0: قد يشمل العودة مرة أخرى للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة والحديث عن بعض العقوبات فيما يتعلق بالنفط. إذن هو واحد من المؤشرات على أننا أقرب من أي وقت مضى للعودة مرة أخرى لتفاهمات وقف إطلاق النار والعودة مرة أخرى إلى مسار المفاوضات بشكل جاد.
1: يا دكتور أحمد، يصاحب هذه الإعلانات الأمريكية من قبل وسائل إعلام عديدة ومن قبل حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك مفاوضات جيدة وإيجابية تجري بين الطرفين، إلا أن إيران ترفض ذلك وتنفي ذلك جملة وتفصيلة. ماذا يفهم من خلال كل هذه التصريحات المتباينة التي كلما ذهبت الولايات المتحدة إليها بصورة إيجابية ترفضها إيران في وسائل إعلام؟
0: أستاذ أحمد، واضح أن الطرفين يلعبان في الموضوع الإعلامي بطريقة لها علاقة بتقدم المفاوضات. الشيء الذي أصبح مؤكد الآن أن هنالك مفاوضات تجري عبر عمان، تجري على اعتبار أنها يعني مفاوضات ثنائية مع عمان، لكن هنالك حديث أيضا عن دعوة باكستانية لرئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيراني، الحديث عن فتح مضيق هرمز قريبا، والحديث أيضا عن أن عمان وإيران اتفقت على مسار جديد في مضيق هرمز، ليس المسار الشمالي الذي يقع في المياه الإقليمية العمانية الإيرانية بشكل كامل، ولا الجنوبي الذي يقع في المياه الإقليمية العمانية بشكل كامل. على لسان الخارجية الإيرانية هناك حديث عن ممر ثالث في الوسط، جزء منه في المياه الإقليمية العمانية وجزء آخر في المياه الإقليمية الإيرانية. هذا يعني أن هنالك اتفاقا جديدا، هذا يعني أن هنالك مفاوضات، ولا يمكن أن تكون هذه المفاوضات تسير بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من اعتبار. أولا، الموقف العماني من مضيق هرمز أقرب إلى الموقف الأمريكي منه للموقف الإيراني، بمعنى الموقف العماني يتحدث عن أن هذا مضيق دولي يجب أن يخضع لقوانين الملاحة الدولية ولا تجبى منه رسوم. الموقف الإيراني كان مختلف تماما، الموقف الإيراني كان يتحدث عن هرمز بوصفه مضيقا أو ممرا مائيا إيرانيا يجب أن يخضع للسيادة وللتنظيم الإيراني ويجب أن يكون هنالك رسوم تجبى منه. هذا مؤشر قوي على أن هنالك مفاوضات، لكن أنا أعتقد أن الأداء الإعلامي للطرفين يريد كل طرف أن يثبت مجموعة من القضايا في الصورة العامة. ترامب يريد أن يقول أن هذه المفاوضات تجري وفق الرؤية الأمريكية، أن هذه المفاوضات تجري تحت التهديد الأمريكي والضغط الأمريكي والتلويح بالقوة الأمريكية، أن المفاوضات ستفضي إلى فتح مضيق هرمز رغما عن إيران. إيران تريد أن تقول أن هذه المفاوضات لا تسري وفق تحت التهديد الأمريكي، أنه عبارة عن اتفاقية ثنائية مع عمان، أن المصالح الإيرانية في مضيق هرمز قد تم تحقيقه. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الخطاب الإعلامي من الطرفين موجه كل طرف للرأي العام الذي يعنيه، لأنه لا يريد أي طرف، كل طرف يحاول أن يمنع الآخر من أن يسجل المشهد في النهاية وأن يده العليا أو أنه فرض إرادته على
1: يعني دكتور أحمد، في بداية هذه الحرب كان هناك تعاطف دولي مع إيران ضد الحرب التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل في البداية، إلى أن جاءت مسألة مضيق هرمز. هذا التعاطف بدأ ينعكس وبدأ يتقلص دوليا في الموقف الإيراني. لماذا ذهبت إيران إلى هذه الورقة تحديدا بعد أن كانت لديها مكاسب دولية عديدة في هذه الحرب الدائرة؟
0: أعتقد أنها ذهبت إلى ذلك مضطرة، لأن الأوراق التي يمكن أن تلعب فيها إيران في هذه المعركة الكبرى محدودة. لدى إيران معضلة مركزية في الحرب، أنها تواجه عدو غير موجود في الجغرافيا، هي تقاتل الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها بر، ليس لها جغرافيا في المنطقة، لذلك هي ذهبت باتجاه ضرب القواعد العسكرية الأمريكية، وأحيانا ذهبت توسعت في ضرب أهداف مدنية في دول الخليج. هي في هذه الحالة تعلم جيدا أنها بهذا السلوك تخسر على المدى الطويل في علاقاتها مع الجيران، لكنها خسرت المضطر، لأنه في النهاية يجب أن ترد على الولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد لا تستطيع أن ترد على الولايات المتحدة الأمريكية في الأرض الأمريكية، هي سترد على الولايات المتحدة بما هو متاح في الإقليم. المتاح في الإقليم القواعد العسكرية الأمريكية، ولكن المتاح أكثر في الإقليم وأكثر حساسية وأكثر تأثيرا على الولايات المتحدة هي إسرائيل. والذي كان يعني يتحدث عنه كثر في الأداء الإيراني الأخير، أنه لماذا تستثنى إسرائيل من الرد، حتى وإن كان يعني كما يتم التعامل مع القواعد العسكرية الأمريكية الأخرى في المنطقة، ولكن يبدو أن حسابات إيران صعبة ودقيقة في ذات الوقت. الاستهداف إسرائيل كرد على

0: القصف الأمريكي الأخير المتواصل خلال 10 ليالي تقريبا قبل أيام توقف فقط، كان يعني أن تفتح جبهة جديدة مع إسرائيل، وإسرائيل لديها إمكانيات عسكرية كبيرة، هذا يعني أن التصعيد سيصبح نوعيا. ويبدو أن إيران كانت كما الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تصعيدا نوعيا يقضي على فرص المفاوضات، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصعد بشكل محسوب وعينها على المفاوضات، وإيران أيضا تصعد بشكل محسوب وعينها على المفاوضات.
1: إذا ما تحدثنا عن موقف سلطنة عمان والدول دول الخليج العربي على وجه الخصوص التي تعرضت لعديد الهجمات الإيرانية، كيف يمكن أن يتبلور الموقف دوليا بشأن مضيق هرمز؟
0: أعتقد أن عمان، وهذا أعلن أكثر من مرة ويبدو في المفاوضات قد أثمر ذلك، عمان أعلنت أكثر من مرة أنها ستتعامل مع مضيق هرمز وفق القوانين الدولية والأعراف الدولية والقوانين الناظمة للمضائق والممرات البحرية، وهي تصر على أن هذا الممر ممر دولي لا يجبى منه رسوم، وإنما من حق الدول المشاطئة أن تقوم بعملية تنظيم إدارية، ويبدو أن الاتفاق الذي يتم الحديث عنه الآن هو ضمن هذه الرؤية، بمعنى أن هنالك، وهو مؤقت بالمناسبة، يتم الحديث عن اتفاق ل4 شهور أو ما شابه ينظم فيه مرور السفن من مضيق هرمز بإدارة مشتركة إيرانية عمانية، ولكن وفق القوانين والأعراف الدولية. لذلك أنا أعتقد أن عمان منسجمة أولا مع قناعتها، مع ذاتها، مع ما تريده الولايات المتحدة أيضا والمجتمع الدولي، ومع ما تريده بالتأكيد دول الجوار العربي، دول الخليج، لأن دول الخليج لا يمكن أن تقبل أو غير معنية بأن يتحول هذا المضيق إلى مضيق إيراني تجبي إيران من دول الخليج يعني رسوم على الصادرات والواردات، وأنت تعلم أن هذا الممر هو ممر حيوي جدا لكل دول الخليج، بالذات البحرين، قطر، الكويت والإمارات وحتى العراق، هذا المنفذ الوحيد لهذه الدول البحري، أو يكاد يكون الوحيد، الإمارات لديها والسعودية لديها منافذ أخرى. ولذلك أعتقد أن الموقف العماني قد راعى أولا القناعات العمانية، ثانيا موقف الأشقاء العرب ودول الخليج، وثالثا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي،
1: وكذلك دول المنتفعة بصادرات هذه البترول والنفط الذي يصدر عبر هذا المضيق. فيما يتعلق بالمطالب الإيرانية، لطالما صرحت الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مرة أن بات قريبا فتح هذا المضيق والعودة إلى سابق عمله، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك، هناك قبضة إيرانية على هذا المضيق، فما هي مطالب إيران حتى يعود المضيق مرة أخرى كسابق عهد؟
0: أنا أعتقد أن مضيق هرمز لن يعود إلى سابق عهده ما لم يتم حل الإشكال بشكل أو بآخر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة تفاوضية أكثر منه كقضية بشكل خاص أو ملف بشكل خاص. مضيق هرمز عمليا اكتشفت إيران أنه يكاد يكون الورقة الأهم لها في المواجهة مع الولايات المتحدة، وهي تعلم أنه لا يمكنها أن تحل هذه المشكلة بشكل منفرد، يجب أن يشمل الحل البرنامج النووي، العقوبات المفروضة على إيران، إعادة الإعمار، مستقبل إيران في المنطقة. وبالتالي عندما يكون لديك ورقة قوية لا يمكن أن تقدمها بشكل منفرد وتترك الملفات الأخرى التي سيكون موقف إيران فيها أضعف من موقفها فيما يتعلق مضيق هرمز. وبالتالي أنا أعتقد أن إيران ستبقي مضيق هرمز يعيش أزمة، وحتى لو حدث اتفاق، إن لم يحدث اتفاق في القضايا الكبرى كالملف النووي والعقوبات، لن تحل قضية مضيق هرمز لأنه تحول إلى ورقة إيرانية. وإغلاق مضيق هرمز أو التأثير على الملاحة فيه أمر سهل جدا بالنسبة لإيران، وهذا ليس لا يحتاج إلى تقنية عالية، لا يحتاج إلى أسلحة نوعية. أنت تعرف مضيق ضيق جدا، غالبيته مياه إقليمية، والجزر المنتشرة فيه جزر إيرانية، إذن بأدوات بسيطة جدا يمكن أن تعطل الملاحة، خاصة أنها ملاحة من النوع الحساس جدا، معظمها مشتقات غاز وبترول وأسمدة، وبالتالي أي ضرر يمكن أن يلحق في ناقلة واحدة يمكن أن يغلق هذا المضيق. لذلك أعتقد أستاذ أحمد أن هذا المضيق سيبقى نقطة توتر إلى أن تصل إيران إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول ملفاتها الكبرى المرتبطة بالملف النووي والعقوبات.
1: بين هذا التهديد والوعيد الأمريكي إلى هذه اللحظة الذي لم يترجم فعليا على أرض الواقع بمآلات تؤدي وتؤسس إلى فتح المضيق، وبين إصرار إيران على سيادة هذا المضيق والأمن القومي لها، ما هو مصير المضيق. التضرر ليس لدول الخليج فقط بل حتى للدول المنتفعة من صادرات الخليج، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي.
0: لا يبدو في الأفق القريب أن حلاً نهائياً لمضيق هرمز على الأبواب، لا يبدو ذلك. المضيق سيبقى إشكالية دولية، سيستمر في الأزمة، قد ينفرج أيام أو أسابيع أو أشهر وقد يعود للإغلاق مرة أخرى، لأنه لم تنضج حتى اللحظة اتفاقية أو تفاهم كامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولذلك وأعتقد أن كلا الطرفين وبالذات الولايات المتحدة تشتري وقت لقضايا واضحة. لماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية لديها الانتخابات النصفية، إسرائيل لديها انتخابات في شهر 10، الأزمة الاقتصادية العالمية. إذا ما تغيرت هذه البيئة قد تعود الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى للتصعيد في الموقف، وقد تعود لمهاجمة إيران. وإيران أيضا تريد أن تستخدم هذه الورقة لكي تنجز قضايا ذات أمد بعيد وطويل.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في دراسات الشرق الأوسط الدكتور أحمد عطاونة عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. أشكرك.
0: شكرا.

0: في ملف ثاني من العالم اليوم، ترفع إسرائيل وتيرة الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض في روما بإصدار إنذار إخلاء لبلدة المنصور الواقعة شمال الخط الأصفر بجنوب لبنان، وذلك في اليوم الثاني من النقاشات التي لم تحدد فيها قضية المنطقة النموذجية الثانية بذريعة خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار بعد مقتل جنديين إسرائيليين بجنوب لبنان.
1: ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان، وذلك بعد وقت قصير من إصدار الجيش إنذارا بإخلاء قرية المنصوري جنوب لبنان، وهو أول إنذار يصدره منذ نحو شهر ونصف. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قالت إن الإنذار جاء في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار دون أن تقدم تفاصيل بشأن طبيعة هذا الخرق. يأتي هذا التطور الدراماتيكي في وقت تعقد فيه الجلسة الثانية من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، والتي من المتوقع أن تناقش انسحاب القوات الإسرائيلية من عدد من مناطق الجنوب اللبناني ووقف الخروقات الإسرائيلية. وبحسب مصدر رسمي لبناني، فقد تناولت الاجتماعات آلية العمل في المنطقتين التجريبيتين وإمكانية توسيعهما، إضافة إلى جدولة مناطق نموذجية جديدة مع طرح الخيام وبنت جبيل، وهو ما ترفضه إسرائيل، كما أنها لم تبدي استجابة لطلب الالتزام بوقف إطلاق النار. المباحثات تتناول أيضاً تحديد طرف ثالث يتولى مهمة التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى تسلم الجيش اللبناني للمناطق المعنية ومتابعة قيامه بمهامه فيها. وتعد هذه الجولة الثانية التي تستضيفها روما لمدة 3 أيام في أعقاب 5 جولات سابقة في واشنطن ضمن مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الموقع في واشنطن في 26 يونيو المنصرم.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة. أرحب بك دكتور سمير في العالم اليوم، ودعني أتناول معك في البداية الأبعاد والدوافع الحقيقية لعدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار والذي تسبب في انهياره بالجنوب اللبناني.
2: صحيح، مساء الخير للجميع.
0: أهلا،
2: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني متى كانت إسرائيل فعلا جادة في مسائل من هذا النوع، سواء كان بشق السياسي أو بشق الأمني؟ دائما إسرائيل تبحث عن وسائل وفرص لفرض نفسها على المشهد السياسي الأمني، أن تكون على الأرض في الميدان وأن تكون في نفس الوقت أمام الطاولة. هي من يفرض ما تريد ما يريد على الأرض في الميدان، ومن يفرض ما يريد أمام الطاولة. تريد الهيمنة على كل المشهد في التعامل مع هذه المسائل. نحن رأينا ذلك ليس فقط في المشهد اللبناني، ربما سندخل في التفاصيل، لكن بشكل عام أخ أحمد أنت أيضا تعرف أن إسرائيل أسلوبها، طريقة تعاملها مع ملفات مشابهة، سواء كان في الملف الفلسطيني، في حوار مع الجانب المصري، مع الجانب الأردني، دائما

0: دائما كانت تعمل استراتيجية تحرك ثابتة لها خصوصيات تذهب بهذا الاتجاه. لذلك أنا الآن عندما يعني أتطرق إلى المشهد في لبنان دائما أعطي الأولوية أنه هل إسرائيل جادة فعلا في رغبة إسرائيلية حقيقية بالذهاب إلى طاولة التفاوض، نقطة أولى. نقطة ثانية، هل هي جادة فيما تقوله للطرف الآخر أمام الطاولة؟ يعني مثلا كان في اتفاقية إطار بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، الآن فحوى أو ترجمة مواد هذه الاتفاقية الإطار، هل إسرائيل فعلا راغبة في الالتزام وتبنيها أم لا؟ هذه مشكلة أساسية.
1: إسرائيل في اجتماعات روما رفعت وتيرة الضغوط على الوفد اللبناني بحجة حزب الله لخرقه لهذا الاتفاق. برأيك هل تشكل مسألة سلاح حزب الله ذريعة لإسرائيل لأي اتفاق يبرم بينها وبين الحكومة اللبنانية؟
0: ذريعة نعم، يعني دائما، لأنه الجانب الإسرائيلي ركز على أنه موضوع حزب الله والسلاح بيد حزب الله وتواجد حزب الله العسكري المسلح في جنوب لبنان هو عقبة أساسية. لكن الآن إسرائيل أمام حقيقة جديدة في التعامل مع الملف اللبناني، في سلطة سياسية الآن معترف بها إقليميا ودوليا، مدعومة إقليميا ودوليا، واللاعب الأمريكي أيضا موجود يعني بثقله باتجاه تسجيل اختراق في التعامل مع هذا الموضوع. هذه هي برأيي الآن المشكلة الأساسية التي تواجه إسرائيل. صحيح أنه حزب الله، سلاح حزب الله دائما ذريعة أو ورقة أو شماعة إذا شئت تلجأ إليها إسرائيل عند اللزوم، لكن في نهاية الأمر الآن التوازنات إذا شئت في التعامل مع الملف اللبناني تغيرت، والجانب الإسرائيلي الآن ما عنده كثير من الخيارات. إما أن يبدل هذه الاستراتيجية أو هذا الأسلوب الذي تحدثنا عنه قبل قليل في التعامل مع مسألة المحادثات والمفاوضات، وإما أن تغادر إسرائيل الطاولة وتقول أنه أنا لا أريد الوصول إلى نتيجة حقيقية في عملية التفاوض مع الجانب اللبناني. الكرة أين برأيي؟ في الملعب الأمريكي. لماذا؟ لأنه كما تعرف أنت أيضا الضامن الأمريكي دائما موجود بثقله ويقول أنه مشرف.
1: يعني أثرت نقطة غاية في الأهمية دكتور سمير، وهي واشنطن الراعية لهذه الاجتماعات التي ترغب من خلالها الإدارة الأمريكية أن يكون هناك اتفاق سلام بين لبنان وتل أبيب. إلى أي مدى يمكن لواشنطن الآن أن تلعب دور الراعي والوسيط معا في تقريب وجهات النظر؟
0: في نقطة أساسية علينا أن ربما نتفق بشأنها، أنه أجواء اليوم، أجواء المحادثات والمفاوضات التي تجري بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي أخ أحمد تختلف كليا عن أجواء 1983 عندما غزت القوات الإسرائيلية لبنان وحاولت أن تفرض اتفاقية أيضا على الجانب اللبناني في عام 1983، اتفاقية 17 أيار وقتها. الآن نحن نتحدث عن ظروف وأجواء مغايرة تماما. لذلك يعني سأجيب على السؤال الذي طرحته. الآن نحن نقيس الأمور بتوازنات مرتبطة بالمشهد اللبناني ولكن في نفس الوقت مرتبطة بالمشهد الإقليمي، وهذا الآن ما تعاني وستعاني منه إسرائيل في المرحلة القادمة برأيي. لماذا؟ لأنه هذا المشهد الإقليمي، التوازنات الجديدة في الكثير من الخطوات تتعارض مع أهداف وحسابات ومصالح تل أبيب. لماذا؟ لأنه باختصار اللاعب الأمريكي الآن يقرأ المشهد أيضا بطريقة مغايرة. يعني أمريكا التي كانت تقرأ المشهد اللبناني عام 1983 بطريقة، الآن تقرأه بطريقة مغايرة جدا، تأخذ بعين الاعتبار وجود لاعبين مؤثرين في الملفات بشكل إقليمي. مثلا اللاعب التركي موجود بثقله، اللاعب السعودي موجود بكل ثقله، اللاعب المصري أيضا. هذه الدول الإقليمية المؤثرة الآن ترصد كل هذا الحراك وكل هذه المفاوضات عن قرب. لذلك واشنطن كما قلنا قبل قليل وضع حرج هنا، يعني الأمور مختلفة تماما، والكرة برأيي أيضا ليست في الملعب الإسرائيلي، الكرة في الأساس في الملعب الأمريكي.
1: على الصعيد اللبناني ما الذي يمكن أن يلعبه كل الأطراف تلعبه كل الأطراف السياسية في لبنان على صعيد المؤسسة الرئاسية والسلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة نواف سلام من تقريب وجهات النظر بينها وبين التباين الراهن الآن لحزب الله؟
0: مسألة صعبة جدا ومعقدة، لأنه يعني قرار حزب الله كما نعرف جميعا ربما في جزئية مرتبطة بالداخل اللبناني، لكن علاقات حزب الله بإيران معروفة، وحزب الله في عندما يتحرك استراتيجيا يتحرك بالتنسيق مع الجانب الإيراني. لذلك الآن المشهد اللبناني فيه انقسام واضح حيال دعم السلطة الشرعية في عملية المسار التفاوضي وتسجيل اختراق حقيقي، وحزب الله مازال يرفض هذا المفاوضات ويحاول بشكل أو بآخر أن يؤثر عليها. الإجابة على السؤال الذي طرحته في نقطة مهمة، إنه الأمور الآن في الداخل اللبناني برأيي كما أنا أتابع مختلفة أيضا، يعني في دعم واضح للسلطة السياسية الشرعية، دعم واضح للرئاسة اللبنانية، دعم واضح لرئاسة الوزراء، وفي تنسيق وتفاهمات مهمة جدا بين السلطتين الأساسيتين في لبنان. وهذا تحول أو تطور مهم جدا كان لبنان يعاني منه، يعني كان في انقسام بين مؤسسة الرئاسة، تباعد حتى لا أقول انقسام، بين مؤسسة الرئاسة وبين رئاسة الوزراء في العديد من المسائل. لكن اليوم أمام لبنان فرصة تاريخية فعلا حقيقية، أنه هذا التقارب وهذا التنسيق هذا التناغم السياسي بين الرئاسة اللبنانية وبين رئاسة الوزراء مهم جدا، وكما قلنا في غطاء إقليمي دولي الآن يدعم هذا التناغم.
1: أيضا كيف ستتحرك برأيك المؤسسات الرسمية اللبنانية لحث واشنطن على إحياء هذه المفاوضات ودعمها والوصول إلى حلول دبلوماسية بدلا من هذا التصعيد الذي بدأت به تل أبيب؟
0: يعني برأيي الآن في نقطة أولى أساسية، كما قلنا أنه هذا الدعم الإقليمي والدولي لهذا المسار الجديد مهم جدا، وكيف وصلنا إلى هذا الدعم لدعم الحكومة اللبنانية أقصد والسلطة السياسية اللبنانية؟ من خلال هذا الحراك الإقليمي والدولي. هذا الحراك الآن مستمر ويبدو أنه باقٍ حتى النهاية. لذلك أنا قلت لك الموقف الأمريكي الأوروبي مهم جدا. أنا لا أعول كثيرا أخ أحمد لنقولها بصراحة، أنا لا أعول كثيرا على الموقف الإسرائيلي، ولا أظن إطلاقا أنه إسرائيل ستذهب خلال بين يوم وآخر باتجاه تغيير مواقفها وتبني سياسات ومواقف جديدة في التعامل مع الملف اللبناني، لأنه كما قلت لك الآن عندها إسرائيل الكثير من المبررات لعرقلة مسار المفاوضات. في عنا نقطة أيضا نرصدها أنا وأنت عن قرب مرتبطة بأجواء الداخل الإسرائيلي، انتخابات الإسرائيلية المرتقبة، هذه قد تكون أيضا ذريعة لنتنياهو ربما لإطالة عمر المحادثات والمفاوضات وربما عرقلتها.
1: يعني سؤال أخير دكتور سمير فيما يتعلق بما تفضلت به بأن الكرة في ملعب واشنطن، أترى أن واشنطن قادرة على مضي هذه المفاوضات والوصول إلى حل سياسي بين البلدين؟
0: الولايات المتحدة
1: عفوا بين الطرفين
0: طرفين. الولايات المتحدة الأمريكية الآن أخ أحمد تقرأ الأمور بطريقة مغايرة لما كانت يعني تفعله قبل سنوات. الآن الرؤية الأمريكية مرتبطة بشرق أوسط جديد، بتوازنات إقليمية جديدة، بمصالح أمريكا لكن بطريقة جديدة. الملف اللبناني جزئية أساسية في هذه الرؤية الأمريكية الإقليمية، نقطة أولى. نقطة ثانية، الرؤية الأمريكية الآن الجديدة في الإقليم مرتبطة بهذا التنسيق الأمريكي مع العديد من اللاعبين المؤثرين في المنطقة. لذلك أنا قبل قليل حدثتك عن أهمية الدور والموقف التركي السعودي والمصري. كل هذه المسائل إذا ما دمجناها نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تراعي الآن هذه التوازنات والحسابات. أنا رأيي الشخصي أنه واشنطن ستواصل عملية الضغط أكثر فأكثر على تل أبيب.
1: أشكرك جزيلا شكرا الباحث في العلاقات الدولية دكتور سمير صالحة عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك.

0: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة، ويدهم منازل فلسطينيين ويحولها إلى ثكنات عسكرية بالتزامن مع احتضان الأردن اجتماعا وزاريا للدول الإسلامية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة بمشاركة وزير الخارجية التركي السيد هكان فيدان.
1: استمرارا لعمليات التنكيل بالفلسطينيين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة، ويداهم منازل الفلسطينيين ويحول أخرى إلى ثكنات عسكرية ويزيد من أعداد الأسرى في السجون. الجيش الإسرائيلي قال إن العملية تستهدف مسلحين وبنى تحتية وصفها بالمعادية، كما أنها تأتي في إطار مكافحة ظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها، داعيا سكان مدينة القدس إلى الالتزام بالتعليمات في أثناء سير العملية وتجنب أي احتكاك غير ضروري. من جهتها تؤكد محافظة القدس أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملة اعتقالات واسعة داخل المخيم مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. عملية قلنديا جاءت بالتزامن مع احتضان العاصمة الأردنية اجتماعا وزاريا لدول إسلامية وعربية بشأن القدس بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. الوزراء المجتمعون بالأردن أدانوا الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مؤكدين أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية وعاصمة دولتها المستقلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال خلال كلمته إن إسرائيل تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تدفع الوضع في الضفة الغربية نحو الانفجار.
2: وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كماً ونوعاً وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.
1: فيما شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مشاركته في الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات جماعية وعملية ودبلوماسية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس.
3: نعلم أنه إذا تشتت انتباهنا فستصبح إسرائيل قادرة على مواصلة ما تفعله في غزة والمسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية بسهولة أكبر. لذلك خصص الاجتماع الذي شاركت فيه نحو 20 دولة من العالم الإسلامي لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى والتدابير الجماعية الواجب اتخاذها، وقد عرضت جميع الدول آراءها، وشهد الاجتماع تبادلا جادا للآراء مع طرح الخطوات العملية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات المطلوبة.
1: وتسعى حكومة اليمين المتطرف منذ صعودها إلى الحكم في إسرائيل لطمس معالم القدس الشريف وتغيير هويته وتهجير الفلسطينيين، فلا يسلم المسجد الأقصى يوميا من الاقتحامات التي يقودها وزراء نتنياهو تحت حماية الشرطة، ولا تسلم الأرض الفلسطينية من الاقتطاع والاستيطان في الضفة والقدس، ناهيك عن القتل الممنهج والاعتقالات التعسفية وهدم المنازل أمام أعين أهلها، وهو ما تدينه الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها تركيا التي لطالما اعتبرت القدس الشريف على رأس سلم أولوياتها.
0: وللمزيد أكثر انضم إلي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، أرحب بك في العالم اليوم، ودعني أتناول معك في البداية عملية قلنديا العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال في نفس التوقيت مع الاجتماع التشاوري في الأردن للدول الإسلامية. ما هي الرسائل التي تقرأ برأيك؟
4: بداية تحية طيبة لك أستاذ أحمد وللسادة المشاهدين. يعني نعلم أن الاحتلال الإسرائيلي له سياسة أساسية للتهويد وتهجير الفلسطينيين تحديدا في منطقة القدس، وهدف تهويد القدس وتفريغ السكان وسياسة تصفية الوجود الفلسطيني ديموغرافيا وجغرافيا قائمة. ولكن تزامن هذه العملية مع وجود اجتماع مهم في عمان يتعلق باللجنة الوزارية العربية لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، ومشاركة عدد من الدول الإسلامية فيها هذه المرة على رأسها

0: تركيا واختيار حكومة نتنياهو لتوقيت هذه العملية واضح أنه رسالة تحدي ليقول نتنياهو للمجتمعين في عمان بأن السيادة في القدس هي ما تقوله الجرافات الإسرائيلية، ما تقوله الآلات العسكرية الإسرائيلية، وليس ما يعني تقوم به الاجتماعات الدبلوماسية. وواضح أن هذه الاجتماعات تثير استياء وغضب نتنياهو في هذه اللحظة، خاصة أن اليوم هناك ضغط وثقل تحديدا تركي في مواجهة إسرائيل وتعرية الرواية الإسرائيلية، وأيضا وجود تركيا في مثل هذا الاجتماع، هي لجنة وزارية عربية تدعم يعني السياسات، وخاصة نعلم أن الأردن في هناك موضوع الوصاية الهاشمية والأوقاف على القدس، عندما تدعم تركيا هذه السياسات تكرس الوضع الفلسطيني في القدس، خاصة عندما نتحدث أن مخيم قلنديا هو في الجزء في القدس الشرقية، وهذا ما تؤكد عليه تركيا والدول العربية في هذه اللجنة. وبالتالي الرسائل التي أراد نتنياهو أن يرسلها هي رسائل تحدي وأيضا استمرار لسياسة العربدة الإسرائيلية وفرض الأمر الواقع، ويعني مواجهة هذه الضغوط بمزيد من العجرفة. وحقيقة هذا يرسل إشارة مهمة أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة ولغة الضغوط، وهذا يتوقع أن يكون هناك أيضا مزيد من العمل اليوم. هذا يتزامن مع رفض نتنياهو للمرونة التي أبدتها الفصائل الفلسطينية، دعمت تركيا وقطر ومصر الموقف الفلسطيني الذي أبدى مرونة من أجل وقف الحرب ووقف القتل في قطاع غزة. في نفس الوقت هذا يشير إلى أن القضية الفلسطينية اليوم بكافة مكوناتها في غزة، في الضفة الغربية، مخيم قلنديا في القدس، اليوم باتت يعني الضوء مسلط على سياسة الاحتلال في كل مكان، وحقيقة تركيا تلعب دورا مهما يعني في دعم الفلسطينيين.
1: دكتور محمود، أثرت نقطة غاية في الأهمية، وهو هذا الاجتماع التشاوري أثر غضب دولة الاحتلال الإسرائيلي. إلى أي مدى يمكن لهذا التقارب العربي الإسلامي لا سيما بين الدول الوازنة فيه كتركيا، المملكة العربية السعودية، باكستان ومصر سيشكل ضغطا على حكومة نتنياهو الراديكالية؟
0: يعني هو بالأساس السلوك الإسرائيلي وسلوك دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وفي المنطقة في سوريا ولبنان وما يجري في وتحريض الولايات المتحدة على الحرب مع إيران جعل إسرائيل تبدو أكثر من قبل كتهديد للمنطقة والاستقرار المنطقة. يعني سوريا أبرز مثال على ذلك، وما يجري في لبنان وفي غزة. وبالتالي اليوم هذه الدول باتت تستشعر الخطر وتستشعر ضرورة أن تبحث هي عن استقرار المنطقة وفق رؤية المنطقة. وأعتقد مثل هذه الاجتماعات حقيقة اليوم صدر عنها بعض النتائج، يعني مثل دعم الوصاية الهاشمية ودعم حقوق الفلسطينيين والذهاب إلى يعني بعض المشاريع في الأمم المتحدة وفي محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. هذا العمل الجماعي أعتقد شيء إيجابي ويجب أن يتطور إلى المزيد، ووجود ثقل دولة مثل تركيا في هذه الاجتماعات يعطيها مزيد من الزخم ومزيد من القوة، مع علمنا أن تركيا في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة ازداد نفوذها وقوتها على المستوى الإقليمي والدولي. اليوم تركيا كان هناك لقاء مع في الملف اللبناني مع الرئيس اللبناني، لقاء مع رئيس الوزراء العراقي، اليوم وزير خارجية تركي في عمان، وهذا يجعل تركيا حاضرة في كل ملفات المنطقة. ونعلم أن أحد أهم ملفات المنطقة وأحد قضاياها المركزية هي القضية الفلسطينية، واليوم هذا السلوك الإسرائيلي عندما توجد دول عربية تعمل بشكل جماعي وإسلامية تعمل بشكل جماعي للضغط على إسرائيل لضمان حقوق الفلسطينيين ومنع إسرائيل من مزيد من الانتهاكات، بالتأكيد يشكل هاجس لدى حكومة الاحتلال ويشكل داعم للشعب الفلسطيني.
1: يعني هذه المساعي التركية بمعية الدول العربية والإسلامية لا سيما الوازنة فيها، وما لتركيا من علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعة، برأيك إلى أي مدى ستحد من هذا التوغل والتغول الإسرائيلي على حساب الممتلكات الفلسطينية وعلى حساب الأراضي المقدسة فيها؟
0: يعني أعتقد أن هذا الدور من تركيا والعمل الجماعي مع الدول الأخرى من أجل مواجهة سلوك إسرائيل والضغط عليه يمكن أن يؤدي دور كبير. وهذا ما كيف نفهمه من الاستياء الإسرائيلي وحجم التصريحات التي يظهرها المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو وزير الدفاع كاتس، وحتى من المعارضة مثل بنت وغيرهم من المرشحين الآخرين ينتقدون سياسة تركيا والرئيس أردوغان ويتجهون إلى بعض السلوكيات الانتقامية وردود الأفعال على تركيا. وهذا يشير إلى أنه دور تركيا تحديدا مهم جدا. نعلم أن تركيا لها إرث تاريخي منذ الدولة العثمانية في القدس، ولديها علاقات يعني تاريخية مع الشعب الفلسطيني وتدعم الحق الفلسطيني، وبالتالي اليوم بهذا الثقل ودولة كبيرة لديها علاقات مع الولايات المتحدة تستطيع أن تنقل رواية عكس الرواية الإسرائيلية، تهمس في أذن الرئيس ترامب وتعطيه رواية مختلفة عن الرواية التي يقدمها نتنياهو. لطالما كان الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض فقط يستمع إلى الرواية الإسرائيلية. صحيح أن اللوبي الإسرائيلي لا زال موجودا، ولكن وجود علاقات ممتازة بين الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس ترامب يساهم في تعديل هذه الرواية. وأيضا هناك أيضا بعض التحركات الشعبية في الولايات المتحدة وانتخاب ممثلين سواء في الولايات يدعمون الحق الفلسطيني، هذا كله مع الدور التركي يساهم في تغيير وديناميكيات المشهد بشكل عام.
1: يعني أمام كل هذه المعطيات التي تفضلت بها دكتور محمود فيما يتعلق بعلاقات تركيا مع واشنطن، فيما اقتراب دول وازنة من بعضها البعض العربية والإسلامية في ترابط أكثر من ذي قبل، يعني إسرائيل تعمل على توسيع عملياتها العسكرية، تعمل على طمس الهوية الفلسطينية، تعمل على النيل من المقدسات للفلسطينيين لا سيما الأقصى المبارك على وجه الخصوص. ماذا تريد برأيك حكومة نتنياهو من كل هذه الممارسات التي لا تمت حتى للإنسانية، لا من بعيد ولا من قريب، ما جعلت دول عديدة أوروبية ومن أمريكا اللاتينية ومن حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير الفكرة على تل أبيب التي كانت دائما تسوق للعالم بأنها محاطة بإرهابيين، محاطة بدول لا تريد لها السلام، انعكست الأمور كلها؟
0: نعم، هذه العملية في مخيم قلنديا والتي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها مواجهة لبنية الإرهاب الفلسطيني. مخيم قلنديا هو مخيم صغير مساحته لا تتجاوز نصف كيلومتر مربع، فيه 15,000 فلسطيني، ولكن مشكلته بالنسبة لإسرائيل أنه يقع كحارس على البوابة الشمالية للقدس، ومشاريع التهويد ومشاريع تصفية الوجود الفلسطيني تتطلب أن يتم عزل هذا المخيم، وتم عزله منذ عام 2001 من خلال جدار الفصل العنصري، ثم بعد ذلك مشاريع أخرى للتضييق على الفلسطينيين، واليوم هذه العمليات العسكرية مخططات لبناء 9,000 وحدة استيطانية في محيط مخيم قلنديا. وبالتالي المشروع الإسرائيلي يقوم على تصفية الوجود الديمغرافي والجغرافي الفلسطيني ويحاولون أن يغطوا عليه، ولكن اليوم باتت الرواية الإسرائيلية غير شرعية أمام العالم كله حتى في الغرب. وتوقع هذا السلوك الإسرائيلي وزيادة هذه العربدة والظلم للشعب الفلسطيني يعني يثبت للقاصي والداني سياسة إسرائيل ويكشف زيفها. اليوم لا نتحدث عن 7 أكتوبر وعن غزة، نتحدث عن مخيم في القدس الشرقية لم يعني يوجه لإسرائيل أي عنف أو أي ضربات، بل بالعكس هو إسرائيل تمارس عليه كل أشكال التهجير. حتى مؤسسات الأونروا الشاهد الدولي الوحيد في المخيم منذ عام 1952، يعني قبل 67، قبل احتلال إسرائيل للقدس، يعني مؤسسات الأونروا موجودة في مخيم قلنديا. اليوم الاحتلال يحاول تدمير هذه المؤسسات لأنها تعني حق العودة للفلسطينيين، وتشير إلى عملية التهجير الذي حصل في 48، وبالتالي عملية الاستهداف لمؤسسات الأونروا للوجود الفلسطيني اللي جعل القدس مستباحة ولا يوجد يعني حائط صد ديمغرافي وقريب من القدس ومن المسجد الأقصى، يريدون عزل هذه المخيمات من أجل إكمال
1: مشروع. أمام هذه السياسة الإسرائيلية التي لا تمت للإنسانية بأي شكل من الأشكال، تواجه ضغطا إسلاميا لا سيما من تركيا في مسارات عديدة متمثلة على الصعيد السياسي والإنساني وكذلك القانوني، الخيارات لدى الداخل الفلسطيني في كل ما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
0: نعم، الأول خيار لدى الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي هو الصمود على هذه الأرض ومواجهة آلة الغطرسة والعربدة والقتل الإسرائيلية عبر الوحدة الفلسطينية وعبر الصمود ومواجهتها بكل سبل المواجهة، المقاومة، لأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، مقاومة بكل أنواعها، أنواع السياسية والقانونية والإنسانية وحتى العسكرية. الأمر الآخر هو الاستفادة من هذا الدور العربي وهذا التضامن الإنساني والعربي والإسلامي مع الشعب الفلسطيني، ومحاولة تحويل هذا الدور إلى أدوات ضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا في الجانب السياسي عبر المؤسسات الدولية، وفي الجانب القانوني عبر المؤسسات القانونية وخاصة

0: محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، وأعتقد وجود دولة مثل تركيا ودول إسلامية وعربية، السعودية ومصر والأردن وحتى دول إسلامية باكستان وماليزيا تدعم هذا الحق، يساهم في دعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه ودعم أي رؤية فلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في القدس وفي الضفة وفي غزة.
1: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي، أشكرك جزيل الشكر عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. وشكر موصول لكم النظر الكرام في نهاية هذه الحلقة. تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
4: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons.
8: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکاران است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

start making a rush right away.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه صار معي كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنت شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على

إلى التعامل مع هؤلاء الأطفال. هذول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هذول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: الله يكتب للأطفال من شان البلد، المرأة من الزور.

اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز. واشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، ووزير الخارجية التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. انفجار مبنى مفخخ بجنوب لبنان يوقع قتيلين و7 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

0: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق عليه، مشيرا إلى أن الاتفاق في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد شرط، لكنه غير كاف لفتح مضيق هرمز. وأكد أبادي أن طهران لم تجري أي محادثات مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن مسار العبور المحتمل الذي تم التفاوض عليه بين إيران وسلطنة عمان قد يكون قابلا للتطبيق لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفقها أيضا بتهديدات مكررة عن ضربة قوية ستوجه لإيران حال تعثر الاتفاق. وزير الخارجية ماركو روبيو عزز بدوره الإشارات الأمريكية إلى قرب التفاهم مع إيران. على الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكداً أنها تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط بشأن مضيق هرمز. بقائي وصف تلك المحادثات بالإيجابية وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين إقليميين أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني حتى يدخل حيز التنفيذ. وبحسب أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما في مضيق هرمز قابل للتمديد، اتفاق من شأنه أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في الممر، في ظل تأكيدات على أن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات ومطلعا على تطوراتها. الحرس الثوري الإيراني كان هدد بتأجيل الاتفاق مع عمان ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها، رافضاً فرض أي إملاءات أحادية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز لن تتأتى تحت وطأة التهديد الأمريكي، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن رغم استمرار الهجمات. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن ثلاثة كيانات قالت إنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني.

0: وصفها بشديدة الحساسية وفي الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة خلال الأزمات الأخيرة وفق تعبيره. أعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت ناقلة نفط سعودية ثانية خلال يوم واحد في إطار ما وصفته بالحصار البحري على المملكة. وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان إلى استهداف سفينة دايس النفطية السعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي. هذا وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر. وقال سريع إن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على ما سماه العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
1: كانت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
0: حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي ودول المنطقة إجراءات دبلوماسية لوقف السياسات التوسعية الإسرائيلية قد يقود إلى أزمة عالمية. جاء ذلك في تصريحات لفيدان خلال مشاركته باجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لدعم القدس في العاصمة الأردنية عمان، حيث اتفق المجتمعون على بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية.
2: في ظل انتهاكات إسرائيلية مستمرة وأطماع توسعية، يجتمع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وباستضافة أردنية. القدس والأوضاع في الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والمخاطر الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، كل ذلك كان موقع نقاش الوزراء الذين التقوا لخطورة الموقف والحالة الفلسطينية.
3: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل.
2: فلسطين وزير خارجيتها شرحت مستوى الخطورة التي وصلت لها الانتهاكات الإسرائيلية ودعت إلى خطة إنقاذ جماعية تعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم.
4: كان في 3 محاور أساسية تم الاتفاق عليها وكانت في خلال نقاشات معظم المتحدثين. أولاً فضح الانتهاكات، أكيد هي إسرائيل متعرية اليوم. الشق الثاني هو تعزيز الصمود، والشق الثالث هو الحراك الدولي.
2: الموقف التركي دعا على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان لاتخاذ التدابير الدبلوماسية لوقف ممارسات إسرائيلية تتسبب بأزمة إقليمية وعالمية، منبها أن الجانب الفلسطيني قام بواجبه بشأن خطة السلام في غزة، ولكن إسرائيل تعمل على إفساد المسار وتعطيله.
5: إذا لم تتخذ دول المنطقة والمجتمع الدولي التدابير الدبلوماسية اللازمة لمنع السياسات التوسعية لإسرائيل، فلن ينتج عن ذلك أزمة إقليمية فحسب، بل أزمة عالمية. وفي هذا الإطار نرى أن حماس قد وفت بالعديد من الواجبات المترتبة عليها في تنفيذ خطة السلام في غزة، بينما تعمل إسرائيل دائما على إفساد الأمور وإفشال التوافق. الجميع يرى هذا الآن، والمهم هو صياغة رد فعل وتطبيقه على أرض الواقع، وإلا فلن يكون هناك أي معنى للجلوس والحديث مع إسرائيل في هذه الموضوعات.
2: البيان الختامي للمشاورات العربية الإسلامية في عمان جاء في 15 نقطة، ففصلت لخطوات جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وفضح انتهاكاته. وجاء به ما يعزز صمود الفلسطينيين بحشد مواقف دولية للتحرك.

0: الروكي فورا لوقف الانتهاكات في القدس ومقدساتها، وركز على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، وحمايتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية مشتركة. أما الرفض لتغيير الوضع القائم في القدس وتهجير الفلسطينيين فقاطع حالة من التوافق الوزاري في عمان تؤسس لخطوات وحشد دولي قادم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. لينا قرعان، تيرتي عربي، عمان.
1: هذا وشارك وزير الخارجية التركي في الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة الاتصال الرباعية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، وأوضح فيدان أن اجتماع مجموعة الاتصال التي تضم السعودية وتركيا ومصر وباكستان ناقش تطورات الأوضاع في قطاع غزة بالتفصيل، وبحث سبل دعم تنفيذ خطة السلام في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
2: عقدنا الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري بمشاركة مجموعة الأربع، السعودية وتركيا ومصر وباكستان، وكان اجتماعا مهما تناولنا فيه عملية غزة بتفصيل كبير، لأن الدول الأربعة تعمل بجد من أجل تنفيذ خطة السلام، فيما تتولى مصر وتركيا دور الوساطة، وبحثنا بشكل خاص كيفية التعامل مع اللاشرعية وعدم الاكتراث بالقواعد التي تظهرها إسرائيل في سير خطة السلام، وكانت لدينا قرارات بهذا الشأن سننقلها إلى قادتنا، وستشهدون الخطوات المتعلقة بذلك في الأيام المقبلة.
1: أكدت حركة حماس تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم ضرورة أن تمارس الإدارة الأمريكية ومجلس السلام ضغوطا حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق. من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من مبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وصل 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهم، وروى عدد من العمال تفاصيل ما وصفوه بالمعاملة القاسية التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم، والتي شملت الضرب والتقييد وتعصيب الأعين والإهانات.
3: بعد شهور من الاحتجاز يعود 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة محملين بذاكرة أثقلها الضرب والتعذيب على يد السجانين الإسرائيليين. وصل العمال عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث خضعوا للفحوص والتقوا عائلاتهم بعد انقطاع طويل. العامل زياد موسى وصف فترة احتجازه في سجن عوفر بأنها تجربة قاسية، وأضاف أنهم كانوا يتابعون أخبار القصف في غزة دون معرفة مصير عائلاتهم. أما أحمد السيقلي فاعتقل بعد مداهمة مكان إقامته في الضفة الغربية، حيث بقي يومين مقيد اليدين معصوب العينين قبل نقله إلى السجن في رحلة من الضرب والإهانات المتكررة.
4: أخذونا على موقع جيش اسمه جبارة في تلكرم، بيتونا ليلة غاد ومغميين طبعا ومربطين، لا يومين بالضبط، يومين وإحنا مربطين ومغميين. كانت وضع سيء جدا، سيء جدا الوضع كان.
3: المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أماني الناعوق قالت إن اللجنة سهلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2700 فلسطيني بعد الإفراج عنهم.
5: منذ عام 2023 حتى اللحظة سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل أكثر من 2700 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وعملنا كذلك على تسهيل التواصل بينهم وبين عائلاتهم ولم شملهم مع عائلاتهم.
3: ورغم عودة هؤلاء العمال لا يزال آلاف الفلسطينيين من غزة محتجزين في السجون الإسرائيلية وسط مطالبات بالكشف عن مصيرهم.

0: بهم ووقف الانتهاكات التي تطولهم خلف القضبان. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: أصيب 8 فلسطينيين جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها أجلت أيضا 5 من المرضى من داخل المخيم، مضيفة أنهم واجهوا عرقلة واضحة على يد القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى المصابين والحالات المرضية. هذا ويواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، شملت مداهمات لمنازل المواطنين واعتقالات وتحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية. إلى ذلك أصيب 5 فلسطينيين جراء هجوم لمستوطنين على خربة طوبة بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا وأقدمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على إحراق 4 مساكن لفلسطينيين في خربة طوبة، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين بينهم أطفال ونساء، وسط اتهامات بتنفيذ اعتداءات متكررة على التجمعات الفلسطينية في المنطقة. هذا ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم استهدفت 3 منازل فلسطينية في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال العملية. وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية رافقتها جرافات اقتحمت منطقة قرنة الدعمس في بلدة نحالين غربية بيت لحم، وشرعت بهدم منزلين مكونين من طابقين بذريعة البناء بلا ترخيص. قتل مواطن لبناني وأصيب 12 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور غادرت عائلات منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء وسط قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة ووادي العزية وبلدة مجدلزون بجنوب لبنان، بالإضافة إلى أطراف بلدتي الحنية وزبقين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وفي سياق متصل أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين من لواء 55 بانفجار استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مجدلزون بجنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يسهم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في تخليص تركيا من تهديد الإرهاب بشكل دائم. وقال أردوغان إن مشروع القانون الذي تم إعداده هو ثمرة مشاورات شاملة، وأنه تم تقديمه إلى البرلمان بتوافق واسع يعكس إرادة الشعب التركي في التوصل إلى حل. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تثمر هذه الخطوة نتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائيا من تهديد الإرهاب وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني وترسيخ أجواء السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة. قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان آلا إن تقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان التركي في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب يمثل محطة مهمة في هذا المسار.
2: Çalışmalar ve görüşmeler nihayete بتقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب، ما سيعزز مناخ السلام في بلادنا. وبقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان والمسؤولية التاريخية التي تحملها البرلمان ودعم شعبنا، نمضي قدما في هذه المسيرة، ومن خلالها سنكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرن التركي
3: إن شاء الله.
1: أكدت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب أن المشروع لا يلغي الأحكام القضائية الصادرة ولا يغير الوصفة القانونية للجرائم ولا ينهي المسؤولية الجنائية. وأكدت المذكرة أن تحقيق هدف تركيا خالية تماما من الإرهاب يبشر بمستقبل أكثر قوة على صعيد الأمن والديمقراطية والتنمية الاقتصادية وسيادة القانون. وأشارت المذكرة إلى أن إعادة توجيه الموارد نحو التعليم والتكنولوجيا والإنتاج والبنية التحتية والتنمية المجتمعية أو الاجتماعية ستعزز الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت المذكرة أن الدولة اعتمدت إلى جانب الإجراءات الأمنية سياسات اقتصادية واجتماعية وديمقراطية لمعالجة القضية وفق مقاربة متكاملة. وأكدت المذكرة أن المشروع يهدف لإنهاء وجود الكيانات المسلحة وتعزيز العمل السياسي الديمقراطي وصون القيم المشتركة للأمة. وأفادت المذكرة بأن إعداد المشروع اعتمد على تجارب دولية إلى جانب الخبرة التركية الطويلة في مكافحة الإرهاب وتطوير النموذج التركي. وأشارت المذكرة إلى أن المشروع لا يهدف لإحلال السلام داخل تركيا فقط بل يمتد إلى المنطقة مع دخول التشريعات اللازمة حيز التنفيذ. وأوضحت المذكرة أن تطبيق القانون يرتبط بانتهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK الإرهابي وتسليم جميع الأسلحة والذخائر وفق الآليات القانونية المحددة. وجهت الإدارة العسكرية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا أوامر إخلاء لمئات العائلات بالتزامن مع الهجمات الروسية التي تستهدف المنطقة. وأكد حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاتشكين ضرورة الإخلاء بسبب الأوضاع الأمنية، وأشار إلى أن عملية الإجلاء تشمل أكثر من 500 طفل مع أولياء أمورهم. فاز المرشح الديمقراطي ذو الأصول المصرية عبد الرحمن السيد بالانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان. ويعكس هذا الفوز تحولات أعمق داخل المجتمع الأمريكي حيث تتقاطع قضايا الهوية والسياسة الخارجية ومطالب الناخبين الجدد.
4: هكذا نادوا، تجمعوا حوله، فحققت لهم صناديق الاقتراع في ميشيغان ما أرادوا. عالم الأوبئة المصري الأصل عبد الرحمن السيد أو عبدول كما يطلق عليه هنا يقطع أولى خطواته نحو الكونغرس مرشحا عن الحزب الديمقراطي. طريق عبد الرحمن الذي تنبأ له الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بمستقبل في أروقة السياسة لم يكن سهلا في مواجهة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك ونظيراتها ممن عملوا على إسقاطه.
5: لقد واجهنا آلة جبارة كان من المفترض ألا تتمكن من التغلب على إنفاق خارجي بقيمة 70 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي أنفق في حملة انتخابية ضد مرشح ديمقراطي في الانتخابات التمهيدية. في أي حملة انتخابية كان من المفترض ألا تتمكن من التغلب على ذلك، وما أثبتناه هو أن قوة الجماهير تفوق قوة أموالهم.
4: في مواجهة ذلك لم يمض السيد وحيدا في حملته، فسنده رفاق طريق من تقدمي الحزب الديمقراطي مثل بيرني ساندرز وألكساندريا كورتيز اللذين قدم السباق بوصفه مواجهة بين حراك شعبي وقوى تقليدية مدعومة بالمال السياسي.
6: نجح عبد الرحمن السيد بفضل برنامجه الانتخابي الذي يركز على مواجهة المال السياسي وأيضاً على رعاية صحية للجميع وعلى حقوق المواطنين في حياة أفضل. نجح أيضاً بفضل كاريزمته ولأنه متحدث مفوه قادر على جذب الناخبين.
4: وبذلك يستعد عبدول لخوض مواجهة حاسمة في الانتخابات العامة نوفمبر المقبل أمام المرشح الجمهوري مايك روجرز في سباق ينظر إليه كأحد أهم المعارك المفصلية التي قد تحدد مستقبل الأغلبية بمجلس الشيوخ القادم.
7: لم يكن فوز عبد الرحمن السيد مجرد عبور نحو مرحلة انتخابية جديدة بقدر ما هو رسالة بأن أصوات الهامش قادرة على إعادة رسم المشهد السياسي، وأن ما يهمش اليوم قد يصبح غدا رقما يصعب تجاهله في أروقة الحكم والسياسة. أيمن جاد، تيرة عربي، واشنطن.
1: نهاية النشرة. إلى العناوين: إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، ووزير الخارجية التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. انفجار مبنى مفخخ جنوب لبنان يوقع قتيلين وسبعة جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. في أمان الله.

start making a rush right away.

0: عشرات الشهداء في جنازة واحدة، مشهد يفوق الوصف ويختصر مأساة غزة. ليسوا أرقاما في نشرات الأخبار، بل بشر انتشلت رفاتهم من تحت الأنقاض بعد أن ظلت مدفونة هناك منذ 3 سنوات قبل أن تشيع في واحدة من أكبر صلوات الجنازة الجماعية التي شهدها قطاع غزة. فمتى يستيقظ ضمير العالم؟ بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. أكبر جنازة في تاريخها غزة تودع شهداء مجزرة الصبرة بعد 2.5 عامين. أفران النزوح، حرارة الصيف تحاصر سكان الخيام في قطاع غزة. بعد حوالي 2 شهر على غيابه، الشعب الكاميروني يبحث عن رئيسه. نبدأ جولتنا أيها الأحبة بهذا الخبر المؤلم. فبين ركام الحزن ومرارة الانتظار لقرابة 2 عامين، شيع أهالي قطاع غزة جثامين 112 شهيدا في جنازة جماعية وصفت بأنها الأكبر في تاريخ فلسطين. في موكب طويل من النعوش هز مشاعر الملايين وحمل معه ذاكرة مجزرة بقيت مدفونة تحت الأنقاض 2.5 عامين. التشييع المهيب جرى في حي الصبرة جنوب مدينة غزة لشهداء سقطوا إثر مجزرة استهدفت مربعا سكنيا مأهولا يعود لعائلتي أبو شريعة والحسينة. وعلى منصات التواصل الاجتماعي تداول ناشطون صور النعوش المتراصة التي يلفها العلم الفلسطيني. شاهدوا معي. هذا وظلت رفات الشهداء تحت الأنقاض منذ المجزرة التي وقعت في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة في نوفمبر عام 2023 قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها، حيث استهدفت حينها غارات إسرائيلية 3 مباني سكنية كانت تضم أفرادا من عائلتين بالإضافة إلى نازحين لجأوا إليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. نشاهد كيف علق الناشط محمود العمودي على الجنازة.
1: هنا الشهيد والشاهد، هنا الدليل والثابت، ليس فقط على جريمة هذا المحتل المتواصلة منذ 3 أعوام، لكن شهد على موت آخر ذرة ضمير من هذا العالم المتخاذل الذي رآنا عبر شاشاته نموت صباحا ومساء، نقصف ونحرق أمامه ولم يحرك أي شيء ولم يحرك ساكن. هنا جثامين أطفال صغار وأجنة، هنا نساء، هنا شيوخ، هناك مختار عائلة عشيرة أبو شريعة والحسينة، إحدى العائلات التي قدمت الكثير من أبنائها كحال كثير من عائلات غزة التي أبيدت أمامكم، رأيتموها صباحا ومساء تحرق أمام العالم أجمع، هذا العالم المتخاذل الصامت الذي لم يحرك شيء. علم فلسطين هنا يغطي العشرات من رفات أبنائنا وبناتنا.
0: هذا وسار الفلسطينيون بين المباني المدمرة حاملين النعوش الملفوفة بالأعلام الفلسطينية قبل مواراتها الثرى في مقبرة جماعية وسط مشاهد مؤلمة تفاعل معها الكثيرون. ومن المشاهد المؤثرة في الجنازة وداع نساء غزة الموكب بالورود والدموع. نشاهد.

0: طواقم الدفاع المدني أوضحت أن عمليات البحث والانتشال استغرقت 136 ساعة عمل متواصلة، واستخدمت فيها أدوات بدائية جراء منع دخول المعدات الثقيلة. ولم تكن عملية التعرف إلى الضحايا سهلة، إذ اعتمدت فرق الإنقاذ على الملابس والحلي والعلامات المميزة والإصابات القديمة وغيرها، إضافة إلى شهادات أفراد العائلة الناجين. لكن لماذا ظهرت الأكفان رقيقة؟ نتابع.
1: مش ملاحظين انه في اشي غريب في الفيديو هذا؟ انه الاكفان وكانها فارغه وكانه في داخلها ورقه. انتوا عارفين انه هذه الجنازه هي الاكبر في تاريخ القضيه الفلسطينيه؟ 112 شهيد من عائله الحسينه وابو شريعه. هؤلاء الشهداء لم يرحلوا جديد، بل قبل 3 سنوات تم استهداف مبنى كامل وهم كانوا في داخل المبنى ورحلوا جميعا. وبعد 3 سنوات الصليب الأحمر بالتعاون مع الدفاع المدني أخرج هؤلاء الجثامين، عظمى هان وعظمى هان، آخر جمعوا 112 كفن زي ما أنتم شايفين رقيق لا يحتوي إلا على بعض من العظام أو الملابس. زي ما أنتم شايفين كمان أن النساء قاعدة بترش الورد، نساء الفلسطينيات الأحرار برش الورد فرحة، لأنه هذه الفرحة في كتير متعطش إلها. هتقولي في ناس متعطشة تعمل جنازة؟ لأنه في ناس أهليها ما زالت تحت الأنقاض، ما زالت تحت الأنقاض وما قدروا.
0: لم تهدأ منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة بعد مراسم تشييع أكبر جنازة في قطاع غزة، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع محمد هنية، شاهدوا معي. إذا محمد يقول: بينما كان العالم يطوي صفحة شهداء غزة، كانوا هم يرفعون الركام حجرا حجرا بحثا عنهم، وحين وجدوهم بعد طول انتظار نثروا الورود على نعوشهم، كأن الزمن لم يتأخر وكأن الوفاء لا يعرف موعدا يفوته. ياسر الزعاتر يقول: لنا أكبر الجنازات ولهم النبذ والعار وسوء الخاتمة، لن يهنأ الغزاة بهذه الأرض أبدا، تلك حكايتنا معهم والتي نعرف جيدا ختامها كما يعرفونه هم أيضا. علي يقول: لأول مرة ستتحول أرقام المجازر الضخمة إلى نعوش وأكفان وسرادق عزاء، ولأول مرة سيتم تكريم الضحايا بجنازة من آلاف المشيعين في مشهد سيذكر العالم من جديد بحجم الجريمة المرتكبة. أما يونس فيقول: هذه هي إسرائيل التي تفوقت على النازية، لم يعد للكلام معنى أمام هذا المشهد الذي تهتز له الإنسانية وتبكي الضمائر الحية دما لو كان فيها أدنى درجات الإحساس البشري. مقداد يقول: تحولنا إلى بلد الجنازات اليومية، وصرنا نسابق الذكريات بحدث أكبر جنازة. خيام لم تعد صالحة للسكن، هذا لسان حال حوالي 1 مليون فلسطيني يعيش ظروفا صعبة في خيام النزوح مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. شمس حارقة.

0: في المياه وغياب للتيار الكهربائي، غبار وازدحام في الخيام ونقص في أبسط مقومات الحياة الكريمة، بالإضافة إلى الأمراض التي تضرب القطاع جراء موجة الحر والتي تفاقم الأزمة الإنسانية. فقد سجلت وزارة الصحة أكثر من مئات الإصابات بجدر الماء ومختلف الأمراض الجلدية بسبب الحرارة. يقول الغزيون إن الوضع بات لا يحتمل، وكل الأصوات التي يرفعونها باتت بدون جدوى. لنشاهد.
1: اللي بيحبوا الصيف يعني مش عايشين في غزة ولا دارين باللي بصير في غزة أساسا. احنا متنا من الخيام، مش نحمل، أنا مش فاهم، مش نحمل.
2: بالأمس الخيام تحولت إلى فران، درجات الحرارة بالأمس كانت عالية.
0: مشاهد مؤلمة، هنا أطفال أنهكهم الحر يحاولون إيصال صوتهم للعالم، فهل من مستجيب؟ لنشاهد.
3: الجو حر كتير كتير، وقررنا أن نجرب هاي التجربة نشوف قديش حرارة الخيمة. بسم الله. أربعين شكل. درجة الحرارة عندنا في الخيمة 42 ولسه بزيد، مش ملاحق أعرق. أنا شايفين جسمي؟ شايفين رقبتي؟
4: شايفين أنا الثانية؟ شايفين؟
3: الله، الحساسية صارت تطلع فيني.
4: شايفين؟
3: 42. شايفين؟ هاي درجة حرارة.
0: وفي الليل هؤلاء الأطفال وجدوا طريقة للحصول على مياه باردة مستغلين أسقف الخيام، كيف؟ شاهدوا معي.
3: بنجيب الجناني وليش بنعبيهم وبنجيبهم ماي، بعدين بنجيبهم وبنحطهم على الخيمة بالشكل هذا. وهينا صحينا من النوم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. صحينا على الساعة 6 قبل ما توصل الشمس للجناني، جينا لحتى نشيلهم ونحطهم بالخيمة ونتلجهم قدر المستطاع، إنه نشرب مية متلجة مش نشرب مية سخنة. وهينا جبنا الجناني وحطناهم بالحرام، وهلقيتا بنغطيهم ولما نعطش بنشرب.
0: كثيرة إذن هي الأساليب التي بات يتبعها الغزيون لمحاولة تخفيف حدة الحر، كهذا الرجل. لنشاهد.
5: يعطيك العافية. إيش بتسوي؟
6: كيف حار؟ قاعدين نبرد في الخيام. يعني خش أنت، بس خش في الخيام نار
5: ساونا.
6: قاعدين نبرد أحيانا. شايف
5: طبعا ما حر الخيام والجو اللي الشمس الحامية بيضطر الأهالي إنهم يبردوا الخيام بالماء. طبعاً هذه طريقة مجدية ولا بس هيك نفسياً؟
6: لا والله دائماً بنعمل زي هيك، أنت عارف.
5: مجدية يعني؟
0: غزي آخر اشتهر بابتكاراته لتسهيل حياة الخيام عليه وعلى أسرته هو المهندس تيسير عبيد. شاهدوا معي.

0: وكما يقال الحاجة أم الاختراع. ربما النعمة الوحيدة التي ما زال ينعم بها أغلبية أهالي غزة هي البحر الذي يغدو في الصيف متنفسا يلجأ إليه مليوني غزي للهروب من الحر الشديد. رئيس تايه يا أولاد الحلال، أو بالعربية الفصحى رئيس مفقود، ودولته تبحث عنه منذ نحو شهرين. إنه أكبر رئيس في العالم، يبلغ من العمر 93 عاما ويحكم بلاده منذ 44 عاما. إنه الرئيس الكاميروني بول بيا، وهذه صورته. شهد بيا للمرة الأخيرة في 7 يونيو الماضي قبل أن يغادر إلى سويسرا برفقة زوجته في زيارة وصفتها السلطات بأنها خاصة وقصيرة، لكنه لم يعد حتى الآن ولم يتم إعلان موعد رسمي لعودته. منذ نحو شهرين لا صورة للرئيس ولا خطاب. غيابه عن الظهور العلني طوال هذه الفترة أثار موجة واسعة من التكهنات داخل البلاد بشأن حالته الصحية، خصوصا وأنها أطول فترة غياب له منذ توليه السلطة عام 1982. هناك من يقول أنه قد مات، بينما يقول آخرون أن حالته الصحية خطيرة. الحكومة الكاميرونية دخلت على الخط في محاولة لوقف الجدل، إذ أصدرت تصريحات حول أسباب غياب الرئيس بول بيا، لكن كثيرين رأوها متضاربة. فوزير الاتصال والناطق باسم الحكومة أكد أن الرئيس على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة ويواصل إدارة شؤون الدولة من جنيف، وعودته قريبة. بينما قال وزير العمل إن الرئيس يقضي إجازته السنوية. أما أحزاب المعارضة فترى أن استمرار غياب الرئيس خلق فراغا مؤسسيا، وأن البلاد لا يمكن أن تدار عن بعد، بل وطالبت بضرورة انعقاد المجلس الدستوري لإعلان شغور منصب الرئيس، وهو ما رفضه الحزب الحاكم طبعا، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تواصل عملها على أكمل وجه، وأن وجود الرئيس خارج البلاد لا يمنعه من ممارسة صلاحياته الرئاسية. رجال الأعمال والاقتصاديون هم الآخرون أبدوا قلقهم من حالة الغموض حول غياب الرئيس، وقالوا إنها تضعف ثقة المستثمرين وتضر بالاقتصاد. أما حسابات الرئاسة على المنصات فتواصل نشر رسائل التهنئة والمراسم التي تحمل اسم الرئيس بول بيا، لكن دون أن تنشر صورة حديثة له أو تسجيلا مصورا، الأمر الذي زاد من حالة الغموض بشأن صحة الرئيس وقدرته على إدارة البلاد. وعلى ذكر المراسيم، فقد أصدر الرئيس بول بيا مؤخرا مرسوما بترقية رئيس الحرس الرئاسي من رتبة عقيد إلى عميد، وقام كذلك باستبدال عدد من القادة في 4 مناطق عسكرية، على الرغم من غيابه منذ قرابة شهرين، ما طرح الكثير من التساؤل حول هوية من أصدر هذه المراسيم. الآن أيها الأحبة طبعا إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول غياب رئيس الكاميرون ونقرأ هذا التعليق، شاهدوا معي. هل هو حقا من يوقع هذه المراسيم؟ أشك في ذلك، الرجل إما ميت أو على وشك الموت. تعليق آخر: شكرا لك رئيسنا على كل شيء، ننتظر عودتك بفارغ الصبر، الشعب الكاميروني كله يصلي من أجلك. حمدي شفيق يقول: في دول العالم الثالث لا أحد يترك الكرسي إلا بالخلع أو الموت. محمود أحمد يقول: الرجل ده تاريخ أكثر من 40 سنة في الحكم، وواضح أنه عنده مشاريع لسه ما خلصتش، لازم يكمل ما بدأه من إنجازات، أعطوه فرصته. مرحبا بكم في إفريقيا اللي كلها زي بعضها. بالرغم من أن جامعته فصلته بسبب دعمه لفلسطين، فإنه ما زال يصعد من خطابه ضد الصهيونية ونفوذها السياسي في أمريكا. الناشط الأمريكي جاي كريستنسن يتحدى الضغوطات ويتحدث، لنشاهد معا.
1: One global killer of children is the state of Israel. The number one global killer of journalists is the state of Israel. The number one destroyer of hospitals is the state of Israel. Nobody should support Israel. None of it. We in America recognize that has led to the destruction of our rights to free speech. My personal story is I was expelled from my college for speaking out against Zionism. They violated my free speech rights. And why? Because Zionists have bought political power in the United States. They own. They literally own, and it's not some like conspiracy. They pay a supermajority of our sitting Congress members to send state weapons to advance the goal of Zionism, aka Israel. Down with Israel, down with the oppressors, down with the
0: أكثر من 500 ناشط من 20 دولة وصلوا أنقرة على متن قافلة فلسطين. كيف كانت أجواء الاحتفاء قبل متابعة المسير نحو فلسطين المحتلة؟ شاهدوا معي.

0: حفل ختام لمخيم قرآني في أحد مساجد غزة تحول إلى مشهد دمار وحزن بعد تعرض مسجد التقوى للقصف. شاهدوا معي.
1: نزل الجامع، راح الجامع باللي فيه،
2: لو في الشارع بدنا نصلي، لو في الشارع بدنا نصلي.
1: والله كالعادة إحنا بنيجي على الجامع قبل الأذان بنص ساعة عشان نفتح الجامع ونظبط الجامع ونكنس الجامع.
2: صلينا العصر إحنا، صليت النبي، وطبعا هودنا هناك عند الخيم، هنا قعدنا عند الخيم، هنا ما إحنا بالخيم قاعدين، فاهم علي كيف؟ وصار التحذير نطلع من المربع هذا كله.
1: بعدها ضربوا الصاروخ، الناس انتمت،
2: بقولوا وقفوا اطلاق النار، ووقفوا مش عارف، كله كذب في نصب يا عم، كله كذب في نصب. قاعدين بصيدوا فينا واحد واحد، قاعدين هنا بصيدوا المدني غير ما فيش مقاومه ولا في شيء، كلهم مدنيين يا عمي، فيش مقاومين، كلهم مدنيين، اللي بقصفوهم كلهم مدنيين.
1: كان عندنا مخيم قراني المفروض انه اليوم يكون حفل اختتام هذا المخيم،
2: ولقيت الاولاد الصغار قاعدين بعيط بياط، هنا الاولاد الصغار بالجامع اللي بحفظوا قران، يعني اولاد صغار هم تعون.
0: موظفة في أحد فروع برجر كينج قالت لأحد الزبائن: الإسرائيليين، فلسطين حرة، مما دفعه إلى نشر فيديو يؤكد فيه أن المطعم لم يعد آمنا لليهود. فكيف كان رد إدارة مطاعم هذه السلسلة العالمية؟ شاهدوا معي.
3: Ariana, what did you say to me? What did you say to me, Ariana?
4: I'm sorry, I said free Palestine.
3: Okay, Ariana.

0: بائع متجول كبير في السن قرر أن يسجل موقفه الداعم للقضية الفلسطينية من خلال بث أدعية لغزة والمسجد الأقصى وفلسطين خلال تجوله بعربته في شوارع الأردن. لنشاهد معا.
1: غزة هي الروح والقلب والنبض لفلسطين، وحكى عنها رسول الله كثيراً.

0: لفلسطين مش من يوم ويومين، من وانا طفل صغير وانا عايش كاني حاسس نفسي عايش لاجل فلسطين.
1: فتحا قريبا يا رب، تحريرا قريبا يا رب، الحدود والسدود.
2: بعد أن علم أنه إسرائيلي سأله لماذا تقتلون الناس، مشادة كلامية حادة في أحد شوارع النمسا بين متضامن مع فلسطين ورجل إسرائيلي. لنشاهد معا.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
3: أولادي 4 صار 2،

0: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز. واشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، ووزير الخارجية التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. انفجار

0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن سماع دوي انفجارين أثناء عبور ناقلة نفط مضيق هرمز قبالة سواحل عمان. وأوضحت الهيئة في إخطار أن الواقعة حدثت على بعد نحو 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار في سلطنة عمان، مؤكدة أن السفينة وطاقمها بخير ولم تسجل أي أضرار بيئية جراء الحادث. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق عليه، مشيرا إلى أن الاتفاق في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد شرط، لكنه غير كاف لفتح مضيق هرمز. وأكد أبادي أن طهران لم تجري أي محادثات مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن مسار العبور المحتمل الذي تم التفاوض عليه بين إيران وسلطنة عمان قد يكون قابلا للتطبيق لمدة تتراوح بين 2 و4 أشهر.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفقها أيضا بتهديدات مكررة عن ضربة قوية ستوجه لإيران حال تعثر الاتفاق. وزير الخارجية ماركو روبيو عزز بدوره الإشارات الأمريكية إلى قرب التفاهم مع إيران. على الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكداً أنها تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط بشأن مضيق هرمز. بقائي وصف تلك المحادثات بالإيجابية وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين إقليميين أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني حتى يدخل حيز التنفيذ. وبحسب أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما في مضيق هرمز قابل للتمديد، اتفاق من شأنه أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في الممر، في ظل تأكيدات على أن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات ومطلعا على تطوراتها. الحرس الثوري الإيراني كان هدد بتأجيل الاتفاق مع عمان ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها، رافضاً فرض أي إملاءات أحادية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز لن تتأتى تحت وطأة التهديد الأمريكي، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن رغم استمرار الهجمات. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن 3 كيانات قالت إنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على 2 شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني.

0: أعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت ناقلة نفط سعودية ثانية خلال يوم واحد في إطار ما وصفته بالحصار البحري على المملكة. وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان إلى استهداف سفينة دايس النفطية السعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر. وقال سريع إن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على ما سماه العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
1: كانت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
0: أكد ائتلاف إدارة الدولة في العراق على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. وأضاف الائتلاف أن من يقومون بسلوك يهدد أمن البلاد سيكونون من بين الخارجين عن القانون ويجب التعامل معهم. كما دعا الائتلاف إلى الالتزام بالتوقيتات المحددة لخطوات حصر السلاح والتي ستبدأ بعد 30 سبتمبر 2026، مؤكدا دعم حصر السلاح في يد الدولة وفق المنهج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي ودول المنطقة إجراءات دبلوماسية لوقف السياسات التوسعية الإسرائيلية قد يقود إلى أزمة عالمية. جاء ذلك في تصريحات لفيدان خلال مشاركته باجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لدعم القدس في العاصمة الأردنية عمان، حيث اتفق المجتمعون على بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية.
2: في ظل انتهاكات إسرائيلية مستمرة وأطماع توسعية، يجتمع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وباستضافة أردنية. القدس والأوضاع في الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والمخاطر الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، كل ذلك كان موقع نقاش الوزراء الذين التقوا لخطورة الموقف والحالة الفلسطينية.
3: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل.
2: فلسطين وزير خارجيتها شرحت مستوى الخطورة التي وصلت لها الانتهاكات الإسرائيلية ودعت إلى خطة إنقاذ جماعية تعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم.
4: كان في 3 محاور أساسية تم الاتفاق عليها وكانت في خلال نقاشات معظم المتحدثين. أولاً فضح الانتهاكات، أكيد هي إسرائيل متعرية اليوم. الشق الثاني هو تعزيز الصمود، والشق الثالث هو الحراك الدولي.
2: الموقف التركي دعا على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان لاتخاذ التدابير الدبلوماسية لوقف ممارسات إسرائيلية تتسبب بأزمة إقليمية وعالمية، منبها أن الجانب الفلسطيني قام بواجبه بشأن خطة السلام في غزة، ولكن إسرائيل تعمل على إفساد المسار وتعطيله.
5: إذا لم تتخذ دول المنطقة والمجتمع الدولي التدابير الدبلوماسية اللازمة لمنع السياسات التوسعية لإسرائيل، فلن ينتج عن ذلك أزمة إقليمية فحسب، بل أزمة عالمية. وفي هذا الإطار نرى أن حماس قد وفت بالعديد من الواجبات المترتبة عليها في تنفيذ خطة السلام في غزة، بينما تعمل إسرائيل دائما على إفساد الأمور وإفشال التوسع.

0: توافق. الجميع يرى هذا الآن، والمهم هو صياغة رد فعل وتطبيقه على أرض الواقع، وإلا فلن يكون هناك أي معنى للجلوس والحديث مع إسرائيل في هذه الموضوعات.
1: البيان الختامي للمشاورات العربية الإسلامية في عمان جاء في 15 نقطة ففصلت لخطوات جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وفضح انتهاكاته، وجاء به ما يعزز صمود الفلسطينيين بحشد مواقف دولية للتحرك فورا لوقف الانتهاكات في القدس ومقدساتها، وركز على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، وحمايتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية مشتركة. أما الرفض لتغيير الوضع القائم في القدس وتهجير الفلسطينيين فقاطع حالة من التوافق الوزاري في عمان تؤسس لخطوات وحشد دولي قادم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. لينا قرعان، تراتي عربي، عمان.
2: هذا وشارك وزير الخارجية التركي في الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة الاتصال الرباعية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، وأوضح فيدان أن اجتماع مجموعة الاتصال التي تضم السعودية وتركيا ومصر وباكستان ناقش تطورات الأوضاع في قطاع غزة بالتفصيل، وبحث سبل دعم تنفيذ خطة السلام في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
0: عقدنا الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري بمشاركة مجموعة الأربع، السعودية وتركيا ومصر وباكستان، وكان اجتماعا مهما تناولنا فيه عملية غزة بتفصيل كبير، لأن الدول الأربعة تعمل بجد من أجل تنفيذ خطة السلام، فيما تتولى مصر وتركيا دور الوساطة، وبحثنا بشكل خاص كيفية التعامل مع اللاشرعية وعدم الاكتراث بالقواعد التي تظهرها إسرائيل في سير خطة السلام، وكانت لدينا قرارات بهذا الشأن سننقلها إلى قادتنا، وستشهدون الخطوات المتعلقة بذلك في الأيام المقبلة.
2: أكدت حركة حماس تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم ضرورة أن تمارس الإدارة الأمريكية ومجلس السلام ضغوطا حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق. من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من مبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وصل 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهم، وروى عدد من العمال تفاصيل ما وصفوه بالمعاملة القاسية التي تعرضوا لها خلال فترة

0: 20 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة، محملين بذاكرة أثقلها الضرب والتعذيب على يد السجانين الإسرائيليين. وصل العمال عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث خضعوا للفحوص والتقوا عائلاتهم بعد انقطاع طويل. العامل زياد موسى وصف فترة احتجازه في سجن عوفر بأنها تجربة قاسية، وأضاف أنهم كانوا يتابعون أخبار القصف في غزة دون معرفة مصير عائلاتهم. أما أحمد السيقلي فاعتقل بعد مداهمة مكان إقامته في الضفة الغربية، حيث بقي يومين مقيد اليدين معصوب العينين قبل نقله إلى السجن في رحلة من الضرب والإهانات المتكررة.
1: أخذونا على موقع جيش اسمه جبارة في تلكرم، بيتونا ليلة غاد ومغميين طبعا ومربطين ليومين بالضبط، يومين وإحنا مربطين ومغميين. كانت وضع سيء جدا، سيء جدا الوضع كان.
0: المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمان الناعوق قالت إن اللجنة سهلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2700 فلسطيني بعد الإفراج عنهم.
2: منذ عام 2023 حتى اللحظة سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل أكثر من 2700 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وعملنا كذلك على تسهيل التواصل بينهم وبين عائلاتهم ولم شملهم مع عائلاتهم.
0: ورغم عودة هؤلاء العمال لا يزال آلاف الفلسطينيين من غزة محتجزين في السجون الإسرائيلية وسط مطالبات بالكشف عن مصيرهم ووقف الانتهاكات التي تطولهم خلف القضبان. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
3: أصيب 8 فلسطينيين جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها أجلت أيضا 5 من المرضى من داخل المخيم، مضيفة أنهم واجهوا عرقلة واضحة على يد القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى المصابين والحالات المرضية. هذا ويواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، شملت مداهمات لمنازل المواطنين واعتقالات وتحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية. إلى ذلك أصيب 5 فلسطينيين جراء هجوم لمستوطنين على خربة طوبة بمسافر يطة جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا وأقدمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على إحراق 4 مساكن لفلسطينيين في خربة طوبة، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين بينهم أطفال ونساء وسط اتهامات بتنفيذ اعتداءات متكررة على التجمعات الفلسطينية في المنطقة. هذا ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم استهدفت 3 منازل فلسطينية في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال العملية. وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية رافقتها جرافات اقتحمت منطقة قرنة الدعمس في بلدة نحالين غربي بيت لحم وشرعت بهدم منزلين مكونين من طابقين بذريعة البناء بلا ترخيص. قتل مواطن لبناني وأصيب 12 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور غادرت عائلات منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء وسط قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة ووادي العزية وبلدة مجدلزون بجنوب لبنان، بالإضافة إلى أطراف بلدتي الحنية وزبقين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وفي سياق متصل أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

0: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين من لواء 55 بانفجار استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مجدلزون بجنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تنفيذ هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يسهم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في تخليص تركيا من تهديد الإرهاب بشكل دائم. وقال أردوغان إن مشروع القانون الذي تم إعداده هو ثمرة مشاورات شاملة وأنه تم تقديمه إلى البرلمان بتوافق واسع يعكس إرادة الشعب التركي في التوصل إلى حل. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تثمر هذه الخطوة نتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائيا من تهديد الإرهاب وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني وترسيخ أجواء السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة. قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفغان آلا إن تقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان التركي في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب يمثل محطة مهمة في هذا المسار.
1: بتقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب، ما سيعزز مناخ السلام في بلادنا. وبقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان والمسؤولية التاريخية التي تحملها البرلمان ودعم شعبنا، نمضي قدما في هذه المسيرة ومن خلالها سنكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرن التركي
2: إن شاء الله.
0: أكدت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب أن المشروع لا يلغي الأحكام القضائية الصادرة ولا يغير الوصف القانوني للجرائم ولا ينهي المسؤولية الجنائية. وأكدت المذكرة أن تحقيق هدف تركيا خالية تماما من الإرهاب يبشر بمستقبل أكثر قوة على صعيد الأمن والديمقراطية والتنمية الاقتصادية وسيادة القانون. وأشارت المذكرة إلى أن إعادة توجيه الموارد نحو التعليم والتكنولوجيا والإنتاج والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية ستعزز الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت المذكرة أن الدولة اعتمدت إلى جانب الإجراءات الأمنية سياسات اقتصادية واجتماعية وديمقراطية لمعالجة القضية وفق مقاربة متكاملة. وأكدت المذكرة أن المشروع يهدف لإنهاء وجود الكيانات المسلحة وتعزيز العمل السياسي الديمقراطي وصون القيم المشتركة للأمة. وأفادت المذكرة بأن إعداد المشروع اعتمد على تجارب دولية إلى جانب الخبرة التركية الطويلة في مكافحة الإرهاب وتطوير النموذج التركي. وأشارت المذكرة إلى أن المشروع لا يهدف لإحلال السلام داخل تركيا فقط بل يمتد إلى المنطقة مع دخول التشريعات اللازمة حيز التنفيذ. وأوضحت المذكرة أن تطبيق القانون يرتبط بانتهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK الإرهابي وتسليم جميع الأسلحة والذخائر وفق الآليات القانونية المحددة. وجهت الإدارة العسكرية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا أوامر إخلاء لمئات العائلات بالتزامن مع الهجمات الروسية التي تستهدف المنطقة. وأكد حاكم منطقة دونيس فاديم فيلاتشيكين ضرورة الإخلاء بسبب الأوضاع الأمنية وأشار إلى أن عملية الإجلاء تشمل أكثر من 500 طفل مع أولياء أمورهم. استقبل مطار دير الزور أول رحلة داخلية قادمة من دمشق بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الرحلة التي سيرتها الخطوط الجوية السورية تمثل خطوة نحو استعادة شبكة النقل الجوي الداخلي وتسهيل تنقل المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية. وأضافت أن تشغيل الخط جاء بعد استكمال أعمال تأهيل المطار مع العمل على توسيع شبكة الربط الجوي بين المحافظات خلال المرحلة المقبلة. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ سنوات، بعد تجاوز الكميات المستلمة من محصول الموسم الحالي احتياجاتها السنوية. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن معاون المدير العام للمؤسسة أحمد قاضون قوله إن إجمالية كميات القمح المستلمة في مختلف المحافظات بلغ 2,700,000 طن، وأضاف أن الكميات المستلمة تجاوزت حاجة سوريا السنوية من القمح البالغة 2,550,000 طن. فاز المرشح الديمقراطي ذو الأصول المصرية عبد الرحمن السيد بالانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان، ويعكس هذا الفوز تحولات أعمق داخل المجتمع الأمريكي، حيث تتقاطع قضايا الهوية والسياسة الخارجية ومطالب الناخبين الجدد.
3: هكذا نادوا، تجمعوا حوله، فحققت لهم صناديق الاقتراع في ميشيغان ما أرادوا. عالم الأوبئة المصري الأصل عبد الرحمن السيد، أو عبدول كما يطلق عليه هنا، يقطع أولى خطواته نحو الكونغرس مرشحا عن الحزب الديمقراطي. طريق عبد الرحمن الذي تنبأ له الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بمستقبل في أروقة السياسة لم يكن سهلا في مواجهة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك ونظيراتها ممن عملوا على إسقاطه.
4: لقد واجهنا آلة جبارة كان من المفترض ألا تتمكن من التغلب على إنفاق خارجي بقيمة 70 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي أنفق في حملة انتخابية ضد مرشح ديمقراطي في الانتخابات التمهيدية. في أي حملة انتخابية كان من المفترض ألا تتمكن من التغلب على ذلك، وما أثبتناه هو أن قوة الجماهير تفوق قوة أموالهم.
3: في مواجهة ذلك لم يمض السيد وحيدا في حملته، فسنده رفاق طريق من تقدمي الحزب الديمقراطي مثل بيرني ساندرز وألكساندريا كورتيز، اللذين قدم السباق بوصفه مواجهة بين حراك شعبي وقوى تقليدية مدعومة بالمال السياسي.
5: نجح عبد الرحمن السيد بفضل برنامجه الانتخابي الذي يركز على مواجهة المال السياسي وأيضا على رعاية صحية للجميع وعلى حقوق المواطنين في حياة أفضل. نجح أيضا بفضل كاريزمته ولأنه متحدث مفوه قادر على جذب الناخبين.
3: وبذلك يستعد عبدول لخوض مواجهة حاسمة في الانتخابات العامة نوفمبر المقبل أمام المرشح الجمهوري مايك روجرز في سباق ينظر إليه كأحد أهم المعارك المفصلية التي قد تحدد مستقبل الأغلبية بمجلس الشيوخ القادم.
6: لم يكن فوز عبد الرحمن السيد مجرد عبور نحو مرحلة انتخابية جديدة بقدر ما هو رسالة بأن أصوات الهامش قادرة على إعادة رسم المشهد السياسي، وأن ما يهمش اليوم قد يصبح غدا رقما يصعب تجاهله في أروقة الحكم والسياسة. أيمن جاد، تيرة عربي، واشنطن.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، وزير الخارجية التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. انفجار مبنى مفخخ جنوب لبنان يوقع قتيلين 7 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. في الختام هذه أطيب المنى، في أمان الله.
7: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
8: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
7: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
8: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
9: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

Come on.

0: مرحبا، في هذه الحلقة نواصل جولتنا في أسوس. إن أسوس مدينة تقع شمالية إيجي في منطقة تروات القديمة، وهي منطقة لا تحظى بشهرة واسعة كما هو حال مناطق ليقيا وكاريا وبامفيليا، لكن زوارها يتزايدون في السنوات الأخيرة وبشكل ملحوظ. وبالطبع يأتي هذا الاسم من طروادة. يوجد في منطقة تروات مدن جميلة كطروادة وسيمنثيون واسكندرية وترواس وأسوس، لكن بفضل موقعها الجغرافي وطبيعتها الخلابة ومبانيها فإن مدينة أسوس تتصدر هذه المدن للزيارة. أسوس مدينة قديمة أسست في القرن الثامن قبل الميلاد على يد ميثيمنا المنحدر من ليزبوس بحسب المصادر التاريخية القديمة، ولكن كما أسلفت يعتقد أن أسماء أسوفا وبيداسوس باللغة اللوفية مرتبطة كذلك بهذه المدينة. وفي الحفريات وأعمال التنقيب التي جرت هنا وكما في العديد من مدن الأناضول القديمة نجد أثر اليونانيين فيها. لن أستعمل كلمة الاستعمار اليوناني لأنها خاطئة هنا، فالمستعمر ينقل ثقافته للمكان الذي يستعمره، في حين أن اليونانيين الآتين من اليونان القارية للأناضول هم من دخل تحت تأثير الثقافة المحلية. لذلك وقبل أن يأتي اليونانيون ويستوطنوا المنطقة كانت هناك شعوب متوطنة في المنطقة، وهو ما أثبتته الحفريات هنا.
1: تحتضن أسوس معبداً للإلهة القوية أثينا، فضلاً عن اكتشاف حديث لقربان قدم للإلهة إيزيس. وقد أثبتت مخطوطات المسرح وجود ديانة سيرابيس في المدينة أيضاً، وهذا ما يؤكد عبادة الآلهة المصرية في المنطقة. في

0: استوطنت آثار تدل على عبادة الأباطرة في العصر الروماني، وتحت تأثير الديانة المسيحية وأوامر الإمبراطورية البيزنطية أغلقت معابد ودمرت بين عامي 381 و390، واستخدمت حجارتها في بناء الكنائس والمساكن. تحليل الجير المستخدم في صنع ملاط البناء أثبت أنه صنع من مواد رخامية جلبت من المدينة وحرقت في حفرة مخصصة لذلك قرب الأجورا.
1: عند ذكر أسوس يتبادر لأذهان الكثيرين معبد أثينا المشهور أثرياً، وهو بالفعل من أشهر مباني المدينة وأجملها، ولا أقول الأجمل على الإطلاق. علماء الآثار يميلون لاستخدام مصطلحات مثل الأول، الأكثر، الأكبر، لكن حين نتحدث عن أسوس نستطيع استخدام بعض هذه المصطلحات. فالمعبد الموجود هنا هو أقدم وأول معبد دوري في الأناضول، يعود تاريخه لنحو 540 عاماً قبل الميلاد، وهذا يعني القرن السادس قبل الميلاد. كما تعلمون متابعينا، للأسف معظم مباني هذه الحقبة لم تعد قائمة اليوم، ولهذا لا نستطيع عرضها في برنامجنا. فمبنى كهذا شيد قبل الميلاد ب540 عاما لم يعد موجودا، ولكن وبفضل أعمال التنقيب والترميم أعيدت الكثير من أعمدته وأفاريزه لمكانها، لكن مع الأسف الكثير من أجزائه غير موجودة هنا. فخلال تنقيب الفرنسيين والأمريكيين هنا في القرن التاسع عشر وفي بداية القرن الماضي، نقل قسم من هذه الأفاريز إلى متحف اللوفر في فرنسا، وقسم آخر إلى متحف بوسطن في الولايات المتحدة، لكن بعضها يعرض في متحف اسطنبول. لو جلبت كل هذه الأجزاء إلى هنا لكان ممكناً ترميم المعبد بشكل جيد ومتقن كما كان في الأصل. في العصر القديم شاعت ثلاثة أنماط معمارية أساسية، هي الدوري والإيوني والكورنثي. وفي حلقة برغامون حدثناكم عن طراز معماري رابع أيضاً هو الإيولي، وأساساً المنطقة الواقعة بين شمال إيجي أي تروات وإيونيا هي منطقة إيولا، وهو طراز معماري رابع، لكن النماذج التي نراها منه قليلة مقارنة بالنماذج الثلاثة الأخرى. نعرف أن الطراز الأول هو الطراز الدوري، فحين نمعن النظر فيه نرى بوضوح آثار الانتقال من العمارة الخشبية إلى العمارة الحجرية. تخيلوا أنكم قمتم بتشييد بناء. اليوم على سبيل المثال يضعون أمام المنازل جذوع أشجار مثل أعمدة ثم يقومون بسقفها. هذا هو بالضبط الطراز الدوري. دعونا نقول إن هذا الطراز في أبسط أشكاله هو جذع شجرة مجمل قليلاً يعلوه تاج العمود، ومن ثم عنصر معماري يحمل السقف. هذا هو الطراز الدوري. أما الطراز الإيوني فهو محزز ويعتمد على نسب رياضية أكثر من سابقه، فيما الطراز الكورنثي مزين بأوراق الأكانتوس وفيه الجانب الجمالي. وأساساً في الفلسفة يرمز الطراز الدوري للقوة، والطراز الأيوني للعقل والعلم، والكورنثي للجمال.
0: بإطلالة رائعة على بحر إيجا وعلى ارتفاع 240 متراً عن البحر، يتربع معبد أثينا على قمة أكروبول، دالاً على أن العلاقات السياسية الحاسمة في تأسيس المدينة كانت مع أثينا. ويتجلى هذا التقارب بين المدينتين في نقش أثينا معتمرة خوذة ورأس ميدوسا على عملة الفترة المبكرة في أسوس، وعلى الأخص في كون أسوس من الأعضاء المؤسسين لرابطة الحلف الديلي الذي تأسس عام 478 قبل الميلاد لمحاربة الفرس. وكون معبد أسوس أقدم معبد بالطراز الدوري في الأناضول، ولأنه استخدم فيه عناصر معمارية إيونية في منحوتاته النافرة على الأفاريز وفي عناصره التزيينية إلى جانب طراز عمارته الدورية، هو أمر جعله هاماً في تاريخ العمارة. ومن الميزات التي ينفرد بها معبد أثينا في أسوس خلو واجهته من أي نقوش أو منحوتات بارزة، خلافاً للمعابد الدورية الأخرى. أما بالنسبة لعملية تشييد المعبد المبني من حجر الأنديزيت المحلي، فقد تمت تسوية الأرض الصخرية لتلة الأكروبول، وبنيت واجهته على محور شمال غرب جنوب شرق. المعبد مبني على مصطبة ذات درجتين، وهو مستطيل الشكل، مساحته الداخلية غير مقسمة، ودون غرفة خلفية منفصلة. أحيط المعبد بصف واحد من الأعمدة الدورية 13 عموداً على الطول وستة على العرض، حيث تقع أعمدته على أرضية بمساحة 30 متراً طولاً وأربعة عشر متراً عرضاً، أما مساحة المعبد الداخلية ف22 متراً لثمانية أمتار.

0: أثينا هي بكل تأكيد من أهم آلهة البانثيين في اليونان آنذاك، وهي ابنة زيوس. وإن كانت أثينا إلهة الحرفيين والتجار، فإنها في الأساس تعتبر وفق اعتقادهم إلهة الحكمة والتعلم. يرمز إليها بطائر البومة التي هي رمز للحكمة كما هو معروف. وهنا في مدينة أسوس أعتقد، ولأنها كانت على علاقات وثيقة مع اليونان، بني فيها معبد أثينا لتصبح المدينة تحت حماية هذه الإلهة وفق معتقدهم آنذاك. قلنا إن معبد أثينا يرجع للقرن السادس قبل الميلاد، لكننا لم نذكر عصره. فهناك مثلاً الفترة الهلنستية والرومانية والكلاسيكية، ونادراً ما نقول الفترة القديمة، لأنه ليس لدينا الكثير من أبنية الفترة القديمة. لكن معبد أسوس يرجع للفترة القديمة والممتدة منذ عام 700 إلى عام 480 قبل الميلاد. في العادة لا نجد من تلك الفترة إلا بعض القطع الفخارية أو المعمارية في المتاحف، لكن أسوس كانت محظوظة، فهي لم تدمر في عصر الإمبراطورية الرومانية وبقيت صامدة نوعاً ما. فلو حصل ذلك لكنا على الأغلب وجدنا في موقع هذا المعبد معبداً ضخماً من الرخام من عصر الإمبراطورية الرومانية الأحدث. يصنف هذا المعبد واحداً من معابد البيري بيتروس. ما معنى بيري بيتروس؟ أي إنه معبد محاط بصف واحد من الأعمدة من كل الجهات المحيطة به، ويمتد من جهة الشرق إلى الغرب، وسبق أن رأينا ذلك في معابد مختلفة. إذا كان المبنى محاطاً بصف مزدوج من الأعمدة فيسمى دي بيتروس، أي ذا صفي بيري بيتروس. أحياناً من أجل توفير المال أو لتوفير الجهد يترك القسم المجاور كما لو سيبنى صفان من الأعمدة، لكنه يحاط بصف واحد، وحينها نسميه بيسيدو دي بيتروس، أي دي بيتروس زائف وليس حقيقياً. يقولون أن المعابد ذات البيري بيتروس، أي المعابد المحاطة بصف من الأعمدة، بنيت لتحاكي أجواء معبد مشيد في وسط غابة أشجار طبيعية. وبالفعل وجود جميع هذه الأعمدة يمكنه أن يعطي إحساس الوجود في غابة أشجار. هناك ميزة أخرى هامة وفريدة لهذا المعبد، ميزة تميزه عن غيره من المعابد، وهي استخدام أسلوب العمارة الدوري والأيوني في وقت واحد لأول مرة. لا نرى ذلك هنا، لكننا نراه في أفاريزه، أي شرائط زخارفه. الأفاريز الدورية بسيطة جداً، هي ثلاثة خطوط نسميها تريغليف، تعقبها مساحة فارغة تدعى ميتوب، دمجت فيها ولأول مرة عناصر أيونية. علم الآثار يعتمد في منطقة الأناضول على مقولة شهيرة مفادها إنه في كل مدينة أثرية قديمة هناك شيء لا يمكنكم رؤيته في مكان آخر. وفي أسوس تفاصيل كثيرة من هذا النوع التي لا نراها في أي مكان آخر، فضلاً عن مناظرها الخلابة.
1: فوق أعمدة المعبد توجد كتل الأرشتراف المعروفة بالقواعد التي تحمل السقف، وخلافاً للنمط المعماري للطراز الدوري المألوف في اليونان القارية، نحتت أسفل شريط التريغليف والميتوب نقوش نافرة تصور مواضيع مختلفة. هذا النوع من الأفاريز استخدم في المباني الفريجية والليدية التي تعتبر نماذج لفترات معمارية أقدم في الأناضول. معظم مواضيع المنحوتات النافرة التزيينية على الجبهتين الضيقتين تتناول صراعات البطل هرقل المذكورة في الأساطير، ومنها صراع هرقل مع القنطور والخيالة وأشخاص يمارسون طقوساً، وصراع هرقل وتريتون. على الجوانب الطويلة للمعبد هناك منحوتات تصور أسوداً تهاجم غزالاً وندوات فكرية وولائم ومواضيع أخرى. وعلى فراغات الميتوب بين خطوط التريغليف العنصر النموذجي للطراز الدوري هناك منحوتات تصور خنازير برية وقنطوراً ورجلين متقابلين وأسداً مجنحاً وخيالة ورياضيين يتنافسون.

0: تحولت أسوس في القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد إلى مدينة مسيحية بشكل كامل، وإبان عصر روما الشرقية في العصر البيزنطي كان يوجد هنا حاكم يدعى مكرم، وكلمة بهرام المستخدمة اليوم مأخوذة من اسمه. وفي فترة العصور الوسطى التي تبدأ من القرن السابع للميلاد ولغاية فترة الحكم العثماني لم يسجل في هذه المدينة أي حدث جدير بالذكر، ولكن كانت هناك حركة تجارية نشيطة في الميناء، فأشجار السنديان على الأخص وطوال العصور الوسطى وحتى وقت متأخر جدا كانت تجمع في الميناء أسفل المدينة ليتم تصديرها من هناك، أي إن مدينة أسوس لم تهجر في أي فترة قط. وفي العهد العثماني الباكر أنشئ في أسوس معالم جميلة جدا جديرة بأن ترى، ومن أبرزها جامع مراد هودا فينديغار أو جامع مراد الأول. الجامع من النماذج المبكرة للعمارة العثمانية، وهو صرح جميل لم يتهدم وظل سليماً إلى الآن. جرت بداخله بعض الترميمات الطفيفة، ولكنه ظل بشكله الأصلي بما فيه القبة حتى يومنا هذا. يصعب تحديد تاريخ الجامع بدقة إذ لا يوجد عليه أي نقش، ولكننا نعلم جيداً أن المنطقة بأكملها دخلت تحت الحكم العثماني في القرن الرابع عشر في عهد مراد هودا فينديغار. لذلك يمكننا القول إن المعالم العثمانية الموجودة هنا ترجع لذلك التاريخ على أقرب وجه، أي للنصف الثاني من القرن الرابع عشر. استخدمت خلال بناء المسجد تيجان أعمدة صغيرة أخذت من أطلال المدينة القديمة، بالإضافة لبعض القطع الأثرية الأخرى، لكن الجامعة بشكل عام بناء متفرد للغاية. المعلم العثماني الآخر كان يراه القادمون من طريق أيواجيك القديم لأسوس، لكن القادمين اليوم من الطريق الجديد لا يرونه بسهولة، ألا وهو الجسر العثماني. وقد بني أيضا في عهد مراد هودا فينديغار أي مراد الأول، إنه جسر عثماني جميل مشيد على نهر توزلا.
1: أمام البوابات الثلاث الشرقية والغربية والشمالية الموجودة على أسوار المدينة القديمة تقع ثلاث مقابر مختلفة، وكذلك على تل أيازما عثر على غرف دفن منحوتة في الصخور. المقبرة الغربية تقع على المدخل الأهم، وهي المقبرة الأبرز للمدينة. توجد في المقبرة غرف دفن وأضرحة وتوابيت حجرية ومقابر مشيدة من القرميد ومقابر الجرار، وهو ما يدل على تنوع تقاليد الدفن. يتخلل المقبرة طريق مرصوف الحجارة يرجع للعصر القديم، تتوزع على جانبيه القبور ويمتد من البوابة الغربية إلى خارج المدينة متجهاً من الشمال نحو الجنوب. شمالية هذه الجادة الرئيسية هناك طريقان آخران متوازيان من العصر الهلنستي والروماني. خلال عمليات تنقيب جرت عام 2006 اكتشف في الصخرة الرئيسية عدد كبير من الجرار التي فيها رماد موتى. فوهاتها مغلقة بوعاء فخاري شبيه بالطبق، ومعظمها أوان خزفية بسيطة تشير وفرتها إلى أنه في الفترتين القديمة والكلاسيكية كانت عادة حرق الجثث ودفنها شائعة في أسوس، رغم الاعتقاد بأن حرق الجثث كان متبعاً في دفن النساء على الأخص، فإن وجود القليل من هدايا الموتى والقليل من الرماد ورفات العظام يجعل التحليل صعباً لمعرفة جنسهم. الدفن في توابيت حجرية وتوابيت الطين المشوي شاع أكثر في المدينة خلال الفترة الكلاسيكية. أثناء عمليات التنقيب تبين أن التوابيت الكلاسيكية والهلستية استخدمت مجدداً خلال العصر الروماني. أثناء التنقيب عام 2007 عثر في مقابر عائلية من العصر الهلستي على توابيت أوستهوتيك، ويدل ذلك وفق مدير التنقيب نور الدين أرسلان على عودة التقليد القديم بحرق الجثث، كما أن العثور على مدافن لها غطاء قرميدي بسيط من نفس الفترة يظهر وفرة الخيارات الشخصية في طرق الدفن.
0: عمليات التنقيب في الجادة الرئيسية المؤدية إلى أسوس كانت جيدة وقد كشفت عنها، لكن يوجد هنا ما يوازي الجادة جمالاً ويفوقها أهمية، وهي النيكروبول، أي المقبرة هنا. نيكروبوليس مؤلفة من نيكروس وبوليس، أي مدينة الموتى. وفي ليقيا على سبيل المثال رأينا أن المقابر تكون دائماً داخل المدن، لكن في العالم اليوناني وبشكل عام يمكنكم أن تجدوا مقابر عند مداخل المدن ومنتشرة على الجانبين. وسبب ذلك بسيط، وهو أن الناس يريدون تخليد ذكراهم بهذه الأضرحة ونقوشها وبتماثيلهم، ليكون الداخلون والخارجون من المدينة وكأنهم يدعون لهم. النيكروبول هي من أهم أماكن اكتشاف القطع الأثرية في مدينة أسوس. بفضل المعلومات التي حصلنا عليها من هنا، عرفنا أن المنطقة من القرن السابع قبل الميلاد وحتى القرن السادس ميلادي كانت مأهولة باستمرار، أي إنها لم تهجر لألف وثلاثمائة عام، وأن منطقة المقابر كانت دائماً في نفس المكان. أحد القبور التي لم تنهب هنا يقدم لنا معلومات هامة عن عادات دفن الموتى. مثلاً في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد، أي في الفترة القديمة وحتى منتصف الفترة الكلاسيكية، كان الأشخاص البالغون على سبيل المثال يدفنون دائماً بطريقة حرق الجثث، لتوضع عرفاتهم في جرار كبيرة، لأنه لم يكن من الممكن حرقها بدرجات مرتفعة جداً كما هو الحال في يومنا هذا. الأطفال مثلاً لم تحرق جثثهم قط، عرفنا ذلك من هذه المقبرة أيضاً. ورأينا أنه منذ القرن الرابع قبل الميلاد في الفترة الهلنستية بدأت تطغى عادة الدفن في التوابيت الحجرية. المهم هو أنه في القرن الثالث قبل الميلاد شاع حرق الجثث مجدداً لفترة من الزمن، ثم ولمرة أخرى رجحت كفة التوابيت عموماً. هناك قبور من النوع العائلي وقبور يمكن أن نسميها بالأضرحة. يقدم لنا الكاتب القديم بلينيوس معلومة مثيرة للاهتمام حول هذا الموضوع، حيث يقول إن صخور أسوس، أي صخور مدينة أسوس وهي صخور الأنديزيت، هي صخور آكلة للحم بحسب تعبيره، حيث نعلم أن كلمة ساركوفاكوس مصدرها أسوس في حقيقة الأمر، ومعنى هذه الكلمة هي التابوت، وهي تتألف من اندماج كلمتين هما ساركوفاكوس، أي آكلة اللحم. ويخبرنا بيلينيوس أن مصدر الكلمة هو أسوس، أي إن حجر أسوس يتميز بخاصية من هذا النوع. اشتهرت هذه الحجارة في العالم القديم، لذا انتشرت توابيت أسوس في لبنان وأوروبا وإيطاليا واليونان، وصدرت لأماكن عديدة. التنقيب في القبور هنا زودنا بمعلومات قيمة لأبعد الحدود.
1: في الطبقة السفلية من الأجورا مسرح بنيت مرحلته الأولى في القرن الثالث قبل الميلاد، يتسع لقرابة 2500 شخص ورمم في العصر الروماني، وفيه صفان من الديازوما. صفوف مقاعد الجلوس تقع في موقع مطل على جزيرة ميديلي، وهي تتخذ شكل حدوة حصان. وجود قناة مائية محيطة بالأوركسترا يفسر التنوع في مسرحيات العصر الروماني. أعمال التنقيب والترميم التي جرت بعد الثمانينيات في المبنى أعادت إليه رونقه. مبنى المنصة في المسرح لم يتبقى منه غير أساساته، والنقوش التي عثر عليها في المسرح تذكر بأصحاب مهن مختلفة كمشغلي المحاجر ودباغي الجلود.
0: محطتنا الأخيرة في مدينة

أسوس ستكون في المسرح القديم في مسرح أسوس. هو بالفعل مسرح لافت وجميل جدا. عندما نتجول في المدن القديمة نقول عادة إن هذا مسرح من عصر الإمبراطورية الرومانية، ولكن لابد من وجود مسرح من الفترة الهلنستية هنا، أو كما في ميرا نقول إنه تم اكتشاف مسرح هلنستي في هذا المكان، لكن في أماكن قليلة جدا نستطيع أن نرى مسارح بنيت بشكل كامل تقريبا في الفترة الهلنستية القديمة. مثلا كان هناك مسرح هلنستي في برياني كما تذكرون، وكذلك مسرح في بيرغامون أيضا، لكن كلما زاد غنى المدن في عصر الإمبراطورية الرومانية وزاد سكانها كانت تعيد بناء مسارحها. فما الفرق إذن؟ المسارح الهلنستية كانت تبنى في تلك الفترة القديمة على تلال طبيعية بحسب إمكانات الهندسة والمعرفة، أي لم تكن صفوف المقاعد توضع على انحناءات اصطناعية تشكلها قبب أسطوانية كما في مسرح سيدا مثلا، وهو أمر اعتدنا رؤيته في المسارح الرومانية لاحقا. أما في العصر الهلنستي فكان لابد من أن يكون للمسارح إطلالة جميلة، لذا لم يكن فيها أبنية منصات أو كانت صغيرة إن وجدت، أي إن الأهمية كانت للمناظر الطبيعية. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية وكما في مسرحي سيدا وأسبندوس هناك مبنى منصة ضخم وواجهة يفصلان الجمهور تماما عن الإطلالة الخارجية، وهو الفرق بين المسرح الروماني والهلنستي. رغم أن المسارح ظهرت لأغراض دينية إذ كانت مرتبطة بطقوس مخصصة للديونيسوس واحتفالات موسم قطاف العنب، لكنها أصبحت لاحقا المركز الثقافي والترفيهي للمدينة. لكن وبالطبع طقوس ديونيسوس لم تتغير قط. أما بالنسبة لعصر الإمبراطورية الرومانية وعاداتها فقد أحدثت بعض التغييرات في المسارح، ونراها هنا أيضا في مسرح أسوس. المسرح لم يوسع كثيرا، ولكن كمثال فقد أزيلت المقاعد القريبة من قسم الأوركسترا التي نسميها كافيا، وأضيفت إليها أسوار قصيرة كما ترون. هي المكان الذي ستقام فيه فلنقل الأعمدة التي تحمل هذه الشبكات الحامية، أي من أجل حماية المتفرجين في المقاعد الأولى. في جميع مدن الأناضول القديمة تقريبا يوجد مسرح، لا سيما إذا كان المسرح هلنستيا، يمكنكم اليوم أيضا الجلوس فيه وإمتاع ناظريكم بإطلالته. علاوة على ذلك فإن رؤية هذا المنظر في أسوس، رؤية بحر إيجه مع جزيرة ليزبوس أي ميدلي، هو أمر ممتع حقاً.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يفاوضون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز. واشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس. وزير الخارجية التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. انفجار مبنى مفخخ بجنوب لبنان يوقع قتيلين و7 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن سماع دوي انفجارين أثناء عبور ناقلة نفط مضيق هرمز قبالة سواحل عمان. وأوضحت الهيئة في إخطار أن الواقعة حدثت على بعد نحو 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار في سلطنة عمان، مؤكدة أن السفينة وطاقمها بخير ولم تسجل أي أضرار بيئية جراء الحادث. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق عليه، مشيرا إلى أن الاتفاق في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد شرط، لكنه غير كاف لفتح مضيق هرمز. وأكد أبادي أن طهران لم تجري أي محادثات مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن مسار العبور المحتمل الذي تم التفاوض عليه بين إيران وسلطنة عمان قد يكون قابلا للتطبيق لمدة تتراوح بين 2 و4 أشهر.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفقها أيضا بتهديدات مكررة عن ضربة قوية ستوجه لإيران حال تعثر الاتفاق. وزير الخارجية ماركو روبيو عزز بدوره الإشارات الأمريكية إلى قرب التفاهم مع إيران. على الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدا أنها تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط بشأن مضيق هرمز. بقائي وصف تلك المحادثات بالإيجابية وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين إقليميين أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني حتى يدخل حيز التنفيذ. وبحسب أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما في مضيق هرمز قابل للتمديد، اتفاق من شأنه أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في الممر، في ظل تأكيدات على أن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات ومطلعا على تطوراتها. الحرس الثوري الإيراني كان هدد بتأجيل الاتفاق مع عمان ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها، رافضاً فرض أي إملاءات أحادية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز لن تتأتى تحت وطأة التهديد الأمريكي، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية

0: الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن رغم استمرار الهجمات. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن 3 كيانات قالت إنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على 2 طائرتين و3 شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تنصيبه في مارس الماضي أصبح أكثر صعوبة في المرحلة الحالية. وأضاف بشكيان في مقابلة تلفزيونية أن وجود المرشد يشكل في كل الأحوال مكسبا كبيرا لإيران، مشددا على أن دعمه المستمر كان عاملا أساسيا في تجاوز الحكومة محطات وصفها بشديدة الحساسية وفي الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة خلال الأزمات الأخيرة وفق تعبيره. أعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت ناقلة نفط سعودية ثانية خلال يوم واحد في إطار ما وصفته بالحصار البحري على المملكة. وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

0: قال سريع إن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على ما سماه العدو السعودي، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
1: كانت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
0: أكد ائتلاف إدارة الدولة في العراق على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. وأضاف الائتلاف أن من يقومون بسلوك يهدد أمن البلاد سيكونون من بين الخارجين عن القانون ويجب التعامل معهم. كما دعا الائتلاف إلى الالتزام بالتوقيتات المحددة لخطوات حصر السلاح والتي ستبدأ بعد 30 سبتمبر 2026، مؤكدا دعم حصر السلاح في يد الدولة وفق المنهج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي ودول المنطقة إجراءات دبلوماسية لوقف السياسات التوسعية الإسرائيلية قد يقود إلى أزمة عالمية. جاء ذلك في تصريحات لفيدان خلال مشاركته باجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لدعم القدس في العاصمة الأردنية عمان، حيث اتفق المجتمعون على بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية.
2: في ظل انتهاكات إسرائيلية مستمرة وأطماع توسعية، يجتمع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وباستضافة أردنية. القدس والأوضاع في الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والمخاطر الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، كل ذلك كان موقع نقاش الوزراء الذين التقوا لخطورة الموقف والحالة الفلسطينية.
3: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل.
2: فلسطين وزير خارجيتها شرحت مستوى الخطورة التي وصلت لها الانتهاكات الإسرائيلية ودعت إلى خطة إنقاذ جماعية تعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم.
4: كان في 3 محاور أساسية تم الاتفاق عليها وكانت في خلال نقاشات معظم المتحدثين. أولاً فضح الانتهاكات، أكيد هي إسرائيل متعرية اليوم. الشق الثاني هو تعزيز الصمود، والشق الثالث هو الحراك الدولي.
2: الموقف التركي دعا على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان لاتخاذ التدابير الدبلوماسية لوقف ممارسات إسرائيلية تتسبب بأزمة إقليمية وعالمية، منبها أن الجانب الفلسطيني قام بواجبه بشأن خطة السلام في غزة، ولكن إسرائيل تعمل على إفساد المسار وتعطيله.
5: إذا لم تتخذ دول المنطقة والمجتمع الدولي التدابير الدبلوماسية اللازمة لمنع السياسات التوسعية لإسرائيل، فلن ينتج عن ذلك أزمة إقليمية فحسب، بل أزمة عالمية. وفي هذا الإطار نرى أن حماس قد وفت بالعديد من الواجبات المترتبة عليها في تنفيذ خطة السلام في غزة، بينما تعمل إسرائيل دائما على إفساد الأمور وإفشال التوافق. الجميع يرى هذا الآن، والمهم هو صياغة رد فعل وتطبيقه على أرض الواقع، وإلا فلن يكون هناك أي معنى للجلوس والحديث مع إسرائيل في هذه الموضوعات.
2: البيان الختامي للمشاورات العربية الإسلامية في عمان جاء في 15 نقطة، ففصلت لخطوات جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وفضح انتهاكاته، وجاء به ما يعزز صمود الفلسطينيين بحشد مواقف دولية للتحرك فورا لوقف الانتهاكات في القدس ومقدساتها، وركز على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

0: السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، وحمايتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية مشتركة. أما الرفض لتغيير الوضع القائم في القدس وتهجير الفلسطينيين فقاطع حالة من التوافق الوزاري في عمان تؤسس لخطوات وحشد دولي قادم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. لينا قرعان، تيرت عربي، عمان.
1: هذا وشارك وزير الخارجية التركي في الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة الاتصال الرباعية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. وأوضح فيدان أن اجتماع مجموعة الاتصال التي تضم السعودية وتركيا ومصر وباكستان ناقش تطورات الأوضاع في قطاع غزة بالتفصيل، وبحث سبل دعم تنفيذ خطة السلام في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
2: عقدنا الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري بمشاركة مجموعة الأربعة، السعودية وتركيا ومصر وباكستان، وكان اجتماعا مهما تناولنا فيه عملية غزة بتفصيل كبير، لأن الدول الأربعة تعمل بجد من أجل تنفيذ خطة السلام، فيما تتولى مصر وتركيا دور الوساطة، وبحثنا بشكل خاص كيفية التعامل مع اللاشرعية وعدم الاكتراث بالقواعد التي تظهرها إسرائيل في سير خطة السلام. وكانت لدينا قرارات بهذا الشأن سننقلها إلى قادتنا، وستشهدون الخطوات المتعلقة بذلك في الأيام المقبلة.
1: أكدت حركة حماس تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم ضرورة أن تمارس الإدارة الأمريكية ومجلس السلام ضغوطا حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق. من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من مبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وصل 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهم. وروى عدد من العمال تفاصيل ما وصفوه بالمعاملة القاسية التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم، والتي شملت الضرب والتقييد وتعصيب الأعين والإهانات.
3: بعد شهور من الاحتجاز يعود 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة محملين بذاكرة أثقلها الضرب والتعذيب على يد السجانين الإسرائيليين. وصل العمال عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث خضعوا للفحوص والتقوا عائلاتهم بعد انقطاع طويل. العامل زياد موسى وصف فترة احتجازه في سجن عوفر بأنها تجربة قاسية، وأضاف أنهم كانوا يتابعون أخبار القصف في غزة دون معرفة مصير عائلاتهم. أما أحمد السيقلي فاعتقل بعد مداهمة مكان إقامته في الضفة الغربية، حيث بقي يومين مقيد اليدين معصوب العينين قبل نقله إلى السجن في رحلة من الضرب والإهانات المتكررة.
4: أخذونا على موقع جيش اسمه جبارة في تلكرم، بيتونا ليلة غاد ومغميين طبعا ومربطين لا يومين بالضبط، يومين وإحنا مربطين ومغميين. كانت وضع سيء جدا، سيء جدا الوضع كان.
3: المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمان الناعوق قالت إن اللجنة سهلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2700 فلسطيني بعد الإفراج عنهم.
5: منذ عام 2023 حتى اللحظة سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل أكثر من 2700 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وعملنا كذلك على تسهيل التواصل بينهم وبين عائلاتهم ولم شملهم مع عائلاتهم.
3: ورغم عودة هؤلاء العمال لا يزال آلاف الفلسطينيين من غزة محتجزين في السجون الإسرائيلية وسط مطالبات بالكشف عن مصيرهم ووقف الانتهاكات التي تطولهم خلف القضبان. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: أصيب 8

0: فلسطينيين جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها أجلت أيضا 5 من المرضى من داخل المخيم، مضيفة أنهم واجهوا عرقلة واضحة على يد القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى المصابين والحالات المرضية. هذا ويواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، شملت مداهمات لمنازل المواطنين واعتقالات وتحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية. إلى ذلك أصيب 5 فلسطينيين جراء هجوم لمستوطنين على خربة طوبة بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا وأقدمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على إحراق 4 مساكن لفلسطينيين في خربة طوبة، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين بينهم أطفال ونساء، وسط اتهامات بتنفيذ اعتداءات متكررة على التجمعات الفلسطينية في المنطقة. هذا ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم استهدفت 3 منازل فلسطينية في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال العملية. وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية رافقتها جرافات اقتحمت منطقة قرنة الدعمس في بلدة نحاليم غربي بيت لحم، وشرعت بهدم منزلين مكونين من طابقين بذريعة البناء بلا ترخيص. قتل مواطن لبناني وأصيب 12 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور غادرت عائلات منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء، وسط قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة ووادي العزية وبلدة مجدل زون بجنوب لبنان، بالإضافة إلى أطراف بلدتي الحنية وزبقين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وفي سياق متصل أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة، وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين من لواء 55 بانفجار استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مجدل زون بجنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تنفيذ هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يسهم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في تخليص تركيا من تهديد الإرهاب بشكل دائم. وقال أردوغان إن مشروع القانون الذي تم إعداده هو ثمرة مشاورات شاملة، وأنه تم تقديمه إلى البرلمان بتوافق واسع يعكس إرادة الشعب التركي في التوصل إلى حل. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تثمر هذه الخطوة نتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائيا من تهديد الإرهاب وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني وترسيخ أجواء السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة. قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفغان آلا إن تقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان التركي في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب يمثل محطة مهمة في هذا المسار.
1: بتقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب، ما سيعزز مناخ السلام في بلادنا. وبقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان والمسؤولية التاريخية التي تحملها البرلمان ودعم شعبنا، نمضي قدما في هذه المسيرة، ومن خلالها سنكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرن التركي.
2: إن شاء الله.

0: bu çalışmalar sonucu.
1: أكدت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب أن المشروع لا يلغي الأحكام القضائية الصادرة ولا يغير الوصف القانوني للجرائم ولا ينهي المسؤولية الجنائية. وأكدت المذكرة أن تحقيق هدف تركيا خالية تماما من الإرهاب يبشر بمستقبل أكثر قوة على صعيد الأمن والديمقراطية والتنمية الاقتصادية وسيادة القانون. وأشارت المذكرة إلى أن إعادة توجيه الموارد نحو التعليم والتكنولوجيا والإنتاج والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية ستعزز الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت المذكرة أن الدولة اعتمدت إلى جانب الإجراءات الأمنية سياسات اقتصادية واجتماعية وديمقراطية لمعالجة القضية وفق مقاربة متكاملة. وأكدت المذكرة أن المشروع يهدف لإنهاء وجود الكيانات المسلحة وتعزيز العمل السياسي الديمقراطي وصون القيم المشتركة للأمة. وأفادت المذكرة بأن إعداد المشروع اعتمد على تجارب دولية إلى جانب الخبرة التركية الطويلة في مكافحة الإرهاب وتطوير النموذج التركي. وأشارت المذكرة إلى أن المشروع لا يهدف لإحلال السلام داخل تركيا فقط بل يمتد إلى المنطقة مع دخول التشريعات اللازمة حيز التنفيذ. وأوضحت المذكرة أن تطبيق القانون يرتبط بانتهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK الإرهابي وتسليم جميع الأسلحة والذخائر وفق الآليات القانونية المحددة. وجهت الإدارة العسكرية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا أوامر إخلاء لمئات العائلات بالتزامن مع الهجمات الروسية التي تستهدف المنطقة. وأكد حاكم منطقة دونيس فاديم فيلاتشيكين ضرورة الإخلاء بسبب الأوضاع الأمنية، وأشار إلى أن عملية الإجلاء تشمل أكثر من 500 طفل مع أولياء أمورهم. استقبل مطار دير الزور أول رحلة داخلية قادمة من دمشق بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الرحلة التي سيرتها الخطوط الجوية السورية تمثل خطوة نحو استعادة شبكة النقل الجوي الداخلي وتسهيل تنقل المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية. وأضافت أن تشغيل الخط جاء بعد استكمال أعمال تأهيل المطار مع العمل على توسيع شبكة الربط الجوي بين المحافظات خلال المرحلة المقبلة. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ سنوات بعد تجاوز الكميات المستلمة من محصول الموسم الحالي احتياجاتها السنوية. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن معاون المدير العام للمؤسسة أحمد قاضون قوله إن إجمالية كميات القمح المستلمة في مختلف المحافظات بلغ 2,700,000 طن. وأضاف أن الكميات المستلمة تجاوزت حاجة سوريا السنوية من القمح البالغة 2,550,000 طن. فاز المرشح الديمقراطي ذو الأصول المصرية عبد الرحمن السيد بالانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان. ويعكس هذا الفوز تحولات أعمق داخل المجتمع الأمريكي حيث تتقاطع قضايا الهوية والسياسة الخارجية ومطالب الناخبين الجدد.
2: هكذا نادوا، تجمعوا حوله، فحققت لهم صناديق الاقتراع في ميشيغان ما أرادوا. عالم الأوبئة المصري الأصل عبد الرحمن السيد أو عبدول كما يطلق عليه هنا يقطع أولى خطواته نحو الكونغرس مرشحا عن الحزب الديمقراطي. طريق عبد الرحمن الذي تنبأ له الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بمستقبل في أروقة السياسة لم يكن سهلا في مواجهة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك ونظيراتها ممن عملوا على إسقاطه.
3: لقد واجهنا آلة جبارة كان من المفترض ألا تتمكن من التغلب على إنفاق خارجي بقيمة 70 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي أنفق في حملة انتخابية ضد مرشح ديمقراطي في الانتخابات التمهيدية.

0: في أي حملة انتخابية كان من المفترض ألا تتمكن من التغلب على ذلك، وما أثبتناه هو أن قوة الجماهير تفوق قوة أموالهم.
1: في مواجهة ذلك لم يمض السيد وحيدا في حملته، فسنده رفاق طريق من تقدمي الحزب الديمقراطي مثل بيرني ساندرز وألكساندريا كورتيز، اللذين قدم السباق بوصفه مواجهة بين حراك شعبي وقوى تقليدية مدعومة بالمال السياسي.
2: نجح عبد الرحمن السيد بفضل برنامجه الانتخابي الذي يركز على مواجهة المال السياسي وأيضا على رعاية صحية للجميع وعلى حقوق المواطنين في حياة أفضل. نجح أيضا بفضل كاريزمته ولأنه متحدث مفوه قادر على جذب الناخبين.
1: وبذلك يستعد عبدول لخوض مواجهة حاسمة في الانتخابات العامة نوفمبر المقبل أمام المرشح الجمهوري مايك روجرز في سباق ينظر إليه كأحد أهم المعارك المفصلية التي قد تحدد مستقبل الأغلبية بمجلس الشيوخ القادم.
3: لم يكن فوز عبد الرحمن السيد مجرد عبور نحو مرحلة انتخابية جديدة بقدر ما هو رسالة بأن أصوات الهامش قادرة على إعادة رسم المشهد السياسي، وأن ما يهمش اليوم قد يصبح غدا رقما يصعب تجاهله في أروقة الحكم والسياسة. أيمن جاد، تلت عربي، واشنطن.
4: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، وزير الخارجية التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. انفجار مبنى مفخخ جنوب لبنان يوقع قتيلين 7 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

عبر برنامج الملعب وتتابعونا في حلقة اليوم. محمد صلاح يصل تركيا من أجل الانضمام إلى نادي ترابزونسبور. انضمام محمد صلاح إلى ترابزونسبور يشعل الحديث على منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم نناقش وصول محمد صلاح إلى تركيا تمهيدا لانضمامه إلى نادي ترابزونسبور، فما الإضافة التي ينظر أن يقدمها أسطورة الكرة المصرية للنادي على المستويات الفنية والإعلامية والجماهيرية والاقتصادية، وكيف يمكن لصفقة بهذا الحجم أن تغير مكانة فريق الكارادينيز داخل تركيا وخارجها.

أعلن نادي ترابزونسبور وصول النجم المصري محمد صلاح إلى تركيا تمهيداً للإعلان رسمياً عن انضمامه إلى صفوف الفريق. وقال النادي أن صلاح وصل إلى مدينة إسطنبول قبل أن يتوجه إلى مدينة ترابزون حيث سيقدم رسمياً. وبحسب وسائل إعلام سيوقع اللاعب عقداً يمتد لعامين مع النادي التركي. عين الاتحاد التركي لكرة القدم الحكم الإنجليزي المعتزل أنتوني تايلور مديرا لحكام النخبة، مسندا إليه مهمة قيادة التطوير الاستراتيجي والفني لمنظومة التحكيم التركية بما ينسجم مع معايير الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، وذلك عقب اعتزاله بعد مسيرة بارزة امتدت 20 عاما. حقق تيغريس أونالا المكسيكي الفوز على ريال سولت ليك الأمريكي بركلات الترجيح في مستهل مشوارهما ضمن كأس الدوريات التي تجمع أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي. وسجل خوان برونيتو هدف تيغريس قبل أن يعادل بابلو رويز النتيجة لريال سولت ليك. وبعد استمرار التعادل بهدف لمثله لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها تيغريس لصالحه ب6 ركلات مقابل 5. دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو كبار مسؤولي الفيفا إلى اجتماع في المغرب عقب سلسلة الانتقادات التي واجهها بسبب خطة بيع حقوق البطولات الدولية لمستثمرين خارجيين. وبحسب مصادر إعلامية فإن الاجتماع سيحضره أعضاء في مجلس الفيفا في محاولة لإيجاد مخرج من الجدل الدائر حول الخطة. انسحب نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز من بطولة سنسيناتي للأساتذة بسبب استمرار معاناته من إصابة في المعصم الأيمن ليؤجل عودته إلى المنافسات التي يغيب عنها منذ أبريل الماضي. وكان ألكاراز يستعد للدفاع عن لقبه في البطولة قبل أن يقرر فريقه مواصلة مرحلة التأهيل وعدم المجازفة بعودته قبل استعادة جاهزيته الكاملة. توقيع نادي ترابزونسبور التركي مع النجم المصري محمد صلاح أشعل وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا وخارجها. البداية مع الحساب الرسمي لنادي ترابزونسبور الذي نشر صورة لصلاح بقميص الفريق وعلق عليها قائلا: مزاج صلاح في أحسن الأحوال. حساب باسم دون بيساكو بدأ في قمة الحماسة من أجل مشاهدة استقبال جماهير ترابزونسبور لمحمد صلاح، فقال: ما نمت للحين، خايف يفوتني استقبال جماهير ترابزونسبور لصلاح. كذلك حساب النادي مجهز تصميم تاريخي لإعلان الصفقة: جماهير ترابزونسبور أكثر جماهير متعصبة في تركيا، بنشوف أعظم استقبال للاعب في تاريخ كرة القدم. مستر إيفرتون أشار إلى أن محمد صلاح سيكون محظوظا بجماهير ترابزونسبور بما أنها من أقوى الجماهير في تركيا، فعلق قائلا: بالمناسبة ترابزونسبور يملك جمهور رائع، الفريق التركي وقت حصوله على الدوري عام 2021-2022 ما نام يومين بسبب أنه كان لقبهم الأول منذ عام 84. أعتقد اختيار محمد صلاح لهم واضح وصريح، الاسم الأول للمدينة، اللاعب الأشهر في ترابزون، مبيعات أكثر وأكثر، ترابزونسبور يملك مواجهة ملحق في دوري الأوروبي. حساب باسم ترابزون 10 نشر صورة لجماهير تهتف لمحمد صلاح وعلق عليها: جماهير ترابزونسبور بالانتظار وتهتف: يا الله، بسم الله،

محمد صلاح. ونختم مع حساب ماتش اوف ذا داي الذي نشر صورة لاستقبال صلاح في اسطنبول وعلق عليها قائلا: يا له من استقبال رائع لمحمد صلاح، وصل النجم المصري إلى اسطنبول للانضمام إلى ترابزون سبور.

0: وصل النجم المصري محمد صلاح إلى تركيا للانضمام إلى صفوف ترابزونسبور وسط استقبال جماهيري حاشد بعدما تجمع مئات المشجعين للترحيب بنجم فريقهم الجديد.
1: بعد مسلسل طويل امتدت فصوله على مدى أسابيع، يحط نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح رحاله في تركيا بعدما اختار أن تكون محطته الجديدة مع ترابزونسبور على ضفاف البحر الأسود، رحلة بدأت فصولها باقترابه في وقت سابق من الانتقال إلى بشكتاش في إسطنبول، لكن ملامحها النهائية باتت تخط باللونين الأحمر والأزرق. ترابزونسبور لم يكتف بإعلان بدء المفاوضات، بل كشف تفاصيل وصول النجم المصري إلى تركيا تمهيدا لإتمام انتقاله الرسمي محطة أولى في إسطنبول يستكمل فيها الإجراءات المرتبطة بعقده قبل أن يتوجه إلى مدينة ترابزون، حيث ينتظره تقديم رسمي أمام جماهير النادي التي تترقب واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الفريق. رئيس النادي أرطغرل دوغان كشف أن المفاوضات بدأت قبل نحو 10 أيام، مؤكدا أنه عقد اجتماعا مع صلاح ووكيله في أجواء احترافية اتسمت بالاحترام والتفاهم، وأن الصورة أصبحت واضحة منذ بداية الأسبوع وهو ما مهد للوصول إلى المرحلة النهائية من الاتفاق. وأضاف دوغان أن ترابزونسبور كان بحاجة إلى لاعب بحجم محمد صلاح، وصفا التعاقد معه بأنه يتجاوز المكسب الفني ليحمل رسالة مفادها أن النادي بات قادرا على استقطاب أكبر الأسماء إلى مدينة ترابزون، مستفيدا من النجاحات التي حققها في السنوات الأخيرة والتي عززت مكانته محليا وأوروبيا. وبعد 9 مواسم تاريخية مع ليفربول حقق خلالها ألقابا جماعية وإنجازات فردية صنعت اسمه بين كبار اللعبة، يبدأ صلاح فصلا جديدا في الملاعب التركية وسط آمال بأن يكتب نهاية استثنائية لمسيرة حافلة بالنجاحات. وإذا كان صلاح قد صنع أمجادا في إنجلترا، فإن التحدي الجديد لن يكون مجرد ارتداء قميص مختلف، بل محاولة كتابة الفصل الأخير من قصة أحد أعظم اللاعبين العرب في مدينة تراهن على أن وجوده سيغير مكانة النادي ويجعل من طرابزون وجهة لا تقل بريقا عن أكبر عواصم كرة القدم.
0: وللمزيد أرحب بضيوفي من القاهرة الصحفي والمحلل الرياضي أحمد مختار، ومن أنقرة الصحفي والمحلل الرياضي إيرين كوجا. مساء الخير للضيوف الكرام. أبدأ معك كابتن أحمد، إذا محمد صلاح ينتقل إلى ترابزونسبور، حالة من الصدمة عاشتها الجماهير سواء في تركيا أو في الوطن العربي سواء في مصر لاختيار ترابزونسبور كمحطة لمحمد صلاح، برأيك لماذا اختار محمد صلاح الانتقال إلى فريق ترابزونسبور على يعني وفضل الفريق على حساب العديد من الأندية سواء في تركيا أو في خارج تركيا؟
2: أهلا، مساء الخير. طبعا في البداية فعليا يعني انتقال محمد صلاح إلى ترابزون كان مفاجأة كبيرة وكان حدث مهم جدا سواء لجماهير ترابزون أو حتى الجماهير المصرية والعربية. توقعي وأعتقد وده يعني شيء اتكلمت عنه وسائل الإعلام المصرية وحتى التركية أن محمد صلاح اختار البقاء في أوروبا. محمد صلاح جات له عروض من أندية سعودية، جات له من الدوري السعودي وحتى جات له من الدوري الأمريكي وربما برواتب أعلى مما ستقضاه في تركيا، لكن هو في النهاية اختار البقاء في أوروبا، البقاء في دوري يعتبر برضو يعني بعيدا عن الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هو دوري جيد وله شعبية وله نجوم وله جماهيرية كبيرة جدا. فبالتالي صلاح اختار ترابزون أولا لأنه فريق بيلعب في أوروبا، تاني حاجة اللي هو فريق أيضا هيشارك في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم القادم، تالت حاجة ودي بالنسبة لي برضو حاجة مهمة جدا وبالنسبة لصلاح أنه فريق ينافس على بطولة الدوري وليس مجرد فريق يعني أندية الوسط أو أقل في تركيا. وبالتالي كل هذه الأمور الرياضية كانت سبب رئيسي أن صلاح يختار ترابزون، جنبا لجنب طبعا مع الراتب اللي هو اختاره أو يعني اتفق عليه بالتنصيب.

0: شيك مع مدير أعماله رامي عباس. كل هذه الأمور الرياضية والاقتصادية كانت عوامل مؤثرة جدا في اختيار محمد صلاح وجهته القادمة في الدوري التركي وبالتحديد طرابزون.
1: نعم أحمد، هل أخطر ما في هذه الصفقة هي أنها سترفع مستوى فريق طرابزونسبور أم أن الأمال ستصبح مرتفعة بالنسبة لطرابزون من أجل وجماهير طرابزون من أجل إحراز اللقب، وبالتالي أي تعثر سيهدد هذه الأمال الكبيرة؟
0: بالتأكيد طبعا، يعني وجود لعيب مثل محمد صلاح مع طرابزون هيرفع جدا آمال الجماهير، سواء جماهير طرابزون أو حتى الجماهير المصرية الكبيرة جدا اللي هي بتنتظر صلاح في أي فريق ليه. فريق طرابزون في السنوات الأخيرة صحيح اللي هو ما كسبش الدوري آخر 4 عوام، خاصة لجلطة سراي كان يعني شبه مسيطر على بطولة الدوري التركي، لكن ما قبل سيطرة جلطة سراي كان فريق طرابزون هو بطل الدوري في موسم 2021-2022، أيضا طرابزون في الموسم الماضي كان هو بطل كأس تركيا. كل هذه الأمور بتجعل ان فريق طرابزون صحيح اللي هو مش بطل الدوري، لكن فريق مرشح للفوز بالدوري، فريق مرشح للمنافسه بقوه على لقب الدوري. كمان بوجود محمد صلاح اداره طرابزون ايضا عملت تعاقدات جيده، يعني اكتر من 10 لاعبين تقريبا جدد، في لعيبه كويسه جدا زي سيدني كابرال لعيب منتخب راس الاخضر اللي هو كان من نجوم المونديال، ايضا محمد صلاح، ايضا المدافع الدولي اوسكاكاز، عدد كبير من اللعيبه اللي هي الكويسه مع مدرب يعني عنده قدرة ويعني انضباط تكتيكي زي فاتح طقي. كل هذه الأمور بتخلينا نقول من حق طرابزون ينافس على الدوري، ومن حق جماهير طرابزون اللي هي تحلم بالفوز بالدوري في الموسم القادم.
1: نعم، أتحول إلى إيرن في أنقرة. إيرن، يعني محمد صلاح في طرابزون، ما هي الإضافة الفنية المتوقعة بالنسبة للمدرب فاتح طقي وأيضا لجماهير طرابزون من انتقال محمد صلاح؟
2: مرحبا، نحن نتكلم عن لاعب مهم جدا في تاريخ بريطانيا، هو من أكثر اللاعبين الذي أحرز هداف، أصبح الدوري الإنجليزي ممتاز، وهو من أهم اللاعبين في العالم حاليا، وهو أحد أهم اللاعبين الذين جاءوا إلى تركيا. كان هناك أسماء أخرى مثل أندرو سيمان وكارلو وغيرهم، كان هناك بعض الأسماء كان من الصعب قدومها لتركيا. الآن محمد صلاح هو فعلا هناك رغبة بقدومه. فيما يتعلق بعد فوز طرابزون سبور في الفترة الماضية، حاليا يحتاج طرابزون سبور إلى هذه الدفعة من المعنويات، لهذا فإن قدوم محمد صلاح يعطي هذه الدفعة القوية. كل العالم الآن ينظر إلى طرابزون سبور، ما الذي يمكن أن يعطيه خارج ساحة الملعب؟ أنا العام الماضي محمد صلاح في المواسم الأخرى إذا نظرنا إلى أدائه كان أقل من ذلك، لا أعتقد بأن هذا السبب المباشر. هذا ليفربول الذي لم يستطع الوصول إلى القوة المطلوبة، فإن محمد صلاح جاء في مقدمة هذا الطاقم، لذلك فإن أعتقد بأن محمد صلاح حاليا إذا نظرنا إلى السنوات الماضية قبل العام الماضي بل قبله، نستطيع المقارنة. إذا استطاع أن يقدم نفس الأداء الآن في طرابزون سبور سيكون ذلك رائع. لا يوجد هناك سبب حتى لا يقدم لنفس الأداء الذي قدمه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
1: نعم.
2: مثلا في كأس العالم في أمريكا، وأيضا تابعنا كل هذه المباريات، وإذا نظرنا إلى أدائه وتجهيزاته قبل المباراة لا يوجد أي هناك، لا نعلم ماذا سيكون مستقبله الأداء التقني، ولكن حاليا هو جاهز.
1: نعم، أتحول إلى أحمد مختار في القاهرة. أحمد، محمد صلاح انتقل إلى الدوري التركي تماما كما فعل كريستيانو رونالدو، وجاءت بعد ذلك موجة كبيرة من اللاعبين الكبار إلى الدوري السعودي كما حصل مع ميسي في الدوري الأمريكي. هل نعتبر أن محمد صلاح يرسخ لمبدأ جديد ولقيمة جديدة في الدوري التركي للاعبين الكبار؟
0: أعتقد طبعا ده هيبقى كلام مؤكد. محمد صلاح كان هو نجم ليفربول التاريخي وأحد الأعمدة الرئيسية في فوزهم ببطولة الدوري الإنجليزي مرتين وببطولة دوري

0: أوروبا. فكرة قدوم محمد صلاح للدوري التركي أعتقد سيتبعه عدد من النجوم الكبار، وحتى قبل محمد صلاح طبعا فيكتور أوسيمين، وفي ماسون جريد وود، وفي عدد من اللعيبة اللي هم مهمين. أيضا الفرق التركية أصبحت تلعب بشكل جيد جدا في البطولات الأوروبية. فريق زي جالت سراي في الموسم الماضي عمل نتائج ممتازة، طلع اليوفي، عمل كسب ليفربول في مرحلة الدور الرئيسي. كل هذه الأمور بتجعل الكرة التركية أصبحت على الخريطة الأوروبية بشكل أفضل على مستوى النتائج. وفي نفس الوقت قدوم نجم زي محمد صلاح اعتقد ان هو هيساهم في تشجيع اللعيبه الاخرى الكبيره في دوريات اوروبا، سواء الدوري الاسباني او الانجليزي او الايطالي او غيره، اللي هم يلعبوا في البطولات التركيه.
1: نعم.
0: خاصه ان احنا لو اتكلمنا بلغه الارقام هنقول ما قبل الموسم الماضي اللي هو 2024 2025 صلاح كان من ضمن افضل 3 لعيبه في العالم. صلاح هو كان السبب الرئيسي في فوز ليفربول بدوري الانجليزي. كان صلاح هو النجم الاول لكتيبه ارن سلوت في الموسم ما قبل الماضي. صلاح كان مسجل 34 هدف وعامل اكتر من 20 اسيست. كل هذه الاحصاءات والارقام تؤكد ان صلاح لسه قادر على الاداء بشكل قوي. حتى مستواه في كاس العالم الاخير مع منتخب مصر تحت قياده حسام حسن كان مستوى جيد جدا.
1: نعم، اتحول الى ايرن بشكتاش. كان قد دخل سباق التعاقد مع محمد صلاح لكنه انسحب في الأمتار الأخيرة كما يقال. برأيك هل خسر بشكتاش وهذا الفارق بين الطلبات المالية كان يعني سببا في الابتعاد، ابتعاد صلاح عن بشكتاش وبالتالي انتقاله إلى ترابزون؟
2: قبل عدة ساعات تحدث فريق بشكتاش عن هذا الموضوع، قال بأنهم لم يكونوا في سباق لكسب محمد صلاح ولم يكونوا في سباق لذلك. هو محمد صلاح هو الذي اختار تقريبا 12 مليون يورو، وإلى جانب عدد من الفوائد الأخرى فهناك يتم الحديث عن عدد من الامتيازات الأخرى إلى جانب قيمة العقد. إذن محمد صلاح كان هو الذي قرر.
1: نعم.
2: ترابزون سبور قدم تكليف أكبر من بشكتاش. رئيس بشكتاش قال بأنهم لم يكونوا في سباق. قال بأنهم أعطوا أكبر تكليف ممكن لمحمد صلاح، ولكن بالنهاية قرروا بأنهم لن يزيدوا أو يرفعوا التكليف.
1: نعم.
2: هو أكد بأنهم لم يخسروا لأنهم لم يكونوا في سباق. إذن بشكتاش تقدم تقريبا ب 14 أو 15 مليون يورو، ولكن في الآن الوضع هو كالتالي. فإن ترابزونسبور نتحدث عن مبلغ أكثر من 20 مليون يورو تعهد بدفع ذلك، وأيضا إلى مدير أعماله، وأيضا سيستفاد محمد صلاح من بيع القطع الأخرى مثل الزي. إذن فإن هناك امتيازات كثيرة تم تقديمها إلى
1: ابقوا معي ضيوفي الكرام، ابقوا معي لنتعرف أكثر على أبرز الإنجازات التي حققها محمد صلاح خلال مشواره الاحترافي.

عودة مرة أخرى لضيوفي في أنقرة، الكابتن إيرين كوجا المحلل والناقد الرياضي، وأيضا في القاهرة الكابتن أحمد مختار المحلل الرياضي. أعود إليك إيرين، تكلمت عن أرقام مالية لهذه الصفقة، تصل الرواتب إلى حوالي 20 مليون دولار أو يورو، وأيضا هناك نسبة من بيع القمصان. برأيك هل يستطيع فريق ترابزونسبور أن يوفر مثل هذه

0: السيولة المالية الكبيرة بدون اللجوء إلى أو الوقوع في مشاكل اللعب المالي النظيف؟
1: طيب محمد صلاح،
2: نعم، محمد صلاح هو اسم معروف جدا، وهذا الاسم سيجلب الكثير من الراعين، لذلك فإن ترابزونسبور تشجع لدخول في هذا التكليف العالي وأصبح من الممكن دفعه. يعني ترابزونسبور يفكر كالتالي: محمد صلاح يأتي وكل العالم الآن ينظرون إلينا، والآن سنحظى بالكثير من الراعين. البارحة رئيس ترابزونسبور قال بأن رجال الأعمال الذين يعملون مع ترابزون سبور الآن عليهم أن يدفعوا ويقدموا الدعم الكبير لترابزون سبور، إن هذا النقل للانتقال لمحمد صلاح يتطلب إمكانات مالية عالية. نعم، هناك دعم راعي كثير من الشركات، أيضا هناك الاعتماد كامل على أو اعتماد كبير على بيع الزي لترابزون سبور، لأن فعلا نحن نتحدث عن أرقام عالية جدا.
0: نعم، أتحول إلى أحمد مختار. أحمد، الكثير من النجوم العرب لعبوا في الدوري التركي، منهم أحمد حسن الذي كان أحد أبرز النجوم الأتراك وحقق لقب هداف الدوري التركي رفقة فريق بشكتاش، لكن نتحدث عن قيمة كبيرة مثل محمد صلاح. إلى أي مدى يسهم انتقال محمد صلاح في زيادة شعبية الدوري التركي في الوطن العربي؟
3: طبعا محمد صلاح يعني يعتبر نادي بنفسه، لو اتكلمنا عن ليفربول اللي هو احد الانديه الكبيره، ممكن نعمل مقارنه بسيطه جدا بين ليفر قبل محمد صلاح وبعد محمد صلاح، هنلاقي نسبه المشاهده لمباريات الليفر تضاعفت يعني اكتر من مره، نسبه التشجيع الفريق نفسه ونسبه شعبيته في مصر
0: تتكلم عن الوطن العربي. نعم
3: جدا بالظبط، وفي مصر والوطن العربي بالكامل. وبالتالي لما نتكلم بقى نقول اللي هو راح تركيا وراح طرابزون، اعتقد ايضا ان الدوري التركي هتبقى نسبه مشاهدته بين الجماهير المصريه والعربيه اكبر، نسبه التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي هتبقى اكبر بكتير، ايضا محمد صلاح شعبيته في مصر تعادل شعبيه فرق كامله، وبالتالي اعتقد بان قمصان طرابزون ومتابعه الفرق التركيه في مصر بالاخص وحتى في الوطن العربي ستكون كبيره جدا. كل هذه الامور تتحول في النهايه الى ارقام، وتتحول في النهايه الى ربح مالي، بالتالي طرابزون كان محقا في تلبيه مطالب محمد صلاح الماليه لسبب بسيط جدا، ان محمد صلاح مش قيمه فقط فنيه لا. داخل الملعب، ولكنه كمان قيمه تسويقيه وتجاريه كبيره جدا جدا خارجه. الفريق ليفربول فريق محمد صلاح السابق، قمصان الفريق كانت بتتباع تقريبا بمعدل 2 مليون او اكتر قميص سنويا. عايز اقولك ان محمد صلاح كانت تقريبا 50% من القمصان كانت باسم محمد صلاح. نعم. وده بيدل على قيمته الكبيره جدا وشعبيته العملاقه، وبالتالي اعتقد بان طرابزون سيستفيد من مبيعات القمصان، طرابزون والدوري التركي بالكامل سيستفيد من نسبه المشاهده العاليه جدا في مصر والوطن العربي.
0: نعم.
3: لو حتى يعني في كاس العالم الاخير كان من اكتر المباريات اللي كانت ليها شعب يعني نسب مشاهده عاليه في الوطن العربي كان مباريات منتخب مصر، لان بسبب الجمهور المصري الكبير. نعم. جدا المحب لكره القدم، نسبه كبيره من هذا الجمهور سيتحول لمشاهده طرابزون ومشاهده الدوري التركي.
0: نعم،
3: عشان محمد صلاح وعشان شعبيته الكبيره.
0: نعم
3: احمد، ده هيكون امر ايجابي جدا.
0: اتحول الى ايرن. ايرن، برايك على من سيقع الضغط اكبر، على محمد صلاح بسبب هذه القيمه الكبيره بالتعاقد، ام على طرابزون الذي ضم نجما عالميا كبيرا؟
2: طبعا تركيا هذه تشهد الآن أكبر قيمة نقل لأي لاعب في العالم، إذا هناك ضغط على النادي هل سيتمكن من دفع ما تكليفه لهذا اللاعب. هو أثبت محمد صلاح نفسه في أوروبا ورأيناه، وأيضا ننتظر نفس الأداء في تركيا، خصوصا سيكون هناك على المدرب الفريق سيكون هناك ضغط أيضا ليس فقط على النادي. بالنهاية هذا استثمار ضخم جدا، ويجب على أعتقد أيضا أن على فاتح تكين سيكون هو المدير التقني، سيكون هناك طبعا ضغط كبير عليه، ومع الأيام القادمة سنرى أن ترابزون سبور يجب أن يكون في الدوري الأول.
0: نعم، الناقد والمحلل الرياضي أحمد مختار من القاهرة، والصحفي والمحلل الرياضي إيرن كوجا.

كنتم معي من أنقرة، شكرا لكما على كل هذه الإضافات. وبهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
2: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.
3: I come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
4: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
5: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الإعلام.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوما مسرحا لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: كان آيتيكن يلمز واحداً من أولئك الشباب الذين جرفهم ذلك التحول، فالتحق بصفوف التنظيم، وما إن أوصدت أبواب السجن عليه حتى كشف عنه الستار. فخلف ما يدعى أنها القضية الكبرى التي كانت تروى في الخارج، كانت تختبئ حقيقة أخرى، دورات أيديولوجية تسلب الإرادة، هرمية يعد فيها مجرد السؤال خيانة، وإعدامات لا يقرها ضمير.
1: 1980'lerde Diyarbakır cezaevinde mağdur olanlar 1990'larda Bayrampaşa cezaevinde zalim oldular. Yani bir dönemin mağdurları Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir yerde iktidar oldular. Dışarıda, şehirde değil, işte efendim devlette değil, hapishanelerde iktidar oldular. Hapishanelerde iktidar oldular. Orada gelecekte uygulayacakları ya da projelerini hayata geçirdiler. Neydi? İşte komün yaşamı, 50 kişilik koğuşlar, devlet

بعد أن كسرت تركيا شوكة الإرهاب في المدن وأحكمت قبضتها على التهديدات الداخلية، كانت في الوقت ذاته تنتهي من إغلاق حدودها الجنوبية بجدار أمني منيع يحول بينها وبين أي خطر قادم من الخارج، غير أن الإرهاب لم يكن ليقطع دابره بهذه الخطوة فقط. لذلك طوت أنقرة صفحة الدفاع واستقبلت صفحات الهجوم شارعة في شن عمليات عسكرية متتالية خارج حدودها، مستهدفة الإرهاب في الشمال السوري لتجفيف منابعه هناك، الأمر الذي أسهم على المدى القريب في تحييد الجزء الأكبر من المخاطر المحدقة بالأمن الداخلي التركي. وسوف تطلع على المدى البعيد بدور استراتيجي يغير موازين القوى الجيوسياسية في الساحة السورية من جذورها.

0: aynen şu ifadeyi kullanmıştır. Orta Doğu'daki Kürtler Türkiye varken kendilerine başka bir hami, başka bir koruyucu aramasınlar. Buna gerek yok. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün Kürtlerin devletidir. Suriye'deki Kürtlerin de devletidir, Irak'taki Kürtlerin de devletidir, İran'daki Kürtlerin de devletidir, Lübnan'daki Kürtlerin de devletidir, Gazze'deki Kürtlerin de devletidir.
1: Anlık fotoğraflardan ziyade bin yıllık kardeşliğin fotoğrafına bakmak lazım. Anlık fotoğraflardan ziyade inancımızın ve itikadımızın, geleneklerimizin ve göreneklerimizin ne söylediğine bakmak lazım. Çünkü anlık politika yapıcılar bizi manipüle edebilirler, gençlerimizi ve gençliğimizi bizden çalabilirler. Bunlara karşı uyanık olmak lazım.
2: واليوم وبينما تشرع تركيا في فتح أبواب حقبة جديدة في هذه الأرض التي تختلج فيها المياه مجددا في كل واد ومع كل حقبة بإرسائها كل سبل الانفتاح الذي بات درعا يصون الوحدة التي يراد تمزيقها ويحطم الإدراكات الزائفة ويواجه مساعي الإفناء. إن الجراح التي أحدثتها عقود من الحرب غير المتكافئة وسياسات الهوية المفروضة من الخارج لا يمكن مداواتها إلا بالتفاعلات الحيوية الداخلية لهذه الجغرافيا. ولذلك فإن توجيه تلك المياه الواهبة للحياة نحو مجرى واحد لم يعد مجرد مسألة أمنية فحسب، بل هو إعادة ترسيخ لإرادة العيش المشترك الممتدة لقرون. وفي نهاية المطاف فإن جوهر هدف تركيا خالية من الإرهاب هو إعادة بناء لأقدم ميثاق اجتماعي لنا، الوحدة في قلب الكثرة.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، ووزير الخارجية التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. جيش الاحتلال يعلن رسميا مقتل جنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة في انفجار مبنى مفخخ جنوب لبنان.

0: السلام عليكم. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبور ناقلة نفط مضيق هرمز قبالة سواحل عمان. وأوضحت الهيئة في إخطار أن الواقعة حدثت على بعد نحو 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار في سلطنة عمان، مؤكدة أن السفينة وطاقمها بخير وعدم تسجيل أي أضرار بيئية جراء الحادث. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الإحداثيات الجغرافية للمسار حددت وأن الاتفاق بات في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي إن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد شرط لكنه غير كاف لفتح مضيق هرمز. وأكد أبادي أن طهران لم تجري أي محادثات مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن مسار العبور المحتمل الذي جرى التفاوض عليه بين إيران وسلطنة عمان قد يكون قابلا للتطبيق لمدة تراوح بين 2 و4 أشهر.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفقها أيضا بتهديدات مكررة عن ضربة قوية ستوجه لإيران حال تعثر الاتفاق. وزير الخارجية ماركو روبيو عزز بدوره الإشارات الأمريكية إلى قرب التفاهم مع إيران. على الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدا أنها تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط بشأن مضيق هرمز. بقائي وصف تلك المحادثات بالإيجابية وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين إقليميين أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني حتى يدخل حيز التنفيذ. وبحسب أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما في مضيق هرمز قابل للتمديد، اتفاق من شأنه أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في الممر، في ظل تأكيدات على أن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات ومطلعا على تطوراتها. الحرس الثوري الإيراني كان هدد بتأجيل الاتفاق مع عمان ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها، رافضاً فرض أي إملاءات أحادية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز لن تتأتى تحت وطأة التهديد الأمريكي، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن رغم استمرار الهجمات. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع العقوبات عن 3 كيانات قالت إنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على 2 و3 شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تنصيبه في مارس الماضي أصبح أكثر صعوبة في المرحلة الحالية. وأضاف بيزيشكيان في مقابلة تلفزيونية أن وجود المرشد يمثل في كل الأحوال مكسبا كبيرا لإيران مشددا على أن دعمه المستمر كان عاملا أساسيا في تجاوز الحكومة محطات وصفها بشديدة الحساسية وفي الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة خلال الأزمات الأخيرة وفق تعبيره. أعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت ناقلة نفط سعودية ثانية خلال يوم واحد في إطار ما وصفته بالحصار البحري على المملكة. وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان إلى استهداف سفينة دايسن نفطية سعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع أعلن استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر. وقال سريع إن العملية تأتي في إطار حظر الملاحة البحرية على ما سماه العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
2: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.

0: كما دعا الائتلاف إلى الالتزام بالتوقيتات المحددة لخطوات حصر السلاح والتي ستبدأ بعد 30 سبتمبر عام 2026، مؤكدا دعم حصر السلاح في يد الدولة وفق المنهج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن تخاذل المجتمع الدولي ودول المنطقة في اتخاذ إجراءات دبلوماسية لوقف السياسات التوسعية الإسرائيلية قد يقود إلى أزمة عالمية. جاء ذلك في تصريحات لفيدان خلال مشاركته باجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لدعم القدس في العاصمة الأردنية عمان، حيث اتفق المجتمعون على بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية.
1: في ظل انتهاكات إسرائيلية مستمرة وأطماع توسعية، يجتمع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وباستضافة أردنية. القدس والأوضاع في الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والمخاطر الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، كل ذلك كان موقع نقاش الوزراء الذين التقوا لخطورة الموقف والحالة الفلسطينية.
2: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل.
1: فلسطين وزير خارجيتها شرحت مستوى الخطورة التي وصلت لها الانتهاكات الإسرائيلية ودعت إلى خطة إنقاذ جماعية تعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم.
3: كان في 3 محاور أساسية تم الاتفاق عليها وكانت في خلال نقاشات معظم المتحدثين. أولاً فضح الانتهاكات، أكيد هي إسرائيل متعرية اليوم. الشق الثاني هو تعزيز الصمود، والشق الثالث هو الحراك الدولي.
1: الموقف التركي دعا على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان لاتخاذ التدابير الدبلوماسية لوقف ممارسات إسرائيلية تتسبب بأزمة إقليمية وعالمية، منبها أن الجانب الفلسطيني قام بواجبه بشأن خطة السلام في غزة، ولكن إسرائيل تعمل على إفساد المسار وتعطيله.
4: إذا لم تتخذ دول المنطقة والمجتمع الدولي التدابير الدبلوماسية اللازمة لمنع السياسات التوسعية لإسرائيل، فلن ينتج عن ذلك أزمة إقليمية فحسب، بل أزمة عالمية. وفي هذا الإطار نرى أن حماس قد وفت بالعديد من الواجبات المترتبة عليها في تنفيذ خطة السلام في غزة، بينما تعمل إسرائيل دائما على إفساد الأمور وإفشال التوافق. الجميع يرى هذا الآن، والمهم هو صياغة رد فعل وتطبيقه على أرض الواقع، وإلا فلن يكون هناك أي معنى للجلوس والحديث مع إسرائيل في هذه الموضوعات.
1: البيان الختامي للمشاورات العربية الإسلامية في عمان جاء في 15 نقطة، ففصلت لخطوات جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وفضح انتهاكاته، وجاء به ما يعزز صمود الفلسطينيين بحشد مواقف دولية للتحرك فورا لوقف الانتهاكات في القدس ومقدساتها، وركز على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، وحمايتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية مشتركة. أما الرفض لتغيير الوضع القائم في القدس وتهجير الفلسطينيين فقاطع حالة من التوافق الوزاري في عمان تؤسس لخطوات وحشد دولي قادم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. لينا قرعان، تيرتي عربي، عمان.
0: هذا وشارك وزير الخارجية التركي في الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة الاتصال الرباعية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. وأوضح فيدان أن اجتماع مجموعة الاتصال التي تضم السعودية وتركيا ومصر وباكستان ناقش تطورات الأوضاع في قطاع غزة بالتفصيل، وبحث سبل دعم تنفيذ خطة السلام في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
4: عقدنا الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري بمشاركة مجموعة الأربع، السعودية وتركيا ومصر وباكستان، وكان اجتماعا مهما تناولنا

0: فيه عمل يتغذى بتفصيل كبير، لأن الدول الأربعة تعمل بجد من أجل تنفيذ خطة السلام، فيما تتولى مصر وتركيا دور الوساطة. وبحثنا بشكل خاص كيفية التعامل مع اللاشرعية وعدم الاكتراث بالقواعد التي تظهرها إسرائيل في سير خطة السلام، وكانت لدينا قرارات بهذا الشأن سننقلها إلى قادتنا، وستشهدون الخطوات المتعلقة بذلك في الأيام المقبلة.
1: أكدت حركة حماس تمسكها بما اتفق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ضرورة أن تمارس الإدارة الأمريكية ومجلس السلام ضغوطات حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق. من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من مبعوث مجلس السلام نيكولاي ملادينوف بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وصل 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهم، وروى عدد من العمال تفاصيل ما وصفوه بالمعاملة القاسية التي تعرضوا لها خلال مدة احتجازهم، والتي شملت الضربة والتقييد وتعصيب الأعين والإهانات.
2: بعد شهور من الاحتجاز يعود 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة محملين بذاكرة أثقلها الضرب والتعذيب على يد السجانين الإسرائيليين. وصل العمال عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث خضعوا للفحوص والتقوا عائلاتهم بعد انقطاع طويل. العامل زياد موسى وصف فترة احتجازه في سجن عوفر بأنها تجربة قاسية، وأضاف أنهم كانوا يتابعون أخبار القصف في غزة دون معرفة مصير عائلاتهم. أما أحمد السيقلي فاعتقل بعد مداهمة مكان إقامته في الضفة الغربية، حيث بقي يومين مقيد اليدين معصوب العينين قبل نقله إلى السجن في رحلة من الضرب والإهانات المتكررة.
3: أخذونا على موقع جيش اسمه جبارة في تلكرم، بيتونا ليلة غاد ومغميين طبعا ومربطين ليومين بالضبط، يومين وإحنا مربطين ومغميين. كانت وضع سيء جدا، سيء جدا الوضع كان.
2: المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمان الناعوق قالت إن اللجنة سهلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2700 فلسطيني بعد الإفراج عنهم.
4: منذ عام 2023 حتى اللحظة سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل أكثر من 2700 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وعملنا كذلك على تسهيل التواصل بينهم وبين عائلاتهم ولم شملهم مع عائلاتهم.
2: ورغم عودة هؤلاء العمال لا يزال آلاف الفلسطينيين من غزة محتجزين في السجون الإسرائيلية وسط مطالبات بالكشف عن مصيرهم ووقف الانتهاكات التي تطولهم خلف القضبان. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: أصيب 8 فلسطينيين جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالية مدينة القدس المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها أجلت أيضا 5 من المرضى من داخل المخيم، مضيفة أنهم واجهوا عرقلة واضحة على يد القوات الإسرائيلية في أثناء محاولتهم الوصول إلى المصابين والحالات المرضية. هذا ويواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، شملت دهم منازل المواطنين واعتقالات وتحويل عدد من المنازل إلى سكنات عسكرية. إلى ذلك أصيب 5 فلسطينيين بهجوم لمستوطنين على خربة طوبة في مسافر يطة جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا وأقدمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على إحراق 4 مساكن لفلسطينيين في خربة طوبة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين بينهم أطفال ونساء، وسط اتهامات بتنفيذ اعتداءات متكررة على التجمعات الفلسطينية في المنطقة.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم استهدفت 3 منازل فلسطينية في محافظة بيت اللحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال العملية. وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية رافقتها جرافات اقتحمت منطقة قرنة الدعمس في بلدة نحالين غربية بيت اللحم، وشرعت بهدم منزلين مكونين من طابقين بذريعة البناء من دون ترخيص. وصلت قافلة حافلات تقل متضامنين مع فلسطين إلى مدينة أضنة في جنوب تركيا بعدما انطلقت من جمهورية البوسنة والهرسك قبل أيام. وأضاف المنظمون أن القافلة انطلقت من مدينة سربرانيتسا وتضم أكثر من 500 من الناشطين من 20 دولة، واستقبلت منصة أضنة للتضامن مع فلسطين ومجلس مبادرة أضنة المدنية استقبلا القافلة في بلدة مركز سيحان التابعة لولاية أضنة. ومن المقرر أن تغادر القافلة في اليوم التالي بعد المبيت في المدينة، فيما أعرب أحد منظمي القافلة عن أملهم في مواصلة المسير نحو الضفة الغربية المحتلة، مصرحا أن إسرائيل صنفت القافلة منظمة عالية الخطورة.

0: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً مقتل 2 من جنوده وإصابة 7 آخرين، 4 منهم جراحهم خطيرة بانفجار استهدفهم في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تنفيذ هجمات مركزة رداً على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان. قتل مواطن لبناني وأصيب 12 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصوري غادرت عائلات منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء وسط قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة ووادي العزية وبلدة مجد زون جنوب لبنان، هذا بالإضافة إلى أطراف بلدتي الحنية وزبقين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وفي سياق متصل، أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في منطقة الشميس عند أطراف بلدة كفر شوبة وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله أن يسهم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في تخليص تركيا من تهديد الإرهاب دائما. وقال أردوغان أن مشروع القانون المعد هو ثمرة مشاورات شاملة وأنه قدم إلى البرلمان بتوافق واسع يعكس إرادة الشعب التركي في التوصل إلى حل. وأعرب أردوغان عن أمله أن تثمر هذه الخطوة نتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائيا من تهديد الإرهاب وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني وترسيخ أجواء السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة. قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان ألا إن تقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان التركي في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب يمثل محطة مهمة في هذا المسار.
1: بتقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب، ما سيعزز مناخ السلام في بلادنا. وبقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان والمسؤولية التاريخية التي تحملها البرلمان ودعم شعبنا، نمضي قدما في هذه المسيرة، ومن خلالها سنكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرن التركي
2: إن شاء الله.

أكدت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعدي في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، أكد أن المشروع لا يلغي الأحكام القضائية الصادرة ولا يغير الوصف القانوني للجرائم، كما أنه لا ينهي المسؤولية الجنائية.

واجهت الإدارة العسكرية في كراماتورسك في شرق أوكرانيا أوامر إخلاء لمئات العائلات بالتزامن مع الهجمات الروسية التي تستهدف المنطقة. وأكد حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاتشكين ضرورة الإخلاء بسبب الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن العملية تشمل أكثر من 500 طفل مع أولياء أمورهم.

0: تحيي العاصمة البوسنية سراييفو ذكرى إنشاء نفق الحياة الذي شقه الأهالي تحت مدرج المطار في تسعينيات القرن الماضي ليمثل المنفذ والمنقذ الوحيد لتخفيف وطأة الحصار الصربي وإنقاذ السكان من المذابح.
1: تحت مدرج مطار سراييفو يمتد ممر ضيق تحول في أحلك أيام الحرب إلى شريان حياة لمدينة كانت تصارع من أجل البقاء. ذلك هو نفق الحياة الذي ربط بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة البوسنية وكسر طوق الحصار الصربي في حينها، منقذا سراييفو من الجوع والعزلة والموت خلال سنواتها العصيبة في تسعينيات القرن الماضي.
2: كان النفق نافذة سراييفو على العالم وشريان حياتها، وكان المدنيون والجنود يتسللون ليلا عبر مدرج المطار من سراييفو للوصول إلى الجهة الأخرى، كما عزز النفق من صمود المدينة ومنع سقوطها.
1: من قلب الحصار ولدت فكرة حفر النفق، وبأدوات بسيطة كالمعاول والمجارف وعربات صغيرة خاض المتطوعون سباقا مع الزمن حتى أنجزوا نفقا يناهز طوله 800 متر ليتحول إلى شريان حياة تدفق عبره الغذاء والدواء إلى المدينة المحاصرة. وبعد مرور أكثر من 3 عقود يقف جزء من هذا النفق شاهدا يروي قصة تلك المرحلة تخلده صور رجال البوسنة الذين صنعوا هذا الإنجاز.
3: أنجزنا حفر النفق خلال 5 أشهر بوسائل بدائية، واستخدمنا مضخات قديمة لسحب المياه التي كانت تتسرب إلى داخل النفق، وكذلك الأعمدة والألواح الخشبية لتدعيم السقف الترابي ومنعه من الانهيار.
1: اليوم يستقبل النفق زوارا من مختلف أنحاء العالم جاءوا للاطلاع على واحدة من أقصى صفحات تاريخ المدينة وأكثرها صمودا، إذ يروي الجزء المتبقي منه حجم المعاناة التي كابدتها سراييفو ليوثق كيف تحول هذا المكان من ممر للنجاة ومتنفس وحيد لها إلى معلم سياحي وتاريخي. لا يزال نفق النجاة يروي للأجيال قصة مدينة وجدت تحت الأرض طريقا للبقاء حين أغلقت فوقها كافة السبل، فتحول ممر ضيق تحت الأرض إلى رمز للأمل والصمود. عماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
0: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، ووزير الخارجية التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. جيش الاحتلال يعلن رسميا مقتل جنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة في انفجار مبنى مفخخ جنوب لبنان. النشرة انتهت مشاهدينا، نعود ونلتقي على رأس الساعة. في أمان الله.
4: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
5: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
4: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
6: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
7: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
4: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تريتي عربي.
8: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
9: أولادي 4 صاروا 2.

0: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تدخل الحرب بين الإخوة الأعداء شرق القارة العجوز منعطفا حاسما وخطيرا، مع توسع الضربات المتبادلة بين الجانبين وتزايد أعداد الضحايا في الحرب التي دخلت عامها الخامس. لم يعد مكان في كلا البلدين في مأمن من تساقط المسيرات وانهمار الصواريخ، حتى السفن المدنية العابرة للبحر الأسود أضحت هدفا للطرفين. فما أسباب التصعيد الأخير في الحرب الروسية الأوكرانية؟ وإلى أين تمضي الأمور بينهما؟ هل بات الحديث عن المفاوضات والوساطات ضربا من الخيال أو من الماضي؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تصعيد كبير تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع شن موسكو هجوما جويا واسعا على العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها، استخدمت خلاله عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. الهجوم الذي وقع خلال ساعات الليل أسفر وفق السلطات الأوكرانية عن مقتل وإصابة العشرات، كما خلف أضرارا كبيرة في مستودعات ومراكز لوجستية ومحطات للقطارات، رافق اندلاع حرائق في عدة المواقع مستهدفة. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن ضرباتها استهدفت مراكز نقل وإمداد قالت إنها تستخدم لأغراض عسكرية، إضافة إلى استهداف 3 سفن في البحر الأسود كانت تحمل بحسب موسكو شحنات عسكرية أوكرانية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الهجوم الروسي أظهر مجدداً حاجة بلاده الملحة إلى مزيد من صواريخ الدفاع الجوي، مؤكداً أن نقص الصواريخ الاعتراضية سمح بوصول الصواريخ الباليستية الروسية، ودعا حلفاء بلاده إلى تسريع إمدادات أنظمة الدفاع خصوصاً صواريخ الباتريوت. وفي المقابل أعلنت السلطات الروسية اعتراض وتدمير عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق عدد من المناطق بينها العاصمة موسكو ومنطقة تولا، مشيرة إلى وقوع أضرار في بعض المنشآت اللوجستية. التصعيد الميداني تزامن مع تحركات سياسية غربية، إذ نادى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالهجمات الروسية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيواصل زيادة الضغوط على موسكو عبر عقوبات جديدة إلى جانب تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية استمرار دعم كييف في وقت تحذر فيه السلطات الأوكرانية من أن تزايد الهجمات الصاروخية الروسية يضع قدرات الدفاع الجوي أمام اختبار صعب. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تبادل الضربات بعيدة المدى بين الجانبين، مع تصاعد المخاوف الدولية من اتساع رقعة المواجهة في ظل تعثر الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب.
0: أرحب معكم مشاهدين الكرام بضيفي من موسكو، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجع، ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادة. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ مع ضيفي من موسكو. سيد ديمتري، توتر متصاعد في الحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة الماضية، تصاعد كبير أيضا في أعداد الضحايا من الطرفين، في تقديرك الأسباب الموضوعية لهذا التصعيد ودلالات توقيت التصعيد أيضا؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم السادة المشاهدين ولضيفكم الكريم. أعتقد أن اليوم ردة الفعل الروسية على العمق الأوكراني كانت مرتبطة بشكل مباشر على استهداف العمق الروسي واستهداف المنشآت النفطية وطرق الإمداد وأيضا المنشآت الصناعية التابعة لشركة فالبرس وكبار الشركات الروسية في مجال النفط والغاز. ويبدو أنه اليوم الصعيد هو سيد الموقف، يعني أيضا رأينا كيف استهدف الطرف الروسي العمق الأوكراني، أيضا استهدف المنشآت والبنى التحتية الأوكرانية المرتبطة بوزارة الدفاع الأوكرانية، كما أيضا مرتبطة بصناعة المسيرات وقواعد إطلاق المسيرات. فيبدو أن اليوم الطرفين يحاولان استنزاف قدرات الاقتصادية لبعضهم البعض. اليوم أيضا لأوكرانيا هناك نقص في صواريخ الباتريوت، والتي في آخر ليلة يبدو أنه لم تستطيع أوكرانيا إسقاط المسيرات الروسية كما في السابق، والصواريخ التي أيضا وصلت العمق الأوكراني وسيم المرافق الأوكراني الأوكرانية ومدينة ديسا وكييف، ويبدو أنه اليوم يعني بوتين أيضا يعتمد على نفس السيناريو، رئيس روسيا فلاديمير بوتين يعتمد على نفس السيناريو الذي تعتمد عليه أوكرانيا في ضغط على داخل العمق الأوكراني، لأنه اليوم يبدو أنه الطرفان حتى الآن ليس جاهزان للمفاوضات. يبدو أنه أيضا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي التي أيضا سوف تقرر مصير الأزمة والصراع بين روسيا وأوكرانيا، لأنه حتى الآن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتمة أكثر بملفات الشرق الأوسط والملف الإيراني، ولا يوجد هناك اهتمام كبير بالصراع الروسي الأوكراني. لا ننسى بأن أيضا الصراع بين روسيا وأوكرانيا مرتبط بالاقتصاد، يعني هناك ملف العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي منذ عام 2022، كما أيضا ملف الأصول المجمدة الروسية لدى الدول الغربية ما يقرب 300 مليار دولار. ويبدو أنه أيضا ضمن التفاهمات سوف يكون هناك نقاش عن الاقتصاد، عن التغيرات السياسية، عن مسألة
0: يعني يمكن القول سيد ديمتري أن كل العوامل التي تفضلت بذكرها يعني تعاضدت وتشابكت حتى وصلت إلى ذروة نشهد الآن نتائجها من خلال هذا التصعيد العسكري.
2: بكل تأكيد، يعني أعتقد اليوم لا يوجد هناك مخرج من الأزمة الأوكرانية سوى أن يكون هناك مبادرة أوروبية فعلية. يجب أن يكون هناك أيضا مبادرة تركية، مبادرة من قبل

0: دول الخليج العربي لكي يكون هناك تفاهم بين روسيا وأوكرانيا. يعني الجمهورية التركية لعبت دورا مهما في الوساطة اتفاقية الأسطنبول، وحتى
1: أنا
0: الرئيس الروسي
1: سآتي إلى
0: فلاديمير
1: هذه
0: بوتين
1: النقطة
0: تحدث.
1: بشيء من التفصيل معك سيد ديمتري، وما يتعلق بمسار العمل الدبلوماسي بشكل عام، ولكن دعني أنتقل إلى ضيفي من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة. سيادة العميد، أجدد الترحيب بك. من الناحية التقنية، كيف نوصف الوضع الميداني اليوم بين موسكو وكييف؟
2: طبعا لا شك نحن في هذه الحرب أمام حقل ميدان، اختبار للأسلحة، سباق تسلح، مواجهات المقصود بها تعهد الوضع الميداني القائم، تشبث كل فريق من جهة روسيا بمكتسباتها التي تمكنت من احتلالها في شرق أوكرانيا، وكذلك أوكرانيا يعني موقعها كالذي تحاول أن تقول أنها تحمي أوروبا أو تخوض حرب عن أوروبا أو باسم أوروبا في مواجهة روسيا، وبالتالي هذا ما يدفع الدول الأوروبية لكي تقدم دائما التعزيزات والمساعدات لأوكرانيا، ريثما يعني تظهر في الأفق بوادر لعملية سياسية. يظهر لغاية الآن أنه كل يعني الهجمات التي تطال الاقتصاد أو مرافق الاقتصادية الموجودة في البحر الأسود لأوكرانيا، بمعنى وهي ما يؤمن 60% من الصادرات من الطاقة والحبوب والتموين باتجاه أوروبا، يبدو أنه تعطيل هذه الموانئ لغاية الآن لم يطلق جرس إنذار في أوروبا. كذلك يعني تركيا من جهتها التي دخلت بالأمس على الخط لدى تعرض باخرتين سفينتين تموين مدنيتين تركيتين لإصابات أدت إلى طبعا إصابات في طواقم السفن، وقالت تركيا أن ذلك سيؤثر على الأمن الغذائي. ربما بدأنا يعني نشهد بدايات لتحرك دولي أو لإطلاق نوع من الإنذارات بأنه ما يجري في البحر الأسود يجب وقفه، وهذا يمكن أن
1: طيب أنا سآتي أيضا إلى البحر الأسود وما يحدث فيه معك بشيء يعني من التفصيل سيادة العميد، ولكن هناك سؤال يطرح. الطقس الآن ربما يكون الأنسب لعمل بري من الجانب الروسي أو من الجانب الأوكراني، لماذا يتم التركيز اليوم على الضرب في العمق؟ لماذا يتم التركيز على ضرب البنى التحتية للطاقة وللصناعات بشكل عام؟
2: يعني أولا إذا ما عدنا بالذاكرة إلى كل مراحل هذه الحرب وقيمنا يعني الإمكانات وكيف كانت صور المواجهة وما هي الدروس المستفادة من هذه المواجهات، يمكن القول أن روسيا اليوم ليس لديها أي طموح لتحقيق أي تقدم بري، مع الإفادة يعني أنه هي في خلال الأسبوع المنصرم تمكنت من احتلال قريتين في منطقة سومي وزبروتشا، ولكن ذلك طبعا لا يغير كثيرا في الواقع الميداني. روسيا تريد أن تتمسك بالأقاليم التي تعتبر أنه يجب أن يجرى عليها استفتاء شعبي لضمها لروسيا أو لإعطائها نوع من الاستقلال الخاص، تريد التمسك بشبه جزيرة القرم. ليس لديها أي طموحات أخرى لأنها تدرك تماما أنه مزيد من الاحتلال لن يغير في الواقع كثيرا، ولن يلزم يعني أوكرانيا على الاستسلام أو الطلب يعني إجراء محادثات بأي ثمن، لأنه اليوم هذه الحرب كما قلنا ليست هي حرب أوكرانية روسية، هي مواجهة روسية أمريكية وأوروبية. من جهتها أوكرانيا طبعا التي اعتمدت منذ البداية أسلوب الدفاعي وأسلوب إدخال الآليات وهذا الجيش الروسي الثقيل في كمائن وفي مناورات جانبية نتيجة اتساع رقعة الاشتباك، هي نجحت طبعا في وقف الهجوم الروسي، وهي تدرك تماما أنه ليس لديها القدرة على شن هجمات، ربما لديها قدرات أكثر على تدمير أي هجوم روسي أو أي تقدم روسي وإحباطه، وبالتالي نحن أمام واقع ميداني لا يمكن تغييره. قد يكون الاقتصاد وتهديد الاقتصاد أحد الدوافع التي قد تطلق عجلة مفاوضات بدفع من أوروبا، بدفع من تركيا أو من أي من دول المنطقة، نعم. أو ربما من قبل الولايات المتحدة بعد أن تتفرغ إلى حد ما من مشاغلها مع إيران.
1: سيد ديمتري، أعود إليك. البحر الأسود كان في فترة من الفترات بحيرة للتفاؤل، إذا صح التعبير، بمسار للسلام عبر المبادرة التي قادتها تركيا، مبادرة نقل الحبوب. اليوم هناك ربما من يريد أن يحول هذا البحر إلى ساحة من ساحات المواجهة. كيف تقيم موسكو هذه الجزئية على وجه الخصوص؟
0: يعني من الواضح أن الدول الغربية، دول الاتحاد الأوروبي، هناك تيار يريد أن يكون هناك حربا مواجهة أكبر مع روسيا. هذا التيار ما زال يدعم أوكرانيا، وهذا التيار يدعو لتسليح أوكرانيا بمزيد من الأسلحة. اليوم تحويل المعركة إلى بحر القزوين أو بحر الأسود يدل بأن نحن في سيناريو خطير، بأن تخرج المعركة خارج نطاق المواجهة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، بأن تم استهداف أيضا السفن الإيرانية في بحر قزوين وتم اتهام فيها أوكرانيا، بأن البحر الأسود أيضا أصبح منطقة غير آمنة للنقل للوجستيات. أيضا يعني من الواضح أن أوكرانيا تعتمد أيضا على استهداف اللوجستيات الروسية، كما أيضا روسيا تستهدف اللوجستيات الأوكرانية لكي لا تستطيع أوكرانيا الحصول على دعم عسكري من دول الغربية. ذلك المواجهة اليوم، المواجهة الاقتصادية، هي أحد أبرز الملفات التي نراها الآن. وأيضا أنه المسيرات دخلت على خط المواجهة، يعني في السابق لم يتم استعمال المسيرات والأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف بعيدة المدى كما نرى اليوم. يعني أوكرانيا تستهدف العمق الروسي، تستهدف بشكريستان، تترستان، تستهدف عمق سيبيريا، ووصلت مسيرات باستهداف ضواحي العاصمة الروسية موسكو والمنشآت النفطية لتكرير النفط. يدل أنه هناك مواجهة أكبر إذا لم يكون هناك حلول دبلوماسية. اليوم يجب أن تدخل دول الخليج العربي وجمهورية تركيا على خط المفاوضات. يعني المبادرات الإنسانية وتبادل الأسرى كان ملف مهم، حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث بأن يجب العودة إلى تفاهمات إسطنبول، لأنها كانت أبرز التفاهمات بين روسيا وأوكرانيا.
1: طيب وإذا عاد الطرفين للجلوس على طاولة المفاوضات والحوار الدبلوماسي، الدبلوماسي التركي أن يكون منتجا في الظرف الذي تعيشه الحرب الروسية الأوكرانية اليوم؟
0: يعني أعتقد أنه يجب العودة إلى المفاوضات كما حدث سابقا عبر تفاهمات متعلقة بأمن بحر قزوين وأمن بحر الأسود. لأنه عندما يتم استهداف سفن ليست مرتبطة لا بروسيا لا بأوكرانيا، وهي مرتبطة بالاقتصاد الدولي، هذا يضر بالاقتصاد الدولي، ليس فقط في بحر قزوين أو بحر الأسود. اليوم نفس الشيء نراه يعني مثلا في مضيق هرمز. اليوم الاقتصاد الدولي مهدد، اليوم الحروب التي نراها، المواجهات إن كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في منطقة الشرق الأوسط، أو كان الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والفعل اليوم الصراع بين روسيا وأوكرانيا تحول إلى صراع بين روسيا والغرب. يعني فعليا منذ عام 2022، منذ شهر فبراير عندما بدأت أوكرانيا تحصل على دعم مباشر من دول حلف الشمال الأطلسي ونوع من التدريب والتسليح واستعمال الأقمار الاصطناعية وحصول على معلومات استخباراتية من أجهزة المخابرات البريطانية والأوروبية بشكل عام، هذا الشيء تحول خطير. يعني اليوم الأمن القومي الروسي مهدد، هناك محاولة لتفكيك روسيا من الداخل عبر افتعال أزمة اجتماعية ومحاولة التأثير على المجتمع الروسي، لأنه نقص في المحروقات في عدة من المناطق والمقاطعات الروسية وأمن موضوع خطير، أو غلاء المحروقات، هذا يؤثر على اللوجستيات. استهداف شركة فالبرس ومرافق متعلقة بشركة فالبرس والمنشآت، هذا أيضا موضوع خطير لأنه يهدد القطاع الخاص. أيضا هناك محاولة لتفعيل أزمة داخلية.
1: طيب هنا يبرز سؤال سيد ديمتري لو تسمح لي، إذا كانت الدول الوسيطة أو التي يمكن أن تقوم بدور الوساطة كتركيا وبعض دول الخليج مطالبة اليوم ببذل جهد دبلوماسي، هل الأطراف المنخرطة في الصراع نفسها اليوم هي معنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات وبنفس الجدية التي تدار بها الوساطة؟
0: يعني لننظر إلى الواقع الاقتصادي. أي دولة إذا رأت فائدة اقتصادية لإنهاء الصراع قد تعود المفاوضات. يعني مثلا لو تم الحديث بأن سوف يتم فك التجميد عن الأصول المجمدة الروسية أو إزالة العقوبات على الاقتصاد الروسي مقابل أن يكون هناك ضمانات أيضا بأن يكون هناك تجميد للصراع وعدم تهديد الأمن القومي الروسي وعدم وجود قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية وتغييرات وإصلاحات سياسية، هذا قد يضمن بأن الطرف الروسي قد يذهب للمفاوضات. يعني اليوم الإصلاح الاقتصادي والسياسي يجب أن يحدث في كل من روسيا وأوكرانيا، لأن الاقتصاد الروسي أيضا مهدد بالضربات وبالعقوبات. أيضا حتى هناك حديث في مجلس الدوما الروسي بأن الاقتصاد الروسي يجب أن يسلك طريق العسكرة أو طريق الحرب، يعني المواجهة مع الدول الغربية، لأنه الاقتصاد الروسي اليوم ما زال يعيش حالته الطبيعية، لا يعيش حالة الحرب أو المواجهة مع الغرب. يعني هو فقط يحاول تخطي العقوبات الغربية أو يحاول التكيف مع العقوبات الغربية. فعليا يمكن القول منذ عام 2014 عندما ضمت روسيا لشبه جزيرة القرن وحدثت هناك أزمة دبلوماسية مع دول الاتحاد الأوروبي، ذلك يجب أن يعود الطرفين للمسار الدبلوماسي، يجب على أطراف الوسيطة أن تلعب أدوارا أكبر وأن يكون هناك فائدة اقتصادية لكل الأطراف للخروج من هذه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
1: نعم، أعود إليك سيادة العميد خالد حمادة ضيفي من بيروت. البحر الأسود، ما الذي يعنيه تحول البحر الأسود إلى ساحة من ساحات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا؟ ما الذي يعنيه على المستوى العسكري، وما الذي يمكن أن يعنيه لاحقاً بنظرة استراتيجية حتى على المستوى الاقتصادي والغذائي على وجه الخصوص؟
2: يعني في البحر الأسود هناك اشتباك لمجموعة من المصالح ومجموعة من الاهتمامات التي تتصل بشكل أو بآخر وإن يكون بأشكال مختلفة لكل من روسيا وأوكرانيا. أوكرانيا تعتبر أن البحر الأسود وأن السفن التي طبعا هو وسيلة أساسية لإمداد شبه جزيرة القرم بالمقدرات اللوجستية التي تمكنها من متابعة الحرب أو من استئناف يعني الحياة، وبالتالي كذلك هناك ما تسميه أوكرانيا بأسطول الظل، بمعنى أن هناك يعني سفن مدنية تأتي إلى تمر عبر البحر الأسود وتأتي إلى شبه جزيرة القرم، ولكن لتزويد شبه الجزيرة بالمقدرات العسكرية ولتمكين الوحدات العسكرية المنتشرة هناك من القتال ومن ربما شن هجمات باتجاه الأراضي الأوكرانية. في حين يعني أن أوكرانيا لا تعتمد البحر الأسود كطريق للإمداد، يعني هناك الطرق البرية وتواصلها مع دول أوروبا الشرقية كلها والتي تستخدم عبرها كل المساعدات، ولكن بالنسبة لروسيا هي ترد على الضربات الأوكرانية التي طالت سلاسل الإمداد بالطاقة أو سلاسل الإمداد بالغذاء وكل اللوجستيات وحتى مناطق أو منشآت الطاقة في الداخل وفي العمق الروسي، هي ترد عليها بضرب هذه الموانئ التي ربما تحاول من خلالها ليس فقط تدمير الاقتصاد أو جزء من الاقتصاد الأوكراني، ولكنها كذلك تطلق جرس انذار باتجاه أوروبا أنه يمكن لروسيا أن تقفل هذه الموانئ وبالتالي أن تتسبب بأزمة إمداد لأوروبا ولمجموعة من الدول التي طبعا يعني تستفيد من الصادرات الأوكرانية. لذلك يعني الاقتصاد جزء من هذا الحرب، كما الإمدادات العسكرية واستعمال البحر الأسود كميدان للقتال أصبح يعني ربما يتصدر المشهد، لأنه في النهاية هو الذي يدخل اليوم عاملا جديدا على هذه الحرب بعد هذا التقاصف والتقاذف وحرب المسيرات التي مهما تكثفت لم تؤدي فعلا إلى أي تغيير في واقع الميدان أو في ميزان القوى، وبالتالي البحر الأسود يتصدر اليوم هذا المشهد. طبعا ما صدر عن تركيا والذي حاول أن يعني يلفت النظر لأنه هناك حرب في النهاية في البحر الأسود، إذا ما خرجت عن الضوابط قد تتسبب بأزمات لها علاقة بالأمن الغذائي وبأمن طبعا البحر الأسود، وهذا ما سيجعل الدول المشاطئة للبحر الأسود يعني تكون جزءا من حركة سياسية ما ربما باتجاه أوروبا أو باتجاه الولايات المتحدة لبدء نوع من ما يمكن القول أنه يعني محادثات جانبية قد تؤدي إلى مسار في التفاوض.
1: نعم.
2: ولكن كذلك إضافة إلى ما قاله ضيفك الكريم، اليوم طبعا يعني روسيا ندرك ويدرك الجميع تحالفها وعلاقاتها مع إيران.

0: التي اليوم تخوض صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. قد يكون يعني في محاولة فصل أو فك الارتباط الروسي الإيراني في كمقدمة لإضعاف إيران أو لإنتاج موقف دولي أكثر نضجا للتفاوض، وإعطاء روسيا نوع من المكاسب أو نوع من ربما مما تطالب به على مثلا استفتاء في الأقاليم الشرقية، أو نوع من ضمان أنه أوكرانيا لن تكون طرفا أو عضوا في حلف الناتو.
1: طيب يعني اسمح لي سيادة العميد بالحديث عن تحالفات روسيا. هناك تقارير تتحدث عن تدخل كوري شمالي في هذه الحرب، أريد منك تعليقا سريعا على هذه النقطة وفي أقل من دقيقة لو سمحت.
0: يعني أولا روسيا تستجمع كل قواها، وهي لا ترى يعني حرجا في أن تستخدم قوات من كوريا الشمالية، في حين أن أوكرانيا تستخدم قوات من كل أوروبا وأسلحة من كل أوروبا، وبالتالي يعني في الميدان في النهاية من يحسم المعركة هو الأقوى أو من يحافظ على وضع ميداني معين، وبالتالي لا حرج أن تستخدم روسيا مرتزقة أو مقاتلين من كوريا الشمالية، كما تحصل أوكرانيا على مجموعة من المتطوعين من كل أوروبا وربما من مناطق أخرى يعني، وبالتالي هذا لا يمكن أن يشكل يعني أي عامل خارج عن المألوف في أي من هذه الحروب يعني.
1: طيب أريد أن أنقل إليك سيد ديمتري نفس الفكرة، ألا يمكن لاستخدام جنود من كوريا الشمالية فيما إذا صحت التقارير أتحدث هنا، استخدام جنود من كوريا الشمالية، استخدام عتاد، يتم الحديث عن صواريخ باليستية، ألا يمكن أن يعطي للصراع بعدا دوليا أوسع ربما لا يرغب الأطراف في إطفائه على المواجهة في هذه المرحلة؟
2: هو بالفعل أصبحت المعركة بين روسيا وأوكرانيا لديها بعد دولي، يعني عندما تدخلت دول الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر في دعم أوكرانيا في حصول على معلومات استخبارية واستعمال أقمار اصطناعية وتطوير المسيرات والتقنيات العسكرية وتدريب الجيش الأوكراني، هناك تدخل مباشر. اليوم المعركة ليست فقط مرتبطة بين روسيا وأوكرانيا، هناك معركة أكبر تجهز إلى إذا لم يكن هناك ذهاب للمفاوضات ووجود أطراف حيادية بين الطرفين تكون هي الضامن ل السلام بين روسيا وأوكرانيا. روسيا قد تأخذ دعم كوريا الشمالية لطالما كوريا الشمالية هي أيضا تريد أن تقاتل ضد الدول الغربية وتريد أن تطور أسلحتها وتدرب قواتها، وهي أول مواجهة فعليا لكوريا الشمالية خارج أراضيها. لذلك يعني هناك ضمن التفاهمات بين كوريا الشمالية وروسيا الاتحادية يحدث هذا يعني الدور الوجود العسكري لكوريا الشمالية في المعارك ضد القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الخاصة الروسية.
1: شكرا جزيلا لك من موسكو مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجا، وأشكر أيضا ضيفي من العاصمة اللبنانية بيروت العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا جزيلا لكما على مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. الشكر دائما موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ونعتقدنا الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
9: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية نواكب أبرز

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: شو بدك تحط فيها؟
1: ليش هيك؟ دمرت صار عليها ليش هيك؟

بعد إعلانه مقتل اثنين من جنوده وإصابة آخرين في جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مكثفا على عدد من القرى في الجنوب. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن ثلاث شركات مرتبطة بالحرس الثوري. إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، ووزير الخارجية التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل.

السلام عليكم. قتل لبناني وأصيب 12 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور غادرت عائلات منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء وسط قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة ووادي العزية وبلدة مجدل زون جنوب لبنان، هذا بالإضافة إلى أطراف بلدتي الحنية وزبقين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وفي سياق متصل، أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في منطقة الشميس عند أطراف بلدة كفرشوبة وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. هذا وأصيب 4 أشخاص جراء غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارات استهدفت بلدات البرج الشمالي والمنصوري ومجدل زون في قضاء سور ومحيط بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، وأضافت أن وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف دخلت إلى مواقع الاستهداف لإجراء عمليات الكشف الميداني وإجلاء المصابين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين إصابات خطيرة بانفجار استهدفهم في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تنفيذ هجمات مركزة ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان.

0: إلى تطورات الحرب في الشرق الأوسط، فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبور ناقلة نفط مضيق هرمز قبالة سواحل عمان. وأوضحت الهيئة في إخطار أن الواقعة حدثت على بعد نحو 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار في سلطنة عمان، مؤكدة أن السفينة وطاقمها بخير وعدم تسجيل أي أضرار بيئية جراء الحادث. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الإحداثيات الجغرافية للمسار حددت وأن الاتفاق بات في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي إن عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد شرط لكنه غير كاف لفتح مضيق هرمز. وأكد أبادي أن طهران لم تجري أي محادثات مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن مسار العبور المحتمل الذي جرى التفاوض عليه بين إيران وسلطنة عمان قد يكون قابلا للتطبيق لمدة تراوح بين 2 و4 أشهر.
1: ترجيحات أمريكية باقتراب فتح مضيق هرمز على ضوء محادثات تجري في الوقت الحالي مع الإيرانيين، محادثات وصفها ترامب بالجيدة جدا، لكنه أرفقها أيضا بتهديدات مكررة عن ضربة قوية ستوجه لإيران حال تعثر الاتفاق. وزير الخارجية ماركو روبيو عزز بدوره الإشارات الأمريكية إلى قرب التفاهم مع إيران. على الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدا أنها تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط بشأن مضيق هرمز. بقائي وصف تلك المحادثات بالإيجابية وأنها تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. موقع أكسيوس نقل عن مصدرين إقليميين أن الاتفاق مع سلطنة عمان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني حتى يدخل حيز التنفيذ. وبحسب أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما في مضيق هرمز قابل للتمديد، اتفاق من شأنه أن يلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في الممر، في ظل تأكيدات على أن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات ومطلعا على تطوراتها. الحرس الثوري الإيراني كان هدد بتأجيل الاتفاق مع عمان ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها، رافضاً فرض أي إملاءات أحادية، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز لن تتأتى تحت وطأة التهديد الأمريكي، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة السفن رغم استمرار الهجمات. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن 3 كيانات قالت إنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على 2 و3 شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تنصيبه في مارس الماضي أصبح أكثر صعوبة في المرحلة الحالية. وأضاف بيزيشكيان في مقابلة تلفزيونية أن وجود المرشد يمثل في كل الأحوال مكسبا كبيرا لإيران، مشددا على أن دعمه المستمر كان عاملا أساسيا في تجاوز الحكومة محطات وصفها بشديدة الحساسية وفي الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة خلال الأزمات الأخيرة وفق تعبيره.

0: قصر الملاحة البحرية على ما سماه العدو السعودي، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار وفق تعبيره.
1: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.
0: أكد ائتلاف إدارة الدولة في العراق منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداءات على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. وأضاف الائتلاف أن من يأتون بسلوك يهدد أمن البلاد سيكونون من بين الخارجين عن القانون ويجب التعامل معهم. كما دعا الائتلاف إلى الالتزام بالتوقيتات المحددة لخطوات حصر السلاح والتي ستبدأ بعد 30 من سبتمبر 2026، مؤكدا دعم حصر السلاح في يد الدولة وفق المنهج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن تخاذل المجتمع الدولي ودول المنطقة في اتخاذ إجراءات دبلوماسية لوقف السياسات التوسعية الإسرائيلية قد يقود إلى أزمة عالمية. جاء ذلك في تصريحات لفيدان خلال مشاركته باجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين لدعم القدس في العاصمة الأردنية عمان، حيث اتفق المجتمعون على بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية.
2: في ظل انتهاكات إسرائيلية مستمرة وأطماع توسعية، يجتمع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وباستضافة أردنية. القدس والأوضاع في الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والمخاطر الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، كل ذلك كان موقع نقاش الوزراء الذين التقوا لخطورة الموقف والحالة الفلسطينية.
3: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل.
2: فلسطين وزير خارجيتها شرحت مستوى الخطورة التي وصلت لها الانتهاكات الإسرائيلية ودعت إلى خطة إنقاذ جماعية تعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم.
4: كان في 3 محاور أساسية تم الاتفاق عليها وكانت في خلال نقاشات معظم المتحدثين. أولاً فضح الانتهاكات، أكيد هي إسرائيل متعرية اليوم. الشق الثاني هو تعزيز الصمود، والشق الثالث هو الحراك الدولي.
2: الموقف التركي دعا على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان لاتخاذ التدابير الدبلوماسية لوقف ممارسات إسرائيلية تتسبب بأزمة إقليمية وعالمية، منبها أن الجانب الفلسطيني قام بواجبه بشأن خطة السلام في غزة، ولكن إسرائيل تعمل على إفساد المسار وتعطيله.
5: إذا لم تتخذ دول المنطقة والمجتمع الدولي التدابير الدبلوماسية اللازمة لمنع السياسات التوسعية لإسرائيل، فلن ينتج عن ذلك أزمة إقليمية فحسب، بل أزمة عالمية. وفي هذا الإطار نرى أن حماس قد وفت بالعديد من الواجبات المترتبة عليها في تنفيذ خطة السلام في غزة، بينما تعمل إسرائيل دائما على إفساد الأمور وإفشال التوافق. الجميع يرى هذا الآن، والمهم هو صياغة رد فعل وتطبيقه على أرض الواقع، وإلا فلن يكون هناك أي معنى للجلوس والحديث مع إسرائيل في هذه الموضوعات.
2: البيان الختامي للمشاورات العربية الإسلامية في عمان جاء في 15 نقطة، ففصلت لخطوات جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وفضح انتهاكاته، وجاء به ما يعزز صمود الفلسطينيين بحشد مواقف دولية للتحرك فورا لوقف الانتهاكات في القدس ومقدساتها، وركز على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

0: السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، وحمايتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية مشتركة. أما الرفض لتغيير الوضع القائم في القدس وتهجير الفلسطينيين فقاطع حالة من التوافق الوزاري في عمان تؤسس لخطوات وحشد دولي قادم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. لينا قرعان، تيرتي عربي، عمان.
1: هذا وشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة الاتصال الرباعية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. وأوضح فيدان أن اجتماع مجموعة الاتصال التي تضم السعودية وتركيا ومصر وباكستان ناقش تطورات الأوضاع في قطاع غزة بالتفصيل، وبحث سبل دعم تنفيذ خطة السلام في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
2: عقدنا الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري بمشاركة مجموعة الأربع، السعودية وتركيا ومصر وباكستان، وكان اجتماعا مهما. تناولنا فيه عملية غزة بتفصيل كبير، لأن الدول الأربعة تعمل بجد من أجل تنفيذ خطة السلام، فيما تتولى مصر وتركيا دور الوساطة، وبحثنا بشكل خاص كيفية التعامل مع اللاشرعية وعدم الاكتراث بالقواعد التي تظهرها إسرائيل في سير خطة السلام. وكانت لدينا قرارات بهذا الشأن سننقلها إلى قادتنا، وستشهدون الخطوات المتعلقة بذلك في الأيام المقبلة.
1: أكدت حركة حماس تمسكها بما اتفق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أكد ضرورة أن تمارس الإدارة الأمريكية ومجلس السلام ضغوطات حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق. من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من مبعوث مجلس السلام نيكولاي ملادينوف بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وصل 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهم. وروى عدد من العمال تفاصيل ما وصفوه بالمعاملة القاسية التي تعرضوا لها خلال مدة احتجازهم، والتي شملت الضربة والتقييد وتعصيب الأعين والإهانات.
3: بعد شهور من الاحتجاز يعود 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة محملين بذاكرة أثقلها الضرب والتعذيب على يد السجانين الإسرائيليين. وصل العمال عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث خضعوا للفحوص والتقوا عائلاتهم بعد انقطاع طويل. العامل زياد موسى وصف فترة احتجازه في سجن عوفر بأنها تجربة قاسية، وأضاف أنهم كانوا يتابعون أخبار القصف في غزة دون معرفة مصير عائلاتهم. أما أحمد السيقلي فاعتقل بعد مداهمة مكان إقامته في الضفة الغربية، حيث بقي يومين مقيد اليدين معصوب العينين قبل نقله إلى السجن في رحلة من الضرب والإهانات المتكررة.
4: أخذونا على موقع جيش اسمه جبارة في تلكرم، بيتونا ليلة غاد ومغمّيين طبعاً ومربطين لا يومين بالضبط، يومين وإحنا مربطين ومغمّيين. كانت وضع سيء جداً، سيء جداً الوضع كان.
3: المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمان الناعوق قالت إن اللجنة سهلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2700 فلسطيني بعد الإفراج عنهم.
5: منذ عام 2023 حتى اللحظة سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل أكثر من 2700 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وعملنا كذلك على تسهيل التواصل بينهم وبين عائلاتهم ولم شملهم مع عائلاتهم.
3: ورغم عودة هؤلاء العمال لا يزال آلاف الفلسطينيين من غزة محتجزين في السجون الإسرائيلية وسط مطالبات بالكشف عن مصيرهم ووقف الانتهاكات التي تطولهم خلف القضبان. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: أصيب 8 فلسطينيين جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب خلال اقتحام مخيم كالانديا شمالي القدس المحتلة، وقالت جمعية الهلال الأحمر

0: الفلسطيني في بيان إن طواقمها أجلت أيضا 5 من المرضى من داخل المخيم، مضيفة أنهم واجهوا عرقلة واضحة على يد القوات الإسرائيلية في أثناء محاولتهم الوصول إلى المصابين والحالات المرضية. هذا ويواصل جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، شملت دهم منازل المواطنين واعتقالات وتحويل عدد من المنازل إلى سكنات عسكرية. إلى ذلك أصيب 5 فلسطينيين بهجوم لمستوطنين على خربة طوبة في مسافر يطا جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا وأقدمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على إحراق 4 مساكن لفلسطينيين في خربة طوبة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين بينهم أطفال ونساء، وسط اتهامات بتنفيذ اعتداءات متكررة على التجمعات الفلسطينية في المنطقة. هذا ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم استهدفت 3 منازل فلسطينية في محافظة بيت اللحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال العملية. وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية رافقتها جرافات اقتحمت منطقة كرنة الدعمس في بلدة نحالين غربية بيت لحم، وشرعت بهدم منزلين مكونين من طابقين بذريعة البناء من دون ترخيص. وصلت قافلة حافلات تقل متضامنين مع فلسطين إلى مدينة أضنة في جنوب تركيا بعدما انطلقت من جمهورية البوسنة والهرسك قبل أيام. وقال المنظمون إن القافلة انطلقت من مدينة سربرينيتسا وتضم أكثر من 500 من الناشطين من 20 دولة، واستقبلت منصة أضنة للتضامن مع فلسطين ومجلس مبادرة أضنة المدنية استقبلتا القافلة في بلدة مركز سيحان التابعة لولاية أضنة. ومن المقرر أن تغادر القافلة في اليوم التالي بعد المبيت في المدينة، فيما أعرب أحد منظمي القافلة عن أملهم مواصلة المسير نحو الضفة الغربية المحتلة، مصرحا أن إسرائيل صنفت القافلة منظمة عالية الخطورة. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله أن يسهم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في تخليص تركيا من تهديد الإرهاب دائما. وقال أردوغان إن مشروع القانون المعد هو ثمرة مشاورات شاملة، وإنه قدم إلى البرلمان بتوافق واسع يعكس إرادة الشعب التركي في التوصل إلى حل. وأعرب أردوغان عن أمله أن تثمر هذه الخطوة نتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائيا من تهديد الإرهاب وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني، إضافة إلى ترسيخ أجواء السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة. من جهته قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان ألا إن تقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان التركي في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب يمثل محطة مهمة في هذا المسار.
1: بتقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب، ما سيعزز مناخ السلام في بلادنا. وبقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان والمسؤولية التاريخية التي تحملها البرلمان ودعم شعبنا، نمضي قدما في هذه المسيرة، ومن خلالها سنكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرن التركي إن شاء الله.
0: أكدت المذاكرة التفسيرية لمشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب أن المشروع لا يلغي الأحكام القضائية الصادرة ولا يغير الوصف القانوني للجرائم، كما أنه لا ينهي المسؤولية الجنائية.

0: واجهت الإدارة العسكرية في كراماتورسك في شرق أوكرانيا أوامر إخلاء لمئات العائلات بالتزامن مع الهجمات الروسية التي تستهدف المنطقة. وأكد حاكم منطقة دونياتسك فاديم فيلاتشكين ضرورة الإخلاء بسبب الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن العملية تشمل أكثر من 500 طفل مع أولياء أمورهم. تحيي العاصمة البوسنية سراييفو ذكرى إنشاء نفق الحياة الذي شقه الأهالي تحت مدرج المطار في تسعينيات القرن الماضي ليمثل المنقذ الوحيد لتخفيف وطأة الحصار الصربي وإنقاذ السكان من المذابح.
1: تحت مدرج مطار سراييفو يمتد ممر ضيق تحول في أحلك أيام الحرب إلى شريان حياة لمدينة كانت تصارع من أجل البقاء. ذلك هو نفق الحياة الذي ربط بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة البوسنية وكسر طوق الحصار الصربي في حينها، منقذا سراييفو من الجوع والعزلة والموت خلال سنواتها العصيبة في تسعينيات القرن الماضي.
2: كان النفق نافذة سراييفو على العالم وشريان حياتها، وكان المدنيون والجنود يتسللون ليلا عبر مدرج المطار من سراييفو للوصول إلى الجهة الأخرى، كما عزز النفق من صمود المدينة ومنع سقوطها.
1: من قلب الحصار ولدت فكرة حفر النفق، وبأدوات بسيطة كالمعاول والمجارف وعربات صغيرة خاض المتطوعون سباقا مع الزمن حتى أنجزوا نفقا يناهز طوله 800 متر ليتحول إلى شريان حياة تدفق عبره الغذاء والدواء إلى المدينة المحاصرة. وبعد مرور أكثر من 3 عقود يقف جزء من هذا النفق شاهدا يروي قصة تلك المرحلة تخلده صور رجال البوسنة الذين صنعوا هذا الإنجاز.
3: أنجزنا حفر النفق خلال 5 أشهر بوسائل بدائية، واستخدمنا مضخات قديمة لسحب المياه التي كانت تتسرب إلى داخل النفق، وكذلك الأعمدة والألواح الخشبية لتدعيم السقف الترابي ومنعه من الانهيار.
1: اليوم يستقبل النفق زوارا من مختلف أنحاء العالم جاءوا للاطلاع على واحدة من أقصى صفحات تاريخ المدينة وأكثرها صمودا، إذ يروي الجزء المتبقي منه حجم المعاناة التي كابدتها سراييفو ليوثق كيف تحول هذا المكان من ممر للنجاة ومتنفس وحيد لها إلى معلم سياحي وتاريخي. لا يزال نفق النجاة يروي للأجيال قصة مدينة وجدت تحت الأرض طريقا للبقاء حين أغلقت فوقها كافة السبل، فتحول ممر ضيق تحت الأرض إلى رمز للأمل والصمود. عماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
0: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. بعد إعلانه مقتل 2 من جنوده وإصابة آخرين في جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مكثفا على عدد من القرى في الجنوب. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على مسار جديد في مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن 3 شركات مرتبطة بالحرس الثوري. إدانات من 20 دولة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل في القدس، ووزير الخارجية التركي يحذر من استمرار السياسات التوسعية لإسرائيل. النشرة انتهت مشاهدينا، نعود ونلتقي على رأس السنة.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: أولادي 4 صاروا 2.

0: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: شح حاد للوقود في قطاع غزة وأسعاره تفوق مثيلاتها في إسرائيل أضعافا مضاعفة. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري بأكثر من 10% هذا العام.

0: لم يعد الوقود في غزة مجرد سلعة نادرة، بل تحول إلى عامل يفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية. فإلى جانب محدودية الكميات التي يسمح بدخولها، يقفز سعر الوقود إلى مستويات تفوق نظيرتها في إسرائيل بأضعاف، ما يرفع كلفة السلع والخدمات ويثقل كاهل السكان المحاصرين.
1: حصار وجوع ومعاناة متفاقمة في غزة يزيد حدتها شح الوقود، وتقطيع إسرائيل إمداداته وأسعار فاحشة للقليل مما يعرض منه في الأسواق. أسعار جعلت رئيس جمعية النقل الخاص في غزة يحذر من مخاطر الفجوة الكبيرة الحاصلة بين أسعار الوقود الواصل إلى القطاع وأسعاره المتداولة في إسرائيل. فشركة أبناء سيناء المصرية التابعة لرجل أعمال مصري نافذ تبيع لتر السولار أو الديزل في غزة بنحو 11 دولارا، أي أكثر بأربعة أضعاف ونصف مقارنة بسعره في إسرائيل البالغ أقل من دولارين. كما تبيع الشركة نفسها لتر البنزين بنحو 20 دولارا، أي ما يزيد على 7.5 أضعاف مقارنة بسعره في إسرائيل. تلك الأسعار المجحفة تنعكس سلبا وبشدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فالوقود يعتبر العنصر الأهم في تشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات المياه ووسائل النقل، كما أنه مرتبط مباشرة بأسعار السلع والخدمات. وفي ظل محدودية الكميات التي تدخل إلى غزة، تؤثر القفز

0: الكبيرة في أسعار الوقود على أسعار المنتجات والخدمات والسلع الأساسية بشكل فوري، وتحد قدرة السوق على التكيف، كما تزيد الضغوط على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المدمرة في غزة. وحسب رئيس هيئة البترول في غزة، يحتاج القطاع إلى 30 مليون لتر وقود شهرياً، لكن إسرائيل تدخل ما يقارب 7 شاحنات وقود وغاز يومياً، مخالفة البروتوكول الإغاثي الذي ينص على 50 شاحنة يومياً. وما بين غلاء أسعار الوقود القادم من مصر ومنع إسرائيل دخول أغلبه، أصبح الوقود أداة تحكم دقيقة في الحياة اليومية للغزيين، وفرض معاناة قصرية على ما يقيم أودهم. حسان محمد، ترت عربي.
1: هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من غزة، المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر. أهلا بكم أستاذ أحمد. بداية، لو أردنا فهم المشكلة بشكل أوسع، هل المشكلة اليوم في قطاع غزة هي نقص الوقود، أم أن الوقود متوفر لكن بأسعار لا يستطيع المواطنون ولا حتى الاقتصاديون والقطاعات التجارية شراءه بها؟
2: أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المشاهدين. يعني في البداية هناك نقص حاد في النقطة الأولى في الوقود. بلغة الأرقام وفق البروتوكول الإغاثي كان من المفترض أن يدخل يوميا 50 شاحنة إلى أسواق قطاع غزة، ما بين وقود سولار وبنزين وحتى غاز طهي، في حين أن المتوسط الذي يدخل لا يزيد عن 5 شاحنات يوميا إذا حسبنا المتوسط اليومي، بمعنى أن ما نسبة ما يدخل من للأسواق لا يزيد عن 10% من البروتوكول الإغاثي، مع ضرورة الإشارة إلى أن حاجة سكان قطاع غزة أكثر من الكميات المتفق عليها بالبروتوكول الإغاثي. هذه نقطة أساسية. نقطة أخرى أن أسعار الوقود بالأساس في فلسطين وفي الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة مرتفعة، بمعنى أن ضريبة البلو التي يتم فرضها على الوقود ما قبل الحرب على قطاع غزة، والتي تذهب ضمن أموال المقاصة الفلسطينية، كانت تشكل عائق حتى تبقي إسرائيل على أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية قريبة من أسعار الوقود في إسرائيل. هذه كانت مشكلة أساسية. فلك أن تتخيل أن في الوقت الحالي هناك شركة واحدة هي التي تحتكر إدخال الوقود إلى أسواق قطاع غزة، وكذلك إدخال الغاز، بمعنى أن شح الكميات مع الاحتكار دفع بالأسعار إلى أن تقفز أكثر من 5 أو 6 أضعاف عن أسعار الوقود والغاز في إسرائيل. مع ضرورة الإشارة إلى أن حتى المقارنة ظالمة حينما نقارن الوضع الاقتصادي ومعدلات الدخول المنخفضة في الأراضي الفلسطينية تماماً مع معدلات الدخول المرتفعة في إسرائيل.
1: أحمد، هذه نقطة أساسية. نتحدث عن 4 أو حتى يصل إلى 7 أضعاف بالنسبة إلى البنزين. كيف يمكن تفسير هذه الفجوة الكبيرة؟ ما مبرراتها؟
2: المبررات واضحة، أن هناك تنسيقات تدفع بشكل مرتفع جدا على شاحنات الوقود التي تدخل وغاز الطهي التي تدخل إلى أسواق قطاع غزة، بمعنى أن الشاحنة ربما شاحنة الوقود الواحدة يدفع عليها تنسيقات تفوق المليون شيكل، لك أن تتخيل هذا المبلغ. هذا بالمحصلة يدفع بالنهاية المواطن أو المستخدم النهائي هو الذي يدفع هذه الجزئية. نقطة أخرى لها علاقة بالكميات مقننة جدا، كما تحدثنا 10% فقط من الكميات التي تدخل وفق ما هو متفق عليه بالبروتوكول الإغاثي. هذه النقاط هي التي دفعت بالأسعار إلى مستويات جنونية في ظل انعدام القدرة الشرائية أو ضعف شديد في القدرة الشرائية، في ظل انخفاض معدلات الدخل، نسب بطالة تفوق 80%، معدلات فقر تفوق 90%، وبالتالي لك أن تتخيل هذه المفارقة. هذا دفع إلى الكثير من المتاعب، بمعنى أن الوقود دائما وعالميا وليس في قطاع غزة هو المحرك الأساسي للتضخم، بمعنى أن الكثير من السلع والمخرجات النهائية ارتفعت بسبب ارتفاع الوقود وغاز الطهي. على سبيل المثال حاليا المطاعم تعمل على غاز الطهي، وبالتالي التكلفة النهائية لهذه الوجبة باتت 2 أو 3 أضعاف سعرها الطبيعي.
1: تماما،
2: هذه مشكلة أساسية. المواصلات سعرها يفوق 3-4 أضعاف.
1: أستاذ أحمد، كما تفضلت،
2: على باقي المشاريع والمنشآت الصغيرة،
1: الوقود يدخل في تكلفة كل شيء تقريبا، كيف ينعكس هذا على معيشة المواطن الغزي، على استخدامه للمواصلات، على الخدمات الأساسية، كذلك على أسعار المياه التي تعمل أيضا بالوقود، مضخاتها تعمل بالوقود أقصد؟
2: بكل تأكيد الانعكاسات للوقود ولغاز الطهي انعكاسات على مجمل الحياة اليومية للمواطن البسيط الذي يضطر إلى دفع تكلفة إضافية في ظل استنزاف جيوب المواطنين وعدم وجود قدرة شرائية وعدم وجود أموال، تنعكس على المواصلات، تنعكس حتى على الأسواق، حتى على صعيد الخدمات.

0: الإنسانية والصحية تنعكس بشكل كبير جدا عندما نتحدث أن المستشفيات حاليا تعمل على المولدات ولا يوجد وقود، هم يضطرون إلى تقنين استخدام هذه الكميات من الوقود وربما شرائها من السوق السوداء بالأسعار التي ذكرناها التي تزيد عن 11 أو 12 دولار للتر، وبالتالي الأسعار مرتفعة جدا تنعكس على جميع الخدمات. حتى حاليا في الوقت الحالي مع تدمير الآبار جميع المياه يعني يعمل على نظام التحلية أو نظام استخراجها من الآبار الجديدة التي تم تدشينها بالوقود، وفي حال لم يتوفر الوقود لن تصل هذه المياه إلى المواطن، سواء المياه المخصصة للاستخدام الآدمي أو المياه الحلوة المخصصة للشرب، وبالتالي هناك تقنين كبير في استخراج المياه في تحلية المياه حتى على صعيد جميع الخدمات. كما يعلم الجميع الوقود هو سلع استراتيجية تتداخل في أغلبية السلع والمخرجات، حتى يعني في الوقت الحالي هناك الكثير من المحلات والمطاعم والمحلات التجارية التي فتحت مؤخرا تواجه شبح الإغلاق وخطر الإغلاق بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية، ومن أهم هذه التكاليف التشغيلية الكهرباء والوقود. الكهرباء كما يعلم الجميع عبر المولدات الخاصة، لك أن تتخيل أن كيلو الكهرباء ما قبل الحرب كان نصف شيكل يعني بسنتات، حاليا نتحدث أن كيلو الكهرباء يفوق 33 شيكل بمعنى تقريبا 11 دولار أمريكي. هذه هي المفارقة التي تؤكد مدى الاستنزاف الذي يعاني منه المواطن أو التاجر أو البائع.
1: إلى أي مدى تعتقدون أن الوقود تحول اليوم من سلعة تشغيلية إلى أداة إسرائيلية لإدارة حياة الناس واقتصادهم في قطاع غزة؟
0: بكل تأكيد الوقود كما عدة سلع أخرى لها علاقة بالمواد الخام، وكما حتى العملة الكاش على سبيل المثال، هي أداة ضغط إسرائيلية على المواطن المطحون في قطاع غزة، حتى تبقي إسرائيل على تكاليف التشغيل مرتفعة، تبقي على الأسعار مرتفعة بشكل كبير ضمن الحرب الاقتصادية الدائرة في قطاع غزة. في الوقت الحالي لم تعد الكهرباء متوفرة في كل بيت، هي رفاهية، أو كل خيمة هي رفاهية، هذه نقطة أساسية. حتى أي مواطن يريد أن يوفر ولو إضاءة، يريد أن يوفر ولو أي خدمة لها علاقة بالكهرباء أو بالوقود يعاني بشكل كبير. حتى على صعيد غاز الطهي إذا ما كنا نعتبره يعني جزء من الشاحنات التي تدخل عبر الوقود، فهناك معاناة كبيرة للمواطنين. المواطن بالكاد يحصل على 8 كيلو من غاز الطهي كل 4 شهور، هذه مفارقة كبيرة، وبالتالي هو يعتمد على الحطب الذي له الكثير من الآثار الصحية والمشاكل الإنسانية. هذه هي المعاناة اليومية التي يعاني منها المواطن، بجانب الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تعمل على حلب هذا المواطن اقتصاديا، استنزاف أمواله بشكل كبير جدا، وبالتالي هذه الأموال للأسف يتم تضخ إلى فئة معينة من التجار الذين يحتكرون هذا السوق بتوجيهات إسرائيلية، وإلى شركات بعينها دون غيرها التي تغتني وكونت مليارات، ربما لا نتحدث عن ملايين بعد 3 سنوات، نحن نتحدث عن مليارات الشواكل اغتنت على حساب هذا المواطن في قطاع غزة.
1: عادة في ظل غلاء الأسعار تظهر بعض الظواهر السلبية مثل الاحتكار وكذلك السوق السوداء، هل يشهد قطاع غزة شيئا مثل هذا بخصوص الوقود؟
0: بكل تأكيد السوق السوداء موجودة في قطاع غزة وبأغلبية القطاعات ليس على صعيد الوقود، وربما الوقود على وجه التحديد من أهم القطاعات التي يعاني منها السوق السوداء. لك أن تتخيل على سبيل المثال أن سعر غاز الطهي مثلا كما ذكرنا يعني كان ما قبل الحرب 5 شواكل للكيلو الواحد، حاليا يباع الكيلو الواحد في السوق السوداء ب80 شيكل، حتى يعني لك أن تتخيل هذه المفارقة. حتى على صعيد السولار والبنزين هناك ارتفاع كبير في السوق السوداء لأن الكميات التي تدخل مقننة، وهناك تسريب للسوق السوداء لهذه الكميات، هذا يضاعف من معاناة المواطنين. أيضا إذا ما احتسبنا زيت السيارات على وجه التحديد بجانب الوقود، هناك معاناة كبيرة أيضا في إدخال زيت السيارات، هذه أيضا مفارقة لها علاقة بالمركبات، لها علاقة بالآلات، بالمعدات، بالمولدات التي تعمل في المستشفيات وللخدمات الإنسانية. لا يمكن أيضا حتى في إدخال الوقود بكميات كبيرة أن نجهل أن الزيوت المعدنية لا تدخل، هذا لتر الزيت الذي كان ما قبل الحرب على غزة لا يزيد سعره عن 3 دولارات أمريكية، نحن نتحدث حاليا سعره يقارب 1000 دولار، هذه هي المفارقة التي يعاني منها المواطن في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى توقف الكثير من المولدات الكهربائية، الكثير من المولدات الخاصة بضخ المياه، الكثير من المولدات التي تستخدم يعني إعطاء الإضاءة للخيام.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد أبو قمر المحلل الاقتصادي، كنت معنا من غزة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات بنمو قوي للاقتصاد السوري هذا العام.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: من جديد أهلا بكم. توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري نموا يتجاوز 10% هذا العام، مدفوعا بتحسن الزراعة والطاقة والتجارة. في المقابل حذر الصندوق من أن التحسن لا يلغي تداعيات استمرار تحديات الفقر والإصلاحات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوري.
1: توقعات جديدة تعزز مؤشرات تعافي الاقتصاد السوري بعدما رجح صندوق النقد الدولي تسجيل نمو يتجاوز 10% خلال عام 2026 مع استمرار الزخم في العام التالي، مدفوعاً بتعافي الزراعة وزيادة إنتاج النفط والغاز وتحسن إمدادات الكهرباء، إلى جانب توسع التجارة والخدمات وعودة اللاجئين والزوار. تقديرات جاءت عقب زيارة أجراها وفد من صندوق النقد الدولي إلى دمشق أواخر يوليو لبحث التقدم في الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الفني مع السلطات السورية. وبحسب الصندوق، بدأ الاقتصاد السوري يستعيد زخمه خلال عام 2025 مستفيداً من تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين وعودة نحو 1,500,000 لاجئ، إلى جانب إعادة الاندماج التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي. ورغم توقعات النمو القوية، أشار التقرير إلى استمرار تحديات اقتصادية، إذ ارتفع التضخم خلال عام 2026 نتيجة زيادة أسعار الواردات لا سيما الوقود والمواد الغذائية بفعل الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحسن الطلب المحلي وارتفاع أجور القطاع العام وأسعار بعض الخدمات، مع توقعات بانحسار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل إذا استمرت السياسات المالية والنقدية الحذرة. كما توقع الصندوق تحسن المالية العامة بعد تسجيل موازنة عام 2025 فائضاً محدوداً بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية والجمركية وإيرادات النفط والغاز، مع التأكيد على ضرورة تسريع إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة المالية بما يدعم إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي ويعزز فرص جذب الاستثمارات. أمينة بن دحمان، تيرت عربي.
0: للنقاش معنا من غازي عنتاب الأكاديمي والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتور عبد المنعم حلبي. أهلا بكم دكتور عبد المنعم. بداية، بعد سنوات متتالية من الانكماش، صندوق النقد يتوقع نموا يتجاوز 10% هذا العام للاقتصاد السوري مع استمرار الأداء القوي خلال العام المقبل. ما معنى ذلك بالنسبة لاقتصاد ناهض من تحت الركام ويعيش مرحلة انتقالية؟
2: نعم، في الواقع اليوم الاقتصاد السوري انطلق من القاعدة المنخفضة، القاعدة الانتاجية، أيضا فيما يتعلق بالوضع الذي كانت عليه الموارد البشرية، كانت هناك انتهاكات كبيرة، نزوح لجوء

0: ما إلى ذلك. اليوم وعلى مدار السنة والنصف الماضية جرى إعادة ترتيب أوضاع الاقتصاد السوري بكل ما تعنيه الكلمة. هناك عودة للنازحين إلى مواطنهم الأصلية، محاولة استعادة لمصادر الكسب المعيشي، وأيضا تطورت ولو كان ذلك متأخرا بعض الخدمات العامة، لا سيما موضوع الكهرباء وإن كان بأسعار مرتفعة. أيضا هناك ترتيبات متعلقة بحالة الأمن والاستقرار، ووسائل النقل أصبحت أيضا متاحة. الكثير إذن من مظاهر استعادة النسيج الاقتصادي والاجتماعي تكرست، ولا سيما في المناطق التي خرجت من الحرب الأخيرة مع قسد، وهنا نتحدث عن قطاع الزراعة الذي ساهم مساهمة كبيرة في استعادة الكثير من ما تحدثنا به. أيضا هناك نوع من الترتيبات مع المؤسسات الدولية والإجراءات. أنا لا لا لا لا, لا, لا يعني أريد أن أكون أو أريد أن أقتنع أنها بمستوى إصلاحات اقتصادية، ولكن أعتقد أنها ما زالت في مستوى إجراءات وترتيبات. الإصلاحات الاقتصادية أو ربما المتطلبات التي يفرضها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بإعادة الهيكلية للاقتصاد السوري ما زال مبكرا الوضع أو الحالة للحديث عنها، ولكن هناك مؤشرات مهمة في إطار هذه الترتيبات والإجراءات التزمت بها الحكومة السورية، وهذا طبعا يبشر بالخير.
1: ربما الدكتور عبد المنعم، من الأسئلة التي دائما يسألها المواطن السوري هو متى سيشهد وستشهد حياته تحسنا في مستوى المعيشة، في فرص العمل والرواتب؟ هل هذا النمو يعني أن ذلك سيكون قريبا أم يحتاج إلى بعض السنوات؟
0: نحن في مرحلة تأسيسية بكل ما تعنيه الكلمة، والمواطن من حقه بالتأكيد أن يسأل ويطالب بتحسين واقع الخدمات العامة. لماذا؟ لأننا لسنا فقط في إطار مرحلة انتقالية بمعنى هي انتقال سياسي، هي أيضا مرحلة تأكيد الشرعية. الشرعية اليوم، شرعية أي نظام سياسي، تتكرس بشكل واضح في تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون وأيضا الخدمات العامة. الخدمات العامة اليوم معيار مهم يقيس عليه المواطن مدى شرعية حكومته ومدى اقترانها وملازمتها لاحتياجاته. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن الأركان الخمسة: التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه والنقل. موضوع النقل وتحسين الطرق أصبح حاجة إنسانية حتى، لأن الحوادث اليوم نراها من فترة إلى أخرى تشكل حالة من المأساة المتكررة. إذن الكثير من الأمور يتوجب على الحكومة أن تتصدى لها وأن تقنع المواطن بأننا نعيش مرحلة انتقالية حقيقية تكون اهتماماته واحتياجاته هي الأولوية بالتأكيد.
1: في مقالة سابقة لكم عن موازنة 2026 أشرتم إلى أن هيمنة الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري قد تعيق قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المفارقة على الوصول إلى نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد؟
0: هلا هناك تطوير لهذه المشكلة التي كانت موجودة، بمعنى أن هناك اقتراحات لمعالجة القصور في الجانب الاستثماري في النشاط الحكومي. هناك فكرة الصناديق السيادية التي تم طرحها من أجل تفعيل المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة والقطاع العام، يعني هنا أقصد، وبالتالي تفعيل كثير من المؤسسات الاقتصادية التي أنا أعتقد أن الحكومة فشلت في كثير من المجالات لاستعادة مثلا النشاط الحكومي فيما يتعلق بالصناعات النسيجية، الصناعات الدوائية وغيرها. لا أريد أن أفصل في هذا الأمر. هذه التشاركية الجديدة من الممكن أن تعطي نتائج. أيضا موضوع الفوارق بين الرواتب والأجور بين نوعين من الكوادر التي الآن تتصدى للمهام الإدارية في الإدارة العامة بالدولة، هذه أيضا تم حل الكثير من إشكالاتها، الفجوة الموجودة. وأيضا اليوم هناك محاولة لإعادة هيكلة كاملة حتى على مستوى معايير الانتقاء والارتقاء الوظيفي، نتمنى ذلك. إذن اليوم النشاط الجاري بمعنى الرواتب والأجور وتوزيع المكاسب كان يطغى فعلا خلال السنة الأولى. الآن هناك توجهات جديدة على ما يبدو أنها أيضا استجابة لاحتياجات الاقتصاد السوري والمواطن السوري، وأيضا ناتجة عن خلاصة للتجربة الماضية. إذن نحن الآن ننطلق نحو مجالات استثمارية جديدة نستطيع من خلالها تطوير القدرات الإنتاجية.

0: اقتصاد السوق.
1: وهناك مطالبة أيضا من صندوق النقد نفسه بتخفيض الإنفاق الجاري. هناك قضية مهمة دكتور عبد المنعم وهي عودة اللاجئين. نعم. نريد أن نفهم بشكل أوسع هذا العامل اقتصاديا، ما المكاسب التي من الممكن أن تضيفها عودة اللاجئين بأعداد كبيرة، وما التحديات أو الضغوطات التي تفرضها على المالية وعلى الخدمات؟
0: بالتأكيد هذا هو الاختبار وربما المعركة الأهم اليوم فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي وربما السياسي أيضا للسلطة الانتقالية. تحويل سوريا إلى بيئة جاذبة للسكان هذه مهمة عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة. اليوم أن يعود السوريون سواء في إطار مناطق النزوح إلى مواطنهم الأصلية أو من خارج الحدود إلى سوريا، هذا يعتبر أنا أعتقد من أهم الإنجازات التي يمكن تحقيقها بالتأكيد خلال المرحلة القادمة. وهنا نتحدث بالتأكيد عن موضوع الخدمات العامة التي تحدثت عن أهميتها وارتباطها بالشرعية السياسية بشكل مباشر، وأيضا فيما يتعلق بإعادة اللحمة الوطنية. اليوم ننظر إلى مناطق السيطرات العسكرية كيف لعبت الكثير من التغييرات الديموغرافية. اليوم عودة أواصر العلاقات بين أفراد الشعب السوري بشرائح المختلفة، هذا جانب جدا مهم في حتى على الصعيد السياسي وفي نعم. المراحل القادمة وحتى في موضوع السيادة. لا أريد توسيع الإطار. الشيء المهم هنا يجب أن تدركه الحكومة وهي تدركه أعتقد، ولكن يجب التأكيد عليه، أن ملف اللاجئين هو من الملفات الأساسية المهمة التي يجري تقييم عمل المرحلة الانتقالية برمتها انطلاقا منها.
1: دكتور عبد المنعم، هناك نقطتين مهمتين أريد سؤالك عنهما. الأولى تحذير الصندوق من عودة التضخم هذه السنة، وكذلك وصف القطاع المصرفي السوري بأنه شديد الاختلال. في أي سياق يمكن فهم هذا الاختلال، وكيف ستتعامل الحكومة مع قضية التضخم وكذلك الاختلال المصرفي؟
0: في الواقع التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي تقرير شفاف جدا وصادق، وهو ضمن محاور الحديث التي تناولها الكثير من المراقبين، وأيضا هي مثار حديث المواطن السوري. اليوم موضوع فوضى الاستيراد في البحث على زيادة الرسوم والجمارك، بالتأكيد اليوم التضخم عالمي وبالتالي أنت لديك تضخم مستورد حكما، أيضا زيادة المدخلات الإنتاجية الصناعية وعلى المنتجات الزراعية، أسعار الكهرباء مرتفعة، أسعار الوقود مرتفعة، ليس هناك خطة استراتيجية واضحة تعطي نوع من الاستقرار في حتى في أسعار الوقود، ونحن دولة نفطية إلى حد كبير ولدينا حتى قدرات في إنتاج المشتقات النفطية ولدينا تعاونات جديدة حتى مع دول الجوار في ذلك. موضوع استقرار مدخلات الإنتاج وتكاليفها، موضوع أيضا التصدي لبرامج الفقر، الجوانب الاجتماعية المهمة للاقتصاد للحكومة السورية، جوانب كثيرة متعلقة في موضوع الخدمات وفوضى الاستيراد وعدم ضبط سعر صرف الليرة السورية ولا سيما الحقيقي. اسميا هناك نوع من الاستقرار، ولكن اليوم موضوع التسعير والتكليف الحكومة يعني في وادي آخر غير السوق تماما. الذين يقومون بالاستيراد يسعرون الدولار بأسعار أكبر بكثير مما هو عليه اسميا في السوق. إذن كثير من الأمور موجودة، ولكن هناك إن شاء الله نوايا طيبة.
1: الدكتور عبد المنعم حلبي الباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: بس وحسب بالله ولد الوكيل.
1: حبيبي يا
2: ماما. يا رب يا رب.
3: خطر الأطفال، الله بنتك من الأطفال مشان البلد، مراقبة من فوق.

بعد إعلانه مقتل 2 من جنوده وإصابة آخرين جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يشن قصفاً مكثفاً على عدد من القرى في الجنوب. أهلاً بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضاً. إصابات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلانديا قرب القدس، واعتداءات للمستوطنين في مسافر يطا في الخليل في الضفة الغربية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن المباحثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تحرز تقدما كبيرا، وأن البلدين على وشك التوصل إلى اتفاق.

0: السلام عليكم. قتل لبناني وأصيب 12 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور غادرت عائلات منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء وسط قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة ووادي العزية وبلدة مجدل زون في جنوب لبنان، هذا بالإضافة إلى أطراف بلدتي الحنية وزبقين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وفي سياق متصل أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في منطقة الشميس عند أطراف بلدة كفر شوبة وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. أصيب 4 أشخاص بغارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارات استهدفت بلدات البرج الشمالي والمنصوري ومجدل زون في قضاء سور ومحيط بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، وأضافت أن وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف دخلت إلى مواقع الاستهداف لإجراء عمليات كشف ميداني وإجلاء المصابين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين إصابات خطيرة بانفجار استهدفهم في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تنفيذ هجمات مركزة ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان. للمزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا صباح ياسين، ماذا رشح لديك من معلومات إضافية صباح بخصوص الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب؟
1: حسام، ما يمكن القول أنها كانت الليلة الأعنف منذ زمن بعيد على مستوى الاعتداءات الإسرائيلية، على مستوى كثافة النيران الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان لا سيما في قضاء سور. المدفعية الإسرائيلية وعلى مدار ساعات منذ ساعات الليل وحتى ساعات الصباح الأولى وحتى

0: حتى الآن يعني هي مستمرة بإطلاق وابل من القذائف المدفعية. في ساعة الليل تركزت هذه القذائف باتجاه عمق بلدتي المنصوري ومجد الزون، وصلت إلى أطراف الحنية أيضا، منطقة مزرعة الحمرة والتي تقع عند أطراف بيوت السيادة الساحلية في قضاء صور. ولكن ربما الأبرز هي الغارات الإسرائيلية التي شنت أيضا على قضاء صور، تحديدا على بلدة المنصوري. ثلاث غارات شنت على بلدة المنصوري من الطيران الحربي في ساعات الليل. هذه الغارات استهدفت عمق بلدة المنصوري وأدت إلى دمار كبير على مستوى الأبنية السكنية والبنى التحتية. الأبرز أيضا كان غارات إسرائيلية، أكثر من أربع غارات من مسيرات شنت على حي الملعب في منطقة برج الشمالي، إضافة إلى غارة من الطيران الحربي استهدفت هذا الحي واستهدفت ذات النقطة، منزل مأهول في بلدة برج الشمالي والتي هي بلدة صغيرة جغرافيا وتقع على بعد 5 كيلومترات فقط من مدينة صور. هذه الغارات أدت إلى إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات المدينة. هذا التصعيد الكبير حسام ليلة أمس بحسب المزاعم الإسرائيلية هو ردا على خروقات حزب الله، حيث قالت التقارير الإسرائيلية الرسمية أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين جراء عبوة زرعت في منطقة مجد الزون أو في محيط مجد الزون والمنصوري. ولكن يذكر حتى الساعة حزب الله لم يتبنى هذه العملية، لم يؤكد أو ينفي هذه العملية بشكل رسمي، وحتى الساعة أيضا لا معلومات إذا ما كانت هذه العبوة زرعت قديما أم زرعت حديثا من قبل عناصر حزب الله. حتى الآن التوترات الأمنية مستمرة، منذ قليل تفجير عنيف جدا ضرب منطقة زوتر الشرقية، إضافة إلى توغلات إسرائيلية رصدت منذ قليل يعني قادمة من بلدة حولة في جنوب لبنان باتجاه وادي السلوقي. وبحسب المصادر الميدانية القوات الإسرائيلية تحمل مواد متفجرة بكميات ضخمة. هذا التطور الميداني وهذا التصعيد الإسرائيلي الكبير حسام شكل عامل ضاغط على مسار المفاوضات المستمرة بين لبنان وإسرائيل في إطار الجولة السابعة في روما. التطورات الميدانية منذ يوم أمس أدت إلى توقف المفاوضات بطلب أمريكي لإجراء المزيد من الاتصالات بعد هذه الحوادث الأمنية الخطيرة، لاسيما بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذار لسكان بلدة المنصوري، طالب سكان هذه البلدة بالإخلاء. اليوم الثالث من هذه المفاوضات، هناك حالة ترقب في لبنان رغم التصعيد المستمر، ولكن بعض التقارير أو بعض المصادر اللبنانية تحدثت عن تقدم في بعض الملفات، لا سيما في ملف آلية التحقق والمراقبة ودور الطرف الثالث، لا سيما أن عدة دول أبدت استعدادها للمشاركة في هذا الدور مع انفتاح الجانب اللبناني على هذا الدور. أيضا بحث ملف المناطق التجريبية وأمكانية توسيعها، وربما التقدم الأبرز كان على مستوى ملف الترسيم البري بين لبنان وإسرائيل. نعم حسام.
1: صباح ياسين مراسلة الثلاثة عربية، شكرا جزيلا لك، حدثنا من بيروت. الآن إلى التطورات الحاصلة في الضفة الغربية، فقد أصيب 3 فلسطينيين بجروح خطيرة وأكثر من 60 آخرين بالاختناق خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم قلنديا. وأفاد رئيس اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا أن قوات الاحتلال دمرت منازل وسرقت أموالا ومصاغات ذهبية وحولت 8 منازل إلى سكنات عسكرية، فيما أعلنت محافظة القدس بدء هدم محل تجارية قرب حاجز قلنديا العسكري مع استمرار عمليات المداهمة والاعتقال ومنع مركبات الإسعاف من دخول المخيم. من جانبه أصيب 6 فلسطينيين بردود إثر اعتداء مستوطنين على عائلات في خربة الطوبة في جنوب الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال حملة اقتحامات واسعة شملت مدنا وبلدات في الخليل ونابلس وتلكرم وجنين وبيت لحم وطوباس.
2: استمرارا لعمليات التنكيل بالفلسطينيين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالية مدينة القدس المحتلة، ويداهم منازل الفلسطينيين ويحول أخرى إلى ثكنات عسكرية ويزيد من أعداد الأسرى في السجون. الجيش الإسرائيلي قال إن العملية تستهدف مسلحين وبنى تحتية وصفها بالمعادية، كما أنها تأتي في إطار مكافحة ظاهرة

0: التركي هاكان فيدان. الوزراء المجتمعون بالأردن أدانوا الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مؤكدين أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية وعاصمة دولتها المستقلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال خلال كلمته إن إسرائيل تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تدفع الوضع في الضفة الغربية نحو الانفجار.
1: وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كما ونوعا وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.
0: فيما شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مشاركته في الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات جماعية وعملية ودبلوماسية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس.
2: نعلم أنه إذا تشتت انتباهنا فستصبح إسرائيل قادرة على مواصلة ما تفعله في غزة والمسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية بسهولة أكبر. لذلك خصص الاجتماع الذي شاركت فيه نحو 20 دولة من العالم الإسلامي لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى والتدابير الجماعية الواجب اتخاذها، وقد عرضت جميع الدول آراءها، وشهد الاجتماع تبادلا جادا للآراء مع طرح الخطوات العملية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات المطلوبة.
0: وتسعى حكومة اليمين المتطرف منذ صعودها إلى الحكم في إسرائيل لطمس معالم القدس الشريف وتغيير هويته وتهجير الفلسطينيين، فلا يسلم المسجد الأقصى يوميا من الاقتحامات التي يقودها وزراء نتنياهو تحت حماية الشرطة، ولا تسلم الأرض الفلسطينية من الاقتطاع والاستيطان في الضفة والقدس، ناهيك عن القتل الممنهج والاعتقالات التعسفية وهدم المنازل أمام أعين أهلها، وهو ما تدينه الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها تركيا التي لطالما اعتبرت القدس الشريف على رأس سلم أولوياتها.
3: أصيب عدد من الفلسطينيين ونقل 5 بينهم سيدة وطفلان إلى مستشفى يطة بعد اعتداء عشرات المستوطنين على خربة طوبة جنوبي الخليل، وأسفر الهجوم عن إحراق 5 مساكن فلسطينية وتحطيم مسكن آخر وتدمير منظومة الطاقة الشمسية المغذية للخربة، هذا بالإضافة إلى تخريب ممتلكات الأهالي وإلحاق أضرار مادية واسعة. أصيب 5 فلسطينيين بهجوم لمستوطنين على خربة طوبة في مسافر يطة جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا وأقدمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على إحراق 4 مساكن لفلسطينيين في الخربة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين بينهم أطفال ونساء، وسط اتهامات بتنفيذ اعتداءات متكررة على التجمعات الفلسطينية في المنطقة. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم استهدفت 3 منازل فلسطينية في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال العملية. وقالت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية رافقتها جرافات اقتحمت منطقة كرنة الدعمس في بلدة نحالين غربية بيت لحم، وشرعت بهدم منزلين مكونين من طابقين بذريعة البناء من دون ترخيص. نذهب إلى رام الله مع مراسلنا من هناك إبراهيم خلف. تتزايد الاعتداءات يا إبراهيم في هذه الآونة الأخيرة على عموم مناطق الضفة الغربية، ماذا عن آخر التطورات الميدانية وماذا رشح عن السلطة الفلسطينية؟
4: نعم حسام، في الحقيقة التصعيد اتخذ أشكال عدة، سواء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية أو هجمات المستوطنين. يعني ربما اليوم رقعت هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية واسعة من جنوب الضفة الغربية إلى وسطها وربما شمالها. نتحدث اليوم عن اليوم الثاني من العملية العسكرية حسام في مخيم قلنديا. الجيش الإسرائيلي ما زال يحاصر المخيم ويقتحم المخيم، هناك أيضا ما يقارب 10 إصابات بالضرب بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني تم إجلاء عدد من العائلات من منازلها.

0: اللجنة الشعبية في مخيم كالانديا أصدرت بيانا قالت بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تحقيق ميداني. أعداد المعتقلين حتى الآن غير معروفة في ظل استمرار هذه العملية العسكرية. العملية العسكرية امتدت من مخيم كالانديا إلى منطقة كفر عقب. صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي والجرافات العسكرية قامت بهدم 7 منشآت تجارية بالقرب من حاجز كالانديا. الخشية والترقب سيد الموقف للفلسطينيين، خاصة أن هذا الاقتحام يأتي بعد أيام فقط على تصريح لوزير الجيش الإسرائيلي. مضمون هذا التصريح كان بأنه أوعز لقيادة الجيش الإسرائيلي بالتجهيز للسيطرة على مخيمات فلسطينية جديدة، وكان من بين المخيمات التي تم الإشارة إليها في وسائل إعلام إسرائيلية مخيم كالانديا، مخيم الجرزون للاجئين الفلسطينيين إلى الغرب من مدينة رام الله، ومخيم بلاطة أكبر المخيمات في الضفة الغربية في المنطقة الشرقية لنابلس. هل هذا الاقتحام هو جزء ربما من مناورة تمهيد الأجواء لاقتحام أوسع، خاصة أن هناك تصريحات عن تهجير الفلسطينيين من هذه المخيمات؟ طبعا الذريعة الدائمة هي محاربة بنى عسكرية لفصائل فلسطينية. نحن نتحدث عن مخيم كالانديا، عمليا هناك فرق كبير ما بين البنية العسكرية للفصائل مقارنة.
1: الواضح أننا فقدنا الاتصال ب
0: اتخذت
1: نعم إبراهيم أكمل.
0: نعم، كنت أقول بأنه كانت إسرائيل تتذرع بأن الاقتحامات العسكرية لمخيمات جنين طول كرم والسيطرة عليها منذ ما يقارب عام ونصف هي لأهداف عسكرية، لوجود بضعة فصائل مسلحة، محاولات للفصائل لتشكيل مجموعات مسلحة. لكن على سبيل المثال مخيم كالانديا من المعروف بأنه لا يوجد فيه أي تشكيلات عسكرية للفصائل الفلسطينية، لكن إسرائيل تتذرع ويقول الفلسطينيون بأن الهدف الأكبر هو قضية اللاجئين. عند التركيز على قضية المخيمات هناك مخاوف فلسطينية بأن الهدف الإسرائيلي هو تصفية هذه المخيمات ومحاولة دمجها في الجغرافيا المحيطة بها.
1: إبراهيم خلف مراسل تراتي عربي، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من رام الله. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن تخاذل المجتمع الدولي ودول المنطقة في اتخاذ إجراءات دبلوماسية لوقف السياسات التوسعية الإسرائيلية قد يقود إلى أزمة عالمية.
2: في ظل انتهاكات إسرائيلية مستمرة وأطماع توسعية، يجتمع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وباستضافة أردنية. القدس والأوضاع في الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والمخاطر الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، كل ذلك كان موقع نقاش الوزراء الذين التقوا لخطورة الموقف والحالة الفلسطينية.
3: هذا الخطر أكبر من أن يحتوى إذا تفجر، لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل.
2: فلسطين وزير خارجيتها شرحت مستوى الخطورة التي وصلت لها الانتهاكات الإسرائيلية ودعت إلى خطة إنقاذ جماعية تعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم.
4: كان في 3 محاور أساسية تم الاتفاق عليها وكانت في خلال نقاشات معظم المتحدثين. أولاً فضح الانتهاكات، أكيد هي إسرائيل متعرية اليوم. الشق الثاني هو تعزيز الصمود، والشق الثالث هو الحراك الدولي.
2: الموقف التركي دعا على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان لاتخاذ التدابير الدبلوماسية لوقف ممارسات إسرائيلية تتسبب بأزمة إقليمية وعالمية، منبها أن الجانب الفلسطيني قام بواجبه بشأن خطة السلام في غزة، ولكن إسرائيل تعمل على إفساد المسار وتعطيله.
5: إذا لم تتخذ دول المنطقة والمجتمع الدولي التدابير الدبلوماسية اللازمة لمنع السياسات التوسعية لإسرائيل، فلن ينتج عن ذلك أزمة إقليمية فحسب، بل أزمة عالمية. وفي هذا الإطار نرى أن حماس قد وفت بالعديد من الواجبات المترتبة عليها في تنفيذ خطة السلام في غزة، بينما تعمل إسرائيل دائما على إفساد الأمور وإفشال التوافق. الجميع يرى هذا الآن، والمهم هو صياغة رد فعل وتطبيقه على أرض الواقع، وإلا فلن يكون هناك أي معنى للجلوس والحديث مع إسرائيل في هذه الموضوعات.
2: البيان الختامي للمشاورات العربية الإسلامية في عمان جاء في 15 نقطة، ففصلت لخطوات جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وفضح انتهاكاته، وجاء به ما يعزز صمود الفلسطينيين بحشد مواقف دولية للتحرك فورا لوقف الانتهاكات في القدس ومقدساتها، وركز على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، وحمايتها مسؤولية عربية وإسلامية ودولية مشتركة. أما الرفض لتغيير الوضع القائم في القدس وتهجير الفلسطينيين فقاطع حالة من التوافق الوزاري في عمان تؤسس لخطوات وحشد دولي قادم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. لينا قرعان، تيرتي عربي، عمان.
1: أكدت حركة حماس تمسكها بما اتفق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أكد ضرورة أن تمارس الإدارة الأمريكية ومجلس السلام ضغوطات حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق. من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من مبعوث مجلس السلام نيكولاي ملادينوف بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. لم يعد الوقود في غزة مجرد سلعة نادرة، بل تحول إلى عامل يفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية. فإلى جانب محدودية الكميات التي يسمح بدخولها، يقفز سعر الوقود إلى مستويات تفوق نظيرتها في إسرائيل بأضعاف، ما يرفع كلفة السلع والخدمات ويثقل من كاهل السكان المحاصرين.
6: حصار وجوع ومعاناة متفاقمة في غزة يزيد حدتها شح الوقود، وتقطيع إسرائيل إمداداته وأسعار فاحشة للقليل مما يعرض منه في الأسواق. أسعار جعلت رئيس جمعية النقل الخاص في غزة يحذر من مخاطر الفجوة الكبيرة الحاصلة بين أسعار الوقود الواصل إلى القطاع وأسعاره المتداولة في إسرائيل. فشركة أبناء سيناء المصرية التابعة لرجل أعمال مصري نافذ تبيع لتر السولار أو الديزل في غزة بنحو 11 دولارا، أي أكثر بأربعة أضعاف ونصف مقارنة بسعره في إسرائيل البالغ أقل من دولارين. كما تبيع الشركة نفسها لتر البنزين بنحو 20 دولارا، أي ما يزيد على 7.5 أضعاف مقارنة بسعره في إسرائيل. تلك الأسعار المجحفة تنعكس سلبا وبشدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فالوقود يعتبر العنصر الأهم في تشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات المياه ووسائل النقل، كما أنه مرتبط مباشرة بأسعار السلع والخدمات. وفي ظل محدودية الكميات التي تدخل إلى غزة، تؤثر القفزة الكبيرة في أسعار الوقود على أسعار المنتجات والخدمات والسلع الأساسية بشكل فوري، وتحد قدرة السوق على التكيف، كما تزيد الضغوط على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المدمرة في غزة. وحسب رئيس هيئة البترول في غزة، يحتاج القطاع إلى 30 مليون لتر وقود شهريا، لكن إسرائيل تدخل ما يقارب 7 شاحنات وقود وغاز يوميا، مخالفة البروتوكول الإغاثي الذي ينص على 50 شاحنة يوميا. وما بين غلاء أسعار الوقود القادم من مصر ومنع إسرائيل دخول أغلبه، أصبح الوقود أداة تحكم دقيقة في الحياة اليومية للغزيين، وفرض معاناة قسرية على ما يقيم أودهم. حسان محمد، تيرت عربي.
1: قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي إن المباحثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدما كبيرا، مؤكدا أن المفاوضات باتت على وشك الانتهاء.
7: يمكن القول إن جميع الموضوعات تقريبا قيد النقاش، بما في ذلك الخريطة ومسارات العبور وحركة الملاحة البحرية وكذلك الاتفاقات الثنائية مع سلطنة عمان، ما يعني أننا أحرزنا تقدما كبيرا في مباحثاتنا مع عمان، وهذا التقدم بات وشيك الاكتمال.
1: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبور ناقلة نفط

0: مضيق هرمز قبالة سواحل عمان. وأوضحت الهيئة في إخطار أن الواقعة حدثت على بعد نحو 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار في سلطنة عمان، مؤكدة أن السفينة وطاقمها بخير وعدم تسجيل أي أضرار بيئية جراء الحادث. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تنصيبه في مارس الماضي أصبح أكثر صعوبة في المرحلة الحالية. وأضاف بيزيشكيان في مقابلة تلفزيونية أن وجود المرشد يمثل في كل الأحوال مكسبا كبيرا لإيران، مشددا على أن دعمه المستمر كان عاملا أساسيا في تجاوز الحكومة محطات وصفها بشديدة الحساسية، وفي الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة خلال الأزمات الأخيرة وفق تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 605 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضيها وفي سماء شبه جزيرة القرم. وقالت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت المسيرات خلال الليل، وأضافت أن السلطات المحلية أفادت بتعرض مركز لوجستي لشركة وايلد بيرز لأضرار طفيفة جراء الهجمات، وذلك دون الإعلان عن خسائر إضافية.
1: هكذا بدا المشهد في كييف وضواحيها ليلى. حرائق تلتهم مستودعات ضخمة وجهود مضنية للتعامل مع النار والدمار. مشهد يأتي كرد فعل على قصف أوكراني مماثل يستهدف العمق الروسي يتكرر ولا تعرف نهايته.
2: فتح الروس أبواب جهنم على أنفسهم، هم الذين بدأوا قصف المستودعات في أول أيام الحرب، وأوكرانيا اليوم تفعل ما كانت عاجزة عنه آنذاك بكل بساطة. على الروس أن يشعروا بهذه الحرب كما نفعل، حتى لا يعتقد سكان موسكو وغيرهم أن الحرب تدور في مستعمرة ما ضعيفة وبعيدة عنهم.
1: عشرات الصواريخ البالستية والمسيرات فرضت على السكان ليلا طويلا مخيفا وواقعا يعيشونه عدة مرات كل أسبوع دون أفق واضح للحل.
3: الدموع واحدة هنا وهناك، ألم الحرب يمسنا كما يمس الروس. لقد وصلنا إلى مرحلة خطيرة تستوجب التسوية، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث قريبا.
1: تستمر الحياة حتى وإن انحسر الأمل، لكن القصف الروسي الأخير سيبقى في الذاكرة، فقد خلف خلال ليلة واحدة نحو 17 قتيلا وأكثر من 40 مصابا في العاصمة. بعد ليلة صاخبة دامية كشف النهار حجم الدمار الذي لحق بكييف وضواحيها وأدى إلى مقتل وإصابة أعداد قياسية من السكان والعاملين في المواقع المستهدفة. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: ومع هذا التقرير ننهي النشرة مع التذكير بأبرز عناوينها. بعد إعلانه مقتل 2 من جنوده وإصابة آخرين جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مكثفا على عدد من القرى في الجنوب. إصابات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا قرب القدس، واعتداءات للمستوطنين في مسافر يطا في الخليل في الضفة الغربية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن المباحثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تحرز تقدما كبيرا وأن البلدين على وشك التوصل إلى اتفاق. النشرة انتهت مشاهدينا، نعود ونلتقي على رأس الساعة. في أمان.

عشرات الشهداء في جنازة واحدة، مشهد يفوق الوصف ويختصر مأساة غزة. ليسوا أرقاما في نشرات الأخبار، بل بشر انتشلت رفاتهم من تحت الأنقاض بعد أن ظلت مدفونة هناك منذ 3 سنوات، قبل أن تشيع في واحدة من أكبر صلوات الجنازة الجماعية التي شهدها قطاع غزة. فمتى يستيقظ ضمير العالم؟ بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. أكبر جنازة في تاريخها، غزة تودع شهداء مجزرة الصبرة بعد 2.5 عامين. أفران النزوح، حرارة الصيف تحاصر سكان الخيام في قطاع غزة. بعد حوالي 2 شهر على غيابه، الشعب الكاميروني يبحث عن رئيسه. نبدأ جولتنا أيها الأحبة بهذا الخبر المؤلم. فبين ركام الحزن ومرارة الانتظار لقرابة 2 عامين، شيع أهالي قطاع غزة جثامين 112 شهيدا في جنازة جماعية وصفت بأنها الأكبر في تاريخ فلسطين. في موكب طويل من النعوش هز مشاعر الملايين وحمل معه ذاكرة مجزرة بقيت مدفونة تحت الأنقاض 2.5 عامين. التشييع المهيب جرى في حي الصبرة جنوب مدينة غزة لشهداء سقطوا إثر مجزرة استهدفت مربعا سكنيا مأهولا يعود لعائلتي أبو شريعة والحسينة. وعلى منصات التواصل الاجتماعي تداول ناشطون صور النعوش المتراصة التي يلفها العلم الفلسطيني. شاهدوا معي.

0: هذا وظلت رفات الشهداء تحت الأنقاض منذ المجزرة التي وقعت في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة في نوفمبر عام 2023 قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها، حيث استهدفت حينها غارات إسرائيلية 3 مباني سكنية كانت تضم أفرادا من عائلتين بالإضافة إلى نازحين لجأوا إليها بحثا عن مكان أكثر أمنا. نشاهد كيف علق الناشط محمود العمودي على الجنازة.
1: هنا الشهيد والشاهد، هنا الدليل والثابت، ليس فقط على جريمة هذا المحتل المتواصلة منذ 3 أعوام، لكن شهد على موت آخر ذرة ضمير من هذا العالم المتخاذل الذي رآنا عبر شاشاته نموت صباحا ومساء، نقصف ونحرق أمامه ولم يحرك أي شيء ولم يحرك ساكن. هنا جثامين أطفال صغار وأجنة، هنا نساء، هنا شيوخ، هناك مختار عائلة عشيرة أبو شريعة والحسينة، إحدى العائلات التي قدمت الكثير من أبنائها كحال كثير من عائلات غزة التي أبيدت أمامكم، رأيتموها صباحا ومساء تحرق أمام العالم أجمع، هذا العالم المتخاذل الصامت الذي لم يحرك شيء. علم فلسطين هنا يغطي العشرات من رفات أبنائنا وبناتنا.
0: هذا وسار الفلسطينيون بين المباني المدمرة حاملين النعوش الملفوفة بالأعلام الفلسطينية قبل مواراتها الثرى في مقبرة جماعية وسط مشاهد مؤلمة تفاعل معها الكثيرون. ومن المشاهد المؤثرة في الجنازة وداع نساء غزة الموكب بالورود والدموع. مشاهد.

0: طواقم الدفاع المدني أوضحت أن عمليات البحث والانتشال استغرقت 136 ساعة عمل متواصلة، واستخدمت فيها أدوات بدائية جراء منع دخول المعدات الثقيلة. ولم تكن عملية التعرف إلى الضحايا سهلة، إذ اعتمدت فرق الإنقاذ على الملابس والحلي والعلامات المميزة والإصابات القديمة وغيرها، إضافة إلى شهادات أفراد العائلة الناجين. لكن لماذا ظهرت الأكفان رقيقة؟ نتابع.
1: مش ملاحظين انه في اشي غريب في الفيديو هذا؟ انه الاكفان وكانها فارغه وكانه في داخلها ورقه فقط. انتوا عارفين انه هذه الجنازه هي الاكبر في تاريخ القضيه الفلسطينيه؟ 112 شهيد من عائله الحسينه وابو شريعه. هؤلاء الشهداء لم يرحلوا جديد، بل قبل 3 سنوات تم استهداف مبنى كامل وهم كانوا في داخل المبنى ورحلوا جميعا. وبعد 3 سنوات الصليب الأحمر بالتعاون مع الدفاع المدني أخرج هؤلاء الجثامين، عظمى هان وعظمى هان، آخر جمعوا 112 كفن زي ما أنتم شايفين رقيق لا يحتوي إلا على بعض من العظام أو الملابس. زي ما أنتم شايفين كمان إن النساء قاعدة بترش الورد، نساء الفلسطينيات الأحرار برش الورد فرحة، لأنه هذه الفرحة في كتير متعطش إلها. هتقولي في ناس متعطشة تعمل جنازة؟ لأنه في ناس أهليها ما زالت تحت الأنقاض، ما زالت تحت الأنقاض وما قدروا.
0: لم تهدأ منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة بعد مراسم تشييع أكبر جنازة في قطاع غزة، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع محمد هنية، شاهدوا معي. إذا محمد يقول: بينما كان العالم يطوي صفحة شهداء غزة، كانوا هم يرفعون الركام حجرا حجرا بحثا عنهم، وحين وجدوهم بعد طول انتظار نثروا الورود على نعوشهم، كأن الزمن لم يتأخر وكأن الوفاء لا يعرف موعدا يفوته. ياسر الزعاتر يقول: لنا أكبر الجنازات ولهم النبذ والعار وسوء الخاتمة، لن يهنأ الغزاة بهذه الأرض أبدا، تلك حكايتنا معهم والتي نعرف جيدا ختامها كما يعرفونه هم أيضا. علي يقول: لأول مرة ستتحول أرقام المجازر الضخمة إلى نعوش وأكفان وسرادق عزاء، ولأول مرة سيتم تكريم الضحايا بجنازة من آلاف المشيعين في مشهد سيذكر العالم من جديد بحجم الجريمة المرتكبة. أما يونس فيقول: هذه هي إسرائيل التي تفوقت على النازية، لم يعد للكلام معنى أمان.

0: أمام هذا المشهد الذي تهتز له الإنسانية وتبكي الضمائر الحية دما لو كان فيها أدنى درجات الإحساس البشري. مقداد يقول: تحولنا إلى بلد الجنازات اليومية وصرنا نسابق الذكريات بحدث أكبر جنازة. خيام لم تعد صالحة للسكن، هذا لسان حال حوالي مليون فلسطيني يعيش ظروفا صعبة في خيام النزوح مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. شمس حارقة، شح في المياه، وغياب للتيار الكهربائي، غبار وازدحام في الخيام، ونقص في أبسط مقومات الحياة الكريمة، بالإضافة إلى الأمراض التي تضرب القطاع جراء موجة الحر والتي تفاقم الأزمة الإنسانية. فقد سجلت وزارة الصحة أكثر من مئات الإصابات بجدر الماء ومختلف الأمراض الجلدية بسبب الحرارة. يقول الغزيون إن الوضع بات لا يحتمل، وكل الأصوات التي يرفعونها باتت بدون جدوى. لنشاهد.
1: اللي بيحبوا الصيف يعني مش عايشين في غزة ولا دارين باللي بصير في غزة أساسا. احنا متنا من القيء، مش نعمل، أنا مش فاهم شو نعمل.
2: بالأمس الخيام تحولت إلى فران، درجات الحرارة بالأمس كانت عالية.
0: مشاهد مؤلمة، هنا أطفال أنهكهم الحر يحاولون إيصال صوتهم للعالم، فهل من مستجيب؟ لنشاهد.
3: الجو حر كتير كتير، وقررنا أن نجرب هاي التجربة نشوف قديش حرارة الخيمة. بسم الله. درجة الحرارة عندنا في الخيمة 42 ولسه بزيد، مش ملاحق أعرق. أنا شايفين جسمي؟ شايفين رقبتي؟
4: شايفين أنا الثانية؟ شايفين؟
3: الله، الحساسية صارت.
4: شايفين؟ شايفين؟
3: 42. شايفين؟ هاي درجة حرارة.
0: وفي الليل هؤلاء الأطفال وجدوا طريقة للحصول على مياه باردة مستغلين أسقف الخيام، كيف؟ شاهدوا معي.
3: بنجيب الجناني وليش بنعبيهم وبنجيبها معي، بعدين بنجيبهم وبنحطها مع الخيمة بالشكل هذا. وهينا صحينا من النوم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. صحينا على الساعة 6 قبل ما توصل الشمس للجناني، جينا لحتى نشيلهم ونحطهم بالخيمة ونتلجهم قدر المستطاع، إن نشرب مية متلجة مش نشرب مية سخنة. وهينا جبنا الجنان وحطناهم بالحرام، وهلقيتا بنغطيهم ولما نعطش بنشرب.
0: كثيرة إذن هي الأساليب التي بات يتبعها الغزيون لمحاولة تخفيف حدة الحر، كهذا الرجل. لنشاهد.
5: يعطيك العافية. إيش بتسوي؟
6: قاعدين نبرد في الخيام. يعني خش أنت بس، خش في الخيام نار.
5: ساونا.
6: قاعدين نبرد أحيانا. شايف فيه؟
5: طبعا ما حر الخيام والجو اللي الشمس الحامية بيضطر الأهالي إنهم يبردوا الخيام بالماء. طبعاً هذه طريقة مجدية ولا بس هيك نفسياً؟
6: لا والله دائماً بنعمل زي هيك، أنت عارف.
5: مجدية يعني؟
0: غزي آخر اشتهر بابتكاراته لتسهيل حياة الخيام عليه وعلى أسرته، هو المهندس تيسير عبيد. شاهدوا معي.

0: وكما يقال الحاجة أم الاختراع. ربما النعمة الوحيدة التي ما زال ينعم بها أغلبية أهل غزة هي البحر الذي يغدو في الصيف متنفسا يلجأ إليه مليوني غزي للهروب من الحر الشديد. رئيس تايه يا أولاد الحلال أو بالعربية الفصحى رئيس مفقود، ودولته تبحث عنه منذ نحو شهرين. إنه أكبر رئيس في العالم، يبلغ من العمر 93 عاما ويحكم بلاده منذ 44 عاما. إنه الرئيس الكاميروني بول بيا، وهذه صورته. شهد بيا للمرة الأخيرة في 7 يونيو الماضي قبل أن يغادر إلى سويسرا برفقة زوجته في زيارة وصفتها السلطات بأنها خاصة وقصيرة، لكنه لم يعد حتى الآن ولم يتم إعلان موعد رسمي لعودته. منذ نحو شهرين لا صورة للرئيس ولا خطاب. غيابه عن الظهور العلني طوال هذه الفترة أثار موجة واسعة من التكهنات داخل البلاد بشأن حالته الصحية، خصوصا وأنها أطول فترة غياب له منذ توليه السلطة عام 1982. هناك من يقول أنه قد مات، بينما يقول آخرون أن حالته الصحية خطيرة. الحكومة الكاميرونية دخلت على الخط في محاولة لوقف الجدل، إذ أصدرت تصريحات حول أسباب غياب الرئيس بول بيا، لكن كثيرين رأوها متضاربة. فوزير الاتصال والناطق باسم الحكومة أكد أن الرئيس على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة ويواصل إدارة شؤون الدولة من جنيف، وعودته قريبة. بينما قال وزير العمل أن الرئيس يقضي إجازته السنوية. أما أحزاب المعارضة فترى أن استمرار غياب الرئيس خلق فراغا مؤسسيا، وأن البلاد لا يمكن أن تدار عن بعد، بل وطالبت بضرورة انعقاد المجلس الدستوري لإعلان شغور منصب الرئيس، وهو ما رفضه الحزب الحاكم طبعا، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تواصل عملها على أكمل وجه، وأن وجود الرئيس خارج البلاد لا يمنعه من ممارسة صلاحياته الرئاسية. رجال الأعمال والاقتصاديون هم الآخرون أبدوا قلقهم من حالة الغموض حول غياب الرئيس، وقالوا إنها تضعف ثقة المستثمرين وتضر بالاقتصاد. أما حسابات الرئاسة على المنصات فتواصل نشر رسائل التهنئة والمراسم التي تحمل اسم الرئيس بول بيا، لكن دون أن تنشر صورة حديثة له أو تسجيلا مصورا، الأمر الذي زاد من حالة الغموض بشأن صحة الرئيس وقدرته على إدارة البلاد. وعلى ذكر المراسم، فقد أصدر الرئيس بول بيا مؤخرا مرسوما بترقية رئيس الحرس الرئاسي من رتبة عقيد إلى عميد، وقام كذلك باستبدال عدد من القادة في 4 مناطق عسكرية، على الرغم من غيابه منذ قرابة شهرين، ما طرح الكثير من التساؤل حول هوية من أصدر هذه المراسيم. الآن أيها الأحبة طبعا إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول غياب رئيس الكاميرون، ونقرأ هذا التعليق، شاهدوا معي. هل هو حقا من يوقع هذه المراسيم؟ أشك في ذلك، الرجل إما ميت أو على وشك الموت. تعليق آخر: شكرا لك رئيسنا على كل شيء، ننتظر عودتك بفارغ الصبر، الشعب الكاميروني كله يصلي من أجلك. حمدي شفيق يقول: في دول العالم الثالث لا أحد يترك الكرسي إلا بالخلع أو الموت. محمود أحمد يقول: الرجل ده تاريخ أكثر من 40 سنة في الحكم، وواضح أنه عنده مشاريع لسه ما خلصتش، لازم يكمل ما بدأه من إنجازات، أعطوه فرصته. مرحبا بكم في إفريقيا اللي كلها زي بعضها. بالرغم من أن جامعته فصلته بسبب دعمه لفلسطين، فإنه ما زال يصعد من خطابه ضد الصهيونية ونفوذها السياسي في أمريكا. الناشط الأمريكي جاي كريستنسن يتحدى الضغوطات ويتحدث، لنشاهد معا.
1: One global killer of children is the state of Israel. The number one global killer of journalists is the state of Israel. The number one destroyer of hospitals is the state of Israel. Nobody should support Israel. None of it. We in America recognize that led to the destruction of our rights to free speech. My personal story is I was expelled from my college for speaking out against Zionism. They violated my free speech rights. And why? Because

0: حفل ختام لمخيم قرآني في أحد مساجد غزة تحول إلى مشهد دمار وحزن بعد تعرض مسجد التقوى للقصف. شاهدوا معي.
1: نزل الجامع، راح الجامع باللي فيه.
2: لو في الشارع بدنا نصلي، لو في الشارع بدنا نصلي.
1: والله كالعادة إحنا بنيجي على الجامع قبل الأذان بنص ساعة عشان نفتح الجامع ونظبط الجامع ونكنس الجامع.
2: صلينا العصر إحنا، صليت النبي. وطبعاً هودنا هناك عند الخيم، هنا قعدنا عند الخيم، هنا ما إحنا بالخيم قاعدين. فاهم علي كيف؟ وصار التحذير نطلع بالمربع هذا كله.
1: بعديها ضربوا الصاروخ، الناس اتدمت.
2: بقولوا وقفوا إطلاق النار، وقفوا مش عارف، كله كذب في نصب يا عم، كله كذب في نصب. قاعدين بصيدوا فينا واحد واحد، قاعدين هنا بصيدوا المدني غير ما فيش مقاومة ولا في شيء، كلهم مدنيين يا عمي، فيش مقاومين، كلهم مدنيين اللي بقصفوهم كلهم مدنيين.
1: كان عندنا مخيم قرآني المفروض انه اليوم يكون حفل اختتام هذا المخيم،
2: ولقيت الاولاد الصغار قاعدين بعيط بياط. هنا الاولاد الصغار بالجامع اللي بحفظوا قرآن، يعني اولاد صغار هم تعون.
0: موظفة في أحد فروع برجر كينج قالت لأحد الزبائن: الإسرائيليين فلسطين حرة، مما دفعه إلى نشر فيديو يؤكد فيه أن المطعم لم يعد آمنا لليهود. فكيف كان رد إدارة مطاعم هذه السلسلة العالمية؟ شاهدوا معي.
3: Ariana, what did you say to me? What did you say to me, Ariana?
4: I'm sorry, I said free Palestine.
3: Okay, Ariana.

0: بائع متجول كبير في السن قرر أن يسجل موقفه الداعم للقضية الفلسطينية من خلال بث أدعية لغزة والمسجد الأقصى وفلسطين خلال تجوله بعربته في شوارع الأردن. لنشاهد معا.
1: غزة هي الروح والقلب والنبض لفلسطين، وحكى عنها رسول الله كثيراً.

0: لفلسطين مش من يوم ويومين، من وانا طفل صغير وانا عايش كاني حاسس نفسي عايش لاجل فلسطين.
1: يا رب فتحا قريبا، يا رب تحريرا قريبا، يا رب استحضر الحدود والسدود.
2: بعد أن علم أنه إسرائيلي سأله لماذا تقتلون الناس، مشادة كلامية حادة في أحد شوارع النمسا بين متضامن مع فلسطين ورجل إسرائيلي. لنشاهد معا.
3: That's the problem from the Israeli.
4: 7 October, that's Hamas.
3: No.
4: Hamas.
3: Yeah.
4: 7 October.
3: Oh, it's normal. It's okay. Israeli, go home. Go home to your nation. Israeli is no country. Go home. Go home.
4: Israel, 7 October.
3: No.
4: The Germany, the Nazism. The Nazism.
3: Israel.
4: The sex.
3: 9 million
4: Jews. 1 million Yudim.
3: Yeah,
4: 6 million Yudim.
3: No.
4: 6 million Yudim.
2: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطبنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

بعد إعلانه مقتل 2 من جنوده وإصابة آخرين جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يشن قصفاً مكثفاً على عدد من القرى في الجنوب. أهلاً بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضاً. إصابات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلانديا قرب القدس، واعتداءات للمستوطنين في مسافر يطا في الخليل في الضفة الغربية. باكستان تعرب عن أملها أن يمهد الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

0: السلام عليكم. قتل لبناني وأصيب 12 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصوري غادرت عائلات منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء وسط قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة ووادي العزية وبلدة مجدل زون جنوب لبنان، هذا بالإضافة إلى أطراف بلدتي الحنية وزبقين، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وفي سياق متصل أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في منطقة الشميس عند أطراف بلدة كفرشوبة وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. أصيب 4 أشخاص بغارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارات استهدفت بلدات البرج الشمالي والمنصوري ومجدل زون في قضاء سور ومحيط بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. وأضافت أن وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف دخلت إلى مواقع الاستهداف لإجراء عمليات كشف ميداني وإجلاء المصابين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين إصابات خطيرة بانفجار استهدفهم في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تنفيذ هجمات مركزة ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة في جنوب لبنان. إلى التطورات في الضفة الغربية، فقد أصيب 3 فلسطينيين بجروح خطيرة وأكثر من 60 آخرين بالاختناق خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم قلنديا. وأفاد رئيس اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا أن قوات الاحتلال دمرت منازل وسرقت أموالا ومساغات ذهبية وحولت 8 منازل إلى سكنات عسكرية، فيما أعلنت محافظة القدس بدء هدم محل تجارية قرب حاجز قلنديا العسكري مع استمرار عمليات المداهمة والاعتقال ومنع مركبات الإسعاف من دخول المخيم. هذا وأصيب 6 فلسطينيين بردود إثر اعتداء مستوطنين على عائلات في خربة طوبة في الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال حملة اقتحامات واسعة شملت مدنا وبلدات في الخليل ونابلس وتل كرم وجنين وبيت لحم وطوباس.
1: استمرارا لعمليات التنكيل بالفلسطينيين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالية مدينة القدس المحتلة، ويداهم منازل الفلسطينيين ويحول أخرى إلى ثكنات عسكرية ويزيد من أعداد الأسرى في السجون. الجيش الإسرائيلي

0: الإسرائيلي قال إن العملية تستهدف مسلحين وبنى تحتية وصفها بالمعادية، كما أنها تأتي في إطار مكافحة ظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها، داعيا سكان مدينة القدس إلى الالتزام بالتعليمات في أثناء سير العملية وتجنب أي احتكاك غير ضروري. من جهتها تؤكد محافظة القدس أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملة اعتقالات واسعة داخل المخيم مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. عملية قلنديا جاءت بالتزامن مع احتضان العاصمة الأردنية اجتماعا وزاريا لدول إسلامية وعربية بشأن القدس بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. الوزراء المجتمعون بالأردن أدانوا الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مؤكدين أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية وعاصمة دولتها المستقلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال خلال كلمته إن إسرائيل تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تدفع الوضع في الضفة الغربية نحو الانفجار.
1: وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كما ونوعا وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.
0: فيما شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مشاركته في الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات جماعية وعملية ودبلوماسية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس.
2: نعلم أنه إذا تشتت انتباهنا فستصبح إسرائيل قادرة على مواصلة ما تفعله في غزة والمسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية بسهولة أكبر. لذلك خصص الاجتماع الذي شاركت فيه نحو 20 دولة من العالم الإسلامي لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى والتدابير الجماعية الواجب اتخاذها، وقد عرضت جميع الدول آراءها وشهد الاجتماع تبادلا جادا للآراء مع طرح الخطوات العملية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات المطلوبة.
0: وتسعى حكومة اليمين المتطرف منذ صعودها إلى الحكم في إسرائيل لطمس معالم القدس الشريف وتغيير هويته وتهجير الفلسطينيين، فلا يسلم المسجد الأقصى يوميا من الاقتحامات التي يقودها وزراء نتنياهو تحت حماية الشرطة، ولا تسلم الأرض الفلسطينية من الاقتطاع والاستيطان في الضفة والقدس، ناهيك عن القتل الممنهج والاعتقالات التعسفية وهدم المنازل أمام أعين أهلها، وهو ما تدينه الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها تركيا التي لطالما اعتبرت القدس الشريف على رأس سلم أولوياتها.
3: نذهب إلى قلنديا حيث مكان الحدث نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والاقتحام على المخيم. ينضم إلينا من هناك إبراهيم خلف. إبراهيم، قرب إلينا المشهد، لا سيما ما حصل في قلنديا وفي عموم الضفة الغربية.
4: نعم حسام، دخلت العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب يومها الثاني. نحن هنا أمام مدخل المخيم، هذه آخر نقطة نتمكن من الوصول إليها. تلاحظون حواجز عسكرية ويعني تعزيزات عسكرية تصل بين حين وآخر. اليوم الثاني من عمر هذه العملية. الجيش الإسرائيلي أعلن بأنه بدأ عملية واسعة في منطقة شمال مدينة القدس المحتلة، ونتحدث هنا عن مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب على وجه التحديد، وبرر هذه العملية بأنها لملاحقة ما أسماهم الإرهابيين في إشارة ربما لبنى تحتية لفصائل فلسطينية ينفي سكان المخيم. اللجنة الشعبية تقول بأن يعني مبررات هذا الاقتحام ولا يوجد أهداف عسكرية، الهدف سياسي، خاصة على ضوء التصريحات حسام السابقة لوزراء في الحكومة الإسرائيلية من بينهم وزير المالية وزير الجيش الإسرائيلي الذي أوعز لقواته بالسيطرة على مخيم جديد. حتى الآن في الحقيقة من غير الواضح الأهداف الحقيقية من وراء هذا الاقتحام. هل هذه العملية التي تحدث عنها وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقال بأنه أوعز لقواته بالسيطرة على مخيم فلسطيني جديد إلى جانب مخيم جنين وطول كرم ونور شمس، أم هي مجرد يعني مناورة أولية، اقتحام كباقي الاقتحام

0: لذلك نلاحظ وجود قوات شرطية إلى جانب الجيش الإسرائيلي. بلدية الاحتلال في القدس تنفذ عمليات هدم بين حين وآخر هنا بذريعة إزالة تعديات، وهذا ما يقوله المقدسيون هنا بأنها إزالة يعني تضييق للخناق عليهم مقابل نقص في الخدمات. أصلا يعانون من نقص المياه، من حتى النفايات وغيرها من الخدمات. العنوان الثاني السياسي، اقتحام المخيمات. هنا أطلب من المصور على سبيل المثال مقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا حسام، هي عيادة صحية، ربما هي أحد العناوين المستهدفة، خاصة أننا نتحدث هنا عن مخيم للاجئين الفلسطينيين. وتعرف الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا كان هناك إغلاق لمقر الوكالة في مدينة القدس المحتلة، وليس بعيدا عن مخيم قلنديا في الطرف المقابل معهد قلنديا للتدريب الدولي يقتحمه الجيش الإسرائيلي بين حين وآخر، وهناك قرار إسرائيلي بتصفية هذه المؤسسات التي تتبع لبلدية الاحتلال أو المناطق على الأقل في منطقة القدس المحتلة. تلاحظ الآن تدقيق في هويات المقدسيين، تحديدا لوحة التسجيل الصفراء من قبل عناصر يسمون عناصر شرطة الحدود الإسرائيلية الذين يرافقون الجيش الإسرائيلي في قلب المخيم. ما يصل من معلومات بأن عشرات الفلسطينيين خضعوا لتحقيق ميداني، اعتداءات بالضرب. الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن 10 إصابات على الأقل. بدأت تخرج مناشدات حسام، نحن دخلنا اليوم الثاني من عمر هذه العملية، بأن بعض المواد الأساسية بدأت تنفذ من قبل الفلسطينيين داخل مخيم قلنديا على وجه التحديد. لا يعرف حتى الآن إلى أين ستستمر، إلى أين ستصل هذه العملية العسكرية، لكن مع مرور الوقت ربما حسام يعني هناك مرضى يحتاجون لعلاج، هناك مواد أساسية بدأت تنفذ نوعا ما. إذن كما تلاحظ هي تحركات عسكرية حسام طبيعية هنا تحدث خارج المخيم، لكن في عمق المخيم هذا هو مركز العملية العسكرية والتركيز الإسرائيلي، تحقيق ميداني، اعتقالات، اعتداءات على في صفوف فلسطينيين. إذن هذا هو صورة المشهد، وربما يبدو للعيان حسام أن الحياة تسير بشكل طبيعي، لكن نحن هنا على أحد الطرق الرئيسية الحيوية التي تربط ما بين وسط الضفة الغربية وجنوبها، وحتى تربط ما بين مناطق القدس في الضفة الغربية وداخل مدينة القدس المحتلة. لذلك هناك حركة سير كثيفة، وإن كانت يعني بدأت تعود تدريجيا بالرغم من هذه العملية العسكرية وحدتها، لكن كما أشرنا في عمق مخيم قلنديا.
1: يعني على أمل ألا تكون هذه الاقتحامات والاعتداءات على شاكلة ما حصل في مخيمات شمالية الضفة الغربية. بكل الأحوال انتبه على نفسك إبراهيم، أتمنى لك السلامة. إبراهيم خلف مراسل تراتيا عربية حدثنا من أطراف مخيم قلنديا حيث لحظات وساعات الاعتداءات الإسرائيلية على المخيم وسكانه. شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة، ستبقى معنا لمواقفنا بأي جديد يطرأ. في سياق التصعيد أيضا مشاهدينا في الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين ونقل 5 بينهم سيدة وطفلان إلى مستشفى يطا بعد اعتداء عشرات المستوطنين على خربة طوبة جنوب الخليل، وأسفر الهجوم عن إحراق 5 مساكن فلسطينية وتحطيم مسكن آخر وتدمير منظومة الطاقة الشمسية المغذية للخربة، إضافة إلى تخريب ممتلكات الأهالي وإلحاق أضرار مادية واسعة. أصيب 5 فلسطينيين بهجوم لمستوطنين على خربة طوبة في مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا وأقدمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على إحراق 4 مساكن لفلسطينيين في خربة طوبة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين بينهم أطفال ونساء، وسط اتهامات بتنفيذ اعتداءات متكررة على التجمعات الفلسطينية في المنطقة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم استهدفت 3 منازل فلسطينية في محافظة بيت لحم جنوبية الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال العملية. وقالت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية رافقتها جرافات اقتحمت منطقة كرنة الدعمس في بلدة نحالين غربية بيت لحم، وشرعت بهدم منزلين مكونين من طابقين بذريعة البناء من دون ترخيص.

0: لم يعد الوقود في غزة مجرد سلعة نادرة، بل تحول إلى عامل يفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية. فإلى جانب محدودية الكميات التي يسمح بدخولها، يقفز سعر الوقود إلى مستويات تفوق نظيرتها في إسرائيل بأضعاف، ما يرفع كلفة السلع والخدمات ويثقل من كاهل السكان المحاصرين.
1: حصار وجوع ومعاناة متفاقمة في غزة يزيد حدتها شح الوقود، وتقطير إسرائيل إمداداته وأسعار فاحشة للقليل مما يعرض منه في الأسواق. أسعار جعلت رئيس جمعية النقل الخاص في غزة يحذر من مخاطر الفجوة الكبيرة الحاصلة بين أسعار الوقود الواصل إلى القطاع وأسعاره المتداولة في إسرائيل. فشركة أبناء سيناء المصرية التابعة لرجل أعمال مصري نافذ تبيع لتر السولاري أو الديزل في غزة بنحو 11 دولارا، أي أكثر بأربعة أضعاف ونصف مقارنة بسعره في إسرائيل البالغ أقل من دولارين. كما تبيع الشركة نفسها لتر البنزين بنحو 20 دولارا، أي ما يزيد على 7 أضعاف ونصف مقارنة بسعره في إسرائيل. تلك الأسعار المجحفة تنعكس سلبا وبشدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فالوقود يعتبر العنصر الأهم في تشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات المياه ووسائل النقل، كما أنه مرتبط مباشرة بأسعار السلع والخدمات. وفي ظل محدودية الكميات التي تدخل إلى غزة، تؤثر القفزة الكبيرة في أسعار الوقود على أسعار المنتجات والخدمات والسلع الأساسية بشكل فوري، وتحد قدرة السوق على التكيف، كما تزيد الضغوط على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المدمرة في غزة. وحسب رئيس هيئة البترول في غزة، يحتاج القطاع إلى 30 مليون لتر وقود شهرياً، لكن إسرائيل تدخل ما يقارب 7 شاحنات وقود وغاز يومياً، مخالفة البروتوكول الإغاثي الذي ينص على 50 شاحنة يومياً. وما بين غلاء أسعار الوقود القادم من مصر ومنع إسرائيل دخول أغلبه، أصبح الوقود أداة تحكم دقيقة في الحياة اليومية للغزيين، وفرض معاناة قسرية على ما يقيم أودهم. حسان محمد، تيرت عربي.
0: إلى تطورات الحرب في الشرق الأوسط، فقد أعربت باكستان عن أملها أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن باكستان تأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق إلى مواصلة الحوار، لا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي إن المباحثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدما كبيرا، مؤكدا أن المفاوضات باتت على وشك الانتهاء.
2: يمكن القول إن جميع الموضوعات تقريبا قيد النقاش، بما في ذلك الخريطة ومسارات العبور وحركة الملاحة البحرية، وكذلك الاتفاقات الثنائية مع سلطنة عمان، ما يعني أننا أحرزنا تقدما كبيرا في مباحثاتنا مع عمان، وهذا التقدم بات وشيك الاكتمال.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبور ناقلة نفط مضيق هرمز قبالة سواحل عمان. وأوضحت الهيئة في إخطار أن الواقعة حدثت على بعد نحو 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار في سلطنة عمان، مؤكدة أن السفينة وطاقمها بخير وعدم تسجيل أي أضرار بيئية جراء الحادث. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تنصيبه في مارس الماضي أصبح أكثر صعوبة في الفترة الحالية. وأضاف بيزيشكيان في مقابلة تلفزيونية أن وجود المرشد يمثل في كل الأحوال

0: مكسبا كبيرا لإيران، مشددا على أن دعمه المستمر كان عاملا أساسيا في تجاوز الحكومة محطات وصفها بشديدة الحساسية، وفي الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة خلال الأزمات الأخيرة وفق تعبيره. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 605 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضيها وفي سماء شبه جزيرة القرم. وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت المسيرات خلال الليل، مضيفة أن السلطات المحلية أفادت بتعرض مركز لوجستي لشركة وايلد بيرز لأضرار طفيفة جراء الهجمات، وذلك دون الإعلان عن خسائر إضافية.
1: هكذا بدا المشهد في كييف وضواحيها ليلى. حرائق تلتهم مستودعات ضخمة وجهود مضنية للتعامل مع النار والدمار. مشهد يأتي كرد فعل على قصف أوكراني مماثل يستهدف العمق الروسي، يتكرر ولا تعرف نهايته.
2: فتح الروس أبواب جهنم على أنفسهم، هم الذين بدأوا قصف المستودعات في أول أيام الحرب، وأوكرانيا اليوم تفعل ما كانت عاجزة عنه آنذاك بكل بساطة. على الروس أن يشعروا بهذه الحرب كما نفعل، حتى لا يعتقد سكان موسكو وغيرهم أن الحرب تدور في مستعمرة ما ضعيفة وبعيدة عنهم.
1: عشرات الصواريخ البالستية والمسيرات فرضت على السكان ليلا طويلا مخيفا وواقعا يعيشونه عدة مرات كل أسبوع دون أفق واضح للحل.
3: الدموع واحدة هنا وهناك، ألم الحرب يمسنا كما يمس الروس. لقد وصلنا إلى مرحلة خطيرة تستوجب التسوية، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث قريبا.
1: تستمر الحياة حتى وإن انحسر الأمل، لكن القصف الروسي الأخير سيبقى في الذاكرة، فقد خلف خلال ليلة واحدة نحو 17 قتيلا وأكثر من 40 مصابا في العاصمة. بعد ليلة صاخبة دامية، كشف النهار حجم الدمار الذي لحق بكييف وضواحيها وأدى إلى مقتل وإصابة أعداد قياسية من السكان والعاملين في المواقع المستهدفة. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: إلى سوريا، حيث افتتحت السلطات السورية مطار دير الزور الدولي بعد إعادة تأهيله عقب سنوات من الإغلاق. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن افتتاح المطار يمثل خطوة نحو استعادة شبكة النقل الجوي الداخلي، مضيفة أن تشغيله يهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية. وكان المطار قد استقبل أول رحلة للخطوط الجوية السورية قادمة من دمشق عقب انقطاع استمر نحو 14 عاما. من جانبه، قال سامح عرابي معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السورية، قال في تصريح لتيرتي عربي إن هناك مشروعات استثمارية لتطوير مطار دير الزور وجعله مطارا متكاملا وفق المواصفات الدولية.
4: المستثمرين قادمين إلى مطار دير الزور، رح يكون في مطار متكامل، صالة جديدة متكاملة بالكامل، ومطار يليق بأهل دير الزور بأهل المحافظة. بشكر أهل الدير والمحافظة على الصبر، صبرهم كان جميل جدا، متشكرون على هذا الشيء. اليوم نحن وفينا بالوعود.
0: توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري أن يسجل نموا يتجاوز 10% هذا العام، مدفوعا بتحسن الزراعة والطاقة والتجارة. وفي المقابل، حذر الصندوق من أن التحسن لا يلغي تداعيات استمرار تحديات الفقر والإصلاحات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوري.
5: توقعات جديدة تعزز مؤشرات تعافي الاقتصاد السوري، بعدما رجح صندوق النقد الدولي تسجيل نمو يتجاوز 10% خلال عام 2026 مع استمرار الزخم في العام التالي، مدفوعاً بتعافي الزراعة وزيادة إنتاج النفط والغاز وتحسن إمدادات الكهرباء، إلى جانب توسع التجارة والخدمات وعودة اللاجئين والزوار. تقديرات جاءت عقب زيارة أجراها وفد من صندوق النقد الدولي إلى دمشق أواخر يوليو لبحث التقدم في الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الفني مع السلطات السورية. وبحسب الصندوق، بدأ الاقتصاد السوري يستعيد زخمه خلال عام 2025 مستفيداً من تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين وعودة نحو 1,500,000 لاجئ، إلى جانب إعادة الاندماج التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي. ورغم توقعات النمو القوية، أشار التقرير إلى استمرار تحديات اقتصادية، إذ ارتفع التضخم خلال عام 2026 نتيجة زيادة أسعار الواردات لا سيما الوقود والمواد الغذائية بفعل الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحسن الطلب المحلي وارتفاع أجور القطاع العام وأسعار بعض الخدمات، مع توقعات بانحسار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل إذا استمرت السياسات المالية والنقدية الحذرة. كما توقع الصندوق تحسن المالية العامة بعد تسجيل موازنة عام 2025 فائضاً محدوداً بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية والجمركية وإيرادات النفط والغاز، مع التأكيد على ضرورة تسريع إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة المالية بما يدعم إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي ويعزز فرص جذب الاستثمارات. أمينة بن دحمان، تيرت عربي.
0: تحيي العاصمة البوسنية سراييفو ذكرى إنشاء نفق الحياة الذي شقه الأهالي تحت مدرج المطار في تسعينيات القرن الماضي ليمثل المنفذ الوحيد لتخفيف وطأة الحصار الصربي وإنقاذ السكان من المذابح.
6: تحت مدرج مطار سراييفو يمتد ممر ضيق تحول في أحلك أيام الحرب إلى شريان حياة لمدينة كانت تصارع من أجل البقاء. ذلك هو نفق الحياة الذي ربط بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة البوسنية وكسر طوق الحصار الصربي في حينها، منقذا سراييفو من الجوع والعزلة والموت خلال سنواتها العصيبة في تسعينيات القرن الماضي.
7: كان النفق نافذة سراييفو على العالم وشريان حياتها، وكان المدنيون والجنود يتسللون ليلا عبر مدرج المطار من سراييفو للوصول إلى الجهة الأخرى، كما عزز النفق من صمود المدينة ومنع سقوطها.
6: من قلب الحصار ولدت فكرة حفر النفق، وبأدوات بسيطة كالمعاول والمجارف وعربات صغيرة خاض المتطوعون سباقا مع الزمن حتى أنجزوا نفقا يناهز طوله 800 متر ليتحول إلى شريان حياة تدفق عبره الغذاء والدواء إلى المدينة المحاصرة. وبعد مرور أكثر من 3 عقود يقف جزء من هذا النفق شاهدا يروي قصة تلك المرحلة، تخلده صور رجال البوسنة الذين صنعوا هذا الإنجاز.
8: أنجزنا حفر النفق خلال 5 أشهر بوسائل بدائية، واستخدمنا مضخات قديمة لسحب المياه التي كانت تتسرب إلى داخل النفق، وكذلك الأعمدة والألواح الخشبية لتدعيم السقف الترابي ومنعه من الانهيار.
6: اليوم يستقبل النفق زواراً من مختلف أنحاء العالم جاءوا للإطلاع على واحدة من أقصى صفحات تاريخ المدينة وأكثرها صموداً، إذ يروي الجزء المتبقي منه حجم المعاناة التي كابدتها سراييفو ليوثق كيف تحول هذا المكان من ممر للنجاة ومتنفس وحيد لها إلى معلم سياحي وتاريخي. لا يزال نفق النجاة يروي للأجيال قصة مدينة وجدت تحت الأرض طريقا للبقاء حين أغلقت فوقها كافة السبل، فتحول ممر ضيق تحت الأرض إلى رمز للأمل والصمود. عماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
0: في الختام مشاهدينا، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. بعد إعلانه مقتل 2 من جنوده وإصابة آخرين في جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مكثفا على عدد من القرى في الجنوب. إصابات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلانديا قرب القدس، واعتداءات للمستوطنين في مسافر يطا في الخليل في الضفة الغربية. باكستان تعرب عن أملها أن يمهد الاتفاق بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

0: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المهبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. محمد صلاح يصل تركيا من أجل الانضمام إلى نادي ترابزونسبور. انضمام محمد صلاح إلى ترابزونسبور يشعل الحديث على منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم نناقش وصول محمد صلاح إلى تركيا تمهيدا لانضمامه إلى نادي ترابزونسبور، فما الإضافة التي ينظر أن يقدمها أسطورة الكرة المصرية للنادي على المستويات الفنية والإعلامية والجماهيرية والاقتصادية، وكيف يمكن لصفقة بهذا الحجم أن تغير مكانة فريق الكارادينيز داخل تركيا وخارجها.

أعلن نادي ترابزونسبور وصول النجم المصري محمد صلاح إلى تركيا تمهيدا للإعلان رسميا عن انضمامه إلى صفوف الفريق. وقال النادي أن صلاح وصل إلى مدينة إسطنبول قبل أن يتوجه إلى مدينة ترابزون حيث سيقدم رسميا. وبحسب وسائل إعلام سيوقع اللاعب عقدا يمتد لعامين مع النادي التركي. عين الاتحاد التركي لكرة القدم الحكم الإنجليزي المعتزل أنتوني تايلور مديرا لحكام النخبة، مستندا إليه مهمة قيادة التطوير الاستراتيجي والفني لمنظومة التحكيم التركية بما ينسجم مع معايير

الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، وذلك عقب اعتزاله بعد مسيرة بارزة امتدت 20 عاما. حقق تيغريس أونالا المكسيكي الفوز على ريال سولتيك الأمريكي بركلات الترجيح في مستهل مشوارهما ضمن كأس الدوريات التي تجمع أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي. وسجل خوان برونيتو هدف تيغريس قبل أن يعادل بابلو رويز النتيجة لريال سولتيك. وبعد استمرار التعادل بهدف لمثله لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها تيغريس لصالحه بست ركلات مقابل 5. دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو كبار مسؤولي الفيفا إلى اجتماع في المغرب عقب سلسلة الانتقادات التي واجهها بسبب خطة بيع حقوق البطولات الدولية لمستثمرين خارجيين. وبحسب مصادر إعلامية فإن الاجتماع سيحضره أعضاء في مجلس الفيفا في محاولة لإيجاد مخرج من الجدل الدائر حول الخطة. انسحب نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز من بطولة سنسيناتي للأساتذة بسبب استمرار معاناته من إصابة في المعصم الأيمن، ليؤجل عودته إلى المنافسات التي يغيب عنها منذ أبريل الماضي. وكان ألكاراز يستعد للدفاع عن لقبه في البطولة قبل أن يقرر فريقه مواصلة مرحلة التأهيل وعدم المجازفة بعودته قبل استعادة جاهزيته الكاملة. توقيع نادي ترابزونسبور التركي مع النجم المصري محمد صلاح أشعل وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا وخارجها. البداية مع الحساب الرسمي لنادي ترابزونسبور الذي نشر صورة لصلاح بقميص الفريق وعلق عليها قائلا: مزاج صلاح في أحسن الأحوال. حساب باسم دون بيساكو بدأ في قمة الحماسة من أجل مشاهدة استقبال جماهير ترابزونسبور لمحمد صلاح، فقال: ما نمت للحين، خايف يفوتني استقبال جماهير ترابزونسبور لصلاح. كذلك حساب النادي مجهز تصميم تاريخي لإعلان الصفقة: جماهير ترابزونسبور أكثر جماهير متعصبة في تركيا، بنشوف أعظم استقبال للاعب في تاريخ كرة القدم. مستر إيفرتون أشار إلى أن محمد صلاح سيكون محظوظا بجماهير ترابزونسبور بما أنها من أقوى الجماهير في تركيا، فعلق قائلا: بالمناسبة ترابزونسبور يملك جمهور رائع، الفريق التركي وقت حصوله على الدوري عام 2021-2022 ما نام يومين بسبب أنه كان لقبهم الأول منذ عام 84. أعتقد اختيار محمد صلاح لهم واضح وصريح، الاسم الأول للمدينة، اللاعب الأشهر في ترابزون، مبيعات أكثر وأكثر، ترابزونسبور يملك مواجهة ملحق في دوري الأوروبي. حساب باسم ترابزون 10 نشر صورة لجماهير تهتف لمحمد صلاح وعلق عليها: جماهير ترابزونسبور بالانتظار وتهتف يا الله بسم الله محمد صلاح. ونختم مع حساب ماتش اوف ذا داي الذي نشر صورة لاستقبال صلاح في اسطنبول وعلق عليها قائلا: يا له من استقبال رائع لمحمد صلاح، وصل النجم المصري إلى اسطنبول للانضمام إلى ترابزونسبور.

0: وصل النجم المصري محمد صلاح إلى تركيا للانضمام إلى صفوف ترابزنسبور وسط استقبال جماهيري حاشد بعدما تجمع مئات المشجعين للترحيب بنجم فريقهم الجديد.
1: بعد مسلسل طويل امتدت فصوله على مدى أسابيع، يحط نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح رحاله في تركيا بعدما اختار أن تكون محطته الجديدة مع ترابزونسبور على ضفاف البحر الأسود، رحلة بدأت فصولها باقترابه في وقت سابق من الانتقال إلى بشكتاش في إسطنبول، لكن ملامحها النهائية باتت تخطب اللونين الأحمر والأزرق. ترابزونسبور لم يكتفي بإعلان بدء المفاوضات بل كشف تفاصيل وصول النجم المصري إلى تركيا تمهيدا لإتمام انتقاله الرسمي محطة أولى في إسطنبول يستكمل فيها الإجراءات المرتبطة بعقده قبل أن يتوجه إلى مدينة ترابزون، حيث ينتظره تقديم رسمي أمام جماهير النادي التي تترقب واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الفريق. رئيس النادي أرطغرل دوغان كشف أن المفاوضات بدأت

0: قبل نحو 10 أيام، مؤكدا أنه عقد اجتماعا مع صلاح ووكيله في أجواء احترافية اتسمت بالاحترام والتفاهم، وأن الصورة أصبحت واضحة منذ بداية الأسبوع، وهو ما مهد للوصول إلى المرحلة النهائية من الاتفاق. وأضاف دوغان أن طرابزونسبور كان بحاجة إلى لاعب بحجم محمد صلاح، وصفا التعاقد معه بأنه يتجاوز المكسب الفني ليحمل رسالة مفادها أن النادي بات قادرا على استقطاب أكبر الأسماء إلى مدينة طرابزون، مستفيدا من النجاحات التي حققها في السنوات الأخيرة والتي عززت مكانته محليا وأوروبيا. وبعد 9 مواسم تاريخية مع ليفربول، حقق خلالها ألقابا جماعية وإنجازات فردية صنعت اسمه بين كبار اللعبة، يبدأ صلاح فصلا جديدا في الملاعب التركية وسط آمال بأن يكتب نهاية استثنائية لمسيرة حافلة بالنجاحات. وإذا كان صلاح قد صنع أمجادا في إنجلترا، فإن التحدي الجديد لن يكون مجرد ارتداء قميص مختلف، بل محاولة كتابة الفصل الأخير من قصة أحد أعظم اللاعبين العرب في مدينة تراهن على أن وجوده سيغير مكانة النادي ويجعل من طرابزون وجهة لا تقل بريقا عن أكبر عواصم كرة القدم.
1: وللمزيد أرحب بضيوفي من القاهرة الصحفي والمحلل الرياضي أحمد مختار، ومن أنقرة الصحفي والمحلل الرياضي إيرين كوجا. مساء الخير للضيوف الكرام. أبدأ معك كابتن أحمد. إذن محمد صلاح ينتقل إلى طرابزون سبور، حالة من الصدمة عاشتها الجماهير سواء في تركيا أو في الوطن العربي سواء في مصر لاختيار طرابزون سبور كمحطة لمحمد صلاح. برأيك لماذا اختار محمد صلاح الانتقال إلى فريق طرابزون سبور على يعني وفضل الفريق على حساب العديد من الأندية سواء في تركيا أو في خارج تركيا؟
2: أهلا، مساء الخير. طبعا في البداية فعليا يعني انتقال محمد صلاح إلى طرابزون كان مفاجأة كبيرة وكان حدث مهم جدا سواء لجماهير طرابزون أو حتى الجماهير المصرية والعربية. توقعي وأعتقد وده يعني شيء اتكلمت عنه وسائل الإعلام المصرية وحتى التركية إن محمد صلاح اختار البقاء في أوروبا. محمد صلاح جات له عروض من أندية سعودية، جات له من الدوري السعودي، وحتى جات له من الدوري الأمريكي، وربما برواتب أعلى مما ستتقاضاه في تركيا، لكن هو في النهاية اختار البقاء في أوروبا، البقاء في دوري يعتبر برضو يعني بعيدا عن الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هو دوري جيد وله شعبية وله نجوم وله جماهيرية كبيرة جدا. فبالتالي صلاح اختار طرابزون أولا لأنه فريق بيلعب في أوروبا، تاني حاجة اللي هو فريق أيضا هيشارك في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم القادم، تالت حاجة ودي بالنسبة لي برضو حاجة مهمة جدا وبالنسبة لصلاح أنه فريق ينافس على بطولة الدوري وليس مجرد فريق يعني أندية الوسط أو أقل في تركيا. وبالتالي كل هذه الأمور الرياضية كانت سبب رئيسي أن صلاح يختار طرابزون، جنبا لجنب طبعا مع الراتب اللي هو اختاره أو يعني اتفق عليه بالتنسيق مع مدير أعماله رامي عباس. كل هذه الأمور الرياضية والاقتصادية كانت عوامل مؤثرة جدا في اختيار محمد صلاح وجهته القادمة في الدوري التركي وبالتحديد طرابزون.
1: نعم أحمد، هل أخطر ما في هذه الصفقة هي أنها سترفع مستوى فريق طرابزونسبور أم أن الآمال ستصبح مرتفعة بالنسبة لطرابزون من أجل وجماهير طرابزون من أجل إحراز اللقب، وبالتالي أي تعثر سيهدد هذه الآمال الكبيرة؟
2: بالتأكيد طبعا يعني وجود لعيب مثل محمد صلاح مع طرابزون هيرفع جدا آمال الجماهير سواء جماهير طرابزون أو حتى الجماهير المصرية الكبيرة جدا اللي هي بتنتظر صلاح في أي فريق ليه. فريق طرابزون في السنوات الأخيرة صحيح اللي هو ما كسبش الدوري اخر 4 عوام خاصه لجلطة سراي كان يعني شبه مسيطر على بطوله الدوري التركي، لكن ما قبل سيطره جلطة سراي كان فريق طرابزون هو بطل الدوري في موسم 2021 2022، ايضا طرابزون في الموسم الماضي كان هو بطل كاس تركيا. كل هذه الامور بتجعل ان فريق طرابزون صحيح اللي هو مش بطل الدوري لكن فريق مرشح للفوز بالدوري، فريق مرشح للمنافسة بقوة على لقب الدوري. كمان بوجود محمد صلاح الإدارة طرابزون أيضا عملت تعاقدات جيدة، يعني أكتر من 10 لاعبين تقريبا جدد، في لعيبة كويسة جدا زي سيدني كابرال لعيب منتخب راس الأخضر اللي هو كان من نجوم المونديال، أيضا محمد صلاح، أيضا المدافع الدولي أوسكاكاز، عدد كبير من اللعيبة اللي هي الكويسة مع مدرب يعني عنده قدرة ويعني انضباط تكتيكي زي فاتح تقي. كل هذه الامور بتخلينا نقول اه من حق طرابزون ينافس على الدوري ومن حق جماهير طرابزون اللي هي تحلم بالفوز بالدوري في الموسم القادم.
1: نعم، اتحول الى ايرن في انقره.

0: يعني محمد صلاح في ترابزون، ما هي الإضافة الفنية المتوقعة بالنسبة للمدرب فاتح تكي وأيضا لجماهير ترابزون من انتقال محمد صلاح؟
1: مرحبا. نحن نتكلم عن لاعب مهم جدا في تاريخ أمريكا، بريطانيا هو من أكثر اللاعبين الذي أحرز هداف، أصبح الدوري الإنجليزي ممتاز، وهو من أهم اللاعبين في العالم حاليا، وهو أحد أهم اللاعبين الذين جاءوا إلى تركيا. كان هناك أسماء أخرى مثل أندرو سيمان وكارلو وغيرهم، كان هناك بعض الأسماء كان من الصعب قدومها لتركيا. الآن محمد صلاح هو فعلا هناك رغبة بقدومه. فيما يتعلق بعد فوز ترابزون سبور في الفترة الماضية، حاليا يحتاج ترابزون سبور إلى هذه الدفعة من المعنويات، لهذا فإن قدوم محمد صلاح سيؤدي إلى يعطي هذه الدفعة القوية. كل العالم الآن ينظر إلى ترابزون سبور، ما الذي يمكن أن يعطيه خارج ساحة الملعب؟ أنا العام الماضي محمد صلاح في المواسم الأخرى إذا نظرنا إلى أدائه كان أقل من ذلك، لا أعتقد بأن هذا السبب المباشر. هذا ليفربول الذي لم يستطع الوصول إلى القوة المطلوبة، فإن محمد صلاح جاء في مقدمة هذا الطاقم، لذلك فإن أعتقد بأن محمد صلاح حاليا إذا نظرنا إلى السنوات الماضية قبل العام الماضي بل قبله، نستطيع المقارنة. إذا استطاع أن يقدم نفس الأداء الآن في ترابزون سبور سيكون ذلك رائع. لا يوجد هناك سبب حتى لا يقدم لنفس الأداء الذي قدمه في الدوري الإنجليزي الممتاز. مثلا في كأس العالم في أمريكا، وأيضا تابعنا كل هذه المباريات، وإذا نظرنا إلى أدائه وتجهيزاته قبل المباراة لا يوجد أي هناك، لا نعلم ماذا سيكون مستقبله الأداء التقني، ولكن حاليا هو جاهز.
0: نعم. أتحول إلى أحمد مختار في القاهرة. أحمد، محمد صلاح انتقل إلى الدوري التركي تماما كما فعل كريستيانو رونالدو، وجاءت بعد ذلك موجة كبيرة من اللاعبين الكبار إلى الدوري السعودي كما حصل مع ميسي في الدوري الأمريكي. هل نعتبر أن محمد صلاح يرسخ لمبدأ جديد ولقيمة جديدة في الدوري التركي للاعبين الكبار؟
2: أعتقد طبعا ده هيبقى كلام مؤكد. محمد صلاح كان هو نجم ليفربول التاريخي وأحد الأعمدة الرئيسية في فوزهم ببطولة الدوري الإنجليزي مرتين وببطولة دوري أبطال أوروبا. فكرة قدوم محمد صلاح للدوري التركي أعتقد سيتبعه عدد من النجوم الكبار، وحتى قبل محمد صلاح طبعا فيكتور أوسيمين وفي ماسون جريد وود وفي عدد من اللعيبة اللي هم مهمين. أيضا الفرق التركية أصبحت تلعب بشكل جيد جدا في البطولات الأوروبية. فريق زي جالت سراي في الموسم الماضي عمل نتائج ممتازة، طلع اليوفي، عمل كسب ليفربول في مرحلة الدور الرئيسي. كل هذه الأمور بتجعل الكرة التركية أصبحت على الخريطة الأوروبية بشكل أفضل على مستوى النتائج. وفي نفس الوقت قدوم نجم زي محمد صلاح أعتقد أنه هو هيساهم في تشجيع اللعيبة الأخرى الكبيرة في دوريات أوروبا، سواء الدوري الأسباني أو الإنجليزي أو الإيطالي أو غيره، اللي هم يلعبوا في البطولات التركية. خاصة أن إحنا لو اتكلمنا بلغة الأرقام هنقول ما قبل الموسم الماضي اللي هو 2024-2025 صلاح كان من ضمن أفضل 3 لعيبة في العالم. صلاح هو كان السبب الرئيسي في فوز ليفربول بدوري الإنجليزي. كان صلاح هو النجم الأول لكتيبة أرن سلوت في الموسم قبل الماضي. صلاح كان مسجل 34 هدف وعامل أكتر من 20 أسيست. كل هذه الإحصاءات والأرقام تؤكد أن صلاح لسه قادر على الأداء بشكل قوي، حتى مستواه في كأس العالم الأخير مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن كان مستوى جيد جدا.
0: نعم. أتحول إلى إيرن بشكتاش. كان قد دخل سباق التعاقد مع محمد صلاح لكنه انسحب في الأمتار الأخيرة كما يقال، برأيك هل خسر بشكتاش وهذا الفارق بين الطلبات المالية كان يعني سببا في ابتعاد صلاح عن بشكتاش وبالتالي انتقاله إلى ترابزون؟
1: قبل عدة ساعة

0: تحدث فريق بشكتاش عن هذا الموضوع، قال بأنهم لم يكونوا في سباق لكسب محمد صلاح ولم يكونوا في سباق لذلك. هو محمد صلاح هو الذي اختار تقريبا 12 مليون يورو، وإلى جانب عدد من الفوائد الأخرى فهناك يتم الحديث عن عدد من الامتيازات الأخرى إلى جانب قيمة العقد. إذن محمد صلاح كان هو الذي قرر.
1: نعم.
0: ترابزونسبور قدم تكليف أكبر من بشكتاش. رئيس بشكتاش قال بأنهم لم يكونوا في سباق. قال بأنهم أعطوا أكبر تكليف ممكن لمحمد صلاح، ولكن بالنهاية قرروا بأنهم لن يزيدوا أو يرفعوا التكليف. هو أكد بأنهم لم يخسروا لأنهم لم يكونوا في سباق. إذن بشكتاش تقدم تقريبا ب 14 أو 15 مليون يورو، ولكن في الآن الوضع هو كالتالي، فإن ترابزونسبور نتحدث عن مبلغ أكثر من 20 مليون يورو تعهد بدفع ذلك، وأيضا إلى مدير أعماله، وأيضا سيستفاد محمد صلاح من بيع القطع الأخرى مثل الزي. إذن فإن هناك امتيازات كثيرة
1: نعم.
0: تم تقديمها إلى
1: ابقوا معي ضيوفي الكرام، ابقوا معي لنتعرف أكثر على أبرز الإنجازات التي حققها محمد صلاح خلال مشواره الاحترافي.

0: عودة مرة أخرى لضيوفي في أنقرة، الكابتن إيرين كوجا المحلل والناقد الرياضي، وأيضا في القاهرة الكابتن أحمد مختار المحلل الرياضي. أعود إليك إيرين، تكلمت عن أرقام مالية لهذه الصفقة تصل الرواتب إلى حوالي 20 مليون دولار أو يورو، وأيضا هناك نسبة من بيع القمصان. برأيك هل يستطيع فريق ترابزونسبور أن يوفر مثل هذه السيولة المالية الكبيرة بدون اللجوء إلى أو الوقوع في مشاكل اللعب المالي النظيف؟
1: طيب محمد صلاح،
2: نعم محمد صلاح هو اسم معروف جدا، وهذا الاسم سيجلب الكثير من الراعين، لذلك فإن ترابزونسبور تشجع لدخول في هذا التكليف العالي وأصبح من الممكن دفعه. يعني ترابزونسبور يفكر كالتالي، محمد صلاح يأتي وكل العالم الآن ينظرون إلينا، والآن سنحظى بالكثير من الراعين. البارحة رئيس ترابزونسبور قال بأن رجال الأعمال الذين يعملون مع ترابزونسبور الآن عليهم أن يدفعوا ويقدموا الدعم الكبير لترابزونسبور، إن هذا النقل للانتقال لمحمد صلاح يتطلب إمكانات مالية عالية. نعم هناك دعم راعي كثير من الشركات، أيضا هناك الاعتماد كامل على أو اعتماد كبير على بيع الزي لترابزونسبور، لأن فعلا نحن نتحدث عن أرقام عالية جدا.
0: نعم. نعم أتحول إلى أحمد مختار. أحمد، الكثير من النجوم العرب لعبوا في الدوري التركي، منهم أحمد حسن الذي كان أحد أبرز النجوم الأتراك وحقق لقب هداف الدوري التركي لرفقة فريق بشكتاش، لكن نتحدث عن قيمة كبيرة مثل محمد صلاح. إلى أي مدى يسهم انتقال محمد صلاح في زيادة شعبية الدوري التركي في الوطن العربي؟
3: طبعا محمد صلاح يعني يعتبر نادي بنفسه.

0: لو اتكلمنا عن ليفربول اللي هو احد الانديه الكبيره، ممكن نعمل مقارنه بسيطه جدا بين ليفر قبل محمد صلاح وبعد محمد صلاح، هنلاقي نسبه المشاهده لمباريات الليفر تضاعفت يعني اكتر من مره، نسبه التشجيع الفريق نفسه ونسبه شعبيته في مصر
1: تتكلم عن الوطن العربي كبيرة. نعم
0: جدا بالظبط، وفي مصر والوطن العربي بالكامل. وبالتالي لما نتكلم بقى نقول اللي هو راح تركيا وراح طرابزون، اعتقد ايضا ان الدوري التركي هتبقى نسبه مشاهدته بين الجماهير المصريه والعربيه اكبر، نسبه التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي هتبقى اكبر بكتير. ايضا محمد صلاح شعبيته في مصر تعادل شعبيه فرق كامله، وبالتالي اعتقد بان قمصان طرابزون ومتابعه الفرق التركيه في مصر بالاخص وحتى في الوطن العربي ستكون كبيره جدا. كل هذه الامور تتحول في النهايه الى ارقام، وتتحول في النهايه الى ربح مالي. بالتالي طرابزون كان محقا في تلبيه مطالب محمد صلاح الماليه لسبب بسيط جدا، ان محمد صلاح مش قيمه فقط فنيه نعم. داخل الملعب، ولكنه كمان قيمه تسويقيه وتجاريه كبيره جدا جدا خارجه. الفريق ليفربول فريق محمد صلاح السابق، قمصان الفريق كانت بتتباع تقريبا بمعدل 2 مليون او اكتر قميص سنويا. عايز اقول لك ان محمد صلاح كانت تقريبا 50% من القمصان كانت باسم محمد صلاح نعم. وده بيدل على قيمته الكبيره جدا وشعبيته العملاقه. وبالتالي اعتقد بان طرابزون سيستفيد من مبيعات القمصان، طرابزون والدوري التركي بالكامل سيستفيد من نسبة المشاهدة العالية جدا في مصر والوطن العربي
1: نعم.
0: لو حتى يعني في كأس العالم الأخير كان من أكتر المباريات اللي كانت ليها شعب يعني نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي كان مباريات منتخب مصر، لأن بسبب الجمهور المصري الكبير نعم. جدا المحب لكرة القدم، نسبة كبيرة من هذا الجمهور سيتحول لمشاهدة طرابزون ومشاهدة الدوري التركي
1: نعم
0: عشان محمد صلاح وعشان شعبيته الكبيرة
1: نعم أحمد.
0: وبالتالي ده هيكون أمر إيجابي جدا.
1: أتحول إلى إيران. إيران برأيك على من سيقع الضغط أكبر، على محمد صلاح بسبب هذه القيمة الكبيرة بالتعاقد، أم على طرابزون الذي ضم نجما عالميا كبيرا؟
2: طبعا تركيا هذه تشهد الآن أكبر قيمة نقل لأي لاعب في العالم، إذن هناك ضغط على النادي هل سيتمكن من دفع ما تكليفه لهذا اللاعب. هو أثبت محمد صلاح نفسه في أوروبا ورأيناه، وأيضا ننتظر نفس الأداء في تركيا، خصوصا سيكون هناك على المدرب الفريق سيكون هناك ضغط أيضا ليس فقط على النادي. بالنهاية هذا استثمار ضخم جدا، ويجب على أعتقد أيضا أن على فاتح تكين سيكون هو المدير التقني، سيكون هناك طبعا ضغط كبير عليه، ومع الأيام القادمة سنرى أن طرابزون سبور يجب أن يكون في الدوري الأول.
1: نعم، الناقد والمحلل الرياضي أحمد مختار من القاهرة، والصحفي والمحلل الرياضي إيرين كوجا كنتم معي من أنقرة، شكرا لكما على كل هذه الإضافات. وبهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: بقول أولادي 4 صار 2،

0: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوماً مسرحاً لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: تروي الأرواح الحائمة فوق هذه الأرض السكينة والوئام التي لازمت الناس قروناً، ثم جاء يوم تسللت فيه أياد خفية أعملت التحطيم في وحدة عمرها 1000 عام، ظانة أن الظفر سيتحقق بضربة، بضربة واحدة.
1: Lavrens bu bölgedeki çalışmalarında kısa vadede çözüm alamayacağını gördüğü için etrafındakilere şöyle bir şey söylediği nakledilir. Bu Türklerle Kürtlerin İslam kardeşliği o kadar güçlüdür ki bunları ayrıştırmak için tam 100 yıl çalışmak lazım.
0: في هذا الفيلم لن نروي الإرهاب كقصة عابرة، فلن نقف طويلاً عند سبعينيات القرن الماضي ولا عند تلك البنادق التي حركتها دوافع شخصية، فالبندقية لا تنبت في تربة لم تهيأ لها. سنغوص مع جذور الإرهاب لنبحث في الأرض التي أنبتته وفي كل من قضى برصاصه في البقعة التي وعد أهلها بالحياة. سنكشف حدوده الإقليمية الحقيقية كما رسمها هو لنفسه لا كما قدمها للعالم، وسنقف على السؤال: لماذا خاضت تركيا على اختلاف حكوماتها معركة واحدة ضد الإرهاب بدون انقطاع؟ غير أن السؤال الأهم الذي يكتنزه هذا الفيلم: لماذا أراد الإرهاب أن يقيم دولة ولو قامت؟ على أي بنيان كان ستكون؟ ومن هو الرابح الحقيقي من وراء ما ستخلفه من ركام؟ من سوريا حيث الإجابة لم تعد فرضية نناقشها بل مشهدا ماثلا نعيشه.
2: Osmanlı İmparatorluğu İslami fakat çok dinli, çok milletli, çok dilli bir imparatorlukken Türkiye Cumhuriyeti laik fakat tek dinli, tek dilli bir ulus devlet olarak şekillendi.
1: Osmanlı Devleti sona erdikten sonraki süre içerisinde bütün bölgemizde ulus devletler kurulmaya başlanıyor. Aslında ulus devletlerin kurulma süreci doğuda Rusların bir Ermeni devleti kurma, Amerikalıların bir yeni Asur devleti kurma gibi düşünceleri var. Başta İngilizler olmak üzere de burada bir süreç

0: أيضا
1: بعض
0: زيادة عدد
1: جريدة لندن
0: المعابر،
1: الشتاء
0: وأيضا
1: وسامسة
0: نعمل على إطلاق العمل
1: وجماعة
0: البنكي،
1: البارزة
0: وأيضا دعم البنية التحتية للمواصلات. هذه الأمور هي أولوية بالنسبة إلينا. أيضا فيما يتعلق بالعمل الخاص وأيضا المؤسسات الحكومية، نعمل على إعادة إعمارها، نحن مستعدون ونعمل لدعمها. أيضا في المشاريع المحلية والإقليمية نحن نعمل معا. أريد أن أعطي مثال على ذلك، تركيا وسوريا والأردن والسعودية، بدأنا بين هذه البلدان مواصلات طريق، وهذا أمر مواصلات وطريق ربط، وهذا أمر مهم جدا، ونحن بدأنا فعلا بهذه المشاريع. إن العلاقات بين البلدين نراها من خلال كثير من المشاريع الملموسة. هناك مشروع بناء أو فتح مدرسة تركية في سوريا، وهذا أمر يسعدنا. إن أيضا نعمل لإنشاء جامعة مشتركة بين تركيا وسوريا، وأيضا في مجال العمل الصحي نحن من أكثر هذه الجهود التي نبذلها في العمل الصحي. هناك الكثير من المشافي، وأيضا نعمل على دعم البنية التحتية الصحية في سوريا. لذلك نحن في هذا المجال في شهر حزيران زار وزير الصحة التركي سوريا وقام بتوقيع اتفاقية للعمل الصحي. أيضا فيما يتعلق بعملية دمج سوريا بالنظام المالي الدولي، نعمل على دعم ذلك. المركز المركزي في سوريا وأيضا المركز البنك المركزي التركي، هناك اتفاقية. أيضا في المستقبل العلاقة بين تركيا وسوريا نعمل على رفعها إلى مستويات عالية عن طريق مشاريع جديدة. اليوم في اجتماع أيضا تحدثنا عن المواضيع الإقليمية، طبعا موضوع المفاوضات بين أمريكا وإيران، نحن سعيدون بالعودة إلى المفاوضات. يجب مباشرة وقف إطلاق النار وأيضا فتح مضيق هرمز للمواصلات. سنستمر نحن في دعم هذه المرحلة. نحن ندعم المفاوضات، لذلك أريد أن أؤكد على أمر مهم هنا. إن سوريا على مدى الحرب هي دولة تساهم في السلام في المنطقة، أريد أن أؤكد على هذه النقطة. لذلك فإن أمن سوريا ورفاهها هو يؤثر على المنطقة، وهي مسؤولية علينا جميعا. من طرف آخر فإن سوريا تعمل على تهديد وحدة الأراضي السورية عن طريق هجماتها المستمرة، وتؤدي إلى تهديد أمن المنطقة، هو من أكثر عوامل التهديد. إن المجتمع الدولي فيما يتعلق بذهنية إسرائيل المحتلة، يجب على المجتمع الدولي أن يقف تجاه هذه الذهنية. إن يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار والفصل، وأيضا حماية وحدة الأراضي السورية. يجب أن يتم الضغط على إسرائيل في هذا المجال. فيما يتعلق بالوضع في فلسطين ولبنان، وأيضا تابعنا الموضوع بشكل كامل بيننا. إن لبنان هي جارة لسوريا، لذلك الوضع هناك مهم أيضا بالنسبة إلينا. موضوع تم الاتفاق على الخطوة الثانية بخطة السلام، أعلن ذلك السيد ترامب، ولكن إسرائيل تستمر في التهديد، وهذا يدل على أن نتنياهو لا يريد السلام. إن حكومة إسرائيل تعمل على تخريب وضرب عمليات السلام، وتعمل على ضم غزة، وهذا أمر واضح. إن حكومة إسرائيل تريد لغزة أن تكون بلا فلسطينيين. إذن لن ينجح نتنياهو وحكومته بهذه الخطة. الغزة ستبقى للفلسطينيين، وأيضا سننشئ غزة من جديد. الفلسطينيين الشجعان الذين يقفون بوجه إسرائيل يجب أن يحظوا بدعم دولي لأجل دعم وقف إطلاق النار والانطلاق إلى المرحلة الثانية في خطة السلام وبدء إعادة السلام مرة أخرى. لا يوجد خيار آخر سوى هذه النقاط. من جهة أخرى، في الضفة الغربية والقدس تستمر حكومة نتنياهو بأعمالها الإرهابية. كما تعلمون كان هناك اجتماع مهم في عمان، وتقريبا 20 دولة من العالم الإسلامي شاركوا بهذا الاجتماع، وكان هذا يمثل جهد جمعي لهذه الدول تجاه إسرائيل. أيضا الأماكن المقدسة في القدس هناك محاولات إسرائيلية للإخلال بقدسيتها، لذلك نحن ندعم الأردن بوضعها في فلسطين. أيضا موضوع لبنان مهم في المنطقة، إن أيضا سياسات إسرائيل التوسعية في لبنان أدت إلى مقتل العديد من المواطنين، وأيضا الآلاف من المواطنين اضطروا إلى ترك بيوتهم. إن تأمين الاستقرار والأمن في لبنان هو أمر مهم جدا. في هذا الإطار فإن العلاقة بين لبنان وسوريا وعودتها إلى طبيعتها وزيادة التعاون بينهما هو أمر سعيدون به، ونحن تحدثنا مع نظيري عن هذا الموضوع. في المرحلة الجديدة سوريا هي دولة تساهم في إيجاد الحلول وليست خلق المشاكل، والحمد لله إن سوريا يجب أن تكون موجودة في كل طاولات إيجاد الحلول، وهو أمر نفخر به. في المرحلة المقبلة العلاقات بين البلدين وأيضا الأمن في المنطقة والعالم سنعمل بشكل دائم لتحقيق كل هذه الأهداف. بهذا مرة أخرى أتقدم بالشكر والترحيب مرة أخرى نظيري العزيز، وأترك الكلام له.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. والله الله نديلا.
2: معالي الوزير.
1: كارديشيم هاكان فيدان.
0: صديقي هاكان فيدان.
1: Basın mensupları, Allah rahmet selam bereket üzerinize olsun. Başlangıçta sayın kardeşim Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Sıcak karşıladığı için, konukseverliği için ve gerçekten derinlemesine bir çalışma yürüttük. Türkiye'deki kardeşlerimizle tabii ki kısa bir sürede büyük atılımlara imza attık bu süreçte. Bugün yine aynı şekilde ortaklıklarımız arasında ve tabii ki kurumsal çalışmalarımız üzerinde durduk. Bildiğiniz yüksek stratejik ilişkilerimiz var ve siyasi ilişkilerimiz tabii ki bundan sonra pratik bir projeye dönüşmüştür ve dönüşecektir. Bütün bölge yararına olacaktır. Ve iki ülke arasında bir koordinasyon komitesi var. Burada ortak bütün alanlarda bütün meselelerimizi görüşüyoruz. Siyasi konusunda ekonomik ve ticari konularımızı öncelikli olarak belirledik bu çalışmalarımızda. Türkiye ile birlikte ticari ve ekonomik entegrasyon ve iki ülke arasındaki Merkez Bankası arasındaki işbirliği çok önemli. İktisadi ve mali konulardaki işbirliğinin artması için iyi bir zemin oluşturmaktadır. Ve Türkiye
0: bizimle birlikte الدولة واقعا ملموسا لإنهاء الفعل لأي وجود للسلاح خارج إطار القانوني، وهو ما تم بالحوار بالاتفاق السلمي الذي وحد المؤسسات ليكون الاستثمار الأكبر بأمن الجوار. فسوريا الموحدة خالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمثل لحماية الحدود المشتركة والخالية من الإرهاب والميليشيات. هنا نحن ننسق مع الطرف في أنقرة لضمان نجاح هذا المسار استجابة لمصالحنا الوطنية المشتركة. هذا الإنجاز السوري بحصر السلاح بأيدي الدولة يقدم نموذج واقعي يبشر لمرحلة جديدة لجارنا الإقليمي. المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة وهي الاستقرار، وقوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي. وهنا اتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها أشقاؤنا في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح بالمؤسسات الوطنية بما ينهي أي زعزعة.
2: لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح بمؤسساتهم الوطنية بما ينهي أي زعزعة أو اضطراب للاستقرار في المنطقة. اكتمال هذه المسارات في العواصم الشقيقة يضمن استقرارها الداخلي المستدام، ويشكل مع الإنجاز السوري شبكة أمان إقليمية متكاملة تحصن منطقتنا وتدفع بها نحو التنمية والازدهار. وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا، ونؤكد أن أي عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا الاستقرار الأمني يمهد الطريق بثبات لملف المرور والربط الإقليمي، إذ ناقشنا اليوم تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، فالجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوى في خرائط التجارة العالمية. نحن ندفع بثقة نحو إنجاز مشروع الربط السككي الاستراتيجي بالشراكة بين سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية والأردن، ودور سوريا في هذا المسار يمثل جسرا جغرافيا واقتصاديا فعليا يترجم ويعزز دورها كجسر دبلوماسي فاعل في المنطقة. وسنبني على هذا النموذج الإيجابي لتفعيل اللجان الفنية المشتركة وإدارة مواردنا المائية بما يخدم مصلحة الشعبين. وفي خضم مساعينا التنموية المشتركة، تفرض التطورات الإقليمية الدقيقة نفسها وتحديدا تداعيات الحرب والمواجهات الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران، موقف سوريا ينطلق من الدبلوماسية الفاعلة بحماية مصالحنا الوطنية وتجنيب المنطقة وإيلات الانزلاق نحو صراع مفتوح. ومن هذا المنطلق المبدئي نعبر عن استنكارنا الشديد لأي ضربات أو اعتداءات تطال دول الخليج العربي الشقيقة. تحييد أمن الخليج عن هذه المواجهة ضرورة قصوى، واستقرار هذه الدول الشقيقة ركن أساسي لا يتجزأ من منظومة الأمن الإقليمي. كما ندعو دول المنطقة إلى تعزيز التنسيق الأمني والعسكري والسياسي لحماية مصالح الجميع وضبط الحدود، حيث تعاني سوريا من زعزعة وتهديد لحدودها من قبل ميليشيات مسلحة تستخدم حدود الجوار وتحمل السلاح خارج إطار الدولة. تعمل الجمهورية العربية السورية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية على مواجهة هذه التهديدات بكل حزم، بما يحفظ مصالح أمننا القومي ويحافظ على سلامة شعبنا. لذا سنعمل على تكثيف القدرات البشرية والتقنية على كامل حدودنا وبالتنسيق مع جوارنا لمواجهة هذه التهديدات. لقد تطرقت نقاشاتنا لعودة السوريين إلى وطنهم بوصفها أولوية وطنية عليا لدمشق. نحن نعتبر العائدين طاقة البناء الأساسية لسوريا المتجددة، وندرك أن استدامة هذه العودة تتطلب تهيئة الأرضية التنموية والبنى التحتية الضرورية من خدمات وكهرباء ومدارس وصحة وغيرها. ولذلك نؤسس لمسار عملي مع الجانب التركي لربط مشاريع العودة ببرامج التعافي المبكر بشكل مباشر وفعال. أود التأكيد في النهاية على أن حدودنا المشتركة، وهي الأطول بيننا، ستبقى مسارا للتجارة والازدهار والأمن المتبادل، كما كانت وستبقى جسرا بين الشعبين والبلدين. وشكرا لكم معالي الوزير.
3: Efendim, müsaadenizle iki basın mensubundan soru alacağız. İlk soruyu TRT Haber'den alacak.
4: TRT Haber, Cansu Doğan. İki sorum olacak. Öncelikle Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani.
0: هناك زخم في العلاقة التجارية بين تركيا وسوريا. فهناك ارتفاع في حجم التبادل التجاري. في هذا المنطلق، ما هو هدف التبادل التجاري بين البلدين، وما هي الخطوات التي يتم اتخاذها؟ السؤال الثاني للسيد فيدان، ما هي، كيف تقيمون الوضع حاليا الإقليمي؟ كان لديكم اجتماع مهم البارحة في عمان، وأيضا تعمل إسرائيل على تهديد المناطق المقدسة في القدس.
2: نعم، شكرا لكم. بالتأكيد تنظر سوريا إلى العلاقة مع تركيا كأولوية إقليمية واستراتيجية. لقد وقفت تركيا إلى جانب الشعب السوري في سنوات الحرب، وبالتأكيد بعد تحرير سوريا وانتصار الثورة السورية بدأنا بالعمل على تهيئة البيئة الاقتصادية لتطويرها وللوصول إلى التكامل مع الجار التركي، وأيضا استفادة من

0: الخبرات التركية المتقدمة في هذا المجال. نعمل حاليا على تكثيف التبادل التجاري من خلال تهيئة المعابر الحدودية، وأيضا بدأنا اليوم في نقاشاتنا للحديث حول اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الجمارك. بالتأكيد يعني ننظر إلى أن تكون العلاقة السورية التركية وخاصة في المجال الاقتصادي علاقة متميزة، وأيضا ربما هي أيضا علاقة لا تخص البلدين فحسب، بل أيضا تخص الشرق والغرب. وشكرا لكم.
1: نعمل بشكل كثيف عن طريق دائرة الاستخبارات وأيضا مؤسسة الاستخبارات ووزارة الخارجية التركية. نعمل على اللقاء مع كل الأطراف، ونحن أيضا فيما يتعلق بالاستراتيجيات التي يجب تنفيذها نحن نبذل جهود كبيرة. الحمد لله حتى اليوم نحن بصفتنا عضو أو طرف يسهل المفاوضات، نحن فعلا نبذل جهود كبيرة في هذا المجال، وهذا طبعا يعود ونؤكد مرة أخرى على دور الرئيس التركي القيادي في هذا المجال. ولكن نحن نعم نلعب هذا الدور، ولكن بعض المواضيع حتى لو كانت صعبة جدا خصوصا في موضوع فلسطين، نحن عندما نتطور أو نحرص تطور في هذه الأمور فإن إسرائيل لم تغير هدفها الأساسي وهو تخريب أي محاولة إحلال السلام. يجب على المجتمع الدولي أن يكون حساس في هذا الموضوع، لذلك نحن نؤكد على هذه النقطة. الوضع حاليا خصوصا مرحلة انتقال المرحلة الثانية، نحن نعمل نرى بأن إسرائيل تعرقل هذا الأمر. إسرائيل يجب عليها أن تخرج من غزة، ويجب أن تعود غزة إلى الفلسطينيين، لكن إسرائيل لا تريد أن ترى ذلك، مع أن خطة السلام عندما يتم تنفيذها فهي تؤدي إلى هذه النتيجة، هي خطة تؤدي إلى هذه النتيجة. إن تطبيق هذا الأمر هناك تحديات كبيرة في تطبيقها، وفيما يتعلق بكل التدبيرات كان لدينا اجتماع في عمان البارحة بمشاركة كبيرة، وأيضا نتيجة العمل مع والاجتماع مع مصر وباكستان ومصر وتركيا والسعودية كان لدينا اجتماع شامل، وما هي الخطوات الدبلوماسية التي يمكن أن نتخذها. اتخذنا بعض القرارات، وفي أيلول مرة أخرى ربما نعود ونجتمع، على يكون هناك اجتماع على مستوى القيادات. في العام الماضي كان هناك خطوات لاتخاذ خطوات لتحقيق السلام، وكان هناك أيضا تحديات كبيرة ومحاولة اختراق هذه الخطوات، لذلك يجب أن نتابع العمل. فيما يتعلق الوضع في غزة، طبعا هناك أمر سيء وهو استمرار الحرب في منطقة الخليج وإغلاق معبر أو مضيق هرمز، وهذا يؤدي تداعيات كبيرة، وأيضا مرحلة المفاوضات بين أمريكا وتركيا وإيران لم تصل إلى نهاية، وهذا يؤدي مرة أخرى إلى تشتيت الانتباه عن غزة. ولكن نحن كما قلنا بأن تركيا في كل المنصات نعمل على لفت الانتباه لموضوع غزة، وذلك على أعلى المستويات، وسنستمر بذلك عن طريق العمل والتنسيق بين المؤسسات في تركيا، ولدينا مؤسسات وفرق تعمل خصيصا على موضوع غزة. إذن إن شاء الله فإن المفاوضات بين إيران وأمريكا ستصل إلى أخبار جيدة. البارحة تحدثنا بشكل مفصل في هذا الموضوع في الاجتماع في عمان مع كل الأطراف. هناك مواضيع معقدة، التفاصيل التقنية كبيرة جدا فيما يتعلق بمضيق هرمز. إذا تخيلتم الخريطة الآن، هناك إيران في طرفها والطرف الآخر هناك عمان، ولكن هناك في المنتصف معبر دولي، مياه دولية مفتوحة. إذن الوضع معقد في النهاية، هذا يؤثر كله على الوضع. ما هي الآليات وما هي التي سيتم من خلالها فتح المعبر؟ من المهم الوصول إلى اتفاق في النهاية. يجب على البترول أن يستمر نقل البترول، لأن

0: تقريبا
1: يجب الوصول سريعا لحل فيما يتعلق بمضيق هرمز. إذا ترون بأن كل المسائل في المنطقة هي مرتبطة ببعضها البعض. بعد قليل إذا نظرنا من بعيد قليلا إذا نظرنا إلى الصورة الشاملة نحن يجب فهم العلاقة بين هذه المسائل وتطوير آليات عن طريق الأطراف الإقليمية والعمل مع بعضها البعض. نحن علينا أن نجد الحلول للمسائل الإقليمية. طبعا هناك عمل يجب أن يتم مع المجتمع الدولي في هذا المجال، ولكن الأزمة كان دائما نحن ننتظر الحل من الخارج، ولكن حاليا يجب على دول المنطقة الإقليمية هي التي تجد الحلول، وهذه خطة أو نظرية أكد عليها الرئيس التركي أكثر من مرة. فإن محاولة إيجاد حلول للمنطقة هي على مسؤولية دول المنطقة، ودول الإقليمية الآن أصبحت تفهم هذا الأمر. و فيما يتعلق بالخطوات التي يجب الالتزام بها أمر تم الإجماع عليه. يجب على دول المنطقة أن تعمل على تعزيز السلام الدولي، لأن هناك قدرة كبيرة في هذه المنطقة، حضارات كثيرة وأيضا قوة بشرية كبيرة، وأيضا هناك الكثير من الموارد البشرية وأيضا موارد الطاقة. إذن فإن هذه دول المنطقة تساهم في يجب عليها أن تساهم في الأمن العالمي، ولكن هنا عدو الاستقرار وعدو السلام إسرائيل هي بخططها الاستعمارية يجب أن يتم اتخاذ خطوات لإيقافها. شكرا مرة أخرى.
0: Onlar da yapılıyor. Ben tekrar ilginiz için teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkürler efendim. Şükürler.

0: إذن مشاهدينا، كان هذا مؤتمرا صحفيا لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة. ونبقى هناك في العاصمة أنقرة حيث مراسلة تيرتي عربي دانيا قبلاوي. دانيا مرحبا بك. إذن هذا المؤتمر الذي جاء وركز على نقاط عدة، منها محاربة الإرهاب والتعاون في مجالات التجارة وغيرها، وكذلك فيما يتعلق بالحرب على إيران، وفيما يتعلق أيضا بالقضية الفلسطينية والمفاوضات وضرورة تنفيذ المراحل الثانية والثالثة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كل هذه النقاط لو تجمليها لنا دانيا.
1: لميس، فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة ودمشق، تناول المؤتمر الصحفي التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ملف أمني يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون فيه من خلال اللقاءات رفيعة المستوى. لفت الجانبان إلى عملية اندماج شمال شرق سوريا مع الحكومة المركزية وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء أي وجود لتنظيمات مسلحة تؤثر على مسار اندماج شمال شرق سوريا، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية وسيادتها. أيضا لفت الوزيران إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا، ودعا الوزير فيدان إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات، لسيما وأن سوريا تظهر بأنها تريد إيجاد حلول وتريد السلام. في المقابل، إسرائيل بممارساتها هي تزعزع السلام والاستقرار في سوريا وتؤثر على وحدتها وأيضا تؤثر على الاستقرار في المنطقة. فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، لفت الوزيران إلى تعزيزها بمختلف المستويات. نعم. إن كان في المستوى الاقتصادي الصحي وأيضا إعادة الإعمار. فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، الوزير فيدان رحب بعودة المفاوضات بين إيران وواشنطن، وأيضا أكد على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح

0: مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك دانيا قبلاوي مراسلة تيرتي عربي، كنت معنا من أنقرة. وفي أخبار لبنان، قتل لبناني وأصيب 12 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور غادرت عائلات منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء وسط قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة ووادي العزية وبلدة مجدل زون جنوب لبنان، إضافة إلى أطراف بلدتي الحنية وزبقين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وفي سياق متصل، أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. أصيب 4 أشخاص بغارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة بلدات جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارات استهدفت بلدات البرج الشمالي والمنصوري ومجدل زون في قضاء صور ومحيط بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. وأضافت أن وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف دخلت إلى مواقع الاستهداف لإجراء عمليات كشف ميداني وإجلاء المصابين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين إصابات خطيرة بانفجار استهدفهم في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ بتنفيذ هجمات مركزة ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة جنوب لبنان. ينضم الآن إلينا من بيروت الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط بشارة خير الله، مرحبا بك معنا سيد بشارة. الآن إسرائيل تعمل على تصعيد الاستهدافات في جنوب لبنان، ما المعادلة التي تريد فرضها في الجنوب اللبناني في ظل الحديث عن اليوم الأخير من المفاوضات في روما؟
2: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام مشاهدي تيرتي. اليوم الإسرائيلي يجدد مبدأ أساسي كان يعتمده منذ زمان وهو التفاوض تحت النار، يفاوض لبنان الرسمي على طاولة المفاوضات في روما وقبلها في واشنطن، ويضرب لبنان غير الرسمي يعني حزب الله، لأنه عمليا يعتبر أنه يحاول فصل ما بين لبنان الرسمي الذي يريد التفاوض وحزب الله الذي لا يريد التفاوض، كما إيران التي لا تريد أو تريد عرقلة هذا التفاوض. هذه مسألة ليست جديدة، لأنه عمليا استطاع انتزاع التفاوض مع لبنان الرسمي من خلال أو بالرغم من الإرادة الإيرانية التي كانت تريد أن يكون لبنان ورقة في المفاوضات الكبرى بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تجدين اليوم الإسرائيلي يفاوض لبنان الرسمي بروما على الطاولة ويضرب يعني مناطق جنوبية تحت ذريعة أن حزب الله لا يزال يتواجد فيها، وتحت ذريعة أخرى يوجه من خلال رسالة للحكومة اللبنانية أن الجيش اللبناني لم ينفذ حتى اللحظة ما تعهدت به الحكومة اللبنانية لناحية حصر السلاح، ويلي هو عمليا لم ينفذ بعد. لا تزال الأقوال أقوالا وليس هناك من أفعال على الأرض. لذلك إسرائيلي يستفيد من هذه الثغرة، يستفيد من عدم قيام الجيش بما يجب أن يقوم به، ويعني يتزرع بكل هذه.
1: طيب سيد بشارة، في ظل هذا الوضع الميداني
2: الاشتباك، وربما هو يحتاج إلى اشتباك عشية انتخابات، يعني ربما نتنياهو يحتاج إلى مثل هذا الاشتباك. لذلك على الدولة اللبنانية عدم إعطائه هذه الفرصة أو هذه الذريعة.
1: طيب ما المتوقع اليوم أو المأمول من هذه المفاوضات في يومها الأخيرة؟ ما الذي قد ينتج عنها، وما المتغير الذي يمكن أن يحصل في هذه المفاوضات؟ هل يمكن أن ينتج شيئا إيجابيا أو مؤثرا يغير المعادلة على الأرض؟ ما الذي بيد الحكومة اللبنانية لكي تأخذه من إسرائيل؟
2: سيدتي الكريمة، المأمول غير المتوقع. المأمول أن تأخذ اللبنانية من إسرائيل الكثير من الأشياء، المتوقع أن نراوح مكاننا، لكن ما بينهما هناك يعني شيء جيد، هو أن لبنان الرسمي اليوم صار جالس رسميا مع إسرائيل، يعني صار في مبدأ أساسي وهو حل الإشكالات بالمفاوضات وليس بالعسكر. تبين أن قدرة لبنان مع حزب الله ومن دون حزب الله وحزب الله من دون لبنان غير قادر على مواجهة إسرائيل، لذلك فلنعترف أننا غير قادرون على المواجهة ولنذهب إلى مبدأ التفاوض. عسى أن يعني يعترف أو تعترف إيران يوما بهذا المبدأ وتسهل عملية دولة.
1: لكن ماذا عن إسرائيل؟
2: هل في الاستمرار في التفاوض؟
1: هل إسرائيل ستعطي لبنان ما يريده اللبنانيون؟ يعني إسرائيل اليوم تضرب بعرض الحائط كل الضغوط الأمريكية، كل الاتفاقيات وتمارس أيضا خروقاتها في الجنوب اللبناني. يعني كيف يمكن للبنان أن يضغط على إسرائيل التي تمتلك القوة كما قلت؟ لا قدرة للبنان على مواجهة إسرائيل.
2: أوافق معك تماما، لكن من يعطي الزريعة لإسرائيل؟ إذا كنا نعلم أنا وأنت والمشاهدين أن إسرائيل تبحث عن زريعة لتفعل ما تفعل، هل نعطيها الزريعة؟ طيب اليوم ليش إسرائيل ما راحت تعتدي على الأردن؟ لأنه الأردن ما عم يعطيها زريعة. ليش إسرائيل ما عم تعتدي على مصر؟ لأنه مصر ما عم تعطيها الزريعة. الإسرائيلي بحاجة إلى اعتداء. طيب نحن إذا كنا منعرف مش لازم نقدم له هدايا؟ نحن في لبنان قدمنا هدايا مجانية للإسرائيلي ليفعل ما يفعل، مع الأسف هذه هي الحقيقة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط بشارة خير الله. أهلا. كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت.
2: أهلا وسهلا.
1: أعربت باكستان عن أملها أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن باكستان تأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، لا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ومسقط اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة والإحداثيات الجغرافية للمسار المحدد، وأن الاتفاق في المرحلة النهائية للمراجعة والصياغة.
3: تدخل المفاوضات الإيرانية مع سلطنة عمان مرحلتها النهائية، تقول وزارة الخارجية الإيرانية، وتؤكد أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز ستمر عن طريق المياه الإيرانية. وبعد أكثر من 5 أشهر على الحرب التي بدأت بأهداف عديدة بينها إسقاط النظام في إيران وإنهاء برنامجها النووي، تحولت إلى نزاع على المضيق الذي أسفر إغلاقه عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالمياً بشكل كبير. فيما يقول الرئيس الأمريكي إن اتفاقاً لإعادة فتح المضيق بات وشيكاً مع تزايد الضغوط عليه لإنهاء الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ويقول مسؤولون إقليميون إن المفاوضين وضعوا اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق، وإنهم ينتظرون الموافقة النهائية من المرشد الأعلى. فيما قال إعلام أمريكي إن نقاشاً حاداً دار بين وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست والديمقراطيين في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الشهر الماضي بشأن ما إذا كان قد قدم لترامب تقييمات صادقة للحرب على إيران، بما في ذلك المخاطر التي قد تشكلها حملة عسكرية مطولة على مخزونات الجيش الأمريكي، مؤكدة أن هيكست امتنع عن مناقشة نصيحته للرئيس، وأن هذا التضليل هو ما أجبر ترامب على التراجع عن تهديداته الأخيرة المتعلقة بشن ضربة قوية على إيران. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: ينضم الآن إلينا من عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول. مرحبا بك معنا دكتور كمال. يعني الآن يتم الحديث عن أنه ربما اليوم يكون هناك اتفاق

0: ما بين عمان وطهران حول مضيق هرمز، كيف ينظر لهذا الاتفاق وشكله النهائي؟ وهل يمكن أن فعلا أن يكون هو خطوة لعودة المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن؟
1: تحياتي لك لميس وللسادة المشاهدين. في الحقيقة نعم، هنالك ضغوط أمريكية في الداخل، وهنالك حسابات استراتيجية إيرانية تجبر الطرفين على قبول هذا الاتفاق، لكن عندما نتحدث عن الجزئيات والتفاصيل الفنية أعتقد بأنها يعني هي التي تشكل دائما وأبدا العقبات أمام أي مذكرة تفاهم. وقد شهدنا مذكرة التفاهم السابقة التي يعني تم الاتفاق على الإطار لهذه المذكرة، لكن عندما يعني دخلنا في تطبيق التفاصيل كان هنالك عقبات، وبالتالي أعتقد بأن يعني الاتفاق قد يعني يخرج إلى النور لأنه يخدم الطرفين في هذا التوقيت المهم. التوقيت هو توقيت حساس ومهم، ولذلك نظرنا إلى السياسة الأمريكية بأنها تحاول قدر الإمكان فصل المسارين، مسار جيوسياسي جغرافي وهو مضيق هرمز، ومسار يتعلق بالزمن وهو مناقشة الملف النووي الإيراني، وهذا يخدم المصلحة الأمريكية الداخلية الآن، خاصة ونحن نشهد انتخابات نصفية في نوفمبر القادم. وبالتالي أعتقد بأننا الآن من الممكن أن ندخل إلى هذا الاتفاق، لكن ما يعرقل دائما وأبدا الاتفاق هي التفاصيل الفنية التي يعني يخرج علينا دونالد ترامب ويقول إيران لم تطبق يعني بنود الاتفاق بشكل تام. وبالتالي أعتقد بأننا من الممكن أن نشهد خلال 72 ساعة اتفاقا حول مضيق هرمز. هذا لا يعني بأن الأزمة انتهت يعني بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هذه الوسيلة هي عبارة عن طريقة لإدارة الصراع يعني التغلب على عقبات داخلية في الاستراتيجية الأمريكية.
0: يعني هذا الاتفاق يخدم واشنطن أكثر مما يخدم طهران في هذه المرحلة؟
1: لا أعتقد ذلك، أعتقد بأنه يخدم الطرفين الآن، كون يعني إيران استنفذت من ناحية الاقتصاد وتم إنهاك يعني كثير من القدرات الإيرانية العسكرية، وأيضا هنالك ضغوط داخلية في الداخل الإيراني تحتم على الإيرانيين القبول بهذا الاتفاق. أيضا بالجانب الأمريكي نشهد هنالك ضغوطا كبيرة، وخاصة شاهدنا خلافا كما تسرب عبر الواشنطن بوست، خلافا بين وزير الدفاع أو وزير الحرب هيكسيت حول النقص في الذخيرة، وبالتالي هذا قد يحتم يعني على الإدارة الأمريكية التريث، خاصة ونحن نشهد يعني تحركات كبيرة في الانتخابات النصفية وهنالك تقدم كبير للديمقراطيين في هذا المشهد، والقاعدة الانتخابية تشير إلى أن يعني التوجه هو باتجاه تقييد ترامب من الدخول في حروب خارجية. وبالتالي أعتقد بأن يعني كل هذه المسائل والشروط هي من الممكن أن تؤثر على سياسة ترامب بأن يقبل ويقدم تنازل، لأننا لحد الآن يعني التفاصيل الفنية التي يجري النقاش حولها في المراحل الأخيرة لهذا الاتفاق هو حول الرسوم، وأعتقد بأنهم سيتخطون هذه النقطة، خاصة عندما نتحدث أن إيران سمحت بدخول السفن من الجانب الإيراني وبخروجها من الجانب العماني، لكن هنالك تفصيل جزئي بسيط يتعلق بالألغام، والألغام معظمها يعني تتواجد في الجانب العماني، وبالتالي الآن أركنت هذه العملية للاتحاد الأوروبي، من الممكن أن تعطى للاتحاد الأوروبي ودول أخرى من أجل إزالة الألغام. إذن إزالة الألغام إن تم الاتفاق ستكون على مدار 60 يوم، كالملف النووي سيتم الحديث عنه لمدة 60 يوم، وبالتالي الألغام ستستمر إزالتها لمدة 60 يوم
0: هذا
1: إن لم يطبق ترامب يعني هذا
0: فقط
1: الاتفاق.
0: لنفهم دكتور كمال،
1: ستتمسك
0: هذا
1: إيران
0: الاتفاق
1: بمسألة الألغام.
0: هذا الاتفاق كما نفهمه إلى حد اللحظة كما تقول طهران هو اتفاق ما بينها وما بين سلطنة عمان مسقط، وبالتالي هو فقط لتوضيح السيادة على المضيق كما قالت الخارجية الإيرانية، والحديث عن الشروط الفنية، وهو ليس اتفاق

0: اتفاقا مبرما مع واشنطن. يعني التفاهمات التي تجري الآن كما تقول طهران هي فقط مع مسقط بشأن المضيق وإعادة فتحه وتحديد من هو الذي يملك السيادة على هذا المضيق. في هذه الحالة وفي ظل ما قاله ترامب بأن المذكرة التفاهم الذي تم الاتفاق عليها انتهت قبل فترة حينما أعادت إغلاق المضيق طهران، إذا ما تم الاتفاق إلى أين نعود في هذه التفاهمات؟ مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها انتهت وفقا لترامب، وبالتالي هذا الاتفاق فقط مع مسقط.
1: أعتقد بأن الاتفاق هو جزء من مذكرة التفاهم. نعم انتهت من ناحية التوقيت الزمني والعملي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت بقصف إيران، لكن الحديث يجري يعني عن أشياء يعني تم النص عليها في مذكرة التفاهم، وكثيرا ما يذكرون يعني مدة 60 يوم والحديث عن الملف النووي خلال 60 يوم وفتح مضيق هرمز بالتدريج خلال 60 يوم. يعني نحن نتحدث عن فتح لمضيق هرمز في هذا الاتفاق ليس يعني بالمعنى الحرفي بالكامل، يعني ستبقى الألغام لمدة 60 يوم وستشارك دول بإزالة هذه الألغام أو ستقوم إيران بإزالة هذه الألغام، لكن ليس بيوم وليلة، الألغام ستزال على مدار 60 يوم. هذه نقطة أعتقد بأنها لصالح إيران تتمسك بها في حال لم يطبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوثيقة الجديدة، أعتقد بأنها ستبقي على الألغام وهذا سيعيق عملية الملاحة أو يعني سير الملاحة في مضيق هرمز ويعيدنا إلى المربع الأول، وبالتالي هذا يضبط إيقاع الاستراتيجية الأمريكية في مضيق هرمز في قادم الأيام من أجل تسيير يعني الملاحة داخل هذا المضيق، كونه يخدم الآن التوجهات الأمريكية الداخلية لأنها تؤثر على السلع والمنتجات وعلى جيب المواطن الأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور كمال الزغول الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي، كنت معنا من عمان. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يسهم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في تخليص تركيا من تهديد الإرهاب بشكل دائم، وقال أردوغان إن مشروع القانون هو ثمرة مشاورة شاملة وأنه قدم إلى البرلمان بتوافق واسع يعكس إرادة الشعب التركي في التوصل إلى حل. وأعرب أردوغان عن أمله أن تثمر هذه الخطوة عن نتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائيا من تهديد الإرهاب وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني وترسيخ أجواء السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة. قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان ألان إن تقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان التركي في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب يمثل محطة مهمة في هذا المسار.
2: بتقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب، ما سيعزز مناخ السلام في بلادنا. وبقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان والمسؤولية التاريخية التي تحملها البرلمان ودعم شعبنا، نمضي قدما في هذه المسيرة ومن خلالها سنكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرن التركي إن شاء الله.
0: أكدت وزارة الدفاع التركية أن النجاحات المحققة في إطار رؤية تركيا خالية من الإرهاب تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة. وقالت الوزارة إن القضاء الكامل على الإرهاب سيسهم في تعزيز السلام والأمن الإقليميين، مؤكدة أن قواتها المسلحة ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استدامة النجاحات التي تحققت في إطار رؤية تركيا خالية من الإرهاب وصولا إلى ترسيخ الأمن والسلام الدائمين. أكد وزير العدل التركي أكين غورليك أن تركيا تمضي في تنفيذ رؤية قرن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مشددا على أن مشروع تركيا الخالية من الإرهاب يمثل مرحلة تاريخية تقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية.

0: في إطار سعينا إلى أن تكون مئوية تركيا مئوية العدالة، نشهد اليوم مرحلة تاريخية من خلال رؤية تركيا خالية من الإرهاب، التي تمثل سياسة وطنية تستند إلى حماية أمن شعبنا وصون أمن دولتنا وضمان مستقبلنا المشترك. وبفضل وعي شعبنا وحزم مؤسساتنا والتضحيات الكبيرة لقواتنا الأمنية، تقلصت إلى حد كبير مساحة تحرك التنظيمات الإرهابية، وأصبح من مسؤوليتنا جميعاً اتخاذ خطوات تضمن ترسيخ مناخ الأمن والثقة بصورة دائمة. وانطلاقاً من هذا الفهم، توحدت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وأظهرت إرادة تاريخية للحفاظ على مكاسب شعبنا وترسيخها.
1: أكدت مذكرة مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب أن المشروع لا يلغي الأحكام القضائية الصادرة ولا يغير الوصف القانوني للجرائم ولا ينهي المسؤولية الجنائية. وأكدت المذكرة أن تحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب يمهد لمستقبل أكثر قوة أمنيا وسياسيا واقتصاديا. وأشارت المذكرة إلى أن إعادة توجيه الموارد نحو التعليم والإنتاج والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية ستعزز الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت أن الدولة اعتمدت إلى جانب الإجراءات الأمنية سياسات اقتصادية واجتماعية لمعالجة القضية. ويهدف المشروع إلى إنهاء الكيانات المسلحة وتعزيز العمل السياسي الديمقراطي وصون القيم المشتركة للأمة. واعتمد إعداد المشروع على تجارب دولية إلى جانب خبرة تركيا الطويلة في مكافحة الإرهاب. ولا يقتصر هدف المشروع على إحلال السلام في تركيا فحسب، بل يشمل المنطقة برمتها. ويرتبط تطبيق القانون بانتهاء وجود تنظيم بيكاكا الإرهابي وتسليم جميع الأسلحة والذخائر وفق القانون. ينضم الآن إلينا من أنقرة رئيس مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط البروفيسور قدير تميز. مرحبا بك معنا دكتور تميز. يعني بعد عامين من هذا المسار، هل يمكن القول اليوم أن تركيا أغلقت صفحة الإرهاب بشكل كامل مع وضع الإطار القانوني الآن لها في البرلمان؟
2: نعم، يمكن أن نقول بالفعل بأن تركيا تقريبا 40 سنة عانت من مسألة الإرهاب، وهي الآن تصل لمرحلة جديدة في هذه الرحلة. إذن بدأ الآن إطار قانوني، وهو الآن أمام المجلس ليتم الموافقة عليه، وهو قانون لإيقاف الإرهاب. ومع تقديم هذا المشروع إذن دخلنا مرحلة جديدة في مواجهة الإرهاب، وهذا يعني بأن تركيا الآن هي تعتبر إنهاء الإرهاب هو أمن قومي، وهو تحاول الآن الوصول إلى نهاية هذه المرحلة، أي تحاول عن طريق الحقوق وعن طريق الإدماج والاندماج المجتمعي إنهاء هذا الأمر، وليس عن طريق المواجهات المسلحة. لذلك فإن كما تعلمون فإن هذا المشروع القرار اليوم وتفاصيله تم مشاركة مع الإعلام، وكما قلتم فإن تركيا الآن في مواجهة الإرهاب وصلت إلى مرحلة حساسة ومهمة جدا، وهذا في الحقيقة قصة نجاح باهرة يتم تسجيلها في التاريخ.
1: دكتور قدير، هل المدة الزمنية المعطاة لهذا الإطار القانوني والمحددة بستة أشهر للعناصر الإرهابية للاستفادة من مواد القانون وتطبيق تسليم أسلحتهم وما إلى ذلك وتسليم أنفسهم للجهات التنفيذية المعنية بذلك، هل هي كافية لكل هذه المواد القانونية التي وضعت؟ يعني ستة أشهر فقط لتطبيق كل ما ينص عليه هذا مشروع القانون.
2: طبعا هذه فترة كافية، لأن هذه الشروط بعد تنفيذها فإن هذا المجلس تم تقديمه

0: الآن للمجلس، نحن نعتبر بأن هذا القانون مشروط، لأن تعلمون لن يتم تنفيذه أوتوماتيكيا. أولا يجب على المؤسسات المسؤولة، خصوصا مسؤولات مؤسسات الأمن، يجب أن تؤكد على أن العناصر الإرهابية قد فعلا تركت السلاح، يجب أن تؤكد على ذلك. بعد أن يتم التأكيد فإن يتم تطبيق هذا القانون. يعني أولا يجب أن يتم ترك السلاح وأن تحل العناصر الإرهابية أو المجموعة الإرهابية نفسها، بعد ذلك تبدأ المرحلة الحقوقية والقانونية. وهنا نقطة مهمة جدا، هذا ليس عفو عام، هذا أمر يجب أن نؤكد عليه. هذه إذن لا يوجد هناك حاجة لفترة طويلة جدا، هذا المشروع لن يشمل الجميع. مثلا بعض العناصر الإرهابية من البيكاكا بالأخص هي لديها أحكام تتعلق بالقتل أو بالمشاركة الفعلية بقتال العسكري، إذن هذه العناصر لن يشملها هذا القانون. إذن فإذا نظرنا إلى تفاصيل مشروع القانون، بعض الإجرام أو الحالات الإجرامية سيكون هناك متابعة لها. إذن بعد اليوم سيكون هناك تفاصيل أكثر، ولكن أعتقد بأن فترة 6 أشهر كافية.
1: دكتور قدير، كيف ينعكس ذلك أيضا على دول الجوار تحديدا سوريا والعراق؟ اليوم شهدنا مؤتمرا صحفيا ما بين وزير الخارجية التركي ونظيره السوري، وتحدثا صراحة عن دمج القوات التي هي أصلا جزء من تنظيم بيكاكا الإرهابي واي بي جي التي كانت تعمل في شرق شمال سوريا، وكيفية معالجة هذا الملف في سوريا. كيف ينعكس الملف في تركيا وإنهائه على هذه الدول أيضا، وهي دول عانت من الإرهاب لفترات طويلة؟
2: صحيح،
0: يجب القول بأن كما تعلمون فإن تركيا، نحن نقول عنه مشروع تركيا بلا إلهاب ومنطقة بلا إلهاب. إذن يعني أن لا يمكن أن نفصل بين أمن تركيا وأمن المنطقة. نحن لا نؤكد على أمن تركيا، ولكن نؤكد على أمن المنطقة ككل. لماذا تركيا بدأت بهذه المرحلة؟ في العراق وفي سوريا، هذه دول جوار، كيف سيكون انعكاس هذا الأمر عليه؟ سيكون إيجابي جدا. لماذا؟ لأن تركيا هي تتحدث عن أمر إيجابي. هذا أمر سوريا والعراق ستتأثر بشكل إيجابي، لأن معادلة الأمن تركيا تريد تغييرها. اليوم كان هناك حروب كثيرة واضطراب كثير وفقر واحتيال هذه المنطقة، هذا ما كان يذكر عنها هذه المنطقة الجغرافية. لكن من الآن فصاعدا تريد تركيا تغيير الأجندة، تريد تأمين هذه المناطق. يعني في الحقيقة في العراق وسوريا وبعد التحرير في سوريا كان هناك خطوات إيجابية كثيرة تم اتخاذها، فهذه أيضا ستؤثر على مرحلة تركيا بلا إرهاب. أي أن هذا الموضوع هو مثال لدول العالم، سوريا والعراق يمكن أن تستفيد من هذه.
1: شكرا جزيلا لك البروفيسور قدير تمييز، رئيس مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط، كنت معنا من العاصمة أنقرة. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف قوات بلاده مصفاتي نفط روسيتين وسفنا لم يعرف ما يعرف بأسطول الظل الروسي في البحر الأسود. وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاتين للنفط جنوب غرب روسيا، إضافة إلى زورقين عسكريين وسفنا لأسطول الظل في البحر الأسود، مضيفا أن هذه العمليات تهدف إلى تقليص الموارد التي تستخدمها روسيا في ظل تمويل الحرب وتزيد فرص التوصل إلى حل دبلوماسي حسب تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتي شحن قالت إنهما كانتا تحملان إمدادات عسكرية في البحر الأسود. وقالت الوزارة إن طائرات مسيرة هجومية نفذت الضربة مساء الأربعاء ضد السفينتين جنوب وشرق مدينة أوديسا، مؤكدة مواصلة استهداف السفن التي تقول إنها تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. تحيي العاصمة البوسنية سراييفو ذكرى إنشاء نفق الحياة الذي شقه الأهالي تحت مدرج المطار في تسعينيات القرن الماضي ليمثل المنفذ الوحيد لتخفيف وطأة الحصار الصربي وإنقاذ السكان من المذابح.
2: تحت مدرج مطار سراييفو يمتد ممر ضيق تحول في أحلك أيام الحرب إلى شريان حياة لمدينة كانت تصارع من أجل البقاء. ذلك هو نفق الحياة الذي ربط بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة البوسنية وكسر طوق الحصار الصربي في حينها، منقذا سراييفو من الجوع والعزلة والموت خلال سنواتها العصيبة في تسعينيات القرن الماضي.
3: كان النفق نافذة سراييفو على العالم وشريان حياتها، وكان المدنيون والجنود يتسللون ليلا عبر مدرج المطار من سراييفو للوصول إلى الجهة الأخرى، كما عزز النفق من صمود المدينة ومنع سقوطها.
2: من قلب الحصار ولدت فكرة حفر النفق، وبأدوات بسيطة كالمعاول والمجارف وعربات صغيرة خاض المتطوعون سباقا مع الزمن حتى أنجزوا نفقا يناهز طوله 800 متر ليتحول إلى شريان حياة تدفق عبره الغذاء والدواء إلى المدينة المحاصرة. وبعد مرور أكثر من 3 عقود يقف جزء من هذا النفق شاهدا يروي قصة تلك المرحلة، تخلده صور رجال البوسنة الذين صنعوا هذا الإنجاز.
4: أنجزنا حفر النفق خلال 5 أشهر بوسائل بدائية، واستخدمنا مضخات قديمة لسحب المياه التي كانت تتسرب إلى داخل النفق، وكذلك الأعمدة والألواح الخشبية لتدعيم السقف الترابي ومنعه من الانهيار.
2: اليوم يستقبل النفق زوارا من مختلف أنحاء العالم جاءوا للاطلاع على واحدة من أقصى صفحات تاريخ المدينة وأكثرها صمودا، إذ يروي الجزء المتبقي منه حجم المعاناة التي كابدتها سراييفو ليوثق كيف تحول هذا المكان من ممر للنجاة ومتنفس وحيد لها إلى معلم سياحي وتاريخي. لا يزال نفق النجاة يروي للأجيال قصة مدينة وجدت تحت الأرض طريقا للبقاء حين أغلقت فوقها كافة السبل، فتحول ممر ضيق تحت الأرض إلى رمز للأمل والصمود. عماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
1: نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
6: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
7: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذا

0: هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: ترق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

متحف طروادة. صرح ثقافي وفني يعرض تاريخ مدينة طروادة، إحدى أكثر المدن الأسطورية في العالم أجمع. يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف عصرية وإثارة للإعجاب في تركيا، حيث افتتح عام 2018 الذي أعلن عام طروادة. ولعل أبرز المكنونات النفيسة في هذا المتحف هو تمثال هادريان. يعود تاريخ هذا الأثر الرائع إلى المدة بين 117 إلى 138 ميلادية، ويمثل أحد أبرز نماذج الفترة الذهبية لفن النحت في العهد الروماني. أما الشخص الذي يصوره التمثال فهو الإمبراطور هادريان الذي حكم الدولة الرومانية في القرن الميلادي الأول. هذا الأثر للإمبراطور هادريان الذي يعرف بكونه ثالث الأباطرة الخمسة الصالحين، يظهر مرتدياً درعاً قوية يتوسطها تصوير لرأس ميدوسا. يحظى هذا التمثال المكتشف في طروادة أثناء أعمال التنقيب عام 1993 بأهمية كبيرة في دلالته على خضوع طروادة للحكم الروماني. من القطع الأثرية المميزة أيضاً قدم طاولة تحمل تصويراً لطائر الجريفون. تزدان هذه القطعة الرومانية بنحت لطائر الجريفون في أعلى القدم الرخامية، أما على وجوهها الجانبية فتتموضع نقوش لمحار بارز. وتكمن أهمية هذا الأثر الذي استخرج من منطقة لابسيكي عام 1954 في صورة طائر الجريفون، فهذا الطائر الأسطوري يملك رأس نسر وجسد أسد، وبسبب مظهره المخيف كان ينحت على المقتنيات القيمة التي يراد المحافظة عليها في ذلك الوقت. لهذا السبب نحت هذا الطائر الأسطوري على قدم الطاولة المعروضة في المتحف. فبحسب العقيدة السائدة في العصر الروماني كان الناس يرون في طائر الجريفون فألا حسنا يحميهم من السوء. من أهم غرف العرض في متحف طروادة بلا شك صالة الخزينة. خزائن طروادة التي نسجت حولها أساطير عديدة وتناقلت أخبارها الألسن منذ عصور يقبع جزء منها في هذا المتحف. تضم الصالة مكتشفات معروضة من فترات تاريخية مختلفة، مثل الأحجار الكريمة والمسكوكات والجواهر التي تعود للعصر الذهبي والحديدي والقديم والكلاسيكي والهيلينستي. معظم هذه المقتنيات القيمة المعروضة في صالة الخزينة عثر عليها في موقع تنقيب مدينة طروادة وأطلال تلة دادا وداردانوس وتلة كيزلدون. وجود كل هذه المواقع الأثرية ضمن نطاق منطقة تراوس يكشف مدى ثراء هذه المنطقة عبر التاريخ القديم. جنق قلعة، موطن الملاحم، إنها عاصمة المعارك وقصص البطولات التي تركت بصمتها على تاريخ العالم عبر آلاف السنين. وقد أخذ متحف طروادة على عاتقه مهمة إبراز هذا التاريخ الضارب في القدم وتسليط الضوء على الجانب الملحمي لمدينة جنق قلعة

إصابات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا قرب القدس، واعتداءات للمستوطنين بمسافر يطا في الخليل بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد إعلانه مقتل اثنين من جنوده وإصابة آخرين جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مكثفا على عدد من القرى في الجنوب. باكستان تعرب عن أملها أن يمهد الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

أهلا بكم. أصيب 3 فلسطينيين بجروح خطيرة وأكثر من 60 آخرين بالاختناق خلال اقتحام جيش

الاحتلال لمخيم قلنديا. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات جراء اعتداءات بالضرب من قبل جيش الاحتلال أثناء اقتحام مخيم قلنديا وكفر عقب، ليرتفع العدد إلى 16 إصابة. بدوره أكد رئيس اللجنة الشعبية بمخيم قلنديا أن قوات الاحتلال دمرت منازل وسرقت أموالا وحولت 8 منازل إلى ثكنات عسكرية، فيما أعلنت محافظة القدس بدء هدم محال تجارية قرب حاجز قلنديا العسكري، كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال حملة اقتحامات واسعة شملت مدنا وبلدات في الخليل ونابلس وطول كرم وجنين وبيت لحم وطوباس. وأصيب عدد من الفلسطينيين ونقل 5 بينهم سيدة وطفلان لمستشفى يطا بعد اعتداء عشرات المستوطنين على خربة طوبة جنوب الخليل. وأسفر الهجوم عن إحراق 5 منازل فلسطينية وتحطيم مسكن آخر وتدمير منظومة الطاقة الشمسية المغذية للخربة، إضافة إلى تخريب ممتلكات الأهالي وإلحاق أضرار مادية واسعة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم استهدفت 3 منازل فلسطينية في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال العملية. وقالت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية رافقتها جرافات اقتحمت منطقة قرنة الدعمس في بلدة نحالين غربية بيت لحم وشرعت بهدم منزلين مكونين من طابقين بذريعة البناء بلا ترخيص.

0: استمراراً لعمليات التنكيل بالفلسطينيين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالية مدينة القدس المحتلة، ويداهم منازل الفلسطينيين ويحول أخرى إلى ثكنات عسكرية ويزيد من أعداد الأسرى في السجون. الجيش الإسرائيلي قال إن العملية تستهدف مسلحين وبنى تحتية وصفها بالمعادية، كما أنها تأتي في إطار مكافحة ظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها، داعيا سكان مدينة القدس إلى الالتزام بالتعليمات في أثناء سير العملية وتجنب أي احتكاك غير ضروري. من جهتها تؤكد محافظة القدس أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملة اعتقالات واسعة داخل المخيم مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. عملية قلنديا جاءت بالتزامن مع احتضان العاصمة الأردنية اجتماعاً وزارياً لدول إسلامية وعربية بشأن القدس بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. الوزراء المجتمعون بالأردن أدانوا الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مؤكدين أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية وعاصمة دولتها المستقلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال خلال كلمته إن إسرائيل تستهدف المسجد الأقصى باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تدفع الوضع في الضفة الغربية نحو الانفجار.
1: وتستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كما ونوعا وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.
0: فيما شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مشاركته في الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات جماعية وعملية ودبلوماسية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس.
2: نعلم أنه إذا تشتت انتباهنا فستصبح إسرائيل قادرة على مواصلة ما تفعله في غزة والمسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية بسهولة أكبر. لذلك خصص الاجتماع الذي شاركت فيه نحو 20 دولة من العالم الإسلامي لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى.

0: والتدابير الجماعية الواجب اتخاذها، وقد عرضت جميع الدول آراءها، وشهد الاجتماع تبادلاً جاداً للآراء مع طرح الخطوات العملية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات المطلوبة.
1: وتسعى حكومة اليمين المتطرف منذ صعودها إلى الحكم في إسرائيل لطمس معالم القدس الشريف وتغيير هويته وتهجير الفلسطينيين، فلا يسلم المسجد الأقصى يومياً من الاقتحامات التي يقودها وزراء نتنياهو تحت حماية الشرطة، ولا تسلم الأرض الفلسطينية من الاقتطاع والاستيطان في الضفة والقدس، ناهيك عن القتل الممنهج والاعتقالات التعسفية وهدم المنازل أمام أعين أهلها، وهو ما تدينه الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها تركيا التي لطالما اعتبرت القدس الشريف على رأس سلم أولوياتها.
2: انضم الآن إلينا من قلنديا مراسل تيريتي عربي إبراهيم خلف. إبراهيم مرحبا بك معنا. إذن العملية العسكرية في قلنديا مستمرة الإسرائيلية، قبل قليل كانت الرئاسة الفلسطينية قد أدانت هذا العدوان على قلنديا وعلى مخيمات أيضا الضفة. بطبيعة الحال الضفة الغربية تتعرض بشكل يومي لانتهاكات واعتداءات إسرائيلية.
3: نعم لميس، نحن هنا على أطراف مخيم قلنديا. في الحقيقة الجيش الإسرائيلي قام بقمع الصحفيين ودفعنا إلى أبعد نقطة على المخيم، ونتحدث عن عملية دخلت يومها الثاني منذ ساعات منتصف الليلة الماضية، وقبلها الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم قلنديا ينفذ حملات دهم واعتقال. بحسب تقديرات نادي الأسير الفلسطيني أرقام أولية تتحدث عن 60 حالة اعتقال على الأقل، أخضع عشرات الفلسطينيين للتحقيق الميداني. عمليا يداهم الجيش الإسرائيلي من منزل إلى منزل، ينتقل من منزل إلى منزل ويقوم بعمليات تنكيل وضرب بحق الفلسطينيين، 16 إصابة بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني ناجمة عن عمليات الاعتداء بالضرب. الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن بأنه بدأ عملية واسعة في مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب. بإضافة إلى النشاط العسكري كان هناك عمليات هدم لما أسماها بعض التعديات على الطرق وبعض المنشآت التجارية في 7 مواقع، تم عمليات تجريف من قبل الجرافات العسكرية الإسرائيلية. على كل حال نتحدث عن يومين والترقب سيد الموقف في ظل تنديد الرئاسة الفلسطينية لميس. التساؤل، هل هذه هي العملية العسكرية التي كان تحدث عنها وزير الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مخيم فلسطيني جديد إلى جانب مخيم طول كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية؟ لكن حتى الآن لا مؤشرات على ذلك، بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي ما زال متواجد في عمق مخيم قلنديا تحديداً، يقتحم المنازل، يجري عمليات تحقيق ميداني، وهناك دفع بعشرات الجرافات العسكرية، ما يقارب 10 جرافات عسكرية ضخمة تشارك بهذا الاقتحام. تفاصيل وأهداف العملية غير واضحة بالرغم من الإعلان الرسمي من قبل الجيش الإسرائيلي بأنها تستهدف ما أسماها بنى للفصائل الفلسطينية. من المعلوم بأن مخيم قلنديا من المخيمات التي لا تشهد نشاطات عسكرية لفصائل فلسطينية. على سبيل المثال هذا ما تحدث عنه اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا على شاكلة ما كان في مخيم جنين وطول كرم، لكن الاقتحام واسع وغير مسبوق منذ سنوات إن صح التعبير. هذا الاقتحام ليس الأول، ربما كان يتعرض لاقتحام مخيم قلنديا لأكثر من اقتحامات، تنفيذ اعتقالات وحتى كان يسقط شهداء، لكن هذه العملية من الواضح بأنها الأكبر والأوسع. هل هي مناورة تمهيد للخطة التي كانت أعلنت عنها وزارة الجيش الإسرائيلي وزير الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 3 مخيمات من بينها مخيم قلنديا ومخيم الجلازول للاجئين الفلسطينيين ومخيم بلاطة أكبر المخيمات في الضفة الغربية؟ بعض المناشدات بدأت تخرج من داخل المخيم عن قطاع مواد أساسية في ظل استمرار الحصار والعملية العسكرية داخل مخيم قلنديا. أيضا نتحدث عن تحويل بعض المنازل ومقرات اللجنة الشعبية إلى مراكز تحقيق يتم فيها التحقيق مع الفلسطينيين خلال هذه العملية العسكرية. حتى الآن هناك تحشيدات عسكرية، لكن نستطيع القول بأن ما يحدث داخل المخيم غير ظاهر عمليا إلا من بعض الشهادات والتقارير والبيانات التي تصدر في ظل منع الصحفيين من الدخول إلى نقاط قريبة لرصد ما يحدث داخل المخيم.
2: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف مراسل تيريتي عربي، كنت معنا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد أكثر من 1254 فلسطينيا، وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الجيش الإسرائيلي ارتكب

0: قتل لبناني وأصيب 12 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور غادرت عائلات منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء وسط قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة ووادي العزية وبلدة مجدل زون جنوب لبنان، إضافة إلى أطراف بلدتي الحنية وزبقين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وفي سياق متصل أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. أصيب 4 أشخاص بغارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة بلدات جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارات استهدفت بلدات البرج الشمالي والمنصوري ومجدل زون في قضاء صور ومحيط بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. وأضافت أن وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف دخلت إلى مواقع الاستهداف لإجراء عمليات كشف ميداني وإجلاء المصابين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين إصابات خطيرة بانفجار استهدفهم في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تنفيذ هجمات مركزة ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة جنوب لبنان. أعربت باكستان عن أملها أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن باكستان تأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، لا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ومسقط اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة والإحداثيات الجغرافية للمسار المحدد، وأن الاتفاق في المرحلة النهائية للمراجعة والصياغة.
1: تدخل المفاوضات الإيرانية مع سلطنة عمان مرحلتها النهائية، تقول وزارة الخارجية الإيرانية، وتؤكد أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز ستمر عن طريق المياه الإيرانية. وبعد أكثر من 5 أشهر على الحرب التي بدأت بأهداف عديدة بينها إسقاط النظام في إيران وإنهاء برنامجها النووي، تحولت إلى نزاع على المضيق الذي أسفر إغلاقه عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالمياً بشكل كبير. فيما يقول الرئيس الأمريكي إن اتفاقاً لإعادة فتح المضيق بات وشيكاً مع تزايد الضغوط عليه لإنهاء الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ويقول مسؤولون إقليميون إن المفاوضين وضعوا اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق، وإنهم ينتظرون الموافقة النهائية من المرشد الأعلى. فيما قال إعلام أمريكي إن نقاشاً حاداً دار بين وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث والديمقراطيين في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الشهر الماضي بشأن ما إذا كان قد قدم لترامب تقييمات صادقة للحرب على إيران، بما في ذلك المخاطر التي قد تشكلها حملة عسكرية مطولة على مخزونات الجيش الأمريكي، مؤكدة أن هيكسيث امتنع عن مناقشة نصيحته للرئيس، وأن هذا التضليل هو ما أجبر ترامب على التراجع عن تهديداته الأخيرة المتعلقة بشن ضربة قوية على إيران. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله أن يسهم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في تخليص تركيا من تهديد الإرهاب دائما. وقال أردوغان إن مشروع القانون هو ثمرة مشاورات شاملة وأنه قدم إلى البرلمان بتوافق واسع يعكس إرادة الشعب التركي في التوصل إلى حل. وأعرب أردوغان عن أمله

0: هي أن تثمر هذه الخطوة عن نتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائيا من تهديد الإرهاب وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني وترسيخ أجواء السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة. قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان ألان إن تقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان التركي في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب يمثل محطة مهمة في هذا المسار.
1: بتقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب، ما سيعزز مناخ السلام في بلادنا. وبقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان والمسؤولية التاريخية التي تحملها البرلمان ودعم شعبنا، نمضي قدما في هذه المسيرة، ومن خلالها سنكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرن التركي
2: إن شاء الله.
0: أكدت وزارة الدفاع التركية أن النجاحات المحققة في إطار رؤية تركيا خالية من الإرهاب تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة. وقالت الوزارة إن القضاء الكامل على الإرهاب سيسهم في تعزيز السلام والأمن الإقليميين، مؤكدة أن قواتها المسلحة ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استدامة النجاحات التي تحققت في إطار رؤية تركيا خالية من الإرهاب وصولا إلى ترسيخ الأمن والسلام الدائمين. أكد وزير العدل التركي أكين غورليك أن تركيا تمضي في تنفيذ رؤية قرن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مشددا على أن مشروع تركيا خالية من الإرهاب يمثل مرحلة تاريخية تقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية.
3: في إطار سعينا إلى أن تكون مئوية تركيا مئوية العدالة، نشهد اليوم مرحلة تاريخية من خلال رؤية تركيا خالية من الإرهاب التي تمثل سياسة وطنية تستند إلى حماية أمن شعبنا وصون أمن دولتنا وضمان مستقبلنا المشترك. وبفضل وعي شعبنا وحزم مؤسساتنا والتضحيات الكبيرة لقواتنا الأمنية، تقلصت إلى حد كبير مساحة تحرك التنظيمات الإرهابية، وأصبح من مسؤوليتنا جميعا اتخاذ خطوات تضمن ترسيخ مناخ الأمن والثقة بصورة دائمة. وانطلاقا من هذا الفهم، توحدت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وأظهرت إرادة تاريخية للحفاظ على مكاسب شعبنا وترسيخها.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن أوكرانيتين كانتا تنقلان حمولة عسكرية في البحر الأسود، وقالت أوكرانيا إنهما كانتا محملتين بالقمح، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمهما واندلاع حريق في ظل استمرار الضربات المتبادلة بالصواريخ والمسيرات بين الطرفين بالتوازي مع معارك استنزاف على طول خطوط القتال الشرقية.
4: مرحلة صعبة تدخلها الحرب الروسية الأوكرانية، عنوانها الأبرز استنزاف طاقات البلدين على نحو يتصاعد كل يوم في جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. ورغم مواصلة القوات الروسية ضغطها الهجومي المكثف في إقليم دونباس وشرق أوكرانيا عموما، فإنها لم تحقق أي تقدم استراتيجي حاسم. تركيز منصب من الطرفين على استهداف مناطق العمق بالصواريخ والمسيرات بما فيه من البنى التحتية وسلاسل الإمداد والطاقة والموانئ. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف سفينتين قرب ميناء أوديسا الأوكراني كانتا تنقلان بضائع عسكرية، رغم تأكيدات أوكرانية بأنهما محملتان بالقمح. كما استهدف القصف الروسي مناطق خاركيف وزابوريجيا وسومي وخيرسون، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق في الأبنية والمنشآت الحيوية وفق السلطات الأوكرانية. في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استهدفت مصفاتي نفط في العمق الروسي، مشيرا إلى أن إحدى الضربات نفذت على بعد أكثر من 1300 كيلومتر من خط الجبهة. الدفاع الروسي تأكدت إسقاط ما يزيد على 600 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرم. وفي

0: للتصعيد المتبادل جددت أوكرانيا المطالبة بالحصول على مزيد من صواريخ الدفاع الجوي على وقع الهجمات الروسية المكثفة مؤخراً، في ظل حديث عن أزمة حقيقية في منظومة الدفاع الجوي الأوكراني نتيجة تراجع وتيرة الإمدادات الغربية، ما أفسح المجال لبعض الضربات الروسية لإحداث أضرار واسعة في المدن الأوكرانية، ما دفع الولايات المتحدة لبحث ترتيبات جديدة لإشراك أوكرانيا في إنتاج بعض مكونات باتريوت حلاً مؤقتاً لمواجهة الهجمات الروسية، رغم تحفظات صريحة من واشنطن في هذا الصدد. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسل تيريتي عربي ثائر عمرو. ثائر، مرحبا بك معنا. يعني 10 قتلى حتى الآن في هجمات الروسية على مدن شرق أوكرانيا وشمالها، وتركز كييف أيضا بالمقابل على استهداف روسيا بالمسيرات. ما التفاصيل وكيف يبدو الوضع الميداني اليوم؟
2: بالتأكيد هذه الحصيلة التي أشرت إليها من القتلى والعدد الكبير من الجرحى ربما ستكون مرشحة خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة في ظل التقارير العسكرية التي تتوالى من الإدارات العسكرية تحديدا في مقاطعة دنيبروبتروسك وفي مقاطعة خاركيف التي أصدرت تقريرين منفصلين قبل قليل. التقرير الأول جاء من السلطات العسكرية في منطقة دنيبروبتروسك يتحدث عن هجوم روسي جديد بالقنابل الجوية الموجهة استهدف إحدى المنشآت اللوجستية المهمة في منطقة بافلاغراد في ضواحي هذه المدينة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين. وما زالت السلطات الأوكرانية وقوات الدفاع المدني تتعامل حتى تاريخ هذه اللحظة مع آثار هذا الهجوم، وبطبيعة الحال الحصيلة هي حصيلة القتلى والجرحى هي مرشحة للارتفاع خلال الساعات القادمة. في الجانب الآخر أيضا تتحدث الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف شرقي البلاد عن هجوم روسي جديد استهدف ضواحي المدينة وتحديدا في منطقة بالاكاي. هذا الهجوم خلف أضرارا كبيرة في مرافق البنية التحتية المدنية والمنازل التابعة للمواطنين، ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني عن 6 جرحى في صفوف المواطنين حتى هذه اللحظة. هذا يأتي امتداد إلى سلسلة من الهجمات الروسية التي استهدفت المقاطعات الشرقية والشمالية بما في ذلك المقاطعات الجنوبية.

0: وفقا لما يقول الجانب الأوكراني هو يتعلق بمقاطعة خرسون التي تعرضت لهجوم جوي ليلي بحسب الإدارة العسكرية في هذه المدينة ألحق دمارا كبيرا في إحدى المرافق المهمة للطاقة في هذه المدينة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في هذه المدينة. السلطات الأوكرانية دعت المواطنين إلى التحمل في ظل هذه الظروف الصعبة وعدم إرهاق شبكة الكهرباء. هذه الهجمات وفقا لما يقول الجانب الأوكراني ووفقا لسلاح الجو الأوكراني الذي أشار إلى أن القوات الروسية هاجمت الأراضي الأوكرانية بنحو 100 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة، بالإضافة إلى 4 صواريخ من طراز أونكس ومن طراز خا-31. سلاح الجو يتحدث أن 29 طائرة نجحت في الوصول إلى أهدافها، ولم يتحدث سلاح الجو عن اعتراض هذه الصواريخ، مما يشير إلى إمكانية وصولها إلى أهدافها في مناطق متفرقة.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو، مراسل تي ار تي عربي، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف. تحيي العاصمة البوسنية سراييفو ذكرى إنشاء نفق الحياة الذي شقه الأهالي تحت مدرج المطار في تسعينيات القرن الماضي، ليمثل المنفذ الوحيد لتخفيف وطأة الحصار الصربي وإنقاذ السكان من المذابح.
2: تحت مدرج مطار سراييفو يمتد ممر ضيق تحول في أحلك أيام الحرب إلى شريان حياة لمدينة كانت تصارع من أجل البقاء. ذلك هو نفق الحياة الذي ربط بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة البوسنية وكسر طوق الحصار الصربي في حينها، منقذا سراييفو من الجوع والعزلة والموت خلال سنواتها العصيبة في تسعينيات القرن الماضي.
3: كان النفق نافذة سراييفو على العالم وشريان حياتها، وكان المدنيون والجنود يتسللون ليلا عبر مدرج المطار من سراييفو للوصول إلى الجهة الأخرى، كما عزز النفق من صمود المدينة ومنع سقوطها.
2: من قلب الحصار ولدت فكرة حفر النفق، وبأدوات بسيطة كالمعاول والمجارف وعربات صغيرة خاض المتطوعون سباقا مع الزمن حتى أنجزوا نفقا يناهز طوله 800 متر ليتحول إلى شريان حياة تدفق عبره الغذاء والدواء إلى المدينة المحاصرة. وبعد مرور أكثر من 3 عقود يقف جزء من هذا النفق شاهدا يروي قصة تلك المرحلة، تخلده صور رجال البوسنة الذين صنعوا هذا الإنجاز.
4: أنجزنا حفر النفق خلال 5 أشهر بوسائل بدائية، واستخدمنا مضخات قديمة لسحب المياه التي كانت تتسرب إلى داخل النفق، وكذلك الأعمدة والألواح الخشبية لتدعيم السقف الترابي ومنعه من الانهيار.
2: اليوم يستقبل النفق زوارا من مختلف أنحاء العالم جاءوا للاطلاع على واحدة من أقصى صفحات تاريخ المدينة وأكثرها صمودا، إذ يروي الجزء المتبقي منه حجم المعاناة التي كابدتها سراييفو، ليوثق كيف تحول هذا المكان من ممر للنجاة ومتنفس وحيد لها إلى معلم سياحي وتاريخي. لا يزال نفق النجاة يروي للأجيال قصة مدينة وجدت تحت الأرض طريقا للبقاء حين أغلقت فوقها كافة السبل، فتحول ممر ضيق تحت الأرض إلى رمز للأمل والصمود. عماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إصابات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا قرب القدس، واعتداءات للمستوطنين بمسافر يطا في الخليل بالضفة الغربية. بعد إعلانه مقتل 2 من جنوده وإصابة آخرين جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مكثفا على عدد من القرى في الجنوب. باكستان تعرب عن أملها أن يمهد الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: شح حاد للوقود في قطاع غزة وأسعاره تفوق مثيلاتها في إسرائيل أضعافا مضاعفة. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري بأكثر من 10% هذا العام.

0: لم يعد الوقود في غزة مجرد سلعة نادرة، بل تحول إلى عامل يفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية. فإلى جانب محدودية الكميات التي يسمح بدخولها، يقفز سعر الوقود إلى مستويات تفوق نظيرتها في إسرائيل بأضعاف، ما يرفع كلفة السلع والخدمات ويثقل كاهل السكان المحاصرين.
1: حصار وجوع ومعاناة متفاقمة في غزة يزيد حدتها شح الوقود، وتقطير إسرائيل إمداداته وأسعار فاحشة للقليل مما يعرض منه في الأسواق. أسعار جعلت رئيس جمعية النقل الخاص في غزة يحذر من مخاطر الفجوة الكبيرة الحاصلة بين أسعار الوقود الواصل إلى القطاع وأسعاره المتداولة في إسرائيل. فشركة أبناء سيناء المصرية التابعة لرجل أعمال مصري نافذ تبيع لتر السولار أو الديزل في غزة بنحو 11 دولارا، أي أكثر بأربعة أضعاف ونصف مقارنة بسعره في إسرائيل البالغ أقل من دولارين. كما تبيع الشركة نفسها لتر البنزين بنحو 20 دولارا، أي ما يزيد على سبعة أضعاف ونصف مقارنة بسعره في إسرائيل. تلك الأسعار المجحفة تنعكس سلبا وبشدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فالوقود يعتبر العنصر الأهم في تشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات المياه ووسائل النقل، كما أنه مرتبط مباشرة بأسعار السلع والخدمات. وفي ظل محدودية الكميات التي تدخل إلى غزة، تؤثر القفزة الكبيرة في أسعار الوقود على أسعار المنتجات والخدمات والسلع الأساسية بشكل فوري، وتحد قدرة السوق على التكيف، كما تزيد الضغوط على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المدمرة في غزة. وحسب رئيس هيئة البترول في غزة، يحتاج القطاع إلى 30 مليون لتر وقود شهرياً، لكن إسرائيل تدخل ما يقارب 7 شاحنات وقود وغاز يوميا، مخالفة البروتوكول الإغاثي الذي ينص على 50 شاحنة يوميا. وما بين غلاء أسعار الوقود القادم من مصر

0: مصر، ومنع إسرائيل دخول أغلبه، أصبح الوقود أداة تحكم دقيقة في الحياة اليومية للغزيين، وفرض معاناة قصرية على ما يقيم أودهم. حسان محمد، ترت عربي.
1: هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من غزة المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر. أهلا بكم أستاذ أحمد. بداية، لو أردنا فهم المشكلة بشكل أوسع، هل المشكلة اليوم في قطاع غزة هي نقص الوقود، أم أن الوقود متوفر لكن بأسعار لا يستطيع المواطنون ولا حتى الاقتصاديون والقطاعات التجارية شراءه بها؟
2: أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المشاهدين. يعني في البداية هناك نقص حاد في النقطة الأولى في الوقود. بلغة الأرقام وفق البروتوكول الإغاثي كان من المفترض أن يدخل يوميا 50 شاحنة إلى أسواق قطاع غزة، ما بين وقود سولار وبنزين وحتى غاز طهي، في حين أن المتوسط الذي يدخل لا يزيد عن 5 شاحنات يوميا. إذا حسبنا المتوسط اليومي، بمعنى أن ما نسبة ما يدخل للأسواق لا يزيد عن 10% من البروتوكول الإغاثي، مع ضرورة الإشارة إلى أن حاجة سكان قطاع غزة أكثر من الكميات المتفق عليها بالبروتوكول الإغاثي. هذه نقطة أساسية. نقطة أخرى أن أسعار الوقود بالأساس في فلسطين وفي الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة مرتفعة، بمعنى أن ضريبة البلو التي يتم فرضها على الوقود ما قبل الحرب على قطاع غزة، والتي تذهب ضمن أموال المقاصة الفلسطينية، كانت تشكل عائق حتى تبقي إسرائيل على أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية قريبة من أسعار الوقود في إسرائيل. هذه كانت مشكلة أساسية. فلك أن تتخيل أن في الوقت الحالي هناك شركة واحدة هي التي تحتكر إدخال الوقود إلى أسواق قطاع غزة وكذلك إدخال الغاز، بمعنى أن شح الكميات مع الاحتكار دفع بالأسعار إلى أن تقفز أكثر من 5 أو 6 أضعاف عن أسعار الوقود والغاز في إسرائيل. مع ضرورة الإشارة إلى أن حتى المقارنة ظالمة حينما نقارن الوضع الاقتصادي ومعدلات الدخول المنخفضة في الأراضي الفلسطينية تماما مع معدلات الدخول المرتفعة في إسرائيل.
1: هذه إذن أساسية. نتحدث عن 4 أو حتى يصل إلى 7 أضعاف بالنسبة إلى البنزين. كيف يمكن تفسير هذه الفجوة الكبيرة؟ ما مبرراتها؟
2: المبررات واضحة، أن هناك تنسيقات تدفع بشكل مرتفع جدا على شاحنات الوقود التي تدخل وغاز الطهي التي تدخل إلى أسواق قطاع غزة، بمعنى أن الشاحنة ربما شاحنة الوقود الواحدة يدفع عليها تنسيقات تفوق 1,000,000 شيكل. لك أن تتخيل هذا المبلغ. هذا بالمحصلة يدفع بالنهاية المواطن أو المستخدم النهائي هو الذي يدفع هذه الجزئية. نقطة أخرى لها علاقة بالكميات مقننة جدا، كما تحدثنا 10% فقط من الكميات التي تدخل وفق ما هو متفق عليه بالبروتوكول الإغاثي. هذه النقاط هي التي دفعت بالأسعار إلى مستويات جنونية في ظل انعدام القدرة الشرائية أو ضعف شديد في القدرة الشرائية، في ظل انخفاض معدلات الدخل، نسب بطالة تفوق 80%، معدلات فقر تفوق 90%، وبالتالي لك أن تتخيل هذه المفارقة. هذا دفع إلى الكثير من المتاعب، بمعنى أن الوقود دائما وعالميا وليس في قطاع غزة هو المحرك الأساسي للتضخم، بمعنى أن الكثير من السلع والمخرجات النهائية ارتفعت بسبب ارتفاع الوقود وغاز الطهي. على سبيل المثال حاليا المطاعم تعمل على غاز الطهي، وبالتالي التكلفة النهائية لهذه الوجبة باتت 2 أو 3 أضعاف سعرها الطبيعي.
1: تماما،
2: هذه مشكلة أساسية. المواصلات سعرها يتفوق 3-4 أضعاف.
1: أستاذ أحمد، كما تفضلتم،
2: على باقي المشاريع والمنشآت الصغيرة،
1: الوقود يدخل في تكلفة كل شيء تقريبا، كيف ينعكس هذا على معيشة المواطن الغزي، على استخدامه للمواصلات، على الخدمات الأساسية، كذلك على أسعار المياه التي تعمل أيضا بالوقود، مضخاتها تعمل بالوقود أقصد؟
2: بكل تأكيد الانعكاسات للوقود ولغاز الطهي انعكاسات على مجمل الحياة اليومية للمواطن البسيط الذي يضطر إلى دفع تكلفة إضافية في ظل استنزاف جيوب المواطنين وعدم وجود قدرة شرائية وعدم وجود أموال. تنعكس على المواصلات، تنعكس حتى على الأسواق، حتى على صعيد الخدمات الإنسانية والصحية تنعكس بشكل كبير جدا. عندما نتحدث أن المستشفيات حاليا تعمل على المولدات ولا يوجد وقود، هم يضطرون إلى تقنين استخدام هذه الكميات من الوقود وربما شرائها من السوق السوداء بالأسعار التي ذكرناها التي تزيد عن 11 أو 12 دولار للتر، وبالتالي الأسعار مرتفعة جدا تنعكس على جميع الخدمات. حتى حاليا في الوقت الحالي مع تدمير الآبار جميع المياه يعني يعمل على نظام التحلية أو نظام استخراجها من الآبار الجديدة التي تم تدشينها بالوقود، وفي حال لم يتوفر الوقود لن تصل هذه المياه إلى المواطن، سواء المياه المخصصة للاستخدام الآدمي أو المياه الحلوة المخصصة

0: للشرب، وبالتالي هناك تقنين كبير في استخراج المياه، في تحلية المياه، حتى على صعيد جميع الخدمات. كما يعلم الجميع، الوقود هو سلع استراتيجية تتداخل في أغلبية السلع والمخرجات. حتى يعني في الوقت الحالي هناك الكثير من المحلات والمطاعم والمحلات التجارية التي فتحت مؤخرا تواجه شبح الإغلاق وخطر الإغلاق بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية، ومن أهم هذه التكاليف التشغيلية الكهرباء والوقود. الكهرباء كما يعلم الجميع عبر المولدات الخاصة. لك أن تتخيل أن كيلو الكهرباء ما قبل الحرب كان نصف شيكل، يعني بسنتات. حاليا نتحدث أن كيلو الكهرباء يفوق 33 شيكل، بمعنى تقريبا 11 دولار أمريكي. هذه هي المفارقة التي تؤكد مدى الاستنزاف الذي يعاني منه المواطن أو التاجر أو البائع.
1: إلى أي مدى تعتقدون أن الوقود تحول اليوم من سلعة تشغيلية إلى أداة إسرائيلية لإدارة حياة الناس واقتصادهم في قطاع غزة؟
0: بكل تأكيد، الوقود كما عدة سلع أخرى لها علاقة بالمواد الخام، وكما حتى العملة الكاش على سبيل المثال، هي أداة ضغط إسرائيلية على المواطن المطحون في قطاع غزة، حتى تبقي إسرائيل على تكاليف التشغيل مرتفعة، تبقي على الأسعار مرتفعة بشكل كبير ضمن الحرب الاقتصادية الدائرة في قطاع غزة. في الوقت الحالي لم تعد الكهرباء متوفرة في كل بيت، هي رفاهية، أو كل خيمة هي رفاهية. هذه نقطة أساسية. حتى أي مواطن يريد أن يوفر ولو إضاءة، يريد أن يوفر ولو أي خدمة لها علاقة بالكهرباء أو بالوقود، يعاني بشكل كبير. حتى على صعيد غاز الطهي، إذا ما كنا نعتبره يعني جزء من الشاحنات التي تدخل عبر الوقود، فهناك معاناة كبيرة للمواطنين. المواطن بالكاد يحصل على 8 كيلو من غاز الطهي كل 4 شهور. هذه مفارقة كبيرة، وبالتالي هو يعتمد على الحطب الذي له الكثير من الآثار الصحية والمشاكل الإنسانية. هذه هي المعاناة اليومية التي يعاني منها المواطن، بجانب الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تعمل على حلب هذا المواطن اقتصاديا، استنزاف أمواله بشكل كبير جدا، وبالتالي هذه الأموال للأسف يتم تضخ إلى فئة معينة من التجار الذين يحتكرون هذا السوق بتوجيهات إسرائيلية، وإلى شركات بعينها دون غيرها التي تغتني وكونت مليارات، ربما لا نتحدث عن ملايين بعد 3 سنوات، نحن نتحدث عن مليارات الشواكل اغتنت على حساب هذا المواطن في قطاع غزة.
1: عادة في ظل غلاء الأسعار تظهر بعض الظواهر السلبية مثل الاحتكار وكذلك السوق السوداء، هل يشهد قطاع غزة شيئا مثل هذا بخصوص الوقود؟
0: بكل تأكيد، السوق السوداء موجودة في قطاع غزة وبأغلبية القطاعات، ليس على صعيد الوقود، وربما الوقود على وجه التحديد من أهم القطاعات التي يعاني منها السوق السوداء. لك أن تتخيل على سبيل المثال أن سعر غاز الطهي مثلا كما ذكرنا يعني كان ما قبل الحرب 5 شواكل للكيلو الواحد، حاليا يباع الكيلو الواحد في السوق السوداء ب80 شيكل. حتى يعني لك أن تتخيل هذه المفارقة. حتى على صعيد السولار والبنزين هناك ارتفاع كبير في السوق السوداء، لأن الكميات التي تدخل مقننة، وهناك تسريب للسوق السوداء لهذه الكميات، هذا يضاعف من معاناة المواطنين. أيضا إذا ما احتسبنا زيت السيارات على وجه التحديد بجانب الوقود، هناك معاناة كبيرة أيضا في إدخال زيت السيارات. هذه أيضا مفارقة لها علاقة بالمركبات، لها علاقة بالآلات، بالمعدات، بالمولدات التي تعمل في المستشفيات وللخدمات الإنسانية. لا يمكن أيضا حتى في إدخال الوقود بكميات كبيرة أن نجهل أن الزيوت المعدنية لا تدخل. هذا لتر الزيت الذي كان ما قبل الحرب على غزة لا يزيد سعره عن 3 دولارات أمريكية، نحن نتحدث حاليا سعره يقارب 1000 دولار. هذه هي المفارقة التي يعاني منها المواطن في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى توقف الكثير من المولدات الكهربائية، الكثير من المولدات الخاصة بضخ المياه، الكثير من المولدات التي تستخدم يعني إعطاء الإضاءة للخيام.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد أبو قمر المحلل الاقتصادي، كنت معنا من غزة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات بنمو قوي للاقتصاد السوري هذا العام،

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبرا وتحليلا ونقاشا.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: من جديد أهلا بكم. توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري نموا يتجاوز 10% هذا العام مدفوعا بتحسن الزراعة والطاقة والتجارة. في المقابل حذر الصندوق من أن التحسن لا يلغي تداعيات استمرار تحديات الفقر والإصلاحات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوري.
1: توقعات جديدة تعزز مؤشرات تعافي الاقتصاد السوري بعدما رجح صندوق النقد الدولي تسجيل نمو يتجاوز 10% خلال عام 2026 مع استمرار الزخم في العام التالي، مدفوعاً بتعافي الزراعة وزيادة إنتاج النفط والغاز وتحسن إمدادات الكهرباء، إلى جانب توسع التجارة والخدمات وعودة اللاجئين والزوار. تقديرات جاءت عقب زيارة أجراها وفد من صندوق النقد الدولي إلى دمشق أواخر يوليو لبحث التقدم في الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الفني مع السلطات السورية. وبحسب الصندوق بدأ الاقتصاد السوري يستعيد زخمه خلال عام 2025 مستفيداً من تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين وعودة نحو 1,500,000 لاجئ، إلى جانب إعادة الاندماج التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي. ورغم توقعات النمو القوية، أشار التقرير إلى استمرار تحديات اقتصادية، إذ ارتفع التضخم خلال عام 2026 نتيجة زيادة أسعار الواردات لا سيما الوقود والمواد الغذائية بفعل الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحسن الطلب المحلي وارتفاع أجور القطاع العام وأسعار بعض الخدمات، مع توقعات بانحسار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل إذا استمرت السياسات المالية والنقدية الحذرة. كما توقع الصندوق تحسن المالية العامة بعد تسجيل موازنة عام 2025 فائضاً محدوداً بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية والجمركية وإيرادات النفط والغاز، مع التأكيد على ضرورة تسريع إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة المالية بما يدعم إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي ويعزز فرص جذب الاستثمارات. أمينة بن دحمان، تيرتي عربي.
0: للنقاش معنا من غازي عنتاب الأكاديمي والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتور عبد المنعم حلبي. أهلا بكم دكتور عبد المنعم. بداية، بعد سنوات متتالية من الانكماش، صندوق النقد يتوقع نموا يتجاوز 10% هذا العام للاقتصاد السوري مع استمرار الأداء القوي خلال العام المقبل. ما معنى ذلك بالنسبة لاقتصاد ناهض من تحت الركام ويعيش مرحلة انتقالية؟
2: نعم، في الواقع اليوم الاقتصاد السوري انطلق من القاعدة المنخفضة، القاعدة الإنتاجية، أيضا فيما يتعلق بالوضع الذي كانت عليه الموارد البشرية، كانت هناك انتهاكات كبيرة، نزوح، لجوء، ما إلى ذلك. اليوم وعلى مدار السنة والنصف الماضية جرى إعادة ترتيب أوضاع الاقتصاد السوري بكل ما تعنيه الكلمة. هناك عودة للنازحين إلى مواطنهم الأصلية، محاولة استعادة لمصادر الكسب المعيشي، وأيضا تطورت ولو كان ذلك متأخرا بعض الخدمات العامة، لا سيما موضوع الكهرباء وإن كان بأسعار مرتفعة. أيضا هناك ترتيبات متعلقة بحالة الأمن والاستقرار، ووسائل النقل أصبحت أيضا متاحة. الكثير إذن من مظاهر استعادة النسيج الاقتصادي والاجتماعي تكرست، ولا سيما في المناطق التي خرجت من الحرب الأخيرة مع قسد، وهنا نتحدث عن قطاع الزراعة الذي ساهم مساهمة كبيرة في استعادة الكثير من ما تحدثنا به. أيضا هناك نوع من الترتيبات مع المؤسسات الدولية والإجراءات. أنا لا أريد أن أكون أو أريد أن أقتنع أنها بمستوى إصلاحات اقتصادية، ولكن أعتقد أنها ما زالت في مستوى إجراءات وترتيبات. الإصلاحات الاقتصادية

0: اقتصادية أو ربما المتطلبات التي يفرضها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بإعادة الهيكلية للاقتصاد السوري ما زال مبكرا الوضع أو الحالة للحديث عنها، ولكن هناك مؤشرات مهمة في إطار هذه الترتيبات والإجراءات التزمت بها الحكومة السورية، وهذا طبعا يبشر بالخير.
1: ربما الدكتور عبد المنعم، من الأسئلة التي دائما يسألها المواطن السوري هو متى سيشهد وستشهد حياته تحسنا في مستوى المعيشة، في فرص العمل والرواتب؟ هل هذا النمو يعني أن ذلك سيكون قريبا أم يحتاج إلى بعض السنوات؟
0: نحن في مرحلة تأسيسية بكل ما تعنيه الكلمة، والمواطن من حقه بالتأكيد أن يسأل ويطالب بتحسين واقع الخدمات العامة. لماذا؟ لأننا لسنا فقط في إطار مرحلة انتقالية بمعنى هي انتقال سياسي، هي أيضا مرحلة تأكيد الشرعية اليوم، شرعية أي نظام سياسي تتكرس بشكل واضح في تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون وأيضا الخدمات العامة. الخدمات العامة اليوم معيار مهم يقيس عليه المواطن مدى شرعية حكومته ومدى اقترانها وملازمتها لاحتياجاته. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن الأركان الخمسة: التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه والنقل. موضوع النقل وتحسين الطرق أصبح حاجة إنسانية حتى، لأن الحوادث اليوم نراها من فترة إلى أخرى تشكل حالة من المأساة المتكررة. إذن الكثير من الأمور يتوجب على الحكومة أن تتصدى لها وأن تقنع المواطن بأننا نعيش مرحلة انتقالية حقيقية تكون اهتماماته واحتياجاته هي الأولوية بالتأكيد.
1: في مقالة سابقة لكم عن موازنة 2026 أشرتم إلى أن هيمنة الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري قد تعيق قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المفارقة على الوصول إلى نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد؟
0: هلأ هناك تطوير لهذه المشكلة التي كانت موجودة، بمعنى أن هناك اقتراحات لمعالجة القصور في الجانب الاستثماري في النشاط الحكومي. هناك فكرة الصناديق السيادية التي تم طرحها من أجل تفعيل المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة والقطاع العام، يعني هنا أقصد، وبالتالي تفعيل كثير من المؤسسات الاقتصادية التي أنا أعتقد أن الحكومة فشلت في كثير من المجالات لاستعادة مثلا النشاط الحكومي فيما يتعلق بالصناعات النسيجية، الصناعات الدوائية وغيرها. لا أريد أن أفصل في هذا الأمر. هذه التشاركية الجديدة من الممكن أن تعطي نتائج. أيضا موضوع الفوارق بين الرواتب والأجور بين نوعين من الكوادر التي الآن تتصدى للمهام الإدارية في الإدارة العامة بالدولة، هذه أيضا تم حل الكثير من إشكالاتها، الفجوة الموجودة. وأيضا اليوم هناك محاولة لإعادة هيكلة كاملة حتى على مستوى معايير الانتقاء والارتقاء الوظيفي، نتمنى ذلك. إذن اليوم النشاط الجاري بمعنى الرواتب والأجور وتوزيع المكاسب كان يطغى فعلا خلال السنة الأولى، الآن هناك توجهات جديدة على ما يبدو أنها أيضا استجابة لاحتياجات الاقتصاد السوري والمواطن السوري، وأيضا ناتجة عن خلاصة للتجربة الماضية. إذن نحن الآن ننطلق نحو مجالات استثمارية جديدة نستطيع من خلالها تطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد السوري.
1: وهناك مطالبة أيضا من صندوق النقد نفسه بتخفيض الإنفاق الجاري. هناك قضية مهمة دكتور عبد المنعم وهي عودة اللاجئين. نريد أن نفهم بشكل أوسع هذا العامل اقتصاديا، ما المكاسب التي من الممكن أن تضيفها عودة اللاجئين بأعداد كبيرة، وما التحديات أو الضغوطات التي تفرضها على المالية وعلى الخدمات؟
0: بالتأكيد هذا هو الاختبار وربما المعركة الأهم اليوم فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي وربما السياسي أيضا للسلطة الانتقالية. تحويل سوريا إلى بيئة جاذبة للسكان هذه مهمة عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة. اليوم أن يعود السوريون سواء في إطار مناطق النزوح إلى مواطنهم الأصلية أو من خارج الحدود إلى سوريا، هذا يعتبر أنا أعتقد من أهم الإنجازات التي يمكن تحقيقها بالتأكيد خلال المرحلة القادمة. وهنا نتحدث بالتأكيد عن موضوع الخدمات العامة التي تحدثت عن أهميتها وارتباطها بالشرعية السياسية بشكل مباشر، وأيضا فيما يتعلق بإعادة اللحمة الوطنية. اليوم ننظر إلى مناطق السيطرات العسكرية كيف

0: فلعبت الكثير من التغييرات الديموغرافية اليوم. عودة أواصر العلاقات بين أفراد الشعب السوري بشرائح مختلفة، هذا جانب جدا مهم في حتى على الصعيد السياسي وفي المراحل القادمة وحتى في موضوع السيادة. لا أريد توسيع الإطار. الشيء المهم هنا يجب أن تدركه الحكومة، وهي تدركه أعتقد، ولكن يجب التأكيد عليه، أن ملف اللاجئين هو من الملفات الأساسية المهمة التي يجري تقييم عمل المرحلة الانتقالية برمتها انطلاقا منها.
1: دكتور عبد المنعم، هناك نقطتين مهمتين أريد سؤالك عنهما. الأولى تحذير الصندوق من عودة التضخم هذه السنة، وكذلك وصف القطاع المصرفي السوري بأنه شديد الاختلال. في أي سياق يمكن فهم هذا الاختلال، وكيف ستتعامل الحكومة مع قضية التضخم وكذلك الاختلال المصرفي؟
0: في الواقع التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي تقرير شفاف جدا وصادق، وهو ضمن محاور الحديث التي تناولها الكثير من المراقبين، وأيضا هي مثار حديث المواطن السوري اليوم. موضوع فوضى الاستيراد في البحث على زيادة الرسوم والجمارك، بالتأكيد اليوم التضخم عالمي، وبالتالي أنت لديك تضخم مستورد حكما، أيضا زيادة المدخلات الإنتاجية الصناعية وعلى المنتجات الزراعية، أسعار الكهرباء مرتفعة، أسعار الوقود مرتفعة، ليس هناك خطة استراتيجية واضحة تعطي نوع من الاستقرار في حتى في أسعار الوقود، ونحن دولة نفطية إلى حد كبير، ولدينا حتى قدرات في إنتاج المشتقات النفطية، ولدينا تعاونات جديدة حتى مع دول الجوار في ذلك. موضوع استقرار مدخلات الإنتاج وتكاليفها، موضوع أيضا التصدي لبرامج الفقر، الجوانب الاجتماعية المهمة للاقتصاد للحكومة السورية، جوانب كثيرة متعلقة في موضوع الخدمات وفوضى الاستيراد وعدم ضبط سعر صرف الليرة السورية ولا سيما الحقيقي. اسميا هناك نوع من الاستقرار، ولكن اليوم موضوع التسعير والتكليف الحكومة يعني في وادي آخر غير السوق تماما. الذين يقومون بالاستيراد يسعرون الدولار بأسعار أكبر بكثير مما هو عليه اسميا في السوق. إذن كثير من الأمور موجودة، ولكن هناك إن شاء الله نوايا طيبة.
1: الدكتور عبد المنعم حلبي، الباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: بكون أولادي 4 صار 2.

0: فنحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.
3: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

إصابات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس، واعتداءات للمستوطنين بمسافري يطا في الخليل في الضفة الغربية. بعد إعلانه مقتل 2 من جنوده وإصابة آخرين جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مكثفا على عدد من القرى في الجنوب. باكستان تعرب عن أملها أن يمهد الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

0: أهلا بكم. أصيب 3 فلسطينيين بجروح خطيرة وأكثر من 60 آخرين بالاختناق خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم قلنديا. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات جراء اعتداءات بالضرب من قبل جيش الاحتلال أثناء اقتحام مخيم قلنديا وكفر عقب، ليرتفع العدد إلى 16 إصابة. بدوره أكد رئيس اللجنة الشعبية بمخيم قلنديا أن قوات الاحتلال دمرت منازل وسرقت أموالا وحولت 8 منازل إلى سكنات عسكرية، فيما أعلنت محافظة القدس بدء هدم محل تجارية قرب حاجز قلنديا العسكري. كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال حملة دهم واقتحامات واسعة شملت مدنا وبلدات في الخليل ونابلس وطول كرم وجنين وبيت لحم وطوباس. أصيب عدد من الفلسطينيين ونقل 5 بينهم سيدة وطفلان لمستشفى يطا بعد اعتداء عشرات المستوطنين على خربة طوبة جنوب الخليل. وأسفر الهجوم عن إحراق 5 مساكن فلسطينية وتحطيم مسكن آخر وتدمير منظومة الطاقة الشمسية المغذية للخربة، إضافة إلى تخريب ممتلكات الأهالي وإلحاق أضرار مادية واسعة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم استهدفت 3 منازل فلسطينية في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال العملية. وقالت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية رافقتها جرافات اقتحمت منطقة قرنة الدعمس في بلدة نحالين غربية بيت لحم، وشرعت بهدم منزلين مكونين من طابقين بزريعة البناء بلا ترخيص. ينضم الآن إلينا من قلنديا مراسل تيريتي عربي إبراهيم خلف. إبراهيم، مرحبا بك مجددا. يعني نتابع معك ونرصد هذه العملية العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف قلنديا بطبيعة الحال لليوم الثاني، آخر التفاصيل وآخر التطورات.
1: نعم لميس، نشارف عمليا على انتهاء اليوم الثاني من هذه العملية العسكرية، ولا مؤشرات حتى الآن على انسحاب إسرائيلي. نحن هنا على أقرب نقطة تمكنا من الوصول إليها في ظل منع الجيش الإسرائيلي للطواقم الصحفية الاقتراب أكثر. قاموا بإطلاق قنابل صوتية باتجاه الصحفيين ومنعوهم من يعني الاقتراب على مدخل مخيم قلنديا. ربما نطلب من الزميل المصور بعدسة الكاميرا الاقتراب أكثر. هذا أحد الحواجز العسكرية التي يقيمها الجيش الإسرائيلي على مدخل مخيم قلنديا. تلاحظين حركة نشطة للمركبات لميس، خاصة أننا نتحدث هنا على يعني طريق حيوي يربط ما بين وسط الضفة الغربية مدينة رام الله وجنوب الضفة الغربية، وأيضا ما يقارب 20,000 مقدسي فلسطيني يسكنون هنا يدخلون إلى مدينة القدس المحتلة. على كل حال 60 حالة اعتقال وفق التقديرات من نادي الأسير الفلسطيني بفعل استمرار هذه العملية العسكرية. الجيش الإسرائيلي على ما يبدو ينتقل من منزل إلى آخر، كذلك هناك ما يقارب 16 إصابة بحسب بيانات الهلال الأحمر الفلسطيني. هناك بعض المناشدات لبعض العائلات التي بدأت يعني سلع أو يعني مواد أساسية تنفذ منها بفعل استمرار هذه العملية العسكرية. هناك مرضى، هناك حالات طبية، لكن نستطيع القول بأننا أمام حصار مطبق على مخيم قلنديا. مع بداية العملية كانت العملية أوسع نوعا ما واستهدفت مناطق في بلدة كفر عقب، لكن الآن تتركز في عمق مخيم قلنديا. هناك تنديد من الرئاسة الفلسطينية حول استمرار هذه العملية العسكرية، ورأت السلطة الفلسطينية بأن ما يجري هو ضمن دائرة التصعيد المستمر. ما يقلق الفلسطينيين في الحقيقة أن تكون هذه العملية تنفيذ لتصريحات سابقة لوزير الجيش الإسرائيلي الذي قال بأنه أوعز لقواته بالسيطرة على مخيم فلسطيني جديد. هذا مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة يحتوي على عدد من المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل لاجئين الأنروا. في الطرف المقابل لميس تحديدا من هذا الشارع هناك معهد قلنديا الدولي للتدريب المهني، من أكبر المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل لاجئين الأنروا. الاحتلال اقتحمها أكثر من مرة، وهناك خشية أيضا أن يكون من ضمن الخطة العسكرية الإسرائيلية اقتحام هذا المخيم وربما هدم أجزاء منه كما حدث في مقر وكالة الغوث في مدينة القدس المحتلة. لا يوجد سقف زمني لنهاية هذه العملية. الجيش الإسرائيلي كان أعلن عن بدء هذه العملية في مخيم قلنديا وبرر هذا الاقتحام بأنه يستهدف ما أسماها بنى تحتية للإرهاب، هذا ما أسماه الجيش الإسرائيلي. هناك كما أشرنا بيانات تتحدث عن اعتداءات تعرض لها مواطنون، تحقيق ميداني، تفتيش للعديد من المنازل، وحتى اتهامات للجيش الإسرائيلي بأنه قام بمصادرة أموال ومصاغات ذهبية خلال هذه العملية. هذا نموذج لما يحدث في الحقيقة في مناطق عدة. الاقتحامات ربما تتركز على شكل عملية عسكرية في مخيم قلنديا، لكن في مناطق في جنوب الضفة الغربية وشمال الضفة الغربية الاعتقالات يومية، لكن بشكل مستمر بهذه الوتيرة وهذه الحشودات العسكرية، ربما هذه من أكبر العمليات العسكرية التي تستهدف مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة. وكما أشرت الترقب سيد الموقف، هذه العملية هل ستستمر؟ هل هذه العملية التي قصد بها وزير الجيش الإسرائيلي، ونخشى في الحقيقة من تكرار مشاهد تهجير الفلسطينيين في مخيم نور شمس وطول كرم وجنين؟
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف مراسل تيرت عربي، كنت معنا من قلنديا شمال القدس المحتلة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد أكثر من 1254 فلسطينيا. وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 4091 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 300 يوم. أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 4121 فلسطينيا واعتقال 159 شخصا. وأضاف أن دخول المساعدات وحركة السفر عبر معبر رفح ما زال دون المستويات المنصوص عليها في الاتفاق. قتل لبناني وأصيب 12 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور غادرت عائلات منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء وسط قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة ووادي العزية وبلدة مجد الزون جنوب لبنان، إضافة إلى أطراف بلدتي الحنية وزبقين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وفي سياق متصل أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في منطقة الشميس عند أطراف بلدة كفر شوبة وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. أصيب 4 أشخاص بغارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة بلدات جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارات استهدفت بلدات البرج الشمالي والمنصوري ومجد الزون في قضاء صور ومحيط بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. وأضافت أن وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف دخلت إلى مواقع الاستهداف لإجراء عمليات كشف ميداني وإجلاء المصابين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين إصابات خطيرة بانفجار استهدفهم في بلدة مجد الزون جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تنفيذ هجمات مركزة ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل أعلام إسرائيلية وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة جنوب لبنان.

0: أعربت باكستان عن أملها أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن الباكستان تأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، لا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ومسقط اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة والإحداثيات الجغرافية للمسار المحدد، وأن الاتفاق في المرحلة النهائية للمراجعة والصياغة.
1: تدخل المفاوضات الإيرانية مع سلطنة عمان مرحلتها النهائية، تقول وزارة الخارجية الإيرانية، وتؤكد أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز ستمر عن طريق المياه الإيرانية. وبعد أكثر من 5 أشهر على الحرب التي بدأت بأهداف عديدة بينها إسقاط النظام في إيران وإنهاء برنامجها النووي، تحولت إلى نزاع على المضيق الذي أسفر إغلاقه عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالمياً بشكل كبير. فيما يقول الرئيس الأمريكي إن اتفاقاً لإعادة فتح المضيق بات وشيكاً مع تزايد الضغوط عليه لإنهاء الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ويقول مسؤولون إقليميون إن المفاوضين وضعوا اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق، وإنهم ينتظرون الموافقة النهائية من المرشد الأعلى. فيما قال إعلام أمريكي إن نقاشاً حاداً دار بين وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث والديمقراطيين في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الشهر الماضي بشأن ما إذا كان قد قدم لترامب تقييم

0: العربي.
1: ينضم الآن إلينا من العاصمة الباكستانية إسلام أباد مراسل تي ار تي عربي هيثم ناصر. هيثم مرحبا بك معنا. يعني يبدو أن هناك تفاؤلا في باكستان عقب هذه التفاهمات والحديث الإيجابي عن التفاهم بين عمان وطهران حول مضيق هرمز. كيف تراها باكستان وهل من أمل للعودة للمحادثات بين طهران وواشنطن؟
2: نعم، الجانب الباكستاني على لسان الناطق باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أكد بأن باكستان مستمرة في التواصل مع مختلف الأطراف خلال الأسابيع الماضية، وإن كان ذلك على مستوى المباحثات غير المباشرة المتعلقة بالضمانات المستقبلية المرتبطة بالمشروع النووي الإيراني وعدد من المواضيع الفنية المرتبطة بذلك. ولكن نقطة الخلاف الرئيسية التي أكد أندرابي بأن الجانب الباكستاني بانتظار حلها هي قضية هرمز، والتي تقوم عمان بالوساطة الرئيسية فيما يتعلق بها، ومن المتوقع أن يعلن اتفاق خلال الأيام القادمة حول هرمز بحسب إعلانات متطابقة إلى حد ما بين الجانبين الإيراني والعماني، وأيضا تأكيدات من الشركاء الإقليميين والدوليين وأيضا من الولايات المتحدة. إلى جانب ذلك أيضا أندرابي أكد بأن باكستان تأمل قريبا في استئناف المباحثات حول الجوانب الفنية، وهي بالدرجة الأولى تتعلق بالمشروع النووي الإيراني، والتي توقف عندها الحال عند تصعيد قبل نحو 3 أسابيع بسبب الهجمات والهجمات المضادة بين الطرفين. بحسب أندرابي أيضا المباحثات ستستكمل بناء على ما تم الاتفاق عليه وفق مذكرة تفاهم إسلام أباد والتي وقعت في سويسرا بوساطة باكستانية قطرية. إلى جانب ذلك أيضا يصل خلال ساعة من الآن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف برفقة قائد الجيش الباكستاني وعدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية ووزير الدفاع إلى السعودية للالتقاء بعدد من المسؤولين السعوديين على رأسهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث المستجدات الإقليمية والدور السياسي الباكستاني في الوساطة في المرحلة القادمة، إلى جانب التنسيق الثنائي بين باكستان والسعودية فيما يتعلق بأمن المضائق البحرية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
1: نعم، شكرا جزيلا لك هيثم ناصر مراسل تي ار تي عربي، كنت معنا من العاصمة الباكستانية إسلام أباد. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله أن يسهم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في تخليص تركيا من تهديد الإرهاب دائما. وقال أردوغان إن مشروع القانون هو ثمرة مشاورات شاملة وأنه قدم إلى البرلمان بتوافق واسع يعكس إرادة الشعب التركي في التوصل إلى حل. وأعرب أردوغان عن أمله أن تثمر هذه الخطوة عن نتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائيا من تهديد الإرهاب وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني وترسيخ أجواء السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة. قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان ألان إن تقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان التركي في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب يمثل محطة مهمة في هذا المسار.
3: بتقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب، ما سيعزز مناخ السلام في بلادنا. وبقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان والمسؤولية التاريخية التي تحملها البرلمان ودعم شعبنا، نمضي قدما في هذه المسيرة، ومن خلالها سنكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرن التركي إن شاء الله.
1: أكدت وزارة الدفاع التركية أن النجاحات المحققة في إطار رؤية تركيا خالية من الإرهاب تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، وقالت الوزارة إن القضاء الكامل على الإرهاب سيسهم في تعزيز السلام والأمن الإقليميين، مؤكدة أن قواتها المسلحة ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استدامة النجاحات التي تحققت في إطار رؤية تركيا خالية من الإرهاب.

0: وصولا إلى ترسيخ الأمن والسلام الدائمين. أكد وزير العدل التركي أكين جورليك أن تركيا تمضي في تنفيذ رؤية قرن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مشددا على أن مشروع تركيا خالية من الإرهاب يمثل مرحلة تاريخية تقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية.
1: في إطار سعينا إلى أن تكون مئوية تركيا مئوية العدالة، نشهد اليوم مرحلة تاريخية من خلال رؤية تركيا خالية من الإرهاب التي تمثل سياسة وطنية تستند إلى حماية أمن شعبنا وصون أمن دولتنا وضمان مستقبلنا المشترك. وبفضل وعي شعبنا وحزم مؤسساتنا والتضحيات الكبيرة لقواتنا الأمنية، تقلصت إلى حد كبير مساحة تحرك التنظيمات الإرهابية، وأصبح من مسؤوليتنا جميعا اتخاذ خطوات تضمن ترسيخ مناخ الأمن والثقة بصورة دائمة. وانطلاقا من هذا الفهم، توحدت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وأظهرت إرادة تاريخية للحفاظ على مكاسب شعبنا وترسيخها.
0: أكدت مذكرة مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب أن المشروع لا يلغي الأحكام القضائية الصادرة ولا يغير الوصف القانوني للجرائم ولا ينهي المسؤولية الجنائية.

0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن أوكرانيتين كانتا تنقلان حمولة عسكرية في البحر الأسود، وقالت أوكرانيا إنهما كانتا محملتين بالقمح، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقميهما واندلاع حريق في ظل استمرار الضربات المتبادلة بالصواريخ والمسيرات بين الطرفين بالتوازي مع معارك استنزاف على طول خطوط القتال الشرقية.
1: مرحلة صعبة تدخلها الحرب الروسية الأوكرانية، عنوانها الأبرز استنزاف طاقات البلدين على نحو يتصاعد كل يوم في جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. ورغم مواصلة القوات الروسية ضغطها الهجومي المكثف في إقليم دونباس وشرق أوكرانيا عموما، فإنها لم تحقق أي تقدم استراتيجي حاسم. تركيز منصب من الطرفين على استهداف مناطق العمق بالصواريخ والمسيرات بما فيه من البنى التحتية وسلاسل الإمداد والطاقة والموانئ. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف سفينتين قرب ميناء أوديسا الأوكراني كانتا تنقلان بضائع عسكرية، رغم تأكيدات أوكرانية بأنهما محملتان بالقمح. كما استهدف القصف الروسي مناطق خاركيف وزابوريجيا وسومي وخيرسون، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق في الأبنية والمنشآت الحيوية وفق السلطات الأوكرانية. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استهدفت مصفاتي نفط في العمق الروسي، مشيرا إلى أن إحدى الضربات نفذت على بعد أكثر من 1300 كيلومتر من خط الجبهة. الدفاع الروسي تأكدت إسقاط ما يزيد على 600 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرم. وفي ظل التصعيد المتبادل

0: جددت أوكرانيا المطالبة بالحصول على مزيد من صواريخ الدفاع الجوي على وقع الهجمات الروسية المكثفة مؤخراً، في ظل حديث عن أزمة حقيقية في منظومة الدفاع الجوي الأوكراني نتيجة تراجع وتيرة الإمدادات الغربية، ما أفسح المجال لبعض الضربات الروسية لإحداث أضرار واسعة في المدن الأوكرانية، ما دفع الولايات المتحدة لبحث ترتيبات جديدة لإشراك أوكرانيا في إنتاج بعض مكونات باتريوت حلاً مؤقتاً لمواجهة الهجمات الروسية رغم تحفظات صريحة من واشنطن في هذا الصدد. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة، وأن الهجمات الإسرائيلية تمثل تهديداً لاستقرارها.
2: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
3: استقرار تركيا وسوريا لا ينفصلان، ونحن نواصل تعميق التنسيق في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، ونولي أولوية قصوى لإتمام عملية التكامل في سوريا، ونعد اندماج جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة هيكل وطني شرعي وموحد أمرا ضروريا لوحدة سوريا واستقرار المنطقة، كما نعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وإعادة إعمار سوريا وتطوير بنيتها التحتية في مجالي الطاقة والنقل. وشددنا على أن حماية أمن سوريا واستقرارها مسؤولية مشتركة، فهجمات إسرائيل على سوريا تمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه استقرار المنطقة.
1: خرجت احتجاجات في مدريد رفضاً لقرار إخلاء مقر البيت العربي وسط اتهامات للبلدية باستهداف مؤسسة مثلت على مدى نحو عقدين جسراً للتواصل الثقافي بين إسبانيا والعالم العربي. وبينما تؤكد البلدية أن القرار يهدف إلى ترميم المبنى، يرى المحتجون أن القضية تتجاوز الجوانب الإدارية إلى أبعاد سياسية أوسع.
4: لم تكن الهتافات وحدها حاضرة في شوارع مدريد، بل قرع الأواني أيضا في مسيرة احتجاجية شارك فيها ناشطون ومثقفون وجاليات عربية وجمعيات مدنية رفضا لقرار إخلاء مقر البيت العربي. يقول المحتجون والمنظمون إن القضية لا تتعلق بمبنى فقط، بل بمؤسسة يرون أنها أصبحت جزءا من المشهد الثقافي والحضاري في العاصمة الإسبانية.
5: تقول بلدية مدريد إن المبنى يحتاج إلى أعمال ترميم وتأهيل، وتتخذ في ذلك مبررا لقرار الإخلاء، لكننا نرى أن الأمر يعود أيضا إلى سوء في إدارة هذا الملف، ولذلك أصبح الترميم ذريعة لإخلاء مقر البيت العربي.
6: استهداف كلمة هو عربي، يعني في جانب منه استهدافا لما هو إسباني أيضا، ولهذا ندافع عن البيت العربي لأنه يؤدي دورا ثقافيا مهما للغاية، كما يسهم في تعزيز الحوار وبناء الجسور بين الدول العربية وإسبانيا.
4: ويؤكد المحتجون هنا أن اعتراضهم لا يقتصر على قرار الإخلاء، بل يمتد إلى الدوافع التي تقف خلف هذا القرار.
7: مع إصرار بلدية مدريد على إخلاء مقر البيت العربي بحجة الصيانة والترميم، تتصاعد الاحتجاجات ضد القرار باعتباره مسيساً ومدفوعاً من الأحزاب اليمينية المناهضة للعرب والمهاجرين وكل المنتفعين من المؤسسة التي قدمت خدماتها الثقافية لهم منذ 20 عاماً.
4: الشهر الماضي أبلغت بلدية مدريد إدارة مؤسسة البيت العربي بضرورة الإخلاء بحجة التطوير وعمل إنشاءات في المبنى، وأمهلتهم 2 شهرين لتنفيذ ذلك، الأمر الذي أثار استياء المركز وكل المنتفعين منه، فيما يرى حقوقيون أن الفصل في القضية يبقى مرهونا بما ستؤول إليه الإجراءات القانونية، مشيرين إلى وجود دوافع سياسية مدفوعة من قوى اليمين الذي يسيطر على حكومة إقليم مدريد وبلديتها.
8: مجلس أمناء البيت العربي، هناك مجلس أمناء كان يشكل من أطراف من وزارة الخارجية الإسبانية ومن بعض السفراء العرب ومن الحكومة الإقليمية في مدريد ومن بلدية مدريد. هذا المجلس تقريبا انتهى، غاب عن الوجود، ما يسمى بالباتروناتو باللغة الإسبانية، وهو مجلس أمناء. إيه. وكان هناك تمويل من بعض الدول العربية، ولكن مع السنوات الأخيرة انتزع هذا التمويل للنشاطات الثقافية المختلفة في البيت العربي. كل شيء تقوم فيه الحكومة الإسبانية الاشتراكية بزعامة سانشيز، الحزب الشعبي اليميني يقوم بالعكس تماما.
4: وافتتح البيت العربي عام 2006 بمبادرة مشتركة بين الحكومة الإسبانية وعدد من المؤسسات الرسمية ليصبح منصة للحوار بين إسبانيا والعالم العربي، حيث يستضيف على مدار العام فعاليات ثقافية وفنية وأكاديمية ودروسا لتعليم اللغة العربية، بالإضافة إلى نقاشات حول القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى. رمز البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إصابات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس، واعتداءات للمستوطنين بمسافر يطا في الخليل بالضفة الغربية. بعد إعلانه مقتل اثنين من جنوده وإصابة آخرين جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مكثفا على عدد من القرى في الجنوب. باكستان تعرب عن أملها أن يمهد الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
9: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
10: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
11: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
12: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
13: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
14: نعم إذا فهمي
13: أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
15: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
16: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
17: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

مرحبا، في هذه الحلقة نواصل جولتنا في أسوس. إن أسوس مدينة تقع شمالية إيجي في منطقة تروات القديمة، وهي منطقة لا تحظى بشهرة واسعة كما هو حال مناطق ليقيا وكاريا وبامفيليا، لكن زوارها يتزايدون في السنوات الأخيرة وبشكل ملحوظ. وبالطبع يأتي هذا الاسم من طروادة. يوجد في منطقة تروات مدن جميلة كطروادة وسيمنثيون واسكندرية وترواس وأسوس، لكن بفضل موقعها الجغرافي وطبيعتها الخلابة ومبانيها فإن مدينة أسوس تتصدر هذه المدن للزيارة. أسوس مدينة قديمة أسست في القرن الثامن قبل الميلاد على يد ميثيمنا المنحدر من ليسبوس بحسب المصادر

0: التاريخية القديمة، ولكن كما أسلفت يعتقد أن أسماء أسوفا وبيداسوس باللغة اللوفية مرتبطة كذلك بهذه المدينة. وفي الحفريات وأعمال التنقيب التي جرت هنا وكما في العديد من مدن الأناضول القديمة نجد أثر اليونانيين فيها. لن أستعمل كلمة الاستعمار اليوناني لأنها خاطئة هنا، فالمستعمر ينقل ثقافته للمكان الذي يستعمره، في حين أن اليونانيين الآتين من اليونان القارية للأناضول هم من دخل تحت تأثير الثقافة المحلية. لذلك وقبل أن يأتي اليونانيون ويستوطنوا المنطقة كانت هناك شعوب متوطنة في المنطقة، وهو ما أثبتته الحفريات هنا.
1: تحتضن أسوس معبداً للإلهة القوية أثينا، فضلاً عن اكتشاف حديث لقربان قدم للإلهة إيزيس. وقد أثبتت مخطوطات المسرح وجود ديانة سيرابيس في المدينة أيضاً، وهذا ما يؤكد عبادة الآلهة المصرية في المنطقة. في المستوطنة آثار تدل على عبادة الأباطرة في العصر الروماني، وتحت تأثير الديانة المسيحية وأوامر الإمبراطورية البيزنطية أغلقت معابد ودمرت بين عامي 381 و390، واستخدمت حجارتها في بناء الكنائس والمساكن. تحليل الجير المستخدم في صنع ملاط البناء أثبت أنه صنع من مواد رخامية جلبت من المدينة وحرقت في حفرة مخصصة لذلك قرب الأجورا.
0: عند ذكر أسوس يتبادر لأذهان الكثيرين معبد أثينا المشهور أثرياً، وهو بالفعل من أشهر مباني المدينة وأجملها، ولا أقول الأجمل على الإطلاق. علماء الآثار يميلون لاستخدام مصطلحات مثل الأول، الأكثر، الأكبر، لكن حين نتحدث عن أسوس نستطيع استخدام بعض هذه المصطلحات. فالمعبد الموجود هنا هو أقدم وأول معبد دوري في الأناضول، يعود تاريخه لنحو 540 عاماً قبل الميلاد، وهذا يعني القرن السادس قبل الميلاد. كما تعلمون متابعينا، للأسف معظم مباني هذه الحقبة لم تعد قائمة اليوم، ولهذا لا نستطيع عرضها في برنامجنا. فمبنى كهذا شيد قبل الميلاد ب540 عاما لم يعد موجودا، ولكن وبفضل أعمال التنقيب والترميم أعيدت الكثير من أعمدته وأفاريزه لمكانها، لكن مع الأسف الكثير من أجزائه غير موجودة هنا. فخلال تنقيب الفرنسيين والأمريكيين هنا في القرن التاسع عشر وفي بداية القرن الماضي نقل قسم من هذه الأفاريز إلى متحف اللوفر في فرنسا، وقسم آخر إلى متحف بوسطن في الولايات المتحدة، لكن بعضها يعرض في متحف اسطنبول. لو جلبت كل هذه الأجزاء إلى هنا لكان ممكنا ترميم المعبد بشكل جيد ومتقن كما كان في الأصل. في العصر القديم شاعت ثلاثة أنماط معمارية أساسية، هي الدوري والإيوني والكورنثي. وفي حلقة برغامون حدثناكم عن طراز معماري رابع أيضا هو الإيولي، وأساسا المنطقة الواقعة بين شمال إيجي أي تروات وأيونيا هي منطقة إيولا، وهو طراز معماري رابع، لكن النماذج التي نراها منه قليلة مقارنة بالنماذج الثلاثة الأخرى. نعرف أن الطراز الأول هو الطراز الدوري، فحين نمعن النظر فيه نرى بوضوح آثار الانتقال من العمارة الخشبية إلى العمارة الحجرية. تخيلوا أنكم قمتم بتشييد بناء، اليوم على سبيل المثال يضعون أمام المنازل جذوع أشجار مثل أعمدة ثم يقومون بسقفها. هذا هو بالضبط الطراز الدوري. دعونا نقول إن هذا الطراز في أبسط أشكاله هو جذع شجرة مجمل قليلاً يعلوه تاج العمود، ومن ثم عنصر معماري يحمل السقف. هذا هو الطراز الدوري. أما الطراز الإيوني فهو محزز ويعتمد على نسب رياضية أكثر من سابقه، فيما الطراز الكورنثي مزين بأوراق الأكانتوس وفيه الجانب الجمالي. وأساسا في الفلسفة يرمز الطراز الدوري للقوة، والطراز الإيوني للعقل والعلم، والكورنثي للجمال.
1: ب بإطلالة رائعة على بحر إيجا، وعلى ارتفاع 240 متراً عن البحر، يتربع معبد أثينا على قمة أكروبول، دالاً على أن العلاقات السياسية الحاسمة في تأسيس المدينة كانت مع أثينا. ويتجلى هذا التقارب بين المدينتين في نقش أثينا معتمرة خوذة ورأس ميدوسا على عملة الفترة المبكرة في أسوس، وعلى الأخص في كون أسوس من الأعضاء المؤسسين لرابطة الحلف الديلي الذي تأسس عام 478 قبل الميلاد لمحاربة الفرس. وكون معبد أسوس أقدم معبد بالطراز الدوري في الأناضول، ولأنه استخدم فيه عناصر معمارية إيونية في منحوتاته النافرة على الأفاريز وفي عناصره التزيينية إلى جانب طراز عمارته الدورية، هو أمر جعله هاماً في تاريخ العمارة. ومن الميزات التي ينفرد بها معبد أثينا في أسوس خلو واجهته من أي نقوش أو منحوتات بارزة، خلافاً للمعابد الدورية الأخرى. أما بالنسبة لعملية تشييد المعبد المبني من حجر الأنديزيت المحلي، فقد تمت تسوية الأرض الصخرية لتلة الأكروبول، وبنيت واجهته على محور شمال غرب جنوب شرق. المعبد مبني على مصطبة ذات درجتين، وهو مستطيل الشكل، مساحته الداخلية غير مقسمة ودون غرفة خلفية منفصلة. أحيط المعبد بصف واحد من الأعمدة الدورية 13 عموداً على الطول وستة على العرض، حيث تقع أعمدته على أرضية بمساحة 30 متراً طولاً و14 متراً عرضاً. أما مساحة المعبد الداخلية ف22 متراً لـ8 أمتار.

أثينا هي بكل تأكيد من أهم آلهة البانثيين في اليونان آنذاك، وهي ابنة زيوس. وإن كانت أثينا إلهة الحرفيين والتجار، فإنها في الأساس تعتبر وفق اعتقادهم إلهة الحكمة والتعلم. يرمز إليها بطائر البومة التي هي رمز للحكمة كما هو معروف. وهنا في مدينة أسوس أعتقد، ولأنها كانت على علاقات وثيقة مع اليونان، بني فيها معبد أثينا لتصبح المدينة تحت حماية هذه الإلهة وفق معتقدهم آنذاك. قلنا إن معبد أثينا يرجع للقرن السادس قبل الميلاد، لكننا لم نذكر عصره. فهناك مثلاً الفترة الهلنستية والرومانية والكلاسيكية، ونادراً ما نقول الفترة القديمة، لأنه ليس لدينا الكثير من أبنية الفترة القديمة. لكن معبد أسوس يرجع للفترة القديمة والممتدة منذ عام 700 إلى عام 480 قبل الميلاد. في العادة لا نجد من تلك الفترة إلا بعض القطع الفخارية أو المعمارية في المتاحف، لكن أسوس كانت محظوظة، فهي لم تدمر في عصر الإمبراطورية الرومانية وبقيت صامدة نوعاً ما. فلو حصل ذلك لكنا على الأغلب وجدنا في موقع هذا المعبد معبداً ضخماً من الرخام من عصر الإمبراطورية الرومانية الأحدث. يصنف هذا المعبد واحداً من معابد البيريبتروس. ما معنى بيريبتروس؟ أي إنه معبد محاط بصف واحد من الأعمدة من كل الجهات المحيطة به، ويمتد من جهة الشرق إلى الغرب، وسبق أن رأينا ذلك في معابد مختلفة. إذا كان المبنى محاطاً بصف مزدوج من الأعمدة فيسمى ديبيتروس، أي ذا صفي بيريبتروس. أحياناً من أجل توفير المال أو لتوفير الجهد يترك القسم المجاور، كما لو سيبنى صفان من الأعمدة لكنه يحاط بصف واحد، وحينها نسميه بيسيدو ديبيتروس، أي ديبيتروس زائف وليس حقيقياً. يقولون أن المعابد ذات البيريبتروس، أي المعابد المحاطة بصف من الأعمدة، بنيت لتحاكي أجواء معبد مشيد في وسط غابة أشجار طبيعية. وبالفعل وجود جميع هذه الأعمدة يمكنه أن يعطي إحساس الوجود في غابة أشجار. هناك ميزة أخرى هامة وفريدة لهذا المعبد، ميزة تميزه عن غيره من المعابد، وهي استخدام أسلوب العمارة الدوري والأيوني في وقت واحد لأول مرة. لا نرى ذلك هنا، لكننا نراه في أفاريزه، أي شرائط زخارفه. الأفاريز الدورية بسيطة جداً، هي ثلاثة خطوط نسميها تريغليف، تعقبها مساحة فارغة

0: تدعى ميتوب، دمجت فيها ولأول مرة عناصر أيونية. علم الآثار يعتمد في منطقة الأناضول على مقولة شهيرة مفادها إنه في كل مدينة أثرية قديمة هناك شيء لا يمكنكم رؤيته في مكان آخر. وفي أسوس تفاصيل كثيرة من هذا النوع التي لا نراها في أي مكان آخر فضلاً عن مناظرها الخلابة.
1: فوق أعمدة المعبد توجد كتل الأرشتراف المعروفة بالقواعد التي تحمل السقف، وخلافاً للنمط المعماري للطراز الدوري المألوف في اليونان القارية، نحتت أسفل شريط التيرغليف والميتوب نقوش نافرة تصور مواضيع مختلفة. هذا النوع من الأفاريز استخدم في المباني الفريجية والليدية التي تعتبر نماذج لفترات معمارية أقدم في الأناضول. معظم مواضيع المنحوتات النافرة التزيينية على الجبهتين الضيقتين تتناول صراعات البطل هرقل المذكورة في الأساطير، ومنها صراع هرقل مع القنطور والخيالة وأشخاص يمارسون طقوساً، وصراع هرقل وتريتون. على الجوانب الطويلة للمعبد هناك منحوتات تصور أسوداً تهاجم غزالاً وندوات فكرية وولائم ومواضيع أخرى. وعلى فراغات الميتوب بين خطوط التيرغليف العنصر النموذجي للطراز الدوري هناك منحوتات تصور خنازير برية وقنطوراً ورجلين متقابلين وأسداً مجنحاً وخيالة ورياضيين يتنافسون.

0: تحولت أسوس في القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد إلى مدينة مسيحية بشكل كامل، وإبان عصر روما الشرقية في العصر البيزنطي كان يوجد هنا حاكم يدعى مكرم، وكلمة بهرام المستخدمة اليوم مأخوذة من اسمه. وفي فترة العصور الوسطى التي تبدأ من القرن السابع للميلاد ولغاية فترة الحكم العثماني لم يسجل في هذه المدينة أي حدث جدير بالذكر، ولكن كانت هناك حركة تجارية نشيطة في الميناء، فأشجار السنديان على الأخص وطوال العصور الوسطى وحتى وقت متأخر جدا كانت تجمع في الميناء أسفل المدينة ليتم تصديرها من هناك، أي إن مدينة أسوس لم تهجر في أي فترة قط. وفي العهد العثماني الباكر أنشئ في أسوس معالم جميلة جدا جديرة بأن ترى، ومن أبرزها جامع مراد هودا فينديغار أو جامع مراد الأول. الجامع من النماذج المبكرة للعمارة العثمانية، وهو صرح جميل لم يتهدم وظل سليماً إلى الآن. جرت بداخله بعض الترميمات الطفيفة، ولكنه ظل بشكله الأصلي بما فيه القبة حتى يومنا هذا. يصعب تحديد تاريخ الجامع بدقة إذ لا يوجد عليه أي نقش، ولكننا نعلم جيداً أن المنطقة بأكملها دخلت تحت الحكم العثماني في القرن الرابع عشر في عهد مراد هودا فينديغار. لذلك يمكننا القول إن المعالم العثمانية الموجودة هنا ترجع لذلك التاريخ على أقرب وجه، أي للنصف الثاني من القرن الرابع عشر. استخدمت خلال بناء المسجد تيجان أعمدة صغيرة أخذت من أطلال المدينة القديمة، بالإضافة لبعض القطع الأثرية الأخرى، لكن الجامع بشكل عام بناء متفرد للغاية. المعلم العثماني الآخر كان يراه القادمون من طريق أيواجيك القديم لأسوس، لكن القادمين اليوم من الطريق الجديد لا يرونه بسهولة، ألا وهو الجسر العثماني. وقد بني أيضا في عهد مراد هودا فينديغار أي مراد الأول، إنه جسر عثماني جميل مشيد على نهر توزلا.
1: أمام البوابات الثلاث الشرقية والغربية والشمالية الموجودة على أسوار المدينة القديمة تقع ثلاث مقابر مختلفة، وكذلك على تل أيازما عثر على غرف دفن منحوتة في الصخور. المقبرة الغربية تقع على المدخل الأهم وهي المقبرة الأبرز للمدينة. توجد في المقبرة غرف دفن وأضرحة وتوابيت حجرية.

0: ومقابر مشيدة من القرميد ومقابر الجرار، وهو ما يدل على تنوع تقاليد الدفن. يتخلل المقبرة طريق مرصوف الحجارة يرجع للعصر القديم، تتوزع على جانبيه القبور ويمتد من البوابة الغربية إلى خارج المدينة متجهاً من الشمال نحو الجنوب. شمالية هذه الجادة الرئيسية هناك طريقان آخران متوازيان من العصر الهلنستي والروماني. خلال عمليات تنقيب جرت عام 2006 اكتشف في الصخرة الرئيسية عدد كبير من الجرار التي فيها رماد موتى. فوهتها مغلقة بوعاء فخاري شبيه بالطبق، ومعظمها أوان خزفية بسيطة تشير وفرتها إلى أنه في الفترتين القديمة والكلاسيكية كانت عادة حرق الجثث ودفنها شائعة في أسوس، رغم الاعتقاد بأن حرق الجثث كان متبعاً في دفن النساء على الأخص، فإن وجود القليل من هدايا الموتى والقليل من الرماد ورفات العظام يجعل التحليل صعباً لمعرفة جنسهم. الدفن في توابيت حجرية وتوابيت الطين المشوي شاع أكثر في المدينة خلال الفترة الكلاسيكية. أثناء عمليات التنقيب تبين أن التوابيت الكلاسيكية والهلستية استخدمت مجدداً خلال العصر الروماني. أثناء التنقيب عام 2007 عثر في مقابر عائلية من العصر الهلستي على توابيت أوستهوتيك، ويدل ذلك وفق مدير التنقيب نور الدين أرسلان على عودة التقليد القديم بحرق الجثث، كما أن العثور على مدافن لها غطاء قرميدي بسيط من نفس الفترة يظهر وفرة الخيارات الشخصية في طرق الدفن.
1: عمليات التنقيب في الجادة الرئيسية المؤدية إلى أسوس كانت جيدة وقد كشفت عنها، لكن يوجد هنا ما يوازي الجادة جمالاً ويفوقها أهمية، وهي النيكروبول، أي المقبرة هنا. نيكروبوليس مؤلفة من نيكروس وبوليس، أي مدينة الموتى. وفي ليقيا على سبيل المثال رأينا أن المقابر تكون دائماً داخل المدن، لكن في العالم اليوناني وبشكل عام يمكنكم أن تجدوا مقابر عند مداخل المدن ومنتشرة على الجانبين، وسبب ذلك بسيط، وهو أن الناس يريدون تخليد ذكراهم بهذه الأضرحة ونقوشها وبتماثيلهم، ليكون الداخلون والخارجون من المدينة وكأنهم يدعون لهم. النيكروبول هي من أهم أماكن اكتشاف القطع الأثرية في مدينة أسوس. بفضل المعلومات التي حصلنا عليها من هنا عرفنا أن المنطقة من القرن السابع قبل الميلاد وحتى القرن السادس ميلادي كانت مأهولة باستمرار، أي إنها لم تهجر لألف وثلاثمائة عام، وأن منطقة المقابر كانت دائماً في نفس المكان. أحد القبور التي لم تنهب هنا يقدم لنا معلومات هامة عن عادات دفن الموتى. مثلاً في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد، أي في الفترة القديمة وحتى منتصف الفترة الكلاسيكية، كان الأشخاص البالغون على سبيل المثال يدفنون دائماً بطريقة حرق الجثث، لتوضع رفاتهم في جرار كبيرة لأنه لم يكن من الممكن حرقها بدرجات مرتفعة جداً كما هو الحال في يومنا هذا. الأطفال مثلاً لم تحرق جثثهم قط، عرفنا ذلك من هذه المقبرة أيضاً، ورأينا أنه منذ القرن الرابع قبل الميلاد في الفترة الهلنستية بدأت تطغى عادة الدفن في التوابيت الحجرية. المهم هو أنه في القرن الثالث قبل الميلاد شاع حرق الجثث مجدداً لفترة من الزمن، ثم ولمرة أخرى رجحت كفة التوابيت عموماً. هناك قبور من النوع العائلي وقبور يمكن أن نسميها بالأضرحة. يقدم لنا الكاتب القديم بيلينيوس معلومة مثيرة للاهتمام حول هذا الموضوع، حيث يقول إن صخور أسوس، أي صخور مدينة أسوس وهي صخور الأنديزيت، هي صخور آكلة للحم بحسب تعبيره، حيث نعلم أن كلمة ساركوفاكوس مصدرها أسوس في حقيقة الأمر، ومعنى هذه الكلمة هي التابوت، وهي تتألف من اندماج كلمتين هما ساركوفاكوس، أي آكلة اللحم. ويخبرنا بيلينيوس أن مصدر الكلمة هو أسوس، أي إن حجر أسوس يتميز بخاصية من هذا النوع. اشتهرت هذه الحجارة في العالم القديم، لذا انتشرت توابيت أسوس في لبنان وأوروبا وإيطاليا واليونان، وصدرت لأماكن عديدة.

0: التنقيب في القبور هنا زودنا بمعلومات قيمة لأبعد الحدود.
1: في الطبقة السفلية من الأجورا مسرح بنيت مرحلته الأولى في القرن الثالث قبل الميلاد، يتسع لقرابة 2500 شخص، ورمم في العصر الروماني، وفيه صفان من الدياسوما. صفوف مقاعد الجلوس تقع في موقع مطل على جزيرة ميديلي، وهي تتخذ شكل حدوة حصان. وجود قناة مائية محيطة بالأوركسترا يفسر التنوع في مسرحيات العصر الروماني. أعمال التنقيب والترميم التي جرت بعد الثمانينيات في المبنى أعادت إليه رونقه. مبنى المنصة في المسرح لم يتبقى منه غير أساساته، والنقوش التي عثر عليها في المسرح تذكر بأصحاب مهن مختلفة كمشغلي المحاجر ودباغي الجلود.
0: محطتنا الأخيرة في مدينة أسوس ستكون في المسرح القديم، في مسرح أسوس. هو بالفعل مسرح لافت وجميل جدا. عندما نتجول في المدن القديمة نقول عادة إن هذا مسرح من عصر الإمبراطورية الرومانية، ولكن لابد من وجود مسرح من الفترة الهلنستية هنا، أو كما في ميرا نقول إنه تم اكتشاف مسرح هلنستي في هذا المكان. لكن في أماكن قليلة جداً نستطيع أن نرى مسارح بنيت بشكل كامل تقريباً في الفترة الهلنستية القديمة. مثلاً كان هناك مسرح هلنستي في برياني كما تذكرون، وكذلك مسرح في بيرغامون أيضاً. لكن كلما زاد غنى المدن في عصر الإمبراطورية الرومانية وزاد سكانها كانت تعيد بناء مسارحها. فما الفرق إذن؟ المسارح الهلنستية كانت تبنى في تلك الفترة القديمة على تلال طبيعية بحسب إمكانات الهندسة والمعرفة، أي لم تكن صفوف المقاعد توضع على انحناءات اصطناعية تشكلها قمم أسطوانية كما في مسرح سيدا مثلاً، وهو أمر اعتدنا رؤيته في المسارح الرومانية لاحقاً. أما في العصر الهلنستي فكان لابد من أن يكون للمسارح إطلالة جميلة، لذا لم يكن فيها أبنية منصات أو كانت صغيرة إن وجدت، أي إن الأهمية كانت للمناظر الطبيعية. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية وكما في مسرحي سيدا وأسبندوس هناك مبنى منصة ضخم وواجهة يفصلان الجمهور تماماً عن الإطلالة الخارجية، وهو الفرق بين المسرح الروماني والهلنستي. رغم أن المسارح ظهرت لأغراض دينية إذ كانت مرتبطة بطقوس مخصصة للديونيسوس واحتفالات موسم قطاف العنب، لكنها أصبحت لاحقاً المركز الثقافي والترفيهي للمدينة. لكن وبالطبع طقوس ديونيسوس لم تتغير قط. أما بالنسبة لعصر الإمبراطورية الرومانية وعاداتها فقد أحدثت بعض التغييرات في المسارح، ونراها هنا أيضاً في مسرح أسوس. المسرح لم يوسع كثيراً، ولكن كمثال فقد أزيلت المقاعد القريبة من قسم الأوركسترا التي نسميها كافيا، وأضيفت إليها أسوار قصيرة كما ترون. هيئ المكان الذي ستقام فيه فلنقل الأعمدة التي تحمل هذه الشبكات الحامية، أي من أجل حماية المتفرجين في المقاعد الأولى. في جميع مدن الأناضول القديمة تقريباً يوجد مسرح، لا سيما إذا كان المسرح هلنستياً، يمكنكم اليوم أيضاً الجلوس فيه وإمتاع ناظريكم بإطلالته. علاوة على ذلك فإن رؤية هذا المنظر في أسوس، رؤية بحر إيجه مع جزيرة ليزبوس أي ميدلي، هو أمر ممتع حقاً.

0: Getting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
10: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
11: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
12: والله شعور ما يوصف
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
14: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم
15: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
16: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
17: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
18: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية المعبدات الاشبال
19: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا

إصابات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس، واعتداءات للمستوطنين بمسافري يطا في الخليل بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قصف إسرائيلي على مناطق عدة جنوب لبنان بالتزامن مع انطلاق اليوم الثالث من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما. باكستان تعرب عن أملها أن يمهد الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

0: أهلا بكم. قال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل وحقق ميدانيا مع أكثر من 60 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء خلال العملية العسكرية المتواصلة في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. وأوضح النادي في بيان أن عمليات الاعتقال رافقتها اعتداءات وانتهاكات جسيمة بحق المواطنين، شملت الضرب المبرح والتنكيل. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أجبر عددا من السكان على مغادرة منازلهم وحول عددا منها إلى مراكز للتحقيق الميداني إلى جانب تخريب منازل وممتلكات وتدميرها. وأشار إلى أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة وسط مخاوف من ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانيا. يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي اقتحامه لمخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب شمال القدس المحتلة. وبحسب نادي الأسير فقد اعتقل الاحتلال حتى الآن أكثر من 60 فلسطينيا ودهم عشرات المنازل. وأعلن الهلال الأحمر تعامله مع 16 إصابة منذ بداية الاقتحام بسبب الضرب المبرح.
1: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في منطقة شمال مدينة القدس المحتلة.

0: تحديدا مخيم كولانديا ومنطقة كفر عقب. بحسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني، أكثر من 60 حالة اعتقال حتى الآن. الجيش الإسرائيلي يواصل حشد قواته على مدخل وفي قلب مخيم كولانديا للاجئين الفلسطينيين، كان أعلن عن عملية عسكرية واسعة. لكن ربما التساؤل لدى الفلسطينيين، خاصة سكان مخيم كولانديا، هل هذه العملية التي تحدث عنها وزير الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة بأنه أوعز لقواته بالسيطرة على مخيم فلسطيني جديد، خاصة مع التسريبات التي تحدثت عن مخيمات بلاطة، الجلزون ومخيم كولانديا للاجئين الفلسطينيين؟ هنا رمزية لهذا الاقتحام، هذه الاقتحامات وهذا الاقتحام في منطقة مخيم كولانديا ومنطقة كفر عقب هو لمناطق عمليا تتبع إداريا لبلدية الاحتلال في القدس. حالة من الترقب في المخيم، والجيش الإسرائيلي يقتحم عشرات المنازل ليحقق ميدانيا مع عشرات الفلسطينيين. بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني على الأقل هناك 10 إصابات جراء الاعتداء بالضرب على فلسطينيين، وبيان للجنة الشعبية أشار لعمليات سرقة مصاغات ذهبية وأموال خلال هذه العملية العسكرية المستمرة. لا يعرف سقف هذه العملية وأين ستنتهي، لكن هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية عن طبيعة هذه الاقتحامات العسكرية التي ربما تشكل نموذجا هنا في مخيم كولانديا، لكنها تشمل مختلف مناطق الضفة الغربية. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من أمام مخيم كولانديا شمال مدينة القدس المحتلة.
1: أصيب 6 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلان، وأحرقت 5 مساكن ومنشآت للمواشي وأخرى زراعية خلال هجوم واسع للمستوطنين الإسرائيليين على خربة طوبة في مسافر يطا جنوب الخليل. وتتعرض الخربة كما هو حال عشرات القرى والخرب في المكان لمحاولات تهجير مستمرة.
2: يقف حمزة بين ركام منزله في خربة طوبة بمسافر يطا جنوب الخليل، يتأمل نوافذ حطمتها أيدي المستوطنين الإسرائيليين وأثار حريق امتدت إلى المرافق والممتلكات. ليلة واحدة كانت كفيلة بأن تترك القرية مثقلة بالدمار والخوف بعد هجوم أسفر عن إصابات وأضرار واسعة.
3: الشبابيك الدور حاولوا يكسرون ويحرقوا الدور، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران، ويعني أكثر من 50 مستوطن مسلحين بالعصي والحجار، وحتى ضربوني حجر في إيدي ونقلني لإسعاف على المستشفى.
2: وتعيش في خربة طوبة 15 عائلة فلسطينية تعتمد على الزراعة وتربية المواشي داخل منطقة يصنفها الاحتلال منطقة إطلاق نار. ويؤكد الأهالي أن الاعتداءات المتكررة تستهدف اقتلاعهم من أرضهم.
4: كانت الأعنف علينا، كان في هجمة قبل يمكن 2 أو 3 شهور إنهم أخذوا غنم ومن نفس الخربة، بس الهجمة هاي اللي كانت امبارح علينا في الليل اللي هي تكسير وحرق وضرب، يعني لا لا لا رحم أطفال ولا نساء.
2: وخلال الهجوم أحرق المستوطنون مساكن وممتلكات ودمروا منظومة الطاقة الشمسية وأعلافا زراعية، فيما وفرت قوات الاحتلال الحماية للمهاجمين الذين انطلقوا من مستوطنة رعوية جديدة تعرف بجفعات معون.
5: يريدون هذه الأرض خالية من الفلسطينيين بأي ثمن، سواء هجروا نتيجة العنف أو إنهاء حياتهم، وإنهاء حياتهم بالحرق يعني يريدوهم أثرا بعد عين.
2: تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في مسافر يطا يظهر بما وثقته الجهات المحلية خلال الشهر الأخير أكثر من 3 هجمات بالإحراق وعشرات الاعتداءات على رعاة الأغنام والمزارعين، وتبقى كل حادثة شاهدا على مأساة أكبر.
6: حرق وتخريب وتدمير إسرائيلي جديد في خربة طوبة الفلسطينية، أهلها يتمسكون بالبقاء في أرضهم رغم كل الصعوبات والأذى، أما المستوطنون فيطمعون بسرقة وبتوسعة جديدة عبر طرد الإنسان الفلسطيني عن مدينته وقريته ومزرعته. سامر رويش، التراتي عربي، الخليل.
1: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس يعرقل جهود السلام، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والبدء بإعادة الإعمار.

0: planın ikinci aşamasının yol haritası üzerinde mutabık kalındı.
1: أكدنا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم إعلان المرحلة الثانية من خطة السلام يثبت عدم رغبة نتنياهو في السلام وسعيه لتفريغ غزة من سكانها، وهو ما لن ينجح فيه. ولا بديل اليوم عن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والبدء بإعادة إعمار القطاع. لقد كثفت حكومة نتنياهو ممارساتها الإرهابية في الضفة الغربية والقدس. أكدنا أهمية استقرار لبنان ورحبنا بخطوات تطبيع العلاقة السورية اللبنانية، فسوريا أصبحت اليوم عنصرا أساسيا في حل المشكلات وتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
2: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد أكثر من 1254 فلسطينيا. وقال المكتب الإعلامي الحكومي أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 4091 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 300 يوم. أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 4121 فلسطينيا واعتقال 159 شخصا. وأضاف أن دخول المساعدات وحركة السفر عبر معبر رفح ما زالا دون المستويات المنصوص عليها في الاتفاق. انتشلت جثامين ورفات 19 شهيدا من تحت أنقاض منزل لعائلة كرم في تل الهوى جنوبية غزة. وقال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه المدنية تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الركام في الموقع ذاته، وإن العمل جار باستخدام معدات متخصصة لذلك. قتل لبناني وأصيب 12 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور غادرت عائلات منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء وسط قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة ووادي العزية وبلدة مجد الزون جنوب لبنان، إضافة إلى أطراف بلدتي الحنية وزبقين مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وفي سياق متصل أشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. أصيب 4 أشخاص بغارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة بلدات جنوبية لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارات استهدفت بلدات البرج الشمالي والمنصوري ومجد الزون في قضاء صور ومحيط بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. وأضافت أن وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف دخلت إلى مواقع الاستهداف لإجراء عمليات كشف ميداني وإجلاء المصابين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين إصابات خطيرة بانفجار استهدفهم في بلدة مجد الزون جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تنفيذ هجمات مركزة ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وقع الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان جيش الاحتلال يسيطر عليه منذ مدة جنوب لبنان. أعربت باكستان عن أملها أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن باكستان تأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، لا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ومسقط اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة والإحداثيات الجغرافية للمسار المحدد، وأن الاتفاق في المرحلة النهائية للمراجعة والصياغة.
3: تدخل المفاوضات الإيرانية مع سلطنة عمان مرحلتها النهائية،

0: زايد الضغوط عليه لإنهاء الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ويقول مسؤولون إقليميون إن المفاوضين وضعوا اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق، وإنهم ينتظرون الموافقة النهائية من المرشد الأعلى. فيما قال إعلام أمريكي إن نقاشاً حاداً دار بين وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث والديمقراطيين في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الشهر الماضي بشأن ما إذا كان قد قدم لترامب تقييمات صادقة للحرب على إيران، بما في ذلك المخاطر التي قد تشكلها حملة عسكرية مطولة على مخزونات الجيش الأمريكي، مؤكدة أن هيكسيث امتنع عن مناقشة نصيحته للرئيس، وأن هذا التضليل هو ما أجبر ترامب على التراجع عن تهديداته الأخيرة المتعلقة بشن ضربة قوية على إيران. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة الباكستانية إسلام أباد مراسل تيرت عربي هيثم ناصر. هيثم، مرحبا بك معنا. يعني هيثم، الصورة متفائلة في باكستان حول ما يجري من تفاهمات ما بين عمان وطهران، لكن بصورة أوسع، هل من معلومات عن ربما استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران في باكستان؟
2: نعم، تفاؤل حذر عبر عنه الناطق باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، حيث قال إن التواصل من باكستان مع مختلف الأطراف وعلى رأسهم الجانبين الإيراني والأمريكي، إلى جانب التواصلات مع الأطراف الإقليمية و الدول الداعمة لدور باكستان كوسيط في المفاوضات الفنية، التي قال اليوم أنه يتوقع أن تعود إلى العمل بعد الاتفاق حول مضيق هرمز، هي ضمن التصريحات المتفائلة من الجانب الباكستاني مؤخرا حول ذهاب المفاوضات في الاتجاه المأمول من حيث التهدئة التي دعت إليها باكستان في عدة مؤتمرات صحفية سابقا. لكن اليوم اللغة التي استخدمها عندرابي كانت أكثر وضوحا في تحديد الخطوات القادمة، وأيضا الإشارة إلى أن المفاوضات القادمة ستجري بناء على مذكرة تفاهم إسلام أباد كما تسمى، المذكرة التي وقعت بين الجانبين الأمريكي والإيراني بوساطة باكستانية قطرية في سويسرا قبل نحو 3 أسابيع من التصعيد. هذه التصريحات أيضا تأتي في ظل حراك دبلوماسي كبير تقوم به باكستان، كان من ضمنه زيارة وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أمس إلى الأردن، شارك في اجتماع اللجنة الرباعية الممثلة به وبنظرائه التركي والسعودي والمصري. نتج عن ذلك الاجتماع أيضا دعم لمجهودات باكستان وللوساطات العمانية والقطرية التي تقوم كل منها بأدوار متعلقة، عمان بمضيق هرمز، قطر بما يتعلق بالذمم والأموال المجمدة، وباكستان تركز على الصيغة النهائية في مستقبل المشروع النووي الإيراني واللجان الفنية التي توقفت عندها المباحثات خلال الفترة التي سبقت التصعيد الأخير. إلى ذلك أيضا وصل رئيس الوزراء الباكستاني برفقة قائد الجيش ووزير الدفاع، وأيضا وزير الخارجية انضم إلى الوفد الباكستاني في الرياض، حيث من المتوقع أن يلتقي المسؤولون الباكستانيون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبعدد كبير من المسؤولين السعوديين لبحث التطورات الإقليمية، أمن المضائق المائية بما في ذلك هرمز وأيضا باب المندب، إلى جانب عدد من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين وعلى رأسه التعاون الدفاعي، خاصة بعد هجمات الحوثيين على عدة مناطق داخل الأراضي السعودية. نعلم أن باكستان ترتبط بالسعودية باتفاقية دفاع ثنائي، هناك كثير من التكهنات حول بحث جزء من هذه التفاصيل خلال هذه الزيارة، إلى جانب التصريحات الرسمية والبيان الذي صدر عن الخارجية قبل نحو ساعة من الآن، الذي يتحدث عن أن هذه الزيارة تحمل أهمية كبيرة وستتحدث عن عدد من ملفات التعاون الثنائي إلى جانب التطورات الإقليمية. هذه هي الصورة حتى الآن من إسلام أباد.
1: شكرا جزيلا لك هيثم ناصر مراسل تيرت عربي من إسلام أباد. أطلقت وزارة الدفاع اليمنية حملة أمنية واسعة في المحافظات الخاضعة

0: لسيطرة الحكومة اليمنية. وقالت الوزارة في بيان إن الحملة تنفذ في مختلف المحافظات وستركز على المنطقة الشرقية في محافظتي حضرموت والمهرة عقب تكرار اغتيالات استهدفت مواطنين ومنتسبي القوات المسلحة. وجاءت الحملة عقب أيام من اغتيال قائد في قوات درع الوطن أسامة الرفداني بمحافظة حضرموت شرقي البلاد. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة، وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره السوري أسعد الشيباني أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تمثل تهديدا لاستقرارها واستقرار المنطقة.
1: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
2: استقرار تركيا وسوريا لا ينفصلان، ونحن نواصل تعميق التنسيق في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، ونولي أولوية قصوى لإتمام عملية التكامل في سوريا، ونعد اندماج جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة هيكل وطني شرعي وموحد أمرا ضروريا لوحدة سوريا واستقرار المنطقة، كما نعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وإعادة إعمار سوريا وتطوير بنيتها التحتية في مجالي الطاقة والنقل. وشددنا على أن حماية أمن سوريا واستقرارها مسؤولية مشتركة، فهجمات إسرائيل على سوريا تمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه استقرار المنطقة.
0: قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن المنطقة تتجه بوضوح لإرساء قاعدة واحدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز استقرار المنطقة.
3: كلا من دمشق وأنقرة يدركان أن الاستقرار الميداني والنجاح المستمر بمكافحة الإرهاب هما حجر الأساس لهذه الشراكة، وهما ما يتجسد بقرار دمشق ببسط سلطة الدولة واقعا ملموسا بالإنهاء الفعلي لأي وجود للسلاح خارج الإطار القانوني، وهما تم بالحوار والاتفاق السلمي الذي وحد المؤسسات ليكون الاستثمار الأكبر في أمن الجوار. فسوريا الموحدة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة. الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة، وهنا فنحن ننسق خطواتنا مع الأصدقاء في أنقرة لضمان نجاح هذا المسار استجابة لمصالحنا الوطنية المشتركة. هذا الإنجاز السوري في حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يقدم نموذجا واقعيا يبشر بمرحلة جديدة في جوارنا الإقليمي.
0: افتتحت السلطات السورية مطار دير الزور الدولي بعد إعادة تأهيله عقب سنوات من الإغلاق. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن افتتاح المطار يمثل خطوة نحو استعادة شبكة النقل الجوي الداخلي، مضيفة أن تشغيله يهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية. وكان المطار قد استقبل أول رحلة للخطوط الجوية السورية قادمة من دمشق عقب انقطاع استمر نحو 14 عاما. من جانبه قال معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري سامح عرابي في تصريح لتيرتي عربي إن هناك مشروعات استثمارية لتطوير مطار دير الزور وجعله مطارا متكاملا وفق المواصفات الدولية.
4: المستثمرين قادمين الى مطار دير الزور، راح يكون في مطار متكامل، صاله جديده متكامله بالكامل، ومطار يليق باهل دير الزور باهل المحافظه. بشكر اهل الدير والمحافظه على الصبر، صبرهم كان جميل جدا، متشكرون على هذا الشيء. اليوم نحن وفينا بالوعود.
0: أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله أن يسهم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في تخليص تركيا من تهديد الإرهاب دائما، وقال أردوغان إن مشروع القانون هو ثمرة مشاورات شاملة وأنه قدم إلى البرلمان بتوافق واسع يعكس إرادة الشعب التركي في التوصل إلى حل. وأعرب أردوغان عن أمله أن تثمر هذه الخطوة عن نتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائيا من تهديد الإرهاب وتعزيز الوحدة والتضامن الوطني وترسيخ أجواء السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة. قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان ألان إن تقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان التركي في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب يمثل محطة مهمة في هذا المسار.
5: بتقديم مشروع القانون الإطاري إلى البرلمان وصلنا إلى مرحلة مهمة في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب، ما سيعزز مناخ السلام في بلادنا. وبقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان والمسؤولية التاريخية التي تحملها البرلمان ودعم شعبنا، نمضي قدما في هذه المسيرة، ومن خلالها سنكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرن التركي
6: إن شاء الله.
0: أكدت وزارة الدفاع التركية أن النجاحات المحققة في إطار رؤية تركيا خالية من الإرهاب تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة. وقالت الوزارة إن القضاء الكامل على الإرهاب سيسهم في تعزيز السلام والأمن الإقليميين، مؤكدة أن قواتها المسلحة ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استدامة النجاحات التي تحققت في إطار رؤية تركيا خالية من الإرهاب ووصولا إلى ترسيخ الأمن والسلام الدائمين. أكد وزير العدل التركي أكين غورليك أن تركيا تمضي في تنفيذ رؤية قرن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مشددا على أن مشروع تركيا خالية من الإرهاب يمثل مرحلة تاريخية تقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية.
7: عزيز ملتيمز، değerli vatandaşlarımız،
8: في إطار سعينا إلى أن تكون مئوية تركيا مئوية العدالة، نشهد اليوم مرحلة تاريخية من خلال رؤية تركيا خالية من الإرهاب التي تمثل سياسة وطنية تستند إلى حماية أمن شعبنا وصون أمن دولتنا وضمان مستقبلنا المشترك. وبفضل وعي شعبنا وحزم مؤسساتنا والتضحيات الكبيرة لقواتنا الأمنية، تقلصت إلى حد كبير مساحة تحرك التنظيمات الإرهابية، وأصبح من مسؤوليتنا جميعا اتخاذ خطوات تضمن ترسيخ مناخ الأمن والثقة بصورة دائمة. وانطلاقا من هذا الفهم، توحدت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وأظهرت إرادة تاريخية للحفاظ على مكاسب شعبنا وترسيخها.
0: أكدت مذكرة مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب أن المشروع لا يلغي الأحكام القضائية الصادرة ولا يغير الوصف القانونية للجرائم ولا ينهي المسؤولية الجنائية.

0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن أوكرانيتين كانتا تنقلان حمولة عسكرية في البحر الأسود، وقالت أوكرانيا إنهما كانتا محملتين بالقمح، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقميهما واندلاع حريق في ظل استمرار الضربات المتبادلة بالصواريخ والمسيرات بين الطرفين، بالتوازي مع معارك استنزاف على طول خطوط القتال الشرقية.
1: مرحلة صعبة تدخلها الحرب الروسية الأوكرانية، عنوانها الأبرز استنزاف طاقات البلدين على نحو يتصاعد كل يوم في جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر.

0: ورغم مواصلة القوات الروسية ضغطها الهجومي المكثف في إقليم دونباس وشرق أوكرانيا عموماً، فإنها لم تحقق أي تقدم استراتيجي حاسم. تركيز منصب من الطرفين على استهداف مناطق العمق بالصواريخ والمسيرات بما فيه من البنى التحتية وسلاسل الإمداد والطاقة والموانئ. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف سفينتين قرب ميناء أوديسا الأوكراني كانتا تنقلان بضائع عسكرية، رغم تأكيدات أوكرانية بأنهما محملتان بالقمح. كما استهدف القصف الروسي مناطق خاركيف وزابوريجيا وسومي وخيرسون، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق في الأبنية والمنشآت الحيوية وفق السلطات الأوكرانية. في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استهدفت مصفاتي نفط في العمق الروسي، مشيراً إلى أن إحدى الضربات نفذت على بعد أكثر من 1300 كيلومتر من خط الجبهة. الدفاع الروسي أكدت إسقاط ما يزيد على 600 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرم. وفي ظل التصعيد المتبادل، جددت أوكرانيا المطالبة بالحصول على مزيد من صواريخ الدفاع الجوي على وقع الهجمات الروسية المكثفة مؤخراً، في ظل حديث عن أزمة حقيقية في منظومة الدفاع الجوي الأوكراني نتيجة تراجع وتيرة الإمدادات الغربية، ما أفسح المجال لبعض الضربات الروسية لإحداث أضرار واسعة في المدن الأوكرانية، ما دفع الولايات المتحدة لبحث ترتيبات جديدة لإشراك أوكرانيا في إنتاج بعض مكونات باتريوت حلاً مؤقتاً لمواجهة الهجمات الروسية، رغم تحفظات صريحة من واشنطن في هذا الصدد. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إصابات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس، واعتداءات للمستوطنين بمسافر يطا في الخليل بالضفة الغربية. قصف إسرائيلي على مناطق عدة جنوب لبنان بالتزامن مع انطلاق اليوم الثالث من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما. باكستان تعرب عن أملها أن يمهد الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني، الحمد لله بفضل الله هانت.
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
12: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس لهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
14: انقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
15: محمد صدق، محمد.

0: فخرج منتصرا بالضربة القاضية. عبد الرحمن السيد مصري أمريكي يحطم أحلام اللوبي الإسرائيلي ليقترب من أن يكون أول سيناتور مسلم في تاريخ أمريكا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من التفاعل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. عبد الرحمن السيد أمريكي من أصول مصرية يقلب الطاولة في انتخابات مجلس الشيوخ. تفاعل واسع بعد انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى نادي طرابزونسبور التركي. افتتاح رسمي وشعبي لمطار دير الزور الدولي بعد إغلاق استمر 14 عاماً. تابع الملايين المعركة الانتخابية التمهيدية لمجلس الشيوخ الأمريكي والتي بدت وكأنها زلزال سياسي يهز شباك اللعبة الانتخابية بعد أن تم الإعلان عن فوز المرشح التقدمي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد والمعروف باسم عبدول عن ولاية ميشيغان الأمريكية متغلبا على منافسته النائبة الوسطية هايلي ستيفنز. نشاهد لحظة إعلان النتائج.
1: This is an NBC News special report. I'm Steve Kornacki. American voters in five states hit the polls on Tuesday, and I've got some major results to share with you, starting in the state of Michigan, where Abdul El-Sayed has won the Democratic primary for the United States Senate. He defeats Congresswoman Haley Stevens. This was a very close race here. You can see there are still a scattering of votes to be counted, but El-Sayed currently...
0: عبد الرحمن السيد عرف في الولايات المتحدة بمسيرة جمعت بين البحث العلمي والإدارة الصحية والعمل السياسي. دعونا نتعرف أكثر عن مسيرته. شاهدوا معي.
2: الأصل قد يصبح أول سيناتور مسلم في الولايات المتحدة. هذا هو عبد الرحمن السيد المرشح الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. ولد عام 1985. هو طبيب ومسؤول سابق في مجال الصحة العامة وابن مهاجرين مصريين. فاز بالترشيح بعد منافسة محتدمة مع النائبة الديمقراطية هايلي ستيفنز. دعا في حملته الانتخابية إلى توسيع الرعاية الصحية وفرض ضرائب أعلى على أصحاب المليارات. لكن ما يلفت الأنظار مواقفه مما يحدث في الشرق الأوسط. ينتقد التدخل الأمريكي في المنطقة بما في ذلك المساعدات الأمريكية لإسرائيل، ويصف ما حدث في غزة بالإبادة الجماعية وهو اتهام ترفضه إسرائيل. كما انتقد السيد منافسته هايلي ستيفنز بسبب الدعم الذي تلقته من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية آيباك.
0: بفوز عبد الرحمن السيد تكون منافسته قد منيت بخسارة فادحة رغم المبالغ الكبيرة المدفوعة من قبل الإيباك الذي يدعمها. وهنا نستعرض بعض الفوارق بين المرشحين. شاهدوا معي.
3: We are here in the
4: beautiful country of Israel.
3: Learning about her democracy.
5: If you can't identify the systematic murder of tens of thousands of kids as a genocide.
0: التأييد لفوز السيد كان من أعلى المستويات، فها هو عمدة نيويورك زهران ممدني وجه له كلمة لنشاهد.
6: I have had the privilege of speaking to Dr. El-Sayed a few times. What I will say, and this was years ago, once when he came to New York City, he can lift a lot more than I can. And I think that is, we should give him his respect in that way. I don't think in any way this man is a mini Mamdani. I also think that what we're talking about is someone who has shone a light on the importance of public health and healthcare in our country for years. And I am proud to be part of a movement of politicians and candidates who are looking to put working class Americans back at the heart of our politics. And that's our focus here in New York City. And just from what we're seeing in Michigan, it looks like that's what Michiganders want there to be their focus come November.
3: Is he the type of candidate that
0: على نفس الخطى سار السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز والذي عبر عن فرحته بفوز عبد الرحمن قائلا: إنجاز استثنائي ضد الطبقة المليارديرية وملايين الدولارات التي وجهت ضده. ولعل ما قاله السيناتور ينطبق مع الشعار الانتخابي الذي يدعو له عبد الرحمن السيد المرشح الفائز، حيث يقول: الأموال خارج السياسة، الموارد يجب أن توجه لجيوب المواطنين، الرعاية الصحية يجب أن توفر وتكون شاملة للجميع. كما أعرب النائب الديمقراطي الأمريكي روخان عن فرحته بفوز عبد الرحمن. نشاهد معا ماذا قال.

0: Abdul's historic win tonight in the swing state of Michigan in a Democratic primary has changed the face of American politics. I was so proud to be there for Abdul early on. They said, Roe, he's not electable. But here's what I knew. I knew a candidate willing to fight for Medicare for all, a candidate willing to tell the truth about the genocide in Gaza and oppose foreign wars, a candidate who was willing to say he's for taxing billionaire wealth and putting more money in the pockets of the working class, would be a candidate who would inspire Democrats, independents, and people across the state of Michigan. We need a new generation like.
1: بدورها اعتبرت النائبة إلهان عمر أن اختيار ميشيغان لعبد الرحمن السيد إنجاز مهم، وأشارت إلى أن اختياره يبرهن على أن المنظمات الشعبية قادرة على هزيمة رأس المال الموجه. في المقابل طبعا سادت حالة من الرعب والحزن بين أوساط الحزب الجمهوري الداعم للوبي الصهيوني، لا سيما نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. نستمع لما قاله.
2: We don't want the next administration, whoever, you know, God forbid, you're going to have President El-Sayed in 3 years. We don't want him to undo all the incredible work that we've been doing when we've been taking out the fraudsters.
1: والآن ننتقل أيها الأحبة إلى نبض رواد منصات التواصل الاجتماعي لنقرأ بعض تعليقاتهم، ونبدأ مع روبرت الذي كتب قائلا، شاهدوا معي. إذن روبرت يقول: ذكي فصيح سريع البديهة، طبيب واثق من نفسه، شاب جريء أنيق مسلم، إنه شخصية سياسية قوية. أما يونس يقول: ها هو زهران أمريكا الجديد، شاب مسلم نشط، فضح إنفاق اللوبي الإسرائيلي ورأس المال الإسرائيلي 63 مليون دولار بفوزه، سيكون أول سيناتور مسلم، حدث استثنائي. أما ياسر أبو هلال يقول: هذا يوم منيت فيه إباك بهزيمة تاريخية مرة، فوز عبد الرحمن السيد بترشيح الحزب الديمقراطي انتصار لأطفال غزة ونذير شؤم لإباك. بعد التكهنات الكثيرة التي أثيرت حول احتمال انضمامه لأحد الأندية السعودية أو الأمريكية ونادي بشكتاش التركي، حسم اللاعب المصري محمد صلاح موقفه قاطعا الشك باليقين بانضمامه رسميا إلى نادي طرابزونسبور التركي. القصة بدأت من هذا الإعلان التشويقي الذي نشره نادي طرابزون سبور قبل الإعلان عن الصفقة، يظهر فيه أحد الأهرامات المصرية وسط الطبيعة التركية، وتحديدا في غابات مدينة طرابزون الشهيرة كما تشاهدون، ما فسر بقرب انتهاء الصفقة بين صلاح ونادي طرابزون سبور التي تم تداولها في الساعات الماضية، ليتم بعد ذلك الإعلان الرسمي بانضمام صلاح إلى طرابزون سبور في صفقة وصفت بالأبرز والأهم في تاريخ النادي التركي. وهذه هي اللحظات الأولى لوصول النجم المصري إلى مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول. نشاهد معاً.

0: browser. Are you ready? We can hear you. See you very soon.
1: ومع إتمام صفقة انتقال صلاح لترابزونسبور تفاعلت المنصات التركية والمؤثرون الأتراك مع الحدث، وعلى رأسهم المؤثر الشهير كوكسال بابا. نشاهد فرحته بقدوم مو صلاح إلى ترابزونسبور.

0: رئيس نادي طرابزون سبور علق على الصفقة قائلا: كنا بحاجة إلى قائد مثل محمد صلاح لتطوير لاعبين الشباب، صلاح هو أهم لاعب كرة قدم مسلم في العالم. لكن في المقابل هناك من يعتبر أن الصفقة ليست الأفضل وأن صلاح قد انتهى وستغيب عنه الأضواء بعد انتقاله إلى الدوري التركي. نشاهد معا.
1: أول شيء خلينا نتفق يا إخواني أن الدوري التركي مش دوري، قصته من الدوريات الأوروبية الممتازة، تصنيفهم الثاني بيجوا بعد الدوريات الخمسة اللي
2: كمان. والله بقول لك هي كلمة واحدة، محمد صلاح انتهى رسميا يا جماعة للأسف، انتهى بالإعلام. إعلام شو؟ ولا بي إن سبورت ناقلينه ولا قنوات تانية حتى نستمتع فيه، ولا حتى أنا مأكد جمهور مصري، أنا مأكد أنت مصري، أنت
1: هلا الجمهور المصري زعلان،
2: أنت هلا زعلان قسما بالله، بس من جوا من قلبك عم تقول فرحان له محمد صلاح، بس أنت زعلان.
1: أنا أصدقائي المصريين مش عاجبتهم هذه الخطيبة،
2: حتى أنا كمان انا ما سالته، بس اكيد صار
1: يعني لو راح لجلاتس راي او فنرباتشي او بشكتاش لكان افضل اكيد بلا شك فيه، ولكن ممكن يصير شيء. احنا نتكلم عن الواقع الحالي، ممكن طرابزون سبور يعمل موسم للتاريخ، جمهورهم مخيف.
0: على الرغم من الانتقادات التي طالت صفقة انتقال صلاح إلى طرابزون سبور التركي، إلا أن نقادا ورياضيين رأوا بأنها ربما تمنح صلاح فرصة الاستمرار في المنافسة الأوروبية، خصوصا وأن النادي سيبدأ مشواره في الدوري الأوروبي من المرحلة النهائية للتصفيات قريبا. تعاقد صلاح مع ناديه التركي الجديد سيمتد لموسمين مقابل 34 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو مكافآت و20% من عوائد بيع قميصه الذي سيحمل الرقم 10، وذلك بناء على رغبته ليكون نفس رقمه الذي يرتديه مع المنتخب المصري. وكان صلاح ظهر على متن الطائرة مرتديا الرقم 61 في دلالة رمزية وتاريخية لمشجعي طرابزونسبور، إذ يعد الرقم هو الرقم البريدي الخاص بالمدينة وأحيائها، إضافة إلى أن مدينة طرابزون تحتل رقم 61 في الترتيب الأبجدي للولايات التركية، كما يعد الرقم كودا للوحات السيارات في مدينة طرابزون التي استقبلت صلاح استقبالا تاريخيا تفاعل معه النجم المصري. نشاهد معاً.

0: هذه الفرحة العارمة التي ارتسمت على وجوه مشجعي نادي طرابزونسبور قابلتها دموع في أعين بعض مشجعي النادي القديم لصلاح نادي ليفربول الذين وجهوا رسالة إلى جماهير ناديه الجديد. لنشاهد معا.
1: I never expected this destination. والله بالله يا I never expected. Guys, I cannot believe it's finally here. It's finally happened. Man, deep down, we all knew this day would come, yeah? We all knew he would leave one day, but somehow, man, I was still hoping. It hurt so much, more than I ever imagined. Trabzonspor, wow. I honestly never expected this destination, man. Football is unbelievable, but listen to all the Trabzonspor fans. Man, you're not just getting an incredible footballer. You're getting a man who plays with his heart, fights for every badge he wears, and carries the hope of an entire nation every time he steps on.
0: ما قال أن النساء لا يتابعن كرة القدم. الآن كيف تفاعلت منصات التواصل مع انضمام اللاعب محمد صلاح لطرابزونسبور التركي؟ ونبدأ مع إيشان. شاهدوا معي. إذن إيشان تقول: أسطورة كتب اسمها في تاريخ كرة القدم بحروف من ذهب، الآن يبدأ رحلته الجديدة في طرابزونسبور، أهلا بك يا صلاح. أيضا تعليق آخر: أنا مشجع غلاطا سراي، كنت أتمنى أن يأتي صلاح إلى نادينا لكنه جاء إلى طرابزون، أهلا به أينما كان وأهنئ طرابزون على هذه الصفقة التاريخية. تعليق آخر لمحمد يقول: مرحبا بالملك المصري في بيته طرابزونسبور، سيكون الدوري ممتعا أكثر هذا العام. أما المعلق الجزائري حفيظ الراجي فيقول: استقبال جماهير حاشد للنجم المصري محمد صلاح من جماهير نادي طرابزونسبور التركي مشهد يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية. أما الإعلامي أحمد شوبير فيقول: توكلنا على الله يا أبو صلاح، حننزل الدوري التركي ونجيب جدول مباريات طرابزونسبور ووراك دايما لو حتى تروح آخر الدنيا. بالتوفيق يا أسطورة. بعد 14 عاما من الإغلاق عاد مطار دير الزور إلى الخدمة، لكن هذه المرة بصفته مطارا مدنيا بعدما ارتبط اسمه لسنوات بالعمليات العسكرية في عهد نظام الأسد البائد، وبحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين أعلن افتتاح المطار رسميا بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله وتجهيزه لاستقبال الرحلات المحلية والدولية. نشاهد مقاطع من الافتتاح.
2: الحضور الكريم، نحمد الله على ما من علينا اليوم في هذا اليوم المبارك بافتتاح رافد اقتصادي وتنموي على شاطئ فرات الجنة.
3: والفرات رحب بكم قبلا، وحيا الله هالجمع الطيب.
4: تعود دير الزور اليوم إلى موقعها الطبيعي على خريطة الطيران المدني السوري لتفتح أبوابها للمسافرين

0: إعلان الافتتاح الرسمي لمطار نير الزور الدولي.
1: هذا وتخلل الحفل كلمة للرئيس السوري أحمد الشارع عبر تقنية الاتصال المرئي، استهلها بعيدا عن الخطاب المكتوب، كما مازح الحضور بقوله كيفو رح يصير صنع في دير الزور قريبا. دعونا نشاهد معا.
2: أهلنا الكرام، في خطبة بيني ديوس ما رح أقرأها، ما شاء الله كان خطب كثيرة، فالحمد لله كف ووفوا يعني السادة الوزراء اللي مشاركين معكم هذه الفرحة. الحمد لله اليوم أنه تحول مطار دير الزور من مكان كان يحمل القنابل تلقى على الدور والمساكن والمزارع والأراضي، وتحول إلى أن يكون صلة وصل ما بين الداخل والداخل وما بين العالم الخارجي والداخل. مشروع لمدينة صناعية كبيرة، أيضا يكون فيها صناعات غذائية وأيضا صناعات للبتروكيماويات لتوفير فرص عمل كبيرة، وأيضا لتصدر المنتجات بشكل مباشر من دير الزور إلى جميع أنحاء العالم. كيف أهل دير الزور رح يصير صنع في دير الزور إن شاء الله.
1: كما شهد المطار أيضا وصول أول رحلة خارجية قادمة من دولة الكويت وسط استقبال رسمي وشعبي للمسافرين. شاهدوا معي.
3: دعنا على الساعة 5 تقريبا. شلون كانت الرحلة؟ والله ممتازة جدا، والطاقم جيد، والطائرة نظيفة ومريحة جدا، والتعامل ممتاز.
4: ساعة من كنت تروح وترجع على دير الزور؟
3: والله إيه طبعا، أنا بالبر، فشفنا الحمد لله فتحة الرحلة، والسبت إن شاء الله راجع على نفس الطائرة.
5: لا تمام، ما شاء الله كانت سهلة ميسرة، الطاقم متعاون، مطار دمشق كان متعاون جدا، مريحة. 45 دقيقة كنا هون، وأشكرهم فعلا، لأنه تسيير الرحلات على دير الزور خففوا جزء كبير من معاناة الشعب من الطرق البرية اللي كان كل العالم خاف منها.
6: الإجراءات بمطار دمشق كانت سلسة، وخلال الطيران وخلال الهبوط 45 دقيقة ما حسينا فيها أبدا، وفرت عناء سفر يعني 5 ساعات تقريبا طريق دمشق دير الزور، نعرف الصعوبات بالطريق والمشاكل بالطريق. نتمنى
1: هذا ويعول أهالي دير الزور على المطار في تقليص مشقة السفر برا، والتي تستغرق مثلا إلى دمشق نحو 8 ساعات.

إلى جانب كونه نقطة استراتيجية لربط المنطقة الشرقية تجاريا واقتصاديا مع العالم الخارجي. وكان مطار دير الزور قد خرج من الخدمة المدنية عام 2012 قبل أن يحوله نظام الأسد إلى قاعدة عسكرية. إعادة افتتاح مطار دير الزور لم تكن مجرد عودة لحركة الملاحة الجوية، فقد كان لحظة طويت فيها صفحة سوداء لمطار انطلقت منه العمليات العسكرية ضد أبناء المنطقة الشرقية في عهد الأسد البائد. الآن نذهب إلى تفاعل الجمهور، وكان تفاعل واسع على منصات التواصل بعد إعادة افتتاح مطار دير الزور، ونبدأ مع العقيد خالد، شاهدوا معي. إذن خالد يقول: من قاعدة عسكرية إجرامية إلى مطار مدني، ومن الإمداد بالسلاح إلى وصل الأهل بالوطن، ومن زمن الحرب إلى زمن البناء، هذه هي دير العز التي نعرفها، وهذه دير الحضارة التي نريدها. رضوان زيادة يقول: دير الزور التي مرت بالكثير ربما يمكنها هذا المطار من اللحاق بعجلة التنمية التي حرمت منها لعقود، وهو ما يشكل قاطرة للنمو الحقيقي في جميع المحافظات الشرقية. رحاب تقول: مطار دير الزور العسكري المهدم والمليء بالألغام يعود إلى الحياة، ويفتتح رسميا مطار دولي بمعايير عالمية بجهود وخبرات سورية 100%، ومن إنجاز شباب يحبون بلدهم. أما محمد عدنان فيقول: ارتبط اسم مطار دير الزور سابقا بالقتل والتدمير، فقد كان منطلقا للموت بحق أبناء دير الزور بعدما حوله نظام الأسد إلى بقعة عسكرية. اليوم عاد المطار ليكون بوابة تبعث الأمل في نفوس أبناء المدينة. ناشطون يعلقون جوارب أطفال أمام مقر بنك باركليز في اسكتلندا، مطالبين بمحاسبته لتورطه بدعم شركات مرتبطة بحرب الإبادة على القطاع. شاهدوا معي.

بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام.

نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

Those in the occupied West Bank.

إصابات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس واعتداءات للمستوطنين بمسافر يطا في الخليل بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري وتتابعون في نشرتنا أيضا. باكستان تعرب عن أملها أن يمهد الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. الشيباني وفيدان يؤكدان ضرورة استقرار سوريا وإنهاء التشكيلات المسلحة خارج الدولة والتصدي للتصعيد الإسرائيلي.

0: السلام عليكم. قال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل وحقق ميدانية مع أكثر من 60 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء خلال العملية العسكرية المتواصلة في مخيم قلندية شمالية القدس المحتلة. وأوضح النادي في بيان له أن عمليات الاعتقال رافقتها اعتداءات وانتهاكات جسيمة بحق المواطنين شملت الضرب المبرح والتنكيل. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أجبر عددا من السكان على مغادرة منازلهم وحول عددا منها إلى مراكز للتحقيق الميداني إلى جانب تخريب منازل وممتلكات وتدميرها. وأشار إلى أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة وسط مخاوف من ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانيا. هذا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي اقتحامه لمخيم قلندية ومنطقة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. بحسب نادي الأسير فقد اعتقل الاحتلال حتى الآن أكثر من 60 فلسطينيا ودهم عشرات المنازل. وأعلن الهلال الأحمر تعامله مع 16 إصابة منذ بداية الاقتحام بسبب الضرب المبرح.
1: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في منطقة شمال مدينة القدس المحتلة وتحديدا مخيم قلندية ومنطقة كفر عقب. بحسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني أكثر من 60 حالة اعتقال حتى الآن. الجيش الإسرائيلي يواصل حشد قواته على مدخل وفي قلب مخيم قلندية للاجئين الفلسطينيين. كان أعلن عن عملية عسكرية واسعة، لكن ربما التساؤل لدى الفلسطينيين خاصة سكان مخيم قلندية، هل هذه العملية التي تحدث عنها وزير الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة بأنه أوعز لقواته بالسيطرة على مخيم فلسطيني جديد خاصة مع التسريبات التي تحدثت عن مخيمات بلاطة الجلزون ومخيم قلندية للاجئين الفلسطينيين؟ هنا رمزية لهذا الاقتحام، هذه الاقتحامات وهذا الاقتحام

0: الاقتحام في منطقة مخيم كولنديا ومنطقة كفر عقب هو لمناطق عمليا تتبع إداريا لبلدية الاحتلال في القدس. حالة من الترقب في المخيم، والجيش الإسرائيلي يقتحم عشرات المنازل ليحقق ميدانيا مع عشرات الفلسطينيين. بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني على الأقل هناك 10 إصابات جراء الاعتداء بالضرب على فلسطينيين. وبيان للجنة الشعبية أشار لعمليات سرقة مصاغات ذهبية وأموال خلال هذه العملية العسكرية المستمرة. لا يعرف سقف هذه العملية وأين ستنتهي، لكن هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية عن طبيعة هذه الاقتحامات العسكرية التي ربما تشكل نموذجا هنا في مخيم كولنديا، لكنها تشمل مختلف مناطق الضفة الغربية. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، من أمام مخيم كولنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
1: أصيب 6 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلان، وأحرقت 5 مساكن ومنشآت للمواشي وأخرى زراعية خلال هجوم واسع للمستوطنين الإسرائيليين على خربة طوبة في مسافر يطا جنوبي الخليل. وتتعرض الخربة كما هو حال عشرات القرى والخرب في المكان لمحاولة تهجير مستمرة.
2: يقف حمزة بين ركام منزله في خربة طوبة بمسافر يطا جنوب الخليل، يتأمل نوافذ حطمتها أيدي المستوطنين الإسرائيليين وأثار حريق امتدت إلى المرافق والممتلكات. ليلة واحدة كانت كفيلة بأن تترك القرية مثقلة بالدمار والخوف بعد هجوم أسفر عن إصابات وأضرار واسعة.
3: الشبابيك الدور حاولوا يكسرون ويحرقوا الدور، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران، ويعني أكثر من 50 مستوطن مسلحين بالعصي والحجار، وحتى ضربوني حجر في يدي ونقلني لإسعاف على المستشفى.
2: وتعيش في خربة طوبة 15 عائلة فلسطينية تعتمد على الزراعة وتربية المواشي داخل منطقة يصنفها الاحتلال منطقة إطلاق نار. ويؤكد الأهالي أن الاعتداءات المتكررة تستهدف اقتلاعهم من أرضهم.
4: كانت الأعنف علينا، كان في هجمة قبل يمكن 2-3 شهور إنهم أخذوا غنم ومن نفس الخربي، بس الهجمة هاي اللي كانت امبارح علينا في الليل اللي هي تكسير وحرق وضرب، يعني لا لا لا رحم أطفال ولا نساء.
2: وخلال الهجوم أحرق المستوطنون مساكن وممتلكات ودمروا منظومة الطاقة الشمسية وأعلافا زراعية، فيما وفرت قوات الاحتلال الحماية للمهاجمين الذين انطلقوا من مستوطنة رعوية جديدة تعرف بجفعات معون.
5: يريدون هذه الأرض خالية من الفلسطينيين بأي ثمن، سواء هجروا نتيجة العنف أو إنهاء حياتهم، وإنهاء حياتهم بالحرق يعني يريدوهم أثرا بعد عين.
2: تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في مسافر يطا يظهر بما وثقته الجهات المحلية خلال الشهر الأخير أكثر من 3 هجمات بالإحراق وعشرات الاعتداءات على رعاة الأغنام والمزارعين، وتبقى كل حادثة شاهدا على مأساة أكبر.
6: حرق وتخريب وتدمير إسرائيلي جديد في خربة طوبة الفلسطينية. أهلها يتمسكون بالبقاء في أرضهم رغم كل الصعوبات والأذى، أما المستوطنون فيطمعون بسرقة وبتوسعة جديدة عبر طرد الإنسان الفلسطيني عن مدينته وقريته ومزرعته. سامر رويش، التراتي عربي، الخليل.
1: هذا وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة وفي الضفة الغربية والقدس يعرقل جهود السلام، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والبدء بإعادة الإعمار.
7: أكدنا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم إعلان المرحلة الثانية من خطة السلام يثبت عدم رغبة نتنياهو في السلام وسعيه لتفريغ غزة من سكانها، وهو ما لن ينجح فيه. ولا بديل اليوم عن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والبدء بإعادة إعمار القطاع. لقد كثفت حكومة نتنياهو ممارساتها الإرهابية في الضفة الغربية والقدس. أكدنا أهمية استقرار لبنان ورحبنا بخطوات تطبيع العلاقة السورية اللبنانية، فسوريا أصبحت اليوم عنصرا أساسيا في حل المشكلات وتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
1: للمزيد من التحليل أرحب بضيفي من رام الله الكاتب والباحث في الشؤون الدولية الأستاذ جهاد حرب. سيد جهاد، أهلا ومرحبا بك. بداية لليوم

0: ثاني على التوالي العملية العسكرية تتواصل في مخيم قلندي، اعتقالات وتحقيقات ترافقها انتهاكات وضرب مبرح وتنكيل وتهجير وتخريب منازل. هذا نفس الحال الذي يجري الآن في مناطق جنوب الخليل بمسافر يطا وتحديدا خربة طوبة وعدد من الخرب الأخرى، نفس العمليات من تهجير وتخريب متعمد للممتلكات. كيف يمكن الآن وصف هذه العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عموم الضفة الغربية والقدس؟
1: مساء الخير. أولا، هذه عمليات عسكرية مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة من الحكومة الإسرائيلية معتمدة أولا تهجير المواطنين الفلسطينيين، خاصة من مناطق سكنهم في المناطق التي تسمى جيم أو في بعض المناطق التي يعيش فيها تجمعات سكانية صغيرة من البدو أو من المواطنين الفلسطينيين، خاصة في منطقة جنوب الضفة الغربية جنوب الخليل، وكذلك في المنطقة الشرقية لمحافظة رام الله والبيرة والتي تطل على الأغوار. هذا من جهة. من جهة ثانية، السياسة الثانية وهي محاولة لتدمير المخيمات، وبدأت هذه العملية في بداية عام 2025 في مخيم جنين وطول كرم ونور شمس، ويبدو أن وزير الجيش الإسرائيلي يرغب بنقل هذه العمليات إلى مخيمات جديدة. وما شاهدناه بالأمس واليوم في مخيم قلندي على سبيل المثال من تدمير للمنشآت الاقتصادية الموجودة على الشارع الرئيسي لهذا المخيم، بالإضافة إلى الاقتحام المستمر من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي والتي جرى فيها إما اعتقال لأعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين، وهناك نوعان من الاعتقالات، الاعتقالات الوقتية إذا جاز التعبير والتي يتم فيها التحقيق الميداني مع الشبان الفلسطينيين ويطلق سراح بعضهم والبعض الآخر يتم اعتقاله وترحيله إلى السجون أو إلى المعتقلات. هذا من جهة. من جهة ثانية، وعملية التخريب التي تتم في منازل المواطنين الفلسطينيين التي تستهدف ممتلكاتهم، وأيضا ما تم تدبيره لحياة المواطنين الفلسطينيين في المخيم الذي يعاني بالأصل من فقر مدقع، ومن ثم الظروف المعيشية التي ازدادت بعد 7 أكتوبر صعوبة نتيجة منع العمال من العمل في إسرائيل، قدرة السلطة الفلسطينية على الإنفاق على المواطنين الفلسطينيين سواء العاملين أو تقديم الخدمات لهؤلاء المواطنين أصبحت صعبة، وبالتالي يزيدون أو الاحتلال الإسرائيلي يزيد من صعوبة حياة المواطنين داخل المخيم. حتى الآن لم يتضح إن كانت هذه العملية ستستمر لأشهر كما جرى في جنين، عندما نتحدث لهم عام ونصف في جنين أو عام وثمانية أشهر تحديدا في مخيم جنين وطول كرم ونور شمس، أم أنها ستكون لعدة أيام ولا يتم فيها عملية الترحيل للمواطنين الفلسطينيين وعمليات تدمير للمنازل الفلسطينية. إلا أن ما سمعنا من سياسة حكومية بأن الحكومة الإسرائيلية تريد زيادة أو توسيع العملية العسكرية التي بدأتها في جنين وطول كرم، وهذا يعني أن هناك نوايا لهذه الحكومة الإسرائيلية للضغط أكثر على المواطنين الفلسطينيين وعلى المخيمات تحديدا. وأنا أريد أن أنوه فيما يتعلق بمخيم قلنديا. مخيم قلنديا هو في مدينة القدس، بمعنى أنه قريب من الحاجز الرئيسي الذي يتصل ما بين مدينة القدس وشمالها، أي مدينة رام الله والبيرة، وصولا إلى جنين وطول كرم وقلقيلية ونابلس. هذا من جهة. من جهة ثانية، أن هذا المخيم يقطن فيه أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، وله مزايا جغرافية رئيسية مطلة على مدينة القدس. الأمر الآخر بأن هناك معهد للوكالة، وهو من أكبر المعاهد مساحة، والذي تم إخلاؤه طبعا، الحديث اليوم عن تدميره كي لا يكون أيضا مقرا للوكالة كما فعلت بالمقر العام لوكالة الغوث في مدينة القدس، وبالتالي حرمان الفلسطينيين من إمكانية الوصول إلى التعليم والصحة التي توفرها وكالة الغوث في المخيمات الفلسطينية. قد نشهد ذلك في هذا المخيم باعتباره جزءا من مدينة القدس أو من محافظة القدس، وبالتالي قد يكون هناك أفعال جديدة تدميرية لمناطق تتبع للوكالة، أو إغلاق المدارس ومراكز الصحة التي

تعمل بها وكالة الغوث داخل المخيم. وهذه أحد أهم القضايا الرئيسية التي بقيت لوكالة الغوث بتقديمها الدعم للفلسطينيين على مستوى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى النظافة في داخل المخيمات

0: بالقوة. إذا يعني تابعنا ردود الفعل بشكل عام، الجميع وصف الوضع الآن في الضفة الغربية تحديدا بالوضع المتأزم والقابل للانفجار. تابعنا بالأمس المؤتمر الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان، والذي تحدث فيه الجميع بما فيهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية التركي، وأيضا وزير الخارجية الأردني، بأن الوضع متأزم وقابل للانفجار. هذا الوصف أيضا ينطبق على الداخل الإسرائيلي أستاذ جهاد. هناك تخوفات أيضا داخل الأروقة العسكرية والسياسية الإسرائيلية من هذا الوضع المتأزم والقابل للانفجار. كيف تتعامل الآن إسرائيل مع هذا الوضع، وما طبيعة الانفجار المتوقع والموقف المتأزم المتوقع الآن؟ كيف سيتم التعامل معه أيضا؟
1: دعنا أقول أن هناك ثلاثة قضايا متصلة. الأولى أن الظروف الموضوعية مهيئة للانفجار نتيجة الممارسات الإسرائيلية الكبيرة والواسعة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية وجيشها وكذلك المستوطنين، وهذا نراه على مدار الأشهر الماضية بل الأربع سنوات الماضية تحديدا منذ إنشاء هذه الحكومة. هناك مزيد من الضغط على الفلسطينيين، اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، تدمير للمخيمات وملاحقة المواطنين الفلسطينيين، وجميعها دوافع أو عوامل دافعة للذهاب لانفجار. الأمر الثاني هو ينبغي النظر بفصل ما بين وجهة نظر الجيش الإسرائيلي الذي يحذر من الانفجار وبالتالي هو يرغب بالاستقرار، وهذه جزء من سياسته على مدار سنوات طويلة، بالتالي يريد أن يكون هناك استقرارا أمنيا في الضفة الغربية حتى لا تكلفه مزيد من وجود جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الحماية أو زيادة الحماية للمستوطنين في الطرقات والشوارع الرئيسية في الضفة الغربية. أما الحكومة الإسرائيلية أي السياسيين فهم يدفعون باتجاه هذا الانفجار واستخدام مزيد من الأدوات التشريعية والمادية للضغط على الفلسطينيين، وهي لحسابات سياسية تأتي في سياقين، أيديولوجي فيما يتعلق بما يحمله بني غفير وسموتريتش وحتى نتنياهو فيما للوضع السياسي والمستقبل للفلسطينيين، والأمر الآخر هو فيما يتعلق بالحملة الانتخابية وقرب إجراء الانتخابات للكنيسة، وبالتالي يريدون مزيد من الضغط على الفلسطينيين كي يكون لهم حظوة لدى المجتمع اليميني واليمين المتطرف داخل إسرائيل. أما على الصعيد الفلسطيني فرغم العوامل الموضوعية الموجودة للانفجار أو الدافع للانفجار، لكن هناك عوامل كابحة لهذا الانفجار، لأن الفلسطينيين غير مهيئين على المستوى التأطير الشعبي للقوى الفلسطينية داخل المناطق الفلسطينية، وبالتالي أي انفجار سيكون هو جزء من موجة أو أحد الموجات المتتالية التي شاهدناها من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي على مدار العشر سنوات الماضية.
0: شكرا جزيلا لك سيد جهاد حرب، الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، كنت معنا من رام الله. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد أكثر من 1254 فلسطينيا. وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 4091 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 300 يوم، أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 4121 فلسطينيا واعتقال 159 شخصا، وأضاف أن دخول المساعدات وحركة السفر عبر معبر رفح ما زال دون المستويات المنصوص عليها في الاتفاق. انتشلت جثامين ورفات 19 شهيدا من تحت أنقاض منزل لعائلة كرم في تل الهوى جنوبي غزة. وقال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه المدنية تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الركام في الموقع ذاته، وإن العمل جار باستخدام معدات متخصصة لذلك. أعربت باكستان عن أملها أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر اندرابي إن باكستان تأمل أن يمهد هذا الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، لا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ومسقط اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز

0: أنهما تضعان اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة والإحداثيات الجغرافية للمسار المحدد، وأن الاتفاق في المرحلة النهائية للمراجعة والصياغة.
1: تدخل المفاوضات الإيرانية مع سلطنة عمان مرحلتها النهائية، تقول وزارة الخارجية الإيرانية، وتؤكد أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز ستمر عن طريق المياه الإيرانية. وبعد أكثر من 5 أشهر على الحرب التي بدأت بأهداف عديدة بينها إسقاط النظام في إيران وإنهاء برنامجها النووي، تحولت إلى نزاع على المضيق الذي أسفر إغلاقه عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالمياً بشكل كبير. فيما يقول الرئيس الأمريكي إن اتفاقاً لإعادة فتح المضيق بات وشيكاً مع تزايد الضغوط عليه لإنهاء الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ويقول مسؤولون إقليميون إن المفاوضين وضعوا اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق، وإنهم ينتظرون الموافقة النهائية من المرشد الأعلى. فيما قال إعلام أمريكي إن نقاشاً حاداً دار بين وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث والديمقراطيين في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الشهر الماضي بشأن ما إذا كان قد قدم لترامب تقييمات صادقة للحرب على إيران، بما في ذلك المخاطر التي قد تشكلها حملة عسكرية مطولة على مخزونات الجيش الأمريكي، مؤكدة أن هيكسيث امتنع عن مناقشة نصيحته للرئيس، وأن هذا التضليل هو ما أجبر ترامب على التراجع عن تهديداته الأخيرة المتعلقة بشن ضربة قوية على إيران. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: من طهران أرحب بأستاذ المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية الدكتور عالم صالح. دكتور عالم، أهلا ومرحبا بك. الموقف متأزم الآن بين طهران وواشنطن حول مضيق هرمز تحديدا، هذا بعيدا عن الحديث عن الملف النووي. من جانب آخر هناك محادثات الآن بين مسقط وطهران لإيجاد طريق واتفاق، ربما يمهد لاتفاق آخر بين طهران وواشنطن. كيف يمكن الآن النظر بصورة عامة للوضع في الشرق الأوسط تحديدا عبر مضيق هرمز، سواء إيران عمان أو إيران الولايات المتحدة؟
2: ما تريد فعله طهران هو أن يضع ملف المضيق هرمز كملف إقليمي بين إيران وعمان فقط وخارج عن نطاق العمل الأمريكي، أي بمعنى آخر عزل أمريكا عن اتخاذ قرارات حول مضيق هرمز أولا. فلذلك إيران تحاول أن تفاوض عمان مباشرة وعزل الولايات المتحدة. والنقطة الثانية بالنسبة للطهران هو أن النظرة الطهرانية بالنسبة لمضيق هرمز هو نظرة أمنية وليست نظرة إقليمية أو قانونية، بمعنى آخر أن من هذه المنطقة هوجمت إيران، فلذلك النظرة الإيرانية تكون أمنيا بالنسبة لهذا المضيق، وطهران تريد أن تتأكد بأن لا هجوم أو لا خطر أمني من هذه المنطقة توجه إلى إيران. فلذلك في نفس الوقت إيران ترى أن الولايات المتحدة كما يبدو قرر أن يصل إلى إلى إلى نتيجة أو إلى حل دبلوماسي بدلا من المضي قدما في لتهديدات ترامب وتصريحاته، وأن تراجع يعتبرون أن تراجع ترامب بالنسبة للهجوم أوسع على إيران تراجعه تعتبر ضعفا، فلذلك يستطيع أن يسيطر على مضيق هرمز أكثر مما كانوا عليه في الماضي.
0: طيب، هناك نقطة مهمة، يعني الآن الولايات المتحدة تصر أن يكون لها دور فاعل تحديدا في مضيق هرمز وأن تكون أحد الفاعلين الأساسيين الرئيسيين ولها دور مؤثر في ذلك، عكس النظرة الطهرانية يعني كما ذكرت أنت بأن إيران لا ترغب في أن يكون للولايات المتحدة دور تحديدا في مضيق هرمز. العامل الآخر أن الولايات المتحدة لها الآن أدوات للضغط على طهران، كيف ستتعامل إيران مع ذلك؟
2: نعم، وفي نفس الوقت لدى طهران أدوات ضغط على الولايات المتحدة وحلفائه في المنطقة. إيران تريد منطقة خالية أو فارغة من الولايات المتحدة في المستقبل، وحاليا بالنسبة كأداة ضغط دبلوماسي تريد أن

0: تسيطر على مضيق هرمز ليست كاستراتيجية بعيدة المدى سياسيا وأمنيا، لا بل أداة الضغط على طاولة المفاوضات على الولايات المتحدة. طهران استطاعت أن تغير الوجهة النظر الملف النووي الإيراني إلى ملف مضيق هرمز، وأن تغير الاستراتيجية الحربية من الحروب الجوية أو هجمات صاروخية وطائرات حربية إلى إلى إلى مواجهة إيرانية أمريكية على في البحر وعلى الأرض الواقع. فاستطاعت أن تغير قواعد اللعبة حتى تصل إلى بعض امتيازات. لدى إيران أوراق أخرى لم تستخدمها بعد، باب المندب مثلا أو منع تصدير النفط من مناطق خارج عن نطاق مضيق هرمز إلى خارج المنطقة، تستطيع إيران أن تمنعها بأي شكل أو من الأشكال. فلذلك الآن الولايات المتحدة
1: لو تسمح لي دكتور، إيران قلت بأنها تملك الآن أدوات الضغط على الولايات المتحدة، ولكن هل إيران أيضا قادر على المضي قدما في استخدام هذه الأدوات والصبر أيضا على الأدوات التي تستخدمها واشنطن للضغط عليها؟
0: هناك في القاعدة الحربية تسمى بسلم التصعيد. إذا الولايات المتحدة أرادت أو قررت أن تصعد المواجهة وأن تضرب المنشآت الغير عسكرية والمنشآت الحيوية المدنية الإيرانية مثلا الكهرباء والمياه والنفط بصورة عامة، فإيران ليست لديها أي خطوط حمراء لمقابل لضرب المنشآت الغير عسكرية في المنطقة بشكل أو بآخر. فلذلك أي تصعيد آخر إذا الولايات المتحدة أرادت أن تستمر بالحرب تؤدي إلى كوارث إنسانية، وأن المنطقة برمتها تدفع ثمنها، ولربما العالم الاقتصاد العالمي والأسواق الطاقة تدفع ثمنها. فلذلك نرى أن الولايات المتحدة تواجه مأزق للتصعيد، لا تستطيع التصعيد إلا إذا ارتكبت جرائم حرب، وأن هذه جرائم حرب لا شك أنها تؤدي إلى ارتكاب جرائم حرب من قبل إيران أيضا.
1: وضحت هذه النقطة. نقطة أخرى أيضا مهمة دكتور، يعني بالنظر إلى ملف الوسطاء وتحديدا باكستان الذي لها دور فاعل وبارز الآن في ملف الوساطة، باكستان عبر خارجيتها تتحدث وتأمل بأن يكون الاتفاق لمضيق هرمز الآن يقود لحوار واتفاق تقني بين طهران والولايات المتحدة. سؤالي، هل فعلا يقتصر الخلاف الآن بين طهران والولايات المتحدة فقط على النقاط التقنية؟
0: لا شك أن دور الوسطاء هام جدا، ولكن حتى لو اتفقنا أن الطرفين واشنطن وطهران وصل إلى اتفاقية ما، تكون هشة دائما، لأن سبق ورأينا قبل هذا أن الولايات المتحدة خرجت من اتفاقية جيدة جدا بوساطة دولية وعالمية وحتى أوروبية. فلذلك لا شيء يضمن الاتفاقية إن كانت تقنيا قانونيا أو سياسيا أو عسكريا إلا التوازن القوى. فلذلك يجب الرؤية الأمريكية تتغير، بمعنى أنها أن لن تكون لديها أي خيار عسكري على إيران في المستقبل البعيد والقريب. إذا تغيرت هذه الرؤية الاتفاقية متاحة. إيران أيضا تريد الإنقاذ نفسها من هذا المأزق، وتريد اتفاقية عادلة ومنصفة تضمن أن الولايات المتحدة لا تضربها مع الاتفاق أو من غير اتفاق. فلذلك الوساطة جيدة لإيجاد مناخ جيد للتفاهم مؤقتا، ولكن في بعيد المدى الولايات المتحدة تستطيع أن تخرج من الاتفاقية مهما كانت شكلها، وأن تؤدي أو تفسرها بأي شكل من الأشكال كما حصل في قضية مضيق هرمز بعد مذكرة التفاهم. المشكلة كانت لدى إيران فهم آخر وتفسير آخر عن السيطرة على مضيق هرمز قياسا مع الولايات المتحدة.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من طهران الأستاذ المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية الدكتور علم صالح، شكرا جزيلا لك. أعلنت شركة

0: ستيك التركية إتمام جميع تسليماتها ضمن مشروع أنظمة التدابير الإلكترونية المضادة للتشويش لصالح الناتو بنجاح. وأضافت الشركة أن التسليمات شملت أجهزة المودم الفضائي سيكيور ERX المقاومة للتشويش الإلكتروني والمصممة على معايير الحلف. وأكدت استكمال التزاماتها التعاقدية المبرمة في العام 2024 وفق الجدول الزمني المحدد، بما يفتح المجال للتوسع نحو أسواق الخليج العربي والدول الآسيوية. أعلنت وزارة الدفاع التركية استكمال إجراءات الفحص والقبول لمنظومات تايفون للإطلاق والنقل والتحميل والقيادة والسيطرة لدى القوات البرية التركية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك أن قيادة القوات البرية استكملت إجراءات الفحص والقبول لكميات مختلفة من منظومات تايفون للإطلاق والنقل والتحميل والقيادة والسيطرة، إلى جانب زوارق مدرعة وبندقية المشاة الوطنية، وذلك في إطار خطط تعزيز القدرات الدفاعية المحلية. أرحب هنا في الاستوديو بالصحفي المختص بالصناعات الدفاعية بقناة التلاتة عربي الأستاذ إمرا بابات. سيد إمرا، أهلا ومرحبا بك. بداية نريد أن نتحدث عن هذه المنظومات التي تم تسليمها الآن. نتحدث عن شركات منها روكتسان ومنها العديد من الشركات الأخرى. قيمة هذه المنظومات ومدى تأثيرها في الصناعات الدفاعية التركية.
1: نعم حسام، أن الصاروخ البالستي هو تايفون، طبعا هو ليس صاروخ واحد، هو متكون من عائلة صواريخ تايفون، هو تايفون 1، 2، 3، و4. فالجيش التركي أعلن عن تسليم هذا الصاروخ من الطراز الثاني تايفون 2. طبعا هذا الصاروخ يتميز بمدى يصل إلى 500 كيلومتر، فطبعا يسهل للجيش التركي استهداف الأهداف المعادية من البعد بدقة عالية وبأنظمة تكنولوجية متقدمة. وطبعا معها كمان أعلن الجيش بتسليم صاروخ سوم، هو صاروخ الكروز، وهو يكون إطلاقه من المنصات الجوية مثل طائرة F-16 أو المنصات المسيرات التركية مثل أنكا. هي كمان تستطيع استهداف النقاط المعادية من البعد، وأنها بدون أن تخترق الدفاعات الجوية للطرف المعادي، وطبعا يصل مداه إلى 250 كيلومتر أيضا.
0: يعني هذه الأسلحة الجديدة أو المنظومات الدفاعية الجديدة التي سلمت لأنقرة الآن سيكون لها دور بارز وربما مختلف الآن في المنظومة الدفاعية التركية. كيف يمكن أيضا لأنقرة أن تستفيد من هذه المنظومات الدفاعية، خصوصا ونحن نشهد الآن مناطق وبؤر توتر كثيرة في العالم؟ نشهد حروب، على سبيل المثال ما يجري الآن بين أوكرانيا وروسيا، نشهد توترات في الشرق الأوسط. كيف يمكن أن تستفيد تركيا من هذه الأنظمة الدفاعية لتعزيز قدراتها الدفاعية؟
1: حسب أن هناك تلك المنظومات تضيف للجيش التركي الردع العسكري الاستراتيجي قبل كل شيء، فتقوي يد أنقرة في المنطقة وفي تلك الإقليم. كما أنه شاهدنا في الحروب المفتوحة الآن بين روسيا وأوكرانيا أمريكا وإيران، شاهدنا فيها أنها تستخدم صواريخ باليستية ولها تأثير قوي في تلك الحروب، خاصة أوكرانيا كل يوم تستهدف بتلك الصواريخ باليستية، وروسيا كمان تستهدف بالصواريخ الباليستية. إذا رجعنا إلى أنقرة، أن أنقرة تقوي يدها بمنتجاتها الدفاعية مثل التايفون، وخاصة تلك الصواريخ لديها أنظمة ولديها قدرات دفاعية عالية لم تعلن عنها، فهذا يضيف إلى أنقرة الردع العسكري الإقليمي. وطبعا كما تعرف أن تركيا تسعى إلى الشراكة في تلك المنظومات، سواء كان في حلف الشمال، دول حلف الشمال الأطلسي، أو دول في الشرق المتوسط مثل السعودية والقطر والكويت ومصر، يعني مختلفا.
0: سنتحدث أيضا بسؤال منفصل حول ما يخص ملف الناتو، ولكن أيضا إلى جانب منظومات تايفون هنالك زوارق مدرعة، بندقية المشاة الوطنية، إلى جانب منظومات مختلفة أيضا لتعزيز القدرات الدفاعية المحلية. أيضا كيف يمكن

0: أن تضيف هذه الزوارق والبندقية الخاصة بالمشاة للقدرات الدفاعية.
1: طبعا أنها تشير إلى أن الدولة التركية هي لديها منظومات متكاملة، هي تنتج منظومات المحلية هي الجوية والفضائية والبرية، وتعزز جيشها بتلك القدرات الصناعات الدفاعية. نحن نقدم ما بينها صاروخ تايفون وصاروخ الكروز هو صوم لأهميتها. كل يوم نشهد هناك أخبار جديدة تأتي بإيصال أو تعزيز جيش التركي بالقدرات الصناعات الدفاعية. وإذا ركزنا إلى صاروخ صوم، هي كمان صاروخ باليستي هي تطلق من المنصات الجوية. طبعا أكثر ما يتميز بها الصوم، العائلة الصوم واللدى روكيتسان ليست صوم واحد فقط، لها عائلة الصوم. فهذا تمنح للطيار استهداف النقطة المعادية في النقطة الآمنة هذه هي، وبعد الاستهداف يمكن تحريق أو تيسير تلك الصاروخ لتصل إلى النقطة الاستراتيجية، وقد يسمى تلك الصاروخ بصاروخ المجنح. وطبعا لديها رأس حربي ولديها قدرات جوية ومحاكاة الدفاعية.
0: سؤال أخير سيد إمرا، شركة سيتك التركية أتمت تسليماتها ضمن مشروع أنظمة التدابير الإلكترونية المضادة للتشويه لصالح الناتو بنجاح. هذا يعني أن التسليم تم في الوقت المحدد الذي هو موقع ما بين الطرفين، أن هذه الأنظمة معتمدة من قبل الناتو وهي أنظمة تكنولوجية حديثة مضادة للتشويش. أين أصبحت الشركات التركية الآن من سلم التكنولوجيا العالمي؟
1: نعم طبعا الخبر هو أصلا يجاوب على أسئلتكم، أن شركة سيتج التركية هي تطور أنظمة الاتصالات والرادارية، وخاصة أنها قادرة ضد الحروب الإلكترونية. الخبر طبعا يؤكد على أن الحلف الشمالي الأطلسي استلمت من الشركة التركية تلك الأنظمة، وطبعا تلك الأنظمة تطورها شركتان فقط في العالم، وواحد منها تركيا، فهذا
0: شركة يعني سيتك.
1: سيتك التركية. وطبعا أن كما تعرفون استضافت تركيا هذه السنة قمة الناتو، ففيها تصادرت الصناعات الدفاعية التركية، ويوما بعد يوم ترتفع القدرات الدفاعية التركية التي وصلت تتمتع بإمكانيات ذاتية بحد 80%. حسام
0: أنا أشكرك جزيل الشكر سيد إمرا، ضباط الصحفي المختص بالصناعات الدفاعية بقناة الثلاثة عرب، شكرا جزيلا.
1: عفوا حسام.
0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على بلدة البرج الشمالي، وقالت مصادر محلية إن الغارات والقصف المدفعي تواصل على بلدة المنصوري ومناطق أخرى جنوبية لبنان، حيث يأتي هذا التصعيد غداة مقتل لبناني وإصابة 12 آخرين في غارة على بلدة تبنين، بالتزامن مع مغادرة عائلات لمنازلها في المنصوري عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء. أصيب 4 أشخاص بغارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة بلدات بجنوب لبنان، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارات استهدفت بلدات البرج الشمالي والمنصوري ومجدلزون في قضاء صور وفي محيط بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، وأضافت أن وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف دخلت إلى مواقع الاستهداف لإجراء عمليات كشف ميداني وإجلاء المصابين. اختتمت اليوم الجولة 3 والأخيرة من مفاوضات لبنان وإسرائيل في روما برعاية أمريكية، وقال مصدر رسمي لبناني إن جلسات اليوم 3 بحثت آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. وأضاف أن بيروت لا تزال تنتظر ردا إسرائيليا بشأن تجديد وقف إطلاق النار ووقف الخروقات. أعلنت قوات الطوارئ اليمنية وقوع خسائر بشرية ومادية جراء قصف شنته جماعة الحوثي استهدف عددا من معسكراتها وقوات أخرى، وقالت القوات الموالية للحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي شنت هجوما شمل عدة معسكرات ووحدات للقوات المسلحة، وأضافت أن الاستهداف يأتي عقب النجاحات الأمنية والعسكرية التي حققتها القوة

0: المسلحة في تنفيذ مهامها بتوجيهات من وزير الدفاع. هذا وأطلقت وزارة الدفاع اليمنية حملة أمنية واسعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. وقالت الوزارة في بيان لها إن الحملة ستنفذ في مختلف المحافظات وستركز على المنطقة الشرقية في محافظتي حضرموت والمهرة عقب تكرار اغتيالات استهدفت مواطنين ومنتسبي القوات المسلحة، حيث جاءت الحملة عقب أيام من اغتيال قائد في قوات درع الوطن يدعى أسامة الردفاني بمحافظة حضرموت شرقي البلاد. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة، وأضاف أيضا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة مع نظيره السوري أسعد الشيباني أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تمثل تهديدا لاستقرارها واستقرار المنطقة.
1: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
2: استقرار تركيا وسوريا لا ينفصلان، ونحن نواصل تعميق التنسيق في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، ونولي أولوية قصوى لإتمام عملية التكامل في سوريا، ونعد اندماج جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة هيكل وطني شرعي وموحد أمرا ضروريا لوحدة سوريا واستقرار المنطقة، كما نعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وإعادة إعمار سوريا وتطوير بنيتها التحتية في مجالي الطاقة والنقل. وشددنا على أن حماية أمن سوريا واستقرارها مسؤولية مشتركة، فهجمات إسرائيل على سوريا تمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه استقرار المنطقة.
0: قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن بلاده تعمل على ترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدا إدانة دمشق واستنكارها لأي اعتداء يمس أراضيها وسيادتها.
3: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا، ونؤكد أن أي عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا الاستقرار الأمني يمهد الطريق بثبات لملف المرور والربط الإقليمي، إذ ناقشنا اليوم تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، فالجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوى في خرائط التجارة العالمية.
0: وأضاف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أضاف أن المنطقة تتجه بوضوح لإرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز استقرار المنطقة.
3: من دمشق وأنقرة يدركان أن الاستقرار الميداني والنجاح المستمر بمكافحة الإرهاب هما حجر الأساس لهذا الشراكة، وهما ما يتجسد بقرار دمشق ببسط سلطة الدولة واقعا ملموسا بالإنهاء الفعلي لأي وجود للسلاح خارج الإطار القانوني، وهو ما تم بالحوار والاتفاق السلمي الذي وحد المؤسسات ليكون الاستثمار الأكبر في أمن الجوار. فسوريا الموحدة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة وهنا فنحن ننسق خطواتنا مع الأصدقاء في أنقرة لضمان نجاح هذا المسار استجابة لمصالحنا الوطنية المشتركة. هذا الإنجاز السوري في حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يقدم نموذجا واقعيا يبشر بمرحلة جديدة في جوارنا الإقليمي.
0: افتتحت السلطات السورية مطار دير الزور الدولي بعد إعادة تأهيله عقب سنوات من الإغلاق. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن افتتاح المطار يمثل خطوة نحو استعادة شبكة النقل الجوي الداخلي، مضيفة أن تشغيله يهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية. وكان المطار قد استقبل

0: بل أول رحلة للخطوط الجوية السورية قادمة من دمشق، وذلك عقب انقطاع استمر لنحو 14 عاما. من جانبه قال معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السورية سامح عرابي في تصريح لتلتي عربي إن هناك مشروعات استثمارية لتطوير مطار دير الزور وجعله مطارا متكاملا وفق المواصفات الدولية.
1: المستثمرين قادمين إلى مطار دير الزور، راح يكون في مطار متكامل، صالة جديدة متكاملة بالكامل، ومطار يليق بأهل دير الزور بأهل المحافظة. بشكر أهل الدير والمحافظة على الصبر، صبرهم كان جميل جدا، متشكرون على هذا الشيء. اليوم نحن وفينا بالوعود.
0: أعلنت المؤسسة السورية للحبوب تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ سنوات بعد تجاوز الكميات المتسلمة من محصول الموسم الحالي حاجاتها السنوية. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن معاون المدير العام للمؤسسة أحمد قاضون قوله إن إجمالية كميات القمح المتسلمة من مختلف المحافظات بلغ 2,700,000 طن، وأضاف أنها تجاوزت حاجة سوريا السنوية من القمح والبالغة 2,550,000 طن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن أوكرانيتين كانتا تنقلان حمولة عسكرية في البحر الأسود، وقالت أوكرانيا إنهما كانتا محملتين بالقمح، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقميها واندلاع حريق في ظل استمرار الضربات المتبادلة بالصواريخ والمسيرات بين الطرفين بالتوازي مع معارك استنزاف على طول خطوط القتال الشرقية.
2: مرحلة صعبة تدخلها الحرب الروسية الأوكرانية، عنوانها الأبرز استنزاف طاقات البلدين على نحو يتصاعد كل يوم في جبهة تمتد لأكثر من 1,200 كيلومتر. ورغم مواصلة القوات الروسية ضغطها الهجومي المكثف في إقليم دونباس وشرق أوكرانيا عموما، فإنها لم تحقق أي تقدم استراتيجي حاسم. تركيز منصب من الطرفين على استهداف مناطق العمق بالصواريخ والمسيرات بما فيه من البنى التحتية وسلاسل الإمداد والطاقة والموانئ. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف سفينتين قرب ميناء أوديسا الأوكراني كانتا تنقلان بضائع عسكرية، رغم تأكيدات أوكرانية بأنهما محملتان بالقمح. كما استهدف القصف الروسي مناطق خاركيف وزابوريجيا وسومي وخيرسون، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق في الأبنية والمنشآت الحيوية وفق السلطات الأوكرانية. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استهدفت مصفاتي نفط في العمق الروسي، مشيرا إلى أن إحدى الضربات نفذت على بعد أكثر من 1,300 كيلومتر من خط الجبهة. الدفاع الروسي تأكدت إسقاط ما يزيد على 600 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرم. وفي ظل التصعيد المتبادل جددت أوكرانيا المطالبة بالحصول على مزيد من صواريخ الدفاع الجوي على وقع الهجمات الروسية المكثفة مؤخرا، في ظل حديث عن أزمة حقيقية في منظومة الدفاع الجوي الأوكراني نتيجة تراجع وتيرة الإمدادات الغربية، ما أفسح المجال لبعض الضربات الروسية لإحداث أضرار واسعة في المدن الأوكرانية، ما دفع الولايات المتحدة لبحث ترتيبات جديدة لإشراك أوكرانيا في إنتاج بعض مكونات باتريوت حلاً مؤقتاً لمواجهة الهجمات الروسية، رغم تحفظات صريحة من واشنطن في هذا الصدد. سعيد محمود، تيرتي عربي.
0: نهاية هذه النشرة ونذكركم بالعناوين. إصابات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلندي الشمالي القدس، واعتداءات للمستوطنين بمسافر يطا في الخليل بالضفة الغربية. باكستان تعرب عن أملها أن يمهد الاتفاق بشأن مضيق هرمز لاستئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. الشيباني وفيدان يؤكدان ضرورة استقرار سوريا وإنهاء التشكيلات المسلحة خارج الدولة والتصدي للتصعيد الإسرائيلي.

0: نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
2: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
3: بقول أولادي 4 صار 2،

0: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

نافذة غاز عنتاب على العالم كله، وواحد من أكثر متاحف الفسيفساء فخامة وإثارة للإعجاب على مر العصور. متحف فسيفساء زيوغما. يعرض متحف زيوغما في غاز عنتاب آثاراً فنية قيمة تعود لمدينة وحضارة زيوغما القديمة. هذه المدينة الكبيرة التي حافظت على وجودها بين عامي 300 قبل الميلاد و 256 بعد الميلاد، كانت واحدة من أهم المراكز المعروفة في عهد الإمبراطورية الرومانية. كانت زيوغما موطناً لعدد كبير من الفنانين والجنود باعتبارها منطقة فيلق روماني، لكنها في السنوات الأخيرة عادت واكتسبت شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. والفضل في هذه الشهرة الواسعة يعود إلى آثارها الثقافية الفريدة المعروضة في متحفها، متحف فسيفساء زيوغما. والأثر التاريخي الأكثر شهرة في المتحف هو اللوحة المعروفة باسم الفتاة الغجرية. هذه اللوحة البديعة التي أصبحت رمزاً لزيوغما بنظراتها الغامضة توصف بموناليزا الطبيعة، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي. تتميز لوحة فتاة اللوحة الفسيفسائية بخاصية مثيرة جداً للاهتمام، فعيون الفتاة في اللوحة تنظر لعين الزائر أياً كانت الزاوية التي ينظر منها. رغم أن هذا الأثر يسمى بالفتاة الغجرية، فإن هناك ادعاءات مختلفة بشأن هوية الفتاة. يرى بعض الباحثين أن هذا التصوير يعود إلى غايا، آلهة الأرض أو الإسكندر الأكبر، أو أحد الشخصيات في مهرجانات ديونيسوس بحسب المصادر التاريخية. القطع الناقصة من الأثر أحضرت من خارج تركيا مؤخراً لتأخذ مكانها في متحف فسيفساء زيوغما. ثمة أثر نادر آخر في هذا المتحف العريق، وهو لوحة

حتوف سيفساء المحارب أخيليوس. يعود تاريخ هذا الأثر إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي، وهو أحد الاكتشافات التي عثر عليها في مدينة زيوغما الأثرية. نرى في هذا الأثر تصويراً مذهلاً للمحارب أخيليوس الذي نعرفه من خلال إلياذة هوميروس الشهيرة. تقول الأسطورة إن والدي أخيليوس قد منعا المحارب الشاب أخيليوس من المشاركة في حرب طروادة، وأرسلاه إلى قصر الملك ليكوميديس بدلاً من ذلك. في لوحة الفسيفساء هذه يظهر أخيليوس وقد اعتقل في داخل هذا القصر. ومما يزيد من أهمية هذه اللوحة الفسيفسائية أنه جمع كل قطعها دون نقصان فأضحت لوحة كاملة. ومن الآثار البديعة في متحف فسيفساء زيوغما هو تمثال مارس الأثري، أحد روائع فن التماثيل في العصر الروماني وأكثر التماثيل هيبة في المتحف. كان مارس شخصية قوية جداً في مدينة زيوغما القديمة، وكان يرمز إلى البركة والقوة، ويعرف بأنه إله محارب في الأساطير الرومانية. كان هذا التمثال البرونزي الذي صنع لجلب البركة والأمن للمدينة يجسد وثيقة تاريخية تظهر نظام المعتقدات السائد في زيوغما في الماضي البعيد. كانت مدينة زيوغما الأثرية واحدة من أكثر المدن أهمية في العالم في تلك الحقبة من التاريخ. أما اليوم فهي تعرض أطلال تلك المدينة العريقة في متحف فسيفساء زيوغما كبرهان على مدى تقدم تلك الحضارة في ذلك العصر القديم.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع شبكة مراسلين، معكم حسام البكري، ونتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. قال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل وحقق ميداريا مع أكثر من 60 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وذلك خلال العملية العسكرية المتواصلة في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. وأوضح النادي في بيان له أن عمليات الاعتقال رافقتها اعتداءات وانتهاكات جسيمة بحق المواطنين، شملت الضرب المبرح والتنكيل. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أجبر عددا من السكان على مغادرة منازلهم وحول عددا منها إلى مراكز للتحقيق الميداني، هذا إلى جانب تخريب منازل وممتلكات وتدميرها. وأشار إلى أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة وسط مخاوف من ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانيا. هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين ونقل 5 بينهم سيدة وطفلان لمستشفى يطا بعد اعتداء عشرات المستوطنين على خرب الطوبة بجنوب الخليل. وأسفر الهجوم عن إحراق 5 مساكن فلسطينية وتحطيم مسكن آخر وتدمير منظومة الطاقة الشمسية المغذية للخربة، إضافة إلى تخريب ممتلكات الأهالي وإلحاق أضرار مادية واسعة. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والبدء بإعادة الإعمار، وأضاف فيدان أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على الرغم من إعلان المرحلة الثانية من خطة السلام يثبت عدم رغبة نتنياهو في السلام وسعيه لتفريغ غزة من سكانها. لنعرف أكثر عما يجري في عموم الضفة الغربية، مخيم قلنديا وخرب الطوبة أيضا والخليل، أرحب بإبراهيم خلف من رام الله. أهلا ومرحبا بك إبراهيم. إبراهيم، ما الذي يجري الآن في عموم الضفة الغربية؟ كيف تبدو الأوضاع هناك تحديدا في المناطق الجنوبية من الخليل، وما الذي يجري تحديدا حتى الآن في مخيم قلنديا؟
1: نعم حسام، دعنا نبدأ من مخيم قلنديا. العملية العسكرية التي بدأتها إسرائيل تقترب على دخول يومها الثالث، حتى الآن لا مؤشرات على انسحاب إسرائيلي. بلغة الأرقام نتحدث أكثر من 60 حالة اعتقال وتحقيق ميداني بالعشرات. الجيش الإسرائيلي وكأنه ينتقل من منزل إلى آخر ويدفع حتى هذه الساعة بتعزيزات عسكرية. مركز العملية هو في قلب مخيم قلنديا. الجيش الإسرائيلي اليوم تعمد طرد الصحفيين، قام بقمع التواجد الصحفيين في أكثر من نقطة، ونتحدث عن امتداد العملية بين حين وآخر وتنقلات الأليات العسكرية في منطقة كفر عقب. إلى جانب الاقتحام العسكري الذي خلف 16 إصابة حتى الآن بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني جراء عمليات الضرب والتنكيل بحق الفلسطينيين، هناك أيضا جرافات عسكرية ترافق القوة الإسرائيلية المقتحمة تقوم بعمليات تجريف وتدمير لما تسميها بلدية الاحتلال في القدس بأنها تعديات، خاصة أن هذه العمليات عمليات التجريف تطال مناطق يفترض أنها تتبع إدارية لبلدية الاحتلال في القدس. كما تعلم هذه المنطقة، منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا، تتبع إداريا وأمنيا لسلطات الاحتلال وتحديد بلدية الاحتلال في القدس، حتى أن الفلسطينيين المقدسيين هناك يطالبون بلدية الاحتلال بضرورة القيام بواجبها ومسؤولياتها، بمعنى صلاحيات إدارة البلديات وتوفير الخدمات، وهذا ما لا توفره البلدية بالمناسبة. المخاوف الحقيقية حسام بأن تكون هذه العملية مناورة أو تنفيذ للتصريحات التي تداولتها وسائل إعلام عبرية بشكل واسع، وأدلى بها وزير الجيش بأنه أوعز لقواته بالسيطرة على مخيم، ووسائل إعلام سربت بأن من ضمن الخيارات مخيم قلنديا وربما مخيم الجلزون أو حتى مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين في نابلس. هذا المخيم أكبر المخيمات في الضفة الغربية، أقصد هنا مخيم بلاطة. في عموم الضفة الغربية الانتحابات روتينية، هجمات المستوطنين اليوم في جنوب الضفة الغربية في منطقة مسافر يطا، 5 إصابات بفعل هذه الهجمات التي نفذها المستوطنون. صحيح أن التركيز في العملية العسكرية المطولة والدفع بهذه القوات في مخيم قلنديا، لكن باقي المناطق الفلسطينية ليست أفضل حالة، تتعرض لاقتحامات عسكرية وتنفيذ اعتقالات بين فترة وأخرى، لكن يتم التركيز على مخيم قلنديا في الساعات القليلة الماضية وهذا اليوم. بفعل حجم القوات الذي يشارك، خصوصية المكان، خاصة نتحدث عن مخيم اللاجئين الفلسطينيين، وأيضا مقابل مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين حسام هناك معهد قلنديا للتدريب المهني، احد مؤسسات وكاله الغوث وتشغيل لاجئين الانروا الذي تم اقتحامه اكثر من مره بما فيها اليوم تم اقتحام هذا المقر. تعرف ان السلطات الاسرائيليه قامت بهدم مقر وكاله الغوث في مدينه القدس المحتله ومصادرته والغاء عمل وكاله الغوث في مدينه القدس المحتله. هناك يعني شعور لدى الفلسطينيين بان الهدف من ضمن الاهداف العسكريه ايضا هناك اهداف سياسيه تقضي بتقويض وجود المخيمات الفلسطينيه وتقويض عمل وكاله الغوث اينما تواجد سواء في مدينه القدس المحتله او حتى في الضفه الغربيه.
0: اشكرك جزيل الشكر ابراهيم خلف على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من رام الله. اختتمت اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية، وقال مصدر رسمي لبناني إن جلسات اليوم الثالث بحثت آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. وأضاف أن بيروت لا تزال تنتظر ردا إسرائيليا بشأن تجديد وقف إطلاق النار ووقف الخروقات. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على بلدة البرج الشمالي، وقالت مصادر محلية إن الغارات والقصف المدفعي تواصل على بلدة المنصوري ومناطق أخرى جنوبية لبنان. يأتي التصعيد غداة مقتل لبناني وإصابة 12 آخرين في غارة على بلدة التبنين بالتزامن مع مغادرة عائلات لمنازلها في المنصوري عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء. تفاصيل أكثر أيضا مع مراسلتنا من بيروت صباح ياسين. صباح أهلا ومرحبا بك. صباح، يبدو أن الخروقات الإسرائيلية لم تتوقف حتى اللحظة في المناطق الجنوبية، حدثينا عن الوضع الميداني بداية وحدثينا أيضا عن المفاوضات والجولة الثالثة التي أجريت في روما ما بين الطرفين برعاية أمريكية.
2: حسام، نحن إزاء تصعيد إسرائيلي مستمر على المستوى الميداني. منذ قليل مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة ميفدون في قضاء النبطية. قضاء النبطية أيضا في ساعات الصباح الأولى كان عرضة لتفجير ضخم استهدف تحديدا أو نفذ تحديدا في بلدة زوطر الشرقية والتي هي محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. أما قضاء صور في الساعات الماضية شنت غارات أو غارتان شنتا على منطقة المنصوري في قضاء صور جنوب لبنان بالتزامن مع تفجير أيضا بحسب المصادر الميدانية طال هذه البلدة، إضافة إلى تحليق مستمر للمسيرات الإسرائيلية وحتى للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني. ولكن أكثر من عبر عن هذا التصعيد الإسرائيلي حسام هو بيان صدر منذ قليل عن قوات اليونيفيل في لبنان، تحدثت أنه يوم أمس أطلق الجانب الإسرائيلي 113 مقذوفا باتجاه الأراضي اللبنانية وهو الرقم الأعلى منذ 21

0: من يونيو حزيران الماضي. هذه الإشارة من اليونيفيل تدل على تصعيد كبير من قبل الجيش الإسرائيلي، لا سيما يوم أمس تحديدا عندما أصدر أيضا الجانب الإسرائيلي إنذار باتجاه بلدة المنصوري، أهالي بلدة المنصوري، وطلبهم بالإخلاء. وبالفعل انعكس ذلك حركة نزوح من المنصوري، وتبع ذلك غارات شنت على المنصوري، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال أيضا مجد الزون وحتى منطقة بيوت السياد، إضافة إلى الغارة الأبرز والتي نفذت أو سلسلة الغارات التي ضربت منطقة برج الشمالي. ثلاث مسيرات أطلقت صواريخ على منزل، ومن ثم طائرة حربية أيضا نفذت غارة عنيفة على ذات النقطة، مما أدى بحسب وزارة الصحة اللبنانية إلى سقوط 8 ضحايا. على أي حال، هذه التطورات الميدانية وهذا التصعيد الإسرائيلي حصل بالتزامن مع المفاوضات الجارية، المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في إطار المفاوضات السابعة. انتهت هذه المفاوضات منذ حوالي 2 ساعة. بحسب المصادر المطلعة، تحدثت أن هذه المفاوضات بحثت 3 مسارات أساسية: مسار عسكري وسياسي، وأيضا مسار قانوني. فيما يتعلق بالمسار القانوني، ملف الأسرى كان مطروحا على طاولة البحث. لبنان طلب بفصل ملف الأسرى من المدنيين عن ملف الأسرى من عناصر حزب الله، وطلب بإطلاق سراح المدنيين في أسرع وقت. أما على المستوى السياسي، تركز البحث في آليات التحقق ودور الطرف الثالث الذي من المفترض أن يتحقق من تنفيذ الجيش اللبناني لخطة حصر السلاح في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وحتى الآن لا معلومات عن الدولة التي ستتولى هذا الدور. وفيما يتعلق أيضا بالبحث العسكري، تناول عدة مفاهيم ومصطلحات، وحصل تقدم بحسب المعلومات وتوافق حول عدد من هذه المفاهيم. نعم
1: شكرا جزيلا لك صباح ياسين على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من بيروت. أعربت باكستان عن أملها أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، قال إن باكستان تأمل أن يمهد هذا الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، لا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة بينهما. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق عليه، مشيرا إلى أن الاتفاق في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من طهران أمير جابر، وأيضا من العاصمة الباكستانية إسلام أباد هيثم ناصر. أهلا ومرحبا بكم. أبدأ معك أمير جابر من طهران. أمير، إلى أين وصلت نقاط الاتفاق ما بين طهران وسلطنة عمان في اتفاق مسار مضيق هرمز، وكيف تنظر أيضا إيران إلى الخلافات التقنية بينها وبين واشنطن؟
2: حسام، وسط التصريحات العسكرية المستمرة هذا اليوم والتي تتحدث عن جهوزية القوات الإيرانية وعن استيراد بعض المنظومات والمعدات العسكرية الجديدة وإعادة تأهيل بعض المنظومات الدفاعية التي تضررت خلال الاشتباكات التي حصلت ما بين طهران وواشنطن، هناك صمت سياسي هنا في العاصمة الإيرانية طهران هذا اليوم. لم يتحدث ولم يصرح أي مسؤول إيراني حول مسار المفاوضات والمحادثات ما بين إيران وعمان، ولكن المعطيات تشير إلى أن التواصل ما بين الخارجية الإيرانية والعمانية ما زال مستمرا حول وضع اللمسات الأخيرة على البيان المشترك الإيراني العماني بشأن فتح مسار جديد في مضيق هرمز لعبور السفن التجارية بأمان ودون أن تتعرض لأي هجوم أو حوادث أمنية في هذا الممر الاستراتيجي. كما يبدو حسام، إيران تؤكد على أن هذا المسار الذي سيفتح قريبا بعد الإعلان عن

0: تابعين سفينة تجارية إيرانية، بالإضافة إلى تعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريين في خلال هذه الأيام من الحصار البحري الذي عاد على الموانئ والسفن الإيرانية. واضح إيران تطالب إنهاء هذا الحصار، الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية، وكذلك الإعفاءات بالنسبة لتصدير النفط الإيراني. هذه يعني العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، والعودة أيضا إلى طاولة التفاوض ما بين طهران وواشنطن. ربما طهران تترقب بعض الإشارات من الولايات المتحدة حول هذه الأمور، خاصة فيما يتعلق بالحصار البحري الأمريكي الذي ما زال مستمرا على الموانئ والسفن الإيرانية، كي يتم الإعلان عن بيان مشترك ما بين
1: نعم
0: طهران
1: أمير،
0: ومسقط بشأن هذا المسار الجديد لعبور السفن.
1: نعم أمير جابر، سأنقل هذا التساؤل إلى مراسلنا من باكستان هيثم ناصر. هيثم أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. هيثم، كيف تنظر الآن إسلام أباد إلى أن ربما وجود اتفاق على مضيق هرمز ربما سيحل المشاكل التقنية ما بين واشنطن وطهران، خصوصا في ظل استمرار السيطرة على الموانئ البحرية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة، باعتبار باكستان هي حتى الآن وسيط فاعل في هذا الملف؟
2: نعم، نظرة تفاؤل حذر عبر عنها الناطق باسم الخارجية الباكستانية حول التطورات الدبلوماسية بين إيران وعمان، وقال إن هذه الخطوة هي الخطوة الأولى التي كانت مرتقبة على طريق العودة إلى طاولة الحوار حول الملفات الأكثر تعقيدا، وهي الملفات التقنية والفنية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وعدد من الملفات الخلافية في بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأيضا عبر عن التزام باكستان بدورها كوسيط واستمرار تواصلها مع مختلف الأطراف خلال الأسابيع الماضية التي شهدت تصعيدا عسكريا بين الجانبين، قبل أن تبدأ خلال الأيام الأخيرة التهدئة التي أسهمت فيها باكستان. عن درابي قال أيضا إن الأيام القادمة ستشهد مفاوضات ربما بوساطة باكستانية قطرية حول ملف الأموال المجمدة، ومن بعد ذلك ربما يبدأ التمهيد للاجتماعات الفنية أو التقنية المرتبطة بالملفات الخلافية وعلى رأسها الملف النووي. دور الوساطة الباكستاني يقوم بالتمهيد لهذه الخطوات من جهة، وأيضا التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية من أجل إبقائهم على اطلاع على هذه المستجدات. اليوم وصل رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الدفاع ووزير الخارجية وأيضا قائد الجيش إلى السعودية للتباحث حول الأمن الإقليمي والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتم إطلاع الجانب السعودي على تطورات هذه المفاوضات، سواء المتعلقة بمضيق هرمز أو متعلقة بمستقبل المفاوضات واجتماعات اللجان الفنية المتوقعة بعد الإعلان الرسمي عن الاتفاق حول هرمز بين عمان وطهران أو والجانب الإيراني. إلى جانب ذلك أيضا يتوقع أن تناقش الزيارة بين باكستان والسعودية موضوع التعاون الدفاعي بين الجانبين وموضوع الأمن الإقليمي وأمن الممرات المائية، خاصة باب المندب الذي يعتبر الآن أولوية بالنسبة للسعودية بعد ما بدت بعض المؤشرات على أن مضيق هرمز التوتر ينخفض به، ولكن بالمقابل هناك تصاعد للتوتر في مضيق باب المندب. إلى جانب كل ما ذكر أيضا تواصل باكستان الاتصالات المكثفة مع الجانبين الأمريكي والإيراني. كان هناك زيارة من السفيرة الأمريكية أو القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية هنا في إسلام أباد إلى وزارة العدل، وعبرت خلال هذه الزيارة ناتالي بيكر السفيرة الأمريكية في إسلام أباد عن تقديرها لدور باكستان في التوسط في أزمات مضيق هرمز وعدد من الملفات الأخرى. هذه هي الصورة حتى الآن من إسلام أباد.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر هيثم ناصر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من إسلام أباد، شكرا لك. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة. وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره السوري أسعد الشيباني أن الهجمات الإسرائيلية لسوريا تمثل تهديدا لاستقرارها ولاستقرار المنطقة.

0: لافتا إلى أن استقرار تركيا وسوريا لا ينفصلان، حيث تواصلان تعميق التنسيق في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، وتوليان أهمية قصوى لاندماج جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة هيكل وطني شرعي سوري.
1: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
2: استقرار تركيا وسوريا لا ينفصلان، ونحن نواصل تعميق التنسيق في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، ونولي أولوية قصوى لإتمام عملية التكامل في سوريا، ونعد اندماج جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة هيكل وطني شرعي وموحد أمرا ضروريا لوحدة سوريا واستقرار المنطقة، كما نعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وإعادة إعمار سوريا وتطوير بنيتها التحتية في مجالي الطاقة والنقل. وشددنا على أن حماية أمن سوريا واستقرارها مسؤولية مشتركة، فهجمات إسرائيل على سوريا تمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه استقرار المنطقة.
0: بدوره قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قال إن المنطقة تتجه بوضوح لإرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز استقرار المنطقة. مزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة مع مراسلتنا من أنقرة نادية قبلاوي. دانيا أهلا ومرحبا بك. دانيا، في الزيارة لأسعد الشيباني وصفت بأنها مهمة إلى أنقرة، ما الذي توصل إليه الطرفان خلال هذه الزيارة، وما الذي خرج به الجانبان أيضا من المؤتمر الصحفي الأخير؟
3: نعم، هي مهمة بالنظر إلى سياق هذه الزيارة، هي الثانية لهذا العام، كانت الزيارة الأخيرة في أبريل الماضي، وناقشت هذه الزيارة بشكل أساسي عملية اندماج شمال شرق سوريا في الحكومة المركزية. وتأتي زيارة وزير الخارجية السوري إلى أنقرة بعد يوم من اجتماع عقده الرئيس السوري أحمد الشرع مع زعيم تنظيم YPG الإرهابي، وبالتالي كانت هذه القضية حاضرة. الجانبان أكدا على أهمية اندماج شمال شرق سوريا في الحكومة المركزية وحصر السلاح في يد الدولة، وأيضا إنهاء وجود أي تنظيمات مسلحة خارج نطاق الدولة السورية. الرئيس أو وزير الخارجية التركي أكد على أن هذه القضية هي قضية أمنية حيوية بالنسبة إلى أنقرة. أيضا الجانبان بحثا تعزيز التعاون في عدد من القضايا، منها التجارية والاقتصادية وأيضا الصحة، ومساهمة تركيا في مسار التعافي في سوريا وإعادة اللاجئين إلى سوريا وإعادة الإعمار. إضافة إلى ذلك كان هناك عدد من القضايا الإقليمية الحاضرة، كان أبرزها الانتهاكات الإسرائيلية إن كانت تلك الموجودة في جنوب سوريا، والذي أكد الوزير التركي بأنها تؤثر على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ودعا المجتمع الدولي للتحرك ضد هذه الممارسات الإسرائيلية. وإن كان أيضا في لبنان وفي غزة، الوزير التركي أكد على ضرورة إيقاف هذه الانتهاكات الإسرائيلية. أخيرا فيما يتعلق بإيران، رحب بعودة المفاوضات بين واشنطن وطهران، وأكد على ضرورة إرساء وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز أمام التجارة الدولية.
0: دانيا، أيضا هناك نقطة تحدث عنها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وهي أن أمن سوريا وتركيا لا ينفصلان عن بعضهما البعض. كيف أيضا اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق الأمني خصوصا بينهما، خصوصا فيما يخص مسألة وضع كل السلاح تحت يد الدولة في سوريا؟
3: نعم، هناك تنسيق أمني رفيع المستوى مستمر بين الجانبين. الأسبوع الماضي كان هناك اتصال هاتفي جرى بين وزير الدفاع التركي ونظيره السوري، تبحث هذه الاتصالات بشكل أساسي القضايا الأمنية بما فيها قضية مكافحة الإرهاب. هذا يأتي أيضا في ظل استحقاق تشريعي تعيشه تركيا، وهي إقرار قانون يتعلق بتحقيق هدف تركيا بلا إرهاب. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في

0: أكثر من مناسبة للجانب العراقي والسوري، بأن هدف تركيا الأوسع هو أن يكون هناك منطقة بلا إرهاب، وبالتالي التنسيق الذي تجريه تركيا سواء مع الجانب السوري ومع الجانب العراقي هو يؤكد أن هذه الدول يجب أن تتعاون لإنهاء أي تواجد لتنظيمات مسلحة إرهابية تؤثر على استقرار هذه الدول، وتؤثر أيضا على العلاقات الإنسانية والعلاقات التجارية بين الدول الثلاثة. التنسيق التركي السوري فيما يتعلق بالملفات الأمنية هي تتوسع من المشاورات إلى التنسيق والتدريب، وأيضا تقديم التوصيات اللازمة لإنهاء ملف الإرهاب في سوريا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دانيا قبلاوي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من أنقرة. أعلنت قوات الطوارئ اليمنية مقتل نحو 45 من قوات الحكومة جراء قصف شنته جماعة الحوثي استهدف عددا من المعسكرات التابعة لها ولقوات أخرى. وقالت القوات الموالية للحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي شنت هجوما طال معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. بدورها أعلن تجمع الحوثي تنفيذ عملية عسكرية بالصواريخ البالستية والمسيرات استهدفت تحشيدات ومعسكرات قالت إنها سعودية في الرويك والعبر والثنية والوديعة. وأسفرت بحسب المتحدث باسم الحوثيين يحيى السريع عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير آليات ومخازن أسلحة. أطلقت وزارة الدفاع اليمنية حملة أمنية واسعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. وقالت الوزارة في بيان لها إن الحملة ستنفذ في مختلف المحافظات وستركز على المنطقة الشرقية في محافظتي حضرموت والمهرة عقب تكرار اغتيالات استهدفت مواطنين ومنتسبي القوات المسلحة. مزيد من التفاصيل أيضا مع مراسلنا من صنعاء عمر الورفي. عمر أهلا ومرحبا بك. عمر، كيف وصفت الهجمات الأخيرة والقصف الأخير من قبل الحوثيين؟ هذا من جانب آخر، الحملة التي تقوم بها قوات الموالية للحكومة اليمنية كيف بدأت وكيف تستمر حتى الآن؟
2: نعم حسام، قبل قليل أعلنت حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين عبر الناطق العسكري يحيى السريع عن تنفيذ عملية وصفها بالواسعة والنوعية. قال إنها استهدفت اليوم عددا من المعسكرات التابعة للسعودية وفق البيان في عدة مناطق، هي الثنية والوريك وكذلك العبر في محافظتي مأرب وحضرموت بطبيعة الحال، ومعسكرات الفرقة الأولى والثالثة التابعة لقوات الطوارئ التابعة للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. قال أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية ومن الطائرات المسيرة وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات وفق يحيى سريع، وإحراق وتدمير معسكرات ومعدات كبيرة في هذه المناطق وفي منطقة الوديعة شرقي اليمن. قال يحيى سريع أنهم قاموا بعملية الرصد لتحشيدات هائلة في هذه المناطق كانت تهدف إلى التصعيد على المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين، وهذه ضربة استباقية وفق القيادات العسكرية هنا في صنعاء. جاء هذا البيان بعد بيان صدر ظهر اليوم للفرقة الأولى التابعة لقوات الطوارئ، قالت إن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت عددا من المعسكرات والمواقع العسكرية ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في تلك المناطق. وقالت أن العملية تأتي بعد نجاحات حققتها القوات المسلحة كبيرة، وتأتي بالتزامن كذلك مع إعلان وزارة الدفاع في الحكومة معترف بها دوليا على البدء في حملة أمنية في عدة مناطق لا سيما في المناطق الواقعة شرقية البلاد في محافظتي حضرموت والمهرة على خلفية الاعتداءات وجرائم الاعتداءات والتقطع والاغتيالات في تلك المناطق، وتؤكد استمرارها في هذه العملية في تلك المناطق. وزارة الصحة في الحكومة المعترف بها دوليا دعت الأجهزة الصحية للاستنفار وتقديم تقييم الإسعافات

0: والخدمات اللازمة للجرحى والمصابين.
1: شكرا جزيلا لك عمر الورفي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من صنعاء. إذن بهذا نصل إلى نهاية جولة مراسلينا لهذا اليوم، دمتم في أمان الله.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: واستهدفهما وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. قطاع الشحن العالمي يرفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ويحذر من تداعياتها. تزايد الطلب على تدوير البلاستيك في مصر بعد قفزة قوية في الأسعار العالمية بسبب تعطل هرمز.

0: حذرت كبرى منظمات الشحن البحري العالمية من تداعيات فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، معتبرة أن مثل هذه الخطوة قد ترفع كلفة التجارة العالمية وتزيد الضغوط على سلاسل الإمداد. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.
1: تحذيرات جديدة من قطاع الشحن البحري العالمي بشأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على التجارة العالمية وجهتها ثماني من أكبر منظماته، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية برفض فرض أي رسوم على السفن العابرة مضيق هرمز. وحذرت المنظمات من تداعيات الرسوم على تكاليف التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والنقل البحري. واعتبرت المنظمات أن فرض رسوم على مرور السفن عبر المضيق يمثل سابقة قد تدفع دولا أخرى إلى اعتماد إجراءات مماثلة في ممرات بحرية استراتيجية، ما يزيد حالة عدم اليقين أمام قطاع الشحن والتجارة الدوليين. وسجلت التجارة الدولية نمواً بأكثر من 12% خلال النصف الأول من العام إلى قرابة 14 تريليون دولار، يمثل الشحن البحري ما بين 50 و55% منها. تأتي التحذيرات مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار استهداف إيران السفن والناقلات في مضيق هرمز وحليفها الحوثي الناقلات في باب المندب، وسط مخاوف لمشغلي خطوط الشحن من فرض رسوم عبور أو اشتراطات تأمين إضافية قد تصل في بعض الحالات إلى مليوني دولار للرحلة. وترى شركات الشحن أن أي زيادة في كلفة العبور ستنعكس مباشرة على تكاليف النقل والتأمين، ما يزيد كلفة سلاسل الإمداد العالمية ويضيف ضغوطاً جديدة على أسعار الطاقة والسلع التي تسجل مستويات هي الأعلى منذ سنوات، في وقت

0: ما تزال فيه الأسواق تواجه اضطرابات في أهم ممر لتجارة الطاقة في العالم. وأكدت المنظمات الثمان استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية للحفاظ على مبدأ حرية العبور المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذرة من أن فرض رسوم على المرور في المضائق الدولية قد يرسخ سابقة تهدد انسيابية التجارة العالمية. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
1: للنقاش معنا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بكم أستاذ حسام معنا. بداية، ما الذي سيعنيه اقتصاديا فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر هذا الممر المهم؟
2: يعني لا شك أنه سيزيد من تكلفة التجارة الدولية، سيزيد من تكلفة أسعار الطاقة، النفط والغاز وغيرها، سيرفع كلف الإمدادات العالمية من الأسمدة، من اليوريا، من الكبريت، من أيضا الهيليوم، من الألمنيوم، باعتبار يعني منطقة الخليج هي منطقة تجارة رئيسية في العالم. وكفي القول أنه 20% من الطاقة العالمية بأشكالها النفط والغاز تمر عبر هذا المضيق، وبالتالي فإن هذه الكلف الاقتصادية الإضافية ستنعكس على أسعار الشحن، على كلف التأمين، ومن ثم سترفع الأسعار العالمية بشكل عام. لكن أيضا عند النقاش الموضوعي لمثل هذه الرسوم فإنها أقل بكثير مما أدت إليه الحرب من دمار في منطقة الخليج وفي إيران، وهي أقل من مستوى التدمير الذي عاشته غزة أو لبنان بفعل الهجمات الإسرائيلية. ما يعني أن صحيح ما تقوله الشركات الدولية، لكن أيضا عليها أن تنظر في المتسبب الرئيس لهذه الأزمات، وبالتالي أن يكون هناك أيضا حسابات أخرى فيما يتعلق بالكيفية التي تؤدي إلى مثل هذه الإجراءات، وهي في جميع الأحوال إجراءات مخالفة للقانون الدولي، كما الكثير من العمليات تقوم بها أمريكا وإسرائيل في المنطقة.
1: الذي دفع منظمات الشحن لاعتبار فرض رسوم على المرور في المضائق الدولية قد تشكل سابقة خطيرة؟ ألم تستطع هذه المنظمات والشركات خلال الأشهر الماضية التكيف والتأقلم مع الوضع؟
2: لا شك أن هذه المؤسسات، المنظمات، شركات الشحن المختلفة هي تكيفت بشكل جزئي، بمعنى أن التكيف كان اضطراريا ويفترض أنه لفترة زمنية محدودة، وأنها ربما عوضت الكلف الإضافية التي تحملتها سواء عبر تغيير المسارات أو ارتفاع أسعار الطاقة من خلال زيادة كلف الشحن. وبالتالي عكست الأمر على على المستوردين أو على المستهلكين النهائيين من حيث ارتفاع الكلف. لكن مع ذلك أن تحول إلى حالة دائمة وأن يتم تعميم الأمر في كافة المضائق البحرية في العالم، ونحن نتحدث عن 50-55%، وهناك تقديرات تقول إن 60% وربما أكثر من ذلك من حجم التجارة الدولية هي تجارة بحرية، هذا يعني أن كل الدول التي تمر بمحاذاتها مضائق مختلفة ستفرض رسوم مرور، هذا سيرفع الكلف العالمية.
1: نعم.
2: وربما يقلل الطلب حتى على حركة هذه الشاحنات، وفي مراحل سابقة إبان أزمة كورونا تكبدت هذه الشاحنة الشركات الشحن خسائر جراء انخفاض الطلب على التجارة الدولية.
1: تحذير الشركات أيضا انصب من أن أي رسوم إضافية أو اشتراطات تأمين قد ترفع تكلفة الرحلة الواحدة بمبالغ كبيرة. هل هناك تقديرات لهذه الكلف التي سترتفع؟
2: يعني هناك بين من يقول إنها رسوم مقطوعة، هناك من يقدرها ب 2 مليون دولار كما كان في البداية، والرئيس الأمريكي قال 20% على كل سفينة، وهناك من يتحدث بأنها ربما تفرض بنسبة 7% على الحمولة الصافية للسفينة، وهناك يعني أكثر من سيناريو يتعلق بهذه

0: الرسوم. لكن مع ذلك إذا كانت لدينا ناقلة نفط ب 2 مليون برميل وكان على كل سفينة 2 مليون دولار رسوم مرور، هذا يعني أن كل برميل سيتحمل سعرا إضافيا بحوالي دولار. لكن إذا قلنا إن مليون دولار على كل سفينة، ربما يتحمل البرميل نصف مليون دولار. وإذا قلنا 500 ألف دولار، وهذه من السيناريوهات المطروحة، ربما يكون ربع دولار إضافي على كل سعر برميل نفط أو على وحدة حرارية بريطانية أو مليون وحدة حرارية حسب يعني الأوزان المستخدمة في الغاز. في جميع الأحوال الأمر هنا سيعني أن الكلف سترتفع، وأن هذا الارتفاع الدائم للكلف وهنا الإشكالية ربما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهذا ربما يؤثر مرة أخرى على ارتفاع أو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. هنا علينا أن نقول أن صندوق النقد الدولي قدر أن معدلات التضخم للعام 26 حوالي 4.7%، فرض رسوم إضافية ربما يؤدي إلى رفع هذه النسبة بين 3% إلى 6%، وهذا سيكون أمرا يعني سينعكس على أسعار الفائدة.
1: ألا تعتقدون أن كل ما حدث ويحدث في مضيق هرمز خلال المدة الأخيرة سيدفع الدول إلى تسريع ذهابها نحو مسارات إمدادات بديلة للطاقة والتجارة؟
0: هو لا شك أن الدول يعني الدول العربية الخليجية بالذات التي ترى نفسها متضررة من حرب تقول إنها لا علاقة بها، إما أنها كانت قد هيأت نفسها لمثل هذه الحالة سواء كانت السعودية أو الإمارات، أو أن الدول الباقية ستحاول أن تجد طرق بديلة سواء للتزود باحتياجاتها بما في ذلك الاحتياجات الغذائية أو لحركة تجارة دولية أخرى. ولعل ما يحدث الآن من يعني اتفاقيات بين تركيا، سوريا، الأردن، دول خليجية لممرات للسكك الحديدية ولطرق نقل ومسارات نقل أخرى تلعب دورا مهما في هذا التحول عن مضيق هرمز. لكن
1: المشكلة أن مشاريع النقل البري البديلة تحتاج وقتا طويلا، نتحدث ما بين 3 إلى 4 سنوات لإحياء خط الحجاز وكذلك لمشروع كركوك بانياس. هل من المنطقي أن تبقى اقتصادات المنطقة وحتى العالم يعني حتى ذلك الحين تحت رحمة صاحب القرار الذي يريد فتح أو إغلاق المضيق؟
0: باعتقادي أنه يمكن الوصول إلى حلول، وأن إيران مثلا عندما تقول أنها ستفرض هذه الرسوم وهي المعنية بكل ما نتحدث به، ربما تحاول أن تحصل على تعويضات جراء الدمار الذي تعرضت له، أو أن يكون هناك مساومة بين الأموال المجمدة لها في الولايات المتحدة وبين حصولها كاملة عليها، أو أنها أيضا تحاول أن تقول إنها مضطرة لأن تفعل ذلك، أو أنها ستفعل ذلك باعتبار أن مضيق هرمز كما يتم التلميح إلى أنه يعني ممر مائي إيراني، وهذا يعني ربما سيكون سببا لمشكلات إضافية ليس فقط بين إيران والعالم لكن بين إيران والدول الخليجية التي ترى أن هذا مرة دوليا وأن على الجميع استخدامه بدون كلف إضافية.
1: في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي أصلا من تضخم وتباطؤ في النمو كما تفضلت، ماذا لو أصبحت الرسوم أو القيود في الممرات البحرية أمرا شائعا؟
0: يعني لا شك أنه سيغير طبيعة العلاقات التجارية الدولية، سيرفع الكلف، سيزيد من الأسعار على الأسر وعلى الشركات وعلى وبالذات على الشركات على الدول الناشئة والدول التي تعاني من هشاشة اقتصادية، وأي متغير إضافي يؤثر على التوازنات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية فيها. لكن مع ذلك العالم يتكيف مع دائما المتغير

0: التغيرات ويحاول أن يتعايش معها إذا فرضت بالقوة
1: نعم،
0: كما يحدث في بعض الحالات.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ حسام عايش الخبير الاقتصادي، كنت معنا من عمان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه قفزة الأسعار تصعد بالطلب على البلاستيك المدور في مصر.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: أهلا بكم من جديد. تسبب تعثر سلاسل الإمداد الناجم عن إغلاق مضيق هرمز في زيادة الطلب على المواد المعاد تدويرها في مصر، حيث تدخل في العديد من الصناعات خصوصا البلاستيك. ومنح نقص الكميات المستوردة من البلاستيك وارتفاع الأسعار رواج منتجات العاملين في مجال إعادة التدوير، بداية من مناطق الجمع والفرز والتجهيز وصولا إلى صناعة إعادة التدوير، إلى جانب المصانع الوسيطة التي تقوم على تجهيز المواد الخام.
1: طلب متصاعد على خامتهم يلمسه العاملون في حي الزبالين بشرق القاهرة، وهي أكبر منطقة أهلية لتدوير النفايات في مصر، حيث تجرى معالجة نحو ثلث نفايات القاهرة الكبرى وفق بيانات رسمية. فمنذ إغلاق مضيق هرمز وتعثر سلاسل الإمداد على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، باتت لديهم طلبات مؤجلة للحصول على الخامات اللازمة للعديد من الصناعات.
2: بنعمل في جمع ونقل وإعادة تدوير 18 ألف طن زبالة كل يوم. دلوقتي ما فيش خامات بتيجي من بره، فبقى الضغط علينا احنا كلنا هنا والطلب بيزيد. كنت الأول تروح لصاحب المصنع وتقول له أنا عندي سين من البلاستيك كام طن، يقول لك طب أنا مش محتاج دلوقتي، طب هديك نص المبلغ تمنهم والنص التاني بعد شهرين ثلاثة. دلوقتي هو بيجي هنا وبيحجز مقدم، ولا كناب انا محتاج 5 طن ضروري. طب ما المصنع التاني عايز مني، انا بعمل تكافؤ الفرص بينهم، بدي ده شويه وده شويه يعني كمنتج عشان امشي الكل وما فيش حاجه تعب.
1: التوجه نحو البديل المحلي لخامات اعاده التدوير لم يعد رفاهيه للكثير من المصانع، خصوصا مع سهوله الحصول عليه وانخفاض سعره مقارنه باسعار الخامات المستورده. لكن انتعاش سوق إعادة التدوير الحالي أعاد تسليط الضوء على تحديات العمل في المجال، كاعتماد ورش كثيرة على معدات بسيطة وغياب ظروف العمل الملائمة لمعظم العاملين.
3: تعتمد على نشاط أفراد في تجميع القمامة، لكن المهم إن هي يبقى تتحول إلى اقتصاد رسمي مش اقتصاد غير رسمي عشان يبقى منضبط ولو يعني أطر منظمة. ثانيا الأمور المرتبطة بالحفاظ على البيئة وانضباط التسعير لهذه المنتجات سواء كان المدخلات بتاعتها أو المنتج النهائي، بالإضافة إلى تطوير القوانين اللي منظمة لهذا العمل، ده في حد ذاته هيرفع من كفاءة الفرصة الاستثمارية في هذا القطاع.

0: تزال هناك فجوة بين ما تعيد مصر تدويره واحتياجات قطاع الصناعة، فحجم النفايات البلاستيكية في مصر وفق أحدث الإحصاءات بلغت 2.5 مليون طن، يعاد تدوير 1.5 مليون طن منها، بينما يبلغ الطلب الاستهلاكي المحلي نحو 5 ملايين طن سنوياً. أظهرت أزمة تعثر سلاسل الإمداد أهمية الاستفادة من هذه المخلفات المحلية، ليس لحماية البيئة فحسب، بل لتقليل تكاليف الواردات، وهو ما يؤكد بحسب متخصص القطاع ضرورة تطوير وسائل الجمع والفرز وإعادة التدوير لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية ممكنة. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
1: للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا من القاهرة الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بكم دكتور عبد النبي. بداية، إلى أي مدى يمكن القول إن الأزمات والتوترات الإقليمية الأخيرة ورغم تداعياتها السلبية كشفت قيمة موارد محلية مثل المخلفات القابلة لإعادة التدوير؟
2: يعني بالتأكيد، والتاريخ شاهد في ظل الأزمات العالمية تستطيع الموارد المحلية أن تلبي جزء كبير جدا من الطلب المحلي. ويعني إذا سمحت لي، تجربة طلعت حرب الشهيرة والتي ما زلنا نفتخر بها حتى الآن كانت بسبب توقف السلع القادمة من أوروبا بسبب الحرب. في ظل المشاكل التي يشهدها العالم حاليا والمنطقة بشكل خاص، سواء بدلا من أحداث غزة أو المشاكل الأخيرة، الحرب الإيرانية الأمريكية وتوقف الملاحة أو تهديد الملاحة في مضيق هرمز، والحديث عن تهديد الملاحة في مضيق باب المندب، أدى إلى توقف جزء كبير من سلاسل الإمدادات، ليس فقط في مجال النفط لكن في مجال الأسمدة، في مجال الغذاء والكثير من السلع. ومن هنا كان لابد أن يكون هناك استغلال أمثل للموارد المحلية، أو على الأقل استخراج أو إنتاج بدائل للسلع التي توقفت بسبب المشاكل الجيوسياسية.
1: مصر تنتج كميات ضخمة من المخلفات دكتور عبد النبي، ما الذي يمنع قطاع إعادة التدوير من التحول إلى صناعة منظمة قادرة على تلبية احتياجات الطلب الصناعي؟
2: يعني احنا لدينا مشكلة كبيرة جدا في فقه مسألة إعادة التدوير. يعني حتى هذه اللحظة الحديث عن استخدام منتجات أو سلع معاد تدويرها في مصر هو أمر غير مقبول في الفلسفة والثقافة المصرية. إذا كان هناك إمكانية أن يكون هناك دعم لهذا القطاع من أجل التصدير لربما يكون أفضل. المشكلة أيضا أن قطاع القمامة يحقق أرباح كبيرة لمن يعملون فيه، ولذلك هم لا يريدون، يعني جزء من الطموح أو الرغبة في التطور غير موجود. ربما كان في فترات سابقة، أعتقد يعني في منتصف السبعينات وبداية الثمانينات، كان هناك اهتمام من بعض المنظمات العالمية برفع مستوى هذا القطاع وتقديم دعم، لكن يعني كما حدث في الفترة الأخيرة، يعني منذ عقدين أو ثلاثة، كان هناك رفض لكافة أشكال المعونات الخارجية لأي قطاع في المجتمع المدني، ومن هنا فقد هذا القطاع ما يمكن أن يقدم له من دعم خارجي، سواء من أموال أو حتى من تكنولوجيا أو من استشارات من أجل تطويره. لكن في النهاية هو يحقق دخلا يرضي ويحقق له تماماً الحياة التي يريدها. ومن هنا مسألة التطوير يعني ليست في حسابات هذا القطاع حتى هذه اللحظة.
1: ولكن إلى أي حد يمكن لتطوير هذا القطاع أن يساهم فعلا في خفض فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى توفير بدائل للصناعة المحلية؟
2: لا، نحن نتحدث عن إمكانيات هائلة. يعني كما جاء في التقرير، نحن نتحدث عن 18 مليون طن بشكل يومي، يعني ما يعاد التدوير منه نتحدث عن نسبة لا تزيد عن 10 إلى 15%. إذا يعني في الدول المتقدمة، بل حتى هنا في مصر، بعض المناطق أو بعض المصانع التي اعتمدت نوع من أنواع إعادة التدوير لمنتجاتها وأصبح الهادر أقل من 2%. إذا حدث ذلك في هذا القطاع، لا بالتأكيد سوف يقلل بشكل كبير جدا من فاتورة الاستيراد، خاصة لبعض السلع التي لا تحتاج إلى اشتراطات بيئية حقيقية أو التي لا تؤثر بشكل مباشر على مسألة الصحة العامة. يعني هناك الكثير من السلع والأشياء التي يمكن أن تكون معاد تدويرها ولا تؤثر بشكل كبير على مستوى وجودة الحياة، لكنه يتم استيرادها من الخارج وربما

0: بجودة أقل وبمشاكل أكثر. فإذا تم استخدام يعني رفع كفاءة استخدام المخلفات وإعادة التدوير بالشكل الأفضل، بالتأكيد سوف يساهم في خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير.
1: هل يمكن أن يصبح الاقتصاد الدائري دكتور عبد النبي أحد القطاعات الواعدة لجذب الاستثمارات إلى مصر؟
0: يعني أنا شخصيا لا أعتقد ذلك، يعني هو أمر داخلي، يعني لا أعرف إذا كان ذلك ممكنا أم لا، لكن
1: من ناحية
0: حتى
1: التكنولوجيا
0: هذه اللحظة لم نسمع عن يعني حتى من ناحية الثقافة، يعني ليس فقط من ناحية التكنولوجيا، لكن يعني كما تفضلت حضرتك إمكانية رفع كفاءة هذا القطاع موجودة، إمكانية استخدام التكنولوجيا كما يحدث في بعض المصانع وأن تكون إعادة تدوير بشكل علمي وتقني يرفع من كفاءة الاستخدام وتقليل الهدر، هذا ممكن، لكن أن يتم ذلك باستثمارات أجنبية مباشرة أنا في اعتقادي أن المسألة هذه سوف تكون صعبة، وذلك لسبب مهم جدا، أن أغلب هذا القطاع يعمل بشكل غير رسمي كما جاء في التقرير، وهذه حقيقة، وتحويله من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي هو أمر في منتهى الصعوبة. يعني حتى عندنا بعض الأنشطة الكثيرة غير المسجلة والتي لها أهمية أكبر بكثير جدا من مسألة إعادة التدوير والتي ترتبط بحياة المصريين، حتى الآن ما زالت خارج إطار التسجيل أو الإطار الرسمي، ويرفض القائمين عليها إدخالها في القطاع الرسمي رغم المزايا التي تحاول الحكومة منحها للتحول من القطاع الرسمي إلى غير الرسمي، لأنهم يرون أن التحول للقطاع الرسمي يعني سوف يسبب لهم مشاكل تعاملات روتينية، رقابة هم لم يقبلوها ولم يتعودوا عليها، وهم تعودوا على نطاق عمل معين توارثوه عن من الآباء عن الأجداد وهكذا، وصعب تغيير هذه الثقافة بين يوم أو ليلة أو حتى في عقد أو عقدين.
1: مصر دكتور عبد النبي لم تكن خارج نطاق تأثرها بالحروب الإقليمية رغم عدم كونها طرفا بها، ما حجم تأثر مصر اقتصاديا بتداعيات هذه الأزمات من اضطراب سلاسل الإمداد إلى ارتفاع تكاليف الطاقة؟
0: يعني خلينا نقول حتى جزء من المرتبط بحوارنا هذا اليوم، يعني مصر كانت بتنتج حوالي 8.4 مليون طن من المنتجات البلاستيكية، وكان هذا القطاع أحد أهم القطاعات الصاعدة في التصدير، كانت بتصدر منه حوالي 3 مليون طن، يعني بنتكلم على حوالي 25% من الإنتاج كان يتم تصديره إلى الخارج. الآن في ظل المشاكل الموجودة فقط تصدير هذه السلع. طبعا لو تحدثنا عن قناة السويس كان يعني لديك أمل أن تصل إيرادات القناة من 10 إلى 12 مليار دولار، أنت الآن تتحدث عن تراجع يزيد عن 60%، وهناك يعني عندما نتحدث عن عائد يتراوح ما بين 4 إلى 6 مليار دولار فإننا نتحدث عن إنجازات. في قطاع السياحة كان مصر لديها خطط حقيقية وقد بدأت بالفعل في عام 22 تصل إلى حوالي 17 مليون سائح، وكانت إيرادات السياحة مرشحة إلى أن تصل إلى 22 مليار دولار. في ظل المشاكل الجيوسياسية تراجع هذا العدد بشكل كبير، وتراجعت أيضا الإيرادات السياحية. وكما تفضلنا يعني في حديثنا هذا اليوم عندما نتحدث عن أن هذه المشاكل أدت إلى عدم انتظام يعني الإمدادات وسلاسل الإمداد ليس فقط في البلاستيك لكن في الكثير من السلع، وهذا أدى بشكل كبير إلى ارتفاع الأسعار كما نرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد النبي عبد المطلب الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من القاهرة. ختام في الاقتصاد في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف. نقترب

0: فيها من التفاصيل، نستمع نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.
1: كم فاطمة

اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. محمد صلاح ينضم رسميا الى نادي طرابزون سبور التركي لمدة موسمين. الاستقبال الحاشد لمحمد صلاح من جماهير طرابزون سبور يشعل منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لهذا اليوم، استقبال حافل من جماهير طرابزون سبور لأسطورة كرة القدم المصرية محمد صلاح الذي أصبح رسميا أحدث نجوم الفريق الأحمر والأزرق. ننقل لكم تفاصيل استقبال النجم المصري وأجواء تقديمه وحجم الرهان الرياضي والاقتصادي الذي يضعه طرابزون سبور على اللاعب المصري.

انضم النجم المصري محمد صلاح الى نادي طرابزونسبور التركي بعقد يمتد لموسمين بعد وصوله الى تركيا وخضوعه للفحوصات الطبيه اثر توصله الى اتفاق مع النادي التركي يتقاضى بموجبه راتبا سنويا يصل الى 17 مليون يورو. هذا واعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته بالانضمام الى طرابزونسبور مؤكدا ان مشاعر الحب والاهتمام التي حظي بها من الجماهير منحته سعادة كبيرة حتى إنه وجد صعوبة في التعبير عنها بالكلمات، كما وعد جماهير نادي الكردنيز ببذل كل ما في وسعه لقيادة الفريق نحو المنافسة على الألقاب وتحقيق البطولات خلال الموسم الحالي. وكشف نادي طرابزونسبور في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية أن النجم المصري محمد صلاح سيرتدي القميص رقم 10 مع الفريق في خطوة تعكس المكانة الكبيرة التي يوليها النادي لنجمه الجديد باعتباره أحد أبرز ركائز مشروعه الرياضي خلال المرحلة المقبلة. قالت صحيفة صباح التركية إن نادي طرابزونسبور باع أكثر من 14 ألف تذكرة موسمية لمباريات الفريق عقب الإعلان عن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح وسط توقعات بارتفاع هذا العدد خلال الفترة المقبلة في ظل الحماس الجماهيري الكبير الذي رافق الصفقة. كشف موقع جيف مي سبورت أن النجم المصري محمد صلاح المنضم حديثا إلى طرابزونسبور سيصبح اللاعب الأعلى أجرا في الدوري التركي بعدما اتفق مع ناديه الجديد على راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، متجاوزا نجم غلاتا سراي النيجيري فيكتور أوسيمين الذي يتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 15 مليون يورو.

0: رصدت كاميرا تي تي عربي آراء الجماهير في الشارع المصري عقب انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف ترابزونسبور التركي، حيث عبر المشجعون عن توقعاتهم لمستقبل قائد منتخب مصر مع فريقه الجديد.
1: بالنسبة لصفقة محمد صلاح، يعني أنا شايف طبعا إن هي إضافة للدوري التركي، لأن الدوري التركي بقى لهم فترة كبيرة بيجيبوا لعيبة كتير، لعيبة معروفة.
2: صلاح تقيل فهتعمل مشاهدات غير كمان الدول العربية. لا

0: ده برضو الأندية أوروبا عايزة تتابع صلاح، تشوف صلاح في الفرقة اللي راحها دي إيه ومستواها إيه، عايزين يتفرجوا على صلاح وبالذات جمهور ليفربول كله طبعا، فأكيد هيبقى فيه متابعات
1: إن شاء الله. بنتمنى النجاح لمحمد صلاح في الدوري التركي إن شاء الله، وكلنا فخورين بيك حتى لو أنت فين.
2: لا بصراحة ما كنتش متابع للدوري التركي بصراحة، بس طبعا بعد محمد صلاح انت عارف ان الشعب المصري بيحب يشوف حاجه من بلده في حته في اي حته كويسه.
3: نتمنى ليه التوفيق يعني، وهو حبيبنا من زمان وكده، وبنشجعه دايما في ليفربول او منتخب مصري او اي نادي وفيه هنشجعه ونبقى معاه طبعا.
4: محمد صلاح يستاهل يروح اي دوري في العالم، ومعنى انه راح الدوري التركي معنى كده انه اختار دوري قوي ويقدر يحقق برضه بطولات هناك ويحقق ارقام قياسيه جديده، واحنا معاه في اي مكان نروح ان شاء الله.
5: هو كابتن محمد طبعا من اللعيبه المتالقه جدا، وراح دوري برده فيه الله اكبر دوري حلو في نادي في تركيا، وكان بيلعب فيه كابتن محمد تريزيجيه وكابتن سعد معاه بن سابق، وان شاء الله يبقى فيه مشاهدات كتير قوي.
6: انتقال محمد صلاح النهارده هيبقى حاجه كويسه جدا، الدوري التركي من الدوريات الممتازه جدا، ان شاء الله يعمل حاجه كويسه جدا مع ترابزون، انتقال ان شاء الله يكسر الدنيا ويخلي الشعب المصري يتابع الدوري التركي، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه زي ما نجح في الدوري الانجليزي يكسر الدنيا برضو في الدوري التركي ان شاء الله.
7: محمد صلاح بعيد عن كل الضغوطات وراح الدوري التركي، دوري طبعا الشعب المصري كله هيتابع محمد صلاح في الدوري التركي.
8: هتافوا يا الله بسم الله محمد صلاح الذي رددته جماهير ترابزونسبور خلال استقبال النجم المصري سرعان ما دخل قلوب الملايين من محبيه وتحول إلى أحد أبرز مشاهد الاحتفاء بصفقته. نترككم مع هذا الهتاف بصوت جماهير ترابزونسبور.

استقبال أسطوري من جماهير ترابزونسبور لنجمها الجديد محمد صلاح يشعل منصات التواصل الاجتماعي. ونبدأ مع حساب باسم الدوري الإنجليزي الذي نشر صورة من استقبال محمد صلاح وأرفقها بتعليق جاء فيه: واو واو، هكذا تم استقبال محمد صلاح في ترابزون بعد انضمامه للفريق. وعلق صانع المحتوى محمد عواد على انبهار محمد صلاح بحفاوة الاستقبال الجماهيري التي حظي بها في إسطنبول، حيث كتب: بعض الأحيان يكون الإنسان منشغلا بعمله ورحلته في الحياة لا يدرك فعلا ما حققه، مثل هذه اللحظات تجعله يدرك ما الذي حققه وما هي النظرة التي يملكها نحوه العالم. من استقبال محمد صلاح في ترابزونسبور بدوره أبدى صانع المحتوى محمد عبد الكريم انبهاره بالأغنية التي خصت بها جماهير ترابزونسبور نجمها الجديد محمد صلاح، وعلق: ما شاء الله عليك يا محمد صلاح، أغنية محمد صلاح نزلت وجد التقدير الذي يستحقه. ومن جانبه أشاد كريم بردة فعل مشجع مسن من جماهير ترابزونسبور والذي عبر بحماس عن فرحته بانضمام محمد صلاح، وعلق: الفيديو ده تاريخي، بكاء مشجع ترابزونسبور التركي بعد وصول محمد صلاح وانضمامه لفريقه، فيديو أسطوري وقد إيه محمد صلاح نجم عالمي، حبيت جدا حماسهم وحبهم لي من قبل ما يلعب. ونختم مع زينة التي شبهت استقبال جماهير ترابزونسبور لمحمد صلاح باستقبال الفاتحين وعلقت قائلة: الفرحة اللي على وش صلاح واستقبال الفاتحين ده كفاية بالنسبة لي، واثقة في ذكاء صلاح، هو عارف هو بيعمل ايه، حب الناس نعمة.

شعبية عابرة للحدود وقاعدة جماهيرية تمتد من أوروبا إلى إفريقيا والعالم العربي، قيمة لا يحل

0: يحملها محمد صلاح إلى ملعب طرابزونسبور فقط، بل يضعها في خدمة النادي والمدينة والدوري التركي بأكمله.
1: لم يصل محمد صلاح إلى طرابزون مرتديا قميص نادي جديد فحسب، بل حاملا معه علامة رياضية عالمية وقاعدة جماهيرية تمتد من أوروبا إلى إفريقيا والعالم العربي. فعلى صعيد التفاعل الرقمي نجد أن صلاح يتابعه نحو 68 مليون شخص على منصة إنستغرام وحدها، ما يجعل كل صورة أو مقطع ينشره اللاعب بقميص فريقه الجديد تتحول إلى إعلان عالمي للنادي والبطولة والمدينة. نادي بشكتاش الذي كان قريباً من التعاقد مع اللاعب قبل أسابيع، أوضح مديره الرياضي أوندر أوزان أن النادي أعد دراسة لقياس عدد القمصان التي يمكن بيعها في مصر وتركيا، معتبراً أن العائد المفتوح أمام الأندية لم يعد يقتصر على التذاكر والبث، بل يشمل المنتجات وحقوق الصورة والتسويق المرتبطة بالنجوم العالميين، وهو تحديداً المجال الذي قد يحقق فيه طرابزونسبور أكبر مكاسبه. فالصفقة تفتح أمام النادي أسواقاً جديدة لبيع القمصان والمنتجات وتجذب علامات تجارية تبحث عن الوصول إلى الجمهور العربي، كما تمنح حساباته الرقمية نمواً محتملاً في المتابعين والتفاعل والمحتوى متعدد اللغات. وإلى جانب العائد التجاري، تمنح الصفقة طرابزونسبور وزناً رياضياً أكبر في سوق الانتقالات، فالنادي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث يقدم نفسه الآن بوصفه وجهة قادرة على جذب أسماء عالمية بعيداً عن الهيمنة المعتادة لأندية إسطنبول الثلاثة غالاتا سراي وفينربهتشي وبشكتاش، كما يمكن لوجود صلاح أن يساعد طرابزونسبور على إقناع لاعبين آخرين بالانضمام إليه ورفع الحضور الجماهيري في ملعبه وزيادة الإقبال على التذاكر. غير أن الأثر الأوسع قد يظهر خارج أسوار الملعب، فمدينة طرابزون التي تعد قاعدة سياحية دولية قائمة بالفعل باتت قادرة على تحويل شعبية صلاح إلى سياحة رياضية، خاصة لدى السياح العرب الذين تمثل طرابزون بالنسبة إليهم وجهة معروفة أصلاً. نجاح المشروع سيعتمد على أداء صلاح داخل الملعب وقدرة طرابزونسبور على المنافسة محلياً وأوروبياً واستثمار النادي والمدينة للاهتمام في اتفاقيات بث ورعاية وتسويق وسياحة بدل الاكتفاء بمبيعات القمصان وحفلات الاستقبال.
0: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من إسطنبول مراسلنا معاذ الهراس. إذا معاذ، جماهير طرابزونسبور تنتظر توقيع محمد صلاح لعقده في ملعب طرابزونسبور، ضعنا في آخر الأجواء.
2: مرحبا بك أيمن. نعم، هذا يوم تاريخي لجماهير طرابزونسبور ولنادي الكارادينيز النادي الأحمر والأزرق، ويوم تاريخي أيضا لكرة القدم التركية وللدوري التركي بحلول نجم من طينة محمد صلاح في الدوري التركي رسميا بعد توقيعه مع نادي طرابزونسبور. المشاهد التي شاهدناها أيمن سواء في إسطنبول أو كذلك في طرابزون تعيدنا بالذاكرة إلى ما حوالي 20 سنة إلى الوراء، وبالضبط في سنة 2007 حينما حل روبرتو كارلوس هنا في مدينة إسطنبول، حينما انضم لنادي فينربهتشي، وكان ذلك واحدا من المواعيد الأولى التي خطها المشجع والجمهور العربي مع كرة القدم التركية بالنظر لاسم روبرتو كارلوس الذي كان مقترنا بنادي ريال مدريد وكذلك بالجيل الذهبي لكرة القدم البرازيلية. هذا الموعد كان شاهدا على ازدياد شعبية كرة القدم التركية التي استمرت أكثر خاصة في المنطقة العربية بعد قدوم لاعبين كبار وقدوم لاعبين دوليين كبار بحجم ديدي دروكبا أو كذلك ويسلي شنايدر وأسماء أخرى استمرت على التوافد إلى كرة القدم التركية. ولكن اليوم هو يوم خاص، صحيح أن كرة القدم العربية ليست جديدة العهد مع تركيا باعتبار أن هناك عددا من اللاعبين العرب الذين لعبوا في هذا الدوري، ولكن حينما نتحدث عن اسم كبير يعد ضمن الأفضل في تاريخ كرة القدم العربية وهو محمد صلاح، فبالتأكيد الحكاية تختلف والحكاية تروى بشكل مختلف. رأينا قبل قليل في التقرير الذي عرض قبل قليل كيف أن شعبية محمد صلاح التي استمرت أو التي تتداول على منصات التواصل الاجتماعي خاصة من الجماهير المصرية والجماهير الإنجليزية كذلك التي لها ذكريات عظيمة جدا وسعيدة مع نادي ليفربول خصوصا، اليوم هي كلها توجه الأنظار لنادي طرابزونسبور ولمدينة

ترابزون التي ستستقبل هذا اللاعب الكبير وهذا اللاعب المميز محمد صلاح. حينما ننظر إلى تفاصيل هذا العقد وحينما ننظر إلى تفاصيل إلى هذه الصفقة، نجد أن محمد صلاح كان بالفعل قريبا منذ أسابيع من الانتقال إلى كرة

0: نادي طرابزونسبور أن يلبيها، وذلك عبر البيان الرسمي الذي أصدره نادي طرابزونسبور لمنصة الإفصاح العامة التركية كاب، والتي أكد فيها على أن محمد صلاح وقع بالفعل عقدا لمدة موسمين مع اللاعب المصري بقيمة عقد وصلت إلى 17 مليون يورو سنويا. هذه القيمة التي تنقسم بين 10 ملايين يورو كراتب سنوي للاعب، إضافة إلى 7 ملايين أخرى هي مكافأة التوقيع. مكافأة التوقيع هذه أيمن ربما نوضحها للمشاهدين الكرام، هي القيمة التي يحصل عليها اللاعب حال انتقاله مجانا في قيمة صفقة حرة كما يقال في المصطلحات، مصطلحات الميركاتو الكروي. وبالتالي قدوم محمد صلاح مجانا من نادي ليفربول بعد انتهاء عقده يؤكد فعلا على أن النجم المصري حصل على هذه المكافأة، بالإضافة كذلك إلى بند آخر قاله البيان الرسمي لنادي طرابزونسبور، أكد من خلاله أن محمد صلاح سيحصل على نسبة 20% من المنتجات المباعة باسمه، ونحن هنا نتحدث بالدرجة الأولى عن القمصان التي ستباع باسم محمد صلاح وبقميص طرابزونسبور، خاصة بعدما أعلن بالفعل نادي طرابزونسبور أن اللاعب سيحمل وسيرتدي الرقم 10 في هذا الفريق. هذا هو الرقم الذي كان مخالفا للرقم 61 الذي ظهر به محمد صلاح خلال تقديمه يوم أمس في سواء في مدينتي إسطنبول هنا أو كذلك في مدينة طرابزون. هذا الرقم الذي تساءل عنه الكثير من مشجعي كرة القدم ومن عشاق محمد صلاح، ظنين أن اللاعب سيرتدي هذا الرقم، ولكن كل ما في الأمر أنها هي واحدة من الحيل التسويقية التي أقدم عليها نادي طرابزونسبور، لأن 61 هذا الرقم هو الرقم الذي يمثل الرمز الوطني لمدينة طرابزون، وكذلك رقم السيارات، وهو رقم يحبه كثيرا جمهور نادي طرابزون. فبالتالي كان هناك موعد أيضا يتعرف فيه الجمهور العربي على رقم هذا الرقم 61 الرقم المميز. نعلم جميعا أن جمهور كرة القدم في طرابزون هو جمهور خارج العادة، هو جمهور أيضا ربما لا يتفوق عليه إلا بعض الجماهير القليلة هنا في تركيا. فبالتالي وجود لاعب بحجم محمد صلاح كان بمثابة المشهد المبهر الذي يتوقع أن يكون بإبهار أكبر بوصول الجماهير إلى ملعب بابارا بارك من أجل استقبال وتحية محمد صلاح، وهو الأمر الذي أشاد به اللاعب المصري منذ البداية في المطار حينما أكد فعلا على أن وجود 25,000 مشجع ينتظره في مطار طرابزونسبور هو مجرد بروفا أولية للحضور الكبير الذي سيكون في ملعب البابا بارك خلال دقائق قليلة. أيمن،
1: نعم معاذ الهراس كنت معنا من اسطنبول ووفيتنا بالتفاصيل، شكرا جزيلا لك. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو صانع المحتوى الرياضي معتصم زكوت. أهلا بك معتصم. أهلا بك. أيضا من القاهرة الناقد والمعلق الرياضي محمد عفيفي. أهلا بك كابتن محمد. معتصم لو أبدأ معك، يعني كيف تفسر الاستقبال الجماهيري التي شاهدناها في مطار إسطنبول ومن ثم في طرابزون أيضا؟
2: يعني بداية هذا يوم تاريخي بالنسبة لمحمد صلاح نفسه وبالنسبة له طرابزون، تحقيق محمد صلاح لهذا الإنجاز بأن يلعب في الدوري التركي تحديدا، لأنه خلينا بالبداية نتكلم من ناحية اجتماعية، اللعب بعد سن 34 أو بعد سن 30 في قراراته المصيرية وقراراته الرياضية لا يفكر فقط بشكل فني رياضي، أيضا يضاف البعد الاجتماعي، البعد الشخصي، البعد الثقافي. مدينة طرابزون مدينة يعني تحقق لمحمد صلاح الدفء الاجتماعي، الدفء الثقافي، قرب المسافة بينه وبين القاهرة، الأجواء العائلية. مدينة طرابزون نعرف أنها مدينة يعني تجمع ما بين العصرية وما بين الريف، فهناك يعني ميكس جميل يعني يحقق لمحمد صلاح الدفء الاجتماعي، الدفء الشخصي، الدفء الثقافي لعائلته لأسرته. كذلك على المستوى الفني الرياضي أيضا، يعني أنا ضد فكرة أنه إحنا نتكلم عن الإضافات الاجتماعية والثقافية لمحمد صلاح والدفء الاجتماعي اللي رح ياخده في مدينة طرابزون بدون الحديث عن الجانب الفني الذي سيحصل عليه محمد صلاح، هو الاستمرار في اللعب بالبطولات الأوروبية على الأقل، على الأقل بالدوري الأوروبي. ونعرف أنه نادي طرابزون سبور يعني من أكثر الأندية تحقيقا للدوري التركي، تقريبا أعتقد هو أكثر رابع نادي في تركيا تحقيقا للقب الدوري. فلذلك استقبال الجماهير هذا يفسر أن محمد صلاح قد تقريبا إن شاء الله اتخذ قراره الأفضل بالانتقال إلى الدوري التركي وتحديدا طرابزونسبور.
1: نعم كابتن محمد، لو أنتقل إليك، يعني بشكتاش كان قريبا جدا من التوقيع مع محمد صلاح، ولكن المفاوضات انتهت وبشكتاش أعلن بأنه السبب هو وكيل أعمال

0: قال محمد صلاح برأيك، يعني ما الذي حسم وجهة محمد صلاح في النهاية؟
1: مساء الخير. بالتأكيد هي المفاوضات والتفاصيل الصغيرة التي حكمت أن ينتقل إلى ترابزون سبورت التركي بدلا من أي فريق آخر، وكانت الأمور ليست فقط ما بين فريقين أو ثلاثة، وكان هناك أحاديث أخرى عن فرق أخرى تتبارى أو تبحث عن الحصول على خدمات محمد صلاح، وكانت الخطوات الجادة من ترابزون سبورت، وكان محمد صلاح يبحث عن من هو أكثر جدية من أجل الانتقال إليه، ويبحث عن البراند الماركة بالنسبة لمحمد صلاح. الدوري التركي الآن هو الوجهة الأنسب لمحمد صلاح في هذه الفترة. محمد صلاح كان لا يبحث عن الأمور المادية فقط، ولكن المكاسب المادية بما يقارن مع إمكانياته الفنية العالية، حتى وإن كان فوق سن 34، ولكن أنا أرى أن محمد صلاح سيكون إضافة فنية كبيرة جداً، والنقلة التواجد في القارة الأوروبية بعد الدوري الإنجليزي والنجاحات الكبيرة وتكسير التاريخ لسنوات طويلة، ثم البقاء وإن كان في الدوري الأوروبي، ولكن يبقى دائما محمد صلاح اسم ونقدر نقول إن هو مؤسسة في حد ذاتها، لأنه ليس فقط هي نقلة لمحمد صلاح، ولكن هي أيضا نقلة لترابزون سبورت بمشروع هذا الفريق من أجل التطوير، من أجل جلب في السنوات القادمة مجموعة أكبر من اللاعبين المتميزين في القارة الأوروبية، ويكون محمد صلاح هو النواة. ما بعد عامين من الآن سنرى ترابزون سبورت في نقلة مختلفة في مسيرته الاحترافية مع الكرة التركية والكرة الأوروبية بشكل عام. هو 7 ألقاب من خارج إسطنبول في الدوري التركي، يبحث عن المزيد والمزيد، وقد يكون محمد صلاح هو البداية كما نرى في المشاريع الرياضية الكروية الكبيرة في الدوري الإنجليزي على سبيل المثال، أو الدوري الفرنسي، أو دوريات الخمس الكبرى. وأنا أرى أن الدوري التركي و تعاظم دور الدولة في صناعة كرة القدم الحقيقة طور من الكرة التركية بشكل كبير جدا، حتى وصول شكل الملاعب، جودة الملاعب وجودة الحضور الجماهيري، والمنظومة العامة في تركيا تشجع على انضمام النجوم الكبيرة بما فيها محمد صلاح الذي سيشجع نجوم أكبر على الانضمام للدوري القوي، لأن أشوفه أنه من الدوريات القوية في القارة الأوروبية بشكل أو بآخر.
0: نعم معتصم، برأيك يعني كيف ستساهم صفقة محمد صلاح في تغيير صورة الدوري التركي عالميا، وكيف يمكن الاستفادة أيضا يعني من اسم صلاح إعلاميا واقتصاديا وجماهيريا أيضا؟
2: محمد صلاح لم يكتب قصة البداية بالنسبة للاحتراف العالمي في الدوري التركي. محمد صلاح لم يبتدع بدعة أنه أول لاعب أو نجم كبير ينضم إلى الدوري التركي. نتذكر ديدي دروغبا أسطورة تشيلسي وكوتيفوار سبق إلى أنه احترف في الدوري التركي، وهو أحد أهم أقطاب الكرة الإفريقية والعالمية على مدار التاريخ، وتحديدا الإفريقية. أيضا شنايدر نجم الكرة الهولندية سبق إلى لعب في غالاتا سراي. فلذلك محمد صلاح لم يتخذ بدعة جديدة، سواء على الصعيد العالمي الاحتراف كلاعب قادم نجم كبير من الدوري الإنجليزي، أو حتى على الصعيد اللاعب المصري. أحمد حسن سبق له أن احترف في بشكتاش، اللاعب الملقب بتريزيجيه سبق أن لعب في طرابزون سبور أيضا. فلذلك يعني محمد صلاح لم يكسر نمط غير شائع، بالعكس هو امتداد.

0: ربما محمد صلاح أول رقم واحد أو رقم اثنين من حيث النجومية والعالمية، هل سيساهم؟ بالتأكيد، الصفقة ليست صفقة رياضية، هي أيضا صفقة تسويقية، وربما تكون أيضا واجهة للمدينة، وهذا يحدث أيضا كثيرا في الأندية الأوروبية، يتم استقطاب لاعب أن يكون واجهة أيضا للمدينة والدوري وليس فقط واجهة إلى النادي، وهذه أحد المسؤوليات الاجتماعية والسياحية والأخلاقية الملقاة على عاتق الأندية، أن لها لا تلعب فقط كرة القدم بل أيضا تحمل هم ومشروع وطن، تحمل هم أو تحمل فكرة، لا أريد أن استخدام كلمة تسويق إلى البلد، البلد ليست بحاجة إلى التسويق، ولكن أيضا للمساهمة في يعني تعزيز الحضور العالمي من خلال كرة القدم. محمد صلاح صفقة من الناحية الفنية أراها صفقة قادر على العطاء، هو في حالة بدنية ممتازة، طرابزونسبور قادر أن يقدم إلى محمد صلاح المشاركة في البطولات الأوروبية وفي دوري تنافسي مثل الدوري التركي، نعم لا شك ليس مثل الدوري الإنجليزي لكنه أيضا يقدم تنافسية شرسة كل موسم، أيضا محمد صلاح قادم أن يقدم إلى طرابزونسبور البعد الفني والأهمية يعني التسويقية للنادي.
1: نعم كابتن محمد، أتحول إليك، يعني آخر ذكرنا اللاعبين المصريين الذين احترفوا في الدوري التركي، وربما آخر لاعب احترف في نادي طرابزونسبور تريزيجيه، والجميع يعلم بأن صلاح مقرب جدا من هذا اللاعب أيضا، برأيك هل يمكن أن يكون لتريزيجيه تأثير على انتقال صلاح لنادي طرابزونسبور؟
2: طيب، هو صلاح له عقلية مختلفة محترفة، لا يتأثر بأصدقائه أو بآراء الآخرين حتى وإن كانوا مقربين لي بشكل خاص، تحديدا في المنتخب المصري، ومنذ أسابيع كانوا يلعبوا أو كان الثنائي يلعبها في ضمن قائمة المنتخب المصري في نهاية كأس العالم فيفا كندا، الولايات المتحدة والمكسيك. لكن طبعا بالتأكيد هناك آراء كانت من أحمد حسن، هناك آراء كانت من محمود حسن تريزيجيه عن ما رأوه وما كانت من مسيرتهم من استفادة فنية واستفادة تسويقية لهؤلاء اللاعبين خلال فترتهم في الدوري التركي، والدوري التركي كما قال الزميل أنه لا يحتاج إلى تسويق، هو دوري قوي، ولولا أن الدوري التركي قوي وفريق طرابزونسبور فريق يستحق أن ينضم إليه محمد صلاح، ما كان محمد صلاح قد اتخذ القرار بالانضمام لهذا الفريق. هو يعلم جيدا أن محمد صلاح هو اسم كبير في هذه الفترة، كما كان روبرتو كارلوس في السابق، كما كان ديدي دروغبا في السابق، الآن محمد صلاح هو وقت محمد صلاح، ومحمد صلاح هو مصدر إلهام للأوروبيين. سيكون هناك اهتمام بشكل مختلف بمباريات داخل القارة الأوروبية، بمباريات طرابزونسبور ومباريات الدوري التركي، سيكون هناك اهتمام مختلف في الوطن العربي الكبير، وهناك حتى بالنسبة للسوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي ومن سيبث هذه المباراة، سيكون هناك استفادة كبيرة من جراء المداخيل المادية التي ستضخ بسبب مباريات يلعب فيها محمد صلاح. ورأينا التأثير على ليفربول، وكان ليفربول فريقا كبيرا ما قبل محمد صلاح، ولكن في وجود محمد صلاح كان هناك نقلة نوعية في هذا الأمر تحديدا. فهناك أمور أخرى حوالين كرة القدم، لأنه زي ما قلنا هو مؤسسة ومصدر إلهام للكثيرين ومحب له ملايين الملايين، ليس فقط في الوطن العربي أو في مصر ولكن في تركيا، حتى من أندية منافسة لترابزون سبورت أعتقد أنها ستنافس في حب محمد صلاح في وجوده في الدوري التركي. وهذا القرار قرار له أبعاد أخرى، حتى التعاون المصري التركي في أمور أخرى سياسية وعسكرية واقتصادية سيؤثر هذا التعاون بوجود محمد صلاح، لأن محمد صلاح له تأثير بأبعاد مختلفة في داخل مصر وفي الوطن العربي وأصبح الآن في تركيا.
1: على ذكر التأثير معتصم، يعني هل تتوقع أن يسهم وجود صلاح في الدوري التركي في جذب لاعبين كبار هذا الموسم بالتحديد، يعني خصوصا أن موسم الانتقالات لم ينتهي بعد؟
0: هذا طبيعي في كرة القدم، اللي هو جانب التحفيز كسر نمطية، ولكن كما تحدثنا قبل قليل أن محمد صلاح لم يبتدع بدعة كنجم كبير يأتي إلى الدوري التركي، هو امتداد لنجوم آخرين مثل روبرتو كارلوس، دروغبا، شنايدر، إيمان إبوي، كثير لاعبين كانوا قادمين. هذا أيضا مثل ما شجع محمد صلاح أنه نجوم سابقين انضموا إلى الدوري التركي سيشجع لاعبين أكثر وأكثر. في كرة القدم الإنجازات تبنى بالتراكم، لا تبنى بقرار واحد فقط، لا تبنى بالتراكم. الدوري التركي من الدوريات اللي عندها مشروع التوسع الانتشار أكثر وأكثر كأحد أدوات يعني دائما الدوري الكرة القدم كأحد دولات أنها تعزز حضور الدول في المنطقة في العالم. فالدوري التركي أصلا ليس يعني دوري يعني جديد أو مستحدث، يعني نتابع الدوري التركي من الطفولة، ولازلنا شاهدين على إنجاز غلطة سراي وكأس الاتحاد الأوروبي تقريبا سنة 2000 والإنجازات التاريخية اللي حققتها الأندية التركية والمنافسة الحاضرة والمستمرة. لا شك هناك بعض التراجع

0: في التقدم في دوري أبطال أوروبا والذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا، لكن أيضا هناك حضور على الأقل في الأدوار الأولى في دوري أبطال أوروبا وتجاوز مرحلة التصفيات، ومع توسع البطولة ووجود أكثر من لاعب ونجم في كرة القدم في الدوري التركي، نعم محمد صلاح وآخرون إن صح التعبير سيؤدوا إلى يعني عامل تحفيز إلى بقية اللاعبين للانضمام إلى الدوري التركي حتى المرحلة القادمة. أعتقد وهذا ما أنصح به أن يتم التوجه أيضا إلى لاعبين لم يتجاوزوا 30 عام.
1: نعم معتصم، يعني شاهدنا تفاعلا عربيا وتركيا واسعا مع انضمام محمد صلاح إلى طرابزونسبور خصوصا على منصات التواصل. ما الذي تكشفه هذه الحالة يعني عن القوة الإعلامية لمحمد صلاح مقارنة ببقية النجوم قدموا إلى تركيا كما ذكرت قبل قليل؟
0: يعني أنا أشاهد في إنستغرام تيك توك مقاطع السوشيال ميديا حتى التفاعل التركي يعني مع الخوارزميات بدأ يطلع لنا التفاعل التركي يعني كمواطنين أتراك مع انضمام، يعني حالات سخرية من مشجعي مثلا، قهر مشجعي بشكتاش وسخرية أو تحفيل إن صح التعبير من مشجعي طرابزونسبور على جماهير بشكتاش. هذا يؤدي بشكل عام، أنا صراحة تغلغلت في عقل محمد صلاح. محمد صلاح لو تيجي تستعرض مسيرته كان يلمس التشجيع في مدينة ليفربول وفي الوطن العربي أو الجماهير المصرية على الأقل، لكن أعتقد محمد صلاح لم يتخيل في مخيلته أنه يتلقى محبة كبيرة حتى غير الناطقين بالإنجليزية والعربية، حتى من دول غير عربية. هذا الشيء بصراحة لفت نظري، أنه أحياناً الانغماس في إنجازاتك في شغلك في تقدمك بأهدافك بابا بيخليك تنسى أنه أنت في ناس عن جد تحبك. محمد صلاح اكتشفنا هو أكيد تأكد له كمية الشعبية المفرطة اللي بيتمتع فيها ليس فقط على الصعيد المصري ولا العربي ولا حتى فقط في مدينة ليفربول الإنجليزية، بل حتى على المستوى العالمي. وأنا متأكد لو ذهب إلى مكان آخر، لكن هناك حالة خاصة وتفاعل خاص بين الجماهير التركية وبين اللاعب العربي. أعتقد القرب الثقافي والاحتكاك الاجتماعي اللي بين البلاد العربية وبين البلاد أو بين تركيا يعطي خصوصية إضافية ونكهة أجمل أكثر مما لو كان مع لاعب آخر.
1: نعم أتحول إليك كابتن محمد. يعني محمد صلاح في أغلب مسيرته يعني كان يلعب كجناح أيمن، وفي كأس العالم الكابتن حسام حسن ربما استخدمه أقرب إلى صانع ألعاب. برأيك كيف سيتمكن طرابزونسبور من توظيف هذا اللاعب، يعني خصوصا أنه يعني في 34 من عمره، والكابتن معتصم ذكر بأنه بدنيا جيد، فما رأيك بهذا الخصوص؟
2: بالتأكيد سيكون هناك استخدام مختلف وفقا لطريقة اللعب الأنسب اللي يقدر بيها يلعب قدام كل غريم بالمرونة التكتيكية. طرابزونسبور عنده منافسات قوية سواء كان أوروبيا أو محليا، ونحن نعلم جيدا قوة الدوري التركي وقوة الجماهير الصاخبة في كل المباريات مع جودة أرضية الملعب التي ستساعد محمد صلاح على التألق مع أونانا والنجوم الكبيرة في الفريق. أعتقد أن محمد صلاح سيتم استخدامه في الأساس كجناح لأنه مؤثر في طرف الملعب، وحتى الهدف الذي تم تسجيله مناصفة مع مصطفى زيجو في مباراة مصر ونيوزيلندا في إطار دور المجموعات في كأس العالم كان من على الطرف ثم دخل عمق الملعب. فهناك تحركات تكتيكية بلا مركزية من الممكن أن يتم استخدامه لأنه لاعب تكتيكي ومتفرد في هذا الأمر مع مهارات فردية ملكة يملكها في التصويب سواء كان على الطرف ودخوله لمحور اللعب أو مع الاختراق من العمق، وبالتأكيد كصانع ألعاب كون أنه أحد أفضل صناعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بشكل عام ومع ليفربول بشكل خاص. فأعتقد أنه جوكر بالنسبة للإدارة الفنية لفريق طرابزونسبور فيما هو قادم للاعتماد عليه للبناء عليه، ومن ثم أيضا هناك فرص للاعتماد للتخليص من جانب محمد صلاح، وهذا ما رأيناه مع فرق تعمل على السرعة. محمد صلاح يجيد فن التعامل مع المساحات التي تخلق من أجل هذا اللاعب عندما يلعب الفريق للتخديم على محمد صلاح. وأفتكر أن محمد صلاح مع جودة اللاعبين اللي متواجدين في فريق طرابزونسبور هتخدم بشكل كبير قوي على ظهور محمد صلاح بالشكل اللائق سواء كان في عمق الملعب كصانع للألعاب أو في عمق هجوم الفريق طرابزونسبور أو على الطرف كجناح. بالتأكيد
1: كابتن محمد يعني الدوري التركي دوري قوي نوعا ما، وهناك خصوم شرسون بالنسبة لطرابزونسبور، يعني غلطة سراي يعني بطل الدوري التركي لأربعة مواسم، بشكتاش وفنربهتشا. يعني برأيك هل صلاح سيكون قادر على يعني إحداث نقلة نوعية في طرابزونسبور وبالتالي قيادته للقب الدوري التركي؟
2: بالتأكيد يستطيع فعل ذلك مع نجوم الفريق

0: في المركز الثالث في الموسم الماضي في الدوري التركي، وهذا ليس بالسهل على فريق لا يملك النجوم الكبيرة. لكن أعتقد خطوة محمد صلاح مع من سيأتي من بعد محمد صلاح خلال الفترة القادمة، وهي فترة حرة لجلب اللاعبين ما قبل توقف الانتقالات الصيفية الحالية، سيكون هناك توليفة قوية في وجود محمد صلاح. هناك ثقة بشكل أو بآخر، سواء كان من لاعبي المنتخب المصري عندما كانوا في كأس العالم، أو حتى ما قبل في كأس الأمم الأفريقية، أو حتى في ليفربول، كان هناك ثقة وجود محمد صلاح على أرض الملعب تؤثر على جودة أداء اللاعبين ومن حوله. فأفتكر أنه ترابزون سبورت قادر على أن يكون قوي في الأداء الفني أمام فرق كبيرة. احنا بنتكلم عن فنار بخشة، في إيدرسون، في أكي، ياسين مرابط من المملكة المغربية، أسينسيو، سميدو، لاعبين كبار أيضا، أسماء تقيلة. المنافسة ما بين الكبار بتكون مختلفة، حتى أوسمن وصانيه دلوقتي أصبح في جالاتا سراي، باشكتاش، تروسارد منتقل حديثا، وكان محمد صلاح في تقديم تروسارد له طابع مختلف من الجماهير التي كانت تبحث عن جلب محمد صلاح في باشكتاش. لكن جواو ماريو، انديدي، ولاعبين كثر متواجدين. لكن أعتقد أن محمد صلاح مع توليفة اللاعبين اللي ما فهمش نجوم كتيرة، لكن محمد صلاح سيكون نجم كبير، الكل يبحث عن تألقه، لأنه لازم يكون كلهم قلبهم على تألق محمد صلاح، كما كان الحال في منتخب مصر، كما كان الحال في ليفربول. أفتكر أنه لو اتخدم عليه بالشكل المطلوب المرغوب فيه، سيكون محمد صلاح قوة هجومية قوية لدعم اللاعبين الآخرين من من حوله، وللتخليص للإنهاء لتفوق فريق ترابزون سبورت في كل المباريات، سواء كان محليا أو أوروبيا، وقادر على ذلك بإذن الله.
1: نعم، يعني كابتن معتصم، إلى أي مدى تمثل صفقة محمد صلاح نقطة تحول في تاريخ ترابزون سبور؟
2: يعني أعتقد النادي قبل سنوات حين فاز بلقب الدوري التركي، ثم حدث حصل الجفاف، لم يفز بأي لقب للدوري التركي في آخر تقريبا 3 مواسم. أعتقد كان يجب البحث عن طموح أعلى، وليس البقاء في نفس المشكلة أو بقاء في نفس هذا الإنجاز، وأنه خلاص تمام حققنا الدوري ونعيش عليه كذا كذا. لكن صفقة محمد صلاح تعكس أن النادي عنده طموح، عنده خطة أنه يستمر في سياسة يعني الفوز بالألقاب. محمد صلاح هل قادر على المساعدة؟ نعم، لكن يعني خط أحمر تحت كلمة المساعدة. لا يجب التعامل مع محمد صلاح أنه يمتلك عصا سحرية، هذه نقطة مهمة جدا في التعامل مع الصفقات. دائما الصفقات الكبيرة، أتذكر مسعود أوزيل حصل بنفس الاحتفاء الذي حصل به محمد صلاح حين انتقل إلى أرسنال، مسعود أوزيل، ولكن حين وصل لم يحقق أرسنال الألقاب. لماذا؟ لأنه لم يبنى حول مسعود أوزيل خط دفاع بمستوى مرتفع، لم يكن هناك حارس مرمى على قدر البطولات الكبيرة والصمود في الدوري الإنجليزي، خط الوسط كان متذبذب متقلب، خط الهجوم كان هناك اكتفاء بحالة أو بالوجود المهاجم جيرو. فالآن الحديث أن محمد صلاح يمتلك عصا سحرية، وأن هذا الاحتفاء الشعبي والجماهيري الكبير بمحمد صلاح على أنه إنجاز، ليس إنجاز ولكن هو وسيلة. هنا يجب التفرقة، هل التعاقد أو صفقة محمد صلاح غاية أم وسيلة؟ لا، هي يجب أن تكون وسيلة لشو؟ للفوز بالألقاب، للمنافسة على الألقاب على الأقل، ثم يأتي بعد ذلك الفوز بالألقاب، للاستمرارية، لتحفيز اللاعبين بأن هناك نجم كبير ينضم إلينا. هناك شيء في كرة القدم هو الالتفاف حول النجم الأكبر، هذا ما يحدث مع ميسي في منتخب الأرجنتين، هذا ما حصل في فترة يورو 2016 بالتفاف اللاعبين حول كريستيانو الذي أصلا لم يلعب طوال البطولة ولم يشارك في المباراة النهائية بعد الانسحاب بسبب الإصابة، ولكن كل الجميع يعني اجتمع حول وجود كريستيانو. هناك نوير في بايرن ميونخ مثلا، فوجود الملهم القائد حتى لو لم يكن يرتدي شارة القيادة كما قال جوزي مورينيو، هناك فرق بين الكابتن والقائد. محمد صلاح جاء إلى طرابزون بصفته، بشخصيته القيادية والنجومية المرتفعة، ويجب الالتفاف حواليه ورفع الحالة المعنوية داخل غرف الملابس. إحنا معنا نجم كبير، يلا إحنا قادرين. هذا يعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم لما يجوا لإسطنبول يواجهوا فينارباخشي أو يواجهوا باشكتاش أو غالاتاسراي. قبل محمد صلاح يجب أن يتم التعامل مع طرابزون بحالة مختلفة عما بعد محمد صلاح، ولكن يجب أن نتذكر أن محمد صلاح لا يمتلك عصا سحرية.
1: نعم كابتن محمد، برأيك يعني على ذكر الجماهير والاحتفاء بمحمد صلاح، برأيك هل سيكون هذا الضغط الجماهيري يعني والإعلامي الكبير الذي رافق قدوم محمد صلاح يعني دافعا للنجاح كما ذكر معتصم، أم أنه سيكون عبء عليه؟
0: شوف، أنا أتفق مع معتصم في فكرة أنه محمد صلاح سيكون غاية لتحقيق الألقاب. محمد صلاح لا يملك عصا سحرية، ولكنه لاعب يملك إمكانيات وتاريخ وإرث ومهارات فردية عالية الجودة. الجماهير؟ لا، محمد صلاح يعشق التحديات، وهذا هو عامل مؤثر. محمد صلاح كان يلعب في أصعب المواقف، محمد صلاح كان يلعب في الأنفيلد وهو أحد أهم ملاعب مدينة ليفربول بإنجلترا، وكان يلعب تحت ضغوطات أكبر من ذلك بكثير، وكان يتألق حتى وإن كان تحت ضغوطات مدربين كانوا يقللوا بما فيهم البوب بيب جوارديولا على سبيل المثال. كان في البداية يقلل من إمكانيات محمد صلاح، ولكن كان محمد صلاح يحرج جوارديولا وكبراء مدربي اللعبة، ومن ثم أرى أن محمد صلاح سيكون الحضور الجماهيري والضغط الجماهيري الكبير ضغط بالإيجاب على أداء محمد صلاح، شخصية محمد صلاح، تأثيره على اللاعبين، مش هقول ضعاف الشخصية ولكن الغير مستقرين تحت الضغوطات الجماهيرية، هو من الممكن أن يكون مؤثر في ثبات الفريق وقت الضغط وتحت الضغط خارج الملعب وليس داخل ملعب ترابزون سبورت. فأشوف أنه لا، سيكون مؤثر بشكل أو بآخر محمد صلاح، زي ما قلت هو مصدر إلهام للاعبين الموجودين في ترابزون سبورت، ومصدر إلهام للكثيرين من اللاعبين الموجودين في الدوري التركي، وسيكون له نقلة بشكل أو بآخر. نحن نعلم جيدا أن أكثر من 6% من أسهم فريق ترابزون سبورت مع تعاقد محمد صلاح أو تأكيد تعاقد محمد صلاح مع ترابزون سبورت ارتفعت في بورصة إسطنبول، وفريق من خارج مدينة إسطنبول هو دائما ما يزاحم الكبراء في الدوري على الألقاب، وسبعة ألقاب في الدوري ليست بالهينة. أنا أرى أن محمد صلاح سيكون مؤثرا بشكل كبير، سينافس على لقب دوري، ما أقدرش أجزم أن محمد صلاح هو سببا في إنهاء كل شيء وأن اللقب في ترابزون وفي مدينة ترابزون، ولكن سيكون مؤثر بشكل أو بآخر على المنافسة القوية وتحديدا أوروبيا، لأن محمد صلاح لديه إمكانيات أخرى في التعامل بعقلية احترافية مع البطولات الأوروبية حتى وإن كان في الدوري الأوروبي من قبل مع فيورنتينا ومع روما وحتى في دوري أبطال أوروبا مع الكبراء، فيعلم كيف يتعامل مع مثل هذه المباريات الكبيرة وسيؤثر على الآخرين من باقي أعضاء الفريق.
1: نعم معتصم، صفقة صلاح ستكلف خزائن يعني نادي ترابزون سبور سنويا ربما أكثر من 20 مليون يورو، يعني برأيك ما هي التحديات التي تواجه ترابزون سبور للاستفادة من هذه الصفقة، وهل يكفي اسم محمد صلاح وحده لتحقيق العائد المتوقع؟
2: يعني أعتقد هي صفقة بعيدة المدى وليس فقط قصيرة المدى أو يعني متوسطة المدى. الاستثمار لا يكون أني أنا يعني تعاقدت مع نجم كبير يجي تاني يوم أبيع القمصان أكون حققت المداخيل، لا، الأمور لا تمشي هكذا. هناك استثمار أحيانا في الحياة خاصة في كرة القدم يعني تكسب عوائده بعد سنوات طويلة جدا، حتى ممكن بعد رحيل اللاعب. أولا نفترض أن محمد صلاح خلال فترته مع ترابزون ساهم بلقب الدوري، ثم بعد ذلك ساهم بلقب أو مثلا الذهاب بعيدا ولو قليلا في دوري أبطال أوروبا. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن اسم ترابزون أصبح على السمعة الأوروبية على سبيل المثال، هذا يعني مبيعات أكثر، هذا يعني تسهيل صفقات أخرى غير محمد صلاح بالانضمام. هناك تشجيع وتحفيز للاعبين كي ينضموا إلى طرابزون سبور. أنا بتخيل نفسي للاعب كرة قدم ويجاني عرض من طرابزون سبور، أول ما أسمع من محمد صلاح هروح فورا بصراحة. وهذا ما كان يحدث مع برشلونة خلال فترة مثلا تواجد ليونيل ميسي، كان وجود ميسي يعني يعتبر تارجت هدف لبعض اللاعبين أن يذهبوا إلى برشلونة كي يلعبوا إلى جوار ميسي بغض النظر عن الراتب، بغض النظر لماذا؟ لأن اللعب بجوار ميسي كريستيانو محمد صلاح هذا بحد ذاته شهرة إلى اللاعب، شهرة لمين؟ شهرة للمهاجم زميله، الجناح، المدافع اللي خلفه، معناته شهرة للمدافع معناته بتزيد عوائده رواتبه أكثر، بتزيد استثماره أكثر، وكذلك النادي حين يتعاقد مع نجم كبير هو يستثمر مستقبلا. فأعتقد من الناحية المادية ترابزون سبور إذا أدار يعني بمهارة وشطارة وجود محمد صلاح تسويقيا أعتقد سيستفيد على المدى المتوسط والبعيد والبعيد جدا.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر معتصم، معي هنا في الاستوديو الصانع المحتوى الرياضي معتصم زكوت، ومن القاهرة الناقد والمعلق الرياضي محمد عفيفي، شكرا جزيلا لكما. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tritaarabi.com، كما يسرنا استقبال ورأيكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب

0: يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
1: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، ال 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
2: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
3: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
2: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
4: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
2: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
4: احنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائكين وموطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
2: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
5: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد

0: الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية، نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم بقوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش في هذه الحلقة التعاون الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق على ضوء زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى تركيا، والتي بحث خلالها مع نظيره التركي هاكان فيدان التطورات في سوريا وفي المنطقة، حيث أكد الشيباني أن المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة واحدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلة مسلحة خارج الإطار الشرعي، ودعا دول المنطقة إلى تعزيز التنسيق الأمني وضبط الحدود. من جهته قال وزير الخارجية التركي إن سوريا أصبحت أكثر استقراراً، وأكد أهمية التعاون التركي السوري في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل تهدد أمن سوريا بهجماتها المستمرة، مطالباً بالضغط عليها لوقف تلك الهجمات.
1: تركيا لسوريا رفاه واستقرارنا birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
2: استقرار تركيا وسوريا لا ينفصلان، ونحن نواصل تعميق التنسيق في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، ونولي أولوية قصوى لإتمام عملية التكامل في سوريا، ونعد اندماج جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة هيكل وطني شرعي وموحد أمرا ضروريا لوحدة سوريا واستقرار المنطقة، كما نعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وإعادة إعمار سوريا وتطوير بنيتها التحتية في مجالي الطاقة والنقل، وشددنا على أن حماية أمن سوريا واستقرارها مسؤولية مشتركة، فهجمات إسرائيل على سوريا تمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه استقرار المنطقة.
3: دمشق وأنقرة يدركان أن الاستقرار الميداني والنجاح المستمر بمكافحة الإرهاب هما حجر الأساسي لهذه الشراكة، وهما ما يتجسد بقرار دمشق ببسط سلطة الدولة واقعا ملموسا بالإنهاء الفعلي لأي وجود للسلاح خارج الإطار القانوني، وهو ما تم بالحوار والاتفاق السلمي الذي وحد المؤسسات ليكون الاستثمار الأكبر في أمن الجوار. فسوريا الموحدة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمثل لحماية الحدود المشتركة. الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمثل لحماية الحدود المشتركة، وهنا فنحن ننسق خطواتنا مع الأصدقاء في أنقرة لضمان نجاح هذا المسار استجابة لمصالحنا الوطنية المشتركة. هذا الإنجاز السوري في حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يقدم نموذجا واقعيا يبشر بمرحلة جديدة في جوارنا الإقليمي.
0: أفتح النقاش وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، أهلا ومرحبا بك، كما أرحب أيضا بالكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر كوش، أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمان. أبدأ معك

0: دكتور سمير. دكتور، يعني هل يمكن اعتبار الآن هذه الزيارة أقرب إلى اختبار سياسي لمرحلة جديدة تحاول فيها دمشق وأنقرة تحويل التفاهمات الأمنية إلى مسار سياسي ومؤسسي واقتصادي طويل الأمد بينهما؟
1: صحيح صحيح، مساء الخير للجميع. أولا طبعا يعني هذه النقاط التي تشير إليها برأيي مهمة جدا بالطبع الاستراتيجي. لماذا؟ لأنه هي نقاط متداخلة اليوم في النقاشات التركية السورية على مستوى الثنائي بالدرجة الأساسية وعلى المستوى الإقليمي مع بقية الأطراف في المنطقة. نقطة ثانية، العلاقات التركية السورية بعد إزاحة نظام الأسد تتقدم بأكثر من اتجاه على المستوى العلاقات الثنائية وعلى المستوى العلاقات المتعددة الأطراف بطبع إقليمي إذا شئت. لذلك المسألة التي أشرت إليها أن هذا الترابط أو التداخل بين الملفات موجود، يعني الشق الاقتصادي، الشق الأمني، الشق العسكري، الشق
0: لا يفصل
1: لا ينفصل، خصوصا الآن في هذه المرحلة. ربما لو طرحت علي هذا السؤال في ظروف وأجواء مغايرة، وربما الأستاذ عمر أيضا قد يشاركني في هذا التحليل، أنه الآن متطلبات العلاقات التركية السورية تختلف عن النقاش هذه العلاقات قبل عشرات السنين. لماذا؟ لأنه التوازنات في العلاقات على مستوى الثنائي والتوازنات على مستوى الإقليم تغيرت وتتطلب هذا التنسيق على أكثر من اتجاه. أين هي الآن المسألة التي سنرصدها؟ موضوع التراتبيات، الأولويات، وكيف ستتقدم هذه الملفات.
0: طيب أستاذ عمر، يعني من داخل المنطقة السورية ما الذي تكشفه هذه الزيارة؟ يعني هل هي حديث عن موازين القوى داخل الدولة السورية، أم أن سوريا تتخذ منطقة المبادرة من خلال هذه الزيارة، أم أن سوريا تبحث عن مظلة لها حتى يتسنى لها الوقت للمضي قدما في إنهاء الملفات الداخلية في سوريا؟
2: يعني بداية مساء الخير لك وللدكتور سمير والمشاهدين جميعا. يعني بالفعل طبعا سوريا لها يعني العديد من الرسائل التي تريد أن ترسلها من خلال هذه الزيارة، والحقيقة وأولها هي الدبلوماسية النشطة التي طبعا تقوم بها منذ إسقاط نظام بشار الأسد، وبالتالي التوجه نحو الإقليم وخاصة طبعا دول الجوار، وتركيا يعني هي لها أولوية في هذا المسعى باعتبار أنها توقفت مع الشعب السوري والآن تقف مع الدولة السورية الناهضة ضد كل الحقيقة عوامل عدم الاستقرار. وبالتأكيد طبعا هناك لا زال طبعا وضع داخلي في سوريا، تعمل الحكومة على أولا كما قال السيد أسعد الشيباني إنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة، وهذا مهم جدا يعني الحقيقة. وبالتالي كانت أهمية الزيارة أيضا تكمن أنها جاءت بعد لقاء بين الشيباني نفسه ومظلوم عبدي، وأيضا مظلوم عبدي مع طبعا الرئيس أحمد الشرع. لذلك التنسيق في هذا المجال مع تركيا، وخاصة أن تركيا أيضا هناك مبادرة السلام الحقيقة تركيا بلا إرهاب، وبالتالي تكامل هذين المسارين يعكس بالفعل مستوى التنسيق العالي بين الدولتين.
0: طبعا بكل تأكيد سنتحدث بتفصيل أكثر حول الملف تركيا خالي من الإرهاب وكيفية ربطه بملف استقرار سوريا الآن في هذا التوقيت تحديدا. ولكن دكتور سمير، هناك العديد من الملفات التي تم الحديث عنها ما بين الجانبين التركي والسوري. نتحدث عن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى، تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، مشروع الربط السككي بين البلدين وهو من أحد النقاط المهمة جدا. ربما هذه العناوين كلها لا تقرأ بمعزل عن إعادة هندسة الجغرافيا السياسية والاقتصادية بين البلدين وفي الشرق عموما. سؤالي، كيف سيعمل البلدان الآن على تنسيق هذه الملفات بما يواكب التطورات الأمنية والسياسية الآن بين البلدين؟
1: يعني طبعا الأولوية برأيي بالنسبة للشق السوري إذا شئت ستكون لتفعيل عملية التعامل مع الملفات الداخلية في سوريا، يعني حسم الملفات بشقها الأمني بأسرع ما يكون، تحديدا موضوع قسد. والآن النقاش مرتبط بالملف الذي تحدث عنه الأستاذ عمر، موضوع حزب العمال وإنهاء هذا الملف. لماذا؟ لأنه هذا الملف في يتحرك

0: هناك في مثلث معروف يعني تركيا سوريا والعراق، وهذا التعامل مع هذا الملف في هذا المثلث مهم للغاية. نفس المثلث مرتبط أيضا وناقشناها أكثر من مرة بموضوع قسد. إذا الآن الأولوية لماذا لموضوع قسد وحزب العمال؟ لأنه دائما ربطنا بين الملفين. موضوع طرح اليوم خلال قبل ساعات الذي سمعناه في موضوع لا سلاح خارج الشرعية، هذا النقاش أيضا نقطة أساسية، لأنه تركيا الآن تبدأ مسار جديد في التعامل مع ملف حزب العمال، وتريد أن ترى هذا الملف أيضا يحسم بشقه الإقليمي. لاحظ معي أنه اللقاءات الأمنية العسكرية المكثفة بين تركيا والعراق أيضا مهمة. زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا لا يمكن فصلها عن كل هذا الحراك الذي تتحدث عنه أنت بالشق الأمني. الآن في نقطة أيضا تابعناها في الشق في المؤتمر الصحفي، موضوع إسرائيل. يعني عندما نناقش موضوع الشق الأمني المرتبط بسحب السلاح من خارج من يد القوى الموجودة هي التي تتحرك خارج الشرعية، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار سياسة إسرائيل السورية والإقليمية أيضا. لماذا؟ لأن إسرائيل الآن برأيي عقبة مهمة في هذا المسار. وما نوقش اليوم بين القيادات السورية والتركية مرتبط مباشرة أيضا، لا أعرف إذا كان أيضا أستاذ عمر يتفق معي، مرتبط بسياسات إسرائيل ممارساتها على الأرض في التعامل مع الملف السوري بالشق الأمني. وهنا نعود إلى نقطة أشرت إليها أنت أيضا، ربط الملف الأمني بالملف الاقتصادي. نعم. وهذه عقبة أساسية الآن في التعامل مع هذه
1: المسألة. نعم. سنتحدث عنها أيضا بشيء من التفصيل، ولكن النقطة التي ذكرتها دكتور سمير تضع سؤال مهم جدا أتوجه به إلى الأستاذ عمر كوش. يعني موضوع قسد وحزب العمال يعني زيارة أو لقاء الشيباني مع مظلوم عبدي ومظلوم عبدي مع الشرع. نعم. يعني الشيباني ربط بوضوح بين إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي وبين أمن الحدود تحديدا بين البلدين سوريا وتركيا. يعني هل ترى أن هذا الخطاب الآن يفتح الباب أمام إعادة بناء الدولة أم سيصطدم بواقع تعدد القوى المسلحة في سوريا والمرجعيات أيضا؟
2: يعني هذا سؤال مهم الحقيقة، لأنه سوريا الآن يعني في طور إعادة بناء المؤسسات بشكل كامل، إعادة توحيد الجغرافيا السورية. الهدف ما هو؟ الهدف هو أن تبني مستقبل مختلف عن ما طبعا شهدته في العقود الماضية، وبالتالي أي وجود للسلاح غير الشرعي هذا يهدد طبعا استقرار البلد. يعني هذا قولا واحدا، لأن على الأقل إذا أخذنا مسألة قسد في شمال شرق سوريا لها ارتباطات خارجية، وهذا الارتباط إقليمي مع حزب العمال الكردستاني في العراق وحتى في إيران وبقاياه في تركيا. تركيا من جهتها الآن تسد هذه الثغرة. إذن الثغرة في سوريا أيضا مع اتفاق 29 يناير الماضي يعني بدأت مسيرة الاندماج، لكن هذه مسيرة الاندماج تباطأت قليلا، وهذا طبعا ما أشار إليه السيد الرئيس أحمد الشرع ب على ضرورة تنفيذ كل هذه النقاط، واستدعى مجيء الوسيط نجريفان بارزاني. طبعا الإقليم كردستان العراق كان له دور إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في التوصل لهذا الاتفاق، اتفاق الاندماج. الآن الحقيقة طالما أن العلاقات ما بين تركيا وسوريا يعني تحدها حدود طويلة يعني، وبالتالي نريد تحويل هذه الحدود إلى ممر للإزدهار والتجارة والأمن المتبادل. وهذا شعار الحقيقة يعني في العلاقات الدولية. بالفعل ما هي العلاقات بين دولتين جارين؟ مبنية على التبادل المشترك، تبادل المصالح على مستوى الأمن، على مستوى التجارة، وعلى مستوى الازدهار، وهذا يحقق مصلحة الشعب السوري وأيضا الشعب التركي. لذلك التكامل بين المشروع تركيا بلا إرهاب مع إنهاء أو إدماج قسد وسائر الحقيقة يعني إذا التشكيلات الأخرى، لأن سوريا لديها الحقيقة أشار الدكتور سمير إلى العامل الإسرائيلي. العامل الإسرائيلي هو

0: أمل غير يعني يعمل
1: غير
0: على ضرب غير منضبط ويعمل على ضرب الاستقرار في سوريا. لذلك يدعم الأصوات المنادية بالانفصال في جنوب سوريا في السويداء، وهذا أيضا ملف الحقيقة يهم طبعا أو يتكامل مع المسعى التركي والمسعى السوري من أجل وحدة هذا الملف لتثبيت الاستقرار في سوريا. لذلك أنا هنا طبعا تأتي أهمية الدور التركي الرافض للاعتداءات الإسرائيلية والرافض للتدخلات الإسرائيلية بالشأن السوري. هذا يعني الحقيقة يعني حشد دولة مثل تركيا وموقفها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومكانتها في الإقليم مهم جدا كي تقف سوريا بالفعل ضد هذه التدخلات الإسرائيلية.
2: طبعا بكل تأكيد يعني الملفات الأمنية الداخلية في سوريا تؤثر بشكل كبير جدا، خصوصا ونحن نتحدث طبعا عن ملف PKK داخل سوريا. ولكن دكتور سمير، يعني قبل أن نتحدث عن هذه التوترات ذكرت نقطة قبل قليل، الملفات الأمنية مرتبطة مع بعض، نتحدث هنا طبعا عن سوريا العراق و تركيا. كان قبل أيام زيارة عراقية إلى تركيا، إذا ربطنا هذه الملفات الإقليمية مع بعضها وربما مع وجود بعض التوترات ما بين سوريا والعراق، كيف يمكن العمل الآن مع تركيا لإنهائها والدخول أيضا إلى ملفات أمنية واقتصادية أخرى؟
1: هذه نقطة بالغة الأهمية. نعم. لماذا؟ لأنه برأيي أنه الاستراتيجية التحرك التركي الحالية مرتبطة بهذا السؤال الذي طرحته. يعني الآن الجهود التركية تنصب على التحرك والحوار مع الدول في المنطقة في إطار مثلثات ومربعات. إذا شئت نتحدث ربما عن المثلث التركي السوري العراقي، لكن أحيانا نتحدث عن مربع آخر

0: القائمة تذهب باتجاه التنسيق الاقتصادي التجاري أيضا. يبدو لي أن الخطة التركية تقوم على بذل جهد بإشراك لبنان أيضا في مشروعين، مشروع سكك الحديدية الإقليمي،
1: نعم.
0: إشراك لبنان طبعا هذا سيناريو من عندي،
1: ولجنة البحار الأربعة أيضا
0: طبعا مهم جدا هذا. والنقطة الثانية أيضا إشراك لبنان احتمال في خط التنمية العراقي. لماذا؟ لأنه هذا الترابط الآن الإقليمي الرباعي مهم جدا، ويفتح الطريق أمام جمع هذه الدول وتقريبها أكثر فأكثر من دول الخليج، الربط بين آسيا وأوروبا. هذه هي الآن النقطة برأيي الأساسية التي تقلق إسرائيل، وتدفع الآن إسرائيل لمحاولة البحث عن خيارات وبدائل بطابع استراتيجي جديد تعرقل الخطة التركية. ما الذي تبحث عنه إسرائيل؟ مثلا تذهب باتجاه قبرص اليونانية، تذهب باتجاه اليونان، محاولة بناء منظومة علاقات جديدة مع هذه الدول
1: وعرقلت المشاريع الأمنية والتنموية الاقتصادية،
0: صحيح، خصوصا في موضوع شرق المتوسط. هذه الآن برأيي النقطة أيضا المهمة التي سنرصدها عن قرب.
1: طيب، وهذه النقطة أيضا عكسها للأستاذ عمر كوش، يعني مشروع ربط السككي بين البلدين ولجنة البحار الأربعين، هل هو مجرد مشروع بنية تحتية أستاذ عمر، أم جوهر لمشروع إعادة تموضع سوريا كممر إقليمي بعد سنوات ربما من الحرب التي دارت داخل سوريا والعزلة الدولية لسوريا أيضا؟
2: يعني بالفعل هذا ليس مشروعا اقتصاديا فقط أو تنمويا، هو في جانب تنموي الحقيقة وجانب اقتصادي مهم جدا، لكن أيضا الحقيقة أهميته بالجانب الجيوسياسي. بمعنى الآن عندما يكون هناك ربط سككي بين تركيا وسوريا وصولا إلى مكة المكرمة وبالتالي دول الخليج، هذا يعني أن الخارطة الجيوسياسية ستتغير، خاصة في ضوء طبعا التصعيد الأخير الذي حصل مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وأرهاصاتها، وخاصة طبعا ما تمخض عنها أزمة مضيق هرمز. هذا الربط الحقيقة أولا هو مشروع تنموي لهذه الدول كلها، وبالتالي ينعكس اقتصاديا على ممرات الطاقة والتجارة بين دول الخليج وسوريا وتركيا وصولا إلى أوروبا، لأن الطريق ستكون ممهدة. وأيضا المشروع يتقاطع مع تفعيل الحقيقة ما طلب به الشباني، تفعيل لجنة البحار الأربعة، هذه أيضا هذا طبعا هنا يتكامل مع مشروع الربط السكك الحديدية. وبالتالي الآن الحقيقة هناك تفكير جيوسياسي جديد لربط هذه الدول بمنظومة على الأقل منظومة تنسيق اقتصادي وسياسي، وأيضا للتصدي للمشروع الإسرائيلي.
0: صحيح.
2: لأن إسرائيل يعني من مشاريعها أن تضرب خطط التنمية في هذه البلدان، وبالتالي هي تريد أن يكون مشروع التنمية أو مشروع الحزام وإلى آخره عن طريقها وليس عن طريق لبنان أو سوريا.
0: صحيح.
2: وهذا ما ترفضه تركيا. وطبعا اليوم الحقيقة التنسيق العالي ما بين تركيا وسوريا ومصر وأيضا المملكة العربية السعودية وباكستان هذا مهم جدا الحقيقة، لأنه حتى فيما يخص أمن البحر الأحمر الآن هناك تنسيق بين هذه الدول.
1: نعم، وهذا يعود بنا إلى الحديث مرة أخرى حول الملف الأمني دكتور سمير، وهو الذي لا ينفصل أبدا عن هذه الخطط التنموية الاقتصادية. نربط الآن الملف الأمني بتحديدا ما يجري الآن داخل تركيا، يعني الحديث عن تلقي مشروع القانون المرتبط بمسار تركيا خالي من الإرهاب داخل البرلمان التركي، الحديث أيضا عن دمج الفاعلين المسلحين داخل الدولة السورية، وذلك لأن كما قال هاكان فيدان وذكر أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن معادلة الأمن القومي السوري مرتبطة مباشرة بمعادلة الأمن القومي التركي، ضبط الحدود، إغلاق أبواب الاستنزاف المفتوحة منذ سنوات. يعني هل نحن الآن أمام تطبيع عربي تركي مع سوريا، أم ترتيب إقليمي جديد تعاد فيه الصياغة مرة أخرى؟
0: كلا الشقين في السؤال برأيي في غاية الأهمية. الشق الأول، لاحظ معي أنه الوزير الشيباني في لقاءاته التقى بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والتقى أيضا إبراهيم كرم. ماذا يعني ذلك؟ يعني النقطة التي أشرت إليها أنت غاية الأهمية هنا، يعني الشق الأمني الشق السياسي الاقتصادي مهم جدا، هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية أن تركيا منذ سنوات وهي

0: أقول أنه موضوع ملف حزب العمال لا يمكن أن يحسم بشكل نهائي دون نقاش هذا الملف مع الجانبين السوري والعراقي. وماذا رأينا في نهاية الأمر؟ رأينا أنه ما قالته تركيا بعد مرور كل هذه الفترة الزمنية الآن نرى أنه في قبول لهذا الواقع الجديد. لذلك اللقاءات التركية العراقية المكثفة في موضوع التعامل مع حزب العمال واضحة. الآن في نقطة ثالثة مهمة لن أطيل إطلاقا، ما هي؟ أنه تحدثنا قبل قليل عن إسرائيل سياساتها وممارستها والعامل الإسرائيلي، العرقلة الإسرائيلية أو العقبة الإسرائيلية. الآن علينا أن نناقش أيضا باختصار، لن أدخل فقط طرح إيران، إيران سياساتها وكيف ستتصرف. لأنه رأيي الشخصي أنه هذا الذي يحدث الآن، هذه السياسة التركية مع الرباعي هذا قد يمكن تتحول بالنسبة لإيران إلى فرصة أيضا استراتيجية. هل إيران ستقرأ المشهد الإقليمي بطريقة جديدة مغايرة لسياستها الحالية في التعامل مع الملفات أم لا؟ لذلك الآن الكرة أيضا يعني نتحدث عن إسرائيل، لكن علينا نتحدث عن إيران سياستها ومواقفها في الإقليم. على إيران رأيي الشخصي سأنهي أن تذهب هي أيضا باتجاه عملية نقد ذاتي، مراجعة لسياساتها، طريقة تعاملها مع هذه الملفات، وقراءة ما يجري في الإقليم بطريقة نعم. جديدة.
1: وهل هذا يعني أستاذ عمر أن الأمن هو الذي يفتح باب الاقتصاد، أما الاقتصاد الذي يستخدم لتثبيت الأمن الآن خلال المعادلات الحالية الجارية، خصوصا التوترات كما ذكر دكتور سمير صالحة في الشرق الأوسط وإيران أيضا؟
2: يعني هذه المعادلة حقيقة يعني متكاملة، بمعنى الطرفين، الأمن يخدم الاقتصاد وطبعا يخدم السياسة والعكس صحيح، يعني بمعنى لا يمكن تحقيق الاستقرار بدون الأمن، وتحقيق الأمن هذا يعني أن تكون طبعا كدولة مثل دولة سوريا أو تركيا أيضا في حالة أمن مع الدول الجوار، يعني لأن لا تشكل أي عامل عدم استقرار إلى طبعا الدول جوارها، وهذا ما طرحته الحقيقة الدولة التركية منذ يعني عشرات السنوات، يعني الحقيقة عندما بدأت في مسيرة البناء الاقتصادي أو ما نسميه بالعلاقات الدولية القوة الناعمة.
1: نعم.
2: أيضا الآن سوريا تسير في نفس الخطة، بمعنى أنها منذ اليوم الأول لإسقاط نظام الأسد تقول نحن نريد أن نكون دولة طبيعية، دولة عام تكون عامل استقرار لدول الجوار، لن نهدد أحدا. نعم. لن نكون أي يعني أي نتدخل في شؤون أي دولة مجاورة، وبالتالي الدائرة الإقليمية تقبلت هذا الكلام، لأن
1: نعم.
2: الدول بالفعل تسير نحو الاستقرار، لأن الاستقرار هو الذي يجلب الأمن ويجلب الاستهراب.
1: طيب نقطة أخيرة قبل أن نختم في ثواني دكتور سمير صالحة، يعني هل نحن أمام شراكة استقرار ما بين دمشق وأنقرة أم إدارة لأزمة فقط الآن حاليا وبعدها تحل هذه الأزمة؟
0: شراكة استراتيجية بعيدة المدى متعددة الأهداف والجوانب، وفي دعم إقليمي يعني عربي إسلامي غربي لهذه الشراكة ولهذا المسار الجديد، تحديدا الدعم الأمريكي واضح في هذا المجال. لذلك أنا حدثتك قبل قليل عن إنه إسرائيل كيف تتصرف، وعن اللاعب الإيراني وكيف سيراجع مواقفه
1: بمسارات اقتصادية وأمنية مشتركة ما بين البلدين.
0: صحيح.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سمير صالحة، الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، كما أشكرك أيضا الأستاذ عمر كوش الكاتب والباحث السياسي، كنتم معنا ضيفان عزيزان، شكرا جزيلا لكما، الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. ختام هذه الحلقة، دمتم في أمان الله.

0: حرام عليك تروح والله العظيم كفاك تسع سنوات كفاك تمام
1: من هدوء ما قبل عودة

0: عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: יש בעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

start making a rush right away.

0: إذا كان هناك شيء يبقيني حيا في هذا العمر الذي يتجاوز نصف قرن كإنسان كفيف في مدينة صعبة مثل اسطنبول، وإذا كان وجهي لا يزال يبتسم، وإن كنت أستيقظ واثقا بأن هناك ما أفعله غدا، وأستيقظ كل يوم بنفس الحيوية ومتعة الحياة، فإن الفضل في ذلك يعود إلى الفن. في نهاية الصف الأول اشترت لنا أمي لعبة بيانو، فكان هذا البيانو الصغير بمفاتيحه الثمانية هو أول آلة موسيقية نملكها، نلمس مفاتيحها فتصدر الأصوات.
1: كذلك كان عندنا في الصف الأول، كان لدينا أستاذ يدعى مصطفى، وكان طلابه يتدربون على الأكورديون. كنا ننظر لهم بكل إعجاب. وقتها كانت لدينا علب للطعام، وكنا نفتحها ونغلقها ونصدر أصواتا نقلد بها الأكورديون، وهكذا تولد لدينا هذا الحب. وفي الصف الثالث بدأنا دروس الأكورديون واشترينا أكورديونا، فكانت سعادة لا توصف.

0: في مرحلة التعليم المتوسط تعرفنا على آلتي الفلوت والمندولين. في الواقع أخذ كريم المندولين أولا، لكن عندما أصبح في بيتنا جيتار سبقني إليه كريم.
1: كنت أحلم دائما أن يكون عندي جيتار أعزف على أوتاره، وأن أجلس على الشاطئ الرملي وأصدقائي حولي نعزف ونغني كما هو حلم كل شاب. تحقق حلمي في نهاية المرحلة المتوسطة.
0: مرة أحضر كريم جيتاره إلى المدرسة، وعندما رن جرس الفسحة نزل إلى الباحة مع جيتاره، واجتمعت الفتيات حوله وأدى أغنية فاشتهر في المدرسة. عندها فكرت وقلت لنفسي، ألا أستطيع أن أفعل هذا؟ فتدربت على آلة المندولين، وفي الأسبوع التالي أحضرتها إلى المدرسة، وعندما نزلنا إلى الباحة بدأت أعزف على المندولين، لكن لم يجتمع أحد حولي. وهكذا بدأت مغامراتنا مع المندولين والجيتار.
1: حاولنا الالتحاق بالمعهد الموسيقي بعد الابتدائية، لكنهم لم يقبلونا، ربما لأننا لم نكن نملك حينها القوة التي تؤهلنا للكفاح، فاخترنا الحقوق. في تلك الأيام كانت المحاماة من أهم المهن التي يقبل عليها المكفوفون، لأنها مهنة تعتمد على الاستماع والكلام، فدرسنا الحقوق.

0: وذات يوم كنت أنا وكريم نتجول في الجامعة وفي يدنا عصانا، وإذا بصوت الموسيقى يترامى إلى أسماعنا، فتوجهنا إلى مصدر الصوت مع أناس آخرين، ووجدنا أنفسنا أمام بروفاتي، الجوقة متعددة الأصوات بجامعة إسطنبول. تلك الجوقة أخذت مكانة هامة في حياتنا، واظبنا على الذهاب إلى الجوقة لأربعة أعوام، فحققنا عدداً من الإنجازات، وبفضل تلك الجوقة أسسنا مجموعة المجتمع الموسيقي والتحقنا بالمعهد الموسيقي على سبيل المثال.
1: التحقنا بالمعهد الموسيقي بجامعة إسطنبول قسم الموسيقى الغربية، تلقينا التعليم وتجاوزنا العقبات ونحن واثقون بقدراتنا، فكان ذلك تعليماً سامياً.

0: إنه جميل أليس كذلك؟
1: نعم جميل جداً. عصف رائع.
0: أنا وكريم أسسنا جوقة أوديو عام 1994 في فرع جمعية آلتي نقطة في إسطنبول. حينها تحدثنا مع مجموعة أصدقاء ووصلنا لنتيجة أن أداء الموسيقى الجماعي هام في الحياة. كان بإمكاني أنا وكريم أن نعزف، لكننا أردنا أداء موسيقى جماعي لحشد من المغنين. كنا درسنا غناء الكورال في المعهد وتعلمنا التناغم مع باقي المغنين مع الأستاذ تيمور، فكانت لدينا خبرة. قررنا جمع هذه التجارب وحافظنا على استمرارية هذه الجوقة، ونحن نترأسها على مدار 10 أعوام. قدمنا حفلات عدة، وكانت هذه الفترة من أسعد الفترات وأكثرها إنتاجية في حياتنا. بعد 10 أعوام اضطررنا أن نوقف أعمال الجوقة، لكنها بقيت عزيزة على قلوبنا. أردنا أن نعيد تلك الجوقة إلى الحياة، فعملنا مجددا، وفي عام 2022 عادت جوقة أوديو.
1: تعرفت على جيراني سليم وكريم أثناء ممارسة الرياضة في الحديقة. مع تقدم الوقت اكتشفنا أن لنا مواهب مشتركة، وفي مقدمتها الموسيقى. علمت أنهما موسيقيان وأعربا عن نيتهما تأسيس فرقة موسيقية، وطلبا مني الانضمام إلى هذه الفرقة، وبذلك بدأنا العمل معا في الموسيقى. خلال عملنا هذا قمنا بغناء جميع أغاني سليم وكريم. كنا في الغالب نؤدي أغنية أنا كالشجرة، لكني أفضل كل ما عشت، وأفضل كذلك ألحان حبي الأول والأخير. في الواقع أحبها جميعا.
2: ما أن ينتهي العزف نبدأه. ترارن ترارن ترارن ترارن ترارن
0: ترارن ترارن ترارن ترارن ترارن. إذن هل تقرر هذا من بعد الآن؟
2: نعم، فباعتبار أنها حكاية موت كنا قد اتفقنا على استبدالها بهذا.
0: حسنا، إذن هكذا.
2: نعم
0: اتفقنا.
2: 1 2 3 الآن.

0: عام 1988 أصبحنا محترفين لأول مرة في مجال الموسيقى، ونحن نواصل دروس المعهد ودروس تيمور سلجوق. صديقنا إلهان كوسا قصته أيضا مثيرة للاهتمام من أيام الدراسة في كلية الحقوق، وكان يدرس مثلنا، والغريب أن الذي جمعنا هو الموسيقى وليس الحقوق.
1: فذات يوم دعي إلهان لأداء الموسيقى، فجاء إلينا وقال هناك عرض موسيقي، فجلسنا وتدربنا قليلا على المقطوعة ثم ذهبنا. لم ننتهي من أداء مقطوعتنا حتى قبلوا بنا وأعطونا الأجرة، وحين وضعنا يدنا في جيبنا لمسنا شيئا دافئا فعدنا إلى البيت مسرورين. مرحبا إلهان، كيف حالك؟
2: مرحبا، كيف حالك يا كريم؟
1: بخير شكرا عزيزي إلهان.
0: عزيزي إلهان، أنا هنا، أنا سليم. كيف حالك؟
2: مرحبا يا سليم. كيف حالك؟
0: بخير.
2: أنت بخير؟
0: تعلم أن لدينا حفلة مساء الغد، راسلتك بخصوصها وردت على رسالتي، هل غيرت رأيك؟
2: لا، لا أستطيع القدوم، فهذا صعب.
1: بدأنا مسيرتنا الاحترافية معك، لو كنت معنا لكان رائعا، ننتظرك في القادمات.
2: وأنا بودي أن أكون معكم.
1: إذن في عامنا 41، أي العام المقبل.
2: نعم.
1: أرجو أن تكون متاحا يومها.
2: نعم، أرجو ذلك. إذن أخبرني، من سيكون في الأوركسترا؟
0: شكلنا مجموعة باسمي أوركسترا العام 40، دعونا المتاحين للحضور. ستكون فوليا على الكمان،
1: وهناك الأستاذ شفق.
0: ستكون أمسية جميلة وحماسية،
1: هناك عازفون منفردون وهناك
2: جدا.
1: سودة.
0: لا بأس يا عزيزي.
1: لا عليك إلهان،
0: مع ذلك أعتبرك حضرت.
2: أتمنى لكم التوفيق والنجاح في الحفلة.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا. سلمت مع أطيب التحيات.
2: سلمتها وبالتوفيق.
0: إلى اللقاء.
2: مع السلامة.
0: طاب يومك.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة. أوركسترا بدون إعاقة هي ثاني مجموعة موسيقية أنشأناها بعد جوقة الأوديو. كنا في الجوقة نؤدي الموسيقى الكلاسيكية وربما شبعنا منها، فقررنا التوجه للموسيقى الخفيفة. أنا أؤمن بأن اليوم الذي يمضي دون أداء موسيقى جماعية يعتبر خسارة لهاوي الموسيقى، مثلاً أنا وسليم اثنان، ولكن حين ينضم إلينا شخص ثالث نكون مجموعة، فنشعر وكأننا شخص واحد، ولذلك اتجهنا إلى هذا النمط الجديد. أسسنا هذه المجموعة عام 2008، وبدأنا نعمل معاً ونجد مكاناً لإقامة حفلاتنا.
0: أدينا أنشطة تعليمية موسيقية أيضاً، قدم كريم دروسه في الجيتار، وأعطيت دروساً في المندولين، كذلك صار لنا أصدقاء شباب عزفنا معهم الموسيقى، وأحد هؤلاء الموسيقيين الشباب صديقنا روشان جان أجيت، تعرفنا عليه عام 2015 حين كان يضبط الميكروفونات، وكنا على خشبة المسرح.

كانت المرة الأولى التي أشاهد فيها الأخوين كريم وسليم. كنت معجبا بهما وما زلت، لكني أصبحت ملازما لهما. تعرفت عليهما من خلال أصدقاء مشتركين. بعدها توطدت علاقتنا وأصبحت طيبة جدا، ومنذ ذلك اليوم ننتج الموسيقى معا، فنقوم بالتسجيلات الموسيقية ونتسامر. قررنا تسجيل ألبوم مع الأخوين كريم وسليم، وشرعنا بذلك مباشرة بعد لقائنا الأول. فيما بعد انضممت إلى فرقة أوركسترا بلا إعاقة بصفة عازف كمان، وبدأنا نعزف الموسيقى معا. فشكلنا أولا فرقة باسم 3 في 2، كانت فرقة من 3 أزواج من الإخوة، وسجلنا عدة مقطوعات موسيقية معا لمدة تزيد على 3 أعوام، وقدمنا الحفلات الموسيقية. وإلى جانبها كنا نحن الثلاثة نعزف الموسيقى معا، كنا نجتمع كل فترة ونسجل مقطوعات بسيطة. احترافي للموسيقى حصل بعد قدومي إلى اسطنبول، وأظن سبب بقائي في اسطنبول هو لقائي بالأخوين سليم وكريم. حين أسأل نفسي لماذا أنا في اسطنبول، أقول لأني أعزف الموسيقى مع الأخوين سليم وكريم، وأتعلم منهما الشيء الكثير.

0: بدأنا نلعب الشطرنج بعمر 13 عاماً. لا أنسى كيف بدأت قصتنا مع الشطرنج مع عسكري متقاعد قريب لنا. كان لديه في البيت طقم شطرنج جميل، أذكر أنه كان خشبياً، وربما رائحة الخشب جذبتنا. عندما لمسنا قطع الشطرنج تحمسنا ورغبنا في تعلمه. شاركنا في 200 بطولة تقريباً ونحن لاعبون في المنتخب الوطني. مثلنا بلدنا في أكثر من 10 بلدان باعتبارنا من المنتخب الوطني للمكفوفين. البيدق 6C.
1: حركت البيدق 6C إذن. فلأخرج الحصان 3F.
0: حسنا. الفيل 7E. بطل العالم حينها كاربوف جاء إلى تركيا وتلقينا الدعوة للعب معه بصفتنا أبطال تركيا للمكفوفين. في ذلك اليوم حققت نتيجة التعادل مع بطل العالم وكانت ذكرى جميلة جدا بالنسبة لي.
1: ألفنا كتابا عن الشطرنج بلغة برايل للمكفوفين وقدمناه هدية إلى مدارس المكفوفين في كل أنحاء تركيا، وأصبح تلامذتنا ينافسوننا في لعبة الشطرنج تدريجيا، فسعدنا بذلك كثيرا وقدمنا مجموعة من الدروس والندوات حضرها طلابنا، وهذه سعادة كبيرة بالنسبة لنا.

أستاذ الكمال السيد سماح الدين جم هو أحد أعلام الموسيقى الذين تعلمنا منهم الكثير. اعتبرنا كأحفاده ونحن اعتبرناه بمنزلة جد لنا. كان يأتي ويعلمنا العزف على الكمان ويقرأ لنا الكتب ونستمع معه إلى الموسيقى الكلاسيكية من الراديو. تعلمنا منه أن نحب جمال الموسيقى الكلاسيكية والفنانين كتشايكوفسكي وبيتهوفن. الفن بالنسبة لنا هبة الحياة. الفن شيء يلمس الروح. فالإنسان لديه وجود مادي، نعم ذلك الوجود المادي نغذيه بالطعام والشراب، لكن الإنسان له روح أيضا، وهذه الروح بحاجة إلى الغذاء، وغذاء الروح بحسب اعتقادي الشخصي هو الفن. بيكاسو له مقولة جميلة تقول: الهدف من الحياة هو العثور على هديتك، وهديتنا هي الموسيقى.

0: توجهت إلى الموسيقى بعقلي وعواطفي دون سابق تفكير أو تخطيط. لم أفكر في الموسيقى ولم أقل هيا لنبدأ بها، ولم أفكر عند بداية عزفي أني كفيف ولا أقدر، لكني أدركت مع الوقت أن الموسيقى تغذي الروح وتسعدها ويمكن مشاركتها مع الناس، فالموسيقى تعدل المزاج وتدخل البهجة في قلوبكم.
1: يمكن أن أقول إن بداية رحلتنا مع الموسيقى كانت من خلال الراديو، لأننا كنا نستمع له كثيرا حين كنا أطفالا. كان الراديو دائما على وسادتنا وتحتها، كنا نستمع إلى مؤسسة الإذاعة التركية الرسمية وكانت الوحيدة آنذاك، وحين اقترحوا أن نقدم برنامجا إذاعيا قبلنا وقدمنا برنامجا موسيقيا.
2: الميروحة من إعداد وتقديم سليم ألتن أوك وكريم ألتن أوك.
1: نحن معكم في برنامجنا الإذاعي المروحة، بينما تشربون الشاي أو السحلب في هذه الليلة الباردة جئنا نبعث فيكم الدفء من خلال الموسيقى الجميلة.
0: سنقدم لكم عزفا مباشرا على الجيتار والماندولين، وبالنسبة لفقرة الفن والثقافة فستكون في نهاية برنامجنا ضمن جزء ماذا قرأنا في هذا الأسبوع.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث
2: نقترب أكثر
1: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة

0: حق أو ضحك، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
2: أولادي 4 صاروا 2.

0: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.
3: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا رب يا
0: رب. حتى الأطفال، الله بنتك من الأطفال مشان البنك، مراتنا من
2: Come before you, not only as the United States Secretary of State,

مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من أنقرة، حيث نغوص في عمق القضايا التركية داخليا وخارجيا. وفي حلقتنا اليوم نناقش الاتفاق الموقع بين أنقرة وبغداد لتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي وتداعياته على سوق الطاقة العالمي. وفي ملفنا الثاني قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى، حيث نتعرف أكثر إلى المجلس ومهامه في العقيدة العسكرية التركية. وأخيرا مسار تركيا خالية من الإرهاب يصل إلى المحطة التشريعية مع تقديم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي إلى رئاسة البرلمان. فأهلا بكم.

0: إذا وقعت تركيا والعراق اتفاقا نفطيا مدته عام واحد لنقل 750 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين بهدف ضمان الاستخدام الفعال للخط النفطي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. ويخدم خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي منذ نحو نصف قرن ممرا استراتيجيا للطاقة بين البلدين. الزميل أواب أيوب يطلعنا على تفاصيل الاتفاق وأهميته في العرض التالي.
1: مرحلة جديدة تبدأها أنقرة وبغداد في مجال تصدير النفط العراقي إلى تركيا بعد توقيع اتفاقية لعام كامل لنقل النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك جيهان بطاقة تصديرية لا تقل عن 750 ألف برميل يوميا تمهيدا لاتفاقية استراتيجية أشمل. يمتد خط نقل النفط بين البلدين اللذين تربطهما شراكات اقتصادية استراتيجية من محافظة كركوك ثم نينوى العراقيتين ليصل عبر الحدود إلى مدينة سيلوبي في ولاية شرناق التركية ثم منها إلى ميناء جيهان في ولاية أضنة. يبلغ إجمالي طول الخط نحو 970 كيلو مترا وهو من أقدم خطوط النقل في المنطقة إذ ابتدأ تشغيله في عام 1976 بسعة تصميمية تصل إلى 1,600,000 برميل يوميا. الخطة بين البلدين تاريخية فالتعاون بينهما تجاوز مرحلة الشراكة التقليدية إلى شراكة استراتيجية تعزز مصالح البلدين على حد سواء. في المرحلة الحالية وبموجب الاتفاق الأخير سيصدر العراق عبر هذا الخط نحو 750 ألف برميل يوميا أي قرابة ضعف ما يصدره الآن بعد إغلاق مضيق هرمز. هنا تحديدا تكمن الخطط الكبيرة، فهذا الخط لن يكتفي بنقل النفط القادم من العراق وإنما تطمح أنقرة بالتعاون مع بغداد بتصدير النفط القادم من الكويت ودول الخليج عبر تمديد هذا المسار ليصل إلى مدينة البصرة في السنوات المقبلة. هذه الرؤية الطامحة قد ترتبط بطريق التنمية، لكن في المرحلة الحالية سيعمل الجانب التركي والعراقي على إعداد اتفاقية إطارية جديدة تستند إلى تحديث اتفاقية عام 1973 بهدف رفع الطاقة التصديرية إلى 1,500,000 برميل يومياً. هذا يعني أن قرابة ثلث الإنتاج النفطي العراقي سيتم تصديره عبر تركيا إلى الأسواق العالمية، وإذا ما استمر الاضطراب في مضيق هرمز فإن العراق سيكون قادرا على تعويض السوق الدولية بثلاثة أضعاف ما يصدره في الوقت الراهن.

0: لمناقشة الاتفاق التركي العراقي لتصدير النفط عبر ميناء جيهان وتداعياته على سوق الطاقة العالمي، ينضم إلينا هنا في الاستديو رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام الدكتور قدير تميز، والخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد حسين مرجان. أرحب بكما، وأبدأ معك أستاذ محمد. الاتفاق ليس الأول من نوعه بين البلدين، هذه النسخة من الاتفاق ما هي أهميتها وما الذي يميزها عن سابقاتها؟
1: قبل كل شيء، الاتفاقية هي اتفاقية تاريخية بين البلدين، وخاصة بسبب التغيرات التي تحصل في المنطقة وفيما يتعلق بأمن الطاقة وتحكيم هذا الشيء بشكل جيد في إطار جيد. من دون شك هذا يبعث على الأمل في المستقبل في السنوات القادمة، ومع أزمة هرمز، مضيق هرمز، الآن أصبح الموضوع ذات أهمية أكثر بكثير. ومن دون شك فأن استخدام هذا الخط وضخ 750 ألف برميل يوميا هذا شيء مهم جدا بالنسبة لتركيا أيضا، وفيما يتعلق بإيصال النفط إلى الأسواق العالمية. ولهذا السبب فأن الفترات أو مراحل التاريخية عندما نرى للموضوع، نرى بأن بالإضافة إلى ضخ النفط العراقي إلى تركيا، وأيضا فأنه سيتم أيضا ضخ النفط في الخليج عبر تركيا إلى الأسواق العالمية. ولهذا السبب فنرى بأن عدم الاستقرار وزعزعة خط السطع في المنطقة، ولكن بعد الحملة التي بدأتها تركيا، أعتقد بأن الحملة ستكون هامة جدا وفي وقتها أيضا يتم تنفيذها.
0: دكتور قدير، بتقديرك هذا الاتفاق إلى أي مدى سيعزز موقع تركيا كممر للطاقة بين الشرق والغرب؟
1: ومثلما ذكر الأستاذ حسين، فاتفاقية الاقتصادية والطاقة يظهر لنا أو تظهر لنا هذه الاتفاقية بأنه هناك مواضيع بالإضافة إلى المواضيع الأمنية، وهناك جدول أعمال إيجابي أكثر بين البلدين عدا الملفات الأخرى. وهذا جدول أعمال إيجابي، ومع اتفاقية الطاقة أيضا الاقتصاد العراقي سينتعش. بالإضافة إلى ذلك، تركيا بلد حلف، عضو في حلف الناتو، وأيضا بلد مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت، وبالتحديد الروسي. يعني في الحقيقة فأن الطاقة الآن تعاني الكثير، ويعني العالم يعاني الكثير من الطاقة. ولهذا السبب فأن مع هذه الاتفاقية أعتقد الأفضليات السياسية أيضا ستبدأ مع هذه الاتفاقية. وأنا الشيء الثاني هنا، تركيا تولي أهمية كبيرة جدا لأمن الطاقة، وفي الحقيقة أعتقد بأن تركيا في الفترات الماضية أيضا مثلما ذكر المراسل أيضا كانت هناك اتفاقيات عديدة مع العراق، ولكن هذه الاتفاقيات مع الفترة الزمنية بسبب بعض الأحوال الأمنية، على سبيل المثال احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أو بعض التطورات والعمليات الإرهابية التي حصلت هناك، فأن هذه الاتفاقيات تعرضت أو تعثرت مع مشروع الطريق التنمية. أعتقد بأن الحالة ستكون في حالة مستدامة بعد الآن في هذا الصدد، وخاصة بعد زيارة علي زيدي، فهناك إرادة وتم إبداء هذه الإرادة من قبل رئيس الوزراء، وأعتقد هذا مهم.
0: دكتور محمد، إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا الاتفاق مقدمة لتعاون أوسع بين العراق وتركيا في العديد من الملفات وعلى رأسها مشروع طريق التنمية؟
2: طبيك يعني هجمن دا إفادة تيجي بكادر هجمن.
1: مثلما ذكر أستاذ قدير، مشروع طريق التنمية يعني الاستدامة هنا ستكون قد تحققت.

0: وهذه اتفاقية هامة، ومنذ فترة طويلة تجديد هذه الاتفاقية كانت هناك بحثات متواصلة، وفي نهاية شهر تموز يوليو والزيارات المتبادلة بين وزارة الطاقة البلدين في الحقيقة تبلبل الموضوع وتم التوقيع على الاتفاقية، ولكن يجب أن لا نتغاضى ذلك. في الحقيقة فأن موعد الاتفاقية لمدة عام واحد فقط، ولكن في هذه الفترة سيتم تذليل بعض العقبات، وفي نفس الوقت كسب الوقت هذه فرصة هامة جدا. وخلال هذه العام وبسبب ما يقع في مضيق قبرص، هذه فرصة بالنسبة للعراق أيضا لاستغلال الوقت واستغلال هذه الفرصة. من ناحية الطاقة، تركيا بلد طبعا مرتبطة بالخارج، ولهذا السبب تركيا تريد تأمين أمنها في الطاقة. والعراق أيضا 4.5 مليون برميل يوميا، العراق الآن لا يستطيع من الجنوب إرسال هذا النفط إلى العالم، والاقتصاد العراقي مرتبط بالنفط. ومع ذلك فأن تمديد فترة أزمة مضيق هرمز أو في الفترات المقبلة قد تندلع حروب هناك وبعض العقوبات التي تفرض على إيران من دون، فأن النفط العراقي سيعاني كثيرا في المستقبل. أيضا ألبرستان بايراكتار وزير الطاقة التركي يقول 1.5 مليون سعة الأنبوب، وفي الحقيقة فأن تركيا تريد استخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة لهذا الأنبوب. وفي المرحلة المقبلة فعندما يتم ضخ 1.5 مليون برميل يوميا، 1 مليون برميل يوميا من هذا الخط، فهذا سيكون من صالح العراق في نفس الوقت. وأيضا خط كركوك بنياز الذي تضرر في الفترات الماضية، ومن عبر سوريا أيضا عندما يتم إرسال النفط العراقي، الاقتصاد العراقي سيتنفس السعداء، ويتم تخفيف الارتباط بمضيق تونس، مضيق هرمز. ومن الشمال العراقي، العراق سيستطيع إرسال نفطه. وفي الفترات المقبلة أيضا الكويت والمملكة العربية السعودية أيضا قد تستفيدان من هذا الخط في نقل النفط، وسيكون هناك يعني شيء عملي جديد، باراديغما جديدة في هذا الصدد. وعندما يتم الربط هذا الموضوع بطريقة التنمية، فعندئذ فهذا سيؤدي إلى تجديد الثقة بين البلدين وتجديد وتعزيز التعاون بين البلدين.
1: دكتور محمد، لماذا كان هذا الاتفاق لعام واحد فقط؟ ما الذي سيجري بعد هذا العام؟ وأيضا هل تعتقد أن هناك تحديات ربما ستعترض التنفيذ خلال هذا العام؟
0: في الحقيقة يعني بعد عام، فالعلاقات الأخرى بين تركيا والعراق كيف ستتطور هذه العلاقات؟ نعم، هناك تعاون في مجال الطاقة، وكان تم التوقيع على 5 اتفاقيات خلال زيارة علي زيدي إلى أنقرة، ووزير الخارجية هاكان فيدان أيضا وقع على الاتفاقية الإطارية للمياه بين العراق. يعني المياه موضوع هام جدا في العلاقات التركية التركية العراقية، فالمحادثات بين الطرفين مستمرة فيما يتعلق بالاستخدام الرشيد للمياه. أعتقد بأنه سيكون هناك رابط بين البلدين، والعلاقات ستتطور، هناك فائدة اقتصادية ظهرت. وفي موضوع المياه أيضا على سبيل المثال، يعني العراق يتأثر كثيرا من التغير المناخي، سنرى زيادة الفعاليات الزراعية في كل المناطق العراقية، وخاصة مع مشروع طريق الطاقة.

سيتم إنشاء مدن صناعية على خط هذا الخط في وأيضا المدن العراقية أيضا ستشعر بالتنمية و

0: تصور ثم ذكر الأستاذ قبل قليل خط كركوك بانياس أيضا. عندما نفكر إذا الموضوع ستكون هناك علاقة بين تركيا والعراق وسوريا، و هذه العلاقة ستكون أو ستتشكل فن عماري للتنمية في البلدان الثلاثة، ليس فقط من ناحية الطاقة وإنما من خلال الترابط أو الربط خط السكك والخط البري والمراكز التجارية واللوجستية المشتركة بين الأطراف المعنية. وعندما نفكر كلها في هذه في هذا الإطار، سيتم تأسيس هنا طبعا قاعدة بيانات مشتركة، وفي هذا الوسط التكنولوجي وبالذكاء الاصطناعي أيضا في الفترة المقبلة وبهذا النطاق الواسع أيضا هذه المنطقة في إمكاناتها هائلة جدا. ولهذا السبب أنا لا أرى اتفاقية الطاقة الآن بأنها اتفاقية بحتة للطاقة فقط، وإنما كبداية فقط. ومن ثم ذكر سيد زيدي أيضا، يعني قال بأنه يستطيع تغطية احتياجات اليومية لتركيا 1,000,000 برميل من النفط، ولهذا السبب فقال بأننا نستطيع تغطية كل الاحتياجات التركية بهذا الصدد، وتركيا أيضا ستغطي احتياجات العراق. وهناك أيضا الفائدة المتبادلة، وتكون هناك تعاون استراتيجي أوسع بين الطرفين.
1: دكتور محمد، توقيع هذه الاتفاقية بين العراق وتركيا، هل يمكن أن تكون لها نتائج في اقتصاد البلدين في المدى القريب؟
2: طبعا، يعني çünkü doğrudan aslında petrolü konuşuyoruz. يعني
0: özellikle تحدث عن النفط قبل قليل ذكر أستاذنا، يعني في الوقت الحاضر 1,000,000 برميل. نحن نقوم باستخراج قسم من النفط من الأراضي التركية، ولكن تركيا عموما تشتري النفط من الخارج. فالعلاقات إذا كانت متينة أكثر في مجال النفط بين الطرفين، هذا سيعود بالفائدة للمنطقة وللبلدين، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الاقتصاد. يجب أن لا ننسى بأن شركة النفط المساهمة أصبحت أيضا أو استحوذت على 15% من نفط كركوك، والشركة المشغلة هي بي بي. وهناك إذا تركيا ستلعب الدور في الإنتاج في نفس الوقت، وهذا سيؤدي إلى تطوير العلاقات وتطوير الاقتصاد، وسيسهم إسهاما كبيرا جدا للموازنة. و يعني العلاقات كانت مقتصرة على المياه والنفط فقط، ولكن مع هذه المرحلة 17 مليار دولار حجم التجاري بين البلدين، أعتقد بأن هذا الحجم سيزداد أكثر بكثير. وعندما نلقي النظر للمشاريع المستقبلية نرى بأن العلاقات التجارية والاقتصادية والحجم التجاري سيزداد أكثر بكثير، وهناك إرادة بين أنقرة وبغداد، وكل ذلك أيضا سنقول بأن إنشاء الأمن وإزالة الإرهاب وأيضا تحقيق التوافق المجتمعي مع زيادة كل هذه العمليات ستؤدي إلى فرص كثيرة جدا للتعاون. يعني كلما قلت مخاطر الأمن، أعتقد العلاقات الاقتصادية ستتعزز أكثر بكثير، وهذه الاتفاقية مهمة ولا فائدة لكل من العراق وتركيا.
1: نكون قد وصلنا إلى نهاية ملفنا الأول، ننتقل الآن إلى ملفنا الثاني، حيث نناقش اجتماع مجلس الشورى العسكري التركي وقراراته الأخيرة.

صدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى التي شملت ترقية 25 جنرالا وأميرالا و69 عقيدا إلى رتب جنرال وأميرال وتعيين

0: قائد جديد للقوات الجوية ورفع عدد الجنرالات في القوات المسلحة التركية إلى 334. ويشكل مجلس الشورى العسكري الأعلى أعلى هيئة معنية بالقرارات الاستراتيجية والقيادية في الجيش التركي. الزميل عبدالله الخطيب يطلعنا على تاريخ المجلس ومهامه في العرض التالي.
1: من الترقيات العسكرية إلى رسم هيكل القيادة في القوات المسلحة، يمثل المجلس العسكري الأعلى أعلى هيئة معنية بالقرارات الاستراتيجية والقيادة في الجيش التركي. لكن متى كانت نشأته الأولى وما أبرز مهامه وقراراته؟ جذور المجلس التاريخية تعود إلى عام 1837 في العهد العثماني تحت اسم دار الشورى العسكري، وأعيد تأسيسه في الجمهورية التركية عام 1925، ثم نظم بقانون جديد عام 1972 قبل أن تدخل لائحته الحالية حيز التنفيذ عام 2017 بما ينسجم مع النظام الرئاسي. يترأس المجلس رئيس الجمهورية ويتألف أعضاؤه من نائب الرئيس بالإضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والعدل والتربية ورئيس هيئة الأركان وقادة القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية. ويعقد المجلس العسكري اجتماعه الرئيسي في شهر أغسطس من كل عام مع إمكانية عقد جلسات استثنائية عند الضرورة. يتولى المجلس مناقشة الترقيات والإحالة إلى التقاعد وإبداء الرأي في الاستراتيجية العسكرية والأهداف العامة للقوات المسلحة ودراسة مشروعات التشريعات العسكرية، ولا تدخل قراراته حيز التنفيذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية. تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجمهورية، ويكون التصويت علنيا ما لم يقرر خلاف ذلك.
0: أعود إلى ضيفي والسؤال لك دكتور قادر، كيف يمكن قراءة قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى في ظل التطورات المحيطة بتركيا والعالم، لا سيما الأمنية والعسكرية، وهي تطورات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟
2: مثلما تعلمون، بعد الحرب العالمية الثانية وخلال الحرب الكورية أسمت في تلك الحرب، وبعد ذلك كان هناك تحركات السلام في قبرص، وبعد الثمانينيات تركيا ركزت والقوات المسلحة ركزت على مكافحة الإرهاب. خلال السنوات العشر الأخيرة خاصة هناك تحول في تركيا، لأن في محيطها هناك تطورات تكنولوجية وهناك تغيرات جيوسياسية في هذه المنطقة، وهناك تهديدات أمنية جديدة. أعتقد بأن قرارات مجلس الشورى الأخيرة، أولا استمرارية في القيادة العسكرية، هناك تغيير في القوات الجوية التركية حسب القرارات الأخيرة، ولكن يعني المراقبة المدنية، وفي نفس الوقت أيضا يعني تعيين ضباط وجنرالات الشباب في نفس الوقت، يعني مثلما ذكرنا حروب الجديد، ويعني هناك أنظمة حروب جديدة الآن بدأت تنفذ، يعني إذا سيكون هناك تأسيس كادر جديد يتلائم يتوائم مع كل هذه التطورات. وتركيا يشار جولر وزير الدفاع التركي قال في تصريحه في الفترة الماضية بأن هناك تهديدات من إسرائيل أيضا، وهذا مهم. وكل عام قرارات مجلس الشورى أيضا فيما يتعلق بالحروب الجديدة، كيف ستكون القوات المسلحة التركية مستعدة لخوض الحروب الجديدة؟

0: فيتم مناقشة الأمر في هذه الاجتماعات. جيش التركي من جهة ومع تجربة الجيل الجديد، الجيل العسكري الجديد، ونرى بأن هناك أيضا يعني توائم في هذا الصدد، وتركيا ليس فقط تحول البنية العسكرية أو زيادة إمكاناتها وأوصافها أكثر، في نفس الوقت نرى بأن تركيا في الصناعات الدفاعية أيضا وفي يعني الصناعات الدفاعية يتم تطويرها في الساحة المدنية. ولهذا السبب أنا أرى بأن التحول مستمر منذ 10 سنوات وسيستمر هذا التحول وبوتيرة سريعة أيضا في الفترة المقبلة، وأصبحت الصناعات التركية الدفاعية الآن على الواجهة في العالم. ومع قرارات مجلس الشورى الأخيرة، فإن السياسات 10 سنوات 15 سنوات الأخيرة كانت سياسات صائبة، وأنها أيضا النقطة التي وصلنا إليها مع هذه القرارات الأخيرة مثلما ذكرنا جيل الجديد الشباب أيضا سيتولون زمام القيادة في الجيش التركي وسيكونون مستعدين لكل التهديدات، ولهذا السبب شاهدنا القرارات في هذا الإطار.
1: نعم دكتور محمد، مجلس الشورى العسكري الأعلى يجتمع مرة كل سنة إلا في الحالات الاستثنائية، ما الرسائل التي يمكن قراءتها من قراراته في اجتماعه الأخير؟
0: مثلما ذكر الأستاذ قدير هذه القرارات يعني التغيرات العملية وأيضا فإن النظريات الجديدة أيضا، فهذا يدل أن تركيا مستعدة. و 2016 15 تموز بعد الانقلاب الفاشل وبإرادة الشعب تم دحر هذا الانقلاب الفاشل، وفي تلك السنة كان هناك الكثير من الجنرالات وهم مرتبطين بتنظيم جولان الإرهابي، وكانت هناك أو حصلت هناك انكسارات في بعض بنى في القوات المسلحة التركية، ولكن بعد السنة تلك السنوات وبسبب الخطوات التي سجلت هنا بدأنا نرى تحسن كبير جدا في نقطة المؤسساتية، وكانت هناك حملات صائبة سجلت. الآن نرى بأن عدد الجنرالات وصلت إلى مرحلة جيدة جدا، مثلما تعلمون فأن عدد الجنرالات بعد انقلاب الفاشل 15 تموز العدد كان أقل جدا أو قلت، وفي القرار الأخير أيضا كان هناك تغيير فقط في قيادة القوات الجوية فقط، ولكن القوات في البر وفي البحر لا زالوا يواصلون أعمالهم، وفي نفس الوقت فقد تم تمديد خدمة بعض الجنرالات. الجنرالات يشغلون مكانة هامة جدا في داخل الجيش، ولكن يعني العقيد رتبة العقيد مهم جدا، لأنهم ضباط أيضا يكونون في الساحة الميدانية، ولهذا السبب هذا مهم جدا. ونرى بأنه تم أيضا ترقية 69 عقيدا. تركيا الآن فيما يتعلق بالمسيرات سجلت خطوات هامة جدا، وفي هذا الإطار عندما نرى الترقيات والتعيينات الجديدة يعني فيما يتعلق بالمسيرات المأهولة وليس فقط بالطائرات المقاتلة، وفي نفس الوقت هناك تصميم للقوات الجوية فيما يتعلق بالمسيرات. ومن جهة أخرى بعد الوطن الأزرق الآن تركيا تطور أيضا نظرية فضائية و

0: الترقيات أيضا نرى أنها تدل وتم تنظيم بعض الترقيات في هذا المجال أيضا، ومع درع الفرات في سوريا وتركيا الآن، وأن الجيش التركي الآن له مفهوم أمني جديد ليس فقط حماية الحدود، وإنما عند اقتضاء الأمر ممكن الجيش أن يخرج أو ينطلق خارج الحدود أيضا. وخلال السنوات العشرة بعد درع الفرات نرى بأن النظرية التركية الجديدة قد تلاحمت، وأستاذ قدير أيضا ذكر فيما يتعلق بتصريح وزير الدفاع التركي التهديدات الإسرائيلية وما قيل والاستعدادات، في الحقيقة هذا يدل إلى أنه حملة من أجل منع المخاطر الجديدة التي قد تندلع في المنطقة، وهذا يدل بأن قرارات مجلس الشورى أيضا تعزيز المؤسساتية في الداخل وفي الخارج أيضا، فأن هناك رسالات هامة قدمتها تركيا في نظريتها العسكرية الجديدة، وتم اتخاذ قرارات بهذا المجال. تركيا الآن ليس بلد مرتبط بالخارج في مجال الأمن، وإنما تركيا الآن في داخل حلف الناتو تقوم بإنتاج الأمن، ومع الصناعات الدفاعية التي تتمتع بها والتطورات التي حصلت في هذا المجال بدأت تبيع الأسلحة إلى العالم، وهذا يؤدي إلى طبعا بأن القرارات التي اتخذت في مجلس الشورى العسكري قرارات يتوائم مع ما تم تنفيذه في هذه الزاوية.
1: دكتور قدير، الترقيات شملت أكثر من 90 جنرالا وأميرالا وعقيدا، تمديد خدمة أكثر من 20 جنرالا لمدة عام، تمديد خدمة أكثر من 500 عقيد لمدة عامين. إلى أي مدى يمكن ربط كل هذه الترقيات والتمديدات بمسألة الجاهزية للجيش التركي في ظل الظروف المحيطة بتركيا والتطورات في العالم؟
0: مثل ما ذكر زميلي، كل التحول هذا رسالة للذين يظنون بأن هناك عدم الاستقرار في داخل الجيش. ليس هناك شيء من هذا القبيل، خاصة يعني بعد انقلاب الفاشل 15 تموز قيل بأنه يعني بأن هناك بيروقراطية أمنية منغلقة على نفسها، ولكن خلال العشر سنوات الأخيرة الأمر اختلف. الشيء الأول طبعا نرى الاستقرار في قرارات مجلس الشورى، الأرقام أرقام هي فنية، ومثلا يعني أيضا يعني نقل التجربة من جنرال إلى آخر من جيل إلى آخر، وأيضا تعيين الضباط الشباب في نفس الوقت. هناك بحث عن الاستقرار، هذا شيء أول. والشيء الثاني هناك ثقة الذات، لأنه مثل ما ذكرنا خلال السنوات العشر الأخيرة الجيش التركي كان بحاجة إلى تجديد الثقة، وخاصة شمال سوريا وشمال العراق والعمليات التي أجريت هناك. تركيا في نفس الوقت عضو في الناتو، وفي العمليات المشتركة تركيا تقدم الدعم هناك أيضا، ومع بلدان الصديقة ونتحالف معها. وتركيا طبعا تعمل بشكل منسجم مع هذه البلدان أيضا. والجيش التركي مر من مرحلة متينة وتهديد الإسرائيلي، هناك إيران منذ 13 عاما، كان هناك حرب أهلية في سوريا ومشاكل أمنية في العراق وفي قبرص وفي بحر إيجا، والمشاكل مع اليونان والجزر في إيجا وفي البحر الأسود.

0: الحرب الأوكرانية الروسية، يعني كل أنحاء تركيا، يعني هناك عدم الاستقرار، هناك أيضا حالة قد تندلع فيها الحرب في أي وقت وفي أي زمان. ولهذا السبب إزاء كل هذه المجالات يجب أن تقومون بأن تؤسسون الثقة وأن للأصدقاء في نفس الوقت، وأيضا الخوف للأعداء هنا. ويجب أن لا ننسى أيضا بدأنا اجتياز ذلك، خاصة مثل ما ذكرنا قبل قليل الصناعة الدفاعية التركية، وخاصة في مجال العملياتية كيفية استخدام هذه الأسلحة. والأستاذ ذكر تركيا الآن بدأت إنتاج الأمن، والآن بدأت توفر الأمن أيضا، يعني الجغرافيا القريبة من تركيا على سبيل المثال سوريا والعراق، نحن نقوم بتوفير الأمن على الجغرافية القريبة منا، وتأسيسنا ساحات استراتيجية هناك. وأنا الجيش التركي هنا، كانت هناك مشكلات أمنية في هذه المنطقة، ولهذا السبب فعند إزالة المشكلات الأمنية فأن الجيش التركي الجندي التركي وبشكل يبعث على السلام أيضا، فأنه سيترك هذه المواقع. ولهذا السبب أنا أقول بأن قرارات مجلس الشورى مهم من أجل المتانة والاستقرار والثقة، وأعتقد كل هذه الأمور الآن بدأت تترسخ في إطار معين، وفي الفترة المقبلة فإن الجيش التركي سينشر الاستقرار حتى إلى البلدان المحيطة بنا. الآن نحن نمر من أزمة كبيرة جدا بسبب الحرب الإيرانية، كل اللاعبين عدا تركيا أقول أنهم يعيشون أيضا يعني بحران من أمني، ونحن يعني نأخذ الأمن ولكن لا نحس نفسنا بأمان. بلدان الخليجية على سبيل المثال، ترامب جاء قبل سنتين وكان هناك اتفاقيات عسكرية 3 تريليونات دولار، يعني أنهم اشتروا الأمن ولكن مع الأسف لا يستفيدون من ذلك. الآن هناك تركيا والجيش التركي موثوق به، وتركيا توفر الأمن، وخاصة التعاون الدفاعي بين تركيا والمملكة العربية السعودية شيء هام، وأيضا الحوار بين تركيا وبين بلدان الخليجية. نحن كمركز تطوير السياسات الشرق الأوسط أورسام في تركيا، نحن مركز بحثي، نعمل بشكل سريع ونقوم بنقاشات بشكل فاعل مع هذه البلدان. وفي الفترة المقبلة فأن الجيش التركي والنظام العسكري التركي الذي يقوم بإنتاج الثقة والدور الذي سيتم لعبه سيكون دور كبير جدا.
1: هذا دكتور قدير، نصل إلى ملفنا الأخير لهذا اليوم، حيث نناقش مسار تركيا خالية من الإرهاب الذي وصل إلى المرحلة التشريعية.

0: إذن تسلمت رئاسة البرلمان التركي مشروع قانون بشأن تعزيز التضامن الوطني والتلاحم المجتمعي في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب، ويهدف المشروع إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات وتنفيذ أحكام أو الأحكام القضائية، وذلك بعد تحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم التنظيم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي قرارا يؤكد هذا التحقق.
1: تركيا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفها في أن تكون بلا إرهاب، استحقاق تشريعي يضع البلاد أمام مرحلة جديدة بتسلم رئاسة البرلمان مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي، وهو أول إطار تشريعي.

0: شامل لإدارة المرحلة التي تلي تخلي تنظيم PKK الإرهابي عن السلاح.
1: المرحلة الأولى هي إخراج التنظيم الإرهابي من جدول أعمالنا، ومع زوال هذا العبء عن ديمقراطيتنا سيصبح بإمكاننا اتخاذ مجموعة من الخطوات التي من شأنها نقل متطلبات المجتمع المدني إلى مستويات أكثر تقدماً.
0: يتضمن القانون 12 مادة تؤطر عملية إعادة دمج من يسلمون سلاحهم في المجتمع، لكن ثمة خطوط حمراء، وهي أن القانون ليس عفواً عاماً ويستثنى منه مرتكبو جرائم القتل العمد وأصحاب الأحكام المؤبدة وفق قانون عام 2005، والأهم أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا بتجاوز عتبة تخلي التنظيم الإرهابي عن السلاح.
2: الغاية من هذا القانون هي تحقق المؤسسة الأمنية من أن تنظيم PKK الإرهابي وجميع التشكيلات المرتبطة به قد أنهى وجوده الفعلية وسلم جميع الأسلحة التي بحوزته، وبعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية يتم تأجيل إجراءات التحقيقات والأحكام القضائية الجارية.
0: وبموجب القانون الجديد سيجري إنشاء هيئة حكومية عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية لمتابعة تنفيذه، كما ستشكل لجنة برلمانية لتقييم العملية ورفع توصياتها. هدف تركيا بلا إرهاب يدخل رسمياً مرحلة التشريع. يحظى القانون بدعم طيف واسع من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وإذا ما دخل حيز التنفيذ فإن تركيا ستغلق الملف الأثقل والأكثر تعقيداً في تاريخ الجمهورية. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
3: أعود إلى ضيفي في الاستديو. معك دكتور محمد. مسار تركيا بلا إرهاب كان عند المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، الآن سينتقل إلى البرلمان، إلى يعني الحقل التشريعي والقانوني، ما الذي يعنيه ذلك برأيك؟
4: مسار تركيا بلا الإرهاب هذا شيء هام جدا وكان من المنتظر، مثلما كان هناك شيء من الاستخبارات والأمن كخطوة، ولكن الآن تم التحول إلى مرحلة القانون من أجل التحرر من الإرهاب، وكان يتطلب تنظيم قانوني وضمانة المسار وأن يكون هناك شيء جديد هنا. هذا موجود مثل أمثلة في كافة أنحاء العالم، ولكن الشيء الذي يختلف في تركيا من كان في البلدان الأخرى، في سريلانكا، في إيرلندا، في إسبانيا، في كولومبيا، مثلما ذكرنا في الأمثلة هناك، كان يتم التوصل لاتفاق مع منظمة تنظيم إرهابي وبعد ذلك تبدأ نزع السلاح. ولكن في النموذج التركي هذا يختلف. أولا PKK أعلنت هذه المنظمة بأنها ألغت نفسها وبدأت تسليم الأسلحة، وبعد تسليم الأسلحة كافة ذكر بأن المسار سيبدأ، المسار القانوني سيبدأ، وهذا مهم جدا من ناحية الثقة المتبادلة. وأعتقد بأن المقترح الآن عندما نرى التواقيع على مشروع، نرى بأن تواقيع كل الأحزاب موجودة، وهذا يدل أن المجتمع كان ينتظر مثل هذه المبادرة، ومؤشر مهم جدا. السيد دولة بخشلي ورئيس البرلمان نعمان كورتوموش أيضا وقعوا على هذا المشروع، وهذا يدل كإشارة رمزية لذلك. وأيضا فأن مصادقة على القانون ودخول حيز التنفيذ هذا يتطلب طبعا مرحلة، وسيؤدي إلى تركيا بلا الإرهاب، وسيؤدي إلى تأسيس وسط فيه الثقة والاستقرار. من دون شك هناك مخاطر، ولكن مع ذلك فأن المرحلة الانتقالية ومن أجل إنهاء هذه المرحلة كان يتطلب بأن يكون هناك هذه التنظيمات القانونية، وأيضا يجب عكس إرادة الشعب على البرلمان هنا وهنا في تاريخ الجمهورية التركية.

0: مثلما ذكر أستاذ قدير بأنه بعد 1980 كانت الأولوية للجيش التركي مكافحة الإرهاب. هذا طبعا كان سيؤدي إلى نفاد الطاقة في الجهة العسكرية، ولهذا الآن نحن في نقطة تحول وسننتقل إلى المرحلة الثانية، وعند انهاء المسار إن شاء الله فإن تركيا ستتحرر من مشكلة الإرهاب وسيتم إنشاء مجتمع آمن أكثر.
1: دكتور قادر، بتقديرك ما هي أبرز التحديات التي ربما ستواجه المرحلة القادمة من مسار تركيا بلا إرهاب والقانون المرتقب؟
0: بعد الآن هناك فترة ستة شهور، هذا ليس يعني قانون مشروط. الآن سيتم مناقشة الأمر في اللجنة، وسيتم نقل المشروع إلى الجمعية العمومية في البرلمان، كل مؤسسات الدولة وبالتعاون يعني جهاز الاستخبارات والجهات الأمنية الأخرى كلها أيضا ستقدم تقارير للمجلس وتقول بأن الأمر قد انتهى، يعني أنه تم التخلي عن السلاح، نزع السلاح تماما. وبعد ذلك هذا مرتبط بالإرادة، يعني منظمة PKK ألقت السلاح وألغت نفسها بكل مكوناتها، لا في العراق ولا في سوريا ولا في تركيا، فأنها لن تبدأ بمثل هذه الفعاليات من جديد، وهذا وتسريع اندماجها مع تركيا. فعندما تقول ذلك فالتطور أيضا الأمر سيتطور من تلقاء نفسه وسيكون مسار متكامل. إذن يجب أن نقول هنا قانون مشروط. الشيء الثاني يعني هذا القانون ليس عفوا عاما، ولكن لدينا هناك القانون مقتصر على سبيل المثال، يعني إناطة مفهوم خاص لقسم من الشخصيات، كلا لشيء ملموس، تركيا بلا الإرهاب، منطقة بلا إرهاب، هذه خطوة سجلت في هذا الاتجاه، وخاصة في هذه المرحلة على سبيل مثال تأجيل المتهمين، تركيا تريد تنفيذ هذا الأمر، والأستاذ ذكر في الحقيقة هذا مثال، ولكن مثال يختلف ولا تشبه النماذج الأخرى في البلدان الأخرى. وسيد دولة بخشري رئيس حزب الحركة القومية، ونرى بمبادرة منه، فإن تركيا الآن تضع بصمتها لأمر هام جدا واسع جدا، لأن النجاح الذي سنراه هنا أيضا سيكون نجاح بالنسبة للعراق وبالنسبة لسوريا، وهذا موديل ممكن ننشره إلى المنطقة. هدف تركيا إنشاء منطقة بلا إرهاب، خالية من الإرهاب، يعني يجب أن يكون على سبيل المثال حزب الله، حشد الشعبي والتنظيمات الأخرى، يجب أن تلقي السلاح وجمع السلاح، حصر السلاح بيد الدولة. ومع ذلك أعتقد بأن تركيا قد ستقدم نداء مع هذا القانون لكل بلدان المنطقة بأنها حققت هذا الشيء، والآن ستركز والفترة ستتحول إلى تعاون أكثر في المجالات الأخرى.
1: دكتور محمد، الرئيس أردوغان يقول اقتربنا من الوصول إلى البيت، بمعنى أن هذا المسار اقترب من الاكتمال. إلى أي مبدأ بتقديرك يمكن القول إن الإرهاب لن يعود مجددا إلى تركيا؟
0: في الحقيقة كل الخطوات التي سجلت سجلت من أجل عدم العودة لما تم في الفترات الماضية والمأساة التي شاهدناها في الفترة الماضية. أستاذنا تحدث عن 6 شهور بعد تمرير القانون والمصادقة. هذا لا يعني بأنه سيبدأ التنفيذ، يعني مجلس الأمن القومي السلطة العليا الأمنية في تركيا، فيجب أن يتخذ هذا المجلس قرار بأن منظمة PKK الإرهابية قد ألغت نفسها تماما، ومع هذا القرار فأن مجلس الأمن القومي يجب أن يعلن بأن التنظيم الإرهابي قد انتهى تماما وسوف لن تصبح تهديدا بعد الآن. عندئذ فأن المسار سيبدأ، والبيروقراطية الأمنية في الحقيقة تراقب عن كثب الميدان، ومع القرارات والتنظيمات القانونية والتشريعات القانونية والعودة والاندماج والانسجام، مع ذلك في الحقيقة فأن المجتمع أيضا يفكر بأن التمايلات ستتلاشى، وخاصة عندما نلقي النظر المناطق الإرهابية ليس من ناحية تركيا، وإنما نرى بأن مشاكل الاقتصاد ومشاكل أخرى محلية أو إقليمية كلها تؤدي إلى الإرهاب، تغذي الإرهاب. ولكن عندما سيكون هناك استقرار والرفاهية، أعتقد بأنكم ستمنعون أيضا تفشي الإرهاب في هذا، وسيتم هناك إتاحة الإمكانية للتنمية والرفاهية، أيضا سيؤدي إلى ابتعاد الناس عن الإرهاب، وإن شاء الله فإن هذه الخطوة سيؤدي إلى تركيا مشرقة أكثر.
1: بهذا يبقى معي دقيقة واحدة لك دكتور قدير. بعد هذا القانون إلى أي مدى يمكن الحديث عن دور جديد ومكانة جديدة لتركيا في الإقليم والعالم باختصار لو سمحت؟
0: أعتقد المخاطر لهذه المسار، لهذا المسار، لأن الحرب الإيرانية مستمرة، إسرائيل لاعب يؤدي إلى عدم الاستقرار، يمن والبحر الأحمر وما شابه ذلك، هذه المخاطر. فالمنطقة وتركيا إذا تقومان بإدارة هذه المخاطر بشكل جيد، أعتقد بأن نأمل بأن لا يكون هناك إرهاب بعد الآن، ويجب تطوير استراتيجية من أجل تركيا.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أرسام الدكتور قادير تميز، وأيضا شكرا جزيلا لك الخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد أحسين مرجان. الشكر مشاهدينا الكرام موصول لكم في ختام هذه الحلقة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم إذا فهمي.
8: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
10: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
6: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا، وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عربي.
2: Yeah.

قتلى وجرحى في انفجار عبوة مزروعة داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في جرمانة بريف دمشق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد اتفاق طهران ومسقط على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، البرلمان الإيراني يدرس سن قانون يمنع السفن التي وصفها بالمعادية من عبور المضيق. قصف مدفعي إسرائيلي على ريف القنيطرة وهكان فدان مع نظيره السوري يؤكدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة. ثمانية قتلى في غارات وهجمات صاروخية روسية على عدة مناطق أوكرانية، وزيلينسكي يقول إن بلاده تقترب من بناء درعه.

0: كالصاروخية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق. ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر أمني قوله إن الانفجار في مدينة جرمانة ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب. وفيما توافدت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل القتلى والمصابين جراء الانفجار، كما أغلقت القوات الأمنية الشارع الرئيسي في المنطقة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دمشق مراسل تيرتي عربي محمد أسباعي. أهلا بك محمد. محمد، نريد المزيد من المعلومات حول ما حدث في جرمانة.
1: نعم محمد، قتيلين و13 إصابة في حصيلة غير نهائية للتفجير الذي وقع في جرمانة في ريف العاصمة السورية دمشق. نتحدث أن فرق الطوارئ والكوارث وحتى أيضا هنالك فرق الإسعافية تقوم بتفقد المكان، وأيضا هنالك بعض الأشلاء منتشرة في موقع الانفجار يتم التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي وفق الأصول المعتمدة. تم نقل المصابين إلى المشافي التخصصية في جرمانة وتحديدا مستشفى الراضي، ومن ثم أيضا بعد استقرار حالة المصاب تم نقل المصابين إلى مشفى المجتهد والمواساة في العاصمة السورية دمشق لتلقي العلاج اللازم. نحن نتحدث أن طبعا الفرق الأمنية وقوات الأمن الداخلي في موقع الانفجار تقوم برفع البصمات ومعاينة مكان الانفجار وبدء التحقيقات الرسمية من قبل الجهات الرسمية لمعرفة هوية المنفذين. طبعا الانفجار وقع في حي الروضة في مدينة جرمانة داخل حافلة لنقل الركاب. بحسب شهود عيان قيل بأن الحافلة كانت ممتلئة بالمدنيين الركاب الذين كانوا بانتظار الوصول إلى وجهتهم. وأيضا نتحدث أن طبعا الفرق الأمنية قامت بجمع عينات للعبوة الناسفة التي انفجرت، وأيضا قامت بجمع عينات من الحافلة لطبعا معرفة ملابسات هذا الانفجار ومن يقف خلفه. نحن نتحدث أن خلال الشهر الحالي بدايته وأيضا نتحدث عن الشهر الماضي كان هنالك عمليات أمنية واسعة النطاق محمد في سوريا. بدأت هذه العمليات في مدينة حلب، ألقي القبض على عدد من خلايا تنظيم داعش الإرهابي، وأيضا في ريف العاصمة السورية دمشق كان هنالك أيضا عمليات أمنية في 13 يوليو الماضي، وألقي القبض على عدد من منفذي التفجيرات التي وقعت في 7 يوليو في العاصمة السورية دمشق وكان انتماؤهم لتنظيم داعش الإرهابي. حاليا طبعا حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان الرسمي من قبل قيادة الأمن الداخلي حول ما وصلت إليه نتائج التحقيقات.
0: أشكرك شكرا جزيلا من دمشق مراسل تيرتي عربي محمد أسباعي. قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية. وأكدت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي بثلاث قذائف مدفعية، وأوضحت أن القذائف سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية دون تسجيل أي إصابات. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة، وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره السوري أسعد الشيباني أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تمثل تهديدا لاستقرارها واستقرار المنطقة.
2: تركيا وسوريا'nın refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
3: استقرار تركيا وسوريا لا ينفصلان، ونحن نواصل تعميق التنسيق في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، ونولي أولوية قصوى لإتمام عملية التكامل في سوريا، ونعد اندماج جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة هيكل وطني شرعي وموحد أمرا ضروريا لوحدة سوريا واستقرار المنطقة، كما نعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وإعادة إعمار سوريا وتطوير بنيتها التحتية في مجالي الطاقة والنقل وشد

0: أكدنا على أن حماية أمن سوريا واستقرارها مسؤولية مشتركة، فهجمات إسرائيل على سوريا تمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه استقرار المنطقة.
1: قال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إن بلاده تعمل على ترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدا إدانة دمشق واستنكارها لأي اعتداء يمس أراضيها وسيادتها.
2: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا، ونؤكد أن أي عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا الاستقرار الأمني يمهد الطريق بثبات لملف المرور والربط الإقليمي، إذ ناقشنا اليوم تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، فالجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوى في خرائط التجارة العالمية.
1: قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن المنطقة تتجه بوضوح لإرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز استقرار المنطقة.
2: كل من دمشق وأنقرة يدركان أن الاستقرار الميداني والنجاح المستمر بمكافحة الإرهاب هما حجر الأساس لهذا الشراكة، وهما ما يتجسد بقرار دمشق ببسط سلطة الدولة واقعا ملموسا بالإنهاء الفعلي لأي وجود للسلاح خارج الإطار القانوني، وهما تم بالحوار والاتفاق السلمي الذي وحد المؤسسات ليكون الاستثمار الأكبر في أمن الجوار. فسوريا الموحدة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة. وهنا فنحن ننسق خطواتنا مع الأصدقاء في أنقرة لضمان نجاح هذا المسار استجابة لمصالحنا الوطنية المشتركة. هذا الإنجاز السوري في حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يقدم نموذجا واقعيا يبشر بمرحلة جديدة في جوارنا الإقليمي.
1: أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن لجنة برلمانية إيرانية درست مشروع قانون أولي يمنع سفنا أمريكية وإسرائيلية ومعادية من عبور مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن مشروع القانون ينص على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة عند مخالفة القيود المقترحة، وأوضحت أن التشريع لا يزال قيد مراجعة الخبراء، وأن البرلمان دعا متخصصين لتقديم توصياتهم قبل إعداد الصيغة النهائية للمشروع. أعربت باكستان عن أملها أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن باكستان تأمل في أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، لا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ومسقط اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة والإحداثيات الجغرافية للمسار المحدد، وأن الاتفاق في المرحلة النهائية للمراجعة والصياغة.
3: تدخل المفاوضات الإيرانية مع سلطنة عمان مرحلتها النهائية، تقول وزارة الخارجية الإيرانية، وتؤكد أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز ستمر عن طريق المياه الإيرانية. وبعد أكثر من 5 أشهر على الحرب التي بدأت بأهداف عديدة بينها إسقاط النظام في إيران وإنهاء برنامجها النووي، تحولت إلى نزاع على المضيق الذي أسفر إغلاقه عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالمياً بشكل كبير. فيما يقول الرئيس الأمريكي إن اتفاقا لإعادة فتح المضيق بات وشيكا مع تزايد الضغوط عليه لإنهاء الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ويقول مسؤولون إقليميون إن المفاوضين وضعوا اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق، وإنهم ينتظرون الموافقة النهائية من المرشد الأعلى. فيما قال إعلام أمريكي إن نقاشاً حاداً دار بين وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث والديمقراطيين في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الشهر الماضي بشأن ما إذا كان قد قدم لترامب تقييمات صادقة للحرب على إيران، بما في ذلك المخاطر التي قد تشكلها حملة عسكرية مطولة على مخزونات الجيش الأمريكي، مؤكدة أن هيكسيث امتنع عن مناقشة نصيحته للرئيس، وأن هذا التضليل هو ما أجبر ترامب على التراجع عن تهديداته الأخيرة المتعلقة بشن ضربة قوية على إيران. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على بلدة البرج الشمالي، وقالت مصادر محلية إن الغارات والقصف المدفعي تواصلا على بلدة المنصوري ومناطق أخرى جنوبية لبنان. يأتي التصعيد غداة مقتل لبناني وإصابة 12 آخرين في غارة على بلدة تبنين بالتزامن مع مغادرة عائلات منازلها في المنصوري عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء. اختتمت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما بعد 3 أيام من الاجتماعات التي نوقشت فيها ملفات أمنية وسياسية وقانونية، فيما بقي تثبيت وقف إطلاق النار في صدارة المطالب اللبنانية بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب.
4: في الاجتماع الختامي من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ضمن جولتها السابعة انصب البحث وفق مصادر مطلعة على مسارات عدة، ففي المسار العسكري سجل تقدم في التوافق على عدد من المفردات والمفاهيم المرتبطة بآليات التنفيذ. أما في المسار القانوني فبحث ملف الأسرى وآليات تبادل اللوائح بين الجانبين وسط أجواء وصفت بالإيجابية.
5: يعني هذا قد يوصلنا إلى نتيجة خصوصا الأسرى، لذلك هذا أثبت صحة ما سبق وقاله رئيس جمهورية الأمين زفعون وحتى رئيس الحكومة أن لن نقبل إلا باستعادة الأسرى ولن نقبل أيضا إلا بانسحاب إسرائيل، لكن هذه المسألة ستحتاج إلى جهد كبير وبالتالي دونها صعوبات وعقبات. إنما هناك تقدم إيجابي في هذا الإطار، لكن كما قلت سننتظر لأن التجارب علمتنا أن الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات.
4: سياسيا ركزت المباحثات على المناطق التجريبية وتوسعتها وآليات التحقق واستكمال انتشار الجيش اللبناني، ولكن من دون حسم نهائي، وهي ملفات يترقبها سكان الجنوب لما لها من انعكاس مباشر على حياتهم اليومية، إلا أن نظرتهم إلى هذه المفاوضات لا تزال متباينة.
6: نحن نتأمل كل الخير أنه توصل هاي المفاوضات للطريق الصحيح لحتى هالعالم ترجع على بيوتها.
7: مفاوضات مثل قلتها مع العدو الإسرائيلي، ما في مفاوضات، ما في أي اتفاق من 48 لهلأ التزموا فيه.
4: وبينما يتمسك لبنان بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار، يواصل الميدان تسجيل غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وعمليات تفجير، ما يبقي نتائج التفاوض حتى الآن من دون ترجمة عملية على الأرض، في انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات السياسية في المرحلة المقبلة.
8: بينما تحقق على طاولة التفاوض هناك في روما وما يجري هنا في جنوبي لبنان، تبقى المرحلة المقبلة كفيلة بتحديد ما إذا كانت هذه الجولة السابعة من التفاوض مع إسرائيل ستشكل نقطة تحول أم مجرد محطة جديدة في مسار تفاوضي طويل. صباح ياسين، تيرت عربي، بيروت.
1: أعلنت قوات الطوارئ اليمنية وقوع خسائر بشرية ومادية جراء قصف شنته جماعة الحوثي استهدف عددا من معسكراتها وقوات أخرى. وقالت القوات الموالية للحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي شنت هجوما شمل عدة معسكرات ووحدات للقوات المسلحة، وأضافت أن الاستهداف يأتي عقب النجاحات الأمنية والعسكرية التي حققتها القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بتوجيهات من وزير الدفاع. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية وصفها

0: وقع للقوات المسلحة في مأرب وحضرموت. وأعلنت الوزارة أن الهجوم استهدف عددا من معسكرات ووحدات القوات المسلحة المنتشرة في محافظتي مأرب وحضرموت. وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع أثناء تنفيذ القوات المسلحة واجبها الوطني في تأمين المناطق المحررة والطرق الدولية والتصدي لمخططات الميليشيا. وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة. وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة سترد على الهجوم، وأن الاعتداء لن يؤثر في قدرتها على أداء واجباتها الوطنية. وأكدت الوزارة أن الهجوم سيزيد أفراد القوات المسلحة تماسكا وإصرارا على الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. أطلقت وزارة الدفاع اليمنية حملة أمنية واسعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. وقالت الوزارة في بيان إن الحملة ستنفذ في مختلف المحافظات، وستركز على المنطقة الشرقية في محافظتي حضرموت والمهرة، عقب تكرار اغتيالات استهدفت مواطنين ومنتسبين للقوات المسلحة. وجاءت الحملة عقب أيام من اغتيال قائد في قوات درع الوطن، وهو أسامة الردفاني، في محافظة حضرموت شرقي البلاد. أصيب 6 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلان، وأحرقت 5 مساكن ومنشآت للمواشي وأخرى زراعية خلال هجوم واسع للمستوطنين الإسرائيليين في خربة طوبة في مسافر يطا جنوب الخليل. وتتعرض الخربة كما هو حال عشرات القرى والخرب في المكان لمحاولات تهجير مستمرة.
1: يقف حمزة بين ركام منزله في خربة طوبة بمسافر يطا جنوب الخليل، يتأمل نوافذ حطمتها أيدي المستوطنين الإسرائيليين وأثار حريق امتدت إلى المرافق والممتلكات. ليلة واحدة كانت كفيلة بأن تترك القرية مثقلة بالدمار والخوف بعد هجوم أسفر عن إصابات وأضرار واسعة.
2: الشبابيك الدور حاولوا يكسرون ويحرقوا الدور، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران، ويعني أكثر من 50 مستوطن مسلحين بالعصي والحجار، وحتى ضربوني حجر في إيدي ونقلني لإسعاف على المستشفى.
1: وتعيش في خربة طوبة 15 عائلة فلسطينية تعتمد على الزراعة وتربية المواشي داخل منطقة يصنفها الاحتلال منطقة إطلاق نار. ويؤكد الأهالي أن الاعتداءات المتكررة تستهدف اقتلاعهم من أرضهم.
3: كانت الأعنف علينا، كان في هجمة قبل يمكن شهرين ثلاثة، إنهم أخذوا غنم ومن نفس الخربة، بس الهجمة هاي اللي كانت امبارح علينا في الليل اللي هي تكسير وحرق وضرب، يعني لا لا لا رحم أطفال ولا نساء.
1: وخلال الهجوم أحرق المستوطنون مساكن وممتلكات، ودمروا منظومة الطاقة الشمسية وأعلافا زراعية، فيما وفرت قوات الاحتلال الحماية للمهاجمين الذين انطلقوا من مستوطنة رعوية جديدة تعرف بجفعات معون.
4: يريدون هذه الأرض خالية من الفلسطينيين بأي ثمن، سواء هجروا نتيجة العنف أو إنهاء حياتهم، وإنهاء حياتهم بالحرق، يعني يريدوهم أثرا بعد عين.
1: تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في مسافر يطا يظهر بما وثقته الجهات المحلية خلال الشهر الأخير أكثر من 3 هجمات بالإحراق وعشرات الاعتداءات على رعاة الأغنام والمزارعين، وتبقى كل حادثة شاهدا على مأساة أكبر.
5: حرق وتخريب وتدمير إسرائيلي جديد في خربة طوبة الفلسطينية. أهلها يتمسكون بالبقاء في أرضهم رغم كل الصعوبات والأذى، أما المستوطنون فيطمعون بسرقة وبتوسعة جديدة عبر طرد الإنسان الفلسطيني عن مدينته وقريته ومزرعته. سامر رويش، التراتي العربي، الخليل.
0: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس يعرقل جهود السلام، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والبدء بإعادة الإعمار.
6: الإكنجي أشماسının yol haritası üzerinde mutabık kalındı. أكدنا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم إعلان المرحلة الثانية من خطة السلام

0: يثبت عدم رغبة نتنياهو في السلام وسعيه لتفريغ غزة من سكانها، وهو ما لن ينجح فيه. ولا بديل اليوم عن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والبدء بإعادة إعمار القطاع. لقد كثفت حكومة نتنياهو ممارستها الإرهابية في الضفة الغربية والقدس. أكدنا أهمية استقرار لبنان ورحبنا بخطوات تطبيع العلاقة السورية اللبنانية، فسوريا أصبحت اليوم عنصرا أساسيا في حل المشكلات وتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
1: ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. دكتور، بشكل واضح، هل ما يجري اليوم في الضفة مجرد تصعيد أمني أم أننا أمام استراتيجية جديدة تقوم بها إسرائيل لإعادة تشكيل الضفة سياسيا وديموغرافيا؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. نحن لسنا في مرحلة عابرة أو توتر يعني مثل ما كان يحدث في السابق. الضفة الغربية اليوم تعيش أخطر مراحل الحسم السياسي والميداني من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، مستغلة ما يحدث في غزة وما يحدث في الإقليم والحرب الأمريكية الإيرانية لمحاولة فرض السيادة بالقوة والتهجير الصامت في مناطق والتهجير الصاخب في مناطق أخرى. اليوم كما ذكرتم قبل قليل في التقرير، مناطق جنوب الخليل، مسافر يطة والقرى الأخرى والبلدات، هناك عسكرة للمستوطنين، سياسة جديدة يتم التعاون فيها بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. المستوطنين اليوم هم جيش بزي مدني.
1: اسمح لي دكتور، هذه النقطة مهمة جدا. هل هناك تنسيق؟ يعني قوات الاحتلال تقوم بإشعال عمليات عسكرية واسعة في مدن الشمال، في الوقت ذاته المستوطنون يقتحمون الجنوب.
2: بالضبط.
1: وفي وقت آخر تعكس هذه الحركة. هل هو تنسيق فعلا، عمليات منسقة بين الطرفين؟
2: نعم، عمليات منسقة. هناك عدة مؤشرات على صحة ذلك. أولا، الغطاء السياسي من الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية الذين يدعمون هذه الجماعات. الأمر الآخر هو إذا ما نظرنا إلى الأعداد، حقيقة نحن نتحدث عن 25 ألف اعتداء موزع ما بين الجيش والمستوطنين في عام 2025، 28 ألف اعتداء في العام 2026 ولم ينتهي هذا العام. وإذا ما نظرت إلى نسبة التوزيع سنجدها تقريبا مناصفة بين الجيش والاحتلال. الجيش بينما يقوم المستوطنون بهذه الاعتداءات، هو أيضا يوجه 26 كتيبة عسكرية إلى الضفة الغربية. وبالتالي من الواضح جدا أن هناك عملية تنسيق بين الاحتلال والمستوطنين في الجيش الاحتلال والمستوطنين تجاه في هذه الاعتداءات، ولا يوجد أي محاسبة. يعني حتى هذه الاعتداءات والحرق للمزارع والاعتداء على الفلسطينيين العزل في بلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية هي أيضا لا يتم أي محاسبة عليها للذين يقومون بالاعتداءات. إضافة إلى ذلك أن المستوطنين يقومون بالهجمات على مناطق تقوم الأجهزة القانونية والمحاكم في دولة الاحتلال بتصنيفها ضمن مناطق قتال أو مناطق يعني تجعلها مهيئة لهجمات هذه المستوطنين من ناحية التشريعات التي تقوم بها دولة الاحتلال.
1: هل أصبح التهجير القسري بالنسبة لدولة الاحتلال هدفاً معلناً، أم هو يستمر وينفذ تدريجياً تحت غطاء أمني؟
2: يعني وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في الأسبوع الماضي تحدث بشكل واضح أن هناك يجب أن نضيف في المرحلة القادمة مخيم آخر لتهجيره بعد المخيمات التي تم تهجيرها في شمال الضفة. نتحدث عن مخيم جنين ومخيم طول كرم. اليوم يتحدثون عن مخيم آخر، ونشاهد ما يحدث في قلنديا حقيقة شمال القدس من عمليات عسكرية ومنع للأذان ومحاولة أيضا تدمير مؤسسات الأونروا في المنطقة، وهي الشاهد الدولي الوحيد على هجرة الفلسطينيين ونكبة والتهجير يعني في عام 1948، محاولة استهداف الوجود الفلسطيني في مخيم قلنديا وفي المخيمات الأخرى وتحديدا في محيط القدس. يريدون عزل هذه المخيمات وهذه البلدات عن المراكز الحيوية وتحديدا مدينة القدس لإكمال مشروع القدس الكبرى وما يتعلق بالمشاريع الضم والتهويد التي يقومون بها.
1: هل نحن دكتور أمام إعادة إنتاج لسيناريو السور الواقي لكن بشكل وأدوات مختلفة، أم هو نموذج أمني جديد تحاول إسرائيل فرضه يقوم على السيطرة الدائمة ربما على مدن الضفة؟
2: أعتقد أن التصعيد الذي يجري في الضفة هو تصعيد ممنهج ويأخذ وتيرة عالية جدا في الفترة الأخيرة، سواء التواجد العسكري للجيش والإجراءات

0: المكثفة
1: نعم.
0: للبنى الاستيطانية وأيضا اعتداءات المستوطنين الممنهجة والمكثفة على التجمعات الفلسطينية تشير إلى أننا ذاهبون إلى تصعيد أكبر في الضفة الغربية، وواضح أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل يعني النداءات وكل يعني السياسات التي تطالبها بالكف عن هذه الأعمال الإجرامية
1: نعم.
0: والإرهابية تجاه الشعب الفلسطيني، وبالتالي أتوقع أن تزداد الهجمات الإسرائيلية، خاصة أن هناك ضغوط على إسرائيل في ملف إيران وفي ملف لبنان، وبالتالي هي تحاول أن تستفرد بالضفة الغربية وتعتبرها ساحة داخلية، وبالتالي نحن ذاهبون على الأغلب إلى مزيد من التصعيد الإسرائيلي. وبدأ هناك أيضا ردود أفعال فلسطينية كما حصل في قرية تل الشهيد فاروق صحيح. رمضان والردود على المستوطنين.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في هجمات روسية استهدفت منطقتي دنيبرو بيتروفسك وخاركيف الأوكرانيتين. وأفاد الحاكم العسكري لمنطقة دنيبرو بيتروفسك ألكساندر هانغا عبر تيليجرام بمقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في بافولو هاراد، كما أسفرت غارة على بلدية فيشنشيف عن 3 قتلى و3 جرحى، وقتل شخصان وأصيب 8 في لوزوفا، وأصيب 8 آخرون أيضا في ضربة استهدفت بالا كليا. قال رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تحرز تقدما في تطوير نظامها الخاص للدفاع الصاروخي رغم الهجمات الروسية اليومية. وأضاف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن مصنعي الأسلحة حققوا المعايير المطلوبة، وأن بلاده تتوقع بلوغ النتائج المرجوة بين عامي 2026 و2027. وتعتمد كييف على نظام فريجا بديلا بأقل كلفة مع استمرار نقص الصواريخ الاعتراضية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق. بعد اتفاق طهران ومسقط على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، البرلمان الإيراني يدرس سن قانون يمنع السفن التي وصفها بالمعادية من عبور المضيق. قصف مدفعي إسرائيلي على ريف القنيطرة، وهكان فدان مع نظيره السوري يؤكدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة. 8 قتلى في غارات وهجمات صاروخية روسية على عدة مناطق أوكرانية، وزيلينسكي يقول إن بلاده تقترب من بناء درعها الصاروخي. ختام النشرة، في أمان الله.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم،
4: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
3: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
2: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم.
5: حرام عليك والله العظيم، كم 9 سنوات كفاك تمام.

0: مرحبا في مدن الأناضول الأثرية. نزور ميرا، إحدى أجمل مدن ليبيا، مدينة بابا نويل الفواحة برائحة نبات المر. الرحلة من أنطاليا إلى ميرا ممتعة جدا، لا سيما الطريقة القديمة والجميلة بين فينيكي وديمرا والممتدة على طول الساحل وصولا إلى بحيرة بيميلك الشاطئية وديمرا. إنها بالفعل رحلة تستمتعون خلالها برؤية مناظر خلابة. مدينة ميرا القديمة موجودة تقريباً تحت المنطقة التي نسميها اليوم ديمرا، لذا لم يتبقى الكثير من معالم المدينة، ليس لأنها تحت ديمرا فقط، ولكن أيضاً لأن الطمي الذي جرفه نهر ميروس أو ديمرا قد طمر معظم مبانيها القديمة. لكن اليوم سنزور مسرحها وقبورها الصخرية وكنيسة بابا نويل وغيرها من معالمها التي اشتهرت عالمياً.
1: تقع ميرا ضمن حدود منطقة ديمري في ولاية أنطاليا، وقد اشتهرت بكونها مركز حج للعالم الأرثوذكسي، ففيها كنيسة القديس نيكولاس ومقابر صخرية، وهي إحدى أهم ست مدن ليقية. بعضهم يرى وجوب ربط اسم مدينة ميرا باسم مورنيدي أو موري الواردين في نقوش مكتوبة باللغة الليقية. ينسب أصل كلمة ميرا إلى السامية وتعني نبات الآسي المقدسة للآلهة أرتميس المنقوش على عملات المدينة، ولاحقاً حافظ نبات الآسي على قدسيته إذ كان يستخدم زيتاً عطرياً لتطيب حجاج كنيسة القديس نيكولاس.
0: اسم مدينة ميرا مشتق من كلمة مرة بالليقية وانتقل إلى اليونانية ومنها للغات الغربية على شكل مر أو مرة أيضاً، ويعني بالتركية مرسين أي الآس، ومنه جاء اسم المدينة في الأساس. الاتحاد الليقي الذي تأسس في القرن الثاني قبل الميلاد ودام وجوده نحو 250 أو 300 سنة كان مجلساً يتخذ قرارات بشأن قضايا تخص عموم ليقيا وشعبها الذي عاش فيها، ويمكننا وصفه بأنه أول نموذج للحكم الديمقراطي في العالم. ضم هذا الاتحاد عشرات المدن الليقية، لكن ست مدن فقط كان لها الحق بثلاثة أصوات والأخرى لها صوت واحد. ميرا كانت من المدن الست ذات الأصوات الثلاثة، وهكذا كانت ميرا وميناؤها أندرياكي الواقع على بعد 6 كيلومترات فقط غربية ميرا قد لعبت دوراً هاماً في تاريخ ليقيا القديم. مع ذلك لم يرد اسم المدينة كثيراً في المصادر القديمة باستثناء واقعة أو اثنتين. ما لدينا من مقابر صخرية وبعض الجدران المشيدة في العصور المبكرة في الأكروبول تشير إلى أن المدينة كانت مأهولة حتى القرن الخامس قبل الميلاد، وقد أكدت ذلك أعمال التنقيب الجارية في السنوات الأخيرة. الفترة المسيحية لمدينة ميرا القديمة تحمل حقيقة أهمية بالغة، فكنيسة سانتا كلوز والمشهورة عالمياً تقع في هذا المكان الأثري. حين نقول ميرا تتبادر لأذهاننا المقابر الصخرية، ولكن قبل رؤية تلك المقابر أريد الحديث عن هذه الأقنعة الصخرية هنا والتي يتساءل عنها الزوار باستمرار عندما يرونها. إنها أقنعة مسرحية، فجميع الكتل الأثرية الموجودة هنا جلبت من مبنى العروض في المسرح حين جرت أعمال التنقيب. المسارح القديمة كانت أماكن مقدسة مخصصة لديونيسوس، لهذا لم يكن بمقدور الممثلين إظهار وجوههم على المسرح بأي شكل، وكانوا يرتدون الأقنعة، أقنعة ضاحكة أو باكية. وكما تعلمون فإن الأقنعة هي اليوم رمز للمسرح بشكل عام، وها نحن هنا نرى نماذج لأقنعة مسرحية من القرن الثاني للميلاد.

0: منذ مطلع القرن التاسع عشر جذبت ميرا اهتمام الباحثين الجوالين، وفي ثمانينيات ذلك القرن قام الفرنسي تكسية بعمليات توثيق أرفقها برسومات منقوشة ما زالت تحافظ على أهميتها إلى اليوم. أبحاث يورغن بورشات النمساوي بين عامي 1964 و1968 شكلت أيضاً منعطفاً هاماً في البحوث التي جرت حول المدينة. وفي عام 1989 بدأت لجان الآثار التركية أبحاثها في المدينة برئاسة أستاذة تاريخ الفن بجامعة حاجة تابي الدكتورة يلدز أوتوكين، حيث بدأت تنقيب في كنيسة القديس نيكولاس. الحفريات الأثرية في مدينة ميرا القديمة ومستوطنة ميناء أندرياكي مستمرة منذ عام 2009 برئاسة البروفيسور نوزات تشيفيك.
1: تنتشر المقابر الصخرية والتوابيت كما تشاهدون في جميع أرجاء ليقيا تقريباً، لدرجة أن أحد السياح الأجانب قال: شعرت وكأنني أسير في مقبرة مترامية الأطراف، لأن الليقيين لم يبنوا مقابرهم خارج المدينة في مكان منفصل، بل يزينون مدنهم بالمقابر ويشيدونها في أي مكان. هذه المقابر الصخرية الليقية مبنية كالمنازل، ويمكن أن تصنف المقابر في أربع فئات: المقابر المبنية كما المعابد وأفضل نماذجها في كاونوس وداليان، والمقابر المنزلية ومقابر عش الحمام تكون صغيرة ومستطيلة. ولدينا هنا نموذج عن نوع المقابر الحرة، وهي تذكرنا بالمنازل الليقية أو بتلك العنابر التي ما زالت مستخدمة في المنطقة حتى يومنا هذا. في هذه المقابر نرى نمط العمارة الخشبية مطبقاً على الحجر، العوارض الدائرية التي تحمل السقف والنوافذ والتفاصيل أسفل القبور. فتطبيق طريقة البناء في الخشب على الحجر تسمى بالنمط المنزلي. منازل الليقيين كانت على الأرجح خشبية ومبنية وفق هذا الطراز المعماري. لماذا طبقوا طريقة البناء على الصخر متكبدين هذا العناء؟ لأن فكرة الحياة الأخرى، وكما في أرجاء العالم القديم، كانت هامة جداً في ليقيا أيضاً، أي إنهم كانوا يبلغون الخلود في هذه المقابر الصخرية، وقد نجحوا في ذلك بشكل ما. فهذه المقابر ترجع لنحو القرن الخامس قبل الميلاد، وهناك قبور منذ 2500 سنة، وكذلك هناك الصخرة الأم التي تمثل في الأناضول الإلهة الأم، فدفنوا في حضن الآلهة الأم، وهم يخلدون أنفسهم مجازياً بهذه الطريقة ببناء القبور الصخرية في المدينة. لنلقي نظرة فاحصة على بعض القبور، ففيها تفاصيل لافتة.

على التلال والمنحدرات الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية لمرتفع الأكروبول توجد مقابر صخرية ليقية تحاكي العمارة الخشبية، يرجع تاريخها للقرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. اكتشف في المقبرة النهرية المطلة على وادي ميروس 41 قبراً واثنا عشر قبراً في الجنوب وسبعة وأربعون في المقبرة البحرية في الغرب. على المقابر نقوش مكتوبة بالليقية وباليونانية القديمة تتحدث معظمها عمن يحق لهم حضور عملية دفن المتوفين في القبور، وأنه في حال انتهاك حقوق استخدام القبور فإن آلهة العالم السفلي ستنزل العقوبات بالفاعلين. عثر على 17 مقبرة صخرية مزينة بنقوش بحالة جيدة وذات طابع روائي.

ميرا هي المدينة الليقية الأثرية التي تضم مقابر صخرية بالعدد الأكبر من المنحوتات، ففيها منطقتان فيهما مقابر صخرية، إحداهما تقع بجوار المسرح في المنطقة المطلة على البحر فأسماها المنقبون بالمقبرة البحرية، والأخرى تقع إلى شرق المقبرة الأثرية في القسم المطل على نهر ميروس أو نهر ديمرا وسميت بالمقبرة النهرية. هنا توجد منحوتات نافرة جميلة، مثلاً على هذا القبر هناك منحوتة تصور جنديين، لكن المثير هو ما اكتشف في الحفريات الأخيرة في القبر المجاور تماماً، حيث عثر أسفل الكلينيه أي فراش المتوفى، عثر على منحوتة تصور رأس قرد. بالطبع لم يكن هناك قرود في الأناضول، ولكن كانت ميرا على اتصال مباشر بمصر عبر ميناء أندرياكي، فغالباً أن الراقد في هذا القبر قد جلب قرداً من أفريقيا وروضه ورافقه القرد ككلب له، ومن المرجح أنه دفن مع قرده، ولهذا السبب نحت رأس القرد في القبر. توجد هنا كثير من النقوش الليقية. صحيح أنها لغة لم تستخدم كثيراً بشكل رسمي بعد الإسكندر الأكبر، وأنها نقوش ترجع لنحو القرن الخامس قبل الميلاد. الليقية لغة مختلفة عن اللغة اليونانية وتنتمي لمجموعة اللغات اللوفية. اللوفيون وكما تعلمون في التاريخ هم سكان أصليون في الأناضول والمنطقة منذ الألفية الثانية قبل الميلاد. تضم الأبجدية الليقية 9 أحرف خاصة بها، وهذه الحروف لا وجود لها في لغة أخرى. 20 حرفا المتبقية تطابق أبجدية الإغريق الذين أخذوها عن الأبجدية الفينيقية وطوروها.

0: بسبب تعدادها السكاني الكثيف، كان لميرا الحق بثلاثة أصوات في الاتحاد الليقي الذي تأسس في القرن الأول قبل الميلاد. وإلى جانب كاسانتوس وباتارا أطلق على ميرا اسم ميتروبوليس، أي المدينة الأم. المؤرخ الروماني كاسيوس ديو الذي عاش في القرن الثاني للميلاد يذكر أنه خلال الاضطرابات الداخلية نهاية عهد الجمهورية الرومانية، جاء القائد بروتوس عام 42 قبل الميلاد إلى ميرا لجمع المال وحشد الجنود. كانت ميرا أولى محطات الرحلة التبشيرية الثالثة للقديس بولس رائد نشر المسيحية. وفي عامي 60 و61 للميلاد، وأثناء نقله أسيراً من القدس إلى روما، عرجت سفينته على ميناء أندرياكي. هذه الفترة كانت فترة حكم الإمبراطور المشهور في تلك الحقبة نيرون. وخلال تلك الفترة أعلن لكينيوس موكيناوس والي الإمبراطور في ليقيا قانون جمارك اتحاد ليقيا، وأمر بنقشه في ميناء أندرياكي في ميرا. وجود قانون جمارك الاتحاد الليقي هنا يؤكد أن مدينة ميرا كانت فاعلاً رئيسياً في التجارة البحرية. وفق المعلومات المذكورة في نقش ميرا، فإن روما عهدت الاتحاد ليقيا بأمر جمع ضرائب الجمارك. الاتحاد كان يجمع بنفسه ضريبة خروج البضائع، فيما ترك للمدن تحصيل ضرائب إدخال البضائع المباعة في أسواقها، وفي المقابل حصل على مستحقات سنوية من تلك المدن.
1: بزيارتنا للمدن القديمة نقول إنه مسرح من عصر الإمبراطورية الرومانية، أي من القرن الثاني، لكن ولأنه بني على سفح طبيعي نقول إنه من العصر الهلنستي، أي لابد وأنه يوجد هنا مسرح أقدم منه. خلال التنقيب الذي أجري هنا بإشراف البروفيسور نوزا تشيفيك، تبين أن المسرح ينتمي للفترة الهلنستية، حيث عثر على أجزاء من جدار الأناليما، أي أثبتت الاكتشافات الأثرية أن هذه المسارح بنيت على مسارح من العصر الهلنستي بشكل فعلي، أو حتى بنيت من فترة أقدم. شيء آخر لفت انتباهنا في المكان أن جانبي المسرح مزينان بالكامل بمقابر صخرية، الشيء نفسه نراه في كيسانتوس على سبيل المثال، فالمسارح كانت مكاناً لعبادة ديونيسوس. وبما أن زيوس كان قد حكم على سيميلي والدة ديونيسوس بالعيش مع هاديس في العالم السفلي، أي عالم

الموتى، فقد كان ديونيسوس يزور والدته، لذا هناك علاقة بين المقابر وعبادة الموتى بالمسرح. يمكننا رؤية ذلك بشكل واضح في ليقيا بشكل عام. كما قلت في السابق، توجد في ميرا مقبرة نهرية أيضاً، والآن سنغادر المسرح متجهين للمقبرة النهرية في ليقيا.

المسرح الروماني في ميرا له شكل حدوة حصان، في أسفله 29 صف مقاعد وتسعة صفوف في الأعلى، ويتسع لنحو 11500 شخص، ليكون بذلك أكبر مسارح ليقيا. بعد تضرره جراء زلزال عنيف ضرب المدينة سنة 141، رممه المحسن أوبرامواس وهو من روديا بوليس، وبعد هذا الترميم أضيف إليه مبنى العروض المهيب ذو الزخارف الغنية. خلال ترميم المسرح بين عامي 2010 و2012، اكتشف مسرح هلستي أسفل هذا المسرح الأثري الموجود، وهذا المبنى الأقدم أصغر حجماً واتجاهه مختلف عن المسرح الحالي. اكتشف في المدينة مبنى عام آخر يرجع للقرنين الثاني والثالث، ويقع اليوم بين البيوت البلاستيكية على جانب الطريق، حيث اكتشف خمس من غرفه، وهو حمام ليقي كلاسيكي.

على بعد 3 كيلومترات غربي ديمرا تقع كنيسة بابا نويل الأثرية الشهيرة. بابا نويل هو الاسم الذي نعرفه في منطقتنا، أما في الغرب فيعرف باسم سانتا كلاوس وليس بابا نويل. لكن اسمه ليس بابا نويل أو سانتا كلاوس، بل هو القديس نيكولاس. بعد ولادة القديس نيكولاس في باتارا أصبح أسقفاً لمدينة ميرا، أي رئيس قساوستها. ولعل نيكولاس هو الأكثر تفرداً وإثارة للاهتمام بين القديسين الأرثوذكس جميعاً، فمعجزاته مرتبطة بالناس مباشرة، بالأطفال وبالبحارة. لذا فإن القديس نيكولاس هو شفيع البحارة والأطفال. مثلاً في قصة مرتبطة بالبحر يروى أن ميرا في فترة ما عانت من مجاعة ولم يجد أهلها خبزاً يأكلونه. جاءت سفينة من الإسكندرية ورست في أندرياكي، كانت تنقل لإسطنبول أو للقسطنطينية كما كان اسمها قمحاً من مصر. رجا نيكولاس القبطان قائلاً: نحن جائعون، أعطونا بعض القمح. لم يشأ القبطان إعطاءه قمحاً، لكن أمام توسلات القديس نيكولاس ترك ثلث حمولته في مخزن حبوب في ميناء أندرياكي. وحين وصل هو وأسطوله لإسطنبول رأوا أن الشحنة تامة لم ينقص منها شيء، فابتهلوا بالشكر للقديس. لعل المعجزة الأشهر للقديس نيكولاس هي مساعدته للفتيات الفقيرات الراغبات بالزواج، فكان يجمع أموالاً من محسني المدينة ويرمي بها من المدخنة إلى تلك الفتيات تجنباً لإحراجهم. وحتى يومنا هذا ما زال هناك من يترقب في ليلة رأس السنة نزوله من المدخنة مع هداياه لتبقى أسطورته حية. بالطبع أساطير ومعجزات وروايات بابا نويل، أي القديس نيكولاس، حين تناقلتها الألسن جعلت منه قديساً جليلاً وعالمياً. في الواقع هو شخص نحيل للغاية، ليس ذاك الرجل البدين الذي اعتدنا على رؤيته بملابس حمراء في الرسوم التي تصوره. مطلع القرن الماضي قامت شركة مشروبات أمريكية بتحوير شخصية بابا نويل بما يناسب ألوانها، فصورته شخصاً بديناً يرتدي زياً أحمر، وظلت صورته على هذا النحو. لو أن القديس نيكولاس رأى كيف تم

0: التطور في رسومات العصر الحالي لا تفاجأ كثيراً. الآن دعونا نتفحص هذه الكنيسة عن كثب.
1: كنيسة القديس نيكولاس بطرازها المعماري ولوحاتها الجدارية وزخارفها تعد من أبرز نماذج الفترة البيزنطية الوسطى. فوق أساسات الكنيسة عثر على مبان كثيرة بنيت في أوقات مختلفة. بخطوطها العامة تضم الكنيسة نارتكس أو فنائين داخليين مطلين على الباحة ومكانا مقببا في الوسط يقع بين ممرين جانبيين، وبيمة أي منصة وأمامها صفوف مقاعد في مدرج نصف دائري. شمالي المنطقة التي يجري فيها التنقيب غرب الكنيسة عثر على حوض يبدو أنه كان يستخدم لصنع زيت نبات المر، ومصلى ميروفيلون الذي يبارك فيه الزيت، ومكان يحفظ فيه الزيت المبارك. مع الشهرة المتزايدة للكنيسة، وفي عام 1087 تم تهريب بعض من رفات نيكولاس الذي يعد مقدساً بذريعة الحفاظ عليه إلى مدينة باري على الساحل الشرقي لإيطاليا، وهكذا أصبحت باري أيضاً مركزاً للحج. عام 1863 وبإذن من الدولة العثمانية تم ترميم الكنيسة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
0: بالطبع لم تكن الكنيسة بهذا الشكل حين عاش القديس نيكولاس هنا، لابد أنها كانت أصغر بكثير، لكن ولأنه كان قديساً هاماً جداً وخصوصاً لدى الروس الأرثوذكس، فقد أضيف للمكان العديد من الكنائس الأخرى وتوسعت الكنيسة أيضاً. لسنا متأكدين بالضبط أي قبر هو للقديس نيكولاس تماماً، لكننا نعرف القبور التي ليست له. فمثلاً هنا تابوت يوجد عليه زوجان، وهو تابوت وثني من القرن الثاني للميلاد من العهد الروماني، وهو مثال يظهر بوضوح كيف يصدق الناس دائماً ما يتداول دون التحقق من صحته. فالزوار الوافدون إلى هنا لمسوا هذا القبر وأشعلوا عنده الشموع وربطوا الأشرطة، لدرجة أن المتحف اضطر إلى إحاطة القبر بالزجاج. بجانب هذا التابوت هناك تابوت ثان، ولدى ترميم الروس للمكان في القرن التاسع عشر كتبوا على غطائه ترنيمة لنيكولاس. هذا التابوت عرف حتى القرن التاسع عشر على الأقل بأنه تابوت نيكولاس. بابا نويل أو سانتا كلاوس أي القديس نيكولاس مرتبط عادة بالعام الجديد، ولكن في الواقع هناك تقليد يسبق المسيحية بكثير. 21 من ديسمبر هو الأطول ليلاً والأقصر نهاراً، وبينه وبين 25 من ديسمبر لا تدخل الشمس في دورتها الطبيعية، لذا خاف الناس من هذا الأمر بأن لا تشرق الشمس مرة أخرى وأن يتواصل قصر النهار، فبدون الشمس لا زراعة ولا محاصيل وتحدث المجاعات. لكن ولأن الشمس بعد 25 من ديسمبر تبدأ بإطالة النهار، فإن تلك الفترة قدست دائماً واحتفل بها، بل وكما نرى في كثير من الطقوس القديمة، وكي تمنح الأرض الأم البركة بدءاً من تلك الفترة من السنة تقدم لها قرابين من ثيران تدفن مبايضها وتعلق على أشجار الصنوبر كي تقطر دماؤها على الأرض. مثلاً اليوم ما يزال بيض عيد الفصح يدفن في الأرض، أو في ليلة رأس السنة تزين الأشجار بتلك الأجراس المستديرة، وهذه على الأغلب بقايا تقاليد قديمة وصلت إلى يومنا من تلك الطقوس.

عثر على أجزاء كثيرة من كنيسة القديس نيكولاس خلال التنقيب مؤخراً، وهناك تفاصيل كثيرة جديرة بأن ترى. زرنا ميرا، مدينة بابا نويل أو القديس نيكولاس الفواحة برائحة نبات المر، وعرفناها لكم وأريناكم تاريخها وأهم معالمها الأثرية. إلى اللقاء.

0: فنحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.
3: Targeting Shajara Tayyib at school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapon. That's
7: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
11: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، ومعكم محمد عمر. تتابعون في حلقة الليلة. إيران وسلطنة عمان تعلنان الاقتراب من اتفاق بشأن مضيق هرمز، وباكستان تأمل بأن ذلك سيمهد لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس، وتوسع اعتداءاتها في عدة مدن بالضفة الغربية. وتباين في المواقف السياسية الأمريكية بشأن فوز عبد الرحمن السيد بالترشيح لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان.

0: في ملفنا الأول لهذه الليلة نناقش التفاهمات التي أعلنت طهران التوصل إليها مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، في حين تتكثف جهود خفض التصعيد في المنطقة. فما الذي تتضمنه التفاهمات الإيرانية العمانية؟ وأين تقف واشنطن منها؟ وهل يمكن أن تمهد لإعادة تنظيم الملاحة في المضيق لتهدئة أوسع وصولا إلى إنهاء الحرب؟
1: تتقدم أيام الحرب في الشرق الأوسط بين التصعيد ومحاولات التهدئة، فيما تنشط الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيدا من الاشتعال. وفي هذا السياق تعلن الخارجية الإيرانية اقتراب الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز من مرحلته النهائية. التفاهم يتعلق بمسارات دخول السفن وخروجها، ويتضمن بحث إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة وتبادل إحداثيات السفن، لكنه ما يزال بانتظار استكمال الموافقة الإيرانية النهائية. تقدم عملي إذن، لكنه لا يعني فتح المضيق بالكامل، فهرمز ما يزال ورقة تفاوض تربط طهران إعادة فتحه بخطوات أمريكية وسط خلافات بشأن إدارة الملاحة ورسوم العبور، بينما تتمسك واشنطن بحرية المرور من دون رسوم. هكذا يبدو الاتفاق ثنائياً في شكله، لكنه ثلاثي في حساباته. فالولايات المتحدة ليست على طاولة التفاوض بين طهران ومسقط، لكنها حاضرة في خلفيته وأحد مفاتيح تنفيذ نتائجه، إذ تربط المسار البحري بتفاهمات أوسع بين واشنطن وطهران. يحاول الوسطاء البناء على هذا التقدم. عمان تتحرك في الشق البحري والفني، وباكستان تدفع باتجاه استئناف المحادثات التقنية، بينما تكثف السعودية وتركيا ومصر اتصالاتها لحماية الممرات البحرية وخفض التصعيد. قد يخفف الاتفاق مخاطر الاحتكاك في هرمز ويعيد جزءاً من حركة الطاقة والتجارة، لكنه لا يحل ملفات البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والأصول الإيرانية والترتيبات الأمنية. لذلك قد يفتح هرمز طريقاً إلى التفاوض، لكنه لا يغلق وحده أبواب الأزمة.
0: اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. دكتور، إيران تتحدث عن تفاهمات مع سلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز بصورة آمنة. إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الاتفاق تطورا استراتيجيا وليس مجرد إجراء فني لتنظيم حركة الملاحة؟
2: حقيقة هذا يعتمد على نتائج هذا الاتفاق. حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن إجراء فني ومؤقت، ونضع أكثر من خط تحت كلمة مؤقت، لأنه نتحدث عن جزء من عدة أجزاء تناولتها مذكرة التفاهم في جنيف، أو ما يطلق عليها إسلام أباد جنيف، التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة. واضح أن المضيق بات هو ملف جوهري، وهو الذي يعني يكون محل الانتكاسة إذا حصل عدم تفاهم في الملفات المتعددة. الذي يجري الحديث عنه هو تكمن أهميته في أنه أوقف التصعيد ولو مؤقتا بالنسبة للجانبين. ونتحدث عن إجراءات فنية بين الطرفين لتحديث مسار ملاحي جديد في المضيق. السفن الداخلة إلى المضيق ستمر من ممر عماني جنوبي في جنوب المضيق، والسفن الخارجة من المضيق ستكون، أو عفوا الداخل على المضيق من ممر إيراني، والخارج من المضيق من ممر عماني. وواضح أن الولايات المتحدة أيضا ودول الخليج الأخرى كانت موجودة في متابعة هذا الاتفاق، وعمان راعت هذه المسار. على الأقل تم الاتفاق على أنه خلال 60 يوما ستعبر السفن بدون أي رسوم، على أن يتم بحث هذا الملف بين عمان وبين إيران مستقبلا. وبالتالي بقيت نقطة غير يعني متفق عليها بين الجانبين، لأنها قابلة للتفاوض، وبالتالي قد يحدث اختلاف، ولكن على الأقل هناك 30 يوما سيتم نزع الألغام من وسط المضيق وممرات مؤقتة. وبذلك الولايات المتحدة ضمنت أنه لا سيادة حصرية موسعة لإيران على المضيق ولو مؤقتا، وإيران تضمن من خلال هذا الاتفاق المؤقت أنها توقف الاعتداءات عليها أو توقف الهجمات عليها، وتفك الحصار البحري، وتسمح لنفطها، حيث الرئيس الإيراني اليوم تحدث عن وجود يعني كثير من العجز بسبب الحصار وبسبب ضرب محطات الطاقة في إنتاج الغاز.
0: لكن دكتور، بحسب المعطيات الاتفاق ما يزال أو ينتظر المصادقة من المرشد الإيراني، هل يعني ذلك أن القرار النهائي هو قرار سياسي أكثر منه قرارا تقنيا؟
2: بالضبط، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز. لا أتوقع أن يتم الموافقة على أي شيء متعلق بمضيق هرمز بدون موافقة المرشد، وبالتالي أنه هذا هو الملف الأهم بالنسبة لإيران. وتحدثنا عن فكرة تسليح المضيق، يعني المضيق أصبح اليوم السلاح الأقوى لإيران في هذه المعركة، وكما تقول الولايات المتحدة هو أداة الابتزاز الأقوى، ليس الولايات المتحدة لكل الاقتصاد العالمي ومنصات الطاقة، وأصبح بطاقة قوة بيد إيران، وبالتالي هذه البطاقة القوة

0: هو الأكبر في المعركة بالتأكيد سيكون قرار مصيرها أو إغلاقها وفتحها بيد المرشد. ومن الواضح تشير المؤشرات أنه حاليا لا خلاف بين المرشد والحرس الثوري أو الذين يمثلونهم في المفاوضات بخصوص المضي نحو الذهاب إلى فتح المضيق في هذا الإطار المؤقت.
1: دكتور محمود، هل يمكن فصل ملف مضيق هرمز عن ملف العقوبات وملف النووي الإيراني، أم جميع هذه الملفات مترابطة؟
0: نعم، هذه الملفات كلها مترابطة، ولكن هناك سعي لتحييد فكرة سيطرة إيران على المضيق وإضفاء أجواء من الوصول إلى عملية عدم قدرة إيران على استخدام المضيق كأداة قوة في التأثير لتحصل على مكاسب في الملف النووي وفي ملف
1: العقوبات. يعني الولايات المتحدة هي التي تريد فصل الملفات؟
0: الطرفين يريدان فصل الملفات حقيقة، لأن إيران متضررة بشكل كبير من إغلاق المضيق. أيضا هي تستخدمه صحيح من أجل تثبيت يعني بعض مطالبها في على طاولة التفاوض، ولكن أيضا هي متضررة لأن الحصار البحري الذي فرض عليها لا يسمح للسفن الإيرانية بالخروج، والبحرية الأمريكية قامت بتحويل مسار العديد من السفن الإيرانية، وبالتالي الملفات مرتبطة. ولكن على الأقل إذا تم حل هذه المشكلة نكون أمام انفراجة بسيطة. نحن لا نتحدث عن مسار للحرب، يعني لإنهاء هذه الحرب أو الوصول إلى سلام بشكل مستقر. أعتقد نقطة إيجابية قد تكون مفيدة في البناء عليها. واليوم في هناك حراك إقليمي، قبل قليل تم الحديث عن أن الرئيس أردوغان يتوجه إلى الرياض للقاء غدا في الزيارة في يوم واحد للقاء الأمير محمد بن سلمان، وتواجد أيضا رئيس الوزراء الباكستاني في هذه الزيارة.
1: يعني بالنسبة للحراك الإقليمي، هذا الحراك شمل عمان، باكستان، السعودية وتركيا أيضا، هل نحن أمام شكل لنوع من الوساطة الإقليمية متعددة الأطراف، أم كل دولة من هذه الدول لها دور تحاول القيام به؟
0: واضح أن هذه الدول تحاول أن تلعب دورا جماعيا بهدف واحد، سواء كان التواصل مع الولايات المتحدة أو مع إيران بشكل فردي أو بشكل جماعي من خلال تنسيق المواقف المشتركة. نحن رأينا تهديد الرئيس ترامب وصولا إلى حافة الهاوية، يعني قال أن كانت الليلة الفاصلة للذهاب نحو ضربة شديدة على إيران وهو تراجع. واضح أن أحد أسباب التراجع، لا أقول أنه السبب الوحيد، ولكن أحد أسباب التراجع المهمة هو دور دول المنطقة التي لا تريد أن تدخل في أتون مستقبل مجهول بسبب أيضا التهديد الإيراني على تدفيع المنطقة الخليج تحديدا ثمن أي ضربة أمريكية على إيران.
1: دكتور، إذا نجحت هذه التفاهمات، ما هو انعكاسها المباشر على الاقتصاد العالمي وعلى أمن الملاحة؟
0: بالتأكيد يعني أمن الملاحة يؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد وعلى أسعار الطاقة والبترول، وبالتالي ستنخفض أسعار البترول وأسعار الغاز وتشعر الدول يعني بحالة استقرار. هذا كله سيؤدي إلى تهدئة المخاوف الاقتصادية وإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية، ولكن وأمن الملاحة كذلك. يعني هناك ترابط وثيق بينه وبين السياسة الاقتصادية لكافة البلدان وتحديدا في الغرب، الولايات المتحدة والجانب الأوروبي. أيضا هذا الاستقرار سيتبعه نوع من الاستقرار السياسي في المنطقة، ولكن مهما حدث المنطقة دخلت في تغيير جيوسياسي كبير جدا وإعادة يعني قراءة للتحالفات الأمنية، للممرات الاقتصادية والممرات البرية والبحرية بين الدول، والاعتماد على الولايات المتحدة، الدور الإسرائيلي في المنطقة. كل هذا دخل في مرحلة إعادة تقييم، وسندخل مرحلة جديدة تتعلق بالنظام العالمي والتحالفات الأمنية والسياسية.
1: طيب، في بيانه الأخير دكتور، حذر مجلس الأمن القومي التركي من مخاطر امتداد هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى دول المنطقة، وما لذلك من تداعيات خطيرة على الاقتصاد واضطراب التجارة العالمية، ودعا للعودة لتفعيل مسار المفاوضات. إلى أي مدى من الممكن أن تسهم أنقرة في خفض هذا التصعيد؟ وهل تمتلك أنقرة أوراقا تؤهلها للعب دور الوسيط بين أطراف النزاع كما لعبته في وقت سابق في الحرب الروسية الأوكرانية مثلا؟
0: نعم، أنا كنت سأبدأ من هذه النقطة تحديدا، من إمكانية أنقرة وتجربتها في يعني الوساطة خاصة في موضوع الحرب الإيرانية الأوكرانية الروسية، نجحت في توفير ممر للحبوب، وهذا كان له أثر على
1: تبادل الأسرى بين الجانبين،
0: تبادل الأسرى بين الجانبين، وعلى حتى الحالات الكثير من الدول المعتمدة على القمح والمواد الغذائية في أفريقيا وفي غيرها، وبالتالي ضربت نموذجا حتى ما بين الناتو وبين روسيا. هناك رسائل متبادلة لا تستطيع لا يستطيع أن يقوم بها إلا الحكومة التركية ووزارة الخارجية التركية. أيضا تركيا تمتلك علاقات جيدة مع إيران، واليوم الرئيس الإيراني أشاد ربما دون أن يسمي تركيا بأن تركيا كان لها دور كبير في عدم دخول مثلا قوات كردية إلى إيران بدعم أمريكي إسرائيلي، وهذا كان له موقف إيجابي لأن تركيا أيضا تعتبر أن هذا العامل سيزعزع استقرار المنطقة، العراق وسوريا وإيران ويمتد إلى تركيا، وبالتالي بذلت جهودا إيجابية في هذه النقطة. أيضا تركيا كان لها دور كبير في يعني منع أو إحباط التحريض الإسرائيلي لدول الخليج على الانخراط المباشر في المعركة، وبالتالي ساهمت في رواية الاستقرار في المنطقة ومنع تطور الحرب وتوسعها ضمن إطار ردود الفعل المتبادلة. واليوم تمتلك تركيا أيضا قدرات دبلوماسية عالية بوجود وزير خارجية مثل هاكان فيدان ومتابعة الرئيس أردوغان وعلاقته الممتازة مع الرئيس ترامب بشكل كبير، وهذا مرتبط أيضا بقوة تركيا وتواصلها اليوم. إذا نظرت فقط نظرة سريعة على العشر أيام الأخيرة، ستجد وزير الخارجية، وبالأمس ربما أو قبل يومين تحدثنا، وزير الخارجية هاكان فيدان كان في عمان في ملف متعلق باللجنة الوزارية العربية لمواجهة سياسات إسرائيل في القدس، الرئيس اللبناني كان في أنقرة مع الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء العراقي واتفاقيات جديدة. فتركيا اليوم
1: وزير الخارجية السوري أيضا اليوم
0: وزير الخارجية السوري اليوم كان في أنقرة، وبالتالي اليوم تركيا منخرطة في كافة ملفات المنطقة بل والعالم، وهذا يؤهلها بحجم هذه العلاقات المتميزة، والرئيس أردوغان كما تحدث قبل قليل غدا في السعودية، وهذا كله يشير إلى أن تركيا تمتلك شبكة دبلوماسية قوية، تمتلك رؤية للاستقرار، تمتلك إدراك واضح للنتائج وتداعيات الكارثية لمسار يعني الحرب وتوسعها على المنطقة. وبالتالي ربما أجد أن من الدول القليلة التي تلعب دورا مهما في الاستقرار العالمي وفق رؤية تخدم مصالح الجميع، ليس فقط تختزلها في مصالح دولة كبرى أو يعني على حساب دول المنطقة، وهذا يؤهل تركيا للعب هذا الدور بشكل إيجابي. وهناك بمناسبة تعويل على هذا الدور وتوقع أن يكون له مساهمة إيجابية في إحداث الاستقرار.
1: هل يمكن دكتور أن يشكل اتفاق هرمز مدخلا إلى اتفاق أوسع ما بين واشنطن وطهران، أم سيبقى الاتفاق بشأن هرمز اتفاقا محدودا ويرتبط فقط بأمن الملاحة؟
0: إذا أفضل الاتفاق الذي دار اليوم بين عمان وإيران، وبالتأكيد الولايات المتحدة حاضرة في هذا الاتفاق حتى لو لم تكن حاضرة في نص الاتفاق، إذا أفضى إلى رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران، وإذا أفضى إلى بدء مفاوضات جديدة تتعلق بالملف النووي، نعتقد أنه يمكن أن يكون مدخلا. ولكن حقيقة حتى لا نكون يعني مبالغين في التفاؤل، لا تزال التعقيدات كبيرة جدا، خاصة مع وجود الطرف الإسرائيلي الذي يحاول تخريب هذا الاتفاق، دخول بعض التفاصيل التي يمكن أن تكون هناك خلافات عليها، يعني اقتراب موعد انتخابات الكونغرس، والرئيس الأمريكي لا يريد أن يظهر بأنه يعني تنازل لإيران.
1: نعم.
0: واليوم مثلا مراكز بحثية أساسية في الولايات المتحدة مثل معهد الدراسات الاستراتيجية تحدث أن مذكرة التفاهم التي حصلت في جنيف كانت تميل لصالح إيران، واليوم هذا الاتفاق مع عمان هو يثبت جزئيا دورا سياديا لإيران في ولو كان جزئيا في مضيق هرمز، ويقر بالفعل بناء على المادة الخامسة في جنيف أن إيران يمكن أن تتفاوض على أنها تستفيد وأخذ تأخذ رسوم من إدارتها لمضيق هرمز.
1: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، شكرا على وجودك.
0: حياكم الله. شكرا سيد محمد.

في ملفنا الثاني نناقش توسع اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، مخلفة إصابات في صفوف الفلسطينيين وهدما لبعض المنازل ودمارا للممتلكات وتهجيرا قسريا للسكان. بالتوازي مع ذلك يواصل جيش الاحتلال اقتحامه لمخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

0: حشد قواته على مدخل وفي قلب مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، كان أعلن عن عملية عسكرية واسعة. لكن ربما التساؤل لدى الفلسطينيين خاصة سكان مخيم قلنديا، هل هذه العملية التي تحدث عنها وزير الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة بأنه أوعز لقواته بالسيطرة على مخيم فلسطيني جديد، خاصة مع التسريبات التي تحدثت عن مخيمات بلاطة الجلزون ومخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، هنا رمزية لهذا الاقتحام، هذه الاقتحامات وهذا الاقتحام في منطقة مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب هو لمناطق عمليا تتبع إداريا لبلدية الاحتلال في القدس. حالة من الترقب في المخيم والجيش الإسرائيلي يقتحم عشرات المنازل ليحقق ميدانيا مع عشرات الفلسطينيين، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني على الأقل هناك 10 إصابات جراء الاعتداء بالضرب على فلسطينيين، وبيان للجنة الشعبية أشار لعمليات سرقة مصاغات ذهبية وأموال خلال هذه العملية العسكرية المستمرة. لا يعرف سقف هذه العملية وأين ستنتهي، لكن هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية عن طبيعة هذه الاقتحامات العسكرية التي ربما تشكل نموذجا هنا في مخيم قلنديا لكنها تشمل مختلف مناطق الضفة الغربية. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، من أمام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
1: ينضم إلينا في الاستوديو أستاذ سياسات العامة الدكتور فراس القواس من الحديث أكثر حول هذا الموضوع. أهلا بك دكتور فراس. دكتور، ما الهدف الحقيقي وراء كل هذه الاقتحامات وكل هذا التصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة؟
2: هناك عدد من الأبعاد التي وعدد من الأهداف التي حاول الاحتلال أن يحققها من خلال الممارسات اليومية التي نشهدها في الضفة الغربية. هذه الأبعاد لها يعني أو هذه الأهداف لها أبعاد سياسية، أبعاد جغرافية، أبعاد ديمغرافية. من أهم الأبعاد السياسية أن ما يتم الآن في الضفة الغربية هو تحقيق لرؤية سموتريتش وزير المالية ووزير أيضا الاستيطان فيما بات يعرف بفكرة حسم الصراع. هو يريد أن ينتقل من فكرة إدارة الصراع أن هناك شعب فلسطيني يمكن أن يتم إدارتهم إلى أن هناك ثقل اسمه الفلسطينيين يجب أن نحسم الصراع معهم، وهذه خطة وضعت في عام 2017 وبدأ بتنفيذها مع قدوم في بداية عام 2023 وهذا ما نشهده. وهو أيضا بالمناسبة في البعد السياسي أعطى الفلسطينيين ثلاث خيارات، قال أمامكم التهجير أو القتل أو أن تعيشوا ليس كمواطنين فلسطينيين بل كسكان عاديين لكم حقوق مدنية فقط. بمعنى آخر في البعد السياسي الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية وإلى طمس الكينونة الفلسطينية وتحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية لها بعد سياسي بشكل أساسي إلى قضية سكانية، هذا سياسيا. على البعد الجغرافي لا شك بأن ما يتم في الضفة الغربية هو يأتي في سياق سيطرة الاحتلال المستمرة والممتدة بالمناسبة منذ اتفاقية أوسلو، هذا التمدد الواسع في السيطرة على أراضي الضفة الغربية وتحديدا نتحدث هنا عن مناطق جيم. لكن ما نشهده الآن أن التي تمثل 60% تقريبا من أراضي الضفة الغربية، لكن ما نشهده الآن هو توسع أخطر من ذلك، لأنه الكثير من البلدات، الكثير من القرى، الكثير من المناطق الفلسطينية الآن التي بات يسيطر عليها من قبل المستوطنين هي أيضا تخضع في مناطق ألف وباء. ديمغرافيا الاحتلال أيضا له بعد أو له هدف في إعادة أو تغيير التركيبة السكانية في الضفة الغربية. عدد المستوطنين مثلا في عام 1993-92 كان ما يقارب 200,000، الآن ما يقارب 800,000، ما يقارب 4-5 أضعاف. ففي بكل تأكيد بعد ديمغرافي وهدف ديمغرافي يريد الاحتلال أن يغير تركيبة الضفة الغربية. وطبعا هذا تجسد من خلال
1: دكتور في بداية إجابتك ذكرت أن الأهداف سياسية وجغرافية وديمغرافية، لكن لم تذكر أن هناك أهدافا أمنية مثلا.
2: هذه الرواية بالحقيقة يعني دائما يصدرها الاحتلال الإسرائيلي، وهذه جزء من البروبيغندا التي يحاول أن يمارسها علينا، وكأنه يجعل أن المشكلة هي في الفلسطينيين وليس في الاحتلال نفسه. وهذا يعني ينطوي على عدد من الملفات. خذ مثلا الجدار الفصل العنصري الذي بدأ يعني بدايته في بداية الألفينات تقريبا. هو قال أن المبرر في ذلك هو الجانب الأمني، بينما هناك 9 مبررات أخرى حقيقية تهدف في جوهرها السيطرة على الأرض الفلسطينية. بمعنى آخر تمرير هذه الرواية أو الحديث عن هذه المبررات ليست إلا تعزيز لرواية إسرائيلية مفادها أن المشكلة هو في الشعب الفلسطيني، وهذه من المفارقات التي

0: يجب أن ننتبه إليها.
1: إلى أي درجة ترى دكتور أن هناك تنسيقاً بين ما تقوم به قوات الاحتلال في مدن شمال الضفة مثلاً وما يقوم به المستوطنون في الجنوب في الوقت ذاته؟
0: طبعاً الكثير من الباحثين والمحللين يعني يستخدموا أحياناً مصطلح دولة المستوطنين ودولة إسرائيل، بمعنى آخر ما يتم في الضفة الغربية يرقى إلى مع اختلافي مع هذه المسميات، لأنها كلها بالنهاية هي دولة استعمار أو مشروع استعماري، لكن التفرقة ما بين ما بين ممارسات
1: وكان
0: المستوطنين في الشمال
1: لا يوجهون من قبل
0: لا في الحقيقة أن هناك تكامل وظيفي بين المستوطن بين أدوار ما يقوم به المستوطنين في أراضي الضفة الغربية وبين أيضا المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وليس فقط الحكومة الإسرائيلية أو المجتمع الإسرائيلي في داخل أراضي فلسطين المحتلة، بل هناك أيضا تكامل مع الأجهزة الأمنية. كيف الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية تترك ما نطلق عليه الأدوار القذرة لهؤلاء المستوطنين؟ لماذا؟ لأنه يعني الاحتلال أو المؤسسة الأمنية دائما تحاول أن تحافظ على وجهها إن صح التعبير الليبرالي، بمعنى أن تقول أننا نحن لا نقوم بممارسات أمنية إلا عند الحاجة، لكن هذه ليست الحقيقة. طيب كيف تريد أن تبرر ممارساتك الأمنية والهمجية التي تمارس في الضفة الغربية من خلال تصدير المستوطنين ويعني ممارسة هذه الأعمال الوحشية؟ وللمفارقة إذا ما زلت تذكر ما تم في في في يعني قبل أسبوع تقريبا في قرية تل في نابلس، في جنوب نابلس، المستوطنين الاثنين الذين قتلوا هم جنود.
1: صحيح.
0: هم جنود
1: صحيح.
0: من الاحتلال، وهذا ما كنت أقصده، أن هناك تكاملا وظيفيا وتبادلا للأدوار ما بين المؤسسة الأمنية وبين المستوطنين.
1: طيب سأسأل بصوت رجل الشارع الفلسطيني، لوين رايح الأمور؟ شو أخريتها يعني؟
0: أنا أعتقد أنه ما يعني القضية الفلسطينية ما تمر فيه الآن هي تمر في لحظة حرجة جدا. إذا أردنا أن نعمل كما يقال زوم إن، إذا أردنا أن ننظر إلى الصورة الكبرى في قطاع غزة،
1: زوم أوت لكي
0: زوم
1: ننظر
0: أوت
1: إلى الصورة الكبرى.
0: زوم أوت في قطاع غزة الآن مشروع الاحتلال أنه يعني هناك إن صح التعبير محاولة لفرض انتداب جديد على قطاع غزة،
1: وهذا معلن يعني
0: في الضفة الغربية. هناك مشروع يمكن أن نقول أن عنوانه هو تدمير الكينونة السياسية الفلسطينية، وأيضا توسع المستوطنين، وفكرة التهجير ما زالت حاضرة في العقل الإسرائيلي، بمعنى هناك فكرة تصفوية للقضية الفلسطينية. حتى الفلسطينيين الذين يعيشون في 48 لديهم عدد من الأزمات الأمنية، أبرزها المشاكل والإطلاق يعني الاستهدافات،
1: الجرائم
0: المستمرة في الداخل المحتل. هذه يعني هذه الملفات الثلاثة إذا نظرنا إليها بهذه الصورة الكبرى، نحن نرى أن هناك نوع من هندسة هذا ما يحاول أن يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، أن يهندس القضية الفلسطينية وصولا إلى تصفيتها وتغيير شكلها وبنيتها من قضية سياسية تحررية إلى قضية مشاكل سكان نريد أن نتعامل معهم، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في 48. صحيح يبدو التحليل والصوت متشائم، لكن علينا أن نكون واقعيين في قراءة الأحداث. ما يجري الآن في الضفة الغربية تحديدا، بما أن حديثنا عن الضفة الغربية، هو ممارسات ممنهجة تهدف في النهاية كما يراها الاحتلال الإسرائيلي إلى تشجيع وخلق بيئة طاردة للفلسطينيين.
1: صحيح.
0: وتشجيعهم على التهجير إلى أراضي إلى خارج فلسطينيين.
1: صحيح.
0: وهذا نستطيع قراءته في عدد من الملفات. خذ مثلا ملف قلنديا الذي يعيش في أو مخيم قلنديا الذي يعيش فيه تقريبا الآن 19,000 فلسطيني. سبقه في عام 2005 أو 25 الحملة العسكرية التي بدأ بها الاحتلال وهجر ما يقارب 50,000 فلسطيني من ثلاث مخيمات رئيسية، مخيم جنين وطول كرم ونور.
1: صحيح.
0: ونور شمس.
1: صحيح.
0: أضف إلى ذلك مثلا المخيمات الفلسطينية والتجمعات البدوية التي تقع تحديدا في شرق القدس وفي النقب وفي جنوب الضفة الغربية، هناك ما يقارب 6,000 تم تهجيرهم. بمعنى آخر يعني ملف التهجير الحقائق تقول والقراءة الموضوعية تقول أنه ما زال حاضرا في عقلية صانع القرار.
1: صحيح.
0: الإسرائيلي،
1: وهو معلن على لسان الحكومة.
0: نعم.
1: اليمينية.
0: صحيح.
1: التي
0: نعم. يعني وهذه بالمناسبة يعني نقطة مهمة، أن لعله خطورة اللحظة الحالية التي نعيشها.
1: نعم.
0: أن هناك انسجاما كبيرا ما بين ممارسات الحكومة

0: الإسرائيلية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الرسمية وكذلك المجتمع الإسرائيلي. يعني لا يوجد تباين. بمعنى آخر، سابقا كنا نقول، مع طبعا يعني تحفظي على فكرة أن نقول أن الاحتلال، الآن نقول أنه اتجه نحو اليمين وكأنه يعني كان يعني يؤمن بالحقوق الفلسطينية. هو لم يؤمن بالحقوق الفلسطينية، لكن حتى نكون دقيقين، هو كان مستعمر بوجه ليبرالي إن صح التعبير.
1: الآن هو خلع القناع،
0: هو خلع القناع الآن وأصبح مستعمر بوجه
1: بوجهه الحقيقي
0: وبوجهه الأيديولوجي. لدرجة عندما كنت أقرأ في أدبيات الحركة الصهيونية، والتي تسيطر بالمناسبة الآن على مفاصل الحكم في الحكومة الإسرائيلية وتعتبر يعني ركيزة أساسية في المجتمع الإسرائيلي، جزء من الأدبيات الحركة الصهيونية، أقصد التيار الصهيوني الديني على رأس سموتريتش وبن غفير، هو يؤمن أن رفض العالم لنا ورفض الجمعية ورفض الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لنا، هذا دليل على صدقية الطريق التي نحن نمضي بها. بمعنى مخالفته للمجتمع الدولي، حتى لقوانين المجتمع الدولي ومخالفته للأعراف الدولية، هذا دليل على صدقية الطريق الذي يعتقد أنه
1: بالحديث عن المجتمع الدولي، أين يقف المجتمع الدولي الآن من كل هذه التحركات وهذا التصعيد؟ وهل ما زالت هناك أدوات ضغط قانوني على إسرائيل؟
0: طبعا في الحديث عن المجتمع الدولي نحن نتحدث عن مكونات أساسية، أبرزها طبعا الجمعية العامة، مجلس الأمن، وكذلك الاتفاقيات الدولية. إذا نظرنا إلى هذه المكونات الأساسية من ناحية المبدأ ومن الناحية النظرية، هناك حالة من يعني نكران ما يحدث في الضفة الغربية من تمدد للاستعمار ومحاولة ممارسة يعني تهجير قسري وما إلى ذلك. لكن بكل أسف أقول، وهذه حقيقة موضوعية، يعني أن المجتمع الدولي لهذه اللحظة لم ينجح في فرض أو في في في استخدام بعض الأدوات التي أعتقد أنه يمتلكها في في في إطار وفي سبيل تحقيق الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية. بمعنى أنه لا يوجد هناك إرادة حقيقية دولية في ممارسة وفي استخدام الأدوات التي بيدها في إطار يعني وضع عقوبات على إسرائيل، على غرار مثلا ما حدث في الملف الأوكراني والملفات الدولية الأخرى. المشكلة الأخرى أيضا في قضية المجتمع الدولي أن الفيتو الأمريكي، يعني هناك الكثير دائما حاضر، هناك الكثير من القرارات التي كانت تصدر من مجلس الأمن، ومن المعلوم أن القرارات التي تصدر من مجلس الأمن هي أكثر أهمية والمفروض حيوية من القرارات الجمعية العامة. لكن إشكالية هذه القرارات أنها عادة ما تواجه بالفيتو الأمريكي. وكأنني أريد أن أقول أنه المجتمع الدولي، وتحديدا إذا أردنا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، هي توفر غطاء قانوني وتوفر بيئة قانونية وشرعية إن صح التعبير للاحتلال الإسرائيلي بأن يستمر في انتهاكاته في الضفة الغربية وكذلك في باقي ملفات القضية الفلسطينية.
1: إذا ما استمر هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال، عمليات الاقتحام اليومي وعمليات الاعتقال اليومي والتصعيد الذي يقوم به المستوطنون كما قلنا بشكل ممنهج وبالاتفاق والتنسيق مع قوات الاحتلال، هل من الممكن أن يعني يتصاعد هذا الموضوع وينعكس على الوضع الأمني في القدس وفي مدن الداخل؟
0: هو الوضع الطبيعي، المعادلة الطبيعية تقول أن الضغط يولد الانفجار، وهذا يعني تاريخيا يحدث في الكثير من السياقات التحررية. هذا متوقع لأنه كثرة الضغط التي تقع على الفلسطيني في الضفة الغربية من المتوقع طبعا أن تؤدي إلى انفجار. لكن ما يعني لعله التحدي الذي يعني الموجود الآن في الضفة الغربية هو البيئة الأمنية إن صح التعبير القاسية على الشعب الفلسطيني نفسه، وكذلك حتى نكون يعني أيضا جزء من القراءة الموضوعية، لأنه لا يوجد هناك بالرغم من هذا الضغط الهائل الذي يجب أن يستثمر سياسيا وتحرريا، لا يوجد يعني كتلة فلسطينية حرجة منظمة تستطيع أن توجه الشارع الفلسطيني لكي يوجه أو يعني يستثمر غضبه ضد الاحتلال الإسرائيلي ويكون جزء من مشروع وطني متكامل.
1: هذا الأمر يشمل الضفة أيضا؟
0: هذا نعم بالتحديد أنا أتكلم عن الضفة الغربية.
1: المدن الداخل
0: أنا أتحدث بشكل أساسي الآن عن الضفة الغربية. نعم. عموما إذا أردنا أن نفتح هذا ملف آخر اللي هو طبعا. المشروع الوطني الفلسطيني، لكن أنا أعتقد أنه يجب استثمار حالة الغضب المتولدة والمتزايدة في الضفة الغربية، بما أنه حديثنا الآن عن الضفة الغربية وتحديدا من الجهة التي تمتلك

0: أوراق القوة في الآن في هذه الساحة، وتحديدا أنا أتحدث هنا عن السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالحد الأدنى. أنا أعتقد أنه يمكن استثمار هذا الغضب لتوجيهه ضد المحتل، وأيضا لكي يكون سدا منيعا ضد انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين، لأن الاحتلال القاعدة التي يعني يطبقها عادة أو يعني مورست تاريخيا، والدرس التاريخي الذي نتعلمه أنه كلما تمادى الاحتلال وكلما وجد بيئة مسموحة تسمح له بالتمادي سيتمادى أكثر، والعكس صحيح، كلما كان هناك كتلة حرجة فلسطينية تواجه هذا المحتل بمشاريعها الوطنية بالحد الأدنى. يعني مثلا السلطة الفلسطينية كانت تتحدث كثيرا عن فكرة المشروع عن المقاومة السلمية، تفعيل المقاومة السلمية وجعل الناس تنخرط فيها بشكل منظم، هذا من شأنه بتقديري أن يعطي رسالة أولا للاحتلال بأن الفلسطينيين يقفون سدا منيعا في محاولة تصفية قضيتهم، وأيضا يعني يعطي رسالة للآخرين بأن القضية الفلسطينية ما زالت حية.
1: هل المقاومة السلمية تؤثر بأي شكل من الأشكال في أعضاء الحكومة اليمينية الحالية في إسرائيل؟
0: يعني أي شيء ممكن أن يؤثر في مواجهة الحكومة الإسرائيلية، أي شيء أنا بتقديري، يعني قول كلمة لا بكل تأكيد هو أفضل من عدم قول كلمة لا، النزول إلى الشارع وعمل أي شيء ضد هذه الحكومة اليمينية هو بكل تأكيد أفضل من أي شيء، لكن ما أقوله أنه يجب أن تتبلور مشاريع وطنية يلتئم عليها الفلسطيني لمواجهة هذا المحتل، ونحن في لحظة تاريخية أعتقد أننا بحاجة إلى هذا الإجماع الفلسطيني، ليس فقط لمواجهته في الضفة الغربية بل أيضا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية في قطاع غزة، وكذلك القضايا التي واجهها فلسطينية 48. نحن عادة ما نتحدث، وهذه واحدة من مشاكل أوسلو، أنه جعلتنا أن نفكر بأن الفلسطيني هو من يعيش في الضفة الغربية وقطاع غزة، صحيح. بينما الأصل الفلسطيني هو كل فلسطيني يقع على أرض فلسطين التاريخية، ويشمل ذلك أيضا المهجرين الذين هجروا عام 1948 و67، ويجب أن يكون هذا حاضرا عندنا عندما نقول الفلسطيني هو الذي يعيش في الضفة والذي يعيش في القطاع والفلسطيني الذي يعيش في المناطق 48 وفي المهجر. نحن بتقديري كفلسطينيين بحاجة ماسة إلى وجود مشروع يعني
1: جامع
0: للمكونات الفلسطينية نتفق فيه على الحد الأدنى، على الأقل على الحد الأدنى، لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية الحقيقية والخطيرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
1: أستاذ سياسات العامة الدكتور فراس الخواسمي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.
0: حياك الله.

0: في ملفنا الأخير لهذه الحلقة نناقش ردود الفعل حول فوز المرشح الديمقراطي ذو الأصول المصرية عبد الرحمن السيد بالانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان، حيث أثار الفوز موجة واسعة من الترحيب داخل الأوساط التقدمية والعمالية داخل الحزب الديمقراطي. في المقابل شن الحزب الجمهوري ورموزه هجوما حادا عليه، فهل يعكس هذا الفوز تحولات أعمق داخل المجتمع الأمريكي؟
1: هكذا نادوا، تجمعوا حوله، فحققت لهم صناديق الاقتراع في ميشيغان ما أرادوا. عالم الأوبئة المصري الأصل عبد الرحمن السيد، أو عبدول كما يطلق عليه هنا، يقطع أولى خطواته نحو الكونغرس مرشحا عن الحزب الديمقراطي. طريق عبد الرحمن الذي تنبأ له الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بمستقبل في أروقة السياسة لم يكن سهلا في مواجهة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك ونظيراتها ممن عملوا على إسقاطه.
2: لقد واجهنا آلة جبارة كان من المفترض ألا تتمكن من التغلب على إنفاق خارجي بقيمة 70 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي أنفق في حملة انتخابية ضد مرشح ديمقراطي في الانتخابات التمهيدية. في أي حملة انتخابية كان من المفترض ألا تتمكن من التغلب على ذلك، وما أثبتناه هو أن قوة الجماهير تفوق قوة أموالهم.
1: في مواجهة ذلك لم يمض السيد وحيدا في حملته، فسنده رفاق طريق من تقدمي الحزب

0: بالديمقراطي مثل بيرني ساندرز وألكساندريا كورتيز اللذين قدم السباق بوصفه مواجهة بين حراك شعبي وقوى تقليدية مدعومة بالمال السياسي.
1: نجح عبد الرحمن السيد بفضل برنامجه الانتخابي الذي يركز على مواجهة المال السياسي وأيضا على رعاية صحية للجميع وعلى حقوق المواطنين في حياة أفضل. نجح أيضا بفضل كاريزمته ولأنه متحدث مفوه قادر على جذب الناخبين.
0: وبذلك يستعد عبدول لخوض مواجهة حاسمة في الانتخابات العامة نوفمبر المقبل أمام المرشح الجمهوري مايك روجرز في سباق ينظر إليه كأحد أهم المعارك المفصلية التي قد تحدد مستقبل الأغلبية بمجلس الشيوخ القادم.
2: لم يكن فوز عبد الرحمن السيد مجرد عبور نحو مرحلة انتخابية جديدة بقدر ما هو رسالة بأن أصوات الهامش قادرة على إعادة رسم المشهد السياسي، وأن ما يهمش اليوم قد يصبح غدا رقما يصعب تجاهله في أروقة الحكم والسياسة. أيمن جاد، تيرت عربي، واشنطن.
3: معنا من ميشيغان المرشح السابق للكونغرس وخبير الشؤون الأمريكية دكتور أحمد غانم. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد. دكتور، ما الذي يجعل فوز عبد الرحمن السيد حدثا سياسيا لافتا داخل الحزب الديمقراطي؟
4: ما يجعله حدثا سياسيا لافتا هو أنه المعادلة السياسية السابقة في أن المال هو الأهم في أي سباق انتخابي، هذه المعادلة تم كسرها وتم تغييرها في ميشيغان، وعبدول السيد كان هو القائد الذي اقتحم تلك القلعة التي لم تقتحم منذ سنوات طويلة، وبالتالي سيغير ما حدث رؤية المرشحين لكيف يفعلون وكيف يتفاعلون مع الجماهير. الكثير من المرشحين قبل ذلك كان لا يهمهم الجماهير، كان لا يهمهم البرنامج الانتخابي، وإنما كان يهمهم الحصول على المال من اللوبيات التي كانت تحصل على ولائهم. الآن كثير من المرشحين وخصوصا مرشحي الرئاسة الأمريكية، وهذا هو الحدث الأهم والأعظم، أننا الآن على بعد سنتين من الرئاسة الأمريكية، وكل المرشحين للرئاسة الآن يبدأون في محاولة بناء خطابهم السياسي، لأن في خلال أسابيع قليلة سيبدأون هذا البناء. الآن سيتغير بناء على كسر المعادلة التي حدثت في ميشيغان، سيركزون على الناس وعلى احتياجات الناس وليس على الأموال، وسيبعدون بأنفسهم عن اللوب الصهيوني وعن إسرائيل، وهذا سيكون تغير كبير في أول انتخابات رئاسية لنرى فيها المرشحين يتسابقون لرضا إسرائيل، بل ينظرون على أن إسرائيل تكون تبعية ويبعدون عنها على قدر الإمكان.
3: يعني رغم الإنفاق الكبير من جماعات الضغط، وهنا نتحدث عن اللوبي الصهيوني والجماعات التابعة لإسرائيل والحزب الجمهوري، عبد الرحمن السيد حقق الفوز. هل يعكس ذلك تغيرا في مزاج الناخب الأمريكي وربما في قدرة المال السياسي على إحداث تغيير حقيقي داخل الولايات المتحدة في المستقبل القريب؟
4: نعم، هناك ثورة شعبية داخل أمريكا، ويقال أنه حينما أحدى المجلات الكبرى قالت أن الناس في ميشيغان لا يصوتون على مقعد في مجلس الشيوخ وإنما يصوتون على مصير إسرائيل في أمريكا، وهذا ما حدث بالفعل، لأن الناس في السنتين السابقتين بعدما بدأت المذابح التي حدثت في غزة أصبح المواطن الأمريكي الذي كان لا يعرف أي شيء عن السياسة الخارجية، لا يعرف أي شيء عن غزة، لا يعرف أي شيء عن فلسطين، الآن يعرف أن هناك شيء اسمه الإيباك، الآن يعرف أن هناك صراع اسمه إسرائيل، الآن يعرف أن ضرائبه تؤخذ منه وتتحول إلى أموال وقنابل يقتل بها الأطفال والنساء، والغالبية العظمى من الشعب الأمريكي وخصوصا الشباب الذين شاهدوا ذلك على شاشات موبايلاتهم لا يريدون لذلك أن يحدث، ويقولون لماذا نمول المذابح بينما نحن هنا لدينا مشكلة في المدارس ولدينا مشكلة في الصحة ولدينا مشكلة في التعليم، يجب أن تظل الأموال الأمريكية داخل أمريكا لإصلاح أمريكا وليس لقتل الأطفال والنساء. هذه هي الرسالة التي تبناها عبد الرحمن السيد، وهذه هي الرسالة التي تبناها كثير من المرشحين التقدمين الآن، والتي تتسبب في نجاح كثير في ميشيغان على سبيل المثال لم ينجح فقط عبد الرحمن السيد، عبد الرحمن السيد أخذ

0: الأضواء الكثيرة لأنه مسلم ولأنه عربي، ولكن أربع مرشحين تقدميين نجحوا. الإيباك أنفق 100 مليون دولار في ميشيغان، 60 مليون دولار منها ضد عبدول السيد، و40 مليون دولار منها ضد ثلاثة مرشحين آخرين، ولكنهم نجحوا الأربعة مرشحين التقدميين وأسقطوا مرشحين
1: هنا الإيباك. هنا السؤال، كيف يمكن أن يؤثر هذا الفوز على التوازنات داخل الحزب الديمقراطي بين التيار التقليدي والتيار التقدمي؟
0: التوازن الآن يميل نحو التيارات التقدمية، ولهذا ليس فقط داخل الحزب الديمقراطي ولكن داخل الحزب الجمهوري أيضا. الجميع الآن، جميع السياسيين يرون أن هذا هو المزاج الشعبي، لأن السياسيين يعرفون ما هو المزاج الشعبي. المزاج الشعبي العالمي في داخل أمريكا الآن البعد عن إسرائيل، ولذلك وجدنا أن هناك فريق داخل الحزب الديمقراطي أيضا رغم أنه ليس تقدميا لأنه محافظ جدا، ولكنه أصبح يتبنى هذه السياسات بالبعد والنأي عن إسرائيل، ونجد أن هذا هو صدى لما يحدث داخل الحزب الديمقراطي.
1: الجمهوريون هاجموا هذا الفوز منذ اللحظة الأولى، هل تتوقع أن يصبح عبد الرحمن السيد أحد أبرز الأهداف بالنسبة لهم في الانتخابات العامة؟
0: نعم، الحزب الجمهوري يعني ينمو وينمو شعبيته في الدوائر المحافظة على إيجاد بوغيمان كما يقولون، إيجاد شيء يخيف الناس. كان ذلك قبل ذلك ممداني في نيويورك، كان هذا هو الوحش الذي يخيف الناس، والآن يستعملون عبدول السيد، يقولون أن عبدول السيد إرهابي وأنه متطرف وأنه إسلامي، بينما ليس له أي علاقة بهذه الأشياء. هو شاب يعني ولد وتربى في أمريكا ودخل أكبر جامعات في أمريكا وتعلم في أكبر جامعات أمريكا، وكان يخدم في الحكومة الأمريكية اللوكال المحلية منذ نعومة أظفاره، ولكنهم يريدون استعماله كفزاعة حتى يعطيهم بعض الأصوات، ولكنها يعرفون أنها لا تفعل. ولذلك سنرى، أنا أعتقد أننا في خلال الشهرين القادمين سيتغير الخطاب الجمهوري، لأنهم يرون أن هذه الأشياء لم تعد تفزع الناس. الآن الناس يرون عبدول السيد، وخصوصا مع الشباب الصغير الذي لم يعد ينطلي عليه هذه الأشياء، لأن الشباب الصغير لا يشاهد الإعلام التقليدي وإنما يشاهد الإعلام السوشيال ميديا، والذي للتيار التقدمي حظ كبير وسيطرة كبيرة على السوشيال ميديا.
1: دكتور، هل يفتح هذا الفوز الباب أمام حضور أكبر للعرب والمسلمين في الحياة السياسية الأمريكية، أم أن خصوصية ميشيغان ربما لا يمكن تعميمها على ولايات أخرى؟
0: بالتأكيد هذا يفتح الطريق أمام كثير من الشباب الذي ولد في أمريكا، أنهم يرون في عبدول السيد قدوة لهم، أنه إسلام نجح عبدول ربما هم أيضا ينجحون، وسنرى يعني موجات ارتدادية لذلك في كثير من الولايات وليس فقط في ميشيغان، رغم أن ميشيغان فيها عدد كبير من العرب، لكن يجب أن نعلم أن الذين صوتوا لعبدول أو كمية أصوات العرب لعبدول لا تتعدى 5%. ميشيغان ولاية بيضاء، عدد المسلمين فيها وعدد العرب فيها لا يتعدى 1%. 99% من سكان ميشيغان هم بيض أمريكان، ليس لهم علاقة بالأقليات أو بالمهاجرين، وبالتالي ميشيغان هي ولاية أمريكية بامتياز، على عكس نيويورك على سبيل المثال التي فيها عدد كبير من المهاجرين. وبالتالي أن نجاح عبدول في ميشيغان هو يمكن مثال يمكن تطبيقه في أي ولاية أمريكية، لأن ميشيغان تعتبر الولاية الأمريكية النموذجية.
1: هل يمكن أن يؤثر صعود شخصيات تقدمية مثل عبد الرحمن السيد على موقف الحزب الديمقراطي من الحرب على غزة مثلا مستقبلا؟
0: بالتأكيد هناك يعني نزاع كبير داخل الحزب الديمقراطي، كما قلنا الموضوع الأهم بين عبدول السيد وبين المنافسة له كان أمر إسرائيل، كان هو الأمر الأهم على الطائفة. معظم الذين صوتوا لأن عبدول لا يريد إعطاء إسرائيل أموال لقتل الأطفال، بينما منافسته كانت تدعم إسرائيل دعما غير مشروطا،
1: وكانت مدعومة أيضا من جماعة الضغط
0: أمريكا. نعم، هو قادر بشدة في أمريكا، ولهذا وضع الإيباك ما يعادل 100 مليون دولار لمواجهة الأربعة المشرحين في ميشيغان.
1: طيب، ما هي الرسائل بعد هذا الفوز التي يرسلها فوز عبد الرحمن إلى قيادة الحزب الديمقراطي، خصوصا فيما يتعلق بالملفات الخارجية؟
0: الرسائل الأساسية أن الحزب الديمقراطي كان يقول لا نريد وضع هذه المواضيع على منظور أكبر، لأن هذه المواضيع يفكر فيها 10% أو 20%.

0: 100% من السكان فقط، ولكن ما نجاح عبدول ونجاح ممداني قبل عبدول أظهر أن هذه هو ما يفكر فيه الناس، وأن هذا هو نبض الشارع الأمريكي، وأن هناك دفع الآن للحزب الديمقراطي أن يتبنى نبض الشارع الأمريكي وتخلى عن هذه اللوبيات. تكلمنا بالأمس مع رئيس الحزب الديمقراطي في ميشيغان وقلنا له يجب أن يتم تغيير قوانين الإنفاق الانتخابي في ميشيغان، ويجب أن تنتهي الأموال التي تأتي من اللوبيات مثل اللوبي الصهيوني، وكان يوافق معنا وسيبدأون في وضع هذه القوانين. فهناك ضغط شديد داخل الحزب الديمقراطي للتغيير، لأنهم يريدون أن ينجحوا في الانتخابات الرئاسية القادمة. هم يعرفون أنهم لن ينجحوا بدون الدعم والزخم الموجود في الشارع من الشباب الذين ومن المصوتين الذين تحت سن 45 الذين لا يشاهدون التلفاز وإنما يعتمدون على السوشيال ميديا، وبالتالي هناك تغييرات كبرى شاملة ستحدث في الحزب الديمقراطي في خلال الأشهر القادمة.
1: من ميشيغان المرشح السابق للكونغرس وخبير الشؤون الأمريكية الدكتور أحمد غانم، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في حفظ الله ورعايته.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان.

0: ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
3: الله بنتقم للأطفال مشان البركة، المرأة

0: التحديات الفنية المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
1: قتلان و13 جريحا في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد اتفاق طهران ومسقط على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، البرلمان الإيراني يدرس سن قانون يمنع السفن التي وصفها بالمعادية من عبور المضيق. قصف مدفعي إسرائيلي على ريف القنيطرة، وهاكان فيدان مع نظيره السوري يؤكدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة. 8 قتلى في غارات وهجمات صاروخية روسية على عدة مناطق أوكرانية، وزيلينسكي يقول إن بلاده تقترب من بناء درعها الصاروخي. أهلا بكم إلى التفاصيل. قتل شخصان وأصيب 13 آخرون مساء الخميس جراء انفجار داخل حافلة ركاب صغيرة في مدينة جرمانة بريف دمشق، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة السورية. ونقلت وسائل أعلام سورية عن مصدر أمني قوله إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت داخل الحافلة، فيما توافدت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل الضحايا، وأغلقت القوات الأمنية الشارع الرئيس في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن فرق الأدلة الجنائية والدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري تواصل عملها في موقع الانفجار. وفي أول رد فعل عربي أدانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير، مؤكدة دعمها لاستقرار سوريا ومقدمة تعازيها للحكومة والشعب السوري ولذوي الضحايا. نذهب إلى العاصمة السورية دمشق، ومن هناك مراسل تيرتي عربي محمد سباعي. أهلا بك محمد. محمد، آخر المستجدات لو سمحت.
2: نعم محمد، منذ قليل أفادت مديرية الصحة في دمشق بارتفاع أعداد الإصابات في منطقة جرمانة إثر هذا التفجير الذي وقع مساء اليوم، إلى 14 إصابة وهنالك أيضا قتيلين في المكان. نحن نتحدث عن وقوع انفجار وقع في مدينة جرمانة بريف دمشق، خلفي تماما موقع التفجير الذي طبعا ضرب مدينة جرمانة، وكان نتيجة عبوة ناسفة كانت في إحدى حافلات نقل الركاب داخليا داخل مدينة جرمانة. طبعا منذ قليل أنهت وحدات الأمن الداخلي طبعا العمل على جمع الأدلة في المكان، وفتحت الطرقات التي كانت مغلقة أو الطرقات التي كانت تؤدي إلى موقع الانفجار. سأدع الصورة الآن محمد تظهر طبعا عودة الحياة إلى طبيعتها هنا في مدينة جرمانة بريف العاصمة السورية دمشق. في هذا المكان تحديدا الذي يظهر على الشاشة وقع فيه الانفجار. طبعا فرق الدفاع المدني السوري استجابت لطبعا هذا الحدث، وقامت بإزالة معالم الانفجار عقب الانتهاء من رفع الأدلة ورفع البصمات وأخذ العينات من قبل المباحث الجنائية. وطبعا يتم الآن إزالة المعالم لهذا الانفجار وأيضا تنظيف الطرقات. حتى هذه اللحظة محمد لم يكن هنالك أي جهة تبنت هذا الانفجار. نحن نتحدث عن انفجارات سابقة ضربت العاصمة السورية دمشق، وكان منفذي هذه التفجيرات خلايا تتبع لتنظيم داعش الإرهابي، ولكن في هذا الانفجار في مدينة جرمانة لم تتبنى أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن هذا الانفجار، فيما أيضا بدأت التحقيقات من قبل وحدات الأمن الداخلي وأيضا الفرق المختصة. نحن أمام حصيلة طبعا ليست نهائية، قتيلان وأربعة عشر مصابا بمختلف الأعمار ضمن هذا الانفجار الذي حصل في مدينة جرمانة مساء الأمس. هنالك أيضا وزارة الخارجية السورية أدانت هذا التفجير وقالت بأن التفجير في مدينة جرمانة لم يثني تقدم الدولة في محاربة الإرهاب والانتهاء من هذه الأعمال التي طبعا هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في عموم المنطقة. محمد،
1: أشكرك شكرا جزيلا. محمد أسباعي مراسل تلتي عربي من دمشق. قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية. وأكدت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي بثلاث قذائف مدفعية، وأوضحت أن القذائف سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية دون تسجيل أي إصابات. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة، وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره السوري أسعد الشيباني أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تمثل تهديدا لاستقرارها واستقرار المنطقة.
3: تركيا وسوريا رفاه واستقرارنا birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
4: استقرار تركيا وسوريا لا ينفصلان، ونحن نواصل تعميق التنسيق في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، ونولي أولوية قصوى لإتمام عملية التكامل في سوريا، ونعد اندماج جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة هيكل وطني شرعي وموحد أمرا ضروريا لوحدة سوريا واستقرار المنطقة. كما نعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وإعادة إعمار سوريا وتطوير بنيتها التحتية في مجالي الطاقة والنقل. وشددنا على أن حماية أمن سوريا واستقرارها مسؤولية مشتركة، فهجمات إسرائيل على سوريا تمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه استقرار المنطقة.
1: من جهته قال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إن بلاده تعمل على ترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدا إدانة دمشق واستنكارها لأي اعتداء يمس أراضيها وسيادتها.
5: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا، ونؤكد أن أي عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا الاستقرار الأمني يمهد الطريق بثبات لملف المرور والربط الإقليمي، إذ ناقشنا اليوم تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، فالجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوى في خرائط التجارة العالمية.
1: وأضاف الشيباني أن المنطقة تتجه بوضوح لإرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز استقرار المنطقة.
5: دمشق وأنقرة يدركان أن الاستقرار الميداني والنجاح المستمر بمكافحة الإرهاب هما حجر الأساس لهذا الشراكة، وهما ما يتجسد بقرار دمشق ببسط سلطة الدولة واقعا ملموسا بالإنهاء الفعلي لأي وجود للسلاح خارج الإطار القانوني، وهما تم بالحوار والاتفاق السلمي الذي وحد المؤسسات ليكون الاستثمار الأكبر في أمن الجوار. فسوريا الموحدة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة. وهنا فنحن ننسق خطواتنا مع الأصدقاء في أنقرة لضمان نجاح هذا المسار استجابة لمصالحنا الوطنية المشتركة. هذا الإنجاز السوري في حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يقدم نموذجا واقعيا يبشر بمرحلة جديدة في جوارنا الإقليمي.
1: أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن لجنة برلمانية إيرانية درست مشروع قانون أولي يمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية والسفن التابعة لدول معادية من عبور مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن مشروع القانون ينص على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة عند مخالفة القيود المقترحة. وأوضحت أن التشريع لا يزال قيد مراجعة الخبراء، وأن البرلمان دعا مختصين لتقديم توصياتهم قبل إعداد الصيغة النهائية للمشروع. أعربت باكستان عن أملها أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن باكستان تأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، لا سيما باستئناف المحادثات على مستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. أعلنت طهران التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن آلية إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، فيما أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن الجانبين أنهيا إعداد مسودة الاتفاق بانتظار التصديق النهائي من المرشد الإيراني.
6: تتقدم أيام الحرب في الشرق الأوسط بين التصعيد ومحاولات التهدئة، فيما تنشط الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من الاشتعال. وفي هذا السياق تعلن الخارجية الإيرانية اقتراب الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز من مرحلته النهائية. التفاهم يتعلق بمسارات دخول السفن وخروجها، ويتضمن بحث إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة وتبادل إحداثيات السفن، لكنه ما يزال بانتظار استكمال الموافقة الإيرانية النهائية. تقدم عملي إذن، لكنه لا يعني فتح المضيق بالكامل، فهرمز ما يزال ورقة تفاوض تربط طهران إعادة فتحه بخطوات أمريكية وسط خلافات بشأن إدارة الملاحة ورسوم العبور، بينما تتمسك واشنطن بحرية المرور من دون رسوم. هكذا يبدو الاتفاق ثنائيا في شكله، لكنه ثلاثي في حساباته. فالولايات المتحدة ليست على طاولة التفاوض بين طهران ومسقط، لكنها حاضرة في خلفيته وأحد مفاتيح تنفيذ نتائجه، إذ تربط المسار البحري بتفاهمات أوسع بين واشنطن وطهران. يحاول الوسطاء البناء على هذا التقدم. عمان تتحرك في الشق البحري والفني، وباكستان تدفع باتجاه استئناف المحادثات التقنية، بينما تكثف السعودية وتركيا ومصر اتصالاتها لحماية الممرات البحرية وخفض التصعيد. قد يخفف الاتفاق مخاطر الاحتكاك في هرمز ويعيد جزءاً من حركة الطاقة والتجارة، لكنه لا يحل ملفات البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والأصول الإيرانية والترتيبات الأمنية. لذلك قد يفتح هرمز طريقاً إلى التفاوض، لكنه لا يغلق وحده أبواب الأزمة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على بلدة البرج الشمالي. وقالت مصادر محلية إن الغارات والقصف المدفعي تتواصل على بلدة المنصور ومناطق أخرى جنوبية لبنان. يأتي التصعيد غداة مقتل لبناني وإصابة 12 آخرين في غارة على بلدة تبنين، بالتزامن مع مغادرة عائلات منازلها في المنصور عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء. اختتمت في روما الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد 3 أيام من الاجتماعات التي ناقشت ملفات أمنية وسياسية وقانونية.
7: في الاجتماع الختامي من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ضمن جولتها 7 انصب البحث وفق مصادر مطلعة على مسارات عدة. ففي المسار العسكري سجل تقدم في التوافق على عدد من المفردات والمفاهيم المرتبطة بآليات التنفيذ. أما في المسار القانوني فبحث ملف الأسرى وآليات تبادل اللوائح بين الجانبين وسط أجواء وصفت بالإيجابية.
8: يعني هذا قد يوصلنا إلى نتيجة، خصوصا الأسرى لذلك هذا أثبتت صحة ما سبق وقاله رئيس جمهورية العمال زفعون وحتى رئيس الحكومة، أنا لن نقبل إلا باستعادة الأسرى ولن نقبل أيضا إلا بانسحاب إسرائيل، لكن هذه المسألة ستحتاج إلى جهد كبير وبالتالي دونها صعوبات وعقبات، إنما هناك تقدم إيجابي في هذا الإطار، لكن كما قلت سننتظر لأن التجارب علمتنا أن الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات.
7: سياسيا ركزت المباحثات على المناطق التجريبية وتوسعتها وآلية التحقق واستكمال انتشار الجيش اللبناني، ولكن من دون حسم نهائي، وهي ملفات يترقبها سكان الجنوب لما لها من انعكاس مباشر على حياتهم اليومية، إلا أن نظرتهم إلى هذه المفاوضات لا تزال متباينة.
9: نحن نتأمل كل الخير أنه توصل هاي المفاوضات للطريق الصحيح لحتى هالعالم ترجع على بيوتها.
10: مفاوضات مثل قلتها مع العدو الإسرائيلي، ما في مفاوضات، ما في أي اتفاق من 48 لهلأ التزموا فيه.
7: وبينما يتمسك لبنان بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار، يواصل الميدان تسجيل غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وعمليات تفجير، ما يبقي نتائج التفاوض حتى الآن من دون ترجمة عملية على الأرض، في انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات السياسية في المرحلة المقبلة.
11: بينما تحقق على طاولة التفاوض هناك في روما وما يجري هنا في جنوبي لبنان، تبقى المرحلة المقبلة كفيلة بتحديد ما إذا كانت هذه الجولة السابعة من التفاوض مع إسرائيل ستشكل نقطة تحول أم مجرد محطة جديدة في مسار تفاوضي طويل. صباح ياسين، تيريتي عربي، بيروت.
1: أعلنت قوات الطوارئ اليمنية وقوع خسائر بشرية ومادية جراء قصف شنته جماعة الحوثي استهدف عددا من معسكراتها وقوات أخرى. وقالت القوات الموالية للحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي شنت هجوما شمل عدة معسكرات ووحدات للقوات المسلحة، وأضافت أن الاستهداف يأتي عقب النجاحات الأمنية والعسكرية التي حققتها القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بتوجيهات من وزير الدفاع. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالواسعة والنوعية، وقال سريع في بيان صحفي إن العملية استهدفت تحشيدات ومعسكرات تابعة للجيش اليمني والمملكة العربية السعودية.
12: بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
1: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن الحوثيين شنوا هجوما بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدف مواقع للقوات المسلحة في مأرب

0: إصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة، وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة سترد على الهجوم وأن الاعتداء لن يؤثر في قدرتها على أداء واجباتها الوطنية. وأكدت الوزارة أن الهجوم سيزيد أفراد القوات المسلحة تماسكا وإصرارا على الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. أطلقت وزارة الدفاع اليمنية حملة أمنية واسعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وقالت الوزارة في بيان إن الحملة ستنفذ في مختلف المحافظات وستركز على المنطقة الشرقية في محافظتي حضرموت والمهرة عقب تكرار اغتيالات استهدفت مواطنين ومنتسبي القوات المسلحة. وجاءت الحملة عقب أيام من اغتيال قائد في قوات درع الوطن وهو أسامة الردفاني بمحافظة حضرموت شرقي البلاد. أصيب 6 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلان، وأحرقت 5 مساكن ومنشآت للمواشي وأخرى زراعية خلال هجوم واسع للمستوطنين على خربة طوبة في مسافر يطا جنوب الخليل. وتتعرض الخربة كما هو الحال في عشرات القرى والخرب في المكان لمحاولات تهجير مستمرة.
1: يقف حمزة بين ركام منزله في خربة طوبة بمسافر يطا جنوب الخليل، يتأمل نوافذ حطمتها أيدي المستوطنين الإسرائيليين وأثار حريق امتدت إلى المرافق والممتلكات. ليلة واحدة كانت كفيلة بأن تترك القرية مثقلة بالدمار والخوف بعد هجوم أسفر عن إصابات وأضرار واسعة.
2: الشبابيك الدور حاولوا يكسرون ويحرقوا الدور، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران، ويعني أكثر من 50 مستوطن مسلحين بالعصي والحجار، وحتى ضربوني حجر في إيدي ونقلني لإسعاف على المستشفى.
1: وتعيش في خربة طوبة 15 عائلة فلسطينية تعتمد على الزراعة وتربية المواشي داخل منطقة يصنفها الاحتلال منطقة إطلاق نار. ويؤكد الأهالي أن الاعتداءات المتكررة تستهدف اقتلاعهم من أرضهم.
3: كانت الأعنف علينا، كان في هجمة قبل يمكن 2 أو 3 أشهر أنهم أخذوا غنم ومن نفس الخربة، بس الهجمة اللي هاي اللي كانت امبارح علينا في الليل اللي هي تكسير وحرق وضرب، يعني لا لا لا رحم أطفال ولا نساء.
1: وخلال الهجوم أحرق المستوطنون مساكن وممتلكات ودمروا منظومة الطاقة الشمسية وأعلافا زراعية، فيما وفرت قوات الاحتلال الحماية للمهاجمين الذين انطلقوا من مستوطنة رعوية جديدة تعرف بجفعات معون.
4: يريدون هذه الأرض خالية من الفلسطينيين بأي ثمن، سواء هجروا نتيجة العنف أو إنهاء حياتهم، وإنهاء حياتهم بالحرق يعني يريدوهم أثرا بعد عين.
1: تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في مسافر يطا يظهر بما وثقته الجهات المحلية خلال الشهر الأخير أكثر من 3 هجمات بالإحراق وعشرات الاعتداءات على رعاة الأغنام والمزارعين، وتبقى كل حادثة شاهدا على مأساة أكبر.
5: حرق وتخريب وتدمير إسرائيلي جديد في خربة طوبة الفلسطينية، أهلها يتمسكون بالبقاء في أرضهم رغم كل الصعوبات والأذى، أما المستوطنون فيطمعون بسرقة وبتوسعة جديدة عبر طرد الإنسان الفلسطيني عن مدينته وقريته ومزرعته. سامر رويش، التلفزيون العربي، الخليل.
0: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس يعرقل جهود السلام، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والبدء بإعادة الإعمار.
6: Barış planının ikinci aşamasının yol haritası üzerinde mutabık kalındı.
7: أكدنا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم إعلان المرحلة الثانية من خطة السلام يثبت عدم رغبة نتنياهو في السلام وسعيه لتفريغ غزة من سكانها، وهو ما لن ينجح فيه، ولا بديل اليوم عن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والبدء بإعادة إعمار القطاع. لقد كثفت حكومة نتنياهو ممارستها الإرهابية في الضفة الغربية والقدس. أكدنا أهمية استقرار لبنان ورحبنا بخطوات تطبيع العلاقة السورية اللبنانية، فسوريا أصبحت اليوم اليوم عنصرا أساسيا في حل المشكلة.

0: وتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
1: أعلنت شركة سيتيكا التركية إتمام جميع تسليماتها ضمن مشروع أنظمة التدابير الإلكترونية المضادة للتشويش لصالح الناتو بنجاح. وأضافت الشركة أن التسليمات شملت أجهزة المدن الفضائي سيكور ARX المقاومة للتشويش الإلكتروني والمصممة على معايير الحلف، وأكدت استكمال التزاماتها التعاقدية المبرمة عام 2024 وفق الجدول الزمني المحدد، بما يفتح المجال للتوسع نحو أسواق الخليج العربي والدول الآسيوية. أعلنت وزارة الدفاع التركية استكمال إجراءات الفحص والقبول لمنظومات تايفون للإطلاق والنقل والتحميل والقيادة والسيطرة لدى القوات البرية التركية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أوكتورك أن قيادة القوات البرية استكملت إجراءات الفحص والقبول لكميات مختلفة من منظومات تايفون للإطلاق والنقل والتحميل والقيادة والسيطرة، إلى جانب زوارق مدرعة وبندقية المشاة الوطنية، وذلك في إطار خطط تعزيز القدرات الدفاعية المحلية.

0: قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في هجمات روسية استهدفت منطقتي دنيبرو بيتروفسك وخاركيف الأوكرانيتين. وأفاد الحاكم العسكري لمنطقة دنيبرو بيتروفسك ألكساندر هانغا عبر تيليجرام بمقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في بافالوغراد، كما أسفرت غارة على بلدة فيشينييف عن 3 قتلى و3 جرحى، وقتل شخصان وأصيب 8 في لوزوفا، وأصيب 8 آخرون في ضربة استهدفت بالاكليا. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تحرز تقدما في تطوير نظامها الخاص للدفاع الصاروخي رغم الهجمات الروسية اليومية. وأضاف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن مصنعي الأسلحة حققوا المعايير المطلوبة، وأن بلاده تتوقع بلوغ النتائج المرجوة بين عامي 2026 و2027. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن أوكرانيتين كانتا تنقلان حمولة عسكرية في البحر الأسود، وقالت أوكرانيا إنهما كانتا محملتين بالقمح، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقميهما واندلاع حريق في ظل استمرار الضربات المتبادلة بالصواريخ والمسيرات بين الطرفين بالتوازي مع معارك استنزاف على طول خطوط القتال الشرقية.
1: مرحلة صعبة تدخلها الحرب الروسية الأوكرانية، عنوانها الأبرز استنزاف طاقات البلدين على نحو يتصاعد كل يوم في جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. ورغم مواصلة القوات الروسية ضغطها الهجومي المكثف في إقليم دونباس وشرق أوكرانيا عموما، فإنها لم تحقق أي تقدم استراتيجي حاسم. تركيز منصب من الطرفين على استهداف مناطق العمق بالصواريخ والمسيرات بما فيه من البنى التحتية وسلاسل الإمداد والطاقة والموانئ. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف سفينتين قرب ميناء أوديسا الأوكراني كانتا تنقلان بضائع عسكرية رغم تأكيدات أوكرانية بأنهما محملتان بالقمح. كما استهدف القصف الروسي مناطق خاركيف وزابوريجيا وسومي وخيرسون، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق في الأبنية والمنشآت الحيوية وفق السلطات الأوكرانية. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استهدفت مصفاتي نفط في العمق الروسي، مشيرا إلى أن إحدى الضربات نفذت على بعد أكثر من 1300 كيلومتر من خط الجبهة. الدفاع الروسي تأكدت إسقاط ما يزيد على 600 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرم. وفي ظل التصعيد المتبادل جددت أوكرانيا المطالبة بالحصول على مزيد من صواريخ الدفاع الجوي على وقع الهجمات الروسية المكثفة مؤخرا في ظل حديث عن أزمة حقيقية.

0: حقيقية في منظومة الدفاع الجوي الأوكراني نتيجة تراجع وتيرة الإمدادات الغربية، ما أفسح المجال لبعض الضربات الروسية لإحداث أضرار واسعة في المدن الأوكرانية، ما دفع الولايات المتحدة لبحث ترتيبات جديدة لإشراك أوكرانيا في إنتاج بعض مكونات باتريوت حلاً مؤقتاً لمواجهة الهجمات الروسية، رغم تحفظات صريحة من واشنطن في هذا الصدد. سعيد محمود، تيلتي عربي.
1: إلى التذكير بالعناوين: قاتلان وأربعة عشر جريحاً في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق. بعد اتفاق طهران ومسقط على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، البرلمان الإيراني يدرس سن قانون يمنع السفن من وصفها التي وصفها بالمعادية من عبور المضيق. قصف مدفعي إسرائيلي على ريف القنيطرة وهكان فدان مع نظير سوري، يؤكدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة. وثمانية قتلى في غارات وهجمات صاروخية روسية على عدة مناطق أوكرانية، وزيلينسكي يقول أن بلاده تقترب من بناء ردعها الصاروخي. ختام النشرة، في أمان الله.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
3: الله يمتلك الأطفال من شان البلد، المرأة من الزوج.

0: أنفقوا 65 مليون دولار لإزاحته فخرج منتصرا بالضربة القاضية. عبد الرحمن السيد مصري أمريكي يحطم أحلام اللوبي الإسرائيلي ليقترب من أن يكون أول سيناتور مسلم في تاريخ أمريكا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من التفاعل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. عبد الرحمن السيد أمريكي من أصول مصرية يقلب الطاولة في انتخابات مجلس الشيوخ. تفاعل واسع بعد انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى نادي طرابزونسبور التركي. افتتاح رسمي وشعبي لمطار دير الزور الدولي بعد إغلاق استمر 14 عاماً. تابع الملايين المعركة الانتخابية التمهيدية لمجلس الشيوخ الأمريكي والتي بدت وكأنها زلزال سياسي يهز شباك اللعبة الانتخابية بعد أن تم الإعلان عن فوز المرشح التقدمي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد والمعروف باسم عبدول عن ولاية ميشيغان الأمريكية متغلبا على منافسته النائبة الوسطية هايلي ستيفنز. نشاهد لحظة أعلان النتائج.
1: This is an NBC News special report. I'm Steve Kornacki. American voters in five states hit the polls on Tuesday, and I've got some major results to share with you.

0: Starting in the state of Michigan, where Abdul El-Sayed has won the Democratic primary for the United States Senate. He defeats Congresswoman Haley Stevens. This was a very close race here. You can see there are still a scattering of votes to be counted, but El-Sayed currently...
1: عبد الرحمن سيد عرف في الولايات المتحدة بمسيرة جمعت بين البحث العلمي والإدارة الصحية والعمل السياسي. دعونا نتعرف أكثر عن مسيرته. شاهدوا معي.
2: الأصل قد يصبح أول سيناتور مسلم في الولايات المتحدة. هذا هو عبد الرحمن السيد، المرشح الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. ولد عام 1985. هو طبيب ومسؤول سابق في مجال الصحة العامة وابن مهاجرين مصريين. فاز بالترشيح بعد منافسة محتدمة مع النائبة الديمقراطية هايلي ستيفنز. دعا في حملته الانتخابية إلى توسيع الرعاية الصحية وفرض ضرائب أعلى على أصحاب المليارات. لكن ما يلفت الأنظار مواقفه مما يحدث في الشرق الأوسط. ينتقد التدخل الأمريكي في المنطقة بما في ذلك المساعدات الأمريكية لإسرائيل، ويصف ما حدث في غزة بالإبادة الجماعية وهو اتهام ترفضه إسرائيل. كما انتقد السيد منافسته هايلي ستيفنز بسبب الدعم الذي تلقته من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية آيباك.
1: بفوز عبد الرحمن السيد تكون منافسته قد منيت بخسارة فادحة رغم المبالغ الكبيرة المدفوعة من قبل الإيباك الذي يدعمها. وهنا نستعرض بعض الفوارق بين المرشحين. شاهدوا معي.
3: We are here in the beautiful country of Israel.
4: Learning about her democracy.
5: If you can't identify the systematic murder of tens of thousands of kids as a genocide.
1: التأييد لفوز السيد كان من أعلى المستويات، فها هو عمدة نيويورك زهران ممدني وجه له كلمة لنشاهد.
6: I have had the privilege of speaking to Dr. El-Sayed a few times. What I will say, and this was years ago, once when he came to New York City, he can lift a lot more than I can. And I think that is, we should give him his respect in that way. I don't think in any way this man is a mini Mamdani. I also think that what we're talking about is someone who has shone a light on the importance of public health and healthcare in our country for years. And I am proud to be part of a movement of politicians and candidates who are looking to put working class Americans back at the heart of our politics. And that's our focus here in New York City. And just from what we're seeing in Michigan, it looks like that's what Michiganders want there to be their focus come November.
4: Is he the type of candidate that
1: على نفس الخطى سار السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، والذي عبر عن فرحته بفوز عبد الرحمن قائلا: إنجاز استثنائي ضد الطبقة المليارديرية وملايين الدولارات التي وجهت ضده. ولعل ما قاله السناتور ينطبق مع الشعار الانتخابي الذي يدعو له عبد الرحمن السيد المرشح الفائز، حيث يقول: الأموال خارج السياسة، الموارد يجب أن توجه لجيوب المواطنين، الرعاية الصحية يجب أن توفر وتكون شاملة للجميع. كما أعرب النائب الديمقراطي الأمريكي روخان عن فرحته بفوز عبد الرحمن. نشاهد معا ماذا قال.
7: Abdul's historic win tonight in the swing state of Michigan in a Democratic primary has changed the face of American politics. I was so proud to be there for Abdul early on. They said, Ro, he's not electable. But here's what I knew. I knew a candidate willing to fight for Medicare for all, a candidate willing to tell the truth about the genocide in Gaza and oppose foreign wars, a candidate who was willing to say he's for taxing billionaire wealth and putting more money in the pockets of the working class would be a candidate who would inspire Democrats, independents, and people across the state of Michigan. We need a new generation like
1: بدورها اعتبرت النائبة إلهان عمر أن اختيار ميشيغان لعبد الرحمن السيد إنجاز مهم، وأشارت إلى أن اختياره يبرهن على أن المنظمات الشعبية قادرة على هزيمة رأس المال الموجه. في المقابل طبعا سادت حالة من الرعب والحزن بين أوساط الحزب الجمهوري الداعم للوبي الصهيوني، لا سيما نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. نستمع لما قاله.
8: We don't want the next administration, whoever, you know, God forbid, you're going to have President El-Sayed in 3 years. We don't want him to undo all the incredible work that we've been doing when we've been taking out the fraudsters.
1: والآن ننتقل أيها الأحبة إلى نبض رواد من الصوت.

التواصل الاجتماعي لنقرأ بعض تعليقاتهم، ونبدأ مع روبرت الذي كتب قائلا، شاهدوا معي. إذن روبرت يقول: ذكي فصيح سريع البديهة، طبيب واثق من نفسه، شاب جريء أنيق مسلم، إنه شخصية سياسية قوية. أما يونس يقول: ها هو زهران أمريكا الجديد، شاب مسلم نشط، فضح إنفاق اللوبي الإسرائيلي ورأس المال الإسرائيلي 63 مليون دولار بفوزه، سيكون أول سيناتور مسلم، حدث استثنائي. أما ياسر أبو هلال يقول: هذا يوم منيت فيه إباك بهزيمة تاريخية مرة، فوز عبد الرحمن السيد بترشيح الحزب الديمقراطي انتصار لأطفال غزة ونذير شؤم لإباك. بعد التكهنات الكثيرة التي أثيرت حول احتمال انضمامه لأحد الأندية السعودية أو الأمريكية ونادي بشكتاش التركي، حسم اللاعب المصري محمد صلاح موقفه قاطعا الشك باليقين بانضمامه رسميا إلى نادي طرابزونسبور التركي. القصة بدأت من هذا الإعلان التشويقي الذي نشره نادي طرابزون سبور قبل الإعلان عن الصفقة، يظهر فيه أحد الأهرامات المصرية وسط الطبيعة التركية، وتحديدا في غابات مدينة طرابزون الشهيرة كما تشاهدون، ما فسر بقرب انتهاء الصفقة بين صلاح ونادي طرابزون سبور التي تم تداولها في الساعات الماضية، ليتم بعد ذلك الإعلان الرسمي بانضمام صلاح إلى طرابزون سبور في صفقة وصفت بالأبرز والأهم في تاريخ النادي التركي. وهذه هي اللحظات الأولى لوصول النجم المصري إلى مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، نشاهد معاً.

0: officer, are you ready? We can hear you. See you very soon.
1: ومع إتمام صفقة انتقال صلاح لترابزونسبور تفاعلت المنصات التركية والمؤثرون الأتراك مع الحدث، وعلى رأسهم المؤثر الشهير كوكسال بابا. نشاهد فرحته بقدوم مو صلاح إلى ترابزونسبور.

0: رئيس نادي طرابزون سبور علق على الصفقة قائلا: كنا بحاجة إلى قائد مثل محمد صلاح لتطوير لاعبين الشباب، صلاح هو أهم لاعب كرة قدم مسلم في العالم، لكن في المقابل هناك من يعتبر أن الصفقة ليست الأفضل وأن صلاح قد انتهى وستغيب عنه الأضواء بعد انتقاله إلى الدوري التركي. نشاهد معا.
1: أول شيء خلينا نتفق إخواني إن الدوري التركي مش دوري بسيطهم من الدوريات الأوروبية الممتازة، تصنيفهم الثاني بيجوا بعد الدوريات الخمسة الكبيرة.
2: والله بقول لك هي كلمة واحدة، محمد صلاح انتهى رسميا يا جماعة.
1: لا أنا الكلام
2: انتهى بالإعلام، إعلام شو ولا بي إن سبورت ناقلينه ولا قنوات تانية حتى نستمتع فيه، ولا حتى أنا مأكد جمهور مصري، أنا مأكد أنت مصري.
1: أنت هلا الجمهور المصري زعلان،
2: أنت هلا زعلان قسما بالله، بس من جوا من قلبك عم تقول فرحان له محمد صلاح، بس أنت زعلان.
1: أنا أصدقائي المصريين مش عاجبتهم هذه الخطيبة،
2: حتى أنا كمان انا ما سالته بس اكيد صار.
1: يعني لو راح لجلاتس راي او فنرباتش او بشكتاش لكان افضل اكيد من بلا شك فيه، ولكن ممكن يصير شيء. احنا بنتكلم عن الواقع الحالي، ممكن طرابزون سبور يعمل موسم للتاريخ.

0: جمهورهم مخيف.
1: على الرغم من الانتقادات التي طالت صفقة انتقال صلاح إلى ترابزونسبور التركي، إلا أن نقادا ورياضيين رأوا بأنها ربما تمنح صلاح فرصة الاستمرار في المنافسة الأوروبية، خصوصا وأن النادي سيبدأ مشواره في الدوري الأوروبي من المرحلة النهائية للتصفيات قريبا. تعاقد صلاح مع ناديه التركي الجديد سيمتد لموسمين مقابل 34 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو مكافآت و20% من عوائد بيع قميصه الذي سيحمل الرقم 10، وذلك بناء على رغبته ليكون نفس رقمه الذي يرتديه مع المنتخب المصري. وكان صلاح ظهر على متن الطائرة مرتديا الرقم 61 في دلالة رمزية وتاريخية لمشجعي ترابزونسبور، إذ يعد الرقم هو الرقم البريدي الخاص بالمدينة وأحيائها، إضافة إلى أن مدينة طرابزون تحتل رقم 61 في الترتيب الأبجدي للولايات التركية، كما يعد الرقم كودا للوحات السيارات في مدينة طرابزون التي استقبلت صلاح استقبالا تاريخيا تفاعل معه النجم المصري. نشاهد معاً.

0: هذه الفرحة العارمة التي ارتسمت على وجوه مشجعي نادي طرابزونسبور قابلتها دموع في أعين بعض مشجعي النادي القديم لصلاح نادي ليفربول الذين وجهوا رسالة إلى جماهير ناديه الجديد. لنشاهد معا.
1: I never expected this destination. والله بالله يا. I never expected. Guys, I cannot believe it's finally here. It's finally happened. Man, deep down, we all knew this day would come, yeah? We all knew he would leave one day, but somehow, man, we're still hoping. It hurts so much, more than I ever imagined. Trabzonspor, wow. I honestly never expected this destination, man. Football is unbelievable, but listen to all the Trabzonspor fans. Man, you're not just getting an incredible footballer. You're getting a man who plays with his heart, fights for every badge he wears, and carries the hope of an entire nation every time he steps on.
0: من قال أن النساء لا يتابعن كرة القدم؟ الآن كيف تفاعلت منصات التواصل مع انضمام اللاعب محمد صلاح لطرابزونسبور التركي؟ ونبدأ مع إيشان، شاهدوا معي. إذن إيشان تقول: أسطورة كتب اسمها في تاريخ كرة القدم بحروف من ذهب، الآن يبدأ رحلته الجديدة في طرابزونسبور، أهلا بك يا صلاح. أيضا تعليق آخر: أنا مشجع جلاطة سراي، كنت أتمنى أن يأتي صلاح إلى نادينا لكنه جاء إلى طرابزون، أهلا به أينما كان وأهنئ طرابزون على هذه الصفقة التاريخية. تعليق آخر لمحمد يقول: مرحبا بالملك المصري في بيته طرابزونسبور، سيكون الدوري ممتعا أكثر هذا العام. أما المعلق الجزائري حفيظ الراجي فيقول: استقبال جماهير حاشد للنجم المصري محمد صلاح من جماهير نادي طرابزونسبور التركي مشهد يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية. أما الإعلامي أحمد شوبير فيقول: توكلنا على الله يا أبو صلاح، حننزل الدوري التركي ونجيب جدول مباريات طرابزونسبور ووراك دايما لو حتى تروح آخر الدنيا، بالتوفيق يا أسطورة. بعد 14 عاما من الإغلاق عاد مطار دير الزور إلى الخدمة، لكن هذه المرة بصفته مطارا مدنيا بعدما ارتبط اسمه لسنوات بالعمليات العسكرية في عهد نظام الأسد البائد، وبحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين أعلن افتتاح المطار رسميا.

0: رسميا بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله وتجهيزه لاستقبال الرحلات المحلية والدولية. نشاهد مقاطع من الافتتاح.
1: الحضور الكريم، نحمد الله على ما من علينا اليوم في هذا اليوم المبارك بافتتاح راحل اقتصادي وتنموي على شاطئ فرات الجنة.
2: والفرات رحب بكم قبلا، وحي الله الجمع الطيب.
3: تعود دير الزور اليوم إلى موقعها الطبيعي على خريطة الطيران المدني السوري، لتفتح أبوابها للمسافرين ولتستقبل

0: إعلان الافتتاح الرسمي لممر نيل الثور الدولي.
1: هذا وتخلل الحفل كلمة للرئيس السوري أحمد الشارع عبر تقنية الاتصال المرئي، استهلها بعيدا عن الخطاب المكتوب، كما مازح الحضور بقوله كيفو رح يصير صنع في دير الزور قريبا. دعونا نشاهد معا.
2: أهلنا الكرام، في خطبة بين يدي بس ما رح أقرأها، ما شاء الله كان خطب كثيرة، فالحمد لله كفوا ووفوا يعني السادة الوزراء اللي مشاركين معكم هذه الفرحة. الحمد لله اليوم انه تحول مطار دير الزور من مكان كان يحمل القنابل تلقى على الدور والمساكن والمزارع والاراضي، وتحول الى ان يكون صله وصل ما بين الداخل والداخل وما بين العالم الخارجي والداخل. مشروع لمدينه صناعيه كبيره ايضا يكون فيها صناعات غذائيه وايضا صناعات للبتروكيماويات لتوفير فرص عمل كبيره وايضا لتصدر المنتجات بشكل مباشر من دير الزور إلى جميع أنحاء العالم. كيف أهل دير الزور رح يصير صنع في دير الزور إن شاء الله.
1: كما شهد المطار أيضا وصول أول رحلة خارجية قادمة من دولة الكويت وسط استقبال رسمي وشعبي للمسافرين. شاهدوا معي.
3: بعنا على الساعة 5 تقريبا شلون كانت الرحلة؟ والله ممتازة جدا، والطاقم جيد، والطائرة نظيفة ومريحة جدا، والتعامل ممتاز.
4: سابقا كنت تروح وترجع على دير الزور؟
3: والله اي طبعا، انا بالبر، فشفنا الحمد لله فتحة الرحلة، والسبت ان شاء الله راجع على نفس الطائرة.
5: لا تمام، ما شاء الله كانت سهلة ميسرة، الطاقم متعاون، مطار دمشق كان متعاون جدا، مريحة، 45 دقيقة كنا هون. وأشكرهم فعلا، لأنه بتسيير الرحلات على دير الزور خففوا جزء كبير من معاناة الشعب من الطرق البرية اللي كان كل العالم خاف منها.
6: الإجراءات بمطار دمشق كانت سلسة، وخلال الطيران وخلال الهبوط 45 دقيقة ما حسينا فيها أبدا، وفرت عناء سفر يعني 5 ساعات تقريبا طريق دمشق دير الزور، نعرف الصعوبات بالطريق والمشاكل بالطريق. نتمنى
1: هذا ويعول أهالي دير الزور على المطار في تقليص مشقة السفر براً، والتي تستغرق مثلاً إلى دمشق نحو 8 ساعات، إلى جانب كونه نقطة استراتيجية لربط المنطقة الشرقية تجارياً واقتصادياً مع العالم الخارجي. وكان مطار دير الزور قد خرج من الخدمة المدنية عام 2012 قبل أن يحوله نظام الأسد إلى قاعدة عسكرية. إعادة افتتاح مطار دير الزور لم تكن مجرد عودة لحركة الملاحة الجوية، فقد كان لحظة طويت فيها صفحة سوداء لمطار انطلقت منه العمليات العسكرية ضد أبناء المنطقة الشرقية في عهد الأسد البائد. الآن نذهب إلى تفاعل الجمهور، وكان تفاعل واسع على منصات التواصل بعد إعادة افتتاح مطار دير الزور، ونبدأ مع العقيد خالد. شاهدوا معي. إذن خالد يقول: من قاعدة عسكرية إجرامية إلى مطار مدني، ومن الإمداد بالسلاح إلى وصل الأهل بالوطن، ومن زمن الحرب إلى زمن البناء، هذه هي دير العز التي نعرفها، وهذه دير الحضارة التي نريدها. رضوان زيادة يقول: دير الزور التي مرت بالكثير ربما يمكنها هذا المطار من اللحاق بعجلة التنمية التي حرمت منها لعقود، وهو ما يشكل قاطرة للنمو الحقيقي في جميع المحافظات الشرقية. رحاب تقول: مطار دير الزور العسكري المهدم والمليء بالألغام يعود إلى الحياة ويفتتح رسميا.

مطار دولي بمعايير عالمية بجهود وخبرات سورية 100% ومن إنجاز شباب يحبون بلدهم. أما محمد عدنان فيقول: ارتبط اسم مطار دير الزور سابقا بالقتل والتدمير، فقد كان منطلقا للموت بحق أبناء دير الزور بعدما حوله نظام الأسد إلى بقعة عسكرية. اليوم عاد المطار ليكون بوابة تبعث الأمل في نفوس أبناء المدينة. ناشطون يعلقون جوارب أطفال أمام مقر بنك باركليز في اسكتلندا، مطالبين بمحاسبته لتورطه بدعم شركات مرتبطة بحرب الإبادة على القطاع. شاهدوا معي.

بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

قتيلا و14 جريحا في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضا. قصف مدفعي إسرائيلي على ريف القنيطرة، وهكان فيدان مع نظيره السوري يؤكدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة. بعد اتفاق طهران ومسقط على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، البرلمان الإيراني يدرس سن قانون يمنع السفن التي وصفها بالمعادية من عبور المضيق.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قتل شخصان وأصيب 14 آخرون مساء الخميس جراء انفجار داخل حافلة ركاب صغيرة في مدينة جرمانة بمحافظة ريف دمشق وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة السورية. ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر أمني قوله إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت داخل الحافلة، فيما توافدت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل الضحايا، وأغلقت القوات الأمنية الشارع الرئيس في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن فرق الأدلة الجنائية والدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري تواصل عملها في موقع الانفجار. وفي أول رد فعل عربي أدانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير، مؤكدة دعمها لاستقرار سوريا ومقدمة تعازيها للحكومة والشعب السوري ولذوي الضحايا. كما أدان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز بأشد العبارات التفجير الإرهابي في مدينة جرمانة، وشدد على أن تركيا ستواصل التضامن مع الشعب السوري. قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية. وأكدت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي بثلاث قذائف مدفعية، وأوضحت أن القذائف سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية دون تسجيل أي إصابات. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة، وأضاف خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره السوري أسعد الشيباني أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تمثل تهديدا لاستقرارها واستقرار المنطقة.
1: تركيا لسوريا رفاه واستقرارنا birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
2: استقرار تركيا وسوريا

0: لا ينفصلان، ونحن نواصل تعميق التنسيق في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، ونولي أولوية قصوى لإتمام عملية التكامل في سوريا، ونعد اندماج جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة هيكل وطني شرعي وموحد أمرا ضروريا لوحدة سوريا واستقرار المنطقة. كما نعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وإعادة إعمار سوريا وتطوير بنيتها التحتية في مجالي الطاقة والنقل، وشددنا على أن حماية أمن سوريا واستقرارها مسؤولية مشتركة، فهجمات إسرائيل على سوريا تمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه استقرار المنطقة.
1: من جهته قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن بلاده تعمل على ترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدا إدانة دمشق واستنكارها لأي اعتداء يمس أراضيها أو سيادتها.
2: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا، ونؤكد أن أي عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا الاستقرار الأمني يمهد الطريق بثبات لملف المرور والربط الإقليمي، إذ ناقشنا اليوم تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، فالجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوى في خرائط التجارة العالمية.
1: وأضاف الشيباني أن المنطقة تتجه بوضوح لإرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز استقرار المنطقة.
2: دمشق وأنقرة يدركان أن الاستقرار الميداني والنجاح المستمر بمكافحة الإرهاب هما حجر الأساس لهذا الشراكة، وهو ما يتجسد بقرار دمشق ببسط سلطة الدولة واقعا ملموسا بالإنهاء الفعلي لأي وجود للسلاح خارج الإطار القانوني، وهو ما تم بالحوار والاتفاق السلمي الذي وحد المؤسسات ليكون الاستثمار الأكبر في أمن الجوار. فسوريا الموحدة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة، وهنا فنحن ننسق خطواتنا مع الأصدقاء في أنقرة لضمان نجاح هذا المسار استجابة لمصالحنا الوطنية المشتركة. هذا الإنجاز السوري في حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يقدم نموذجا واقعيا يبشر بمرحلة جديدة في جوارنا الإقليمي.
1: أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن لجنة برلمانية إيرانية درست مشروع قانون أوليا يمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية والسفن التابعة لدول معادية من عبور مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن مشروع القانون ينص على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة عند مخالفة القيود المقترحة، وأوضحت أن التشريع لا يزال قيد مراجعة الخبراء، وأن البرلمان دعا مختصين لتقديم توصياتهم قبل إعداد الصيغة النهائية للمشروع. أعربت باكستان عن أملها أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن باكستان تأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، لا سيما باستئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. أعلنت طهران التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن آلية إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، فيما أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن الجانبين أنهيا إعداد مسودة الاتفاق بانتظار التصديق النهائي من المرشد الإيراني.
3: تتقدم أيام الحرب في الشرق الأوسط بين التصعيد ومحاولات التهدئة، فيما تنشط الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من الاشتعال. وفي هذا السياق تعلن

0: خارجية الإيرانية اقتراب الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز من مرحلته النهائية. التفاهم يتعلق بمسارات دخول السفن وخروجها، ويتضمن بحث إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة وتبادل إحداثيات السفن، لكنه ما يزال بانتظار استكمال الموافقة الإيرانية النهائية. تقدم عملي إذن، لكنه لا يعني فتح المضيق بالكامل، فهرمز ما يزال ورقة تفاوض تربط طهران إعادة فتحه بخطوات أمريكية وسط خلافات بشأن إدارة الملاحة ورسوم العبور، بينما تتمسك واشنطن بحرية المرور من دون رسوم. هكذا يبدو الاتفاق ثنائياً في شكله، لكنه ثلاثي في حساباته. فالولايات المتحدة ليست على طاولة التفاوض بين طهران ومسقط، لكنها حاضرة في خلفيته وأحد مفاتيح تنفيذ نتائجه، إذ تربط المسار البحري بتفاهمات أوسع بين واشنطن وطهران. يحاول الوسطاء البناء على هذا التقدم. عمان تتحرك في الشق البحري والفني، وباكستان تدفع باتجاه استئناف المحادثات التقنية، بينما تكثف السعودية وتركيا ومصر اتصالاتها لحماية الممرات البحرية وخفض التصعيد. قد يخفف الاتفاق مخاطر الاحتكاك في هرمز ويعيد جزءاً من حركة الطاقة والتجارة، لكنه لا يحل ملفات البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والأصول الإيرانية والترتيبات الأمنية. لذلك قد يفتح هرمز طريقاً إلى التفاوض، لكنه لا يغلق وحده أبواب الأزمة. عزيزة محمد نور، تيراتي عربي.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على بلدة البرج الشمالي، وقالت مصادر محلية إن الغارات والقصف المدفعي تتواصل على بلدة المنصور ومناطق أخرى جنوبية لبنان. يأتي التصعيد غداة مقتل لبناني وإصابة 12 آخرين في غارة على بلدة تبنين بالتزامن مع مغادرة عائلات منازلها في المنصور عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء. اختتمت في روما الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد 3 أيام من الاجتماعات التي ناقشت ملفات أمنية وسياسية وقانونية.
2: في الاجتماع الختامي من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ضمن جولتها 7 انصب البحث وفق مصادر مطلعة على مسارات عدة، ففي المسار العسكري سجل تقدم في التوافق على عدد من المفردات والمفاهيم المرتبطة بآليات التنفيذ. أما في المسار القانوني فبحث ملف الأسرى وآليات تبادل اللوائح بين الجانبين وسط أجواء وصفت بالإيجابية.
3: يعني هذا قد يوصلنا إلى نتيجة، خصوصا الأسرى، لذلك هذا أثبت صحة ما سبق وقاله رئيس الجمهورية العماد زفعة وحتى رئيس الحكومة، أنا لن نقبل إلا باستعادة الأسرى ولن نقبل أيضا إلا بانسحاب إسرائيل، لكن هذه المسألة ستحتاج إلى جهد كبير وبالتالي دونها صعوبات وعقبات. إنما هناك تقدم إيجابي في هذا الإطار، لكن كما قلت سننتظر، لأن التجارب علمتنا أن الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات.
2: سياسيا ركزت المباحثات على المناطق التجريبية وتوسعتها وآليات التحقق واستكمال انتشار الجيش اللبناني، ولكن من دون حسم نهائي، وهي ملفات يترقبها سكان الجنوب لما لها من انعكاس مباشر على حياتهم اليومية، إلا أن نظرتهم إلى هذه المفاوضات لا تزال متباينة.
4: نحن نتأمل كل الخير أنه توصل هاي المفاوضات للطريق الصحيح لحتى هالعالم ترجع على بيوتها.
5: مفاوضات مثل قلتها مع العدو الإسرائيلي، ما في مفاوضات، ما في أي اتفاق من 48 لهلأ التزموا فيه.
2: وبينما يتمسك لبنان بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار، يواصل الميدان تسجيل غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وعمليات تفجير، ما يبقي نتائج التفاوض حتى الآن من دون ترجمة عملية على الأرض، في انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات السياسية في المرحلة المقبلة.
6: بينما تحقق على طاولة التفاوض هناك في روما وما يجري هنا في جنوبي لبنان، تبقى المرحلة المقبلة كفيلة بتحديد ما إذا كانت هذه الجولة 7 من التفاوض مع إسرائيل ستشكل نقطة تحول أم مجرد محطة جديدة في مسار تفاوضي طويل.

0: صباح ياسين، تي عربي، بيروت.
1: أصيب 11 مدنياً إثر هجوم شنه الحوثيون على منطقة نجران الحدودية جنوبي المملكة العربية السعودية بحسب بيانات للمتحدث باسم قوات التحالف. وقال البيان إن 7 من المصابين مواطنون سعوديون، بينهم طفل وامرأة أصيب بحروق من الدرجة الثانية، إضافة إلى يمني ومصريين وباكستاني. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالواسعة والنوعية. وقال سريع في بيان صحفي أن العملية استهدفت تحشيدات ومعسكرات تابعة للجيش اليمني وللمملكة العربية السعودية.
2: المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
1: أعلنت قوات الطوارئ اليمنية وقوع خسائر بشرية ومادية جراء قصف شنته جماعة الحوثي استهدف عددا من معسكراتها وقوات أخرى. وقالت القوات الموالية للحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي شنت هجوما شمل عدة معسكرات ووحدات للقوات المسلحة، وأضافت أن الاستهداف يأتي عقب النجاحات الأمنية والعسكرية التي حققتها القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بتوجيهات من وزير الدفاع. أطلقت وزارة الدفاع اليمنية حملة أمنية واسعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. وقالت الوزارة في بيان إن الحملة ستنفذ في مختلف المحافظات مع التركيز على المنطقة الشرقية في محافظتي حضرموت والمهرة عقب تكرار عمليات الاغتيال التي استهدفت مواطنين ومنتسبين للقوات المسلحة. جاء إطلاق الحملة بعد أيام من اغتيال قائد في قوات درع الوطن وهو أسامة الردفاني بمحافظة حضرموت شرقي البلاد. أصيب 6 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلان وأحرقت 5 مساكن ومنشآت للمواشي وأخرى زراعية خلال هجوم واسع للمستوطنين على خربة طوبة في مسافر يطا جنوب الخليل. وتتعرض الخربة كما هو حال عشرات القرى والخرب في المكان لمحاولات مستمرة للتهجير.
3: يقف حمزة بين ركام منزله في خربة طوبة بمسافر يطا جنوب الخليل يتأمل نوافذ حطمتها أيدي المستوطنين الإسرائيليين وأثار حريق امتدت إلى المرافق والممتلكات. ليلة واحدة كانت كفيلة بأن تترك القرية مثقلة بالدمار والخوف بعد هجوم أسفر عن إصابات وأضرار واسعة.
4: الشبابيك الدور حاولوا يكسرون ويحرقوا الدور وخطوا شعارات عنصرية على الجدران، ويعني أكثر من 50 مستوطن مسلحين بالعصي والحجار، وحتى ضربوني حجر في يدي ونقلني لإسعاف على المستشفى.
3: وتعيش في خربة طوبة 15 عائلة فلسطينية تعتمد على الزراعة وتربية المواشي داخل منطقة يصنفها الاحتلال منطقة إطلاق نار. ويؤكد الأهالي أن الاعتداءات المتكررة تستهدف اقتلاعهم من أرضهم.
5: كانت الأعنف علينا، كان في هجمة قبل يمكن شهرين ثلاثة أنهم أخذوا غنم ومن نفس الخربة، بس الهجمة هاي اللي كانت امبارح علينا في الليل اللي هي تكسير وحرق وضرب، يعني لا لا لا رحم أطفال ولا نساء.
3: وخلال الهجوم أحرق المستوطنون مساكن وممتلكات ودمروا منظومة الطاقة الشمسية وأعلافا زراعية، فيما وفرت قوات الاحتلال الحماية للمهاجمين الذين انطلقوا من مستوطنة رعوية جديدة تعرف بجفعات معون.
6: يريدون هذه الأرض خالية من الفلسطينيين بأي ثمن، سواء هجروا نتيجة العنف أو إنهاء حياتهم، وإنهاء حياتهم بالحرق يعني يريدوهم أثرا بعد عين.
3: تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في مسافر يطا يظهر بما وثقته الجهات المحلية خلال الشهر الأخير أكثر من 3 هجمات بالإحراق وعشرات الاعتداءات على رعاة الأغنام والمزارعين، وتبقى كل حادثة شاهدا على مأساة أكبر.

0: Planın ikinci aşamasının yol haritası üzerinde mutabık kalındı.
1: أكدنا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم إعلان المرحلة الثانية من خطة السلام يثبت عدم رغبة نتنياهو في السلام وسعيه لتفريغ غزة من سكانها، وهو ما لن ينجح فيه، ولا بديل اليوم عن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والبدء بإعادة إعمار القطاع. لقد كثفت حكومة نتنياهو ممارستها الإرهابية في الضفة الغربية والقدس. أكدنا أهمية استقرار لبنان ورحبنا بخطوات تطبيع العلاقة السورية اللبنانية، فسوريا أصبحت اليوم عنصرا أساسيا في حل المشكلات وتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
2: أعلنت شركة سيتك التركية إتمام جميع تسليماتها ضمن مشروع أنظمة التدابير الإلكترونية المضادة للتشويش لصالح الناتو بنجاح. وأضافت الشركة أن التسليمات شملت أجهزة المدن الفضائي سيكور ARX المقاومة للتشويش الإلكتروني والمصممة على معايير الحلف. وأكدت استكمال التزاماتها التعاقدية المبرمة عام 2024 وفق الجدول الزمني المحدد، بما يفتح المجال للتوسع نحو أسواق الخليج العربي والدول الآسيوية. أعلنت وزارة الدفاع التركية استكمال إجراءات الفحص والقبول لمنظومات تايفون للإطلاق والنقل والتحميل والقيادة والسيطرة لدى القوات البرية التركية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أوكتورك أن قيادة القوات البرية استكملت إجراءات الفحص والقبول لكميات مختلفة من منظومات تايفون للإطلاق والنقل والتحميل والقيادة والسيطرة، إلى جانب زوارق مدرعة وبندقية المشاة الوطنية، وذلك في إطار خطط تعزيز القدرات الدفاعية المحلية. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في هجمات روسية استهدفت منطقتي دنيبرو بيتروفيسك وخاركيف الأوكرانيتين. وأفاد الحاكم العسكري لمنطقة دنيبرو بيتروفيسك ألكسندر هانغا عبر تيليجرام بمقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في بافلوهراد، كما أسفر الهجوم بغارة على بلدة فينشتييف عن 3 قتلى و3 جرحى، وقتل شخصان وأصيب 8 في لوزوفا، وأصيب 8 آخرون في ضربة استهدفت بالاكليا. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تحرز تقدما في تطوير نظامها الخاص للدفاع الصاروخي رغم الهجمات الروسية اليومية. وأضاف الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن مصنعي الأسلحة حققوا المعايير المطلوبة، وأن بلاده تتوقع بلوغ النتائج المرجوة بين عامي 2026 و2027. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن أوكرانيتين كانتا تنقلان حمولة عسكرية في البحر الأسود، وقالت أوكرانيا إنهما كانتا محملتين بالقمح، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقميهما واندلاع حريق في ظل استمرار الضربات المتبادلة بالصواريخ والمسيرات بين الطرفين بالتوازي مع معارك استنزاف على طول خطوط القتال الشرقية.
3: مرحلة صعبة تدخلها الحرب الروسية الأوكرانية، عنوانها الأبرز استنزاف طاقات البلدين على نحو يتصاعد كل يوم في جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. ورغم مواصلة القوات الروسية ضغطها الهجومي المكثف في إقليم دونباس وشرق أوكرانيا عموما، فإنها لم تحقق أي تقدم استراتيجي حاسم. تركيز منصب من الطرفين على استهداف مناطق العمق بالصواريخ والمسيرات بما فيه من البنى التحتية وسلاسل الإمداد والطاقة والموانئ. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف سفينتين قرب ميناء أوديسا الأوكراني كانتا تنقلان بضائع عسكرية، رغم تأكيدات أوكرانية بأنهما محملتان بالقمح. كما استهدف القصف الروسي مناطق خاركيف وزابوريجيا وسومي وخيرسون، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق في الأبنية والمنشآت الحيوية وفق السلطات الأوكرانية. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استهدفت نصفتي نفط في العمق الروسي، مشيرا إلى أن إحدى الضربات نفذت على بعد أكثر من 1000

0: 300 كيلومتر من خط الجبهة. الدفاع الروسي أكدت إسقاط ما يزيد على 600 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرم. وفي ظل التصعيد المتبادل، جددت أوكرانيا المطالبة بالحصول على مزيد من صواريخ الدفاع الجوي على وقع الهجمات الروسية المكثفة مؤخراً، في ظل حديث عن أزمة حقيقية في منظومة الدفاع الجوي الأوكراني نتيجة تراجع وتيرة الإمدادات الغربية، ما أفسح المجال لبعض الضربات الروسية لإحداث أضرار واسعة في المدن الأوكرانية، ما دفع الولايات المتحدة لبحث ترتيبات جديدة لإشراك أوكرانيا في إنتاج بعض مكونات باتريوت حلاً مؤقتاً لمواجهة الهجمات الروسية رغم تحفظات صريحة من واشنطن في هذا الصدد. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: تسبب تعثر سلاسل الإمداد الناجم عن إغلاق مضيق هرمز في زيادة الطلب على المواد المعاد تدويرها في مصر التي تدخل في العديد من الصناعات لا سيما في صناعة البلاستيك.
2: طلب متصاعد على خامتهم يلمسه العاملون في حي الزبالين بشرق القاهرة، وهي أكبر منطقة أهلية لتدوير النفايات في مصر، حيث تجرى معالجة نحو ثلث نفايات القاهرة الكبرى وفق بيانات رسمية. فمنذ إغلاق مضيق هرمز وتعثر سلاسل الإمداد على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، باتت لديهم طلبات مؤجلة للحصول على الخامات اللازمة للعديد من الصناعات.
3: بنعمل في جمع ونقل وإعادة تدوير 18,000 طن زبالة كل يوم. دلوقتي ما فيش خامات بتيجي من بره، فبقى الضغط علينا احنا كلنا هنا والطلب بيزيد. كنت الأول تروح لصاحب المصنع وتقول له أنا عندي سين من البلاستيك كام طن، يقول لك طب أنا مش محتاج دلوقتي، طب هديك نص المبلغ ثمنهم والنص التاني بعد شهرين ثلاثة. دلوقتي هو بيجي هنا وبيحجز مقدم، ولا كنابة أنا محتاج 5 طن ضروري. طب ما المصنع التاني عايز مني، أنا بعمل تكافؤ الفرص بينهم، بدي ده شوية وده شوية يعني كمنتج عشان أمشي الكل وما فيش حاجة تعب.
2: التوجه نحو البديل المحلي لخامات إعادة التدوير لم يعد رفاهية للكثير من المصانع، خصوصا مع سهولة الحصول عليه وانخفاض سعره مقارنة بأسعار الخامات المستوردة. لكن انتعاش سوق إعادة التدوير الحالي أعاد تسليط الضوء على تحديات العمل في المجال كاعتماد ورش كثيرة على معدات بسيطة وغياب ظروف العمل الملائمة لمعظم العاملين.
4: تعتمد على نشاط أفراد في تجميع القمامة، لكن المهم إن هي يبقى تتحول إلى اقتصاد رسمي مش اقتصاد غير رسمي عشان يبقى منضبط ولو يعني أطر منظمة. ثانيا الأمور المرتبطة بالحفاظ على البيئة وانضباط التسعير لهذه المنتجات سواء كان المدخلات بتاعتها أو المنتج النهائي، بالإضافة إلى تطوير القوانين اللي منظمة لهذا العمل، ده في حد ذاته هيرفع من كفاءة الفرصة الاستثمارية في هذا القطاع.
2: ولا تزال هناك فجوة بين ما تعيد مصر تدويره واحتياجات قطاع الصناعة، فحجم النفايات البلاستيكية في مصر وفق أحدث الإحصاءات بلغت 2.5 مليون طن، يعاد تدوير 1.5 مليون طن منها، بينما يبلغ الطلب الاستهلاكي المحلي نحو 5 ملايين طن سنوياً. أظهرت أزمة تعثر سلاسل الإمداد أهمية الاستفادة من هذه المخلفات المحلية، ليس لحماية البيئة فحسب بل لتقليل تكاليف الواردات، وهو ما يؤكد بحسب متخصص القطاع ضرورة تطوير وسائل الجمع والفرز وإعادة التدوير لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية ممكنة. هاشم مناع، تيريتي عربي، القاهرة.
1: إلى التذكير بالعناوين: قتلان و14 جريحا في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق. قصف مدفعي إسرائيلي على ريف القنيطرة، وهكان فدان مع نظير سوري يؤكدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة. بعد اتفاق طهران ومسقط على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، البرلمان الإيراني يدرس سن قانون يمنع السفن التي وصفها بالمعادية من عبور المضيق.

0: في أمان الله.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
4: You have to hear this to believe it. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. قطاع الشحن العالمي يرفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ويحذر من تداعياتها. تزايد الطلب على تدوير البلاستيك في مصر بعد قفزة قوية في الأسعار العالمية بسبب تعطل هرمز.

0: حذرت كبرى منظمات الشحن البحري العالمية من تداعيات فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، معتبرة أن مثل هذه الخطوة قد ترفع كلفة التجارة العالمية وتزيد الضغوط على سلاسل الإمداد. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.
1: تحذيرات جديدة من قطاع الشحن البحري العالمي بشأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على التجارة العالمية وجهتها ثماني من أكبر منظماته، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية برفض فرض أي رسوم على السفن العابرة مضيق هرمز. وحذرت المنظمات من تداعيات الرسوم على تكاليف التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والنقل البحري. واعتبرت المنظمات أن فرض رسوم على مرور السفن عبر المضيق يمثل سابقة قد تدفع دولا أخرى إلى اعتماد إجراءات مماثلة في ممرات بحرية استراتيجية، ما يزيد حالة عدم اليقين أمام قطاع الشحن والتجارة الدوليين. وسجلت التجارة الدولية نمواً بأكثر من 12% خلال النصف الأول من العام إلى قرابة 14 تريليون دولار، يمثل الشحن البحري ما بين 50 و55% منها. تأتي التحذيرات مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار استهداف إيران السفن والناقلات في مضيق هرمز وحليفها الحوثي الناقلات في باب المندب، وسط مخاوف لمشغلي خطوط الشحن من فرض رسوم عبور أو اشتراطات تأمين إضافية قد تصل في بعض الحالات إلى مليوني دولار للرحلة. وترى شركات الشحن أن أي زيادة في كلفة العبور ستنعكس مباشرة على تكاليف النقل والتأمين، ما يزيد كلفة سلاسل الإمداد العالمية ويضيف ضغوطاً جديدة على أسعار الطاقة والسلع التي تسجل مستويات هي الأعلى منذ سنوات، في وقت ما تزال فيه الأسواق تواجه اضطرابات في أهم ممر لتجارة الطاقة في العالم. وأكدت المنظمات الثمان استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية للحفاظ على مبدأ حرية العبور المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذرة من أن فرض رسوم على المرور في المضائق الدولية قد يرسخ سابقة تهدد انسيابية التجارة العالمية. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.

0: للنقاش معنا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بكم أستاذ حسام معنا. بداية، ما الذي سيعنيه اقتصاديا فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر هذا الممر المهم؟
1: يعني لا شك أنه سيزيد من تكلفة التجارة الدولية، سيزيد من تكلفة أسعار الطاقة، النفط والغاز وغيرها، سيرفع كلف الإمدادات العالمية من الأسمدة، من اليوريا، من الكبريت، ومن أيضا الهيليوم، من الألمنيوم، باعتبار يعني منطقة الخليج هي منطقة تجارة رئيسية في العالم. وكفي القول أنه 20% من الطاقة العالمية بأشكالها النفط والغاز تمر عبر هذا المضيق، وبالتالي فإن هذه الكلف الاقتصادية الإضافية ستنعكس على أسعار الشحن، على كلف التأمين، ومن ثم سترفع الأسعار العالمية بشكل عام. لكن أيضا عند النقاش الموضوعي لمثل هذه الرسوم فإنها أقل بكثير مما أدت إليه الحرب من دمار في منطقة الخليج وفي إيران، وهي أقل من مستوى التدمير الذي عاشته غزة أو لبنان بفعل الهجمات الإسرائيلية. ما يعني أن صحيح ما تقوله الشركات الدولية، لكن أيضا عليها أن تنظر في المتسبب الرئيس لهذه الأزمات، وبالتالي أن يكون هناك أيضا حسابات أخرى فيما يتعلق بالكيفية التي تؤدي إلى مثل هذه الإجراءات، وهي في جميع الأحوال إجراءات مخالفة للقانون الدولي، كما الكثير من العمليات تقوم بها أمريكا وإسرائيل في المنطقة.
0: ما الذي دفع منظمات الشحن لاعتبار فرض رسوم على المرور في المضائق الدولية قد تشكل سابقة خطيرة؟ ألم تستطع هذه المنظمات والشركات خلال الأشهر الماضية التكيف والتأقلم مع الوضع؟
1: لا شك أن هذه المؤسسات، المنظمات، شركات الشحن المختلفة هي تكيفت بشكل جزئي، بمعنى أن التكيف كان اضطراريا ويفترض أنه لفترة زمنية محدودة، وأنها ربما عوضت الكلف الإضافية التي تحملتها سواء عبر تغيير المسارات أو ارتفاع أسعار الطاقة من خلال زيادة كلف الشحن. وبالتالي عكست الأمر على يعني على المستوردين أو على المستهلكين النهائيين من حيث ارتفاع الكلف، لكن مع ذلك أن تحول إلى حالة دائمة وأن يتم تعميم الأمر في كافة المضائق البحرية في العالم، ونحن نتحدث عن 50-55%، وهناك تقديرات تقول إن 60% وربما أكثر من ذلك من حجم التجارة الدولية هي تجارة بحرية، هذا يعني أن كل الدول التي تمر بمحاذاتها مضائق مختلفة ستفرض رسوم مرور، هذا سيرفع الكلف العالمية.
0: نعم.
1: وربما يقلل الطلب حتى على حركة هذه الشاحنات، وفي مراحل سابقة إبان أزمة كورونا تكبدت هذه الشاحنة الشركات الشحن خسائر جراء انخفاض الطلب على التجارة الدولية.
0: تحذير الشركات أيضا انصب من أن أي رسوم إضافية أو اشتراطات تأمين قد ترفع تكلفة الرحلة الواحدة بمبالغ كبيرة، هل هناك تقديرات لهذه الكلف التي سترتفع؟
1: يعني هناك بين من يقول إنها يعني رسوم مقطوعة، هناك من يقدرها ب 2 مليون دولار كما كان في البداية، والرئيس الأمريكي قال 20% على كل سفينة، وهناك من يتحدث بأنها ربما تفرض بنسبة 7% على الحمولة الصافية للسفينة، وهناك يعني أكثر من سيناريو يتعلق بهذه الرسوم. لكن مع ذلك إذا كانت لدينا ناقلة نفط ب 2 مليون برميل وكان على كل سفينة 2 مليون دولار رسوم مرور، هذا يعني أن كل برميل سيتحمل سعرا إضافيا بحوالي دولار، لكن إذا قلنا إن مليون دولار على كل سفينة ربما يتحمل البرميل نصف مليون دولار، وإذا قلنا 500 ألف دولار وهذه من السيناريوهات المطروحة، ربما يكون ربع دولار إضافي على كل سعر برميل نفط أو على وحدة حرارية بريطانية أو مليون وحدة حرارية حسب الـ الـ يعني الأوزان المستخدمة في الغاز. في جميع الأحوال الأمر هنا سيعني أن الكلف سترتفع، وأن هذا الارتفاع الدائم للكلف، وهنا الإشكالية، ربما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهذا ربما يؤثر مرة أخرى على ارتفاع أو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. هنا علينا أن نقول أن صندوق النقد الدولي قدر أن معدلات التضخم للعام 26 حوالي 4.7%، فرض رسوم إضافية ربما يؤدي إلى رفع هذه النسبة بين 3% إلى 6%، وهذا سيكون أمرا يعني سينعكس على أسعار الفائدة.
0: ألا تعتقدون أن كل ما حدث ويحدث في مضيق هرمز خلال المدة الأخيرة سيدفع الدول إلى تسريع ذهابها نحو مسارات إمدادات بديلة للطاقة والتجارة؟
1: هو لا شك أن الدول، يعني الدول العربية الخليجية بالذات التي ترى نفسها متضررة من حرب تقول إنها لا علاقة بها، إما أنها كانت قد هيأت نفسها لمثل هذه الحالة سواء كانت السعودية أو الإمارات، أو أن الدول الباقية ستحاول أن تجد طرق بديلة سواء للتزود باحتياجاتها بما في ذلك الاحتياجات الغذائية، أو لحركة تجارة دولية أخرى. ولعل ما يحدث الآن من يعني اتفاقيات بين تركيا، سوريا، الأردن، دول الخليجية لممرات للسكك الحديدية ولطرق نقل ومسارات نقل أخرى تلعب دورا مهما في هذا التحول عن مضيق هرمز. لكن
0: المشكلة أن مشاريع النقل البري البديلة تحتاج وقتا طويلا، نتحدث ما بين 3 إلى 4 سنوات لإحياء خط الحجاز وكذلك لمشروع كركوك بانياس. هل من المنطقي أن تبقى اقتصادات المنطقة وحتى العالم يعني حتى ذلك الحين تحت رحمة صاحب القرار الذي يريد فتح أو إغلاق المضيق؟
1: باعتقادي أنه يمكن الوصول إلى حلول، وأن إيران مثلا عندما تقول أنها ستفرض هذه الرسوم وهي المعنية بكل ما نتحدث به، ربما تحاول أن تحصل على تعويضات جراء الدمار الذي تعرضت له، أو أن يكون هناك مساومة بين الأموال المجمدة لها في الولايات المتحدة وبين حصولها كاملة عليها، أو أنها أيضا تحاول أن تقول إنها مضطرة لأن تفعل ذلك، أو أنها ستفعل ذلك باعتبار أن مضيق هرمز كما يتم التلميح إلى أنه يعني ممر مائي إيراني، وهذا يعني ربما سيكون سببا لمشكلات إضافية ليس فقط بين إيران والعالم لكن بين إيران والدول الخليجية التي ترى أن هذا ممر دوليا وأن على الجميع استخدامه بدون كلف إضافية.
0: في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي أصلا من تضخم وتباطؤ في النمو كما تفضلت، ماذا لو أصبحت الرسوم أو القيود في الممرات البحرية أمرا شائعا؟
1: يعني لا شك أنه سيغير طبيعة العلاقات التجارية الدولية، سيرفع الكلف، سيزيد من الأسعار على الأسر وعلى الشركات وعلى وبالذات على الشركات على الدول الناشئة والدول التي تعاني من هشاشة اقتصادية، وأي متغير إضافي يؤثر على التوازنات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية فيها. لكن مع ذلك العالم يتكيف مع دائما المتغيرات ويحاول أن يتعايش معها إذا فرضت بالقوة كما يحدث في بعض الحالات.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ حسام عايش الخبير الاقتصادي، كنت معنا من عمان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه قفزة الأسعار تصعد بالطلب على البلاستيك المدور في مصر.

0: مشان البنت اللي مرافقه من فوق.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس لهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: حرام عليك والله يا كفر.

0: أهلا بكم من جديد. تسبب تعثر سلاسل الإمداد الناجم عن إغلاق مضيق هرمز في زيادة الطلب على المواد المعاد تدويرها في مصر، حيث تدخل في العديد من الصناعات خصوصا البلاستيك. ومنح نقص الكميات المستوردة من البلاستيك وارتفاع الأسعار رواج منتجات العاملين في مجال إعادة التدوير، بداية من مناطق الجمع والفرز والتجهيز وصولا إلى صناعة إعادة التدوير، إلى جانب المصانع الوسيطة التي تقوم على تجهيز المواد الخام.
1: طلب متصاعد على خامتهم يلمسه العاملون في حي الزبالين بشرق القاهرة، وهي أكبر منطقة أهلية لتدوير النفايات في مصر، حيث تجرى معالجة نحو ثلث نفايات القاهرة الكبرى وفق بيانات رسمية. فمنذ إغلاق مضيق هرمز وتعثر سلاسل الإمداد على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، باتت لديهم طلبات مؤجلة للحصول على الخامات اللازمة للعديد من الصناعات.
2: بنعمل في جمع ونقل وإعادة تدوير 18 ألف طن زبالة كل يوم. دلوقتي ما فيش خامات بتيجي من بره، فبقى الضغط علينا احنا كلنا هنا والطلب بيزيد. كنت الأول تروح لصاحب المصنع وتقول له أنا عندي سين من البلاستيك كام طن، يقول لك طب أنا مش محتاج دلوقتي، طب هديك نص مبلغ ثمنهم والنص التاني بعد شهرين ثلاثة. دلوقتي هو بيجي هنا وبيحجز مقدم، ولا كنابة أنا محتاج 5 طن ضروري. طب ما المصنع التاني عايز مني، أنا بعمل تكافؤ الفرص بينهم، بدي ده شوية وده شوية يعني كمنتج عشان أمشي الكل وما فيش حاجة تعطل.
1: التوجه نحو البديل المحلي لخامات إعادة التدوير لم يعد رفاهية للكثير من المصانع، خصوصا مع سهولة الحصول عليه وانخفاض سعره مقارنة بأسعار الخامات المستوردة. لكن انتعاش سوق إعادة التدوير الحالي أعاد تسليط الضوء على تحديات العمل في المجال، كاعتماد ورش كثيرة على معدات بسيطة وغياب ظروف العمل الملائمة لمعظم العاملين.
3: تعتمد على نشاط أفراد في تجميع القمامة، لكن المهم إن هي يبقى تتحول إلى اقتصاد رسمي مش اقتصاد غير رسمي عشان يبقى منضبط ولو يعني أطر منظمة. ثانيا الأمور المرتبطة بالحفاظ على البيئة وانضباط التسعير لهذه المنتجات سواء كان المدخلات بتاعتها أو المنتج النهائي، بالإضافة إلى تطوير القوانين اللي منظمة لهذا العمل، ده في حد ذاته هيرفع من كفاءة الفرصة الاستثمارية في هذا القطاع.
1: ولا تزال هناك فجوة بين ما تعيد مصر تدويره واحتياجات قطاع الصناعة، فحجم النفايات البلاستيكية في مصر وفق أحدث الإحصاءات بلغت 2.5 مليون طن، يعاد تدوير 1.5 مليون طن منها، بينما يبلغ الطلب الاستهلاكي المحلي

0: نحو 5 ملايين طن سنوياً.
1: أظهرت أزمة تعثر سلاسل الإمداد أهمية الاستفادة من هذه المخلفات المحلية، ليس لحماية البيئة فحسب بل لتقليل تكاليف الواردات، وهو ما يؤكد بحسب متخصص القطاع ضرورة تطوير وسائل الجمع والفرز وإعادة التدوير لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية ممكنة. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
2: للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا من القاهرة الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بكم دكتور عبد النبي. بداية، إلى أي مدى يمكن القول إن الأزمات والتوترات الإقليمية الأخيرة ورغم تداعياتها السلبية كشفت قيمة موارد محلية مثل المخلفات القابلة لإعادة التدوير؟
3: يعني بالتأكيد، والتاريخ شاهد في ظل الأزمات العالمية تستطيع الموارد المحلية أن تلبي جزء كبير جدا من الطلب المحلي. ويعني إذا سمحت لي، تجربة طلعت حرب الشهيرة والتي ما زلنا نفتخر بها حتى الآن كانت بسبب توقف السلع القادمة من أوروبا بسبب الحرب. في ظل المشاكل التي يشهدها العالم حاليا والمنطقة بشكل خاص، سواء بدلا من أحداث غزة أو المشاكل الأخيرة، الحرب الإيرانية الأمريكية وتوقف الملاحة أو تهديد الملاحة في مضيق هرمز، والحديث عن تهديد الملاحة في مضيق باب المندب، أدى إلى توقف جزء كبير من سلاسل الإمدادات، ليس فقط في مجال النفط لكن في مجال الأسمدة، في مجال الغذاء والكثير من السلع. ومن هنا كان لابد أن يكون هناك استغلال أمثل للموارد المحلية، أو على الأقل استخراج أو إنتاج بدائل للسلع التي توقفت بسبب المشاكل الجيوسياسية.
2: مصر تنتج كميات ضخمة من المخلفات دكتور عبد النبي، ما الذي يمنع قطاع إعادة التدوير من التحول إلى صناعة منظمة قادرة على تلبية احتياجات الطلب الصناعي؟
3: يعني احنا لدينا مشكلة كبيرة جدا في فقه مسألة إعادة التدوير. يعني حتى هذه اللحظة الحديث عن استخدام منتجات أو سلع معاد تدويرها في مصر هو أمر غير مقبول في الفلسفة والثقافة المصرية. إذا كان هناك إمكانية أن يكون هناك دعم لهذا القطاع من أجل التصدير لربما يكون أفضل. المشكلة أيضا أن قطاع القمامة يحقق أرباح كبيرة لمن يعملون فيه، ولذلك هم لا يريدوا، يعني جزء من الطموح أو الرغبة في التطور غير موجود. ربما كان في فترات سابقة، أعتقد يعني في منتصف السبعينات وبداية الثمانينات، كان هناك اهتمام من بعض المنظمات العالمية برفع مستوى هذا القطاع وتقديم دعم، لكن يعني كما حدث في الفترة الأخيرة، يعني منذ عقدين أو ثلاثة، كان هناك رفض لكافة أشكال المعونات الخارجية لأي قطاع في المجتمع المدني، ومن هنا فقد هذا القطاع ما يمكن أن يقدم له من دعم خارجي، سواء من أموال أو حتى من تكنولوجيا أو من استشارات من أجل تطويره. لكن في النهاية هو يحقق دخلا يرضي ويحقق له الحياة التي يريدها. ومن هنا مسألة التطوير يعني ليست في حسابات هذا القطاع حتى هذه اللحظة.
2: ولكن إلى أي حد يمكن لتطوير هذا القطاع أن يساهم فعلا في خفض فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى توفير بدائل للصناعة المحلية؟
3: لا، نحن نتحدث عن إمكانيات هائلة. يعني كما جاء في التقرير، نحن نتحدث عن 18 مليون طن بشكل يومي، يعني ما يعاد التدوير منه نتحدث عن نسبة لا تزيد عن 10 إلى 15%. إذا يعني في الدول المتقدمة، بل حتى هنا في مصر، بعض المناطق أو بعض المصانع التي اعتمدت نوع من أنواع إعادة التدوير لمنتجاتها وأصبح الهادر أقل من 2%. إذا حدث ذلك في هذا القطاع، لا بالتأكيد سوف يقلل بشكل كبير جدا من فاتورة الاستيراد، خاصة لبعض السلع التي لا تحتاج إلى اشتراطات بيئية حقيقية أو التي لا تؤثر بشكل مباشر على مسألة الصحة العامة. يعني هناك الكثير من السلع والأشياء التي يمكن أن تكون معاد تدويرها ولا تؤثر بشكل كبير على مستوى وجودة الحياة، لكنها يتم استيرادها من الخارج وربما بجودة أقل وبمشاكل أكثر. فإذا تم استخدام، يعني رفع كفاءة استخدام المخلفات وإعادة التدوير بالشكل الأفضل، بالتأكيد سوف يساهم في خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير.
2: هل يمكن أن يصبح الاقتصاد الدائري دكتور عبد النبي أحد القطاعات الواعدة لجذب

0: تجذب الاستثمارات إلى مصر؟
1: يعني أنا شخصيا لا أعتقد ذلك، يعني هو أمر داخلي، يعني لا أعرف إذا كان ذلك ممكنا أم لا،
0: من
1: لكن
0: ناحية
1: حتى هذه
0: التكنولوجيا.
1: اللحظة لم نسمع عن يعني حتى من ناحية الثقافة، يعني ليس فقط من ناحية التكنولوجيا، لكن يعني كما تفضلت حضرتك إمكانية رفع كفاءة هذا القطاع موجودة، إمكانية استخدام التكنولوجيا كما يحدث في بعض المصانع وأن تكون إعادة تدوير بشكل علمي وتقني يرفع من كفاءة الاستخدام وتقليل الهدر، هذا ممكن، لكن أن يتم ذلك باستثمارات أجنبية مباشرة أنا في اعتقادي أن المسألة هذه سوف تكون صعبة، وذلك لسبب مهم جدا أن أغلب هذا القطاع يعمل بشكل غير رسمي كما جاء في التقرير وهذه حقيقة، وتحويله من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي هو أمر في منتهى الصعوبة، يعني حتى عندنا بعض الأنشطة الكثيرة غير المسجلة والتي لها أهمية أكبر بكثير جدا من مسألة إعادة التدوير والتي ترتبط بحياة المصريين حتى الآن ما زالت خارج إطار التسجيل أو الإطار الرسمي، ويرفض القائمين عليها إدخالها في القطاع الرسمي رغم المزايا التي تحاول الحكومة منحها للتحول من القطاع الرسمي إلى غير الرسمي، لأنهم يرون أن التحول للقطاع الرسمي يعني سوف يسبب لهم مشاكل تعاملات روتينية رقابة هم لم يقبلوها ولم يتعودوا عليها، وهم تعودوا على نطاق عمل معين توارثوه عن من الآباء عن الأجداد وهكذا، وصعب تغيير هذه الثقافة بين يوم أو ليلة أو حتى في عقد أو عقدين.
0: مصر دكتور عبد النبي لم تكن خارج نطاق تأثرها بالحروب الإقليمية رغم عدم كونها طرفا بها، ما حجم تأثر مصر اقتصاديا بتداعيات هذه الأزمات من اضطراب سلاسل الإمداد إلى ارتفاع تكاليف الطاقة؟
1: يعني خلينا نقول حتى جزء من المرتبط بحوارنا هذا اليوم، يعني مصر كانت بتنتج حوالي 8.4 مليون طن من المنتجات البلاستيكية، وكان هذا القطاع أحد أهم القطاعات الصاعدة في التصدير، كانت بتصدر منه حوالي 3 مليون طن، يعني بنتكلم على حوالي 25% من الإنتاج كان يتم تصديره إلى الخارج. الآن في ظل المشاكل الموجودة فقط تصدير هذه السلع. طبعا لو تحدثنا عن قناة السويس كان يعني لديك أمل أن تصل إيرادات القناة من 10 إلى 12 مليار دولار، أنت الآن تتحدث عن تراجع يزيد عن 60%، وهناك يعني عندما نتحدث عن عائد يتراوح ما بين 4 إلى 6 مليار دولار فإننا نتحدث عن إنجازات. في قطاع السياحة كان مصر لديها خطط حقيقية وقد بدأت بالفعل في عام 22 تصل إلى حوالي 17 مليون سائح، وكانت إيرادات السياحة مرشحة إلى أن تصل إلى 22 مليار دولار، في ظل المشاكل الجيوسياسية تراجع هذا العدد بشكل كبير وتراجعت أيضا الإيرادات السياحية. وكما تفضلنا يعني في حديثنا هذا اليوم عندما نتحدث عن أن هذه المشاكل أدت إلى عدم انتظام يعني الإمدادات وسلاسل الإمداد ليس فقط في البلاستيك لكن في الكثير من السلع، وهذا أدى بشكل كبير إلى ارتفاع الأسعار كما نرى.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد النبي عبد المطلب الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من القاهرة. ختام في الاقتصاد في أمان الله.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: قتيلان و14 جريحا في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في جرمان بريف دمشق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا. قصف مدفعي إسرائيلي على ريف القنيطرة، وهاكان فيدان مع نظيره السوري يؤكدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة. ترامب يقول إن الحرب في إيران ستنتهي قريبا، ويؤكد أن بلاده لديها الكثير من الذخيرة، وطهران تدرس قانونا يمنع السفن المعادية من عبور مضيق هرمز. قتل شخصان وأصيب 14 آخرون مساء الخميس جراء انفجار داخل حافلة ركاب صغيرة في مدينة جرمان بمحافظة ريف دمشق، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة السورية. ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر أمني قوله إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت داخل الحافلة، فيما توافدت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل الضحايا، وأغلقت القوات الأمنية الشارع الرئيسية في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن فرق الأدلة الجنائية والدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري تواصل عملها في موقع الانفجار. وفي أول رد فعل عربي أدانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير، مؤكدة دعمها لاستقرار سوريا ومقدمة تعازيها للحكومة والشعب السوري ولذوي الضحايا. هذا وأدان السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة جرمان بريف دمشق. وأكد يلماز في منشور عبر منصة إكس أنه لا مكان للعنف والإرهاب في سوريا، مشددا على أن تركيا ستواصل التضامن مع الشعب السوري ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والأمن الدائمين في البلاد. قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية. وأكدت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي بثلاث قذائف مدفعية، وأوضحت أن القذائف سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية دون تسجيل أي إصابات. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة، وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره السوري أسعد الشيباني أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تمثل تهديدا لاستقرارها واستقرار المنطقة.
1: تركيا وسوريا رفاه واستقرارını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
2: استقرار تركيا وسوريا لا ينفصلان، ونحن نواصل تعميق التنسيق في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، ونولي أولوية قصوى لإتمام عملية التكامل في سوريا، ونعد اندماج جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة هيكل وطني شرعي وموحد أمرا ضروريا لوحدة سوريا واستقرار المنطقة، كما نعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وإعادة إعمار سوريا وتطوير بنيتها التحتية في مجالي الطاقة والنقل. وشددنا على أن حماية أمن سوريا واستقرارها مسؤولية مشتركة، فهجمات إسرائيل على سوريا تمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه استقرار المنطقة.
0: من جهته قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن بلاده تعمل على ترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدا إدانة دمشق واستنكارها لأي اعتداء يمس أراضيها وسيادتها.
3: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا، ونؤكد أن أي عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024 وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا الاستقرار الأمني يمهد الطريق بثبات لملف المرور والربط الإقليمي، إذ ناقشنا اليوم تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، فالجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوى في خرائط التجارة العالمية.
0: وأضاف الشيباني أن المنطقة تتجه بوضوح لإرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز استقرار المنطقة.
3: وأنقرة يدركان أن الاستقرار الميداني والنجاح المستمر بمكافحة الإرهاب هما حجر الأساس لهذا الشراكة، وهما ما يتجسد بقرار دمشق ببسط سلطة الدولة واقعا ملموسا بالإنهاء الفعلي لأي وجود للسلاح خارج الإطار القانوني، وهو ما تم بالحوار والاتفاق السلمي الذي وحد المؤسسات ليكون الاستثمار الأكبر في أمن الجوار. فسوريا الموحدة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة وهنا فنحن ننسق خطواتنا مع الأصدقاء في أنقرة لضمان نجاح هذا المسار استجابة لمصالحنا الوطنية المشتركة. هذا الإنجاز السوري في حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يقدم نموذجا واقعيا يبشر بمرحلة جديدة في جوارنا الإقليمي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران ستنتهي قريبا، معتبرا أن الإيرانيين لا يمكنهم الاستمرار طويلا على هذا الحال. وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين إلى أن بلاده تمتلك كميات هائلة من الذخيرة حسب تعبيره، لكنها تسعى دائما إلى تعزيز إمداداتها. وأضاف أن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران قد يعاد فتحه قريبا، مؤكدا أن المفاوضات مع إيران بشأن ذلك تسير بشكل جيد وفق تعبيره. في المقابل أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن لجنة برلمانية إيرانية درست مشروع قانون أوليا يمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية والسفن التابعة لدول معادية من عبور مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن مشروع القانون ينص على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة عند مخالفة القيود المقترحة، وأوضحت أن التشريع لا يزال قيد مراجعة الخبراء، وأن البرلمان دعا مختصين لتقديم توصياتهم قبل إعداد الصيغة النهائية للمشروع. أعربت باكستان عن أملها أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات.

0: المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن باكستان تأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، ولا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. أعلنت طهران التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن آلية إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، فيما أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن الجانبين أنهيا إعداد مسودة الاتفاق بانتظار التصديق النهائي من المرشد الإيراني.
1: تتقدم أيام الحرب في الشرق الأوسط بين التصعيد ومحاولات التهدئة، فيما تنشط الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من الاشتعال. وفي هذا السياق تعلن الخارجية الإيرانية اقتراب الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز من مرحلته النهائية. التفاهم يتعلق بمسارات دخول السفن وخروجها، ويتضمن بحث إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة وتبادل إحداثيات السفن، لكنه ما يزال بانتظار استكمال الموافقة الإيرانية النهائية. تقدم عملي إذن، لكنه لا يعني فتح المضيق بالكامل، فهرمز ما يزال ورقة تفاوض تربط طهران إعادة فتحه بخطوات أمريكية وسط خلافات بشأن إدارة الملاحة ورسوم العبور، بينما تتمسك واشنطن بحرية المرور من دون رسوم. هكذا يبدو الاتفاق ثنائيا في شكله، لكنه ثلاثي في حساباته. فالولايات المتحدة ليست على طاولة التفاوض بين طهران ومسقط، لكنها حاضرة في خلفيته وأحد مفاتيح تنفيذ نتائجه، إذ تربط المسار البحري بتفاهمات أوسع بين واشنطن وطهران. يحاول الوسطاء البناء على هذا التقدم. عمان تتحرك في الشق البحري والفني، وباكستان تدفع باتجاه استئناف المحادثات التقنية، بينما تكثف السعودية وتركيا ومصر اتصالاتها لحماية الممرات البحرية وخفض التصعيد. قد يخفف الاتفاق مخاطر الاحتكاك في هرمز ويعيد جزءاً من حركة الطاقة والتجارة، لكنه لا يحل ملفات البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والأصول الإيرانية والترتيبات الأمنية. لذلك قد يفتح هرمز طريقاً إلى التفاوض، لكنه لا يغلق وحده أبواب الأزمة. عزيزة محمد نور، تيراتي عربي.
0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على بلدة البرج الشمالي، وقالت مصادر محلية إن الغارات والقصف المدفعي تواصل على بلدة المنصور ومناطق أخرى جنوبية لبنان. ويأتي التصعيد غداة مقتل لبناني وإصابة 12 آخرين في غارة على بلدة تبنين بالتزامن مع مغادرة عائلات منازلها في المنصور عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء. اختتمت في روما الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعد 3 أيام من الاجتماعات التي ناقشت ملفات أمنية وسياسية وقانونية.
2: في الاجتماع الختامي من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ضمن جولتها 7 انصب البحث وفق مصادر مطلعة على مسارات عدة، ففي المسار العسكري سجل تقدم في التوافق على عدد من المفردات والمفاهيم المرتبطة بآليات التنفيذ. أما في المسار القانوني فبحث ملف الأسرى وآليات تبادل اللوائح بين الجانبين وسط أجواء وصفت بالإيجابية.
3: يعني هذا قد يوصلنا إلى نتيجة، خصوصا الأسرى، لذلك هذا أثبت صحة ما سبق وقاله رئيس الجمهورية المزوف عون وحتى رئيس الحكومة، أنا لن نقبل إلا باستعادة الأسرى ولن نقبل أيضا إلا بانسحاب إسرائيل، لكن هذه المسألة ستحتاج إلى جهد كبير وبالتالي دونها صعوبات وعقبات. إنما هناك تقدم إيجابي في هذا الإطار، لكن كما قلت سننتظر، لأن التجارب علمتنا أن الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات.
2: سياسيا ركزت المباحثات على المناطق التجريبية وتوسعتها وآليات التحقق واستكمال انتشار الجيش اللبناني، ولكن من دون حسم نهائي، وهي ملفات يترقبها سكان الجنوب لما لها من انعكاس مباشر على حياتهم اليومية، إلا أن نظرتهم إلى هذه المفاوضات لا تزال متباينة.
4: نحن

0: بنتأمل كل الخير أنه توصل هاي المفاوضات للطريق الصحيح لحتى هالعالم ترجع على بيوتها.
1: مفاوضات مثل قلتها مع العدو الإسرائيلي، ما في مفاوضات، ما في أي اتفاق من 48 لهلأ التزموا فيه.
2: وبينما يتمسك لبنان بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار، يواصل الميدان تسجيل غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وعمليات تفجير، ما يبقي نتائج التفاوض حتى الآن من دون ترجمة عملية على الأرض، في انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات السياسية في المرحلة المقبلة.
3: بينما تحقق على طاولة التفاوض هناك في روما وما يجري هنا في جنوبي لبنان، تبقى المرحلة المقبلة كفيلة بتحديد ما إذا كانت هذه الجولة السابعة من التفاوض مع إسرائيل ستشكل نقطة تحول أم مجرد محطة جديدة في مسار تفاوضي طويل. صباح ياسين، تيرت عربي، بيروت.
4: أصيب 11 مدنياً إثر هجوم شنه الحوثيون على منطقة نجران الحدودية جنوبي المملكة العربية السعودية، بحسب بيان للمتحدث باسم قوات التحالف. وقال البيان إن 7 من المصابين مواطنون سعوديون، بينهم طفل وامرأة، أصيبا بحروق من الدرجة الثانية، إضافة إلى يمني ومصريين وباكستاني. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالواسعة والنوعية. وقال سريع في بيان صحفي إن العملية استهدفت تحشيدات ومعسكرات تابعة للجيش اليمني والمملكة العربية السعودية.
5: قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
4: أعلنت قوات الطوارئ اليمنية وقوع خسائر بشرية ومادية جراء قصف شنته جماعة الحوثي استهدف عددا من معسكراتها وقوات أخرى. وقالت القوات الموالية للحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي شنت هجوما شمل عدة معسكرات ووحدات للقوات المسلحة، وأضافت أن الاستهداف يأتي عقب النجاحات الأمنية والعسكرية التي حققتها القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بتوجيهات من وزير الدفاع. أطلقت وزارة الدفاع اليمنية حملة أمنية واسعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. وقالت الوزارة في بيان إن الحملة ستنفذ في مختلف المحافظات مع التركيز على المنطقة الشرقية في محافظتي حضرموت والمهرة عقب تكرار عمليات الاغتيال التي استهدفت مواطنين ومنتسبين إلى القوات المسلحة. وجاء إطلاق الحملة بعد أيام من اغتيال قائد في قوات درع الوطن أسامة الردفاني بمحافظة حضرموت شرقي البلاد. أصيب 6 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلان، وأحرقت 5 مساكن ومنشآت للمواشي وأخرى زراعية خلال هجوم واسع للمستوطنين على خربة طوبة في مسافر يطا جنوب الخليل. وتتعرض الخربة كما هو حال عشرات القرى والخرب في المكان لمحاولات تهجير مستمرة.
6: يقف حمزة بين ركام منزله في خربة طوبة بمسافر يطا جنوب الخليل، يتأمل نوافذ حطمتها أيدي المستوطنين الإسرائيليين وأثار حريق امتدت إلى المرافق والممتلكات. ليلة واحدة كانت كفيلة بأن تترك القرية مثقلة بالدمار والخوف بعد هجوم أسفر عن إصابات وأضرار واسعة.
7: الشبابيك الدور حاولوا يكسرون ويحرقوا الدور، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران، ويعني أكثر من 50 مستوطن مسلحين بالعصي والحجار، وحتى ضربوني حجر في يدي ونقلني لإسعاف على المستشفى.
6: وتعيش في خربة طوبة 15 عائلة فلسطينية تعتمد على الزراعة وتربية المواشي داخل منطقة يصنفها الاحتلال منطقة إطلاق نار.

0: عربية جديدة تعرف بجذعات معون.
1: يريدون هذه الأرض خالية من الفلسطينيين بأي ثمن، سواء هجروا نتيجة العنف أو إنهاء حياتهم، وإنهاء حياتهم بالحرق يعني يريدوهم أثرا بعد عين.
0: تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في مسافر يطا يظهر بما وثقته الجهات المحلية خلال الشهر الأخير أكثر من 3 هجمات بالإحراق وعشرات الاعتداءات على رعاة الأغنام والمزارعين، وتبقى كل حادثة شاهدا على مأساة أكبر.
2: حرق وتخريب وتدمير إسرائيلي جديد في خربة طوبى الفلسطينية. أهلها يتمسكون بالبقاء في أرضهم رغم كل الصعوبات والأذى، أما المستوطنون فيطمعون بسرقة وبتوسعة جديدة عبر طرد الإنسان الفلسطيني عن مدينته وقريته ومزرعته. سامر رويش، التراتي العربي، الخليل.
3: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس يعرقل جهود السلام، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والبدء بإعادة الإعمار.
4: أكدنا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم إعلان المرحلة الثانية من خطة السلام يثبت عدم رغبة نتنياهو في السلام وسعيه لتفريغ غزة من سكانها، وهو ما لن ينجح فيه، ولا بديل اليوم عن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والبدء بإعادة إعمار القطاع. لقد كثفت حكومة نتنياهو ممارستها الإرهابية في الضفة الغربية والقدس. أكدنا أهمية استقرار لبنان ورحبنا بخطوات تطبيع العلاقة السورية اللبنانية، فسوريا أصبحت اليوم عنصرا أساسيا في حل المشكلات وتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
3: أعلنت شركة سيتك التركية إتمام جميع تسليماتها ضمن مشروع أنظمة التدابير الإلكترونية المضادة للتشويش لصالح الناتو بنجاح. وأضافت الشركة أن التسليمات شملت أجهزة المودم الفضائي سيكور ARX المقاومة للتشويش الإلكتروني والمصممة على معايير الحلف، وأكدت استكمال التزاماتها التعاقدية المبرمة عام 2024 وفق الجدول الزمني المحدد، بما يفتح المجال للتوسع نحو أسواق الخليج العربي والدول الآسيوية. أعلنت وزارة الدفاع التركية استكمال إجراءات الفحص والقبول لمنظومات تايفون للإطلاق والنقل والتحميل والقيادة والسيطرة لدى القوات البرية التركية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك أن قيادة القوات البرية استكملت إجراءات الفحص والقبول لكميات مختلفة من منظومات تايفون للإطلاق والنقل والتحميل والقيادة والسيطرة، إلى جانب زوارق مدرعة وبندقية المشاة الوطنية، وذلك في إطار خطط تعزيز القدرات الدفاعية المحلية. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في هجمات روسية استهدفت منطقتي دنيبروبيتروفسك وخاركيف الأوكرانيتين. وأفاد الحاكم العسكري لدنيبروبيتروفسك أوليكساندر هانغا عبر تيليجرام بمقتل 3 أشخاص وإصابة 7 في بافلوهراد، كما أسفرت غارة على بلدية فيشنييف عن 3 قتلى و3 جرحى، وقتل شخصان وأصيب 8 في لوزوفا، وأصيب 8 آخرون في ضربة استهدفت بالاكليا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تحرز تقدما في تطوير نظامها الخاص للدفاع الصاروخي رغم الهجمات الروسية اليومية. وأضاف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن مصنعي الأسلحة حققوا المعايير المطلوبة، وأن بلاده تتوقع بلوغ النتائج المرجوة بين عامي 2026 و2027. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت 2 سفينة شحن أوكرانيتين كانتا تنقلان حمولة عسكرية في البحر الأسود،

0: وقالت أوكرانيا إنهما كانتا محملتين بالقمح، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقميهما واندلاع حريق في ظل استمرار الضربات المتبادلة بالصواريخ والمسيرات بين الطرفين بالتوازي مع معارك استنزاف على طول خطوط القتال الشرقية.
1: مرحلة صعبة تدخلها الحرب الروسية الأوكرانية، عنوانها الأبرز استنزاف طاقات البلدين على نحو يتصاعد كل يوم في جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. ورغم مواصلة القوات الروسية ضغطها الهجومي المكثف في إقليم دونباس وشرق أوكرانيا عموما، فإنها لم تحقق أي تقدم استراتيجي حاسم. تركيز منصب من الطرفين على استهداف مناطق العمق بالصواريخ والمسيرات بما فيه من البنى التحتية وسلاسل الإمداد والطاقة والموانئ. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف سفينتين قرب ميناء أوديسا الأوكراني كانتا تنقلان بضائع عسكرية، رغم تأكيدات أوكرانية بأنهما محملتان بالقمح. كما استهدف القصف الروسي مناطق خاركيف وزابوريجيا وسومي وخيرسون، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق في الأبنية والمنشآت الحيوية وفق السلطات الأوكرانية. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استهدفت مصفاتي نفط في العمق الروسي، مشيرا إلى أن إحدى الضربات نفذت على بعد أكثر من 1300 كيلومتر من خط الجبهة. الدفاع الروسي تأكدت إسقاط ما يزيد على 600 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرم. وفي ظل التصعيد المتبادل جددت أوكرانيا المطالبة بالحصول على مزيد من صواريخ الدفاع الجوي على وقع الهجمات الروسية المكثفة مؤخرا، في ظل حديث عن أزمة حقيقية في منظومة الدفاع الجوي الأوكراني نتيجة تراجع وتيرة الإمدادات الغربية، ما أفسح المجال لبعض الضربات الروسية لإحداث أضرار واسعة في المدن الأوكرانية، ما دفع الولايات المتحدة لبحث ترتيبات جديدة لإشراك أوكرانيا في إنتاج بعض مكونات باتريوت حلاً مؤقتاً لمواجهة الهجمات الروسية، رغم تحفظات صريحة من واشنطن في هذا الصدد. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: نهاية النشرة، إلى العناوين. قتيلان وأربعة عشر جريحاً في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في جرمان بريف دمشق. قصف مدفعي إسرائيلي على ريف القنيطرة، وهاكان فيدان مع نظيره السوري يؤكدان أن حماية أمن سوريا مسؤولية مشتركة لدول المنطقة. ترامب يتوقع قرب انتهاء حرب إيران، مؤكدا أن لدى بلاده الكثير من الذخيرة، وطهران تدرس قانونا يمنع السفن المعادية من عبور مضيق هرمز. أطيب المنى، في أمان الله.
2: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
3: أولادي أربعة صاروا 2،

0: فنحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Condemn the atrocities of Hamas.
4: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
5: The government doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
6: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
7: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
6: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
8: Oh my God.

0: السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش في هذه الحلقة التعاون الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق على ضوء زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى تركيا، والتي بحث خلالها مع نظيره التركي هاكان فيدان التطورات في سوريا وفي المنطقة، حيث أكد الشيباني أن المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة واحدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلة مسلحة خارج الإطار الشرعي، ودعا دول المنطقة إلى تعزيز التنسيق الأمني وضبط الحدود. من جهته قال وزير الخارجية التركي إن سوريا أصبحت أكثر استقراراً، وأكد أهمية التعاون التركي السوري في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل تهدد أمن سوريا بهجماتها المستمرة، مطالباً بالضغط عليها لوقف تلك الهجمات.
1: تركيا وسوريا رفاه واستقرارها birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
2: استقرار تركيا وسوريا لا ينفصلان، ونحن نواصل تعميق التنسيق في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، ونولي أولوية قصوى لإتمام عملية التكامل في سوريا، ونعد اندماج جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة هيكل وطني شرعي وموحد أمرا ضروريا لوحدة سوريا واستقرار المنطقة، كما نعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وإعادة إعمار سوريا وتطوير بنيتها التحتية في مجالي الطاقة والنقل. وشددنا على أن حماية أمن سوريا واستقرارها مسؤولية مشتركة، فهجمات إسرائيل على سوريا تمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه استقرار المنطقة.
3: دمشق وأنقرة يدركان أن الاستقرار الميداني والنجاح المستمر بمكافحة الإرهاب هما حجر الأساس لهذا الشراكة، وهما ما يتجسد بقرار دمشق ببسط سلطة الدولة واقعا ملموسا بالإنهاء الفعلي لأي وجود للسلاح خارج الإطار القانوني، وهو ما تم بالحوار والاتفاق السلمي الذي وحد المؤسسات ليكون الاستثمار الأكبر في أمن الجوار. فسوريا الموحدة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة. الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة، وهنا فنحن ننسق خطواتنا مع الأصدقاء في أنقرة لضمان نجاح هذا المسار استجابة لمصالحنا الوطنية المشتركة. هذا الإنجاز السوري في حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يقدم نموذج

0: واقعيا يبشر بمرحلة جديدة في جوارنا الإقليمي.
1: أفتح النقاش وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، أهلا ومرحبا بك، كما أرحب أيضا بالكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر كوش، أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معك دكتور سمير. دكتور، يعني هل يمكن اعتبار الآن هذه الزيارة أقرب إلى اختبار سياسي لمرحلة جديدة تحاول فيها دمشق وأنقرة تحويل التفاهمات الأمنية إلى مسار سياسي ومؤسسي واقتصادي طويل الأمد بينهما؟
2: صحيح صحيح، مساء الخير للجميع. أولا طبعا يعني هذه النقاط التي تشير إليها برأيي مهمة جدا بالطبع الاستراتيجي. لماذا؟ لأنه هي نقاط متداخلة اليوم في النقاشات التركية السورية على مستوى الثنائي بدرجة الأساسية وعلى المستوى الإقليمي مع بقية الأطراف في المنطقة. نقطة ثانية، العلاقات التركية السورية بعد إزاحة نظام الأسد تتقدم بأكثر من اتجاه على المستوى العلاقات الثنائية وعلى المستوى العلاقات المتعددة الأطراف بطبع إقليمي إذا شئت. لذلك المسألة التي أشرت إليها أن هذا الترابط أو التداخل بين الملفات موجود، يعني الشق الاقتصادي، الشق الأمني، الشق العسكري، الشق
1: لا ينفصل،
2: لا ينفصل. نعم. خصوصا الآن في هذه المرحلة، ربما لو طرحت علي هذا السؤال في ظروف وأجواء مغايرة، وربما الأستاذ عمر أيضا قد يشاركني في هذا التحليل، أنه الآن متطلبات العلاقات التركية السورية تختلف عن النقاش هذه العلاقات قبل عشرات السنين. لماذا؟ لأنه التوازنات في العلاقات على مستوى الثنائي والتوازنات على مستوى الإقليم تغيرت وتتطلب هذا التنسيق على أكثر من اتجاه. أين هي الآن المسألة التي سنرصدها؟ موضوع التراتبيات، الأولويات، وكيف ستتقدم هذه الملفات.
1: طيب أستاذ عمر، يعني من داخل المنطقة السورية ما الذي تكشفه هذه الزيارة؟ يعني هل هي حديث عن موازين القوى داخل الدولة السورية، أم أن سوريا تتخذ منطقة المبادرة من خلال هذه الزيارة، أم أن سوريا تبحث عن مظلة لها حتى يتسنى لها الوقت للمضي قدما في إنهاء الملفات الداخلية في سوريا؟
3: يعني بداية مساء الخير لك وللدكتور سمير والمشاهدين جميعا. يعني بالفعل طبعا سوريا لها يعني العديد من الرسائل التي تريد أن ترسلها من خلال هذه الزيارة، والحقيقة وأولها هي الدبلوماسية النشطة التي طبعا تقوم بها منذ إسقاط نظام بشار الأسد، وبالتالي التوجه نحو الإقليم وخاصة طبعا دول الجوار، وتركيا يعني هي لها أولوية في هذا المسعى باعتبار أنها توقفت مع الشعب السوري والآن تقف مع الدولة السورية الناهضة ضد كل الحقيقة عوامل عدم الاستقرار. وبالتأكيد طبعا هناك لا زال طبعا وضع داخلي في سوريا، تعمل الحكومة على أولا كما قال السيد أسعد شيباني إنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة، وهذا مهم جدا يعني الحقيقة. وبالتالي كانت أهمية الزيارة أيضا تكمن أنها جاءت بعد لقاء بين الشيباني نفسه ومظلوم عبدي، وأيضا مظلوم عبدي مع طبعا الرئيس أحمد الشرع. لذلك التنسيق في هذا المجال مع تركيا، وخاصة أن تركيا أيضا هناك مبادرة السلام الحقيقة تركيا بلا أرهاب، وبالتالي تكامل هذين المسارين يعكس بالفعل مستوى التنسيق العالي بين الدولتين.
1: طبعا بكل تأكيد سنتحدث بتفصيل أكثر حول ملف تركيا خالي من الإرهاب وكيفية ربطه بملف استقرار سوريا الآن في هذا التوقيت تحديدا. ولكن دكتور سمير، هناك العديد من الملفات التي تم الحديث عنها ما بين الجانبين التركي والسوري، نتحدث عن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى، تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، مشروع الربط السككي بين البلدين وهو من أحد النقاط المهمة جدا. ربما هذه العناوين كلها لا تقرأ بمعزل عن إعادة هندسة الجغرافيا السياسية والاقتصادية بين البلدين وفي الشرق عموما. سؤالي، كيف سيعمل البلدان الآن على تنسيق هذه الملفات بما يواكب التطورات الأمنية والسياسية الآن بين البلدين؟
2: يعني طبعا الأولوية برأيي بالنسبة للشق السوري إذا شئت ستكون لتفعيل عملية التعامل مع الملفات الداخلية في نعم. سوريا، يعني حسم الملفات بشقها الأمني بأسرع ما يكون، تحديدا موضوع قسد، والآن نقاش مرتبط بالملف الذي تحدث عنه الأستاذ عمر، موضوع حزب العمال وإنهاء هذا الملف. لماذا؟ لأنه هذا الملف في يتحرك في مثلث معروف، يعني تركيا سوريا والعراق، وهذا التعامل مع هذا الملف في هذا المثلث مهم للغاية. نفس المثلث مرتبط أيضا وناقشناها أكثر من مرة بموضوع قسد. إذا الآن الأولوية لماذا لموضوع قسد وحزب العمال؟ لأنه دائما ربطنا بين الملفين. موضوع طرح اليوم خلال قبل ساعات الذي سمعناه في موضوع لا سلاح خارج الشرعية، نعم. هذا النقاش أيضا نقطة أساسية، لأنه تركيا الآن تبدأ مسار جديد في التعامل مع ملف حزب العمال، وتريد أن ترى هذا الملف أيضا يحسم بشقه الإقليمي. لاحظ معي أنه اللقاءات الأمنية العسكرية المكثفة بين تركيا والعراق أيضا مهمة، زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا لا يمكن فصلها عن كل هذا الحراك الذي تتحدث عنه أنت بشق الأمني. الآن في نقطة أيضا تبعناها في الشق في المؤتمر الصحفي، موضوع إسرائيل. يعني عندما نناقش موضوع الشق الأمني المرتبط بسحب السلاح من خارج من يد القوى الموجودة هي التي تتحرك خارج الشرعية، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار سياسة إسرائيل السورية والإقليمية أيضا. لماذا؟ لأن إسرائيل الآن برأيي عقبة مهمة في هذا المسار، وما نوقش اليوم بين القيادات السورية والتركية مرتبط مباشرة أيضا، لا أعرف إذا كان أيضا أستاذ عمر يتفق معي، مرتبط بسياسات إسرائيل ممارساتها على الأرض في التعامل مع الملف السوري بالشق الأمني. وهنا نعود إلى نقطة أشرت إليها أنت أيضا، ربط الملف الأمني بالملف الاقتصادي، وهذه عقبة أساسية الآن في التعامل مع هذه المسألة.
1: سنتحدث عنها أيضا بشيء من التفصيل، ولكن النقطة التي ذكرتها دكتور سمير تضع سؤال مهم جدا أتوجه به إلى الأستاذ عمر كوش. يعني موضوع قسد وحزب العمال يعني زيارة أو لقاء الشيباني مع مظلوم عبدي ومظلوم عبدي مع الشرع، يعني الشيباني ربط بوضوح بين إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي وبين أمن الحدود تحديدا بين البلدين سوريا وتركيا. يعني هل ترى أن هذا الخطاب الآن يفتح الباب أمام إعادة بناء الدولة، أم سيصطدم بواقع تعدد القوى المسلحة في سوريا والمرجعيات أيضا؟
3: يعني هذا سؤال مهم الحقيقة، لأنه سوريا الآن يعني في طور إعادة بناء المؤسسات بشكل كامل، إعادة توحيد الجغرافيا السورية. الهدف ما هو؟ الهدف هو أن تبني مستقبل مختلف عن ما طبعا شهدته في العقود الماضية، وبالتالي أي وجود للسلاح غير الشرعي هذا يهدد طبعا استقرار البلد. يعني هذا قولا واحدا، لأن على الأقل إذا أخذنا مسألة قسد في شمال شرق سوريا لها ارتباطات خارجية، وهذا الارتباط إقليمي مع حزب العمال الكردستاني في العراق وحتى في إيران وبقاياه في تركيا. تركيا من جهتها الآن تسد هذه الثغرة، إذن الثغرة في سوريا أيضا مع اتفاق 29 يناير الماضي يعني بدأت مسيرة الاندماج، لكن هذه المسيرة الاندماج تباطأت قليلا، وهذا طبعا ما أشار إليه السيد الرئيس أحمد الشرق الشرع بضرورة تنفيذ كل هذه النقاط، واستدعى مجيء الوسيط نجريفان بارزاني. طبعا الإقليم كردستان العراق كان له دور إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في التوصل لهذا الاتفاق، اتفاق الاندماج. الآن الحقيقة طالما أن العلاقات ما بين تركيا وسوريا يعني تحدها حدود طويلة يعني، وبالتالي نريد تحويل هذه الحدود إلى ممر للإزدهار والتجارة والأمن المتبادل، وهذا شعار الحقيقة يعني في العلاقات الدولية. بالفعل ما هي العلاقات بين دولتين جارين؟ مبنية على التبادل المشترك، تبادل المصالح، على مستوى الأمن، على مستوى التجارة، وعلى مستوى الازدهار، وهذا يحقق مصلحة الشعب السوري وأيضا الشعب التركي. لذلك التكامل بين المشروع تركيا بلا إرهاب مع إنهاء أو إدماج قسد وسائر الحقيقة يعني إذا التشكيلات الأخرى، لأن سوريا لديها الحقيقة أشار الدكتور سمير إلى العامل الإسرائيلي. العامل الإسرائيلي هو عامل غير يعني يعمل على ضرب غير منضبط ويعمل على ضرب الاستقرار في سوريا. لذلك يدعم الأصوات المنادية بالانفصال في جنوب سوريا في السويداء، وهذا أيضا ملف الحقيقة يهم طبعا أو يتكامل مع المسعى التركي والمسعى السوري من أجل وحدة هذا الملف لتثبيت الاستقرار في سوريا. لذلك أنا هنا طبعا تأتي أهمية الدور التركي الرافض للاعتداءات الإسرائيلية والرافض للتدخلات الإسرائيلية بالشأن السوري. هذا يعني الحقيقة يعني حشد دولة مثل تركيا وموقفها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومكانتها في الإقليم مهم جدا كي تقف سوريا بالفعل ضد هذه التدخلات الإسرائيلية.
1: طبعا بكل تأكيد يعني الملفات الأمنية الداخلية في سوريا تؤثر بشكل كبير جدا، خصوصا ونحن نتحدث طبعا عن ملف PKK داخل سوريا. ولكن دكتور سمير يعني قبل أن نتحدث عن هذه التوترات ذكرت نقطة قبل قليل، الملفات الأمنية مرتبطة مع بعض، نتحدث هنا طبعا عن سوريا العراق وتركيا. كان قبل أيام زيارة عراقية إلى تركيا، إذا ربطنا هذه الملفات الإقليمية مع بعضها ربما مع وجود بعض التوترات ما بين سوريا والعراق، كيف يمكن العمل الآن مع تركيا لإنهائها والدخول أيضا إلى ملفات أمنية واقتصادية أخرى؟
2: هذه نقطة بالغة الأهمية. نعم. لماذا؟ لأنه برأيي أنه الاستراتيجية التحرك التركي الحالية مرتبطة بهذا السؤال الذي طرحته. يعني الآن الجهود التركية تنصب على التحرك والحوار مع الدول في المنطقة في إطار مثلثات ومربعات. نعم. إذا شئت نتحدث ربما عن المثلث التركي السوري العراقي. نعم. لكن أحيانا نتحدث عن مربع آخر يشمل هذه المرة هذا المثلث زائد لبنان. زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى أنقرة لا يمكن فصلها عن هذا الحراك. ليست فقط المسألة مرتبطة بموضوع السلاح، طبعا يعني نقاشات السلاح حزب الله سنتابعها، لكن المسألة أيضا مرتسمة تذهب باتجاه التنسيق الاقتصادي التجاري. أيضا يبدو لي أن الخطة التركية تقوم على بذل جهد بإشراك لبنان أيضا في مشروعين، مشروع سكك الحديدية الإقليمي.
1: نعم. نعم.
2: إشراك لبنان طبعا هذا سيناريو من عندي،
1: ولجنة البحار الأربعة أيضا
2: طبعا. نعم. مهم جدا هذا. والنقطة الثانية أيضا إشراك لبنان احتمال في خط التنمية العراقي. نعم. لماذا؟ لأنه هذا الترابط الآن الإقليمي الرباعي مهم جدا ويفتح الطريق أمام جمع هذه الدول وتقريبها أكثر فأكثر من دول الخليج، الربط بين آسيا وأوروبا. هذه هي الآن النقطة برأيي الأساسية التي تقلق إسرائيل وتدفع الآن إسرائيل لمحاولة البحث عن خيارات وبدائل بطبع استراتيجي جديد تعرقل الخطة التركية. ما الذي تبحث عنه إسرائيل؟ مثلا تذهب باتجاه قبرص اليونانية، تذهب باتجاه اليونان، محاولة بناء منظومة علاقات جديدة مع هذه الدول
1: وعرقلة المشاريع الأمنية والتنموية الاقتصادية.
2: صحيح، خصوصا في موضوع شرق المتوسط. هذه الآن برأيي النقطة أيضا المهمة التي سنرصدها عن قرب.
1: طيب، وهذه النقطة أيضا عكسها للأستاذ عمر كوش، يعني مشروع ربط السككي بين البلدين ولجنة البحار الأربعين، هل هو مجرد مشروع بنية تحتية أستاذ عمر أم جوهر لمشروع إعادة تموضع سوريا كممر إقليمي بعد سنوات ربما من الحرب التي دارت داخل سوريا والعزلة الدولية لسوريا أيضا؟
3: يعني بالفعل هذا ليس مشروعا اقتصاديا فقط أو تنمويا، هو في جانب تنموي الحقيقة وجانب اقتصادي مهم جدا، لكن أيضا الحقيقة أهميته بالجانب الجيوسياسي. بمعنى الآن عندما يكون هناك ربط سككي بين تركيا وسوريا وصولا إلى مكة المكرمة وبالتالي دول الخليج، هذا يعني أن الخارطة الجيوسياسية ستتغير، خاصة في ضوء طبعا التصعيد الأخير الذي حصل مع الحرب الإيرانية، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وأرهاصاتها، وخاصة طبعا ما تمخض عنها أزمة مضيق هرمز. هذا الربط الحقيقة أولا هو مشروع

0: مشروع تنموي لهذه الدول كلها، وبالتالي ينعكس اقتصاديا على ممرات الطاقة والتجارة بين دول الخليج وسوريا وتركيا وصولا إلى أوروبا، لأن الطريق ستكون ممهدة. وأيضا المشروع يتقاطع مع تفعيل الحقيقة ما طلب به الشيباني، تفعيل لجنة البحار الأربعة، هذه أيضا هذا طبعا هنا يتكامل مع مشروع الربط السكك الحديدية. وبالتالي الآن الحقيقة هناك تفكير جيوسياسي جديد لربط هذه الدول بمنظومة، على الأقل منظومة تنسيق اقتصادي وسياسي، وأيضا للتصدي للمشروع الإسرائيلي.
1: صحيح.
0: لأن إسرائيل يعني من مشاريعها أن تضرب خطط التنمية في هذه البلدان، وبالتالي صحيح. هي تريد أن يكون مشروع التنمية أو مشروع الحزام إلى آخره
1: نعم.
0: عن طريقها وليس عن طريق لبنان أو سوريا.
1: صحيح. نعم. صحيح.
0: وهذا ما ترفضه تركيا. وطبعا اليوم الحقيقة التنسيق العالي ما بين تركيا وسوريا ومصر وأيضا المملكة العربية السعودية وباكستان، هذا مهم جدا الحقيقة، لأنه حتى فيما يخص أمن البحر الأحمر الآن هناك تنسيق بين هذه الدول.
2: نعم، وهذا يعود بنا إلى الحديث مرة أخرى حول الملف الأمني دكتور سمير، وهو الذي لا ينفصل أبدا عن هذه الخطط التنموية الاقتصادية. نربط الآن الملف الأمني بتحديدا ما يجري الآن داخل تركيا، يعني الحديث عن تلقي مشروع القانون المرتبط بمسار تركيا خالي من الإرهاب داخل البرلمان التركي.
0: نعم.
2: الحديث أيضا عن دمج الفاعلين المسلحين داخل الدولة السورية، وذلك لأن كما قال هاكان فيدان وذكر أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن معادلة الأمن القومي السوري مرتبطة مباشرة بمعادلة الأمن القومي التركي، ضبط الحدود، إغلاق أبواب الاستنزاف المفتوحة منذ سنوات. يعني هل نحن الآن أمام تطبيع عربي تركي مع سوريا أم ترتيب إقليمي جديد تعاد فيه الصياغة مرة أخرى؟
1: كلا الشقين في السؤال برأيي في غاية الأهمية. الشق الأول، لاحظ معي أنه الوزير الشيباني في لقاءاته التقى بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والتقى أيضا إبراهيم قنو. ماذا يعني ذلك؟ يعني النقطة التي أشرت إليها أنت بغاية الأهمية هنا، يعني الشق الأمني الشق السياسي الاقتصادي مهم جدا، هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، أنه تركيا منذ سنوات وهي تقول أنه موضوع ملف حزب العمال لا يمكن أن يحسم بشكل نهائي دون نقاش هذا الملف مع الجانبين السوري والعراقي. وماذا رأينا في نهاية الأمر؟ رأينا أنه ما قالته تركيا بعد مرور كل هذه الفترة الزمنية الآن، نرى أنه في قبول لهذا الواقع الجديد. لذلك اللقاءات التركية العراقية المكثفة في موضوع التعامل مع حزب العمال واضحة. الآن في نقطة ثالثة مهمة لن أطيل إطلاقا، ما هي؟ أنه تحدثنا قبل قليل عن إسرائيل سياساتها وممارستها والعامل الإسرائيلي، العرقلة الإسرائيلية أو العقبة الإسرائيلية. الآن علينا أن نناقش أيضا باختصار، لن أدخل، فقط طرح إيران، إيران سياساتها وكيف ستتصرف. لأن رأيي الشخصي أنه هذا الذي يحدث الآن، هذه السياسة التركية مع الرباعي هذا، قد يمكن تتحول بالنسبة لإيران إلى فرصة أيضا استراتيجية. هل إيران ستقرأ المشهد الإقليمي بطريقة جديدة مغايرة لسياستها الحالية في التعامل مع الملفات أم لا؟ لذلك الآن الكرة أيضا، يعني نتحدث عن إسرائيل لكن علينا نتحدث عن إيران سياساتها ومواقفها في الإقليم. على إيران رأيي الشخصي سأنهي أن تذهب هي أيضا باتجاه عملية نقد ذاتي، مراجعة لسياساتها، طريقة التعامل مع هذه الملفات، وقراءة ما يجري في الإقليم بطريقة نعم. جديدة.
2: وهل هذا يعني أستاذ عمر أن الأمن هو الذي يفتح باب الاقتصاد، أما الاقتصاد الذي يستخدم لتثبيت الأمن الآن خلال المعادلات الحالية الجارية، خصوصا التوترات كما ذكر دكتور سمير صالحة في الشرق الأوسط وإيران أيضا؟
0: يعني هذه المعادلة حقيقة يعني متكاملة، بمعنى الطرفين، الأمن يخدم الاقتصاد وطبعا يخدم السياسة والعكس صحيح، يعني بمعنى لا يمكن تحقيق الاستقرار بدون الأمن، وتحقيق الأمن هذا يعني أن تكون طبعا كدولة مثل دولة سوريا أو تركيا أيضا في حالة أمن مع الدول الجوار، يعني لأن لا تشكل أي عامل عدم استقرار إلى طبعا الدول جوارها. وهذا ما طرحته الحقيقة الدولة التركية منذ يعني عشرات السنوات، يعني الحقيقة عندما بدأت في مسيرة البناء الاقتصادي. أو ما نسميه بالعلاقات الدولية القوة الناعمة.

0: أيضا الآن سوريا تسير في نفس الخطة، بمعنى أنها منذ اليوم الأول لإسقاط نظام الأسد تقول نحن نريد أن نكون دولة طبيعية، دولة عام تكون عامل استقرار لدول الجوار، لن نهدد أحدا، لن نكون أي يعني أي نتدخل في شؤون أي دولة مجاورة. وبالتالي الدائرة الإقليمية تقبلت هذا الكلام، لأن الدول بالفعل تسير نحو الاستقرار، لأن الاستقرار هو الذي يجلب الأمن ويجلب الاستهراب.
1: نقطة أخيرة قبل أن نختم في ثواني دكتور سمير صالح، يعني هل نحن أمام شراكة استقرار ما بين دمشق وأنقرة أم إدارة لأزمة فقط الآن حاليا وبعدها تحل هذه الأزمة؟
2: شراكة استراتيجية بعيدة المدى متعددة الأهداف والجوانب، وفي دعم إقليمي يعني عربي إسلامي غربي لهذه الشراكة ولهذا المسار الجديد. تحديدا الدعم الأمريكي واضح في هذا المجال، لذلك أنا حدثتك قبل قليل عن أن إسرائيل كيف تتصرف وعن اللاعب الإيراني وكيف سيراجع مواقفه
1: بمسارات اقتصادية وأمنية مشتركة ما بين البلدين. شكرا جزيلا لك دكتور سمير صالحة، الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، كما أشكرك أيضا الأستاذ عمر كوش الكاتب والباحث السياسي، كنتم معنا ضيفان عزيزان، شكرا جزيلا لكما. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. ختام هذه الحلقة، دمتم في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل.

هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، ومعكم محمد عمر، تتابعون في حلقة الليلة. إيران وسلطنة عمان تعلنان الاقتراب من اتفاق بشأن مضيق هرمز، وباكستان تأمل بأن ذلك سيمهد لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس، وتوسع اعتداءاتها في عدة مدن بالضفة الغربية. وتباين في المواقف السياسية الأمريكية بشأن فوز عبد الرحمن السيد بالترشيح لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان.

0: في ملفنا الأول لهذه الليلة نناقش التفاهمات التي أعلنت طهران التوصل إليها مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، في حين تتكثف جهود خفض التصعيد في المنطقة. فما الذي تتضمنه التفاهمات الإيرانية العمانية؟ وأين تقف واشنطن منها؟ وهل يمكن أن تمهد لإعادة تنظيم الملاحة في المضيق لتهدئة أوسع وصولا إلى إنهاء الحرب؟
1: تتقدم أيام الحرب في الشرق الأوسط بين التصعيد ومحاولات التهدئة، فيما تنشط الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من الاشتعال. وفي هذا السياق تعلن الخارجية الإيرانية اقتراب الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز من مرحلته النهائية. التفاهم يتعلق بمسارات دخول السفن وخروجها، ويتضمن بحث إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة وتبادل إحداثيات السفن، لكنه ما يزال بانتظار استكمال الموافقة الإيرانية النهائية. تقدم عملي إذن، لكنه لا يعني فتح المضيق بالكامل، فهرمز ما يزال ورقة تفاوض تربط طهران إعادة فتحه بخطوات أمريكية وسط خلافات بشأن إدارة الملاحة ورسوم العبور، بينما تتمسك واشنطن بحرية المرور من دون رسوم. هكذا يبدو الاتفاق ثنائياً في شكله، لكنه ثلاثي في حساباته. فالولايات المتحدة ليست على طاولة التفاوض بين طهران ومسقط، لكنها حاضرة في خلفيته وأحد مفاتيح تنفيذ نتائجه، إذ تربط المسار البحري بتفاهمات أوسع بين واشنطن وطهران. يحاول الوسطاء البناء على هذا التقدم. عمان تتحرك في الشق البحري والفني، وباكستان تدفع باتجاه استئناف المحادثات التقنية، بينما تكثف السعودية وتركيا ومصر اتصالاتها لحماية الممرات البحرية وخفض التصعيد. قد يخفف الاتفاق مخاطر الاحتكاك في هرمز ويعيد جزءاً من حركة الطاقة والتجارة، لكنه لا يحل ملفات البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والأصول الإيرانية والترتيبات الأمنية. لذلك قد يفتح هرمز طريقاً إلى التفاوض، لكنه لا يغلق وحده أبواب الأزمة.
0: اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. دكتور، إيران تتحدث عن تفاهمات مع سلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز بصورة آمنة. إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الاتفاق تطورا استراتيجيا وليس مجرد إجراء فني لتنظيم حركة الملاحة؟
2: حقيقة هذا يعتمد على نتائج هذا الاتفاق. حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن إجراء فني ومؤقت، ونضع أكثر من خط تحت كلمة مؤقت، لأنه نتحدث عن جزء من عدة أجزاء تناول